0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة الصباح، نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل مرحبا بيكم في موعد جديد من أول ساعة. إن شاء الله يا ربي قمتوا في فورما اليوم الصباح. نتمنى لكم برشا نشاط برشا حيوية تبدأوا به صبحية اليوم. إن شاء الله يا ربي نهاركم ما يتعدى فيه كان الأحداث الباهية، إن شاء الله نهاركم ما تشوفوا فيه كان الحاجات المزيانة، إن شاء الله نهاركم ما تقابلوا فيه كان الناس الباهية، إن شاء الله نهاركم ما تنجموا زادة تحقوا فيه كان القضية متاعكم الحاجات اللي مبرمجينهم. إن شاء الله برشا تسهيلات، وإن شاء الله كان عندكم أي إجابة تستنيوا فيها مهما كان نوعها اليوم وأي حاجة تستنيوها إن شاء الله تكون بوزيتيف وإن شاء الله تكون إيجابية وتجيب معها الحاجات اللي فيها لكم الكل. شكرا لكم على الاستماع لنا. احنا كالعادة موعدنا يتجدد معكم من توا حتى للستة متاع الصباح. بعد شوية موعدنا يكون مع زابينج مع فاطمة. ما تنسيوا جزيدة موعدنا مع الميتيو يوميا ناخذ فكرة على التوقعات الجوية. عندنا موعد جزيدة مع الأكتواليتي والأخبار، كل ما يهمكم تلقاوها على امتداد السفيعة. صباح برشا على مراد اللي رافقنا في الإخراج، وما ننسوش أنه هذا الكل يكون معه برشا موزيكا نقترحها لكم. خلينا نسمع بعضنا نور عرجون، غنية نحبوها برشا ليسر جادي. نرجع لك ديما توتي في أول ساعة.
0: أول ساعة

0: يوري بوينافنتورا في ريبريز ne me quitte pas نهاركم مبروك وان شاء الله نهاركم فل الناس الكل طريق السلامه ليكم موعد التصريحات توتيت في زابينغ
1: زابينغ يسمى تطير هذا مش به
2: مش به طب مثلا ما عارفش انا المشكله في عصام معناتها الشوالي مش مثلا تكون في المنتخبات مثلا احنا مشكله في عداله مش مشكله في عداله معناتها وين يمشي زدك
1: طب مازلت قلت لك تطير انا تو مازلت نحكي لك
2: قلت ما ماهيش معناتها مش هذا السبب المنتخب سافاباش دخل معناتها
3: الى حد الساعه عندنا تقريبا 417 بالضبط 417 حريق تقريبا كافه المناطق الجمهوريه يعني المناطق الغابيه مانيش نحكي على المناطق اللي فيهم غابات
4: احنا الفريق الوطني التونسي عملنا والفيدراسيون عملنا غلطه كبيره كبيره كبيره ياسر التغيير او البروجي او المشروع او تفكر باش جهز فريق يجي بعد كاس العالم مش قبل كاس العالم احنا جينا عملنا بطوله عربيه مشات الامور كاس افريقيا مشات الامور اقلب الدنيا الكل قبل بثلاثه شهور من كاس العالم
5: والله هو التقرير يجي تزامنا مع موجات الحر اللي تشهد فيها اجزاء واسعه من كوكب الارض وتحديدا ممكن ثم مناطق اكثر من غيرها شبه الجزيره الهنديه اللي مش واخده حظها اعلاميا كما الكتله الاوروبيه اللي تعيش فيه معناها تقريبا والتقرير هذا جاي متزامن مع موجه الحر هذيك اللي تعيشها 27% من البشريه على سطح الارض معناها توا حاليا تحت تاثير موجات حراره فوق المساويات العاديه واللي تعتبر نوعا ما عندها تاثيرات.
1: عصام قديمه من اقوى المعلقين الموجودين على المستوى العربي
2: من اقوى المراسلين
1: اي رحله
2: هاي النتائج السيئه المنتخب
1: قول لي ساعه
2: اي من كوبارا بلا كوب ديمون
1: استنى اي من يسمع فينا هو تو ولا ليه
2: شكون
1: اي من المصري
2: اي ما عرفش
1: من نجم نتكلم ولا راحتنا معنا
2: خذ راحتك حتى
1: الناس وصلوا سي متحدد نقولوا له راهو لمصر اللي فيها 120 مليون معناها تبارك الله لا جاب تقبل معلق كيما الشاويلي لا اليوم عنده معلق كيما الشاويلي ولا غدو باش يجيب معلق كيما الشاويلي
2: كيما احنا ما فهمناش كيما عداله ومش في يجي كيما عداله
6: باش كلام على فيروناري واصل ما يواصلش وقت اللي جاء للمقابله الثانيه وصار الاتفاق معاه كان فما الفكره نتاع المواصله لكن الان يبدو انه الافكار هذه الكل تبددت بعد النتيجه السلبيه واليوم نجم نقولوا انه فيرونار لن يواصل تجربه مع المنتخب الوطني متوقع ولا غير متوقع سمير ومعز بن شريفيه سمير
4: متوقع صراحه متوقع
3: ابرز الولايات ممكن اللي شهدت الحراق هي جندوبه والكاف ومنلوبه وباجه
2: يا اخي المجلس البنكي قال لهم كيفاش تعملوا احنا خلصناكم في 2026 ما فهمتش يعني انا نقول لك راي شوميستك خايبه تقول لي شو سروالي محلاه معناتها هم قالوا ما خلصوناش في 2025 يا اخي قالوا لهم ما خلصناكم في 2026 يا اخي ما مش فاهمين بعضهم فسرني يعني
7: انا كنت نتمنى نهبط نكور خاطر كان جيت نكور لازم نتحاسب انا رجلي ما نيش قاعد نكور كان جيت نكور والله
1: قاعد تتحاسب على حاجه خطيتك قاعد تحاسب على الفقره دي
3: شو وقت اللي نحكوا على العدد ساعة العدد الحرائق اللي صار 417 هو عدد مرتفع بالنسبة للمقارنة بالسنة الفارطة
8: فما مينيموم ونحنا ما فماش جملة الحقيقة كونديسيون مش بتاع خدمة مش متاع عبد شي عبد حتى يكون عنده هو كومبيتون وكل شيء ما فماش كونديسيون أي مدرب فما حاجات ما نجمش يقبل بيها
2: معناتها نحيي في انه عداله معناتها الاخبار اللي كان مدنا بها كاس العالم هذا اصبحت موضوع يتداول في العالم نحيي فيه انه مشى المكسيك وكان معناتها يقوم بتغطيه خاصه نحيي فيه مشى الولايات المتحده رغم انه مساند للايران وكل ما برافو
1: يا رسول الله
5: فما مجموعه من المؤشرات معناها نتاع التوالي معناها فترات الجفاف او الفيضانات اللي تغرق الاراضي المنجه هذيك او ارتفاع درجات الرطوبه اللي بتكون عندها تاثيرات معناها على قطاعات حساسه كما الذره القطانيه معناها 7.5% والقمح 6% معناها يصير لهم انخفاض على المستوى الانتاجي على كل درجه زايده على المستوى العادي المفروض تكون فيه.
9: جامع العامه شنو طالبين؟ طالبين حاجتين، طالبين صرف زيادات 2025 2025 زيادات اللي تم الاتفاق بشأنها متاع 2025 المجلس البنكي يحكي على زيادات اللي تم اقرارها لسنوات 26 27 28
2: انا والله في بالي فضوا فراب مشيت ثبت الاصل البلاغ
9: دونك شوف
2: دونك هذا ما يعبر عنها سمحوني في الكلمه حوار الناس اللي ما تسمعش
4: مدرب جاء يحب يشارك في كاس العالم جبناه في اخر لحظه شاف الوضعيه تصدم بالوضعيه بالمستوى
6: كاش كوب دافريك واحنا خاسرين ماتش هكاك يجي زعما
4: امبوسيبل مستحيل مغرية كاس العالم كاس العالم مغرية
1: خليك تمشي ترقد على روحك ولا بعد عنا سبور اكسبريس وتمشي على روحك ما نعرفش كيفاش
7: عنا سبور اكسبريس على خاطر المعلومات اللي تعدى في ديمه كرونو مش كيما المعلومات تعدى في
10: سمعتها المعلومات شو معناتها المعلومات
1: هو الفقره هذه عندها
10: ليش معناتها هذه فقره
1: خفص يا احمد خلينا نهز عليك شويه ميساج خلينا نهز عليك شويه ميساج
7: والله نحب
1: نعرف الفقره دي ديمه كرونو وانت تعرف علاش تعاملت على اساس يكون فيها اخبار ديكالي الأخبار الجدية سوا ديزون ما تكون موجودة في سبور إكسبريس
8: نحن كما قلت أنت تو نحن نحكيو على جوليات
4: راس مال وجو ملعبي
8: جو ملعبي
4: هو لا جو لا ملعبي
8: هو
4: كيفاش مشيخت
8: هنا يجي مشيخت هو تحسه حتى من الرياكسيون تاعو في الماتش راه بالحق
4: مصدوم
8: بالحق مصدوم معناتها جاي يمكن في وقت خايب ولا في تو الكلمة شهيرة تو القاعدة دو جينيراسيون خايبة
7: أكد البارح كانوا ريفيرو ناس 99.9% خلوص 100% لهم صارت معجزة في الأخير لن يواصل تدريب المنتخب الوطني التونسي
10: هل المسؤولين في بعض شواطئنا ولا يعملوا حملة باش يماركيو الخدمة ومن بعد عمل كما تحب انا اخويا والله انا بصراحه حاسدك على حاجه واحده الماتش هذا هولندا انا نحب المنتخب الهولندي برشا ونحب مشجعي منتخب هولندا
1: حب الجبن
10: وين عدالة هذه
1: خليه
10: محشر شو خصو يضحك وساكت يضحك وساكت
7: انا موجود شو تحب اني نجيب تقول لي معناها
10: انت شمش تجيبها
7: لا غالب
0: زابينغ. مرسي بوكو فاطمة هذا موعدنا في الزابينغ وهذا آخر موعد للأسبوع هذية في الزابينغ إن شاء الله تكونوا ديما في المتابعة وإن شاء الله تكونوا ديما على علم من خلال الفقرة هذية بأهم تقال في برامج موزايك فهم بعد شوية موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على التوقعات الجوية سليمان أفلور دو توا توتسيت في أول ساعة

0: غادة بن علي توم كوين ليموني اللي غارو مني وصلنا الموعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على طقس اليوم.
1: ميتيو
0: التوقعات الجوية لليوم الخميس 25 جوان سحب قليلة على كامل البلاد. درجة الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. البحر متموج إلى محليا مضطرب والريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا قرب السواحل بالجنوب بعد الظهر. زاد نفس الشيء مع سحب قليلة على كامل البلاد. غدوة الجمعة 26 جوان الحرارة في استقرار نسبي مع ظهور شيلي محليا. البحر يكون قليل الاضطراب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بالمرتفعات وبالجنوب بعد الظهر مع دواوير رملية محلية. وطقس غدوة يتميز بسحب قليلة يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فما خلية رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر على مستوى المناطق الغربية للشمال والوسط. زيدا
1: ميتيو
0: بعد شويه موعدنا مع ليزيفيلمون دو جور مع الاكتواليتي كل ما يهمكم من اخبار تلقاها موجود معنا بعد لحظات. بون انتوندور الباس سفيان بامار توت سيتي اول ساعه. نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل.

0: les événements du jour.
1: الخمسة وستة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل نهاركم زين في ليزيفينمون دو جور نحكيو على السلطات الصحية الفرنسية اللي كانت أعلنت البارح الأربعاء تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها وترجع لطبيب قادم من جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا اللي خلى البارح جدل كبير تقريبا في كل وسائل الإعلام الفرنسية ونذكر إنه جمهورية الكونغو هي اللي قاعدة تشهد حاليا في تفشي وبائي للفيروس هذا في نفس السياق المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منه بأنه عدد الوفيات الناجمة عن تفشي الفيروس في الكونغو الديمقراطية وصل إلى 267 حالة وفاة وحذر من ضعف تتبع المخالطين والتحديات الأمنية اللي يعرقلوا جهود احتواء الوباء في تصريح إعلامي المختص في علوم الفيروسات دكتور محجوب العوني كان دخل في واحد من البرامج الإذاعية وفي إكسبرس أفام تحدث على أنه الفيروس هذا لازال لا يمثل تهديدا قائما من في عدد من الدول الإفريقية يقول خاصة في الكونغو الديمقراطية فإنه مازال يهدد ويقول إنه بخلاف كونغو الديمقراطية فما أوغندا فما جنوب السودان ورواندا وقال إنه الفيروس هذا يعتبر مستوطنا في بعض المناطق هذه وهذا اللي خلي ظهوره بشكل متكرر أمر وارد قال إنه بعض الحالات تم تسجيلها خارج مناطق الانتشار كما يحكي هوني على الحالة اللي تم أعلن عليها في فرنسا واللي ظهرت عليها الأعراض خلال الرحلة حسب المعطيات الأولية قال لأنه الفيروس هذا يتميز بانتشار أبطأ لو كان قارنه بفيروسات أخرى من بينهم كوفيد ويقول تنجم تظهر الأعراض بعد أسبوع أو أكثر وتمتد فترة المرض يقول لعدة أسابيع وتشمل أبرز الأعراض الحمى وتنجم تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة إن شاء الله بلطف عنيس الكل لكن يقول زيدا أنه العدوى تنتقل أساسا عبر الاتصال المباشر يقول أو المخالطة اللاصقة وأكد أنه احتواء الحالات المعزولة يبقى ممكنا من خلال المراقبة صحية وتدخل المبكر قال أنه جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت عدة موجات وبائية قبل وصحيح أسفرت عنها الإصابات والوفيات ويقول لكن هذا اليوم يعكس استمرار التهديد الوبائي في المنطقة فيما يتعلق بتونس قال أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة في تونس إلى حد الآن وقال أنه فما إجراءات رقابة صحية في المطارات متاعنا وبيسوغ ديما مع الدعوة إلى مواصلة اليقظة والاحتياط والانتباه بيسوغ ذي فيما يخص الخبر اللي خلى تقريبا كل وسائل الإعلام البارح في فرنسا تتكلم على الموضوع هذا خلينا نحكيه على خبر يهم الناس اللي تتنقل يوميا الناس اللي في الفترة الجاية في الصيف يستعملوا لوتوروت وطرقات السيارة شركة تونس لطرقات السيارة اللي كانت دعات مستعملي الطرقات السيارة أنهم يلتزموا بقواعد السلامة والسلوكيات الوقائية وهذا تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة مخاطر اندلاع الحرائق ونحكيه على الجوانب متاع الطرقات خاصة في النقاط والمناطق اللي تتميز بكثافة الأعشاب الجافة والغطاء النباتي دونك البلاغ هذايا اللي اصدر عن الشركة فانه يقدم دعوة للسواق والمرافقين متاعهم انهم يمتنعوا قطعيا عن رمي أعقاب السجائر من نوافذ السيارات انهم يجنبوا إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تنجم تتسبب في إيقاد شرارة الحرائق وهذا اللي نشوفوه في ليزوتوغوت متاعنا في الصيف ويعطل برشا ويعطل حتى حركة المرور دونك هو جيست صغير ينجم يأثر حتى على برشا مواطنين واللي يكونوا ما عندهم حتى دخل في الموضوع هذا أكد زيدا على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة وقت اللي يكون فما أي تصاعد متاع دخان أو بداية حريق يتم تفطن لوقت العبور وجي التوصيات هذية والتدابير التوعوية في إطار المجهودات المشتركة المتواصلة والتدخلات الميدانية اللي قاعدين يقوموا بها أعوان الحماية المدنية بالتعاون مع أعوان شركة تونس للطرقات السيارة
0: أول ساعة

0: programme du jour Mosaïque FM.
1: الخمسة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نسي الكل ربع ساعة يكون الموعد معك يبقى أحلى صباح الكل من 6 حتى لتسعة تقافات ما في دقيقة حاضر 46 دقيقة خربش تربح يوميا مع ليك أخذ فرشاج من أيدي موزيكا فام سبع غير دراج موعد الأكتواليتي وجديد كل ما يهمكم اليوم نحكيه على الفارماسي الفارماسي والصيدلية الخاصة اللي توقف قبول وصفات الكنام بداية من غرة تجويد شنو الحكاية تفاصيل تلقاها مع الكاتب العام لنقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكديشي مع السبعة وعشر دقائق ومرحبا بأسئلتكم واستفساراتكم الكل الموعد ده يكون مع 27 دقيقة دي مينوت كونو مع مكي وموعدنا يكون مع الربح كالعادة في صباح تربح كنتكلمون على 71-113-1000 مرحبا بتليفوناتكم مشاركتكم زيدة معنا اللي تربحكم يوميا ألو دو برودوي من إهداء جديدة أيمن فيالو كوندكتور كل يوم يطرح عليكم سؤال عنده علاقة بالسيقة يربحكم زيدة 200 دينار يوميا وساعتنا الثالثة للموعد كالعادة يكون فيها مع إيد الدهميني في مع إيد البغومتر ونختمو ساعتنا الثالثة مع التصريحات وكل مرة موضوع اللي يهزنا البرشة جدل انتوكا ذي يكون في انتبه شقال شكرا لكم على الاستماع لنا الناس الكل مرسي بكم مراد اللي رافقنا في الإخراج مرسي فاطمة لتزيدة اللي سمعتوها في الزابينج انتم زيدة طريقة سلامة لكم ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله يا ربي بداية يوم فيها كان الحاجات المزينة الكل مرحبا بكم موعدنا مازال حتى لستة متاع صباح نعطيكم موعد بعد شوية في أحلى صباح وغدوة في رونديفو جديد من أول ساعة.

أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى

صدق الله مولانا العظيم. أحلى سباح.

صباح الفل، صباح الياسمين والبنفسج، صبحية الخميس الحاضر محمد والغايب إبليس. اليوم 25 جوان 2026، عايش نحويلكم. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة، إن شاء الله رقدتوا بالكدي. أو كآخر مباراة اليوم للمنتخب الوطني التونسي طرح نص الليل، ما عادش مخر برشا، ما عادش في الفجيري لعبة، دونك تسهروا شوية، تسهروا برشا هو الحق من شوية، نجموا تخلطوا على مباراة المنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله بإذن الله موفقين، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا. كان تستنوا في حالة الطقس، فإنه نادية في مرحلة أولى، ومن بعد المعهد الوطني رصد الجوي في مرحلة ثانية. كان تستنوا في الحظة ياخدكم فاطمة موجودة. الأخبار على الخوي، ما زلت ما شربتش قهوتك، هاي نادية تبارك الله مسرية من الصباح، جيكم مع 7 درجين في على الخوي. صديقنا إياد في تحاليله اليومية في البارومتر، ونرجع مع بعضنا في انتباه في فقراتنا الإخبارية إن شاء الله اللي موجودة على امتداد 3 ساعات بما تسمعوا في موزايك. إن شاء الله بإذن الله موافقين، إن شاء الله طريق سلامة، إن شاء الله بتحضيرات الطيبة لعديو دورة المراقبة في امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي يفتحها في وجوهكم، وإن شاء الله ربي بنجاح لكم الكل. من توا للتسعة متاع الصباح، مرحبا بكم في أحلى صباح.

26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الخميس 25 جوان، سحب قليلة على كامل البلاد، الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر، حتى البحر باش يكون متموج إلى محليا مضطرب، تتراوح الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. حتى غدوة الجمعة 26 جوان الحرارة باش تكون في استقرار مع ظهور الشهيلي محليا. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الممتازة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لباس. أول أخبارنا للحمل، آمن بروحك وخطوتك حتى الثورة، نحبك تركز على أهدافك إلي جوزي، فما فرصة باهية باش تبدأ حاجة جديدة. وكان على السرطان، الابتسامة والثقة متاعك ينجموا يفتحوا لك أبواب ما كنتش متوقعها. ما تنساوش اللي نحن حاليا في موسم عيد ميلادكم يا سرطان. وكان على برج الأسد، اليوم عندك كاريزما قوية وحضورك يلفت الانتباه. العذراء، ما تخافش من التحديات على خاطر عندك القوة والإرادة. كلامي هذا زاد على الميزان، ركز على الإيجابيات. والعقرب زاد، اليوم عندك حدس قوي برشا حتى القوس، إذا عندك قرار مهم نحبك تثق في إحساسك. الجدي، في العلاقات الصراحة والهدوء ينجم يحلولك سوء تفاهم. والدلو، اليوم عندك أفكار مبدعة. ونختم زاد مع الحوت، فما فرصة جديدة والأخبار بهي.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربج تربح.
1: صباح الفل، ان شاء الله لكم اسعد الايام. صبحيه الخميس 25 جوان، نتمنى لكم ان شاء الله كل الاخبار الطيبه في صبحيه اليوم بما فيهم لودو برودوي جديده. ان شاء الله اللي نبشركم بالخير ويكون لكم انتوما. تطلبوا 71 113 ألف، تخلي اسمك رقم التليفون نتاعك، وان شاء الله مع 7:35 دقيقه في صباح تربح تكون موجوده معنا. رقم البطاقه لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 34 70 68 15 55 72 25. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

أصلين على موزايكا فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. اتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كي تتلقى الفرابوتشينو وبنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل. جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلحة يشرف أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني على موكب تولى خلاله ترقية العميد محمد بن صالح إلى رتبة أمير لواء وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وخلال كلمة توجه بها إلى أركان الجيوش الثلاثة بقصر قرطاج بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لعيد الجيش الوطني، رئيس الجمهورية يقول إن الجيش لم يدخر أي جهد لمعاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات، مؤكدا أنه يتم العمل على مزيد دعم القوات المسلحة بالعدة والعتاد، قائلا لسنا قوة عسكرية عالمية ولكننا مدرسة عالمية بالروح والانضباط والتاريخ الحافل بالأمجاد وفق تعبيره.
4: ففي مثل هذا اليوم منذ 70 سنة انبعث جيشنا الوطني من جديد، فالأمر يتعلق بانبعاث وليس بتأسيس، إذ أن جيشنا تأسس قبل هذا التاريخ وخاض معاركه وأسس مدارسه وصنع أسلحة ووضع خططا عسكرية لا زالت تدرس إلى حد يوم الناس هذا. لو تمت في هذه الذكرى العزيزة محاولة تعداد ما قدمته قواتنا المسلحة العسكرية على مدى 70 سنة لاستعصت هذه المحاولات على العد والإحصاء، فإلى جانب الذود عن حمى الوطن لم يدخر جيشنا الوطني أي جهد في معاضدة شتى مؤسسات الدولة في كل المجالات. إن العلاقة التي تربط جيشنا الوطني بشعبنا العظيم هي علاقة وجدانية، وعلى صعيد آخر يتم العمل على مزيد دعم قواتنا المسلحة العدة والعتاد، فإلى جانب علاقاتنا في ظل اختياراتنا وتم

0: الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما تجاوز عدد المؤسسات ذات المساهمة الإيطالية في تونس ما يفوق 1070 مؤسسة بحجم استثمارات جملية يناهز 3.7 مليار دينار. جاء ذلك على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي الذي تحتضنه تونس يومي 24 و25 من جوان الحالية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مجلس الشيوخ غير تصويته على مشروع قرار بوقف الحرب على إيران برفض 50 صوتا مقابل تأييد 47، معتبرا أن ذلك يعد تحذيرا صارما لإيران. طهران تتهم حلف شمال الأطلسي الناتو بانتهاك القانون الدولي وتطالب بمساءلة الحلف وكل الدول الأعضاء التي اتخذت قرار المشاركة في الحرب الأخيرة على إيران. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 87.6 مليار دولار يخصص معظمه لاحتياجات عاجلة متعلقة بالحرب مع إيران، بالإضافة إلى الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في إفريقيا. وختاما، هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية تقول إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة على سلم ريختر ضرب منطقة قريبة من سواحل فنزويلا أمس، حيث أفاد شهود عيان بحدوث هزات أرضية في العاصمة كاراكاس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مينغارو وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:13 دقيقة على موزايك اف ام، الشرقة الانوار. ان شاء الله صبحية مبروكة سعيدة. صباح نور ايد.
1: صباح النور امين. تحية مستمعينا الكل وان شاء الله موفقين يا رب.
0: هون الميكرو واحد حسيته يجري، ما فهمتش علاش. ايش فيك ايد؟
1: مستبرد نخصنو.
0: هذه بارتيات المونديال واثر بارتيات المونديال، وما زال الليلة اثر بارتيات المونديال. بون الليلة جات باللطف، نص الليل يلعب المنتخب الوطني التونسي ضد هولندا.
1: ان شاء الله مربوح.
0: نادية بونجور.
2: نارك نارك زين أمين، شان هاركم مبروك الناس الكل. في عالخوي اليوم باش نرجعو نحكيو على موضوع النقابة التونسية لأصحاب صيدلية الخاصة وقرار إيقاف قبول الوصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض، هذا انطلاقا من نهار 1 جويلية 2026. باش يتم تنظيم زاد يوم غضب وطني احتجاجا على عدم إيفاء الصندوق بتعهداته، ومعتبره زاد ومعتبرته نقابة التونسية لأصحاب صيدلية الخاصة تواصل تجاوزات عدد من البلدات. وندخلوا بعد بأكثر تفاصيل في الموضوع هذية. نقابة في بيان لها تقول أنه القرار هذا يجي بعد إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته، واللي من المفروض الأجل متاعه توفى نهار 30 جوان. والهيئة الوطنية لنقابة الصيادلة تقول أنهم باش يلقاو الصيادلة أنفسهم أوبليجي أنهم ما يقبلوش الوصفات هذية لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية، واعتبرت أنه عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته هذا يمثل تخلي عن منظوريه وقطع للعلاقة من طرف واحد. وعن زيادة النقابة إقرار يوم غضب وطني باش يتم تحديد موعده لاحقا، يتم خلاله حمل الإشارات الضوئية للصيدليات في الليل مع إمكانية اللجوء إلى تحركات احتجاجية أخرى. مشكور جدا ضيفنا حضر معنا الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة سي محمد صالح كديشي. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح خير إياد. صباح خير أمين.
0: صباح النور
3: تونس الكل.
2: مرحبا بك، شكرا لك على قبول تدخل معنا سي محمد صالح اليوم الصباح. خلي يظل يحكينا على نقطة الاتفاق المتعلق بخلاص المتخلدات في علاقة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض. خلينا نرجع نحكيو على زوز نقاط مهمين اللي باش ندخلوا في تفاصيل معاك. بالنسبة لموضوع البلديات اليوم، شنو المشكل في علاقة بين معناها بين الصيدليات الخاصة والبلديات؟
3: بالنسبة للبلديات، القانون قانون الصيدلة والتراتيب اللي جري بها العمل، كونه الصيدليات لازمها باش تاخو لوتوريزاسيون ديكزيرسيس، معناها باش تفتح الصيدلية باش تولي تخدم، فمن بعد القرار تيجيها القرار، لكن فما شروط يلزم يكون فما الشارة الضوئية اللي تشعل وتطفى، فما اللونساني الكبيرة اللي تتحط على الواجهة متاع الصيدلية، ومتعلقات المهنة. هذو ما يتسميه متعلقات المهنة المفروضين بالقانون. قانونا لا يمكن للصيدلية أن معناها تبدأ الخدمة متاعها وتفتتح إلا ما تبدأ موجودة المتعلقات هذه موجودة على واجهة الصيدلية.
1: لازم تكون فما فرماسي ما عندهاش أنساني قانونا، معناتها مش خاطر
3: قانون يهبوا، لكن قانونا مش ممكن. قانونا مش ممكن، ما الانسبكتور ما يعطيك لوتوريزاسيون باش تفتح الصيدلية إلا ما يجي ويلقاهم محطوطين.
2: واضح جدا. باه اليوم شنو اللي صاير مع الأعوان البلدية؟
3: أعوان البلدية فهمتني منذ سنوات تم فهمتني توضيح الأمر في 2017 تظهر لي فهمتني، ووقت اللي صدر الأمر ولا صدر المنشور متاع الإشهار
1: واللفتات الإشهاري
3: ووقتها في 2017 تم توضيح الموضوع مع وزارة الشؤون المحلية وتحل المشكل، لكن ما رانا اللي بعد مدة فهمتني صارت فهمتني تغيير التوصيف هذاك فهمتني متاع لافتات إشهارية إلى إشغال وقتي للطريق العام. فما ناس تعتبر فهمتني اللي هذاك إشغال وقتي، وإحنا فهمتني كنقابة كستركتور متاع المهنة نعتبره اللي هذوك متعلقات قانونية للمهنة ما لا يوجب الخلاص. ما فهمتني
1: السلطان سي محمد صالح اللي نذكر وانا في الدباع هذا هو انه مع تسكايتي ميون افان هو انه معناتها الصيدليات ماهيش مهنة تجارية، ماهوش نشاط تجاري باش ينطبق عليه اللافتات.
3: عمل انسان جستما، احنا ماهوش ان شوا، سي با ان شوا دو ميتر دي زونتيني ولا دي كادوسي، سي اون اوبليغاسيون ليغال. فهمتني انت مش تعمل لي اوبليغاسيون ليغال وبعد تجي فهمني تقول لي لا تخلص عليه
2: واضح
3: وتوا وصلنا لمرحلة معناها فهمتني التنفيذ فما ناس بلديات تحب تجي تنفذ تقلع ليزونساني وتخلي الصيدلية من غير المتعلقات القانونية اللي هذاك يؤدي وجوبا إلى إغلاق الصيدلية
2: واضح واضح جدا
3: راسلنا راسلنا فهمتني السلطات المعنيه ووقفنا بتدخل مباشر من ديوان السيد وزير الصحه زوز قرارات ازاله فهمتني ونحبوا نحلوا الموضوع ونفورطوت ما نبقاش احنا كل مره فهمتني عاون ترتيب ولا حاجه داخلين الصيدليه فهمتني باش يقلعوا واحد شنو حاجه مش حلوه حاجه ماهيش مزيانه ما تجيش أن نوضح الأمور وما زاد عن متعلقات المهنة واحد رشنوة اللي معلق ببليسيتي ولا عامل رشنوة ولا فهمني كيفاش في الواجهة ولا في البلار بتاع سيداليته هذاك احنا ما نشتد الخلاص متاعه راه
2: واضح
3: لكن متعلقات القانونية متاع المهنة نحن نرفضه فهمني أداء معاليم على حاجة مفروضة بالقانون
2: بيه خلينا شو نحكيو على منظوري الكنام اليوم اللي يبقتغ من نهار واحد جويليا ماهوش باش يتم القبول متاع الوصفات متاعهم صندوق الوطني للتأمين على المرض هذايا انطلاقا كما قلنا من غورة جويليا 2026
1: بربي سي محمد صالح في موضوع الكنام معناتها الناس أصبح عندها انطباع أنه العلاقة بين الفارماسيان والكنام سينو رولاسيون توكسيك أنا قال هالي صديق مستمع قال يتحسوا مون كوبل في العام يقصوا أربع مرات أو معاش باش يقبلوا التير بيان أو يقاف معناتها الإجراءات دونك اليوم علاش العلاقة في احنا ما فهمش سيزون ما نحكيوش ثلاثة أربع مرات على الصيادلة والكنام
3: هو العلاقة معناها المشكلة مزمنة المشكلة مزمنة ما بدأتش البارح ولا فهمني توا عندها 10 سنين فهمني والصيدليات يلعبوا دور الممول فهمتني للمنظومة متاع التير بيان عندنا 10 سنين لم تحترم أجل القانونية لخلاص الصيادلة اللي هي 14 يوم كانت تتجاوز في المعدل ديما فوق ال 100 يوم فوق ال 100 يوم عندها 10 سنين اللي يخلي الصيدليات توا بالظروف اللي استجدت فمن هذا وضحناه للمسؤولين في اخر اجتماع عملناه نهار 3 جوان قلنا لهم راهو بالظروف الموجوده توا ولي كونديسيون نتاع الجبايه والانفلاسيون الظروف معناها البنكيه هذايا الكل راهو اللي كان متاح في السنين اللي فاتت توا ما عادش متاح كان النجم الصيدلي يصبر على الكنام اكثر ما يمكن توا ما عادش نجم نصبروا غير ممكن متفاهمين راهم هما ويعرفوا الوضعيه بالضبط اللي كان متاح في 25 وفي 24 وفي 23 النفس ما عادش موجود ما عادش نجمو نصبروا أكثر من اللي صبرناه سنوات فهمتني وكان فهمتني هو خاطر الصيدليات عندها دور اجتماعي تحب ولا تكره فهمتني وكنا احنا قمنا بالدور هذايا فهمتني في إطار فهمتني انتظار فهمتني اللي الإصلاحات تصير وفهمتني كل شيء لكن توا تنصير ما فهمتني ما عادش فهم انفس
2: واضح واضح حسبكم وصلت الفكرة
3: وضحنا لهم احنا قلت لك في الاجتماع الفيت فهمتني وهما متفاهمين واحد كل شيء ان شاء الله فهمتني ما تتحل الأزمة وكذا
2: واضح جدا شكرا لك سي محمد صالح هكذاش اكيد باش نكونوا احنا في متابعه للموضوع هذا في انتظار ينجم يكون فما تفاعل في الايام المقبله او حل ينجم يرضي الطرفين الكنام واصحاب الصيدليات الخاصه شكرا لك ان شاء الله نهارك زين ضيفنا الكاتب العام للنقابه التونسيه لاصحاب الصيدليات الخاصه سي محمد صالح هكذاش
4: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
5: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
6: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام. Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend. Attends.

0: طولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.
1: امشي العزيزة.
2: ميتيو
3: مباشرة مع ضواتها لرصد الجوي خونا سليم شانهارك أسعد ليام صباح نور
4: صباح خير أمين وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك
3: بسرعة حالة الطقس اليوم إن شاء الله كيف تكون
4: بالنسبة اليوم تظهر خلايا عادية العشية كما البارح كما كان متوقع البارح في نشرة المتابعة اللي أصدرناها ظهرت البارح خلايا عادية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة ومتصعة سقط برد وهب ورياح قوية شملت خاصة مناطق الشمال والجهات الغربية الوسط والجنوب البارح. بالنسبة اليوم بتشمل مناطق الوسط والجنوب خاصة ولاية القصرين قفصة وسيدي بوزيد تكون مصحوبة بأمطار أمطار ماشي بتكون كمية كبيرة كما البارح إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة للريح تقوم من القطاع الشرقي ضعيفة في المتوسط تقوى نسبيا قرب السواحل وبالجنوب بعد الظهر وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر يكون قليل الاضطراب اليوم إلى محلي المضطرب بآخر النهار والحرارة اليوم في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 37 و40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيل محليا. اليوم شرف توصل العاصمة سجلوا 38 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بحوالي 4-5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف زاد نفس الحالة الجوية تكثف السحب العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب تكون مصحوبة بأمطار مؤقتة عادية والريح تكون ضعيفة معتدلة أما تقوى بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب بالجنوب وين تثير محليا الرمال والأتربة. بالنسبة للبحر باش يكون قليل الاضطراب فالدريجيا متموج والحرارة الغدوة تراوح بين 31 و35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و41 درجة بقية الجهات مع ظهور شيلي محلي. شكرا لكم.
3: يعطيك الصحة نهارك أسعد ليام في الأمان.
2: ميتيو
0: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقى وخلص على راحتك.

0: أورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في غبريك فيقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل أمين لكل السادة المستمعين.
1: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. اليوم إن شاء الله نص الليل.
2: نص الليل اليوم يوم المقابلة، المقابلة الثالثة للمنتخب الوطني التونسي في المونديال ضد هولندا. إن شاء الله مباراة التدارك إن شاء الله.
1: مقابلة ما عادش تدعي وما عادش تدعي تيسير تيسير.
2: نص الليل هولندا هولندا اليوم وربي قدر الخير. خلينا نشوفوا أحمد عدالة ساعة جوية المقابلة هذه مباشرة من كانساس سيتي. مساء النور أحمد.
3: عشان مرحبا بكم. هذه ساعة ونص هوني في كانساس سيتي في واحد من شوارع كانساس ما نعرفش لساني بالطبيعة. هوني نستناو في الماتش نص الليل غدوة وقت هوني 6 متاع العشية هوني بوقت كانساس. باش نبدلك شوية كونديكتور مكي بعد إذنك باش نبدلك بحاجة مزيانة برشا برشا برشا برشا دربوا تونس وزور لي معاه راح تيجى لهوني أنت خاطر أنا ولا ومع زغروطة زي هوني. ما كيرش من نبداو سباحنا
1: هكا يجيو بالضبط
3: حلالة تواسا وانت مشي تلقاها مفيد يظهر لي جيتو من جيتو من شيكاغو جيتو من شيكاغو فرحانين انتو ما جيتو
4: والله فرحانين سموا ريحة تونس والله تعبوا ميهون كل شيء هون على تونس.
3: أذوما أذوما الفرحة بودك كأنه ولدك
4: كأنه ولدك
3: حيك الله. شوف ضربوا الهلال اللي لبنا الكل ده راهو عز معنا في الدنيا هي تونسنا ونقفوا ديما معها حتى في الوقت هذا يزمنا ديما بحلاها ديما نقفوا معها وان شاء الله كل ان شاء الله نربحوا طلع اليوم ماتش باهي
5: سفيان زيد كي سفيان من شيكاغو
3: ونقربوا شويه
5: زيد زيد سقنا 7 سوايع تفرجوا على الماتش غدوه وان شاء الله ان شاء الله نعملوا مردود باهي
3: وكاينين زيد كي
5: زيد من شيكاغو زيد ان شاء الله مربوحه غدوه ان شاء الله نقدموا مردود وان شاء الله نفرحوا الجاليه وان شاء الله نفرحوا الشعب التونسي ان شاء الله.
3: انت قلت لي نقربوا شويه الكاميرا باش نكمل معك شويه. انت قلت لي حتى اونزيب كي تلعب لهنا مشيت لها وتتمسك لها
4: مشينا انا وبنتي وبنت بنتي وولدي شينا لها الكل وتصورنا معها ونحس بالانتماء لتونس حتى في الغربة نحسه أقوى أقوى من اللي في تونس. أنا تو ما كنتش عندي 8 سنين كنت في تونس أبرك أما كي جيت الغربة حسيت أكثر حسيت أكثر على بلادي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله حتى لو كان ما إن شاء الله يقدموا يلعبوا بالقليب هذاك شنو نحبوا احنا القليب يا ربي.
3: جبت الدراب ومعاك جبت كل شيء
4: معانا على طول في الدار مع المدو في داري
6: معاك ربي
3: وانتي يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ان شاء الله نصطف دفع لما نقيموش الناس هوني في كنساس خاطر يأخذوا بكري سلايس ها ولا دونك التوانسة وانت تمشي تلقاهم بالدراب وما لسا عمصة صباح لحقيقة نقام يحاول سوين فامي وجايين زادة كيف كيف حاتدي من تونس زادة
6: جاي من ميامي
3: يعني. جاي من ميامي انت
6: ايه؟
3: كيف كيف حاتدي في تحت من
6: ميامي توا جيت الليل وصلت ان شاء الله بارتيدي يا غدوة وميسير اسمان وكانت الرزتال المفيد نلعبوا بالكدي
3: ان شاء الله
6: ونفرق ونعمل جو معاوي
3: ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحة بارك الله وفيكم اقبالا بل ما سميش حاجة نبدأ بها الديمينيت كورونو خير من هذه 7:30 صباح ناس تفرج فينا شوفوا ناس من ناحية اللي جات من بعيد تقريبا كلهم جايين برشا بلايص بعيدة فمش كون سيخ 7 سوايع فمش كون جايين في الطيارة مفيد كون يقول لك احنا شموا ريحة تونس حشمونا سيفري ميرانا معاهم لاخر دقيقة
2: وما ساعة ونص نتاع الليل أحمد نحكي وعندك أنت غاديكا في كانساس ومش تلعب المقابلة والجماهير التونسية موجودة في الشارع وشوف الصدف يعني الجماهير التونسية بارتو ويظهر لي زادة يعني بخلاف الجماهير هذوما فما جماهير محفلتها غاديكا أحمد ونستناو عدد أنه يكون فما عدد محترم شوية من الجماهير.
3: رينا فما فيديو ما عادش تعدى ولا لا فما فيديو عملوا كراكاج اليوم هوني في في واحد من البلايص معروفة في في كانساس تلمدت الناس اللي يجمعها هو حب تونس شفنا برشا دربوات شفنا كراكاج كاينك في الستاد كاينك في الستاد راك نعرفوا اللي كراكاج ممنوعين في موجين في الستاد كمان هما فرحوا بينا وفرحوا بالناس اللي في اللي جات هنا باش يوريو اللي راه حاجة اسمها تونس تلعب لهنا في كانساس اللي حكينا عليها البارح مع امين مدينه هادئه جدا بون في البلايص مشيت لهم انا ما نعرفش البلايص الاخرين كيفاش يعيشوا لكن لكن في الاخر
1: هي معروفه ابرز حاجه معروفه بها عداله انت حكيت عليه فونتين البارح معروفه برشا معناتها نجم نقولوا معناتها هي طريق الزهره هي طريق بنزرت بالمشوى بالباربيكيو
3: والمشاوي بالباربيكيو حكينا
1: البارح الباربيكيو ما يفادلكوش ما تعقلك جملة بكرة
3: ما يفادلكوش ما يفادلكوش حكينا البارح على الباربيكيو حكينا على كل شيء خص كانسر لكن الحقيقة أموا تحس بدنا نقاش على الحقيقة نتاع ربي وراهو الكراكاش تعمل مش في بلاصة بعيدة برشا على وتيل المنتخب الوطني التونسي إن شاء الله مساج يوصل للملاعبية إن شاء الله مساج يوصل للناس الكل على الأقل يحاولوا ينورونا هكا يحاولوا أموا يخلينا نخرجوا مش ديسيبسيون لأنه كثروا ديسيبسيون كثروا ديسيبسيون إن شاء الله على الأقل نفحوا غدوة ما نعرفش كيفاش نقول باش نفرح ان شاء الله نفرح وكا
1: ان شاء الله نفرح عجبتني ديما الجمله زي ما تقال ما راني حسيناها مع ذاك اللي بيزار مع هذا ان شاء الله وكا حس بيك عدل انا حس بيك عدل والله حس بيك وحس بروحي وحاسين برواحنا ما عادش نقول ان شاء الله مربوحه بوكي ما عادش ان شاء الله مربوحه به وكي بين الواقع خيبة الواقع والأمنيات معناتها الحق فما شوارع كبيرة برشا قاعدة موجودة به مك
2: به المقابلة أحمد ساعة باش تتلعب في وقتها ما يشفش تتلعب في وقتها خصوصا أنه يبدو أنه فما حاجات تخص الأحوال الجوية في الوقت متاع الماتش
3: عندك الفيديو زاد مكي كسرنا عليه عبد الناصر تاع نسامحوا عليه كسرنا عليه من الفيديوهات الحقيقه من الباسبور بالموزيك تاع كل شيء ان شاء الله ثم اون تومبيت جاي حسب البريفيزيون هنا يقول لك راه ثم اون تومبيت جاي لي زاليرت بداو تدخل ديجا اوتوماتيكمون الميتيو يقول لك راه الحاجه اللي مش لازم تعملها مش لازم تعملها حاجه اللي ماهيش مهمه برشا مش لازم تعملها تقرب الكانساس جاي وتمشي جاي معناها من من من بلاصه اخرى من عكس خريطة امريكا كيفاش عندكم الفيديو مي في وقت المباراه هو ريسك كبير نتاع الوراج لانه تنجم البرسنتاج وقتها يكون 85% نتاع ريسك نتاع تومبيت وانت تعرف لان البروتوكول اللي هم يستعملوه في الولايات المتحده الامريكيه ما فيش تفديك شفنا ماتش في فرنسا والعراق بزميتون يغلق قعد برشا بشجاع كان ربي عديها على خير ولانه نعرف امين
1: كفما تومبيت معناتها ما اي كفما تومبيت مش لازم نلعبوا نروح على رواحنا
3: مش لازم مش لازم نروحوا فرحانين وقتها زاد نروحوا زاد حتى
1: هذا نعتبره انتصار هذا نعتبره انتصار مهم معناتها كان فما اعصار طميل معناتها احنا نخافوا على سلامه الناس وسلامه جواراتنا تهمنا معناتها دونك هذاك علاش مش لازم نكور ما شو رايك مكي
2: طيب
1: رايك خويا امين واللي تعملوا مبروك
2: نص ساعه نقعدوا نوخر في كل مره نص ساعه
1: لا ما كان برشا مطر احنا معروفين ما نحملوش المطر برشا ما نحبوش الاعاصير خانة ما نروحوا الاولاد
2: وندوكا معناها احمد فما ريسك انه المقابله كل شويه اما تبدا مخر والا في الوسط تنجم
1: ولا تنجم ولا تبدا بتوفيش مثلا برشا حلول
3: تنجم تبدا مأخر تبدا مأخر لانه بعد تقريبا 7 ونص براتيكمون كل شيء تنحى معناها ترجع كل شيء كما كان لا ثم
1: وقت تونس وقتاش معناتها 7
2: ونص
3: ماضي ساعه غولي ماضي ساعه ما ساعه
2: ونص المقابله مسؤولين
1: نروحوا بكري نهار اللي باش نسهر ونتفرجوا مش والي ترحم مأخر لا عاد الاولاد انا نفضل ان نرقدوا كان فما حاجه عادله قيمنا
3: ولا هذا كله اودي تلفزيون مش مؤكده معناها فهمت
1: باهي تفضل يا مكي
2: به هذا بخصوص الأحوال الجوية دونك وقت المقابلة نذكر ديما إن شاء الله باش يكون مع نص الليل أحمد نحكيه البارح على اللي كانت الكونفيرونس دو بريس قبل المقابلة هذه كان فيها إيرفي رونار وأيمن دحمان حارس المنتخب الوطني التونسي فهم برشا كلام تقالتهم بعد نرجعوا في سبور إكسبريس ربما على الاختيارات بتاع إيرفي رونار لكن فما الاختيار الأبرز هو هل سيواصل إيرفي رونار مع المنتخب ولا لا تحدث فيه إيرفي رونار الموضوع هذا
3: تحدث في الموضوع هذا الحقيقة الكونفرنس بخاص اليوم تستمى دي مساج بوزيتيف تعديه سواء من أيمن دحمان أو من إيرفي رونار لما حالة مساج بوزيتيف سمعناه من قبل تروح جابون لكش يقول هو يقول راني تمنيت كوني تروح جابون نعمل حاجة البونت بتاع 3 دقائق تمنى ظهرنا معناه كاريمون ضيعنا كل شيء لروبير متاعنا كل ضعو يخشب نحس بالحشمة لكن قال تعدد ساعة الموضوع
1: ماني فيك ممتاز
3: نرمامون عدل
1: جوي هذوما جوي عدل
3: نرمامون نجمه نحكيدهم يقول في الأخير اللي نذكر كل التصريح فيها وبعد مباراة الجابون ديريكتمون قال أنا جيت على زومة تفع كأس عالم وقصد ربي على روحي معناه هذاك هو الكونترام تاعي من 15 جوان 15 جوي والكونترام تاعي وثبتنا فيه لكن يقول اليوم تبدلت شوية اليوم تسأل قال بالنسبة لي أنا نقعد مفتوح على كل المقترحات وإذا كان فما مشروع مش نقشوه نقشوه ومن بعد مش أنا ناخذ قرارات كرة قدم التونسية تعيش في كريز. أنا جيت لأفريق في 2007 وقت اللي جيت أنا تونس كانت une très grande nation de football تو تتعدى بدي مومون تخي ديفيسيل لكن في كل حالات نبقى مفتوح على كل احتمالين. وإذا كثم حاجة نقشوها يعطيني مشروع نفهمه. وقالوا من طارن سمعت اللي دانير مون يكيب إيفان تخوا وصلت للفينال بتاع تورنوا تورنوا اللي هو من أهم التورنوا في العالم بالنسبة للنيجون. قال حاجة تشجع في الأخر قال القرار الناس اللي تاخذ قرار هي اللي تاخذ قرار لكن أنا إن شاء الله مفتوح على كل احتمالات وإذا كثم مشروع نقشوه.
2: بالنسبة لدحمان أحكي على الأجواء في المنتخب الوطني التونسي وقال أنه فما ناس تصطاد في الماء العكر وجو به لكن وممتون يظهر لي ما أنكرش أنه كانت فما مشاكل.
3: هو رأي القوة في طريقة طرح السؤال يخلي أنت تفسر اللي بتسأل وتقول له معناها راهو ما نجموش نكذبه معناها كاريمو وراهو ثم كاسيور صارت وثم تنسيون طلعت وثم حاجات صارت في جروب الدحمان الحقيقة كان اونيت برش كان اونيت على الاخر قال سيفري ما نجموش نخبيو كما نقولوا عين الشمس بغربير راهو في الاخر صارت حاجات خايبة وقراهو سيفري كنا بعاد على بعضنا ما كناش قراب لبعضنا برشا وفي ستاج مارس راهو جوارات جدد مي توقع قربنا لبعضنا وحلف قال والله العظيم انا شنو دوري انا قال مش نجي نخرج نقول راهو بالسيف جاونا به قال والله العظيم راهو الجو في الوسط الجروب راهو بيه ناس قربت لبعضها تحملت مسؤولياتها مي هذا كل راهو يخفي مرارة من داخل توري اللي فريمو احنا عايشين في كريز خايبة برشا واللي راهو المستقبل هو اللي يخوف برشا برشا لكن توا خلينا اولاد اليوم ماتش هولندا ومن بعد ربي يعمل لي كيف زادة تسأل على حراس المرمى قال راهو في تونس ما فماش أزمة تاع حراس مرمى احنا خلقناها وحدنا ثم ناس تصطاد في الماء العكر علاقتنا بين الحراس الكل لاباس عليها باهية بالجديد وراهو لكن عندنا مشكلة في حراس مرمى قبل في تونس لا توا عندنا ولا في المستقبل باش يكون عندنا
2: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه دونك نذكروا بالموعد الاهم اليوم نص الليل.
1: جوز جوز ملاحظات معناتها فقط انا كان معناتها على روحي مشجع للمنتخب بلادي نغير عليها معناتها لا يهمني جوالات الامبيونس باهيه لا يهمني متعاركين لا يهم هذا كله لا يعنيني شيء. انا يهمني كوروا بالكدا وكهو ما يهمنيش انا يتعاركوا اخي باعثينهم مصايف معناتها احنا لامريكا باش نشوفوا شنو هي الامبيونس اللي ما بيناتهم. هاي فرنسا شاده بعضها يا معلم بين كابيتان قديم وكابيتان جديد وجوارات ما همش متفاهمين في بعضهم ما لقالوا نحن وانترنير خليهم ومشى والوالدة نتاعه توفيت وشو الامبيونس محليها على الاخر نتاع فرنسا ما لجاء واحد قال والله احنا ما لعبناش بالكدا خاطر المصايف اللي احنا فيها تعاركنا ما حاجة معناتها ما حق نتاع ربي معناتها دائما يعني. وليس وجود أزمة حراس في تونس بصراحة ألوغ لا معناتها مش عارف كان وين يلعب أيمن معناتها بصراحة أيمن وخي معناتها كان ماذا بينا لو كان أنت تكون جول من الأول نتاع المنتخب ما نذكروا كأس العربية إيش عملت ونذكروا زادة كيف كيف في الكوب دافريك إيش عملت وذكروا شنية الظروف اللي جا فيها الحارس الشامخ ورحبنا بالحارس الشامخ لكن يبدو أنه حتى معناتها على مستوى الخبره مازال ناقص برشا دونك ما نجموش نقولوا ما عندناش ازمه حراس مرمى وقت اللي احنا عندنا جول اللي يدخل ياكل بالاربعه ياكل بالخمسه معناتها ما نجموش نقولوا نشوف عدد التصديات تفهم ايمن معناتها ما نحطوش ما نخبيوش يزيونا من سياسه تخبيوا لا ما عندناش مشاكل لا امورنا مريقله لا تصطادوا في الدرجنيه في المستنقع وما عرفش درجه لا يا ودي هذيك وضعي اخرجوا قولوا تياحين ثلاثه عندنا مشكل عين صلحوا اي هكا نعطيوك وذنا فقط هذه زوز ملاحظات
2: واضح. شكرا لك امين وشكرا لعدالة زادة
1: ربي فضلك شكرا لك انتي ثمانية نتقابلوا معك في سبور اكسبريس 10 مينوت كرونو
0: 10 مينوت كرونو مع اورانج ماركي حضورك على ماكسيت وقت ما تشوي تونس في روبريك فايقين للتسعين باش تربح انترنت وتزيد تدخل في القرعة باش تربح الكاش كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
7: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات
8: مونوبري ديما معك.
9: في كل دار فضنا لحظات ما يتعوضوش ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التغريد ودموع فرحة الميمة ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو دي ليست فقوي مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
10: الفاكانس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزلفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزلفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: مع غلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن غلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
12: تدلل تدلل
13: الجو حفالي في جربة بالكادوات ولا فريات. حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيدم تاعك ويجا انت والعائلة وحفلها. برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 3.43 بوص و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيدم تاعك في اللي بورن اللي موجودين على دمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
12: تدلل
14: جيان. ايام دللنا
15: مازارو ميلانو تعيش.

0: ابدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خويا كمال صباح نور.
2: صباح النور في أمين.
1: كان نهارك أسعد الأيام خويا الغالي.
2: نهارك أسعد الأيام خويا أنت والكيف نتاعكم الكل إن شاء الله.
1: تحية ليك ولكل مستمعينا في الزهرة نصبحوا عليهم اليوم في البونليو سود الكل. إن شاء الله صباح رباح يا خويا وإن شاء الله بإذن الله صبحية مبروكة سعيدة.
2: أمين يا رب يا إسماعيل.
1: لازم تربح عن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة. بزهرك اليوم سي كمال مسلسل نسأل على كأس العالم. اليوم مانيش باش نسأل على كأس العالم.
2: والله يا خير خاطر اليوم تبعش كرة جنب.
1: بالله هيا مالا نسألك ليها مالا نسكل إن شاء الله.
2: الحمد لله.
1: بإذن الله.
2: الحمد لله.
1: هاي طلي على اليوم فيها برشا لوجيك.
2: لوجيك واضح إن شاء الله ونسهلها.
1: عندنا ستة كعبات عظم.
2: أيه.
1: كسرنا زوز. طيبنا زوز. وكلينا زوز. قداش قعدنا من كعبة تبكلنا؟
2: أربع كعبات.
1: عندنا ستة كعبات عظم، حارة وكعبتين. كسرنا زوز. طيبنا زوز. كلينا زوز. قداش قعدنا؟
2: أربع كعبات
1: من ثلاثة قلت لي زوز قعدوا أربعة، قعدوا ستة، ما قعدش هي. أعطيتني الاحتمالات الكل أنت تو.
2: زوز قعدنا أربع كعبات عظم.
1: كيفاش؟
2: النجم خاطر زوز هما اللي نكفروهم، هما بيدهم اللي نطيبوهم، هما بيدهم اللي ناكلوهم.
1: ألف مبروك ليك يا كمال يا باهي، إجابة صحيحة أخويا الغالي. ألف ألف مبروك. ملا كمال يا سيدي، والله مصحصح اليوم الصباح كمال، برافو.
2: ربي يحفظك ولا ربي يبارك لك خويا أمين.
1: ربي يفضل خويا إن شاء الله. ألف مبروك ليك، شان نهارك أسعد الأيام. ألف مبروك ليك أن لودو برودوي جديدة من أهداء جديدة، وإحنا في الصيفية ذي جديدة معاكم وتودكم كما العادة. بابان لي روسيت، ادخلوا للفيسبوك وانستغرام جديده وين باش تلقاو اسهل وبان لي روسيت الصيفي مالح وحلو. كسكروت مشخشخ اللهم صل على النبي، يبدا هكا الصباح باللي صوص، صحين مقلي في زيت جديده، سليطه ماريني بالمايونيز تبرد على القلب، وكملوا حليوب بالتارت اوف خوي، وصحه وفرحه للناس الكل.
0: صباح تربح، ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده. جديدة بنا على بنا.
3: أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. موعود.
1: صباح نور مراد.
4: نهارك مبروك أمين توت لكيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على أحلى مزيكة.
1: شان نهارك أسعد الأيام. اختار خويا منين تحب تبدأ وين تحب توف.
4: باهي احنا باش نحكيو كوم بريفيو البارح للمستمعين، اللي باش نحكيو شويه على السياقه اللي في بعض الاحيان تكون سياقه متهوره، وهذا ريناه معناه في فيديو اللي فيه الشاحنه مع سياره اجر رواج يدوبلوا على اليمين يدوبلوا على اليسار اعقاب الليل. بطبيعه الحال ثم سيارات يكونوا وراهم نفس الشيء، معناها بالنسبه للعامل نتاع السرعه، العامل نتاع المجازفه. يمكن نعطيو بعض نصايح معناها في الاطار هذا يا امين، لانه السائق نتاع الشاحنه وكذلك السائق نتاع سياره الاجر اللي هو معناها مسؤول على عديد معناها الراكبين اللي هو يركب راكبين معاه، فبالتالي معناها السيكوريتي نتاعهم هم الكل راهي مرهونه في اك السائق هذاك. ماذا بينا نبعثوا عليه العامل هذا نتاع المجازفه، كذلك عامل اخر نتاع الحافلات الجزائريه اللي قاعده تدخل لتونس في بعض الاحيان، زاد كذلك الراو سياقه يمكن فيها افراط كبير في السرعه، افراط كبير معناها في السياقه نتاعهم اللي هي تبدا على اليسار، نعرف معناها بعد عمليه المجاوزه الرجوع اليا يكون الى السبيل الايمن حتى تكون معناها السيارات الاخرى اللي بطبيعه الحال تكون اكثر من سرعه، ولهنا ما يجبنا زاده كذلك نفوتوا 110 كيلومتر في الساعه باش تكمل السوق معناها تكمل السيام تاعها في امان. فبالتالي هذه هي بعض الملاحظات اللي حابين نعطيهم كسوا معناها السواق الشاحنات، سواق الواجهات، وبعض السواق معناها نتاع الحافلات الجزائريه اللي تدخل تونس كما عندهم هم قانون معناها يطبقوا فيهم في بلادهم. بطبيعه الحال كذلك احنا عندنا قانون زاده يلزموا يطبق، وما فيش شك زاده كيف كيف زاده بعض الدوريات المتنقله اللي قاعده معناها تشوف في عديد الطرقات هي قاعده تقوم بالواجب، ولكن في بعض الاحيان الاخرى اللي فما بعض الطرقات اللي ما نلقاوش فيها الدوريات وقتها وين نلقاو معناها الاكسي هذا نتاع السياقه. فبالتالي ماذا بينا نبعدوا عليه ضمان لينا وضمان للي غيك بينا معنا في السياره ولا في بعض الاحيان في عده وسائل اخرى ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه مراد، شان نهارك اسعد الايام في الامان.
3: احلى صباح، احلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
5: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدا توفر لك دي كور دالمون اون بريزونسييل او اون ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. Mais la كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بينيديك.
6: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
7: عايش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة تليفونك عن كلك كليك أبعث فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يوصلون عن فيسا كاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كامب بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نفنف الصيف وعمل كيف
8: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينغ والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تودو
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج.
11: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
12: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السونتي في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج تحب تولي انفيرمي جيرياتر تكنيسيان اونانستيزي ساش فام نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm يونيفرسيتي محمود الماتري
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وبالليزوفر على الفيسبوك المدوك
14: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
15: كي تتلقى ترابوتشينو بنت الكافيه مع الكراميل في كورني ملا غوستو Irrésistible. Jdid, glace prima frappuccino caramel. Forever chill, forever prima.
16: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام. ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة. باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية. باش تجيب النجاح لصفك. باش تلقى معاك قلوب حية. تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم. من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
17: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la ZMEDCOM du lundi au vendredi, mathmanie le 7 ou samedi, mathmanie le 3. Ma l'université centrale, tout mon hack a ou à moustakablek.
18: Kouyou, messine jama, messine terre de samedi à sbeh. يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
19: الو كوندكتور.
1: صباح نور أيمن.
20: يا صباح الفل يا مين، يا صباح الخير عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء، وكل سنة وانت طيب يا راجل يا طيب، وعيد ميلاد سعيد عليك وعلى أسرتك وعلى كل الناس اللي حواليك. ربنا يدعاد عليك دايما بالخير يا حبيبي، وربنا يكرمك صديقي العزيز. احنا موجودين النهاردة يا مين، موجودين في عين زغوان، والنهاردة الدنيا حر شوية. ورمز صباح الفل يا رمز، صباح الخير يا أيمن.
21: صباح يا مين، كل عام وانتي هاي خير.
1: عايش خويا الغالي، ربي فضلك
21: يا رحم والديك، راني ديما معاك كل يوم من السبعة غير درج من اللي تبدأ تمل في الكارتة حتى يسلتك.
1: ربي فضلك
21: أمين. الحمد لله عيد ميلاد
1: ستة مش بالسبعة ولادي، عايشكم.
21: لا لا ما الأخرى موسيقى هذا يا سي أمين.
1: مش كل يقول لك صباح خير الستة بالله سمح، مش كل يجي يقول لك ستة صباح خير.
21: ما نحط الفريان الصباح السبعة غير
1: كاس على الأيام، يقول لك شنحوالك.
21: هي يا أخوي هي منورة يا أخوي، منورة يا سي أمين،
1: فرضي بيه هيمن
21: حبيبي. طبعا امين دلوقتي 20 سنه ما شاء الله، 22 سنه الحمد لله. يا ولدي عمره 17.
1: احسبني في ولدك معناتها.
21: اي يا اخوي، لا اخوي عاد اخوي صغير مش
1: عربي فضل.
21: ربنا يسهل ان شاء الله. شوف يا عم رمزي توا احنا دلوقتي الدنيا حر وداخلين على ايام الصيف، احنا دخلنا سيئة على ايام الصيف. انه هو مؤشر السياره اللي كيف يشعل بالاحمر في التابلو دبور، لازمك توقف على الفور.
20: وما فما برشا يشحن، اما الواحد
21: بلقى الكهرباء بايظه خالص كده، فما برشا يشحن
20: ديما يشحن. كل ما فما واحد كي يشحن اذا شحن لازمك تاكل،
21: لازمك
20: براد.
21: البراد
20: الزيت
21: ما ممكن يكون على براد كاستي ما براد
20: هذيك الشكل بتاع البراد ولونها حمراء هذيك، اذا شحنت تاكل وقف الكهرباء.
21: بس شنو هو ده عشان ايه المؤشر؟
20: السخان بتاع الزيت بتاع السخان.
21: أنا ما ينفعش تبقى سخانة برا وسخانة بالداخل، ما ينفعش، لازمنا نقف.
20: شايف الكهرباء مشات.
21: يعني ننصح الناس الفترة اللي جاية في تتفقد ديما الماء، تتفقد ديما
20: البراد،
21: حتى يتوقف تتفقد البراد.
20: ده يشوف كاس يا عمرو ولا أخضر يا سيامي.
21: ماشي يا عم رمزي، كفاية بس ضحكتك الحلوة دي على الصباح، ويربي ديما عليك الضحكة. وألف ألف مبروك ال 200 دينار عم رمزي.
20: يرحم والديك يا سيامي، وكل عام وأنت ألف خير.
1: ربي فضلك ربي فضلك خويا الغالي، ان شاء الله نهارك اسعد الايام. فما في الكراهه بجدد، فما التيموا واحد داخل كان شعل ليوليك ربي تشيك انجن. هذا معناتها تشيك انجن، معناتها حقت عربي، معناتها تحس فما تسمع مشكل جاي، معناتها في الثنيه ما جني على الماو، معناتها ما شات تعد على خير. كان شعلك تشيك انجن الصباح ليوليك ربي، هذا اتعس من البراد معناتها نجم يكون. يعطيك صحه ايمن، بركه الله فيك. شعلك تشيك انجن اخويا مروان مرة في حياتك؟ ديما يشعل تشيك انجن. مستمعين شعل لكم تشيك انجن مرة، الأخ عبد الناصر هو على ساقيها ما تشيك انجن دجا، هو من عند ربي شعل له تشيك انجن حتى ما غير كهرباء. سيدي شعل ألف مبروك ليه. 8 موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
18: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
19: الو كوندكتور.

ألف سنة بالآخر وعلى الآخر ليبرتي فواياج الأولى في تونس تلتزم بطرح أفضل الأسعار في السوق، وكان لقيت أقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت أوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج أورغانيزي لتركيا، مصر، المغرب ولا السعودية، وزيد توفر لك تجربة حجز أونليني سهلة وآمنة على أول منصة في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا أطلب 70 105 900 70 105 900 وحياكم الله.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
2: تخبز ما ياكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم باش ناكلوا الحشيش، ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: تحب تأثث الدار بأحدث أنواع الموبيليا؟ معليك نزور معرض ديكوهوم بالشرقية، أحدث التصاميم وأرقى الموديلات من 19 ل 28 جوان 2026. المعرض مفتوح من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
4: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
5: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك وي في ماش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
6: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: ياو في بالي.
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضوء وما يرخش، يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحت البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
8: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة المنيمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
9: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربوغون تاع كراب شركة.
10: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
11: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بين البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري.
12: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran

0: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف أمس بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بسجوم بعد ترميمه وإعادة تهيئته. وهذا واطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف وما يحتويها من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ووثائقيات حية تستحضر ذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير وصور للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادة في 25 من مايو من سنة 1958 وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف ذاكرة الوطنية وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني يؤكد أن تونس ستكون من بين أولى أوائل الدول المستفيدة من مبادرة إيطالية لتحويل جزء من الديون إلى مشاريع تنموية، مبينا أن قيمة التدخل المرتقب ستتجاوز 70 مليون يورو وسيتم توجيهها لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والإدماج الاجتماعي. جاء ذلك على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي أمس والذي تختتم أشغاله اليوم 25 من جوان الحالية. وزير النقل رشيد عمري يؤكد أن مشروع تأهيل وتعصير الخط الحديدي عدد 6 الرابط بين تونس والقصرين بلغ مراحل متقدمة على مستوى إجراءات طلب العروض المتعلق بمكتب دراسات بالإضافة إلى توفر التمويل اللازم لإنجازه. والوزير يبين على هامش زيارة ميدانية أمس إلى ولاية سليانة بأنه تم الحرص على تمكين ولاية سليانة من حصتها ضمن صفقة 461 حافلة جديدة في انتظار مزيد تعزيز الأسطول بدفعة أخرى ضمن الصفقة الدولية المقبلة والمتكونة من أكثر من 600 حافلة جديدة وفق بلاغ لوزارة النقل. دوليا، رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز تعلن مصرع 32 شخصا وتسجيل أكثر من 700 جريح جراء الزلزلين اللذين ضرب البلاد أمس بقوة 7.2 و7.5 درجات على سلم ريختر وفقا لهيئة المسحة الجيولوجية الأمريكية والتي توقعت استنادا إلى نماذج لتقدير عدد الوفيات أن يرتفع عدد الضحايا إلى الآلاف مع احتمال كبير أن يتجاوز 10,000. ورودريغيز تدعو إلى الوحدة الوطنية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد معلنة حالة الطوارئ. وفي سياق متصل، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن الولايات المتحدة سترسل فورا فرق إنقاذ ومساعدات إلى فنزويلا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان أمس. والحرس الثوري الإيراني يقول إن المرور الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون إلا عبر الممرات التي تحددها إيران، وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو، صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس،
5: صباح النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. اليوم الموعد مع ثالث مقابلة المنتخب الوطني التونسي في المونديال، مقابلة بشكون مع نص الليل ضد المنتخب الهولندي، دونك ثالث مقابلة في المونديال. هل نستناو فيها تغييرات في التشكيلة؟ الأحوال الجوية في المقابلة هذه كيفاش باش تكون؟ أسئلة يجاوبنا عليهم مبعوثنا الخاص في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية أحمد عدالة. صباح النور أحمد.
6: صباح النور، مساء النور بالنسبة لي أنا هوني مكي، مساء النور على كل مستمعين الرضيعة في موزايكا فام، فمصعتين وبرجين هوني في كانساس. اليوم الموعد مع مباراة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة، مصعتين وبرجين تصبح مصعتين 8 دقائق بالضبط حسب التوقيت المحلي لمدينة كانساس وضواحيها. لو كل يوم المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني هوني في كانساس في كأس العالم، زاد آخر مباراة لنا مش نترشحه بطبيعة، وخلنا نبدأ منه في تنتي كيفاش مش تكون المباراة، شنو الأجواء اللي مش تكون فيها، مش تدور فيها المباراة، مش تدور probably ينجم يوخر الماتش، ينجم توخر

0: المباراة ينجم توخر بشوية في الانطلاقة نتاعها، لكن الاليرت موجودة، كنا حكينا عليها بكري في دي مينيت كرونو، وفي توقيت المباراة ثم ريسك نتاع التومبيت وثم ريسك نتاع كون يوخروا شوية المباراة بالنظر للبروتوكول المعمول به هوني الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية والخاص زادة بكأس العالم. دونك ماذا نجموش نعرفوه عن الغيبة بتاعها، لكن بعد من هوني للقبل المباراة بشوية نجمو نعرفو كيفاش تمشي الأمور. في كل حالات المطر باش تكون موجودة مع انطلاقة المباراة، هذا حسب لي بريفيزيون. نحكيو زادة على التغييرات المنتظرة في تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، واللي أول حاجة ساعة نعطيه الخبر الليلي، وكونه آدم عروس مش يغيب عن المباراة هذه بنسبة 99.99%. داير ما تدربش البارح في الحصة التدريبية، ما كانش حاضر مع بقية زملائه بسبب إصابة كانت عرض لها باش تحرمه من التواجد، وقت اللي كان ثم برشا حديث على أنه آدم عروس باش يكون هو ثالث خط الثالث لأيدي خط الدفاع في المنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو على تشكيلة محتملة وخطة تكتيكية محتملة، ماهيش مؤكدة، لكن مبدئيا باش نرجع باش نكملوا بثلاثة مدافعين في خط الدفاع. يعني باش نحكيو على أيمن دحمان في حراسة المرمى، باش يكونوا معاه عمر رقيق متصل طالبي ويا أما محمد أمين بن حميدة أو ديلان برون. نشوفنا كل ديلان برون لعب ميتون، ما كملش ماتش مع اليابان خاطر موش حاضر فيزيكمون، وهنا سؤال يطرح، موش حاضر فيزيكمون وما لعبش من فيفري، علاش موجود في القائمة نتاع المنتخب الوطني التونسي؟ واحد من الأسئلة الأخرى تطرح. دونك أيمن دحمان، عمر رقيق، مطفر الطالبي، محمد أمين بن حميد أو ديلان برون، باش يكون عليه لعب على اليسار. معتز النفاتي ينجم يبدا المباراة هذه، ينجم مستحيلة ينجم يكون هو الأساسي. وسط الميدان باش يكون فيه اليوسف الخليلي وحنا بعض المجمري، البارح حكينا على اسماعيل الغربي، تو الاقرب هو الحاج محمود، يعني الخليلي حاج محمود وحنا بعض المجمري، خاطر الهجوم اللي هو لم تحسن فيه الاختيارات، ولكن الاقرب بشده حازم المستوري مع اليوسف العصوري او فراس شاور. دونك برشا اسماء مستبته، لكن نجم نحكيو على التشكيله تقريبيه: ايمن دحمان، علي العابدي، معتز النفاتي، عمر رقيق، منتصر الطالبي، محمد أمين بن حميد أو ديلان برون، وسط الميدان اليوسف الخيري، الحاج محمود، وحنا بعد المجد القدام مبدئيا العاشوري معاه أما المصطوري أو فيرا الشوان.
1: واضح، شكرا لك، مبعوثنا لخاص أحمد عدالة. دونك هذه كانت التشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مباراة اليوم، نذكر نص الليل ضد منتخب هولندا، وأكيد سنعمل بلاتو سبيسيال على موزيك فام وتغطية خاصة بالمقابلة هذه. نواصل مع المونديال، وانتاج البارح في المجموعة الثانية سويسرا ربحت كندا 2-1، البوسنة والهرسك ربحت قطر 3-1، هكا سويسرا ترشح في الصدارة 7 نقاط، كندا ترشح ثانية ب4 نقاط وفارق الأهداف على البوسنة اللي عندها زادة 4 نقاط، قطر في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. في المجموعة الثالثة المغرب ربحت هايتي 4-2، البرازيل فازت على اسكتلندا 3-0، البرازيل تترشح الأولى بفارق الأهداف على المغرب، الزوز عندهم 7 نقاط، اسكتلندا في المركز الثالث ب3 نقاط وهايتي 4-0. في المجموعة الأولى المكسيك ربحت جمهورية التشيك 3-0، جنوب أفريقيا ربحت كوريا الجنوبية 1-0، المكسيك تترشح مترشحة بتبعتها وترشح في الصدارة برصيد 9 نقاط، وجنوب أفريقيا بعد الوجه الخايب برشا برشا في المقابلة الأولى ضد المكسيك، جنوب أفريقيا في المركز الثاني تتأهل للدور الثاني من المونديال برصيد 4 نقاط، كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة ب3 نقاط، وجمهورية التشيك في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. في البرنامج اليوم في المجموعة الخامسة 9 نقاط إكوادور ضد ألمانيا، كوراساو ضد كوديفوار، ألمانيا في صدارة 6 نقاط، كوديفوار ثانية ب3 نقاط، إكوادور كوراساو عندهم نقطة واحدة. نص الليل كما قلنا مجموعتنا تونس هولندا، اليابان ضد السويد، هولندا واليابان في الصدارة ب4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط. وفي المجموعة الرابعة عام 3 متاع الصباح، باراغواي ضد أستراليا، تركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، التركيب الولايات المتحدة في الصدارة 6 نقاط، أستراليا باراغواي مباراة اللي تجمعهم هي مواجهة مباشرة، وزوز عندهم 3 نقاط، وتركيا في المرتبة الأخيرة ب0 نقاط. إدارة الترجي الرياضي التونسي تواصلت اتفاق مبدئي مع لاعب النادي صفاقس يوسف بشا، الاتفاق موجود على عقد ب3 سنوات، بشا عمره 21 عام، عقده مع سي اس اس يوفا في 30 جوان الحالي، هو جناح أيسر، تم إبعاده الموسم اللي تعدى بسبب رفضه تجديد العقد مع سي اس اس. المهاجم عمر بن علي باش يغادر النادي صفاقسي بنسبة كبيرة برشا في الميركاتو الصيفي الحالي، والوجهة باش تكون أوروبية مع وجود اتصالات مع أندية تركية بلجيكية وألمانية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بانات. نخليكم عامين وكامل فريق أحلى سبيل.
2: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحين لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك. أحلى سباح.

0: الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
2: 18 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي تم التفاعل معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. كنا نحكيو في نشراتنا الإخبارية على الزلزال المدمر اللي مس فنزويلا، هذا اللي خلى اليوم برشا تعليقات، من بينهم الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو اللي كان أعلن عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي بعد الزلازل المميتة اللي ضربت البلاد، وهذا حسب لي منشور لقيناه على القناة الرسمية في تيلي. وجاء في الرسالة صادرة باسم مادورو وزوجته يقول اليوم لا توجد سوى رسالة واحدة، أقصى درجات الوحدة وأقصى درجات التضامن وأقصى درجات العمل. نذكرون مادورو هو وزوجته رهن الاحتجاز الفيدرالي في نيويورك، وقاعدين يواجهوا في تهم تتعلق بالتجار بالمخدرات والأسلحة بعد ما كانت القوات الأمريكية لقات القبض عليهم داخل القصر الرئاسي متاعهم في كاراكاس. وهذا اللي خلى زادة أنه مادور في المنشور متاعه ويقول ما يزم يقعد حتى حد وحده، يقول على كل مجتمع أن يعتني بأطفاله بكبار السن بالمرضى، وقدم دعوة للمواطنين إلى دعم جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية. تحدث زيدا قال فنزويلا واجهت محن كبيرة في السابق، ويقول سنتجاوز المحنة هذه أيضا أقوياء بالانضباط بالإيمان والتضامن. نذكروا أنه زلزال قوي جدا كان ضرب منطقة قريبة من الساحل الشمالي لفنزويلا، وهذا إلى أدى إلى انهيار مباني في العاصمة كاراكاس، والقوة الأولية للزلزال كمان بلغت 7.5 درجات حسب الهيئة متاع المسح الجيولوجي الأمريكية، والمركز متاعه كان على بعد نحو 23 كيلومتر جنوب شرقي يوماري الواقع غرب كاراكاس، واللي فيها من أكبر المصافي متاع النفط في البلاد. الزلزال هذا جاء بعد 40 ثانية فقط من هزة أرضية اللي زاد قوتها وصلت ل 7.2 درجة اللي مست مناطق 6 متاع الصباح بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية. وشفنا حتى دي فيديو اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي تم تحديدهم زادا جغرافيا من طرف شبكات كيما CNN اللي يوريوا الانهيار متاع المباني في كاراكاس. وشفنا حتى لقطات أخرى اللي ورات هيك المتذرة، ورات حتى الجدران المفقودة، وحتى زادا بعض الأحياء اللي تغطت بسحب من الغبار. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعاودوا تفرجوا فيها على الباج أحلى صباح باي موزايكا فان.
1: موبايل نيوز مع نادية الفوتي.
0: مع أريد الربح والمكالمات الرخلة، خذ أفخم كلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريد طور عالمك. أحلى صباح.
3: تدلل الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
4: تدلل
5: جيون
6: ايام دللنا.
7: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو، برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجينو لبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبند خيوط ديريس تلقى درابوات، خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبنديريس عيش جو المونديال.
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
7: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش. تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة. آيس فيغاس تيست دو بليجر.
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: جو الصيف في مونوبري نفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات بشتحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموت
10: مونوبري ديما معك.
11: كل يوم السنة الجمعة من 6 ل 9 الصباح
12: 24 دقيقة شوية خل موعد مع انتبه نادية غوبونجور مرحبا
2: غوبونجور أمين بعد شوية في انتبه أشقال باش نحكيو على أنكيت اللي هزت العالم الكل 2000 طفل يتم استخدامهم كفئران تجارب شنو هي الحكاية التفاصيل تلقاوها بعد شوية في انتبه أشقال
12: بونجور إياد صباح النور
13: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل اليوم باش نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية بعد 250 سنة هل إني باش تنجم تحافظ على نفسها كقوة أولى في العالم
14: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي
15: وإحنا صغار والدين علمونا كيفاش نمشيو خطوة بخطوة واليوم حتى الغبو قاعدين يتعلموا يمشيو بنفس الطريقة بريت أدكوك مؤسس شركة فيجر اي اي نشر فيديو تايم لابس مدة 11 دقيقة يلخص أكثر من ساعتين من التدريب المتواصل للروبو فيجر 3 داخل مختبرات الشركة هدف التجربة تحسين التوازن متاعو وتطوير الحركة والاستقلالية في التنقل une démonstration qui nous rappelle que même les robots les plus avancés ne naissent pas avec toutes les capacités عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد
16: تيك نيوز
15: سيف السنة مع فيبر تي تي كلنا على فرد موجة موجة التبحيرة والضحكة مع الأصحاب الموزيكا والفرجة في الدار وموجة كل لحظة تتعاش وتتبرتاجة في وقتها وباش تبقى الفرجة واللمة على فرد موجة في الدار اتصالات تونس تهديلك مع كل ابونمون 50 ميجا ريبيتور بلاش ومع كل ابونمون 100 ميجا ويفي ماش بلاش مع فيبر تي تي سيف السنة كلنا على فرد موجة
11: تيك نيوز باي تي تي
15: مثل عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي
11: مع إياد الدهماني
12: بونجور إياد صباح النور
13: صباح النور أمين تحية المستمعين الكل الولايات المتحدة الأمريكية القوة الأولى في العالم تحتفل السنة بالذكرى 250 لتأسيسها 250 سنة اللي هي سي معناتها اون دات اكسبسيونيل معناتها لقوة غير مسبوقة في تاريخ العالم هذاك علاش اليوم باش نحكيو على أمريكا

0: مين عجبني في هذه الفقرة هي الروح المرحة.
1: لا مش مريحة ياسر كيفاش نشوفوا البقية يسرتوا انه
0: اليوم فيهم
1: سرتوا اليوم معناش برشا وقت. دونك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية معناتها قبل ما نحكيوا على القوة متاعها فما ان كاركتير اكسبسيونيل استثنائي اللي صحيح في عام 1776 استقلت على بريطانيا ولكن ميلاد الأمة الأمريكية ولا ناسيون أمريكان بدأ من الزاني 1660 وفما حدث يمكن اللي يتبعوا الأفلام ولا اللي سيري أمريكان يعرفوا كي يحكيوا على عيد Thanksgiving اللي هو واحدة من أهم الأعياد الأمريكية اللي هو يرجع لوصول المستوطنين البيض الأوائل جاءوا في بطوا من أمريكا من بريطانيا من بليسموث هبطوا في جهة بوسطن في كاب كود واللي كانوا مية يعني معناتها الفكرة متاع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بسان بلران ولا مية تلاجة هربوا من الاضطهاد الديني في بريطانيا واستقروا غاديكا ومن بعد لي ديسوندون تاعهم ومعناتها ابنائهم واحفادهم والمهاجرين اللي خلطوا عليهم هما اللي اسسوا الولايات المتحده الامريكيه. جوست اون بتيت بارونتيز هنا امين انه المياه هذوما ساعه فما شطرهم ماتوا في الاشهر الاولى بعد ما وصلوا بسبب البرد والجوع اتسترا واللي عاشوا كيفاش عاشوا شكون انقذهم انقذتهم القبائل متاع الهنود الحمر اللي هما موجودين غاديك كتشوف معناتها سخرية الأقدار أنه بعد البيض وأحفادهم هما اللي أبادوا القبائل الأمريكية. به اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كي نحكيو على إن سوبر بويسانس خلي نفهموا هالقوة العظمى شنية ركائز نتاعها. فما جانب الجغرافيا أنه الولايات المتحدة الأمريكية جات بين زوز محيطات محمية طبيعيا فيها أراضي شاسعة فيها ثروات طبيعية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم مش أكبر مصدر ولكن هي أكبر منتج للنفط والغاز. هذه من مظاهر القوة متاعها. الجانب الثاني اللي يخلي قوة الولايات المتحدة الأمريكية هو الجانب الديموغرافي متاعها إنه خلافاً للقوى الصناعية في العالم الولايات المتحدة الأمريكية هي واحدة من الدول القلائل المتقدمة اللي عدد السكان متاعها قاعد يرتفع وهذا مرتبط بالهجرة. دونك ديجا واحد من التحديات متاعها هو إنه كيفاش تنجم تحافظ على القوة الديموغرافية بسياسات هجرة كما اللي قاعد يطبق فيها ترامب. دونك هذا واحد من التحديات. الجانب الثاني متاع القوة الأمريكية هو الجانب التكنولوجي. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مش كان في معناتها التكنولوجيا معناتها كي نحكي على الذكاء الاصطناعي ولا الانفورماتيك ولا الاي تيك ولكن كانت محطات مهمة من الصعود إلى القمر من الاختراعات اللي صارت من إديسون التسلا لغيرهم. دونك الولايات المتحدة الأمريكية وتقائمة على التكنولوجيا هنا فما تحدي كيفاش باش تحافظ على التقدم التكنولوجي متاعها سورتو مع منافسة اسانسيالمون جاية من الصين. كي تشوف انه اليوم الصين قاعدة معناتها تتجاوز في بعض المجالات في الولايات المتحدة الأمريكية كي ناخذوا لي فواتور الكتريك كي ناخذوا لي باتري اي سورتو حتى في مجالات كيما الذكاء الاصطناعي والا الرقائق الإلكترونية زاد نلقاو فما تحدي. الولايات المتحدة الأمريكية تلقى روحها في مشكل يا اما تخلي الوضع كما هو والبرون لو ريسك انه الصين تتجاوزها يا اما تفرض عقوبات كما صار مثلا في مساله الرقائق
0: وريناها ماهيش معناتها
1: يصير لا وشنو هو اللي يعطي يخليهم الاخرين يبذلوا اكثر مجهود وفي عوض يشريوا المنتجات الامريكيه يوليوا هما اللي يصنعوا ويتقدموا. دونك هذه زادة كيف كيف جانب مهم. القوه العسكريه الولايات المتحده الامريكيه اليوم هي قوه عسكريه ضاربه في العالم ورغم التقدم الصيني ما شفناش انه فما اون كونكورونس قويه على المستوى العسكري ولكن اهم تحدي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه هي الجانب الاقتصادي. اليوم الولايات المتحده الامريكيه معناتها اقتصادها ينتج ثروه اللي غير مسبوقه في تاريخ البشريه وتتمتع بمعطى واللي ثروه هذه ساهم في انتاجها انه العالم يعتمد على العمله نتاعها الشيء اللي خليها تمول اقتصادها بطريقه أسهل وأرخص. هذه زادة تحدي في المستقبل اللي هو يهدد الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه شفنا احنا العقوبات اللي تفرضت على إيران وإلا على روسيا وإلا عدد من الدول، خلى أغلب دول العالم تحاول تخرج من الاحتكار متاع الدولار هذي. دونك أكبر تحدي للولايات المتحدة الأمريكية في المستقبل هو الدولار وهيمنة الدولار. نعرفوا طبعا ما تحكينا عليه قبل كيفاش اتفاق بريتون وود هو اللي معناتها أدى إلى وضعية من نوع هذي. اليوم الصين صحيح اليوم قاعدة تتقدم بصمت، ولكن راه الصين باش توصل نهار المرحلة اللي باش تقول أنا مانيش مستعدة باش نتعامل بالدولار الأمريكي. فما سؤال آخر اللي هو مطروح، تقول لي أنت حكيت على بيلي الكل كان النظام السياسي. صحيح النظام السياسي كان واحدة من ركائز القوة الأمريكية، الديمقراطية والانفتاح والسيستم بوليتيك اللي نعرفوه في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم في عصر ليريزو سوسيو، باش نختم بهذا يا أمين، في عصر ليريزو سوسيو النظام السياسي أصبح مهدد، قاعدين نشوفه في انقسام كبير، وقد يتحول من ركيزة متاع قوة إلى نقطة ضعف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في البريود الجاية. دونك اليوم إذا لخصوا في 250 سنة الولايات المتحدة الأمريكية صعدت إلى البوديوم متاع البلاصة الأولى متاع أقوى قوة في العالم، ولكن كيف نرجعوا لنظريات التاريخ نرجعوا لابن خلدون نعرفوا أنه فما سيكل، والتحدي اليوم متاع الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش تحافظ على هويتها كما هي وخصائصها، وفي نفس الوقت تحافظ على هذه المرتبة الأولى أمام منافسة قوية essentiellement من الصين، تحدي كبير. دونك ماهوش ثابت أنه بعد 250 سنة الولايات المتحدة الأمريكية باش تحافظ على نفس الموقع، ولكن زاد كيف كيف راهو من التجني وإلا من الخطأ أن نقولوا أنه الإمبراطورية الأمريكية تترنح وستسقط كما سقطت روما مثلا بين ليلة وضحى.
0: يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، وقعدوا معنا شوية خرجين. أحلى صباح
2: تونس هولندا، مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نصف الليل، بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح، بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام.
3: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرنشت الكوكيز. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
4: خويت خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
5: نمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: بتعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
2: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباح الأخبار المزينة الإيجابية، إن شاء الله تكونوا بخير، الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم في صبحية نهار اليوم. راهو نهار يميل للفرح للحاجات الباهية، هوني نحكيه مع الأبراج الهوائية في بالك يا دلو. ميزين جوزين انتم راكم القلب لحنين وين ما تكونوا موجودين البهجة تكون موجودة، تي انتم راكم النسمة اللي ترد الروح، الدنيا راهي معاكم أخف واللمة الحمد لله راهي تكون أحلى، والفرص الجديدة والنجاحات الكبيرة نهارات هذي بش تكون من نصيب السرطان، برج العقرب والحوت نهايرين هذم مليانين حظ، فرص زينة برشا، فما برشا حاجات كنتوا تستنيوا فيها، تنجم تقرب أكثر من أي وقت فات، خليوا قلوبكم مفتوحة واستقبلوا الخير على خاطر النجوم تقول اللي الفرحة جاية في الطريق، وهي نصيحة للحمل أسد برج القوس مع آخر أيامات الشهر الحالي، خلينا نقولوها ميسالش وقت اللي تعطيوا لرواحكم المكانة اللي تستحقوها، تلقى الناس الكل تحترمكم أكثر، ريوسكم يفضلكم راهو نحبوها ديما الفوق، ركزوا على رويحكم وخليوا ثقتكم في رويحكم زادة أقوى من أي شك، وكيف ما يقولوا لي قدرك راهو يبقى واللي ما يعرفش قيمتك خليه يتعلمها من بعيد لبعيد، هذه قاعدة راهو يناريين ما فيهش نقاش، وتعلموا شوية من الترابيين، تعلموا من برج العذراء من برج الثور والجدي، شوفوا عزة النفس والثبات اللي فيهم هو صحيح، راهو كل برج عنده ميزة، أما راهو مع ترابيين كي تجتمع الحكمة ثبيت تلقى روحك قدام شخصية صعب يهزها الريح.
3: ميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
6: 8:38 دقيقة على موزايكا فام. يا جماعة ركزوا لي مليح وركزوا معايا، حكينا لكم على الربح مع توبنات بمناسبة كأس العالم الشهر اللي فات. توبنات ربحت زوز تلافز زوز بلاي ستيشن 5، والربح راو مازال متواصل مع أطراح كأس العالم. توبنات تعطيك الفرصة باش تكون أنت هداف المونديال، تلافز للربح يا جماعة، مازال فما دي تروتينيت إلكتريك للربح، مازال فما دي بلاي ستيشن 5 للربح، مروان صفق كان في البلاي ستيشن 5 هكا والآخرين اللي ماهوش معني بيهم، مازال برشا دي بلاي ستيشن 5 بلاي ستيشن 5 يا مروان، فوالا دونك للربح سهل برشا، ألعب على الهداف topnet.in، سجل أهداف عالميين بسرعة الفيبر، كادو للربح كل جمعة، ألعب مرة وأكثر من مرة وإن شاء الله بإذن الله تكون من الفايزين، بارتاجي مع عائلتك وأصحابك باش نجم تقوي حظوظك في الربح. أكثر معلومات يمكن منزل بلوش فاهمين بالكده، نقول لكم أكثر معلومات على اللعبة والكادوات تلقاهم على فيسبوك وانستغرام topnet. حظ موفق إن شاء الله بإذن الله لكم الكل وللجميع، ونخليكم توا باش نلعب تريح أنا بيدي ونكون الهداف مع topnet، وإن شاء الله بإذن الله بلاي ستيشن 5 نربحها نهديها لصديقي مروان بمناسبة عيد ميلادي، نديرو اللي هو البلاي ستيشن 5 وان شاء الله باذن الله ديما مربوحه، وبرافو توبنيت على الامبيونس الممتازه في الكوب دي موند داير.
4: احلى صباح بارومتر
7: كالعادة في البغومتر
6: كالب استوى وفهمتي وراك حمورك توا
7: كله ما بعثه توا شو هو لويه لويه هكي تنبيه ثلاث اخبار كالعادة نصوتوا عليهم بالاحمر ولا بالاخضر والتعليق في 30 ثانية. درشكم كان يشوش بيه. خلينا نبداو بالاخبار الاولاني. مش حكيوا على والله معلومة مهمة جينا من عند تونسي وتوغوت في علاقة بالحرائق اللي نشوفوهم كل صيف. شركة تونس للطرقات السيارة كانت دعت مستعملي الطرقات الى الالتزام بقواعد السلامة والسلوكية الوقائية، هذا تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة والمخاطر اللي نعرفوهم تاع اندلاع الحرائق خاصة على الجوانب متاع الطرقات في النقاط والمناطق اللي فيها كثافة متاع أعشاب جافة وغطاء نباتي. دونك الشركة تقول للسواق والمرافقين متاعهم أنهم يمتنعوا بصفة قطعية على أنهم يرميوا أعقاب السجائر من شبابك متاع الكراهب وتجنب إلقاء النفايات والمواد القابلة للاشتعال اللي تنجم هي تتسبب في إيقاد الشرارة متاع الحرائق هذية. وأكدوا بيانسوع على أهمية الإبلاغ الفوري للجهات المختصة كيفما تصاعد متاع دخان ولا بداية حريق يتم التفطن ليه وقت العبور.
6: أحمر وأحمر إياد أحمر تفضل.
8: أنا أحمر على التواصل السلوكيات اللي ما فهم حتى شيء يبررها اليوم. رأو ساعات تبدأ كرهبة جديدة توزر قدامك ظهر اللي فيها معناتها مستحيل ما فيهش صندريه، أنه السيد في عوض يطفي السيجار وفي الصندريه بتاعه يطيشه في الشارع كسوة أو تروت ولا مش تروت حاجة معناتها ما تفهمش. ألور لا معناتها رأو ساعات معناتها حاجة دوخ صدقني معناتها ما عنديش يمكن أسبوعين ولا ثلاثة كرهبة قدامي تسوى على الأقل معناتها 500 مليون. السيد حل الشباك وطيش كعبة يا غرت في وسط طريق المرسى تقعد بيت تقول معناتها
6: كرهبت علي وحكي معه
8: من كرهبتي بتخلطش عليه
6: هو هي ما يخلط على حتى واحد
8: وانتي تعرف هنا القاعدة متاعي 50 كيلومتر في الساعة
6: 50 مزيل مزيل مزيل مطول زادة تعلمك كيك قاعدة كيك مش مشكلة ذي به
8: هي نادية بالفكرون متاعها وصلت 60
7: والله فوت أكثر
6: نادية وإياد أنا ما أخبي عليكم شيء بالله العظيم خلينا من الحرائق تنرجع لهم بعض. نادية وإياد يتسابقوا مع بعضهم نزوج كل أبطأ
7: أنا غلط فيا راك عندك تصويرة غلط
6: أنا راح بالموتور نوصلق بالهم
7: ذي صحيح
6: وي ماه نرجع الموضوع بكل جدية.
7: أيوة
6: أخضر خاطر بصراحة مع ترى تونسي راو كان كي تتمسوا في مكتوب وراو يفهم روح الولاد مع ترى ما عادش فيها سيبان أما كيش نثبتوا بكاميرا ولا بحاجة نفهم واحد لا واحد بونتا في الوتوروت معناتها هذا الصعب توا التكنولوجيك ما ولات صعيبة شوي كان معملين على الوعي رينا إلا من رحم ربي بصراحة معناتها. لكن لهنا علاش هذي الجانب أحمر فما زون كوب فوكر هتصير في الوتوروت نجيو على بوردور نتاع الكياس اليمين واليسار نعملوا مثلا أنا متر ونص نحيو فيه النباتات الكل باش لا قدر الله في كل حالات ما تلحمش معناتها حريقة ولا حاجة من نوع ذي معناتها كخموا فيها زادة ما خدوش معاملين كان على الوعي نتاع المواطن خطر بصراحة معناتها راهو واحد ينجم يعمل حريقة ديجا معناتها كان فما 120 واحد ليرة وينجم يعمل حريقة دونك ما نعملوش عليه هو كهو نقراو حسابنا على كوب فو يكون اللي كان نجم يكون فكرة ناجحة شنو رأيك
8: الكلفة أنا من بكري قعدنا نتصور في الكلفة قديش
6: حاجة أنا أخي الكلفة نتاع حرائق ولا كلفة نتاع كوب فو معناتها أنا فضل كلفة نتاع كوب فو تقريبا تنجم تكون كلفة نتاع إتلاف معناتها غابة ولا وراو كل عام معناتها الغابة نتاع بوغرنين معناتها شنو يجرى فيها كل عام اللي هي اقرب للطرود زاد كيف ان شاء الله ربي باقي الستر. تفضل نادي.
7: الاخبار الثانيه باش نحكيوا على الشرطه القطريه اللي قامت بايقاف 25 مواطن عربي بعد مشاجره صارت في وسط واحد من المقاهي بمنطقه الدفنه في قطر وقت مباراه الجزائر والاردن في مونديال 26. دونك شفنا زاده انه عدد من النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي هبطوا فيديو اللي توثق لحظات الفوضى اللي كانت موجوده في واحد زاده من المطاعم في نفس المنطقه وين ظهروا الناس هذوما هما يتعاركوا دونك يرمي في الكراسي على بعضهم يحطموا في الممتلكات. وبعد انتشار الفيديو ذي وزارة الداخلية القطرية على إكس هبطت بيان أكدت فيه أنه الجهات المختصة قامت بإجراءتها بعد التصرفات هذه المخالفة للقانون واللي شكل التعدي على سلامة الأفراد والممتلكات وإخلال بالأمن والنظام العام.
6: أحمر إياد أحمر تفضل إياد.
8: أحمر على خطر اليوم معناتها زوز فرق عربية في كاس العالم بيصير بش يلعبوا كل حد يحب يربح إنه بعد تصير عركة في قهوة جون كومبرون با عليش بالحق معناتها يسرتو عركة في قطر معناتها شوف الماتش تلعب في أمريكا ولا في المكسيك والعركة في قطر ما تفهمش لوكو معناتها عادي الكرة
7: فمرة عربية اللي عرفت قبل جيل سنة في من اللي فمرة
6: أنا باهت في إيد كيفاش باهت قولي علاش
7: علاش
6: انت تتعارك أمريكا و... والكيان المحتل و... وش اسمها و... وإيران ضربوا قطر مش هكيك لا هذا غالب ما هذا مش تعارك أنت ومدام ما
8: تقول ذاك القدر بتاع قطر
6: القدر مش قطر شو اسمه القدر مش قطر
8: قضاء وقدر
6: غالب قدر الله ما شاء فعل ماذا ونصير أي مش فهمش دقة والله اللي فيها من هذه الكونسيبت شنية ما اللي متغش يمشي قطر في الشغيض ومعتها الأولاد شبيكم معتها ما سيبوها البلاد رايض على روحها ما عندها حتى دخل بقاشني أنا ضد سياق الخبر وطريقة سياقته. كانت عاركوا الهوليغانز الإنجليز مع مشجعين من فرنسا في قطر اسكو كان يكون خبر هذا ليه لا نحكي ولا عرب في بعضهم لا لا درشنوا ليه معتها عادي لو تعاد خبر عادي معتها أوكي تعاركم بعضهم تعاركم بعضهم لك يبدأ تزير وأردن كيفه معناتها بصراحه قطر زاد وخي غير قطر وخيتي معناتها لا غالب ستنسون يعملوا عركه يجيو يفضوها بحذاك على غالب ان شاء الله ديما تقعد موحده الشقه قطر في كل الجوانب
7: ان شاء الله باللطف زاد على اصحاب الممتلكات اللي
6: تكسر انا نتمنى الخساره لحتى حد
7: الخبر الثالث الخبر الثالث نحكيو على
6: عندي منتخب مانيش شجع فيه
7: باهي باهي باهي كان حكم
8: هولندا
6: لا مش هولندا لا مش من المجموعه نتاعنا جمله
7: هاي باهي
6: مش في المجموعة أنتين فمنتخب غير مفضل بالنسبة لي ما نحبه يروح من التور الأول كنزم لكن للأسف ترشح
7: زيدا
6: شكون
8: الأرجنتين
6: لا الولايات المتحدة
8: ما مش عايش مش يروحوا في بلادهم راهو
6: صحيح ما يحبوا يخرجوا من التور ما حبوش
7: باهي نحكيو على التكلفة متاع المعيشة في العالم أنهي الدول اللي عندها أقل تكلفة بالنسبة لعام 2025 حسب The Economic دونك نلقاو أنه في معنى المتوسط متاع تكلفة المعيشة الشهرية بالدولار باش نعطيه نلقاو مصر هي الأقل تكلفة في العالم بالنسبة للعيشة اليومية 384 دولار بعدها النيبال نلقاو باكستان ليبيا بنغلاديش أفغانستان نلقاو الهند نلقاو الجزائر 467 دولار نلقاو إسواتيني 502 ونلقاو تونس في المركز 11 يعني على 12 507 دولار هو المتوسط متاع تكلفة المعيشة الشهرية بالدولار دونك 507 على 12 احنا معناها 11
6: احمر
7: مركز 11
6: احمر شو
8: معناتها المعيشه نتاعنا من ارخص مستويات المعيشه
7: لا هذا قلت لك قبلنا مصر
8: ليه من ارخص بعد راك على 192 دوله في 11 ترتيب بي صف ان انا متاكد المستمعين يقول لك كيفاش تقولوا الدنيا رخيص هو مفيد راو كيف نقارنوا مع العالم الدنيا رخيصه ولكن غاليه مقارنه بالدخل نتاع المواطن التونسي ولكن دون لابسولو ماهيش في نفس المستوى ما معناتها الناس اللي يخلص بالاجر نتاع ايطاليا راهو بيسور المعيشه في تونس ارخص برشا
6: باهي خويا ايد حاول نفهم قطع ما تندرين حاول نفهم فيك ولا بالرسمي والله ما معناتها الاجر الادنى هو تقريبا ثلاث مرات سميق هو العيش في هكا ولا
8: مستوى المعيشه معدل مستوى المعيشه
6: ثلاث مرات سميق اللي تسمى برشا اريد كيفاش نحسب بالمقلوب يد باش نجم ناخذ فكره معناتها اوضح كان ثلاث مرات سميق اللي تسمى برشا
8: هذاك اش قلت لك الدخل مربوطه بالدخل
6: علاش نحيي انه سنه مثلا طلعنا في سميق على الاقل خلينا نحاولوا نصغها تخاب شوي معناتها عندنا اهم معطى هو المعطى هذا نطلعوا في سميق هو اللي بصراحه ينجم يضمن كل شيء من بعد وكل شيء ينجم يتبع من بعد بقى مثلا زي فما أرخص مثلا فما دول ما تبرو لها شكون
7: مصر
6: زي كبير أي من شيئا في تونس
7: فهمت هتين
6: يعطيك صحة نادي إياد أخدهم أنا راجعين فين تباه بعد شوي أحلى صباح
9: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهالخميس 25 جوان مع نصف الليل بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك اف ام الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
11: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسيرونس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
12: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة المنيمة ولا زادة سهرت العرس اللي تجمع بين القلوب لحظة صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل. والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليس دو فروي. مع ديليس دو فروي فرحانين ديما.
13: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
4: كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 الصباح انتبه أشغال نادية الفورتي.
7: بين عام 64 وعام 79 تم استخدام تقريبا 2000 طفل من دول إسيوية، نحكيو على كوريا نحكيو على الهند، كان هذا في اختبارات سريرية وتجارب متاع أدوية غير مرخصة في سويسرا. دونك تم جلب الأطفال دوما تحت غطاء برنامج اسمه برنامج التبني الدولي عن طريق منظمة اسمها تيغ ديزوم أرض الإنسان. تم وضعهم في حجر صحي غير قانوني وتعرضوا لمخاطر طبية جسيمة. هذا الكل جينا من خلال تحقيقات وتحقيقات زادة وحتى شفنا مقالات من الصحافة السويسرية اللي كشفت تفاصيل متاع الموضوع هذية. نحكي زادة على مجلة بيو باختر اللي هبطت التفاصيل متاع المأساة ضمن ملفات ووثائق شديدة الحساسية، تفاصيل مأساة الأطفال الاستغلال الطبي. تقول أنه تم استغلال الصغيرات ذوما كفئران تجارب في اختبارات سريرية لاختبار أدوية ولا لقاحات ولا حتى علاجات غالبا قبل طرحها واعتمادها رسميا. في خلال الانكيت هذه شفنا الحديث على ظروف غير قانونية كيفاش تم إدخال الصغيرات ذوما لسويسرا بوصفهم حالات تبني دولي لصالح عائلات سويسرية اللي عانيت من الحرمان من الإنجاب، لكن انتهى بهم المطاف في حجر صحي غير قانوني ومراكز اللي تم فيها استغلالهم بشريا. اليوم الخلفية شنو وسؤال مطروح، كيفاش تم جلب الأطفال ذوما بشكل أساسي من دول كما الهند وكوريا، وفي الأخر تم استغلال ضعفهم كأطفال متبنين بعاد على بيئتهم الأصلية.
14: فبين عامي 1964 و 1979 جرى نقل 2000 طفل عبر منظمة أرض الإنسان من كوريا والهند ودول أخرى إلى سويسرا ضمن عمليات تبني دولية لصالح عائلات كانت محرومة من الإنجاب. الوثائق تشير إلى أن العديد من الأطفال نقلوا مباشرة إلى المستشفيات حيث خضعوا لما وصف آنذاك بالحجر الصحي. سجلات التبني توضح أن هؤلاء الأطفال أمضوا أياماً أو أسابيع داخل مؤسسات طبية دون تقديم تفسيرات واضحة لأسباب هذا الإجراء. بحسب التحقيق خضع بعض الأطفال لفحوص وإجراءات طبية أثارت شبهات حول احتمال استخدامهم في أبحاث أو تجارب سريرية.
7: في المقابل الوثائق تكشف أنه فما جزء كبير من السجلات المتعلقة بالمرحلة هذه تفسخت ما لقوهاش وما عادش متاحة، هذا اللي يزيد تعقيد الوصول إلى الحقيقة.
15: Plus grave encore, on apprend que Terre des Hommes sélectionnait les enfants souffrant de maladies cardiaques pour pouvoir les livrer à un célèbre chirurgien cardiaque pour alimenter ses interventions à cœur ouvert. De quoi précise le journal, consolider son expertise et publier ses recherches. Mais, explique le temps, cette pratique affichait un taux de mortalité dramatique. 6 enfants morts pour le seul été
7: 1979. ويقوم بالبحوث نتاعو ويستعملهم كمعنى كيما نقولوا ارغومون سوليد باش ينجموا يثبت الابحاث نتاعو. هذا اللي خلى حتى نسبه الوفيه ترتفع وادى الى وفاه 6 صغار عام 1979. خلي نختموا مع مديره المنظمه ارض الانسان باربارا انترمان اللي تحكي, اللي هي المديره الحاليه على خاطر الموضوع كيما قلنا يرجع لاخر السبعينات. تقول انه الاتهامات هذوما ناخذوهم برشا جديه ونخمم في الاشخاص اللي تمسوا بعد صدور المقالات هذه.
16: Ces accusations, nous le prenons évidemment très au sérieux, mais tout d'abord, pas nécessairement pour l'organisation seulement, mais c'est surtout nos pensées pour les personnes qui sont affectées par ce genre d'articles, et ça crée une souffrance supplémentaire à leur situation, je peux imaginer. Donc on a toutes, je compatis avec la douleur de ces personnes. Alors ce que nous, on s'engage, on prend ces accusations, soit sur les adoptions, soit sur les soins spécialisés. Il faut faire la différence. Il me semble qu'il y a un peu un mélange. Il y a les adoptions internationales et il y avait aussi les enfants qui ont eu des gros problèmes cardiaques que nous avons en accord avec les hôpitaux. Ils ont fait les opérations et après, ils étaient en reconvalescence au Valais chez Terre des Hommes Massonger. On va partager les faits, les informations qu'on trouve pour contribuer à cette étude qui a été faite par Beobachter.
6: بصراحة غير إنساني بتاتا, ما نحبش نعمم, ما أكثرية المشاكل إياد كانوا بعد الحرب العالمية الثانية وإلى حدود أوائل التسعينات تقريبا, ما تسمعنا برشا تجارب من نوع هذا. نجم يكونوا ما زالوا موجودين اليوم, طيب يخرجوا بعد عوام معناتها.
8: نعم, معناتها الجانب الإنساني هو اللي يخوف, معناتها رو فما حتى شيء يبرر هو أنه معناتها مش على خطر معناتها هما أيتام ولا ما عندهمش عائلات, هذا يبرر أنه يتم استعمالهم في حاجات ليزي غير قانونية وغير إنسانية. سمحني, علاش ما خذوش أطفال أوروبيين؟ علاش تمشي تجيبهم من آسيا ولا من أفريقيا؟
6: اللي
8: سكوندال يونايو وعلاش لا نحكي لك لا نعرف هذاكش قلت لك أنا. دونك إنه البحث والنظر على إنه هي برة ونجيبوا ناس ما يسمعوش بهم, بصراحة مشكل إنساني معناتها حاجة غير معقولة وغير مقبولة.
6: واضح, يعطيك صحة إياد. شكرا نادية, بارك الله فيك على الموضوع اليوم, مهم جدا ومسنا برشا. شيخ الموعد مع جيهان, نتقابلوا غدوة في الأمان.
4: أحلى صباح, أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بانرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا
2: صيف السنة مع فيبغو تاع

0: بلاش سيف سنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبغة تيتي.
1: مع شبان ديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها. في كل حكة شبان خيوغر ديريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. مع شبان ديريس عيش جو المونديال.
2: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, See, Sun and Makeup.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: سمع إذاعة موزايك فم تحية طيبة. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعلن عن إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بداية من غرة جويلية 2026، وذلك على خلفية ما اعتبرته إخلال الصندوق بالاتفاق الرسمي المتعلق بخلاص المتخلدات بذمته والذي ينتهي أجله يوم 30 من جوان الجارية. والهيئة تضيف في بيان نظرته أمس أن الصيادلة سيجدون أنفسهم مجبرين على عدم قبول الوصفات لعدم قدرتهم على مواصلة توفير الأدوية. أكثر تفاصيل في تصريح الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح الكداشي في تصريحه لبرنامج أحلى صباح.
5: المشكلة مزمنة ما بداتش البارح ولا توا، عندها 10 سنين والصيدليات يلعبوا دور الممول للمنظومة متاع تير بيون. عندنا 10 سنين لم تحترم أجل القانونية لخلاص الصيادلة اللي هي 14 يوم، كانت تتجاوز في المعدل ديما فوق 100 يوم، عندها 10 سنين اللي يخلي الصيدليات توا بالظروف اللي استجدت. هذا وضحناه للمسؤولين في آخر اجتماع عملناه نهار 3 جوان، قلنا لهم راو بالظروف الموجودة تاو ولي كونديسيون متاع الجباية والانفلاسيون، الظروف معناها البنكية هذايا الكل، راهو اللي كان متاح في السنين اللي فاتت تاو ما عادش متاح. إن شاء الله فهمتني ما تتحل الأزمة وكا.
4: وفي موضوع آخر، كاتب عام النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يرجع إقرار يوم غضب وطني من قبل النقابة في إثر تسجيل ما اعتبرتها عمليات هرسلة بلغت حد الاعتداء اللفظي واقتحام إحدى الصيدليات بالقوة من قبل بلديات لفرض إزالة اللافتات التوجيهية وتوظيف معاليم تعتبرها النقابة غير قانونية.
5: بالنسبة للبلديات، القانون قانون الصيدلة والتراتيب اللي يجري بها العمل، كونه الصيدليات لازمها باش تاخو لوتوريزاسيون ديكزيرسيس باش تفتح الصيدلية باش تولي تخدم، فمن بعد القرار تيجيها القرار، لكن فما شروط يلزم يكون، فما الشارة الضوئية اللي تشعل وتطفى، فما اللونساني الكبيرة اللي تتحط على الواجهة متاع الصيدلية ومتعلقات المهنة. أعوان البلدية منذ سنوات تم فهمتني توضيح الأمر في 2017، ووقت اللي صدر الأمر ولا صدر المنشور متاع الإشهار
6: لفتت الإشهاري
5: ولفتت الإشهاري، ووقتها في 2017 تم توضيح الموضوع مع وزارة الشؤون المحلية وتحل المشكل، لكن ما رانا اللي بعد مدة صارت تغيير التوصيف هذاك متاع لافتات إشهارية إلى إشغال وقتي للطريق العام. وتوا وصلنا لمرحلة التنفيذ، فما ناس بلديات تحب تجي تنفذ تقلع الليزون ثاني وتخلي الصيدلية من غير المتعلقات القانونية.
4: وزارة المالية تذكر في بلاغ نظرته أمس جميع المطالبين أو المطالبين بالأداء الذين تخلدت بذمتهم ديون جبائية مثقلة راجعة للدولة والراغبين بالانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بالقبضات المالية لاستكمال إجراءات الانخراط، إما بتسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة وإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول في أجل أقصاها 30 من جوان من سنة 2026. في شأن دولي، الحرس الثوري الإيراني يقول إن الممر الآمن عبر مضيق هرمز لا يكون عبر الممرات التي تحددها إيران، وأن أي ممر جديد يعلن عنه دون تنسيق معها غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة العامة. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: قولهم إن مسؤولين عراقيين يدرسون فكرة الانسحاب من أوبك، لكن الخطة الحالية هي البقاء والحصول على حصة إنتاجية أكبر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شيهان وكامل فريق برنامج صباح الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 جيهان ميلاد.
2: أي نبدأ حاضرين معاكم كل يوم باش نصبحوا عليكم. صباح الخيرات وصباح النور. موزايك فام استفتحتوا من 5 بتاع الصباح مع نادية ولقيتوا أمين في أحلى صباح، وتكمل الصبحية صباح الناس من توا وحتى للنص النهار. كل يوم هكا حكايتنا، أخبارنا، الأكتواليتي اللي صاير في البلاد وخارج البلاد زادك كيف تسمعوا، وإن شاء الله يا ربي تصير الفايدة للناس الكل. واللي يهمكم موضوع أكيد نجموا نطرحوا، نجموا نحكيوا فيه، نجموا نجيبوا مسؤول باش نسألوه في بلاصتكم. دوك كان عندكم أي اقتراح مرحبا بكم. ديما ريبوندورنا هو هكا اللي بيه نستنسوا بصواتكم ونتونسوا بهم على 71 113 013. البداية كالعادة تونسية وريتك ما نعرف فين بيان سور. هذا لطفي بوشناق على وزيك.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: تسمع صوتك معنا بيان سور على موزايك FM في صندوق أعجب في زوز مواعيد، ولأنه قاعد يجينا في برشا طلب من مستمعينا عليه زيدونا في صندوق، خليونا لأنه غاديك أكثر بساحة نجمو نحكي ونعبر ونوصل صوتنا فيها. والله هي تاو نشوفها اش مازالوا، تاو مازالوا 5 أيام وتوفى السيزون، دونك ان شاء الله عام الجاي حين ربي بخير في صباح الناس الجديده نزيدوكم موعد ثالث على شلي من صندوق اعجب. سينو على شنو حكيتوا؟ حكيتوا على برشا مواضيع الحق تاع ربي، واللي عجبني فيكم انه تتفاعلوا كل مره يا صندوق اعجب. نحب نجاوب مثلا المستمعه اللي قالت بربي يا رجال كي تدخلوا شويه ابتسامه وشويه بشاشه، وافهم مشكون مستمع حاب يجاوبك. فما مستمع والله انا بيتنا رانا كيفك، حتى احنا نتسائلوا، فرحنا في وقت ما وقالنا وقلنا وكنا سباقين زاد كيف كيف، نستعرف انه اي وهبط في الرائد الرسمي وسيه وباي باي فرينا بيذا في الخبز وشلقاو الخبز النخالة الغني بالالياف، وجبنا مختصين وحكينا على المنافع متاعه وعلى وعلى وعلى. ولليوم على اساس انه في ماهي ربدا توقري بجويليا وما شفنا منه حتى شيء. هتاو فما مستمع برت لي شوية على قلبك حكيت في الموضوع ذي، هتاو نسمعوه. لكن قبل تحية اللي يسمعوا فينا الكل، وهوني نخص بالتحية اللي قاعدين توا ورا الفولون، ممكن نيت شوية ترش بحذاه الانجينيور متاعو، دونك نحكيو على سيارات تعليم السياقة، وكلنا تعدينا بها الغصرة ذيكي تحشدت الفولون كيبس وتبدأ تغزر يمين ويسار وهكا العرق يبخ عليك، وكان عاد شكون زمر عليك تدخل بعضك، فكلنا تعدينا بها ولا ليه. وساعة البال كي تلقى قدامك سيارة تعليم سياقة تفكر انت وقتها كيفاش تدخل بعضك، كيفاش تبديش تزمر وكل راو يمشي 20 وفمش كون يبدأ يدوبل عليه، شد يمينك هو شد يمينه وما نجمش شي وقتها يجري في 100 و120، راو يتعلموا نجريه في 20 و30. فوسعوا بالكم شوية معاهم على 71-113-013 أول صندوق عجب.
2: صندوق عجب يا صندوق عجب يا موزايك، انا عندي سؤال للسواق التوانسه، قال بدون استثناء يلا نضرب تعلموا في سيارات التعليم ولا ما تعلموا؟ علاش كل واحد يجي يلقى سياره تعليم واقفه في ستوب يقص عليها ويتعدى قدامها وهو ضاير لليني يقص عليها ويحرق ستوب ويتعدى؟ يلا نضرب السواق تعلموا ولا ما تعلموش؟
3: ألو صباح الخير صندوق عجب، بربي أنا من رادس، بربي بربي بربي أنا ديما نهبط للسوق الأسواق، بربي وينو رئيس البلدية هكذا الأسواق؟ بربي ناس كل شدة اللي عنده حانوت البرة الداخل وحانوت البرة، العبيد ما يلقاش كيفاش تتعدى، توريست البارح كيفاش لاصقين العبيد وكيفاش ما لقاش يتعدوا وكيفاش كروية وكيفاش وزيد تتعدى تهبط وصبات ولا شيء يزيد يعيط عليك، عليه الأسواق هكاك بربي عليه؟ عنده حانوت ينصب الداخل أكاو شنو ياخو حانوت الداخل وحانوت البرة؟ الناس كل خارج البرة سيدي محرزك الكل عليه بربي كيكا الأسواق كانت هي كيكا الأسواق بربي وينو الويني وينو رئيس البلدية يخرج يشوفوا شوية يعملوا معاينة بربي بربي عديوا لي صوتي بربي.
2: نحب نشارك صندوق عجب نوجه رسالة خاصة إلى السيد وزير التجارة وإلى السيد المحترم وزير الفلاح، وعدتونا باش تعملونا الخبز نتاع النخالة وقلتوا انتم بعظمة لسانكم وخرجتوا في البلاتوات وفي التلفز وقلتوا راه الخبز هذا باش يبدأ معناها في الانتاج في اواخر ماي، احنا تو انا في اواخر جوان والى حد الان ما فهم منه حد شيء. كليش يا رسول الله المصداقيه هي اهم شيء مع المواطنين ومع الشعب، راي المصداقيه هي اهم حاجه في الدنيا، واحنا قلنا برشا بارونات معناها مش تتكسر وبرشا ناس كانت تتخدم في مخاخه مع الدوله في الدعم وفي الفرينه وكذا مش ترجع وصبحتوا ما عملتوا حد شيء. يا اخي ثم ناس اقوى من الدوله وشنو؟ والله ماني فاهم.
4: نسمع في المرأة تحكي على رجلها وديما يشكي وديما أني تعب أني
5: رحمة شوية رحمة يا ولدي، روح من خدمة واي ظهري واي راسي واي في حالة واي تعب ويتلوح يتمد، واسمع يقولك أعمل القهوة تجيب لها شاي فيقيني وأعمل لي القهوة ونقسم الحس
4: تي بنا يطعمي تي مسكين تي ليش كون بشي يشكي هو تي هذاك أقرب إنسان لي مرته بشي يشكي هذاك هو ما عندوش جهة داخل إيش بشي يعمل بالله وزاد احنا الرجال يا أخوي زاد تي ما دخلت لدارك تي أرمي أهم الشارع أرمي في الشارع ودخل طاقة إيجابية لدارك ما دخلش طاقة سلبية تي كذاك هو إيش بشنا عمل يرأي المرأة كأن رقيق كأن حنين يتأثر كان بالإيجابي يتأثر كان بالسلبي يتأثر في كي تخرج القهوة كان عندك صحابك القهوة برا فتفت وحكي لهم سينو أرمي ورا دارك وديما يتعدى
0: صندوق عجب. صباح الناس.
6: الفاكونس ما تحلك مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
7: Shamsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.

0: اليوم الصباح في تونس الكبرى درجة الحرارة وصلت حتى لـ30. هذا الأفيشي عنا يظهر لي نهاير سخون، هو البارح سخون وماشي هكا، وهذا هو الصيف في الاخر. نقولوا سخون سخون، هذاك هو الصيف، ما نجموش في الصيف ونحكيوا على درجه حراره تاع 18 درجه. اما هل باش يكون كيما البارح اكثر اقل؟ هذا سؤال باش نسالوه من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش يجاوبنا سي سليم بن ميلاد. صباح الخير سليم.
1: صباح الخير ريان، وصباح الخير كيف مستمعي ذات مزيك.
0: الو سليم، اسخن ولا اقل شويه من البارح؟
1: هو البارح في تونس العاصمة سجلنا 37 درجة كحرارة قصوى. اليوم إن شاء الله بسجلوا 38 كحرارة.
0: زدنا أكثر معناها. الحمد لله الحمد لله. ودرجة الحرارة دي فاتت المعادلات العادية ولا عادية؟
1: أكثر المعادلات العادية الفترة هذه بحوالي 4 إلى 5 درجات. هو البارح اللي ملفت الانتباه، هو البارح كما كان متوقع في نشرة المتابعة اللي أصدرناها البارح، ظهرت خلايا رعدية العشية كانت مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد،
0: شفنا في الكيف
1: وهبوب رياح قوية زاد أثناء السحب الرعدية، شملت خاصة مناطق الشمال والجهات الغربية الوسط والجنوب. سجلنا خاصة في ولاية القصرين في مسجد بعباس 28 ملم، في قفصة في أم العرايس 14 ملم. إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة اليوم كيف كيف زاد تظهر الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تظهر تكون مصحوبة بأمطار وتساقط برد. هنا نذكر ولايات قفصة، القاسرين، سيدي بوزيد. إن شاء الله تكون أمطار الخير. زاد بالنسبة للبلاد بقية المناطق فيها الطقس ممكن مغيم جزئيا، والريح يكون من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، أما تقوى آخر النهار خاصة قرب السواحل وبالجنوب، وتتقوى زاد أثناء السحب الرعدية. بالنسبة للبحر اليوم باش يكون قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب آخر النهار، والحرارة اليوم كما قلنا في ارتفاع طفيف، وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور الشيء محليا. كما قلنا تونس العاصمة اليوم إن شاء الله نسجلوا 38 درجة كحرارة قصوى، وهي أعلى معدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 4 إلى 5 درجات. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد نفس الحالة الجوية، صباح سحب عابرة كامل البلاد، أما العشية تكثف خاصة بالمناطق الغربية، تظهر الخلايا العادية تكون مصحوبة بأمطار، والحرارة تقعد نفس المستويات نهار الجمعة وسبت والأحد، تقعد في نفس المستويات، والخلايا العادية العشية تكون مصحوبة بالأمطار. شكرا لك.
0: هذا هو كيف يكون بس انا قبل ما تشكرني يا سليم خلنا نسالك سؤال. وصع بالك يا سليم، نعرف سخانه نعرف، ما بيصيرش وصع بالك معايا شويه. هل ارتفاع هذا دونك فوت المعدل العاديه باربع لخمسه درجات توا في جوان، اللي هي نورمالمون معدلات هذيا نبداو نسجلوها في جويلي هكا ولا في جويلي وفي
1: هو معادلات العادية في الفترة هذه في تونس العاصمة 33 درجة، بينما ما وصلناش الأرقام القياسية. الرقم القياسي هو 46.6 سجلناه نهار 24 جوان 2007. إن شاء الله نستقبله في شهر جويلية، يعني تمهيد لشهر جويلية، تمهيد للسخانة.
0: هل التأثير هذا يجينا من القبة الحرارية اللي عايشوها في بعض الدول الأوروبية؟ ديما نفس السؤال نسأل وما نحب نفهم عنها.
1: لا ما عندوش تأثير. القبة الحرارية هذه متمركزة على خاطرها خاصة على فرنسا، هي مرتفع للضغط الجوي متمركز على فرنسا بشكل أساسي، خاطر هو قعد لمدة طويلة متمركز، ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة، وخاصة يستقر الهواء الساخن قرب سطح الأرض، ذلك على ساهم في ارتفاع في درجات الحرارة مع هبوب نسائم جنوبية خاصة على فرنسا، ساهم في ارتفاع درجات الحرارة وخاصة المدة طويلت، ذلك علاش في فرنسا سجلوا عديد الأرقام القياسية في عدة مناطق. بالنسبة لنا احنا خاطر النسائم الشرقية دي كل متلفات كل هي ساهمت في تلطيف الأجواء نوعا ما، بينما بالنسبة لفرنسا نهار الأحد إن شاء الله تنفرج بداية نهار الأحد، تخطم تسربات هوائية قطبية باردة باش تدخل على فرنسا وتساهم في تلطيف الأجواء، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: يعطيك الصحة سليم، شكرا لك سليم بميلي، تحياتي ليك. وكيف تعملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي؟
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام. الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: كي تتلقى ترابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
2: سيف سنين عارفين بروجرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
3: انت شمسي انت ما تغيبش
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا فرشيكة سيترون مع دوسور دو شوكولا بلان تاخد فيك بالبنة. آيس فيغاس تيست ذا بليجر.

0: مش كان اخبار البلاد وخارج البلاد هذا كيف كيف عنينا في كل بلاصه ننقل لكم كل الاخبار ونحكيوا في اهم المواضيع اللي قاعده تصير المده. نحكيوا على السخانه مدام حكينا قبل شويه مع الميتيو ونعرفوا انه وهذا متوقع الحق بتاع ربي من الارصاد العالميه يقول لك انه 2026 نجم يكون صيف يسجل فيه ارقام قياسيه وبدا على بكري. احنا في تونس الحمد لله تو ما خلطنا كما دخل معايا سليم بن ميلاد قبيلا مع الوطني رز الجوي يقول لي ما خلطناش رقم قياسي اللي سجلناه في 2007 اللي هو 46 سخانة وشوية الحمد لله يا ربي, لكن معادلات فاتت المعادلات العادية بتقريب 4-5 درجات. نحمد ربي قدام اللي مثلا قاعدين برشا يعيشوا فيه وقاعدين يتواصلوا معنا برشا توينسا في فرنسا يقول لك شنو فور محلول على طول النهار. فرنسا اللي سجلت أعلى درجات حرارة ما شهدتهاش قياسية من الأربعينات وموجة الحرارة مازالوا باش يعيشوها الكانيكولا ذي النهارين هذوما خاصة اليوم وغدوة. فما نفس نجموا مازلتوا تجبدوا نفس توفيق مجيد معنا من الإعلامي زميلنا بقناة فرانس 24. سي توفيق صباح الخيرات.
1: صباح النور. والله النفس موجود
0: اما ربي يعطيكم نفس اما الوحش السخون
1: فتنا الدوحة فتنا كل شيء لا طيارة احنا في الأرقام القياسية يعملوها بالمجد المجد يا ما نعملوها
0: يا ما تعملوها. ما زالت الكانيكول ما زالت الأرقام القياسية في فرنسا يتم تسجيلها خاصة قلك اليوم وغدوة عندكم
1: مزيد ممكن غدوة تكلمنا على العواصف الكبيرة اللي انتظروا فيها والرياح القوية اللي بتصير في الغرب في شمال غرب فرنسا وايضا في جنوب غرب فرنسا. يتوقعوا باش تكون وضعيه صعيبه شويه بما فيها هذا بعد طبعا دائما بعد السخانه هذه تصير العواصف هذه. بالنسبه لباريس والمناطق الاخرى شوف ثم تناقضات, فما شكون يقول لك ممكن تبرد في نهايه الاسبوع, فما يقول لك لا ماهيش باش تبرد قبل نص جويليا. اذا نزلنا ما نعرفوش, ولكن اذا كان باش تدوم حتى المنتصف شهر جويليا باش تولي مشكله كبيره. هي اصلا الان مشكله اذا كان باش تدوم بالطريقه هذه. ناكد لك اللي امبارح يظهر لي بالنسبه على الاقل باريس وضواحيها 95% من الناس من سكان العاصمه وضواحيها ما رقدوش لانه ما فماش حتى هواء. هو ما فماش ليلة كاملة حتى من الأربعة مسكرة تذكيرة غريبة شوية معنا مش ما فماش حلول معنا سخانة. وتوا شو الحل اللي يعملوا في تصور أنت الحل معنا كان يعملوها في تونس هذه بالله اقترحوا حل. قال لك السيدي فما إجازة مناخ معنى عندك أربع أيام.
0: أنا موافقة إجازة مناخ احنا نستحق
1: هذه أربع أيام تخلص وما تمشيش تخدم.
0: الله الله الله
1: بالضبط
0: إجازة مناخ أربع أيام تخلص وتقعد في الدار. لا هو الحق بتاع ربي أنتم معناها غاديك في فرنسا معناها حتى قبل ما خلطت الأربعين فما تدبيرات متاع اخدموا عن بعد الكريش ورياض الأطفال سكرت المدارس كيف
1: كيفاش باش تخدم عن بعد واحد يخدم تو تعرف شنو التفكير تو شنو يفكروا اللي تطرحها الحكومة الآن واللي يطرحوها بعض السياسيين هي كيما اللي يعملوا في تونس من واحد جويلية حتى لخروت هي السيونس يونيك يعني مشيوا 7 متاع الصباح لكن أنا صدقني أنا نخرج 6:30 6:30 أنا درجة الحرارة غريبة شوية أنا مش 6:30 متاع الصباح مش درجة حرارة عادية درجة حرارة غير عادية ولكن باش يخدم لك في شامبي أو باش يخدم في الشمس هذه مشكلة أخرى لأن هذه أصلا موجودة الظاهرة هذه كي تكون فما أحوال طقس صعبة سواء شتاء سواء صيف رب العمل لازم يدفع خلاص الخدام وما يمشيش يخدم هذا خاصة بالنسبة للخواص هذه موجودة هذه ولكن تعرف اللي خايفين منه هو توا خايفين منه نستناه خاصة بعد الإحصائيات اللي جت من إسبانيا 212 شخص حتى الآن في أسبوع ماتوا في إسبانيا من ارتفاع درجات الحرارة من السخانة في فرنسا نستناو شنو باش خاطر فما مستشفيات ما فيهاش تكييف فما مؤسسات ما فيهاش تكييف فما حالات نتاع ناس مرضى فما مازالوا خايفين على المستشفيات مازال يعني فما حاجات توا بي اف ام تحكي على تونا فما شكون مريض مريضة توفات بالسخانة في داخل المستشفى الوكالات ما تحدثش هذه الموضوع هذا الا بي اف ام ولكن بي اف ام هي موثوقة لان عندها مراسلين في كل مكان في فرنسا كامله هي قوية كقناة وتركز ديما على الشان الداخلي، الوضع ماهوش يعني ماهوش مطمئن على المدى القريب. اذا كانت لانه السياسيين ما عندهم حتى حل، ما انا تسمحهم يحكيوا، ما فماش حل ملموس. الحل الوحيد تو خذاه طرف رئيس الحكومه، هو قال له بسنا ماشي جزات لا الموظفين السامين ولا الوزراء، كل واحد يقعد في داره.
0: أبا فماش كونجيات، مش يمنعوا الكونجيات اسناي
1: كونجي للوزراء ايه؟ والموظفين السامين يقعدوا في حاله تأهل. في حاله استنفار وحاله تاهب تحسبا لاي طرف، خاصه وانه حتى الان كما قلت لك ممكن تتراجع السبت ولا حد وتعاود ترجع بنفس الدرجه الاسبوع الجاي. واذا كان رجعت بنفس الدرجه الاسبوع الجاي هي بدايه الاجازات معناها كي تعرف، وانت تعرف الشوارع كيفاش تكون مكتظه بالسيارات والمخارجين، باش تزيد حجم التلوث، باش تزيد مشكله التنفس عند خاصه المسنين واللي عندهم امراض مزمنه. يعني المشكله فما بلديات الان توزع في الماء على الديار لانه خايفين على المسنين. فما محاولات من طرف بعض البلديات، لانه ماشي هي حلول تنسيقيه، ما فماش حل على المدى الطويل. واحد قال لك والله يا سيدي تعرف كيفاش نعملوا، هاي نشريوا مكيفات، الفرنسيس كل الناس كل السكان يشريوا مكيفات يخلصوهم على اقساط من غير فائده. وشنو الحل هذا؟ وهذا حل، والمكيفات باش تزيد تلوث الدنيا اكثر من، وفما مباني ممنوع
0: فلا عندكم ممنوع
1: ممنوع انك تعمل مكيف تخرج من حيث خطر يسيب هذاك الماء، والناس ممنوع ما هوش حاجه معناها وارده. وبالتالي الحلول ما فماش حلول عمليه، والانتقادات كلها موجهه للسياسيين خاطر ما تعاضوش من الدرس نتاع 2003، 15,000 ماتوا، وحتى كلام ما فما حد شيء، ما فماش لانه هي هذه هي الطبيعه هي هكا. ولكن المشكله الاخرى تو الغلاء نتاع المنتوجات الزراعية كيفاش باش يكون في المرحلة المقبلة؟ هذه هي باش تكون الكارثة الكبيرة على
0: درجة الحرارة
1: فوالا على الطاقة الشرائية. وتعرف انت ما عادش نقولوا كان ثم تونس قصان الماء وقصان الضوء، حتى في فرنسا الآلاف من المنازل
0: قصوا عليكم الضوء
1: ما نحكيش على باريس وضواحيها، وبرشا زاد كيف يعني عائلات تقص عليهم الماء في اكثر من منطقه، لانه حتى البنيه التحتيه ماهيش مجهزه باش تكون في درجه حراره بهذا الشكل. وعدنا ان ما نحكيلكش على السكك الحديديه اللي عالجوا فيها كل يوم، لانه خايفين العديد من القطارات الغيت. وانا شوف تم حلول، لكن معناها بالنسبه بالدرجه هذه ما فماش حلول تنجم تكون يعني من بعد. انت اخر اخر اخر عمليه استطلاع راي 64% من الفرنسيين ما يثقوش بالحكومه انا باش تلقى حلول في مواجهه موجه الحراره هذه. انا باش تولي مشكله سياسيه، وباش تشوف انت في الحمله الانتخابيه باش يفترض انها تبدا في مارس، بدات من توا الانتخابات الجايه، باش تسمع كان الكلام هذا موجه الحراره
0: ما عملتوا لنا شيء
1: بالضبط، باش نسمع نفس الخرافه منه.
0: مش شو أقول لك، تخلط لك أنا أعمل لك هكا شوية نسمع.
1: لا هي النقطة الأخرى، تعرف صحابي شو يقولوا لي، يهبطوا في الخيل، تعرف أن يهبطوا لا من الباركينج يعمل تعسيلة خط الباركينج بارد.
0: هي والله يلوش في الظل
1: الباركينج، لا الباركينج ديما بارد مش عارفة ليش تحضرت ديما بارد.
0: ربي معكم سي توفيق، ربي معكم، يعطيك ألف صحة، نهارك زين سي توفيق مجيد. شكرا لك زميلنا الأعلمي بقناة فرانس 24.
2: صباح الناس تونس هولندا، مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك اف ام. صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو، ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان واونلاين. زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.

0: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
1: تلقى كل صحيح معنا أكيد. شكرا لكم على الاستماع. 9:48 دقيقة. الطريق سلامة لكل مستمعينا. ومدام نحكيه على الطريق أكيد نحبه ديما نحكيه على أرقام. الأرقام لأنه نعرف توا سورتو صيف، صيف في خروج، في دخول، في محواس، فيه ناس تمشي تصيف. يعني نحبوكم تمشي وتتفردوا وتخرجوا وترجعوا لسانسيل سالمين. نحبوش نحكيه على حوادث، مش نحبوش نحكيه على يعني هذا كل ولا لا. وتفاديا لهذا نحب نحكي على الأرقام اليوم بالنسبة للحوادث، بالنسبة للسرعة، بالنسبة لبرشة أمور هذا. وشكرا لذيفي لقبول دعوتنا العميد شمس الدين العدواني، هو رئيس الإقليم الشمال الشرقي لمرصد الوطني لسلامة المرور. سيد العميد صباح الخيرات.
2: صباح الخير جهان، أنا رئيس مكتب التنسيق والاتصال
1: بالمرصد. مرحبا مرحبا بيك. مرحبا بيك. شحوالك سيد العميد؟
2: والله الحمد لله، تحية طيبة لي كل السادة مستمعي مزيكا فاء.
1: ربي فضلك. بدأ الصيف نقول أنا على بكري وتوعد باش تكثر الحركة أكثر على الطرقات. اليوم نحب نسأله في فترة ما كان فما بالانس نقول أنا، مرة نحكيه على ارتفاع، مرة نقوله انخفاض شوية في حوادث المرور، في عدد الجرحى، في عدد القتلى. نحب نسأل معك معنا من 2026 بداية العام نلتوى كيفاش نجم نحكم وكيفاش قراءتكم للأرقام؟
2: هو الجهين نجم نقسمه 6 شهور هذوما، احنا تو في اخر شهر جوان نجم نحكيه عليك كشهر، معناها نقسموها الفترة الاولى هي من جان في حتاش الفامي. الحقيقة كانت مؤشرات الخطورة مرتفعة جدا، معناها الاشهر الاخطر معناها اللي هي كانت ماي 125 قتيل، مارس 113 قتيل، ابريل 104 قتيل. ثم بدا الانخفاض. الحقيقة والانخفاض محترم، احنا نقولوا ثم تحسن في المؤشرات لكن ما نقولوش مؤشرات إيجابية، لأنه تقلي ثم واحد معناه قتيل واحد بالنسبة لي نحن ما زلنا طالبين بالخدمة. الانخفاض هدايا بدا من أول جوان، انخفاض بنسبة 29% مقارنة بنفس الشهر من سنة 2025. زاد كيف كيف معدلات الخطورة معناها كما تبقى هي بيدها، معناها ماي هو الشهر الأكثر خطورة،
1: ماي أكثر خطورة وأكثر ضحايا.
2: أي صحيح، معدل خطورة تقريبا 33.2%، ثم مارس أقل 29.2%، ثم أبريل 25.6%. الأسباب الحقيقة
1: كيفاش قراءتكم هي علاش مي بالذات ولكن أكثر خطورة؟ شنو الميزة اللي كانت في مي مش تصير فيها أكثر حوادث وأكثر قتل؟
2: والله الحقيقة شهر مي في العادة شهر معناه عادي معدلات، ربما بدأت فيه الرحلات الصيفية وبدأت فيه الخروج من المكاتب وبدأت فيه التنقلات وبدأت الحركة بتاع الصيف معناه نقوله احنا الأخطر من ذلك هو الحقيقة مش الحركة. الأخطر من ذلك هي السرعة، معناها هو السبب الأخطر بدون منازع إلى حد الساعة هذه. تقريبا تسبب في 236 قتيل بنسبة 40% من مجموع القتلى، على الرغم من الحوادث مثل 22 بركة بالمئة.
1: هذا باش تعطينا الترتيب بالنسبة للأسباب بتاع الحوادث. السرعة ديما تقعد في المرتبة الأولى.
2: السرعة الأولى بنسبة مساهمة 40% من مجموع القتلى، رغم ان الحوادث تقريبا نسبه 22%، معناها فقط معدل الخطوره يوصل 49%. ثم يجي السهو وعدم الانتباه، ثم يجي عدم ملازمه اليمين، ثم شق الطريق اللي هو تقريبا مترجل 46 قتيل. الاطراف المساهمه اكثر هي السياره الخفيفه والدراجه الناريه. ثم المترجل. الدراجة النارية الحقيقة إن شاء الله نفردوها في الجزء الثاني بتاع الموضوع بأكثر نصائح وأكثر واحد، لأنه الحقيقة تبقى ديما هي الكابوس بتاع السلامة المرورية. معدلات الخطورة معناها الدراجة النارية تقريبا باقية محافظة لك في كل 3 حوادث عندنا قتيل على الأقل. ثم جي الشاحنة الثقيلة زاد تقريبا أعلى معدل بالنسبة للعربيات 54 قتيل لكل 100 حادث. انقلاب وسيلة جي في المرحلة الثانية، ثم السيارة الخفيفة في المرحلة الرابعة. بالنسبة للأماكن احنا زادة، أنا ديما نقول في كل مداخلات يهديكم ربي، إذا كان عندك اختيار شواء باش تاخذ الطريق السيارة ولا الطريق الوطنية ولا الطريق الجهوية، خود الطريق السيارة لأنها راو حل من حلول السلامة المرورية، هي الأقل قتلة، الأقل قتلة، وهو الطريق الأكثر أمانا مقارنة بالطريق الوطنية اللي تمثل 20% من مجموع القتلى، ثم الطرقات الجهوية، ثم للأسف التجمعات السكنية. قلنا احنا المرة اللي فاتت ايه؟ ما خلناش حتى داعي، انت في التجمع السكني معناها وصلت الوجه نتاعك
1: علاش تجري، تقول انت علاش تجري
2: ولا معدات الخطورة الحقيقة ديما طريق السيارة هي الأقل. حاجة أخرى بالنسبة للدرجة النارية كنا اللي باش نتهكوها معناها واحد، احنا الحقيقة بقيت توا في اللمسات الأخيرة نتاع مشروع كراس الشروط نتاع الدراجة النارية اللي باش يصدر قريبا إن شاء الله قبل نهاية السنة هذه. كيف كيف عندنا زاد الترتيب الفني اللي باش يحسن جودة الخوذة المعدة لسواق الدراجات النارية، كيف كيف مواصلين احنا في الحملات نتاعنا على مستوى سواء مستوى وزارة الداخلية، السياقة بدون رخصة ولا السياقة بدون خوذة ولا عدم معناها عدم تسجيل الدراجات النارية وعدم تأمينها كل وخاصة قلنا احنا بأنه السياقة بدون رخصة بالنسبة للدراجة النارية هي زاد سبب في الاخطار، لأنه احنا بالنسبة لقلنا الرخصة صنف AA عملناها للدراجة النارية باش السائق يبدأ عارف الفضاء المروري، فاهم وفاهم قواعد الجولان، يعرف الأولوية عنده شكون عنده ولا عند داخل معناه، ويشوف زادة كيف زادة يعرف اللي يزمه يقوم بالصيانة الدورية للدراجة، خاصة فيما يتعلق بالفرامل والعجلات والأضواء. والأضواء هي حاجة مهمة، لأنه مهم جدا أنك تشعل أضواء السيارة سواء
1: دراجة في النهار وفي الليل،
2: في النهار وفي الليل، لأنه باش
1: يحصل
2: الفيزيبيليتي في الطريق تكون أكثر.
1: قديش تتسبب الدراجة النارية سامحني سيد العميد بالنسبة للحوادث؟
2: الدراجة النارية، الدراجة النارية وحدها تساهم نعطيك الشيفر الصحيح، نعطيك الحوادث قديش تساهم في نسبة الحوادث. تقريبا النصف الحوادث،
1: نصف الحوادث
2: 1073 حادث. كيف كيف تساهم ب 44 بالمئة بالقتلى و 43 بالجرحى، معناها بالنسبة لدرجة الخطورة متاع الدراجة النارية كي نقارنوها بالسيارة الخفيفة المترجل بالشعب، هي الحقيقة كابوس بالنسبة لي نحن اللي نخدموا على السلامة المرورية
1: بالحق، وإحنا هذي قاعدين نشوفوا فيه معناها
2: أي الحقيقة. وحاجة أخرى أنا جهان ربما مهم جدا أننا باش نحكيه بالنسبة للدراجة النارية هي العربة الأكثر هشاشة على الطريق، معناه يلزمنا نعرفه على خاطر هي لا فيها لا أرباك لا فيها سنتير لا فيها كركاس الهيكل المعدني اللي يمتص الصدمة، لأنه
1: الخوذة الكاسك الوحيد اللي نجم يحميك،
2: الخوذة والأكثر من الخوذة، معناه الخوذة صحيح معناه تحمي، لكن زاد احترام قواعد الجولان زاد بالنسبة لك أنت وتبدأ وتبعد على السرعة، على خاطر وقت على وقت اللي تصير الاصطدام الجسم السائق ولا الراكب هو أول من يتلقى الاصطدام، ما عندكش حاجة أخرى تحميك. وحاجة أخرى الدراجة النارية زاد أقل استقرار بالنسبة للطريق، معناه كيف المناظر اللي تقوم بها وأنت في كهرباء مش هي بيتها وأنت في دراجة نارية،
1: مش كيما أربع جيلي كيما على زوز عجيلي بالضبط
2: صحيح، وأكثر عرضة لفقدان التوازن وأصعب رؤية ما تتراش بالنسبة لبقية مستعملي الطريق. الدراسات الدولية شو تقول اللي خطر الوفاة بالنسبة لمستعملي الدراجات النارية يفوق خطر الوفاة بالنسبة لركاب العربات الأخرى بحوالي 20 مرة. يعني كي نقارنوا نفس المسافة المقطوعة بين راكب دراجة نارية وراكب عربة أخرى، نشوفوا اللي راكب الدراجة النارية يواجه احتمال الوفاة بشكل كبير، معناه 20 مرة بالنسبة اللي يواجهه في السيارة الأخرى. والحقيقة هذه الدراسة العالمية وهو بالنسبة للمؤشرات الوطنية نتاعنا تأكد التوجه هذايا. الحقيقة بالنسبة لي نحن الرسالة اللي نحب نوجهوها ما فماش موعد ولا رحلة تستحق أنك تجازف بحياتك، ما باش تربح بضع دقائق ما تسويش خسارة إنسان ولا أسرة وإلا مستقبل كامل
1: بالحق.
2: الحقيقة زادة نحب نشير لحاجة أخرى، احنا قمنا حضرنا خطة الصالية بمناسبة الفصل الصيف 2026 باش نستهدف فيها تقريبا الهدف نتاعنا هو زيادة الوعي بقواعد المرور، تقليل حوادث الطرقات وتحسين الالتزام بقواعد السلامة المرورية مبدئيا. احنا بتكاتف جميع المجهودات نحكي والوحدات المرورية وإحنا والجمعيات نجم نقوله إلى حد الآن يسمى ناجحين بالنسبة لشهر جوار في التوعية والتحسيس والخدمة والزجر وكله باش نخدموا على السرعة كما قلت لك السرعة مستعملي الدرجات النارية وعندنا نشاط زاد مع السواق المهنيين خاصة التاكسي الجماعي السواق الجمعيات مع الجمعيات أو الغرف اللي تمثلها عقدنا اجتماعات في الخصوص ولقينا تجاوب منهم كبير باش نقوموا بحملات توعوية كبيرة للمواجهة للسواق التاكسي الجماعي.
1: يعطيك ألف تفضل.
2: معناها الحركية الكبرى زاد احنا عودة التوانسة من الخارج الحركة السياحية الحركة بالمطارات الطرقات اللي تؤدي للشواطئ المهرجانات الصيفية هذا الكل معناها إن شاء الله بشركز عليه بالباقي كيف كيف زاد مع وسائل الإعلام. أنا دي من حد نشكر مزيك معناها توفرنا تقريبا على مدار السنة الثالثة كبث على الومضات في الأوقات الحقيقة اللي نحبوا عليها إحنا واللي تكون فيها أكثر خطورة وهذا الحقيقة نحب نكمل ونحب نشكر باش نقول المحسن أحسن
1: ربي فضلك سيد العميد. شكرا لك سيد العميد شمس الدين العدويني نورتني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بمرصد الوطني لسلامة المرور.
0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرشي كل يوم على مزيكا فام.
3: كي تتلقى ترابوتشينو وبنة الكافيه مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
4: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في انطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري
5: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجاو المونديال في الحومة تليفونك ان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تابتابسند والفلوس يسلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كون بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نف نف الصيف وعمل كيف
6: حب تربح وقت وراحة سهلة مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب اسانس تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب والا على الابليكاسيون او كارتين ولا انرجي برونون لا روت انسامبل.
7: دي خبز ما ياكلوش معانا الخبز باش نصمتوه نشويهم ونهرسوه بتنسي علي ناكلوهم ماكلة
8: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز بنت الشوكولاتة وتقرميشت الكوكيز آيس فيغاس تيست دي بلاجر.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: مستمع إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن في بلاغ أن جميع عمليات التوجيه الجامعي تتم حصريا عبر موقع الويب www.orientation.tn باستخدام كلمة عبور سرية وخاصة بكل مترشح. والوزارة تضيف أنه يمكن للمترشحين للتوجيه الجامعي الحصول على كلمات العبور الخاصة بهم حصريا عبر خدمة الإرساليات القصيرة SMS وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85000 بداية من أمس الأربعاء 24 من جوان الجاري حصريا من رقم الهاتف الجوال الذي تم إدراجه أثناء تسجيل الترشح لامتحان البكالوري 2026 لدى وزارة التربية وذلك على نحو التالي PDPWD ثم فراغ ثم رقم البكالوريا. وشددت الوزارة على أنه ينبغي أن يتكون رقم البكالوريا من 6 أرقام ويتعين استخدام نفس رقم الهاتف المسجل عند الترشح لامتحان البكالوريا. ممثلو مختلف الهياكل المساهمة في إعداد مشروع تعمير يعلنون رسميا أمس إطلاق المنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء وتعميمها ب16 بلدية وهي منصة شاملة تحول عملية إصدار تراخيص البناء بأكملها إلى عملية رقمية بدءا من تقديم الطلب وحتى التوقيع النهائي. وتم التأكيد خلال ندوة انعقدت بمقر بلدية تونس أنه تم اختبار المنصة بالبلدية المذكورة وإنتاج رخصة بناء رقمية لفائدة مواطن أودع ملفه، لتنطلق لاحقا مرحلة التعميم ببقية البلديات 15 وهي الحمامات وعقارب ومدنين وبنزرت وسيدي حسين وجندوبة وجرب ميدونة وجرب حمت السوق وأصفاقس والكاف وقبلي وروادل والمرسى والقيروان والمروجة. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم، وذلك خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في البحرين في ختام جولته في المنطقة. في تحول لافت في موازين الشرق الأوسط، يرى محللون ومسؤولون أمريكيون سابقون أن الخسائر الأكبر من الاتفاق الأمريكي الإيراني الأخير قد لا يكون فقط المشروع العسكري الإسرائيلي، بل الصورة السياسية التي بناها رئيس وزراء

0: وكالة رويترز أن واشنطن تفاوضت مباشرة مع طهران وأدارت ملفات إقليمية حساسة بعيدا عن التأثير الإسرائيلي التقليدي، فيما وجه ترامب ونائبه رسائل علنية فهمت على أنها توبيخ غير مسبوق للحكومة الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن نتنياهو يواجه مأزقا مزدوجا، فالتراجع عن التصعيد قد يثير غضب قاعدته السياسية، بينما قد يؤدي الاستمرار فيه إلى صدام مع الإدارة الأمريكية. الأكثر إثارة أن الحرب التي كان نتنياهو يأمل أن تخلد إرثه كزعيم واجه إيران قد تتحول إلى الحدث الذي قوض أهم مصادر قوته السياسية. فالنظام الإيراني لم يسقط، وحزب الله لم يهزم بصورة حاسمة، كما أن مشروع توسيع اتفاقية إبراهيم والتطبيع مع السعودية لا يزال بعيد المنال. وفي المقابل تقول مصادر إقليمية إن دولا عربية بدأت تعيد حساباتها، مفضلة الحفاظ على قنوات التواصل مع طهران بدلا من الاندفاع نحو شراكات جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي. الاتفاق الأمريكي الإيراني لا ينظر إليه فقط كنجاح دبلوماسي لواشنطن أو مكسب لطهران، بل كضربة سياسية مؤلمة لنتنياهو الذي يجد نفسه اليوم أقل تأثيرا في واشنطن وأكثر عزلة على الساحة الإقليمية والدولية.
1: بهذا التقرير نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع مكي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك عليش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: دقيقة مونديال.
4: صباح النور، مرحبا بكم في أول دقيقة مونديال اليوم، ولك العادة تقرأ فيها آخر أخبار كأس العالم 2026. في المونديال اليوم المنتخب الوطني التونسي يلعب ثالث مقابلته وآخر مقابلته، والموعد نص الليل مع مواجهة هولندا. ثالث مباراة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم، من المنتظر أنه التشكيلة تشهد بعض التغييرات كالعادة، مثلنا لوجو. المهم إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي ما يزيدش كان اللي خيبنا في المقالمة متاع الليل. نذكر بالموعد مع نص الليل، حكمة مكسيكية كارولين غارسيا هي اللي باش تظفر المقابلة هذه، واستناو بلاتو سبيسيال على موزايك اف ام يخص المقابلة هذه انطلاقا من 11 تاع الليل. بالنسبة في وقيت مقابلة المونديال وخاصة المقابلات والمجموعات اللي سبعوا، لعبنا الجولة الثالثة وعرفنا المتصدر وصاحب المرتبة الثانية. في المجموعة الثانية سويسرا ربحت كندا 2-1، والبوسنة والهرسك ربحت قطر 3-1، بالتالي سويسرا ترشح في الصدارة بسبع نقاط، كندا ترشح ثانية باربع نقاط وفارق الأهداف على البوسنة اللي عندها زادة أربع نقاط، وقطر في المرتبة الأخيرة بنقطة واحدة. في المجموعة الثالثة المغرب ربحت هايتي 4-2، والبرازيل فاز على اسكتلندا 3-0. البرازيل تترشح لولا فارق الأهداف على المغرب، الزوز عندهم 7 نقاط، اسكتلندا في المرتبة الثالثة بصفر بثلاثة نقاط، وهايتي في المرتبة الرابعة بصفر من نقاط. في المجموعة الأولى المكسيك ربحت جمهورية التشيك 3-0، وجنوب أفريقيا ربحت كوريا الجنوبية 1-0. المكسيك مترشحة من الجولة الفارطة والعلامة الكاملة 9 نقاط في الصدارة. شكون يترشح في المرتبة الثانية؟ أكل منتخب اللي يظهر بوجه خايب برشا في المقابلة الأولى ضد المكسيك، اللي هو منتخب جنوب أفريقيا اللي كان أداءه سيء وسيء جدا، خسر مباراته لولا فارق يتسمع عريض، يترشح إلى الدورة الثانية من المونديال في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط في المجموعة ذي، قدام كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بثلاث نقاط، وجمهورية التشيك بنقطة واحدة في المرتبة الرابعة. في البرنامج اليوم في المجموعة الخامسة 9 متاع الليل، الإكوادور ضد ألمانيا، كوراساو ضد كوديفوار. في مجموعتنا تونس هولندا، نص الليل اليابان السويد. وفي المجموعة الرابعة منتظرة متاع الصباح، باراغواي ضد أستراليا، وتركيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بوانيت. كانت هذه دقيقة مونديال.

0: مواجهين في سباح الناس.
1: دقيقة مونديال عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هزوا النوم وفاتوا الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
2: صباح الناس صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: ومارشي.
1: أم كلثوم كما كن هار خميس. أم كلثوم في مقطع أخير من يم سهرني على موزيكا فام. مرحبا بكل مستمعينا. 10:17 كالعادة لازم نعملوا طلة في بوان مارشي، نسألوا على شو اللي طلع في بورصة الخضرة والغلة، الحم والدجاج والحوت. اليوم باش نزوكم للكيف مع زميلنا عبد الباسط الزغيبي. عبد الباسط تصبح الخيرات.
2: صباح النور جيهان ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي موزايك.
1: احنا اليوم قبل ما نعملوا دونك بوان مارشي نعملوا بوان ميتيو كما جرات العادة. تونس كانت سجلت درجات حرارة فاتت المعادلات العادية البارح، وسبحان الله شفنا أمطار وطقس مقلوب في الكيف.
2: بالفعل جيهان معناها الطقس هو صيفي، معناها سخون مع داف العشية كما البارح وقت البارح، معناها شهدت بعض المناطق نتاع ولاية الكاف نزول كميات كبيرة من الأمطار وللأسف كانت مصحوبة بالبرد. وفما مناطق معناها تضرت شوي خاصة كما معتمدية الدهماني، خاصة معناها عمادة المسخية اللي تضرت شوية معناها في الزراعات الكبرى.
1: واضح به. وين اليوم في أنا مرشي في الكيف؟
2: لا اليوم في السوق الأسبوعية بحكم أنه يوم الخميس والسوق الأسبوعية بمدينة الكيف. عملنا دورة غادي ولقينا جبنا الأسعار التالية. نبدأ بالخضر جيهان، البطاطا من دينار و800 لزوز دينارات، الطماطم دينار، الفلفل من دينار و400 لزوز دينارات و500، البصل دينار، الخيار دينار و600، القرع الأحمر بدينار، القرع بتوزين بدينار، السنارية دينار، الخس من 500 ملي من دينار، الليتيس كيف كيف من 500 ملي من دينار، الخضر الورقية كلها ب 500 ملي، القارص 6 دينارات، اللوبيا الخضراء 5 دينارات، الباذنجان 3 دينارات، والقناوية من 2 دينارات ل 3 دينارات و500
1: ملي
2: 100 غرام. نمشيو لتعداو القيداد، التفاح من 4 دينارات 6 دينارات، الخوخ بطبقاية من 4 دينارات 500 ل 6 دينارات، الخوخ من 4 دينارات 6 دينارات العادي، المشماش من 4 دينارات ل 5 دينارات.
1: ما فماش غلة أقل من 4 دينارات يظهر لي تقريبا.
2: ما فماش. العوين 3 دينارات و500 ل 4 دينارات، معناها نقص 500 ملي
1: أي.
2: اللي هي الحقيقة معناها حتى معناها المواطنين الكل اللي لقيتهم اليوم في السوق الكل يتشكوا من الغلة أني غالية طالعة سومة. نكمل العنب 6 دينارات و400، الفريز 5 دينارات، اللوز الاخضر هذاك 2 دينارات، الدلاع من 600 ملي 800 ملي الكيلو، البطيخ من دينار و200 2 دينارات الكيلو، الدجل فراغ من 5 دينارات 6 دينارات و500، الدجل عراجين من 8 دينارات حتى 12 دينار. نتعداو للحوم البيضاء جيهان، وين نقول الدجاج 7 دينارات و500،
1: الدجاج طاح، الدجاج تو عنده مديده ماشي وطايح الاسعار نتاعو.
2: أسوأ مناسبة تسمى بيه 7 دينارات و500، الزر الدجاج 12 دينار و500، كويس الدجاج 10 دينارات، سكالوب الدجاج 18 دينار، كبد الدجاج 15 دينار. اللي جيهان كبد الدجاج رايك في المدة اللي فات كبد الدان معناها ما طاحش تحت 20 دينار، اليوم نلقوه ب 15 دينار تسمى سوم بيه
1: طاح.
2: جناح الدجاج 9 دينارات، سكالوب دان 18 دينار، كويس دان 10 دينارات، هبره دان 18 دينار، كبده دان 15 دينار، والقانوس 6 دينارات بالنسبه للعظم الحاره 900 ملي، والبلاتو 6 دينارات 750 ملي. نتعداو للسمك جيهان، اللاتشا من 8 دينارات 800 ل 9 دينارات 800، تريليا 28 دينار خشينه الكبيره، الشورو 9 دينارات 800، التم 9 دينارات 800، الورقه 19 دينار 800، القاروس 25 دينار، النزالي 19 دينار و500، البوغا 6 دينارات و800، الشفريت 24 دينار، السوبيا 24 دينار، لوراتا 14 دينار و800، الماكرو 14 دينار و800، والمسلة 19 دينار و500.
1: معناها اليوم صحيح مقلي ينجح اليوم.
2: لا ينجح ينجح.
1: تن وبوغا مقليين يعملوا كيف، وبطاطا وطماطم وفلفل كها، وهذا فطورنا اليوم. كملنا
2: بالحبايب. بالنسبه للسمك فهم معناها اسوام باهيه واسوام غاليه شويه، تو كيما الشفريات ب 24 دينار مسمى طالعه شويه.
1: هاي ليلى انا مشيت لك في التند في الحوت الازرق، مشينا التند وبوكا باهين باهين 6000 والاخرى ب 7000 يظل باهين باهين
2: باهين باهين. مع الطماطم دينار باهي، مع الفلفل من دينار و400 معناها يسمى صحيح مقلي يتعدى به
1: يتعدى به نتعدى هذا ينجح. اما من عشته واللحم باش تمشيوا فيه باش ينجح ولا لا؟ انت مش تقول
2: لا لا لا اللحم لا اللحم خلي الساده المستمعين هم اللي يحكموا حالهم. بالنسبة للعلوش 60 دينار يا جهال، البرشني 60 دينار، البقري هابرة 50 دينار، صدر أجل 40 دينار، كتلة أجل 48 دينار، كبدة علوش 60 دينار، كبدة بقري 50 دينار، المرقيز اللعل 45 دينار، بالنسبة للمفروم 50 دينار.
1: هذه الأسعار اليوم في السوق الأسبوعية في الكيف. يعطيك ألف صحة زميلنا عبد الباسط الزغيبي، شكرا ليك. انتم زادة كيف كيف كانت تحبونا نجيكم في مرشيم لمرشيم تاعكم، احنا عطيناكم دورتنا اليوم في الكيف. انتم زادة كيف كيف نعتبركم مراسلين عيون لا تنام معنا، راكم تبارك الله عليكم. دوك كان عندكم هكا عملتوا دورة، مشي تسأل تقضيت عبيت القفيفة، ريت هذا غالية ولا هذا طاح، تكلمنا على الريبوندونا على 71 113 013، واحنا بعدنا حتى نص النهار.

سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس. تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23، 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية. 3 سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية. كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية. الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23، 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس. حضوركم يشرفنا.

0: نهار.
1: نقول لكم حاجة، أنا من قبيلة قعدت في بيلي كان في تدخل كان سمعتوه سي توفيق مجيد زميلنا الإعلامي بقناة فرانس 24 كي خليته قبيلة معايا بالتليفون، نحكيه على درجة الحرارة القياسية اللي قاعدين نعيشوا فيها في فرنسا النهارين هذوما، والخوف قال كيف كيف أنه ابتداء من غدوة لبعض غدوة أنه تصير طومبيت ورياح كبيرة وعواصف بعد درجة الحرارة القياسية اللي ما عشتهاش فرنسا من الأربعينيات. قعدت في بيلي حاجة، إجازة المناخ اللي طالبوا بها تو، اللي قال لي نحبون طالبوا دونك تو الأمور مش في الاتجاه هذية، إنه تولي كي تبدأ فما هكا أوز دو تمبيراتور ودرجة حرارة مرتفعة ياخذوا أربع أيام كونجي وخالصين فيهم وما يبدو قاعدين في الدويرة. مانيش في نقول حتى شيء، رايكم رايكم رايكم على 71-113-013. دايوغ حبيت نقول كل يوم عاد ميلادك كل عام وانت حي بخير، وعلى نفس الريبوندور تنجم تتمنى للحباب والاصحاب طول العمر. خليكم معنا حتى نص النهار وعاودوا خموا فيها اجازه المناخ وقولوا لي شنو رايكم.
0: صباح الناس
2: هيا ويكم هاي حاضرين، هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام ذوما باش تحفل. قولي وين؟ قولي قلب تونس العاصمة، حي هلال أوربان فيست من 19-28 جوان، الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح والسينما دور بطبيعتها، وفما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزازار للعطار. حسيلو ما تخمش برشا، البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال، رانا نستناو فيكم. يلا
0: موزيك فيم
3: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. Travel to do, les prix, to do.
0: 27 juin,

0: العشرة متاع الليل، ليلى انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلى اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الاوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن، كل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك اف ام.

0: يا مرحبا بكل مستمعينا العشاء وثمانية وثلاثين دقيقة. شكرا لقبول دعوتنا. معايا دكتور رياض دخفوس مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية. دكتورنا صباح الخيرات.
1: بخير ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين.
0: شكرا لك دكتور رياض. اليوم باش نحكيو على اول حاله تسجلت وهي جات من خارج افريقيا، على ذي اكثر الحديث لها، اللي تم تسجيلها البارح الاربعاء في فرنسا، حاله اصابه بالايبولا. ولانه في فتره ما قلنا سي بون، معناها اخذ وحكينا عليه كمرض، وبعد قلنا سي ما عادش تم تطويق، نقول انا الحكايه يمثل خطر او بدات تقرب هكا شويه العدوى، بدنا نقول انا وصلت لفرنسا.
1: لا هي مش عدوى، هي خطر. الحاله اللي جات هو طبيب اللي تعدى ومشى جوستمون هو الامور الانسانيه يعاون في الكونغو، وكان يتعامل معناها مع المرضى ومرض في الكونغو، ما مرضش في فرنسا، معناها العدوى هو تعدى في الكونغو. ومن بعد كي روح وقت اللي لبس عليه، وقت اللي دخل معناها عنده شويه وجع راس، كوم هو كان في الكونغو في البلايس وكان باتصال مع المرضى، بطبيعه هذيكم الحالات اللي يشكوا فيهم هما، هكاك احنا نشكوا في الحالات، يوليوا يعملوا تحليل يحطوه معناها يعزلوه، يصير العزل نتاعو ويشوفوا معناها العباد اللي كانوا ان كونتاكت معاه كيف كيف، يعيطوا لهم يعزلوهم مده ثلاثه جمعات ويعملوا لهم تحاليل لازمه. معناها هو ما هوش تعدى في فرنسا، وقتها يخوف معناها كي يبدا عبد عايش في فرنسا ولا في بلاد اخرى خارج افريقيا مثلا ومرض، وقتها نوليو نتسائلوا نقولوا لا على المرض قاعد يدور. اما هذا واضح معناها كان في الكونغو تعدى من في الكونغو ومعناها صار حصر نتاعه في ساعه في ساعه. هو راهو المرض هذايا الانتشار نتاعه صعيب ياسر، ودليل على ذلك تو ناخذ الكونغو. الكونغو فيها 116 مليون، راهو 116 مليون قداش من حاله فيها تو مده تو اكثر من شهر ونص ويدور الفيروس تقريبا في شويه معناها. انا كان جاي الانتشار نتاعه ساهل، راهو انتشر بصفه كبيره كي الكوفيد هاك تشوف معناها ما عنده حتى فيها كي الانتشار الكوفيد ولا الجريب معناها تو قداش من جمعة ويدور وما مسكن ألف وشوية. هو مشكل البولارة ومش الانتشار، هو الخطورة. هذا مرض خطير معناها العبد اللي يمرض به يتسبب له في خطورة كبيرة، والعدد نتاع الوفيات اللي ناتجة على المرض هذا كبيرة. أما الانتشار نتاعه صعيب برشا، عليك احنا تو نكونوا ديما جاهزين تو بالنسبة للمسؤولين نتاع الصحة وكل أما ما راهو الخطورة نتاع الانتشار هذا خصوصا في تونس ولا في العالم الكل ضعيفة ضعيفة، معناها ما يزمناش نخاف. أو حتى في فرنسا أخذوا حتى إجراءات جديدة، راهو ما فماش حاجة جوز الإجراءات مع المرض مع المريض هذا،
0: معناها عزلوا وعزل الناس اللي دايرين بي أما ما فيقوش بي معناها من المطار.
1: هو فيقوا بي، هو في المطار فيقوا بي معناها دوبة دخل هو بيدو هو طبيب يعرفه معناه الكل، بما أنه جاي من الكونغو وبما أنه كان باتصال مع مرضى أي كل إجراءات لازم فما بروتوكول حاضر يطبقوه كهو معناه كيك المعمول به وكيك يتحسر. وعليك هو توك نشوفه احنا المرض مش قاعد يخرج معناه من الفريق حتى قبل الإبيديمية اللي صاروا قبل دايبولا، بعض الحالات ضايعة كيك في إسبانيا حالة، في كل بلاد حالة اثنين ثلاثة ما هي، وكلهم جايين من من من من البلاصه اللي فيها الوباء معنا.
0: ولا على ذكر
1: نخاف
0: ممكن خوف افريقيا وفرنسا وقريبه ومطارات وسفر وطيارات، دونك وضحنا هذا
1: هي ما نعرفوا ما دبنا نعرفوا منين جايه ما نخافوش خاطر هذا ما يتسماش حاله جات في فرنسا، حاله جايه من الكونغو تاع فرنساوي
0: فوالا
1: فهمت واحد وقفت غاديكا معناها مش كيف اللي غدوه يقول لي حاله في فرنسا حاجه وحاله جايه من الكونغو في فرنسا حاجه اخرى فهمت دونك ما فماش خوف نتاع الانتشار نتاع حالات مش جينا من فرنسا ولا فقدتو معناها ما فماش مشكل من النوع هذا.
0: الحمد لله الحمد لله خلينا الحمد لله يا رب. يعطيك الف صحه دكتورنا نورتني.
1: مرحبا
0: ربي يخليك يفضلك دكتور رياض دخفوس، شكرا لك نورتنا مدير عام المركز الوطني لليقظه الدوائيه.
2: صباح الناس تونس هولندا مباراه المونديال الاخيره مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل، بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني بالحدش متعليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام.
3: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول، بنا يونيك تخليك فان وتزهيك، وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك، وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.

كل يوم وحتى لنص نهار استناو كالعادة ساعتنا الثالثة بعد شوية اللي بتلقاو فيها صندوق سبيسيال لهذي كان عندكم عيد ميلاد حد عزيز عليكم بصوتكم ديما تكون أحلى ديديكاس دونك كلمونا على 71-113-013 واسمعوا صندوق التهاني في آخر الميسيون سينون ساعتنا الثالثة كالعادة نحكي فيها أستوس سنتي وديما نعاود نقول لكم يهمنا زادة كيف كيف كل موضوع نطرحوه يكون قريب ليكم ولا يمسكم دونك ابعثونا زادة كيف كيف اقتراحاتكم نسمعوكم بيان سور وهذايا واجبنا انو نسمعوكم ونوصلوا صوتكم معنا في صندوق اعجب ويظهر لي قاعدين قايمين الحق بتاع ربي بخدمتهم عديد البلديات اللي قاعدين نشوفوا في الفتره هذه وماذا بينا تكون على طول العام مش فتره وتتقص بالنسبه للنظافه بالنسبه للمرشيات بالنسبه للانتصاب الفوضوي بالنسبه للتروتوار راوح

0: حاجة معناها كان كل واحد فينا في البلاصة اللي هو فيها نقول لنا يخدم خدمته بالقدي والله تتنظم بالقدي وتتحسن بالقدي بالقدي بلدنا. هذا طلب مش مني، هذا طلب من مستمعينا اللي يحكيوا على المرشي على الانتصاب الفوضوي وعلى بيبان المطارات اللي حارت أنا باب مطار يخدم فيهم.
1: صندوق عجب
2: أخيرا وزيك يا جيان يا للا. سمعت المراش قالت لك أختي، قالت لك أنتم الدواء وأنتم الشفاء. سمعت أنا عندي قشخر من اللي قلت لكم طولوا في صندوق عجب، ولا اقترحت عليكم حصة أخرى متاح صندوق عجب. ناس تستنى في كلمة طيبة، وناس تستنى في واحد مسؤول، مسؤول بالحق، بالحق مسؤول، مش مسؤول بالكرافات وشاد البير ولا باش يخرج ويصلحوا البلاد وينصفوا البلاد.
3: بعفين يا جهان، ربي أنا مواطنة من تونس ونسافر ديما، وطوى وقت السفر برشا في المطار. بربي يا جهان كلمة منك راهي تعمل برشا حاجات، وحنا ديما العمل على ربي ومعك وعليك أنت. المطار فيه زوز بيبان، واحد يخرج واحد يدخل، هالمعقول طوى احنا اون بلان سيزون معناها زوز بيبان بركة؟ وإذا كان مثلا تعرفش رسيلك طافت الدروج وانت عندك بجاج متقلة وانا مرا كبيرة نتعب حتى اللي نستنى واحد بشي يعاوني على البجاج، هل معقول ما نعملوش بيبين كلهم يتحلوا ويخرجوا وثم باساج ديريكت ما اللي يخرجوا ويدخل من فوق ومن لوطة نقعدوا حتى نهبطوا ونطلعوا نهبطوا ونطلعوا عليه؟ راو بربي رانا تعبين شكوى كان نجي ولا نطلع نبدا مروحة من عش كيفش نعمل باش ندخل منه هو بيب ونخرج منه هو بيب. راو المفروض بيبين المطار كلهم محلولين، هذا اللي قاعد يجرى في العالم. ما نعرفش علاش احنا حاطين زوج بيبان بركة وانا نغلط نبدا ندور مطار كامل باش نعرف انا هو بيب نخرج منه وانا هو بيب ندخل منه.
4: مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بصندوق عجب وتحية لكم والعمل اللي قاعدين تقوموا به. ولكن نحب نقول حاجة يا سيد ولي أريانا، بربي اخرجوا وعملوا دورة في أريانا في المرشي، اخرجوا وعملوا دورة في نهج ابن منظور أريانا، راهو شيء مهول وسخ تقف سخون الأوساخ بالراكب عملها نتاع غلة خليها تقريب عامتك جرابعة والفيران والقطاطس والدنيا الكل. هل معقول في 2026 نعيشوا قش علينا في بلاد أخرى ما ناش في تونس؟ يرحم والديكم عبيد شاري حوينت ما ناشموش حل حوينتهم بالعفن والوسخ متاع الناس.
1: صندوق عجب

يصبح الناس. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان. الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوغ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف. وفوزي بن جمرة. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتين.
2: ليام تجري والعمر خسارة.
3: بمساهمة سناب الكرتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، مبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
5: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تونس تستضيف بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم غد الجمعة أشغال الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة. ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط تضفي هذه الشراكة الاستراتيجية على دور 26 بعدا افريقيا معززا كما تعكس الاتزان المشترك بدعم نمو مستديم وشامل من شأنه أن يخلق فرصا جديدة. ووفق البلاغ ذاته سيمثل المنتدى كذلك مناسبة للإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية الجديدة للمستثمر التي تم تصميمها بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين النفاذ للمعلومات وتعزيز مرافقة المستثمرين. كما تمثل دورة 26 فرصة لعرض عدد من المشاريع العمومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير والمدرجة ضمن أولويات المخطط الوطني للتنمية للفترة 26-2030. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين في مادة القانون العام والعلوم السياسية وذلك بداية من يوم 14 من سبتمبر 26-2000 والأيام الموالية. ووفق بلاغ الوزارة تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب 11 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتشمل اختصاصي القانون العام والعلوم السياسية وذلك لفائدة 5 مؤسسات جامعية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطالب الكونغرس بتمويل إضافي قيمته 87.6 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب على إيران ومواجهة فيروس إيبولا في أفريقيا. في وقت تتسابق فيه القوى الكبرى لتطوير أسلحة أكثر ذكاء وتطورا، تكشف تجارب حديثة للجيش الأمريكي أن توجه جديد قد يغير قواعد الحروب مستقبلا، يقوم على تصنيع الذخائر والمعدات القتالية مباشرة داخل ساحات العمليات بالاعتماد على مواد بسيطة ومتوفرة في البيئة المحلية. وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال، تعمل وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون على تحويل بقايا القهوة والصخور البركانية إلى أدوات حرب. التقرير التالي لغفران العكرمي يسلط الضوء على هذه التجارب وما قد تكشفه عن شكل المعارك المقبلة.
6: تتجه الجيوش الكبرى اليوم إلى إعادة تعريف مفهوم التسليح ليس فقط عبر الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة، بل أيضا من خلال استغلال الموارد المحلية المتاحة في ساحات القتال. ففي تجارب أجرتها قوات مشاة البحرية الأمريكية، نجحت شحنات متفجرة صنعت بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد اعتمادا على مواد بسيطة مثل بقايا القهوة وألياف جوز الهند والصخور البركانية في إطار اختبار قدرة القوات على إنتاج الذخائر ميدانيا دون الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد التقليدية. تندرج هذه التجارب ضمن رؤية أمريكية أوسع لحروب المستقبل تقوم على التصنيع السريع داخل مناطق العمليات باستخدام وحدات إنتاج متنقلة قادرة على توفير الذخائر وحتى الوقود من الموارد المحلية. كما تستند هذه المقاربة إلى الدروس المستخلصة من الحرب في أوكرانيا، حيث أثبتت الطائرات المسيرة منخفضة الكلفة والمنتجة بسرعة فاعلية كبيرة في موازين القتال. ويرى البنتاغون أن القوة العسكرية مستقبلاً لن تقاس فقط بحجم الترسانة التقليدية، بل أيضاً بسرعة تحويل الأفكار والمواد المتاحة إلى قدرات قتالية جاهزة، ما يجعل من الابتكار والتصنيع الميداني أحد أبرز ملامح الحروب القادمة.
5: نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل في صباح الناس، ابقوا معنا.
4: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: معكم حتى لنص النهار لحديش و 13 دقيقة. بعد شوية دوك ديما نعود نذكركم فما صندوق سبيسيال كان عندك عيد ميلاد حد عزيز عليك. علاش نعاود مرة وثانية وثلاثة؟ لأنه تو سامبلومون أكيد نلحق تاع ربي كي نص النهار نلقى شكون مازال يسجل في ريبوندور على تهاني عيد الميلاد. راهو ملي تبدا ليميسيون حد لحديش ونص أكاهو، سينو بعد تكونوا فات ليميسيون تقعدوا تستناو المنغودويكا. فوالا هذايا جوست للتذكير. بعد شوية أستو سونتي يهم تغذيتنا ويهم البوم تاعنا ويهم شعرنا ويهم ظوافرنا. اليوم كيفاش تنجم تاكل مليح وشنو الحاجات اللي تنجم تاكلهم باش مثلا الناس اللي تقولك شعري خف نحب نقوي شعري، علاش نقول نمشي على الكومبليمون اليمونتير بماكلتنا تكفي ذولي صحنك ينجم يكون فيه هذوما فشعرك يتقوى، كاليتي دو لابوم تاعك زادة كيف كيف تتحسن، ظوافرك زادة كيف كيف. التفاصيل بعد شوية مع مريم توكيبري إخصائية التغذية. خليكم معنا بعد شوية أستي سنتي
1: صباح الناس لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
2: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
1: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
2: حكي وعيني سحرت نداني
1: بمساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.

0: أستو سنتي بحذنا مريم تكبري خسائي تتغذية مريم أصبح الخيرا
1: أصبح الفلو ياسمين الحمد لله عايشك
0: الحمد لله تخبيا دوك بيش نحكي هو راهو عادة ما في الصيف فما نقول لنا زوز أنواع ولا زوز طبيع ولا منعش دوزي كل منعش كيفاش تنو تتسمى التسمية ما فما اللي شيء تتحل تتحل سخانة ولا غير سخانة يقول لك الصيف يوكلني النهار متاعه ولا بلوتو الليل متاعه طويل دوك لقى روحي ناكل فما شكون يقول لك العكس أنا في الصيف سقام العرايس يجيني معناها مع السخانة ما عادش نجم ناكل أبار شوية غلة ولا حاجة باردة ما عادش ياكل دوك فما هذوما الاثنين
1: فما الاثنين أما زوز يتيحوا في ماكلة إيبر كالوريك خاطر حتى اللي ما يحبش ياكل أون جينيرال كي تسألوا تعملوا لونكيت أليمونتيغ تلقاه يولي يشرب باشا حاجة سكري ياكل باشا غلة باشا كلاس باشا دي جو وهما ذوكم في الأخر معناها سي أن إكسي دو سكر ويعطي دي كالوري أكثر دونك في الزوز في الحالتين الزوز باش يلقى روحه الإنسان يزيد في الميزان
0: باش يلقى روحه أنا عجبتني فما خلينا نضحك شوية فما تو هكا دور ياسر على تيك توك تاع روحها طالعة على الميزان أما لافيشو يلصق فوق ورقة وتكتب هي البوا اللي تحب عليه
1: هي بي طالعة على الموطن
0: هذاك عجبني مري باش نحكي معاك اليوم على الماكلة كيفاش تنجم اليوم نعرفوا أنه تعاوننا برشا شكون يقول لك البيرود هذايا نحب ناخذ دي كومبليمون أليمونتيغ شعري بدا يتيح نحب نحس هكا لابو تيغن شوية دوك يقول لك خلينا نعاون بهذا ألوغ هو كان تتعدى بصحنك وكيما انت حكيت لي قبيلة فما حاجات لازم يكونوا في الصحن نتاعك هما كافيين باش يخليو لك شعرتك أقوى ويغذيوها وحتى لابو نتاعك تحس فما فرق
1: تو تفي هو الماكلة بتاعنا تأثر على جميع أعضاء الجسم اي كومبري البشره نتاعنا والشعر نتاعنا اذا كان ما عندناش حتى كارونس اليمونتيغ معناها نحكيو لهنا اليوم سورتو كي نعمل زاناليز ما فماش مشكل نتاع فقر دم خاطر هذاك يعطي شو دو شوفو بما انه وقت اللي تنقص ينقص الحديد راهو باش ينقص التكوين نتاع الهيموغلوبين اللي هو ينقل الاكسجين لجميع اعضاء الجسم دونك شعرك تولي ما عادش تتنفس وتطيح فما كيف كيف لا كارونس دو لا فيتامين دي معناتها هذوما الحاجتين اللي اون جينيرال يعطيو المشكل نتاع شو دو شوفو والا الشعر اللي يكون ماهوش ان بون سونتي دونك هذوما زوز اللي كان نلغيوهم فما حاجه في الماكله نتاعنا اللي هما يعاونوا بالكدا باش الشعر يقعد به نحكيو معناتها على حاجه مهمه باش اللي هي الكيراتين اللي هي تنقص بشويه بشويه افيك لاش من الشعر نتاعنا واللي الكيراتين هذه هي سون بروتيين اذا كان احنا ناكلو ماكله تنجم تخلي الكيراتين موجوده اكثر في الشعر نتاعنا راه باش تقعد ان بون سونتي دونك احنا كي نمشيو حتى في لي كومبليمون اليمونتيغ شنو نلقاو اكثر حاجات في الكومبوزيسيون باش نلقاو لا سيستين اللي هي حمض اميني باش يجي من لي بروتيين اللي حناكلوهم دونك لابور ان بروتيين لازم يكون ادكوا في نهار كامل كو سوا بروتيين من اصل نباتي والا اصل حيواني دونك نحكيو اليوم على لي بروتيين كيما دجاج حوت اللحم عظم الحليب ومشتقاته كل ما هو رايب بلبن يغرت جبن ابيض دونك راه ما فماش ما نفطرش الصباح ما نتعشيش في الليل راه بالحق يلزم لابور نتاع البروتيين يكون كامل وموجود الناس اللي ما تحبش برشا لي بروتيين راه نلقاو دي بروتيين فيجيتال اللي هما كيما الحمص الفول العدس الناس اللي ما يقلقهمش بيان سور حتى الخبز واللي بات فيهم دي بروتيين فيجيتال نلقاهم في الحاجات نتاعنا احنا العربي كيما البسيسه كيما الذره دونك حاجه كيما هكا كي تكون موجوده في الماكله نتاعنا يوميا هذا يعاون باش الكيراتين نتاع الشعر نتاعنا تقعد بها الحاجه الثانيه اللي هي كي نحكيوا على الشعر نحكيوا على نوتريسيون دونك اليوم نحكيوا على التغذيه نتاع الشعر اللي هي تتعدى اسونسيلمون بالدهنيات الصحيه دونك كل ما هو يعطي اوميغا 3 دونك نبداو باللي برودوي دو لا مير معناتها الحوت بصفه عامه سردينه حتى باش نزين بها السلطه نتاعي معناتها اون فوا ولا دو فوا بار سيمين حكا سردينه معناتها حتى اللي يقول لك زيت والكل نجمو نحيو منها زيت نتاعها ونستعملوها
0: حكا سردينه تقعد نفس المنافع نتاع السردينه في الحكا كيما كي باش ناخذها مثلا نشويها شويه
1: سردينه هي بيدها ما يتبدل حتى شيء معناتها الاوميغا 3 نتاعها موجود الدهنيات الصحيه موجوده والبروتيدات خاطر الحوت باش يعطي لي بروتيين اللي حكينا عليهم باش يعطي الاوميغا 3 الاوميغا 3 اللي هو ابار انه باش يغذي راهو مضاد للالتهابات دونك زيدا ساجي سور لا بو على خاطر احنا المشكل الكبير اللي في الجسم نتاعنا توا حتى امراض السمنه امراض القلب والشرايين نطفى عليكم راهي مربوطه بالالتهابات اليوم قد ما نقصوا الالتهابات في الجسم قد ما احنا اون بون سونتي دونك الاوميغا 3 لهنا هي باش تعمل كونتر لو بروسيسوس دو لانفلاماسيون ناتوريل كل ما هو اكني في البشره نتاعنا والا حبوب ولا حموريه والا اي حاجه هي مربوطه بالالتهابات دونك هذيك يعاون باش ينقص التهابات على البشره نتاعنا دونك كيف كيف كنقولوا اوميغا 3 باش نحكيوا على فيتامين او خاطر نحكيوا على الحاجات معناتها اللي الدهنيات شنو تعطي دونك الفيتامين او نلقاوها في الزيتونه نعدي بشويه زيتونه الصباح من تختين باغ اكزومبل من عشان معجون وحاجات معناتها تنجم تكون سكري باش نحكيوا على السكر دايوغ دونك لهنا الدهنيات هذوما ياثروا برشا معناها ايجابيا على البشره نتاعنا خاطر لو فيلم ليبيديك البشره نتاعنا عندها اون كوش اللي هي لي ليبيد دو بون كاليتي اللي هو هذاك اللي يخلي البشره متغذيه دونك باهي للشعر وللبشره اون ميم طون. الحاجات الباهيه الاخرى بالنسبه للبشره نتاعنا نحكيو على الفيتامين دو جروب بي لا بي 8 كيف كيف اللي هي موجوده في كل ما هو بقول في لي غرين كيما الجلجلان زيت الكتان الشيا حاجات تزيدوا شويه شويه كل يوم تلقاه افي باهي بالكدا سور كلكو سيمين كلكو موا معناها احد ديما في التغذيه راهو سا برون ان بو طون اما انت هوني قاعد كاينك باش تقاوم البروسيس ناتوريل دو فييسمون خاطر بيان سور احنا المشاكل هذيا ابار لاكني اللي هو يظهر معناتها في معناتها في الادوليسونس نقولوا اما فما بعض المشاكل اللي هم تاع تاهل البشره نتاع تولي تير تولي تفقد الاشراق نتاعها دونك لهنا بالنسبه للحاجه قلنا كيراتين بالنسبه للشعر ونحكيوا على الكولاجين بالنسبه للبشره الكولاجين راهو فما حاجه تعاونه
0: الكولاجين اي وين تحل تلقى كان يحكيوا على الكولاجين
1: فوالا الكولاجين الافراز نتاعو في الجسم نتاعنا هو يصير عادي معناها بطريقه عاديه ينقص مع العمر اما شنو اللي يخلي الافراز يكون خير هو الفيتامين سي دونك كل ما هو خضره وغله نيه الغله بنويحه سورتو توا معناتها نحكيو على العنب بالمشمش الدلي على البطيخ معناتها الغله الفشكه الكل تحتوي على الفيتامين سي والخضره كيف كيف الطماطم الفلفل وغيرهم هذوما اللي يساهموا في افراز الكولاجين الكولاجين وقتاش يتقلق يتقلق من الاكسيم تاع السكر ويتقلق من لي بيك تاع السكر معناها حتى كان انا ناكل برشا حلوه برشا حاجه حلوه اما مثلا بعد الماكله هاو كان عارف وقتاش ناكل حلو راهو السكر هذاك اللي باش ندخله انا الجسم نتاعي بلوس لي بيك مثلا ما تعشيتش ما كليت صحن غل ولا ما تعشيتش كليت خاطر كليت غلاس راهو لهنا البيك نتاع السكر هذاك يعمل ان فينومين نسميوه غليكاسيون تاع الكولاجين الكولاجين تولي ريجيد تولي يابسه نوعا ما وهذاك اللي يخلي ظهور التجاعيد تظهر بكري
0: ما عادش يستنفع بها البدن
1: فوالا تو تافي معناها هوني السكر راهو باش يولي يقلق الكولاجين في البشره نتاعنا ونلقاو حتى دي جون مع تصغار في العمر مي عندهم مشاكل نتاع لي ريت يعني نحيو بيان سور لو فاكتور جينيتيك خاطر احنا اليوم راهو لازم نفهموا انه صحيح الفاكتور جينيتيك موجود في كل شيء في معناتها في الصحه نتاعنا اما احنا اتخافير التغذيه نتاعنا راهو نجمو نغلبوا معناتها لو فاكتور جينيتيك هذاك اذا كان نستحفظوا على الصحه نتاعنا دونك الفيتامين سي مهمه برشا نقصوا في السكر الدهنيات الصحيه واهم عنصر لهنا بيان سور ما نسموش اللي هو شرب الماء لو ما نجموش نحكي وراهو على بشره باهيه والا شعر يكون ان بون سونتي
0: اذا كان احنا وراوي نقول
1: انا فوالا هو علاش نشرب الماء احنا نحكيو هيدراتاسيون نوتريسيون اي بروتيكسيون لا بروتيكسيون بيان سور لهنا اكثر واحد نجم ينصح هو طبيب البشره شنو هو لي برودوي اللي نجمو نحميو بهم البشره نتاعنا معناتها باش نبداو معناتها كل واحد وتيب دو بوم نتاعو الهيدراتاسيون اللي هي تجي من شرب الماء لي ليكيد الكل كيف ما قلنا سون سكر على خاطر الماء هذاك ابار انه باش يساهم في انه الخليه تقعد باهيه اون بون سونتي هذا الخليه نتاعنا الكل لازمها تكون ايدراتي وتنحي كل الجفاف نتاع البشره سورتو هو باش يعاون انه ينقل العناصر الغذائيه في الدم لاعضاء الجسم اي كومبري لا بو اذا كان اليوم ما نشربوش ماء دونك الدم راه باش يولي فيسكو معناتها باش يولي حتى الدوره الدمويه تكون متعطله دونك هذاك باش يولي يخلي البشره ما تتغذاش مليح الشعر كيف كيف ما يتغذاش مليح ما توصلوش للدوره الدمويه كيف ما يلزم دونك شرب الماء هو مهم باش نجمو حتى بارابور معناتها لا ترانسبيراسيون كي باش تصير نعوضوا بك الماء هذاك وسورتو تو في طقسنا هذا الصيف بيان سور كي نحكيو صيف نحكيو على مشاكل البشره من نوع اخر مثلا فما بشره اللي عندهم لي تاش برون على الشمس الخضره والغله الملونه اللي هي ديما احنا ننصحوا انه ناكلو دو سيزون دونك اللون الاحمر اللي في الغله العوينه الحمراء العنب الاحمر دلي عبطيخ الخوخ راهو اللون الاحمر هذاك سي ان بيغمون ناتوريل اللي هما لي بوليفينول بهين الحاجتين بهين الدوره الدمويه نتاعنا معناتها حتى الناس اللي عندهم احتباس الماء والا المشاكل نتاع معناتها لا موفي سيركيولاسيون سانغين وبهين خاطر اللون الاحمر هذاك هو راهو يحتوي على فيتامين
0: ا
1: فيتامين ا في الجسم نتاعنا اللي هي تحمي البشره ضد اشعه الشمس دونك معناتها صحيح اون فاسو برونزي اما راهو البرونزاج هذاك كيف يكون معناتها انسان مثلا يتحرك في الشمس ولا حاجه كي يبدا الماكله نتاعو فيها الغله الملونه راهو البشره نتاعو محميه اكثر وكيف كيف الخضره الغامقه معناتها نحكيو على السبناخ المعدنوس البتنجان معناتها اللون تبدا ملونه هذيك منصوح بها برشا ونحاولوا نكثروا منها شوي معناتها هذيك اللي تكون الباس في الماكله نتاعنا في الفتره نتاع الصيف نبعدوا على الماكله المصنعه نبعدوا على الملح نبعدوا على الماكله اللي تكون فيها برشا مضافات غذائيه خاطر هذيك يزيد في لي راديكو ليبر اللي هو يخلق حاله نتاع معناتها اوكسيداسيون للبشره نتاعنا وللشعر وبيان سور يعطي حتى معناتها امراض الشيخوخه المبكره اللي هما ليزانفلاماسيون اللي قلنا عليهم
0: Merci beaucoup Marioma. Marioma Tokibri, merci beaucoup. Donc elle était Marioma Astuce Santé. Astuce Santé. Astuce Santé.

0: صباح الخير والسلامة لكل مستمعينا، خاصة في يوم اللي يسمعوا فينا توا وراء الفولونات. استحفظوا على رواحكم بالطريق. السلامة لكل مستمعينا. اليوم بدخل معايا رئيس مكتب التنسيق والاتصال بمرصد الوطني سلامة المرور العميد شمس الدين العدويني. أحكينا من أول العام التوا، يقول لي صحيح في جوان فما نوعا ما انخفاض في حوادث المرور اللي ذيها حاجة بيا، لكن هذا لا يمنع أنه بصفة عامة من أول العام التوا نحكي على عدد كبير من القتلى جراء حوادث المرور. شرر ربي يرحمهم. حوادث المرور زاد كيف اللي قاعدين نسمعوا فيها، واللي يقول لي مثلا من أول العام التوا أخطر شهر نجم نحكي عليه هو شهر ماي، اللي المؤشرات الكل تقول أنه تم تسجيل فيه حوادث كبيرة وضحايا كبيرة زادة كيف الشهر هذية. حكينا زادة كيف على أسباب الحوادث اللي ديما ترجع ونقوله ونعاوده، ديما أول سبب هو يقعد السرعة، 40% من مجموع القتلى بسبب السرعة، وبعد السهو وعدم الانتباه، وبعد شق الطريق هذية بالنسبة للمترجلين. وهوني نعرفوا سبب علاش، لأنه ما يلقاوش تروتوارات، المترجل يهبط في الكياس. وبالنسبة للسرعة، الحل بتاعها الرادارات، حط رادار في كل مية متر أعمل رادار. بالحق الرادار هو اليوم اللي نجم ينقص من السرعة هذية، لأنه تعرفوا احنا فينا صنع الناس الكل، واحد من نجم يكذب عليها. كي تبدأ مقمر الرادار في الثنية هذه تجري وبعد فجأة تولي عاد أنا التلميذ المهذب النظيف، تولي تنقص وتولي تمشي في كل دقيقة بعض الثواني تفوت الرادار وتعاود تنزل على الأكسليراتور. مالوغوزمون حكينا زي كيف على المشكلة الكبيرة اللي هو سميها الكارثة في الكياس، اللي هي الدراجات النارية، واللي يقول لي اليوم نستناو في كراس الشروط للمشروع يتقدم ويستناو ان شاء الله يحضر هوني قبل اخر العام. لكن يقول لي درجات النارية وحدها تتسبب في نص حوادث المرور، نص حوادث المرور من الدراجة النارية. ويقول لي زيد كيف تساهم في 44% من القتلى و 43% من الجرحى، كما هو قال كابوس كبير اسمه الدراجة النارية. ونزيدوا عليه زيد كيف التروتينات، ما فهمناش وين زيد كيف نصنفوها، تروتينات نعتبروها دراجة عادية ودراجة نارية، أو شو تصنيفها. معناها هوني برشا حتى يقولونا التروتينات لا قدر الله مسيت عملت حادث أي حاجة، كيفاش نتعامل معها التروتينات؟ اي انتم عندكم تحكيوا معنا. مرحبا بكم في صندوق عجب الغدوه، مش لليوم، على 71 113 013. نكملوا بالموسيقى في ربع ساعه الاخرانيه، اقبل ما نسمعوا صندوق سبيسيال التهاني نتاعكم اليوم. لشكون تتمنيتوا العمر؟
1: صباح الناس

جوايوز انيفرسير تحب تقولها لبنت اختها اليوم عيد ميلاد نادين ديديكاس الكبيره جايه مع خالتها خوله تقول نادين بوبتان بنت اختها كل عام وانت حي بخير ديديكاس زاده مع باباتها خيري من عند امها زاده اليوم عامله 6 سنين العمر كله ان شاء الله انتم زاده كلمتونا لشكون تمنيتوا طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك كاف ام 71 113 013.
1: الو صباح الخير موزايك، اليوم عيد ميلاد حفيدتي كنزل كثير، نحب نهنيها بعيد ميلادها ونقولها ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله ربي ينور لك حياتك يا روحي، نحبك برشا برشا.
2: الو الاخير مزيك، انا نوير من نابل، اليوم عيد ميلاد ولدي امين 20 سنة، نتمنى له كل عام وحي بخير وصحه وعافيه وان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى، كل عام وحي بألقي.
3: انا نجاح تاجوري، عيد ميلادي ان شاء الله نحب نتمنى روحي عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وانا وانتم الكل حيين بخير يا رب.
4: انا نحب نعدي ديديكاس وجوايز انيفرسير لمرت خويا، حاب نقول لك كل عام ودي حي بخير، عبير قرعة مرت مهدي بحيلي، كل عام ودي حي بخير، العائله كامله عيدوا عليها.
5: نحب نقدم تهاني لعيد ميلاد بنتي فريال، نقول لها ان شاء الله بطول العمر وربي يخليك وربي يفتح عليك وربي يعطيك ولا يخليها بيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس كل يوم من الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
6: ميدي كوباتشوية مع أنيس المرعي، هكا خلطنا الآخر لميسيون لليوم، شكرا لكم على السماع، مرسي الفاطمة اللي تحضرنا كما كل يوم، لانيفرسير كريمة معنا في السندار، مرسي الهيديا في الديجيتال وعبد النصر زاد كيف كيف، ميرسي الرفيق اللي تبعتونا انتما، نتقابلوا غدا على موزايك اف ام، شاي طيبه في لمن، باي باي.

0: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
2: جيون
3: ايام دللنا
4: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبري والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا اتصل بينا على 70 131 800.
5: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلي ويستنوا فيكم التحويس والشوبينج والماكلة لبنينة في إسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70 133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس traveltodo مع traveltodo اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو traveltodo لبري تودو
6: كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه
8: سيف السنة عارفين بروغرامنا ناوين على اللمة والجو فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
9: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
10: الامور لاباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.
11: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونليني زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
12: في مونوبري جونا ابلي فير سير تو يو أبلي فير سير تو يو
13: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلادها الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تهدي لكم الليفريزون بلاش
14: مونوبري ديما معك
15: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshek Denia de Abdelhamid Bouchner. Oshek Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
16: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
17: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموعد الإخباري. الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف بتونس تقرر تأجيل النظر إلى موعد لاحق في القضية المتعلقة بالتعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية والتي شملت الأبحاث فيها الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري وإطار فني. وكانت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة 6 أشهر في حق وديع الجري وإطار فني من أجل تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لوجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجري بها العمل والمشاركة في ذلك. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي في المحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم حز قضية رجل الأعمال ماهر شعبان الناشط في المجال العقاري إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج عنه مقابل الضمان المالي. ويشار إلى أن قضية الحال والتي تتعلق بعدد من الجرائم أبرزها تكون وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص والإرشاء والارتشاء شملت متهمين وحيل من بينهم رجل الأعمال ماهر شعبان وإطار بإحدى الوزارات بحالة إيقاف فيما وحيل البقية بحالة سرح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو الناجحين في الدورة الرئيسية لبكالوريا 26,000 للحصول على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي عبر إرسال إرسالية قصيرة إلى الرقم 85,000 تتضمن عبارة PWD متبوعة برقم البكالوريا، وذلك بداية من يوم غد الجمعة. أما الناجحون في دورة المراقبة فيمكنهم الحصول على كلمة العبور بالطريقة ذاتها انطلاقا من 15 جويلية 26,000، والوزارة تؤكد ضرورة استعمال رقم هاتف الجوال الذي تم اعتماده عند التسجيل في امتحان البكالوريا حتى تتم العملية بنجاح. وتعد كلمة العبور المفتاح الأساسي للنفاذ إلى موقع التوجيه الجامعي الرسمي وتعمير بطاقة الاختيارات ومتابعة مختلف مراحل العملية. في أبرز أخبار الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يحذر من أن عبور مضيق هرمز مقتصر حصرا على المسار المعلن من قبل طهران، واصفا أي حركة للسفن خارجها واستحداث مسارات دون تنسيق بالأمر المحظور والخطير للغاية. السلطات الفنزويلية تعلن الخميس حالة طوارئ في إثر زلزال مزدوج مدمر بلغت قوته 7.2 و7.5 على سلم ريختر، أسفر عن سقوط 32 قتيلا و700 جريح كحصيلة أولية وخلف أضرارا مادية واسعة. في أبرز التوقعات الجوية لبقية اليوم، البحر قليل الاضطراب إلى محلي مضطرب بآخر النهار، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و40 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية هذه الجولة، والموعد الآن مع مكي في دقيقة مونديال.
1: الأولى في تونس.
2: عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاتو طرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك لا مع الفرجة.
1: دقيقة مونديال.
3: مرحبا بكم في ثاني دقيقة مونديال اليوم، اللي كالعادة تقع في آخر أخبار كأس العالم 2026. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي يلعب اليوم ثالث وآخر مقابلته في المونديال. مقابلة شكون مع نص الليل ضد منتخب هولندا في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. مقابلة تستناو تغطية خاصة على موزايك اف ام للمقابلة هذه باش نعيشوكم المقابلة بكل تفاصيلها. بالنسبة للتشكيلة اللي من المنتظر تبدأ المقابلة هذه، أيمن دحمان في حراسة المرمى، دفاع ثلاثة ملاعبية من المنتظر أنه يكونوا في المحور، منصار الطالبي عمر رقيق معاهم بن حميدة أو ديلان برون، على اليسار علي العابدي، على اليمين معتز النفاتي، في الوسط الياس الصغيري حنا بعل المجبري ومحمد الحاج محمود، وفي الهجوم الياس العشوري وحازم المستوري. نذكر بالبرنامج في نفس مجموعة منتخبنا اليوم في نفس التوقيت، نص الليل اليابان تواجه السويد وتونس بينسور تواجه هولندا. هولندا واليابان في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، السويد عندها 3 نقاط وتونس في المرتبة الأخيرة بصفر من نقاط. بالنسبة لوقت المجموعات، في المجموعة الخامسة 9 متاع الليل يتعبوا مقابلات الإكوادور ضد ألمانيا وكوراساو ضد كوديفوار. الترتيب في المجموعة هذه، ألمانيا في صدارة 6 نقاط، كوديفوار ثانية ب3 نقاط، والإكوادور وكوراساو في رصيدهم نقطة واحدة. في المجموعة الرابعة 3 متاع الصباح، باراغواي ضد

0: في طنبك التخميرة، وحتى كان هز النوم وفاته الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألفا سات وألفا بوكس. مع ألفا سات وألفا بوكس الريسك له مع الفرجة.
1: موزايك اف ام لا راديو 100% تيوب.

0: Mosaïque Hits.
1: Mosaïque FM.
2: Midi Echo. Midi Echo. Nahed Jandoubi.
3: نص نهار وسبعة دقائق. أهلا وسهلا, مرحبا بكم, شكرا على الاستماع, مرحبا بكم في حلقة جديدة من ميديكو كل نهار تخميس على موزايك فم. من نص نهار الماضي ساعتين البرنامج الاقتصادي 100% كالعادة. اليوم ما تفعلتوا حتى خبر اقتصادي أو مالي مس حياتنا اليومية, معيشتنا وقدرتنا الشرائية كالعادة. باش نحاولوا على امتداد ساعتين من زمان نحاولوا نبسطوا الأرقام, نحاولوا نفهموا الأفكار, نحاولوها إلى معطيات واضحة ونقدموا مع بعضنا إجابات تقنع وتفسر التحديات اللي نعيش فيها الكل. اليوم في أكتويكو باش نرجع على حدث هام, انطلاق اليوم منتدى تونس للاستثمار 2026 بمشاركة إفريقية ودولية واسعة. نحكيه اليوم على فرص الاستثمار, شنو يلزمها تعمل تونس من خلال المحطات كما هذه. نحكيه أيضا على رقمنة سجل المؤسسات, فما جديد بداية من 1 جويلية ماشيين أكثر نحو الرقمنة, باش يتم إلغاء النسخ الورقية والمطابقة للأصل. بنفهمه أكثر التفاصيل, يكون معنا بالهاتف سعاد الشويري رئيس مدير السجل الوطني للمؤسسات. نحكيه أيضا على قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس, تحكي عليه برشا الأسبوع هذا, أهداف على 100,000 موطن شغل من هون 2030 وصادرات بقيمة 7 مليار دينار. شنو ناقص القطاع هذايا باش يكون في المكانة اللي يستحقها ويكون قاطرة مهمة في الاندستري متاعنا. ونحكيه أيضا على مخرجات منتدى الأعمال والتجارة الإيطالي التونسي, برشا برشا أخبار وأرقام في الموضوع هذا. اليوم في حواراتنا الزوز باش يكون الموضوع الأول بخصوص مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بعد حالته إلى لجنة القارة في البرلمان. اليوم نحلوا للنقاش شنو ما خياراتنا, شنو ما خيارات الدولة الاقتصادية الاجتماعية للخمس سنوات الجاية, شنو ما الأولويات, شنو ما الرهانات, وشنو أبرز ما جاء في المشروع هذا, وخاصة قدرته على التنفيذ. هذا الأهم ربما, مشاريع أوكي سي بيان بو, أما كيفاش باش ننفذوها في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. رئيس لجنة التخطيط بالبرلمان صابر الجلاسي يكون ضيفنا باش نحكيه أيضا على واقع المسيرين الشبان في تونس, المؤسسات الناشئة لي بي ام وغيره في مرحلة تعرف في تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة, شنو هما الصعوبات اللي قاعد يواجه فيها اليوم لو جون انتربرونور في تونس, هل يتعلق الأمر بالتمويل, بالإدارة, بالرقمنا, بالبيروقراطية. نحاولوا نعملوا إتاديليو ونحاولوا نفهموا أكثر مع أمين شعيب المنتخب حديثا رئيس لمركز المسيرين الشبان السي جي دي بعد شوية. ولكن قبل هذا الكل حنشوفوا أهم ملاحظاتكم بالنسبة لشهر هذا.
1: موزايك فام الموافق الإعلامي.
3: بعدنا الموافق الإعلامي لإذاعة موزايك سي الهادي السنوسي, نرجع معاه على أهم ملاحظاتكم واقتراحاتكم بالنسبة لشهر هذا. سي الهادي مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا, مرحبا, شكرا. تقييم شهر جوان 2026, تميزت ملاحظات المستمعين خلال شهر جوان 2026 بارتفاع عددها وتنوعها.

0: وضعها تماشيا مع صعود نسبة الاستماع منذ انطلاق فعاليات كأس العالم للأمم ونجاح موزايك في تحقيق تغطية متميزة للحدث من خلال البث المباشر لمباريات المنتخب التونسي ومتابعة أخبار المونديال وكواليسه. ملاحظات المستمعين: الموضوع الأول غياب التوازن في مداخلات المحللين في البرامج الرياضية. في المتابعة أقول: تعددت المناسبات التي شهدت فيها مداخلات محللي البرامج الرياضية تطابقا في الآراء عندما يتعلق الأمر بفريق معين على وجه الخصوص، وينتج عنه الإخلال بأحد أهم المعايير الدولية للإعلام التي تتمحور حول جوهر القيم الصحفية المتمثلة في الحقيقة والدقة والتوازن والحياد والاستقلالية والمسؤولية تجاه المستمعين. ولتفادي كل تأويل، فإن الموضوعية تستوجب تقديم الرأي والرأي الآخر مع حسن الاختيار للمحللين وترك الاستنتاج للمستمع أو المتابع. الموضوع الثاني استعمال بعض المفردات والعبارات المستهجنة في بعض الجهات. في المتابعة تتميز اللهجة التونسية بتعدد المصادر وتنوع الاستعمالات، ولذلك تختلف مفاهيم بعضها من جهة إلى أخرى. وقد سبق أن أعددنا جماعيا قائمة أولية قصد تجنب استعمالها من قبل الصحفيين، وما زلنا نسعى لإثرائها حسب ما يصلنا من ملاحظات. الموضوع الثالث هو استعمال بعض المعطيات في غير محلها على غرار الجهات الداخلية وعاصمة الجنوب. المتابعة نبهنا مرات إلى ضرورة تجنب مثل تلك الاستعمالات غير الدقيقة، إذ لا توجد جهات داخلية وجهات خارجية، لذا من الضروري الاكتفاء بذكر الجهات المعنية بالاسم والتخلي عن تعيين عاصمة الجنوب خارج الضوابط الجغرافية والتاريخية. وقبل أن أختم أعرج إلى توضيح آخر ورفع التباس، لقد التبس على البعض مصطلح الموفق الإعلامي باعتباره موازيا لمصطلح الموفق الإداري. وتوضيحا للأمر أقول مرة أخرى إن مهمة الموفق الإعلامي تنحصر في البت في الشكاوى المحررة ضد الإذاعة والسهر على احترام الميثاق التحريري والرد على تساؤلات المستمعين، وتحدد تحدد مهام الموفق الإعلامي للإذاعة بالمضامين الإذاعية والواب التي وقع بثها طبعا والواب، وذلك وفق مضمون الفصل 20 من الميثاق التحريري. ولذلك فهو غير معني بما يحدث خارج دائرة هذه المهام والتي لا علاقة لها بإذاعة موزايك. وأختم بالتذكير بوسائل اتصال بالموافق الإعلامي: إما عبر الهاتف 71-0033 وذلك يومي الاثنين والخميس من الساعة 10 إلى منتصف النهار، أو عن طريق البريد الإلكتروني mediator@mosaikfm.net. وشكرا على المتابعة.
1: مهم التوضيح، شكرا لك سي الهادي السنوسي الموفق الإعلامي لإذاعة موزايك على كل المعطيات اللي قدمتهمنا. احنا ديما نقعد في استماع ملاحظاتكم طبعا للتحسين، بفضلكم انتم ديما نقدموا ديما نحسنوا. قبل ما نحكيوا اقتصاد كالعادة موزيكا، نسمعكم مرسو مزيان برشا، جاستن تيمبرليك فيتورينج مايكل جاكسون، Love Never Felt So Good، ونرجعوا مع بعضنا هذه ميديكو. We'll be right back.

0: صيف السنة من الاخر وعلى الاخر ليبرتي فواياج الاولى في تونس تلتزم بطرح افضل الاسعار في السوق، وكان لقيت اقل بدينار ترجع لك الفرق بالحاضر، سواء اخترت اوتيل في تونس ولا حبيت على فواياج اورغانيزي لتركيا مصر المغرب ولا السعوديه، وزيد توفر لك تجربه حجز اونليني سهله وامنه على اول منصه في تونس تستخدم الذكاء الاصطناعي. ملا زور منصتنا liberta.travel ولا اطلب 70 105 900 70 105 900، وحياكم الله.
1: كنا رخميس من نصف النهار الماضي ساعتين. أكتو إيكو
2: نص نهار 13 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. هذه ميديكو مواصلة معكم على موزايك فيم حتى الماضي ساعتين كالعادة. الوقيت هذية نمشيو لأهم الأخبار اللي ميزت الأسبوع هذا اقتصاديا، وفرحان كالعادة يكون بحذية وإلى جنبي مستشار الحصة والبرنامج سمير بشويل. مرحبا سمير، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا نيد، مرحبا بك، مرحبا مستمعات ومستمعي موزايك فيم.
2: برشا أخبار كما قلنا في أول الحصة، برشا أخبار متنوعة الحقيقة. خلينا نبدأ بليهم المؤسسات التونسية. نحكي على تاريخ 1 جويلية 2026، أيامات أخرى، تاريخ مهم. علاش؟ على خطر بشكون فما مرحلة جديدة، كاب جديد النجم نقوله في السجل الوطني للمؤسسات، مرحلة الرقمنة الشاملة هكا تقول لإيداع الملفات، باش ننهيو التعامل المزدوج بين الإيداع الإلكتروني والورقي، باش ننحيو الورقي تماما في الوثائق الإلكترونية وغيره. وإحنا خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل على إلغاء النسخ الورقية والمطابقة للأصل. معنا بالهاتف مشكور المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات سي عادل الشويري. سي عادل، أهلا وسهلا، مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
4: أهلا وسهلا، مرحبا مستمعي موزيكا فام وصديقنا سي سمير.
2: مرحبا سي عادل، شكرا لك. بداية من 1 جويلية قلتنا كاب مهم بالنسبة لكم، شنو اللي باش تغير فعليا بالنسبة للمؤسسة؟
4: شوف، هو اللي باش يتغير في جويلية إن شاء الله تنحكيه على التاريخ اللانسمون بالضبط، معناها اللي باش يتغير في جويلية هو أنه باش نتعداو من مرحلة ورقية. يعني اليوم المواطن أو المتعامل مع السجل الوطني المؤسسات يبدأ الخدمة على بلاتفورم، ومن بعد يمشي يودع الوراق في الكيشي. برشا ناس تتائل يقول لك أنا ما دام بديتها على البلاتفورم علاش نزلت في الوراق. هي تو سامبلومون على خاطر وقت اللي أنت بديت على البلاتفورم أنا ما نعرفش شكون وراء الماكينة، ما نعرفش شكون وراء الأورديناتور، لأنه فما الحسابات هذيك حسابات غير معلومة، معمولة معناها مقيدة كيما تعمل أنت كونت على فيسبوك. دونك لكن يلزم أول حاجة أنه المواطن اللي مش يتعامل مع الإدارة في إطار رسمي بطبيعة الحال يزمو أن نتعرف عليه، لأنه احنا عملية التعرف كانت وقت اللي قبل كانت تبدأ إلكترونيا، وبعد نتعرف عليك وقت اللي تجي أنت قدامي في الكيشي. وقتها أنا جي كونفيرم، معناها أنا نتأكد من سيادتك أو اللي بعثك أنت بتوكيل، ونأخذ منك الوثائق الرسمية ونثبتها مقارنة بالوثائق اللي أنت بعثتها على المنصة، وبعد نتسلمها ونعتمدها في معالجة البيانات فيما بعد، وبعد نخرج السجل الجديد. هذا الإجراء قاعد يصير تو، لكن لاحقا مش يصير تو. أنا يزمني نتعرف عليك قبل ما تدخل أنت للمنصة، يزمني نتعرف عليك ونعرف شكون. ثم التقنيات موجودة في العالم،
2: تدخل الحجة القانونية هوني سي عادل،
4: ولا تدخل ان هي الحجه القانونيه عرفتي، على اعتبار انك اذا كنت متعرف عليك كيفاش باش تعرف عليك؟ تعرف عليك بهويتك الرقميه اول حاجه، لان الدوله حطت عن طريق وكاله الوطنيه للمصادقه الالكترونيه منظومه تمكن المواطن او تمكن الشركه يعني باستور مورال من منظومه تعرف على من المستعمل للخدمات الاداريه. اولها يقول لها الهويه الرقميه عن طريق منصه اي هويه. دونك المنصه هي هذه مخصصه للمواطنين، ما تعرف انت انا اليوم مواطن لكن انا في نفس الوقت جيران تاع الشركه ولا مؤسس شركه، ولا نجم نكون شريك، ولا نجم نكون تاجر او مهني او حرفي، هذوما اللي قاعدين يسجلوا عليه. دونك هذا يمكنك، وفي نفس الوقت ينجم ذلك كيف عندنا الطريقه الاخرى اللي هي ما تراش شكون الشخص، انما تراش الشركه اللي هي ديجي جو تسميها.
2: دونك معناها للتوقيع
4: المؤسسه
2: للتوقيع والبصمه الالكترونيه نقولوا
4: بطبيعة الحال لأنه هذه قاعد تسمى منصات أخرى عمومية قاعد تستعمل فيه اللي هو مثلا منصة تاج وغيرها من المنصات العمومية الأخرى. دونك هذه المنصة تشوف المؤسسة اللي ديجي جو اسمها دونك تشوف المؤسسة وهذه تصبح مثلا خاصة للتوانسة لأنه للأجانب سامحني لأنه منصة هوية ما تقدرش تخدم بها كان لازم تكون مواطن تونسي عندك بطاقة تعريف الرقم بطاقة تعريف هذا مرتبط برقم هاتف لكن بالنسبة للديجيجو هي هوية رقمية للمؤسسة إذا عندك رقم بطين هو اللي يتعرف بها على صاحب الشركة وهلو مجرد دونك هذا بالنسبة للهوية دونك أنا تعرفت عليك خلت أنت اليوم للمنصة بتاع تسجيل الوطن المؤسسات كانك أنت مش تخلق شركة جديدة وانت ما عندك حتى علاقه بالرينو ما عندكش ملف قديم في الرينو ما عمرك ما اتصلت بالرينو كانت كمواطن تونسي يلزمك اول ما تعمل عندك هويه رقميه الهويه الرقميه دي تتحصل عليها بصفه سهله مش صعيبه برشا ثم بعد نحكي فيها كانت حق ومن بعد دخلت المنصه تعرفت عليك ممكن انك تقوم بالاجراء التاسيس بتاع الشركه نتاعك ولا تاجر ولا غدا مثلا اي تاجر فمعناتها تقوم بالاجراء هذا تفاد بروند كلك مينوت قوم بالاجراء ومن بعد تودع الوثائق اللي طلبتها المؤسسه الوثائق هذه تنجم تكون هي وثائق حجية معنى عقاقيرة أو ستاتيو مثلا متاع المؤسسة ولا غيرها من الوثائق المطلوبة في العملية ومن بعد إنفوا أن تقبلناها إحنا مش يصير أنا مش نحط عليها إحنا التوقيت الاستقبال الوثيقة سمي تايم ستامب دونك لورودة تاعش ومن بعد نزيدوا عليها البصمة الإلكترونية الهاشاج دونك الهاش متاع الدوكيمون نحطوها على كل صفحة وبالتالي تصبح الوثيقة اللي تم استقبالها واللي تم اعتمادها والفاليداسيون تاعها من على المنصه تاع تسجيل الوطن المؤسسات تصبح هي الوثيقه الرسميه والوثيقه الاصليه الاصليه واللي قالوا عندها القيمه الحجيه على اعتبار ان تسجيل الوطن المؤسسات علاش يعطيها القيمه الحجيه تسجيل الوطن المؤسسات اول حاجه هو المكان اللي يتم فيه ايداع الوثائق الرسميه اثنين هو السجل الذي يتم فيه اشهار هذه الوثائق وتصبح لها قيمه حجيه وقيمه المحاجه الاعتراض دونك هذا تصبح هذيك اللي عند الرنو هو الدوكيما ولا عند المواطن يقعد عنده في مكتبه في داره ووقت الإدارة تطلبه فيها وربما غدوة في إطار تقاضي أو في إطار أي إجراء إداري آخر الإدارة عندها حق مش تضرب لنا أي إدارة أخرى مش يبقاها موجودة دونك ما عادش ستوكي عندي للدوكيما في ديك الستوكي عنده موجودين عنده وإحنا عن الوثيقة الأصلية اللي عليها القيمة الحجية وهذا يخلينا شنو يخلي أنه كل مرة مشي جبت واحد دوكيما سيلو رجينا ما عادش قام تلك الشيراز اللي قلت ناتور عليه وكدنا كله دونك هذاك الكل مش يتنحم شو اللي وثيقة ونجم احنا نتبادلها بين الإدارات
2: بيه سعاد الشويري مدير العام للسجل الوطني للمؤسسات سؤال أخير في علاقة بدور شبابيك السجل معناها اليوم مش تم التخلي عليهم تماما ولا ليه وكيفاش بتكون العملية
4: لا ما عادش بتخليوا عليه هما أول حاجة الشبابيك بتاعنا مش يكونوا مش قعدوا يخدموا في القديم ساعة ما تعرف أنت فما ملفات قديمة فما البريود ترانزيشن تاع 3 شهور 6 شهور عام من 10 قداش باش تقعد البريود حتى لنديكوديو كل شيء اثنين مش يكونوا هو مكان مساند ومساعدة لأنه مش وفما بعض الخدمات مش تكون مادية بعض جدي بينا تقريبا زوج أو ثلاثة خدمات مش تكون مادية في انتظار أن يتم معناها إنهاء العملية لكن ما مش خدمات معقدة برشا دونك هذه العملية فما تقريب شهادة أو شهادتين مش يكونوا ماترياليزية خاصة شهادة في عدم التفليس
2: واضح
4: لكن العمل دونك هذا ان شاء الله احنا شنو نقول احنا شهر جويلي هو باش يكون شهر انطلاق المنصة على اعتبار انه شهر جويلي ايضا هو شهر الاحتفال بمئوي تسجيل على اعتبار انه التسجيل تخلق عام 1926 زاد ومش اليوم تخلق ولا 6 سنوات تقريبا احنا وريث السجل التجاري سابقا اللي تاسس في 16 جويلي فيه. وان شاء الله مش كنا اعلان عليها دونك في خلال الاحتفالات نهار 16 جويلية زاد حاجة أخرى أنا حبيت للعموم هذه بالله أنا حبيت نستغل الفرصة ولكم لأنه احنا في إطار الحكومي معناها نقوم بعمل متناغم بين بعضنا احنا إن شاء الله في الليمات هذه وتقدم السيد وزير الاقتصاد أعلن عن ذلك في المؤتمر اليوم أنه فما منصة أخرى هي منصة الوطنية للاستثمار.
2: أي باش نحكيو عليها بعد شوية.
4: سيتم إطلاقة غدا دونك إن شاء الله باش ما تصيرش الكونفيزيون بين المنصة الوطنية للاستثمار ومنصة السجل الوطني للمؤسسات إن شاء الله مش يكون فما نوع من التاريخ المتابعة في إطلاقهما. إن شاء الله هذا بالتنسيق إن شاء الله باش نسكو معاهم باش ما تصيرش الكونفيزيون إما عن طريق المستعمل ولا حتى في المسائل التقنية إن شاء الله هذا في في في في الايامات هذو في النهارين ثلاثة جايين يتم التنسيق بين بين الادارات العموميه.
2: شكرا لك سي عادل الشويري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسة، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. سمير، مهم انه لرينو اليوم تدخل في عصر الرقمنة، خطوه مهمه الحقيقه،
3: مهمه جدا. هو الصديق معناها عادل حتى من قبل ما شد السجل الوطني للمؤسسات كمؤسسة، حتى قبل احداثها كان ديما معناها من الناس اللي كان يحارب في وسط الاداره باش تمشيوا للرقمنه والنوميزاسيون ونقضيوا. خاطر اول حاجه اول منفعه هي القضاء على البيروقراطيه، خاطر اليوم اكبر هاجس معناها قدام اي مستثمر اي مستعمل متعامل مع المرفق العام بصفه عامه هو كم البيروقراطيه الموجود، هات الورقه هات كذا، وتخفيض التكاليف زاد ايضا ماك ديبلاسمون. طيب انت كي باش تمشي تاخذ نهار نص نهار باش تمشي الاداره وتهز ورقه وتجيب ورقه، ما هو وقت والوقت فلوس، معناها انت تقليص التكاليف هذا منه. ونحب نعلق هنا بالمناسبه على الموضوع هذا، الحق هي رساله واضحه معناها وسهله وبكل لطف لاجهزه الرقابه. راهو بحيانا الرقابة المختلفة اللي تمشي للمؤسسات الاقتصادية وتمشي للتجار وتمشي للشركات تطلب برشا وراق زادة حتى عند الرقاب، اعطيني الباتنت اعطيني ستاتيو تو عندك ورقة لرينو، علاش عملنا لرينو السجل الوطني للمؤسسات عند الوثيقة ذيك فيها ملخص للشركة كلها، اسم الشركة كاني شخص طبيعي كاني شخص معنوي، البيلون تاعها فالسة مش فالسة، لي بوان دو فونت نتاعها، يعني المفروض اجهزة الرقابة تطلب كان وثيقة السجل الوطني للمؤسسات باش ما يقعدش زادة تاجر هاو مد هذه هذه هذه هذه، خاطر البتين ده زاد موجوده في السجل، رقم البتين موجود في وسط السجل،
2: كان فلسه موجود في السجل على
3: كل شيء.
2: وش خصك ان يصير هلا التناغم هذا في المساله هذه
3: بطبيعه
2: الحال ومن هالمساله ولي انسول ريفيرون هو اللي
3: اكيد
2: اللي ينظم كل شيء. نفس الموضوع اللي حكي عليه قبيله سي عادل الشويري، البلاتفورم دانفستيسمون هو الحقيقه حدث مهم اليوم انطلق، نظمته وكاله النهوض بالاستثمار الخارجي، نحكيه على الدوره 22 من منتدى تونس للاستثمار، شكون اليوم وغدوه، شعار هو تونس ديناميكيه متجدده فرص جديده، بشكون باشراف الوزارة الاقتصاد والتخطيط. دونك المنتدى هذا بيكون فما اعلان عن ارساء منصة المستثمر بعد الانتهاء من تقديمها للمشاركين في التظاهرة هذه. الهدف هو انها تكون آلية لتسهيل الاجراءات وخطوة اضافية لتطوير مناخ الاعمال والاستثمار في تونس. بيكون فيه عديد الجلسات الحقيقة، ليفينمون هذا جلسة رئيسية تعزيز تنافسية تونس بين الاصلاحات والفرص، باش تحكي على الاصلاحات الاقتصادية والمالية وفرص الاستثمار. حاضرين فيها عديد ممثلين عن مؤسسات اقتصادية وبنكية من افريقيا والعالم لدعم الشركات والاستثمار. ثم عديد القطاعات اللي باش تكون محطوطة على الطاولة، قطاعات تونسية عندها قدرة تنافسية عالية، نحكي على قطاع مكونات السيارات مثلا نحو 300 مؤسسة واكثر من 120 الف موطن شغل، قطاع النسيج والملابس وما ادراك حوالي 1700 مؤسسة اكثر من 170 الف فرصة عمل مباشرة، قطاع صناعات الغذاء أيضا مهم جدا. سمير، باش نجمو نخرجو كونكريتمون من الدورة هذه متاع المنتدى اللي تقام اليوم وغدوة في تونس؟
3: شوف، قبل ما نعلق على المنتدى في حد ذاته، هي المنصة المزمعة تلاقي الحق منصة معناها جيدة وممتازة، إذا كان معناها تحت إشراف الفيبا فقط فهي متوجهة، باش تكون متوجهة للمستثمر الأجنبي، أنا ما أعتقدش متوجهة للمستثمر بصفة عامة، لكن اليوم عنا يعني مؤسسات الإحاطة والمرافقة للمبعثين المشاريع والمستثمرين بصفة عامة متعدين في تونس، عنا لابيا عنا لابي عنا الفيبا عنا لونتيتي تا توريزم، الناس هذه كلها كل واحد عنده موقع، يعني أما باش نوحدوا المواقع الكل في موقع واحد
2: عديد المرات
3: وقتها مستثمر يعني انسر انترلوكيتور يدخل نفس السيت والاخرين معناها يتحولوا لمواقع اخرى او ما شابه ذلك، والا اذا كان الفيبا عملتها للمستثمر الخارجي يكون اوديز. نحب نقول بالنسبه للمنتدى للاستثمار بصراحه شنو اهم الرسائل اللي تنجم بلادنا توجهها للمستثمرين المحليين والاجانب في المنتدى هذا. المفروض انا حضرنا لزمه نتاع قطاعات واعده، هندرا المنتدى هذا باش يساهم باش يرفع،
2: انا حكيت لك على البعض منها،
3: نسق خلق مواطن شغل ولا لا، هندرا يحسن مناخ العمال ولا لا. اليوم ما عادش يزم منتدى الاستثمار بصراحه تولي مجرد مواعيد للتسويق، إذا متولي أدت فعلية باش نجيبوا بها الاستثمار، خاطر كان باش نعملوها معناها مجرد للتسويق، يعني الفايدة مش في عدد المشاركين، مش في عدد مذكرات التفاهم، الفايدة شنية تحقق منتدى الاستثمار مثلا السابق، معناها هذا دورة سابق، قدام المشروع تم الإعلان عليه، قدام تخلف عليه حيز الانتاج، قداش من موطن شغل تم إحداثه، فما جهة تنفيذية رسمية قاعدة تتبع في تنفيذ التعهدات المعنى ولا ما فماش؟ يعني نجاح المنتدى يتقاس أساسا بالنتائج الموسى مش بالزخم الاعلامي، وهذا وجهة نظري، معناها بزخم التغطية على المنتدى، المنتديات هذه باش نعكس على التشغيل والدخل والتنميه الجهويه ولا لا؟ هذه هي الاسئله الكبيره اللي لازم نطرحوها، على خاطر انك تعمل منتدى استثمار يشاركوا فيه قول 200، تحسننا الرقم ولينا شاركنا 220 مقارنه 200 من كل الاسقاع، انا بالنسبه لي انا اهم حاجه قداش من مشروع تم تنفيذه فيما بعد، قداش من مشروع تبعناه، قداش من مشروع استثماري تم انجازه في اطار يعني متعدد الاطراف ولا اطار ثنائي ولا جبناه بالمنتدى، هذه اهم الاجوبه اللي نجموا نطرحوها. بالنسبه للموضوع الثاني كنت تكلمت فيه انت على هل باش عندك خبر معناها خاص بيه نتاع الصناعات الالكترونيه والاهداف
2: بعد شويه، لكن خليني
3: دونك بالنسبه للمنتدى الاستثمار ممتاز جدا انك تعمل منتدى استثمار وانك تبيع الوجهه التونسيه، ولكن اهم من انك تبيع الوجهه التونسيه هو انك تقدر تجيب استثمارات من خلال المنتدى، ما حشاش بمشاركين يجيو للمشاركه فقط، حسنا منتديات تجيب مستثمرين، وفي الإطار هذايا ما تنجم تعرف فعليا معناها شنو حق المنتدى إلا ما تعمل جهة أو لجنة أو إدارة مسؤولة على متابعة التنفيذ. يا خويا تم في وسط المنتدى الإبرام وذكرات تفاهم حول 10 أو 12 مشروع، غدوة قداش من 12 مشروع هذوما تنفذوا؟ كما معناها بالضبط اللي الاستثمارات المصرح بها لدى الوكالات المعنية في تونس، يجي المستثمر يقول أنا ناوي نعمل استثمار، كانوا قبل يقولوا نواي الاستثمار، بعد على مستوى التنفيذ يعني نلقاو كان 20 و10 و15%. كيفاش نطلعوا بالنسبة هذية نسبة الوعود اللي تتجسم، كيفاش نطلعوا بها من أرقام قليلة اليوم الأرقام كبيرة باش نجموا غدوة نحقولوا بالحق عملنا منتدى جبنا به المستثمرين؟
2: أوكي نحكيوا على منتدى الاستثمار، نحكيوا على منصة وغيره، لكن أعطيني أنت نظرتك للاستثمار، مكانة الاستثمار اليوم في أولوياتك كدولة، شفناه في قوانين المالية متاع السنة وعمني حكينا برشا على الاستثمار وشنو خصصت له، حكينا على التشريعات قديش يلزمها تتبدل، يعني فما beaucoup de retard qu'on a accumulé في الانفستيسمون عامة، استثمار كسوة داخلي ولا خارجي اللي يلزمك اليوم ترتربيه قبل ما تحاول انك تبلغ اهداف طموحة في علاقة بالمسألة هذه.
3: اكيد اكيد، لانه احنا قلنا قبل وقاعدين نقولوا ديما وباستمرار للي يحب يسمع واللي يحب يسمع خاطر اللي ما يحبش يسمع ما يسمعش، راهو اللي باش يمنع على الاقتصاد التونسي في الواجهة الأولى في المرتبة الأولى نجم نقوله هو الاستثمار، سواء كان الاستثمار الداخلي تتحرك الماكينة متاع الاستثمار الداخلي
2: من خلال عمومي تخلص قبل
3: الخاص بطبيعة الحال، وإلا الاستثمار الأجنبي المباشر. من غير استثمار ما تنجمش تحكي على تنمية، على خاطر شنو يجيب الاستثمار؟ الاستثمار فما تدفق متاع أموال معناها الاقتصاد، واحد، اثنين فما إحداثات شغل، ثلاثة فما خلق ثروة، رابعا فما تصدير أو إذا كان فما مشاريع موجهة للتصدير، وإلا معناها مشاريع إذا كانت تكون ذات قيمة مضافة عالية خاصة أنه هذا الأهم باش تكون عندها معناها أمباكت مباشر في التنمية، في كما قلت في مستوى معناها دورة الاقتصاد في حد ذاته. إذن الاستثمار كمنظومة راهو منقذ البلاد، راهو إذا كان ما نحسنوش مناخ الاستثمار، وهذا نقولوا فيه عنا عوام، يعني ما يسمش تولي مجرد كلام يتقال للاستهلاك الإعلامي وللاستهلاك اليوم، يزم يولي أفعال وتنفيذ. كما تو اليوم عندك منتدى استثمار يا خويا اعملوا لجنه مؤشرات قياس اداء، مؤشرات قياس اداء عملت 12 15 مشروع غدوه نحاسبك عليهم اذا كان انت جهه بطبيعه مكلفه بالمتابعه، ايش عملت فيهم؟ سهلت للناس هذيا باش بورسانستالي في تونس؟ وفرت لها معناها مناطق صناعيه خاصه ولا لا؟ عملت تسهيلات ناحيه البيروقراطيه معناها المشاريع هذيا على مستوى النفاذ للاستثمار؟ حسنا مناخ والمنظومه نتاع التمويل؟ هذا كلها كما قلت انت اسئله لازمها اجوبه، والاجوبه من تكون كان فعلية تنفيذية أكثر منها كلامية.
2: واضح، أنا باش نقعدوا نتابعوا المنتدى بين اليوم وغدوة ونشوفوا المخرجات نتاعو، باش نمشيو نحكيو على قطاع الصناعات الإلكترونية من القطاعات المهمة جدا واللي عندها بوتنسيال كبير برشا برشا برشا، ترجعوا بالأرقام بعد شوية سمير ما بعدنا، ولكن خلنا نخرجوا فاصل ونرجعين.
0: موعدكم مع عرس نوادي الغناء في تونس. تحتضن قاعة الجهاد بمدينة الثقافة أيام 23، 24 و 25 جوان فعالية الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية بمشاركة فرق ومواهب قادمة من مختلف ولايات الجمهورية. ثلاث سهرات فنية متميزة تجمع الأصوات الواعدة والإبداع الموسيقي وروح المنافسة في أجواء احتفالية راقية. كونوا في الموعد وشجعوا نجوم الغد واكتشفوا أجمل الأصوات الجماعية التونسية. الدور النهائي لأندية الأغنية الجماعية أيام 23، 24 و 25 جوان بقاعة الجهاد بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس. حضوركم يشرفنا. كنا رخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: نص نهار 30 دقيقة. شكرا على الاستماع. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من ميديكو على موزايك فام. كنا نحكي قبيلة على منتدى الاستثمار وعلى القطاعات اللي عندها قدرة تنافسية عالية واللي يلزم اليوم يكون فيها دعم ويكون فيها رؤية واضحة وين نحبوا نوصلوا بها من هوني لثلاثة خمسة عشر سنين القدام. من بين القطاعات هذه سمير نحكي على قطاع الصناعات الإلكترونية. نرجع على تصريح المدير العام للصناعات المعملية في وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي يقول فما استراتيجية وطنية باش نطوروا قطاع الإلكترونيات من هوني 2030. يتحدث على إحداث 30 ألف موطن شغل إضافي توصل إلى 100,000 شخص في وموطن شغل في القطاع هذا. يتحدث على مضاعفة قيمة الصادرات. اليوم نحكي على 3.5 مليار دينار من هوني 2030 نحبوا نوصلوا إلى 7 مليار دينار. والسهلاوي يقول زادا بأنه هذا لازم يمر بمعالجة عدد من التحديات وخاصة هوني باش نسمعوه يتحدث على مسألة البيروقراطية.
5: إذا كان أنا نحكي معناتها أنه اليوم هو في حدود 430 مليار دولار رقم معاملات إلكترونيك، والدراسات تتأكد أنه معناتها وحسب نسبة النمو السنوية متاعه ماشي في حدود 1000 مليار دولار معناتها في حدود 2030. معناتها أنا يكفي أنه نقوم بالاستثمارات الهيكلية اللي كنا نحكي عليها أنه قطاع الساعات الإلكترونية قادر بكل بساطة يعملك 2-3 بوان نمو بارابور للإيكونومي ناسيونال. شنو نقصنا؟ نقصنا ساعة أنه نفهم مشاكلنا. المشاكل متاعنا جينا نشوفه معناتها تتقسم لستة محاور. عندنا مشاكل اللي القطاع ساعة مش معروف، عندنا نقص ديلاكينة على مستوى الترويج للقطاع في العالم. هي اللي ناقصنا، لازمنا نروجوا للقطاع، نعرفوا كيفاش نروجوا للقطاع ونحسنوا من صورة القطاع على المستوى العالمي. من ضمن المشاكل متاعنا الأخرى الإجراءات وتبسيط الإجراءات، لازمنا نبسطوها. الإجراءات المتعلقة بالتوريد والتصدير، وربما يطلبوا الخاين في القطاع الخاص أكثر فلويديتي وأكثر ترانسبارانس، وهذا حق نعتبره مشروع.
2: في نفس الإطار هذايا وزارة الصناعة تعتزم إحداث منطقة صناعية في ولاية ريانة سمير مخصصة للصناعات الإلكترونية. نحكي على مساحة 50 هكتار. الهدف هو توفير بيئة إنتاج متكاملة تستجيب للمعايير الدولية وتعزيز تنافسية القطاع. كيفاش تنظر للخطوة هذه وخاصة الكلام اللي قالوا سي السهلاوي؟ تقريبا سي لو ميم كونستا اللي نعملوا فيه في عديد القطاعات وخاصة اللي عندهم من بوتنسيال كبير برشا كما قطاع هذايا متاع الصناعات الصناعات الميكانية الإلكترونية.
3: بالضبط. تسعى أولا أخبار متاع منطقة صناعية خاصة أخبار بايخة من سنوات، وحنا نطالبوا معناها وننتظروا كان كنا ننتظروا في المناطق الصناعية هذه الخاصة بكل القطاعية اللي ترقى فيها إيكو سيستيم كامل معناها متواجد بالتسهيلات المطلوبة باش نجم اللي يسهم باش الصناعات هذيك تتحسن وتتطور
2: واللي موجودة في العالم.
3: أنا حبيت نذكر تو قلنا لازمنا نعرفوا بصديقنا فتحي اللي نتمنى له التوفيق في مهامه. يقول لازمنا نعرفوا بالقطاع، لكن القطاع راه معروف. انا نحب نذكر بحاجه لتونس في بدايه الالفيه كانت تونس من اهم وابرز المنصات الصناعيه الالكترونيه في افريقيا في بدايه الالفيه، بالعكس بدون مبالغه كانت حتى في المتوسط معناها مركزها ما مرموق. الاشكال فين؟ الاشكال ان المنافسه كبرت في القطاع هذا خاصة قطاع السيارات والإلكترونيات والطيران الإيرونوتيك. عندنا منافس كما مثلا الشقيق للمغرب معناها ولا تخل بعدنا احنا في الميدان، واليوم معناها في مراتب اولى. السؤال هنا اللي يطرح نفسه مش كيفاش نوصلوا، انا بالنسبة لي انا مش كيفاش نوصلوا لمئة الف موطن شغل، لانه سؤال معناها سامحني في الكلمة مش مش مش مش عميق. كيفاش نحافظ على تنافسية القطاع؟ هذا السؤال. كيفاش اليوم انت تحافظ على الكومبيتيتيفيتي؟ باش نذكر كنا في قطاع النسيج كيف بدأ من السبعينات في الثمانينات وصلنا نسيطر في شمال أفريقيا على قطاع النسيج، ولينا من أبرز المصدرين متاع قطاع النسيج للاتحاد الأوروبي، ولكن قعدنا ديما في السوتريتونس، قعدنا في المناولة، ممشيناش العلامات خاصة. على ذلك وقت صارت تصير أزمة في البلاد اللي نصدروا لها، في البلدان في المنطقة اللي نصدروا لها، تنعكس علينا بشكل مباشر. يعني احنا ما زلنا، هل أن سؤال اليوم في القطاع هذايا اللي المفروض يطرح على مستوى المسؤولين، معناه على القطاع بحد ذاته وحتى على الصناعية في حد ذاته، هل أن ما زلنا باش نعتمدوا على تجميع الاسامبلاج والمناولة برك، ولا باش نتعداو للتصميم والبحث والتطوير والهندسة؟ هل أن نطلعوا من الأنشطة اللي فيها معناها قيمة مضافة عادية إلى أنشطة فيها قيمة مضافة عالية، ولا هل أنا باش نعزوا الربط ما بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، ولا لا؟ هل أن باش نعملوا خطة واستراتيجية باش نطوروا الكفاءات في الذكاء الاصطناعي المرتبط بمنظومة الإلكترونيات هذية، ولا لا؟ هذه الأسئلة الحق اللي يلزمها معناها يلزمنا نجاوب عليها قبل الحديث عن معناها أهداف كم هي ب 100,000 موظف شغل. اليوم القطاع يلزمنا ندعموا تنافسيته، عندنا قطاع يلزمنا الغلطة اللي عملناها في النسيج أن قعدنا نخدموا كان في السوتريتونس والمناولة ما نقعدوش فيها، نحاولوا كيفاش نشجعوا الشركات التونسية باش تطور منتجاتها الخاصة باش تبعد على المناولة أكثر ما أمكن، على خاطر المناولة نحبوا نكروا يعني مرتقعد مرتبطة بلي دونور دور معناها اليوم الأجانب برا وبالأسواق نتاعهم وبأزمات الأسواق نتاعهم، بينما وقت اللي أنت تطور معناها منتجاتك الخاصة باش تفتح لنفسك آفاق أكثر من أنك تخرج من الأسواق التقليدية وتتجه نحو العالم، تولي تونس بلاد صغيرة لكن نجم تولي مصنع المتوسط اللي مالي.
2: هوني مشكلة الحقيقة كما قلت لك قبيلة سمير، نفس الكونستا اللي نعمل فيه في عديد القطاعات، انه كنا بيوني في عديد المجالات والقطاعات ولكن ما عرفناش كيفاش نطوروا في الوقت اللازم، ما عرفناش وقتاش نقدموا خطوة الى الامام في الوقت اللازم، وانه نبدلوا من رؤيتنا، خاصة وانه القطاع ما ينجم تحافظ على الديمومة متاعه الا بالتنافسية، ونشوفوا في العالم كيفاش قاعد يتطور وكيفاش قاعد يتغير بشكل كبير، واحنا انا باي الكوراج في وقت ما انه نقوم بخطوات مهمة اللي تنجم تبدل الواقع متاع قطاع مثلا قطاع النسيج وغيره. نحكيه على ايفنمون اخر مهم، منتدى الاعمال والتجارة الايطالي التونسي، كان حاضر فيه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي انطونيو تاياني، اللي تحدث يقول تونس بشكون من اولى الدول المستفيدة من مبادرة ايطالية لتحويل جزء من الديون الى مشاريع تنموية. يتحدث يقول قيمة التدخل المرتقب باش تفوت 70 مليون يورو باش تم توجيهها لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والصحة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والإدماج الاجتماعي. كانت تكلمت في الموضوع هذا رئيسة الحكومة، تقول العلاقات الاقتصادية بين الزوز بلدان تعرف ديناميكية متصاعدة ومتنوعة، أعطت بعض الأرقام، تقول حجم المبادلات التجارية بلغ 20 مليار دينار في 2025، وفما تسجيل نمو إضافي فات 8% في الأشهر الأربعة الأولى من عام السنة. وهوني في الموضوع هذا تكلم أيضا وزير التشغيل رياض شاود، اللي تحدث على جملة من الاتفاقات اللي تم إبرامها هوني مش كان مع الطرف الإيطالي ولكن فما عديد الدول الأخرى.
6: هو مضينا الحقيقة العديد من اتفاقيات، مضينا مع إيطاليا في قطاع البناء والتوابيع، ولكن مضينا كذلك في قطاع مع إيطاليا في قطاع السياحة وفي قطاع التكنولوجيات الحديثة، كذلك مضينا اتفاقية مع ليبيا اللي ما فيهاش لا نوعية الاختصاص ولا عدد مفتوحة، مع ألمانيا كذلك، مع إن شاء الله قريبا إن شاء الله يقع الإمضاء مع قطر، مع السعودية مضينا، عمان كذلك بصدد أعداد اتفاقيات. حقيقة نوعنا الشركات متاعنا سواء في الفضاء الأوروبي أو في الفضاء العربي والإفريقي، نسبة الحق ديما ما نحبوش نتسرعوا برشا، ضمان حقوق الشباب التونسي راهو هام برشا مش مسألة أرقام، هك علاش احنا نحرسوا لمرافقتهم على مستوى هياكل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل حتى كي غادروا تونس ويمشوا لأي بلد آخر تكون الحقوق متاعهم مضمونة، وهذايا من الأسباب الحقيقة اللي ساهمت في جاذبية التكوين المهني. يعني كي تولي هناك أفق سواء على مستوى وطني سواء على مستوى دولي، هذايا الجاذبية الحقيقة ارتفعت حتى بنتيجة هذه الاتفاقيات.
2: سمير عديد المستويات نجمو نحكيو فيهم في علاقة بالحدث هذا، لكن خليني نبدالك بال 70 مليون يورو اللي تم الحديث عليها من قبل تياني، تحويل جزء من الديون إلى مشاريع تنموية، خطوة كنا ندينا بها عديد المرات للمسؤولين نقولوا أسعوا باش نقوموا بخطوات كما هكا، راهي نجم تكون مهمة وتكون مربحة للطرفين.
3: أكيد أنه تحويل جزء من الديون إلى استثمارات، هذا كان مطلب بصفة عامة خاصة في العلاقات الثنائية المتميزة بينها بين تونس وشركائنا الأولين الثلاثة اللي هما يقعدوا معناها أوروبيين، معناها أنت ما نلقاوش فيهم برشا أشقاء، نلقاو أصدقاء في الشركاء الثلاثة الأولين. اليوم نحكي على تاليا، تاليا ماهيش مجرد سوق فقط، معناها هي شريك صناعي معناها طبيعي، على خاطر حتى بحكم الجغرافيا معناها خليتنا احنا من أقرب البلدان في جنوب في جنوب إيطاليا، معنى جنوب المتوسط الإيطاليا. اثنين، إيطاليا هي 1072 شركة معناها ذات مساهمات إيطالية في تونس، وهذا عدد ممتاز. إيطاليا هي ثالث شريك استثماري لتونس، دونك هذا من كلهم الأرقام المعطيات هذه تخلي إيطاليا مكانة خاصة اقتصادية بالنسبة لنحن كتوانسة. المطلوب مش فقط زيادة المبادئ التجارية، الحق هو الهدف كما بالضبط موضوع 100,000 موطن شغل بالنسبة للقطاع الالكترونيات،
2: يكون ابعد من هكا
3: كي نقولوا معناها الهدف هو معناها زياده المبادلات. ليه الهدف بالنسبه لي انا الحقيقي هو انتاج بناء بلوتو شركات انتاجيه حقيقيه. هذا الهدف، علاش؟ على خاطر هذا يخولي باش نندمج انا الانتجراسيون في سلسل القيمه الصناعيه الايطاليه. اليوم وقت اللي دخلني انا في سلسل القيمه نولي دونك تولي تستحقني معناها نولي مانيش ما عادش يعني كانه سوق سياسي كما احنا واحد الجيران معناها انت والعلاقات، لا تولي معناها امور آلية، العلاقات الاقتصادية تاخذ بعد آلي
2: مش سوق استهلاكية.
3: بطبيعة الحال انشاء مشاريع مشتركة تونسية إيطالية، فما موضوع نقل التكنولوجيا والخبرات لانه رفع المبادلات ايضا التجارية مش هدف في حد ذاته وحده. اليوم اذا كان ما تسهمش معناها العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا في نقل التكنولوجيا والخبرات تولي معناها منقوصة، كيفاش نجم نستقطبوا ايضا استثمارات إيطالية جديدة نحو الجهات الداخلية؟ هذه مطلب معناها كبير. واليوم زاد عنا برشا مجالات تتعاون مع إيطاليا، الحق لازم نركزوا عليها حتى كإدارة، نركزوا على ونوجهوا لها، منها الطاقات المتجددة، منها الاقتصاد الأخضر، الصناعات الميكانيكية والإلكترونية كنا نحكيوا عليها. عنا برشا مؤسسات عندها حتى بعد عالمي معناها وقادرة باش تنافس في الأسواق العالمية، وعلاش في آخر معناها المطاف نقول حلمة معناها من حقنا أن نقولوها، علاش متوليش بلادنا قاعدة صناعية متوسطية للشركات الإيطالية اللي ترغب باش تقتحم السوق الإفريقية عن طريق البوابة التونسية وإلا باش تدعم وجودها في السوق الأوروبية. هذه بالنسبة لينا أهم ربما مخرجات علاقة اقتصادية قوية مع شريك كما إيطاليا أكثر منه أن هدف رفع مبادلات تجارية في المطلق.
2: صحيح، وهذا التوجه لازم يكون مطروح مع الشركاء الكل، خاصة الشركاء التقليديين والكبار. نحن نشكرك برشا سمير بشويلي، لأنه هذه آخر ميدي إيكو في البرمجة الشتوية، بما أنه بداية من 1 جويلية ننطلقوا في البرمجة الصيفية الجديدة. نحن نشكرك برشا على المعلومات الكل اللي قدمتهم لنا، على وقتك الكل اللي خليته اللي عديته معنا، وفرحانين برشا انك تكون مستشار الحصة. شكرا لك سمير بشويل.
3: شكرا.
2: نص نهار 51 دقيقة، نمشي وطول مع سيدة الهمامي.
1: اكتويكو كنا رخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
7: تدلل. الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات، حتى 13 جويلية في جيان بورغومول، جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بغني اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
8: تدلل
9: جيان
10: ايام دللنا.
1: كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين في المجلس.
2: سيدة الهمامي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
8: مرحبا ناهد، مرحبا بكافة مستمعينا ومشاهدينا.
2: أسبوع فيه جديدة، أسبوع متحرك، على خاطر سجلنا في أول الجمعة هذه حضور وزير الصحة في جلسة عامة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وهوني سؤال يتطرح، هل هذه عودة الفريق الحكومي إلى البرلمان ممسي؟ نحكيه على الغرفة الثانية. هل عودته هي عودة الحكومة إلى الزوز غرف برلمانية؟
8: فعلاً ناهد، هو بعد شهر وخمسة وعشرين يوم، خاطر بعد شهر وعشرين يوم تقريبا المهلة اللي كانت طلبتها الحكومة هي شهر، لكن جاوزت بعشرين يوم والانقطاع كان على زوز مجالس، فالعودة إلى المجلس الجهات والأقليم يعني العودة للحضور في الغرفتين. نهار الاثنين حضر وزير الصحة جلسة عامة في الغرفة التشريعية الثانية، كانت جلسة حوارية بينه وبين نواب الجهات والأقاليم، يعني ما يقابل جلسة أسئلة شفاهية في البرلمان، وكان هذا أول مؤشر على عودة الحكومة لحضور الجلسات مع نواب الشعب. في نفس اليوم اجتمع مكتب البرلمان وانظر في جملة من مقترحات القوانين ومشاريع القوانين والأسئلة اللي وجهها النواب للحكومة وعديد النقاط، لكن أحال جملة من المشاريع للجان. أهم المشاريع، مشاريع القوانين هذه، مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 اللي بعثته الحكومة للبرلمان. إحالة مخطط التنمية تم نهار الأربعاء، والإحالة كانت لكافة لجان البرلمان اللي باش تناقشوا، وهذا يعني جلسات استماع باش تكون تقريبا يومية ومكثفة مع ممثلي الحكومة. المفروض نذكر أنه مخطط التنمية هو من اختصاصات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولكن يلزم يناقشوا البرلمان ويصادق عليه.
2: أي جستمعوا، باش نرجعوا له بأكثر تفاصيل وعمق بعد شوية في الانترفيو مع صابر الجلاسي. ولكن سيد الهامي، كيفاش يتخدم مخطط التنمية على رغم أهميته الكبيرة في الفترة هذه؟
8: مخطط التنمية حسب الدستور الجديد والقوانين الجديدة هو مجموعة المقترحات اللي تقدمها المجالس الجهوية. كل مجلس جهوي يكتب مخطط التنمية الخاص بالجهة متاعه بعد مجمع مقترحات المجالس المحلية، ثم يرفعها للمجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يقوم بوضع مخطط التنمية بالتعاون مع الحكومة، وبعد ما تصادق عليه الحكومة في مجلس وزاري ترجع المجلس النواب اللي ناقشه ويصادق عليه في جلسة عامة.
2: إيه، إلى حد الآن عناشي وثائق، عناشي معطيات، نعرفوشي محتوى المخطط هذا المشروع جموع شنو هو فيه؟
8: طبعا مجلس النواب بعد الإحالة ناهد مكتب المجلس ينشر النصوص اللازمة للعموم للإطلاع عليها، والمخطط فيه ثلاثة أجزاء كبرى. أولها التنمية المجالية، ومجالي معناها بالأرقام شنو اللي تحقق في مختلف المجالات في القطاعين العام والخاص في كل إقليم، شنو تحقق تنمويا ورصد لمختلف الإشكاليات في كل إقليم اقتصاديا واجتماعيا. ثم تلقى مخطط التنمية المجالية شنية التوجهات والمشاريع اللي يلزم إنجازها في سنوات الخمس الجاية. الوثيقة الثانية ناهد هي التوجهات العامة والأهداف التنموية اللي فيها تشخيص للواقع التنموي، ويعتمد في هذا على عدة تحاليل ديموغرافية واقتصادية واجتماعية. وفي الوثيقة هذه موجود اعتراف بتفاوت تنموي واضح بين مختلف الأقاليم والجهات، وأحيانا تفاوت تنموي بين الجهات في نفس الإقليم. وثيقة التوجهات العامة في المخطط التنموي ترصد ما وصفته بصمود نسبي للاقتصاد التونسي، وتقدم جملة من البدائل في شكل مقترحات مثل النسيج الاقتصادي من جميع النواحي، وتحط بالأرقام قديش تقترح مشاريع لكل جهة وقديش تكلفتها. الوثيقة الثالثة، وهي الوثيقة أكبر وثيقة فيها 300 صفحة من مخطط التنمية، هي السياسات التنموية اللي فيها أربع محاور كبرى: ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، تعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي والحفاظ على بيئة سالمة، وتحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام. طبعا وثيقة مخطط التنمية 2026-2030 وثيقة محتواها مهم برشا، باش نرجع عليه بأكثر تفاصيل.
2: معناها من كلامك نفهم سيدة أنه رزنامة العمل باش تكون مكثفة في البرلمان، خاصة وأنه العطلة البرلمانية ما عادش عليها برشا.
8: فقط العمل معناها حدود نهاية شهر جويلية المفروض معناها توفى العام النيابي يوفى تبدأ العطلة البرلمانية فعلا الاجتماعات
2: قبل.
8: المفروض فعلا وهي الاجتماعات باش تكون يومية وربما اجتماعات مطولة في اللجان خاصة انه الحكومة ما بعثتش كان مخطط التنمية وانما احالت مشاريع قوانين اخرى مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس ودولة الكويت بشأن الخدمات الجوية مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق بين تونس وسلطنة عمان زاد بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما ورائهما وزوز مشاريع قوانين أخرين يتعلقوا بالموافقة على زوز اتفاقية ضمان بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلق بالقروض المسندة للشركة التونسية الكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين ونجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس وكلها مشاريع قوانين طالبة فيهم الحكومة استعجال نظر.
2: باي والمقترحات الأخرى
8: كيف ما تعرف فما برشا مقترحات كنا تبعنا طيلة العام البرلماني هذايا عدد مقترحات قوانين قدموهم النواب وناقشوهم طيلة العام البرلماني هذا وصار تقدم هو راه في عدة مقترحات خاصة في الفترة اللي غابت فيها الحكومة على البرلمان ربما تقعد تمشي نقاشات فيهم بالتوازي مع مشاريع الحكومة ربما نشوفوا جلسات عامة في المقترحات اللي حضرت ضغط زمن النيابي واضح تقريبا يلزم شهر يعملوا فيه هذا الكل مع العلم القانون يسمح للجان بالاجتماع خلال العطلة البرلمانية
2: جلسات العامة هي اللي ما تصيرش لكن
8: اللجان تنجم تقعد تجتمع في العطلة البرلمانية
2: باش يكون فما سبرينت هو تتفصل من هوني الاخر الاخر العام النيابي على خطر فما برشا مشاريع قوانين عندهم طابع الاولوي شكرا ليك سيدة
8: شكرا ليك ناهد
2: شكرا ليك على العام هذا الكل
8: شكرا معنا
2: برمجة كما قلنا صيفية باش نرتحوا فيها شوية ميدي ايكو شكرا ليك بعد شوية في الاخبار حسين الدبابي موجز ماضي ساعة واحنا موصل في ليز انترفيو في ساعة ثانية من ميدي ايكو
9: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نصف الليل بلاتو مباشر على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك اف ام ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل ليلة أنت فيها تغني أنت الصوت أنت نجم قرطاج ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي لو بوبليك دو قرطاج شانت اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل تباع تذكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
10: سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بانك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام
11: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار افلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
12: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبشن 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كتخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الفليم والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
13: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
14: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220
15: ايويكم اي حاضرين هيا المش حاضر يحضر خاطر العشر ايام هذوما باش تحفل. قولي وين؟ قولي قلب تونس العاصمة حي هلال أوربان فيست من 19 ل 28 جوان. الحومة تتنفس موسيقى دانس مسرح وسينما دور بطبيعتها. فما 12 ارتيست فوتوغراف تلمهم اكسبو كبيرة في حوانة حي هلال من الزار للعطار حسيلو ما تخمش برشا. البروغرام والجو الكل موجود على الباج فيسبوك انستغرام تاع حي هلال. طلوا بحذينا في حي هلال رانا نستناو فيكم. يلا
16: موزيك فام
17: راديو موزيك فام تونس الأخبار.
18: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري تؤكد خلال كلمتها بمناسبة افتتاح الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار التي انطلقت اليوم في العاصمة أن معظم المؤشرات الاقتصادية في تونس شهدت تحسنا تدريجيا خلال سنة 25 و2000. ورئيس الحكومة تشير إلى تطور نمو الناتج المحلي بنسبة 2.6% مقابل 1.4% في 24 و2000، وذلك خاصة بفضل تحسن أداء القطاع الفلاحي وقطاع الصناعات المعملية مع التحكم في عجز الميزان التجاري والمحافظة على مستوى مقبول من العملة الأجنبية إضافة إلى انخفاض التضخم ونسبة البطالة. كما شهد الاستثمار الخارجي المباشر تطورا بنسبة تفوق 30% خلال سنة 25 و2000 مقارنة ب 24 و2000، حيث ارتفع عدد المؤسسات الأجنبية الناشطة بتونس إلى 4296 مؤسسة بقيمة استثمارات إجمالية تعادل 53 مليار دينار، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة التونسية. ورئيس الحكومة تؤكد في كلمتها في افتتاح المنتدى أن الدولة تعمل على تكريس الدور الاجتماعي عبر الارتقاء بجودة الخدمات العمومية الأساسية لا سيما في قطاعات النقل والصحة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني العقيد ناصر النايلوتي يؤكد خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام في البرلمان حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات، يؤكد أن إنتاج الكوكايين شهد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة ما دفع عصابات الترويج إلى فتح أسواق جديدة منها دول شمال أفريقيا. والعقيد النالوتي يبين أن القنب الهندي يبقى الأكثر استهلاكا عالميا، حيث أظهرت دراسات أممية مختصة أن 4% من سكان العالم استهلكوا هذه المادة ولو مرة واحدة، مشيرا إلى أن عصابات المخدرات أصبحت تتلاعب بتركيبتها الجينية التي بلغت 25% من المواد المؤدية للإدمان، رغم أن المعدل الطبيعي لتلك المواد في القنب الهندي لا يجب أن تتعدى 8%، بما عمق فرص الإدمان لدى المستهلكين. مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل واللوجستيك محور ورشات عمل ينظمها بداية من اليوم وتتواصل لغاية السبت القادم المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيك التابع لمنظمة كونكت، وذلك في إطار استكمال المشاورات التي انطلقت سابقا في مدينة صفاقس. وتنتظم هذه الورشات بمشاركة مهنيين وخبراء وممثلين عن مختلف الاختصاصات القطاع بهدف بلورة مقترحات عملية لتحيين الإطار التشريعي ومواكبته للتطورات التي يشهدها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفق ما صرح به المسؤول في المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيك التابع لكونكت ملك العلوي للزميل غسل العيد.
19: في دار البرنامج نتاع المجمع المهني نتاعنا في الكونكت وكنظم تعرف وكقوة اقتراح عملنا برنامج عمل لسنة 2016، بديناها بجلسات مع الشركات والمؤسسات تحت شرف وزارة النقل، عملنا جلسة عمل زادة مع إدارة عامة للنقل البري كمرحلة أولى من ضمن جلسات مبرمجة إن شاء الله مع الإدارة العامة الأخرى. احنا زادة حطينا جانب التشريعي جانب مهم ياسر لازمنا اليوم نحاولوا الناس كل نركزوا معاه ونحاولوا نطوروه مع بعضنا باش يواكب العصر ويواكب المتطلبات الجديدة اللي السوق العالمية تحتاجها. شركاتنا اللي عاملة في قطاع النقل واللوجستيك نظمها كراسات شروط تحطت في وقت ما

0: دولية استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية يظهر تقدم معسكر المعارضة الصهيونية ب 67 مقعدا مقابل 53 للائتلاف الوسط. رفض أغلبية المستطلعين لصفقة رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو مع طائفة الحريديم وتفضيل الجنرال العسكري الصهيوني السابق غادي إسكينوت لقيادة المعارضة. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ميديكو، ابقوا معنا.
1: الأولى في تونس. موزايك FM. ميدي إيكو. ميدي إيكو. نهاد الجندوبي.

0: كونها رخميس من نص نهار الماضي ساعتين
1: ماضي ساعة 11 دقيقة. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. هذه ميدي إيكو مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين، وكالعادة لقيت هذايا وقيت الانترفيو
0: لانفيتي دو لا سمان.
1: سعيد برشا اليوم اني باش نحكي على وضعية لي جون زونتربرونور في تونس، وضعية المسيرين الشبان في تونس، التحديات اللي يواجهوها، كيفاش نجموا يلقاو اكثر مرافقة.

0: يبقى تأثير في ظرف اقتصادي وطني وعالمي قاعد يتبدل بسرعة كبيرة. سعيد أنه يكون بحضية اليوم أمين شعيب رئيس مركز المسيرين الشبان السي جي دي المنتخب حديثنا رئيس مازال يدور لي جديد من أول الخرجات العالمية. مرحبا بك أمين، شكرا على قبول الدعوة وإن شاء الله مبروك ساعة الحاجة.
1: يبارك فيك وشكرا للاستضافة ومرحبا بكل مستمعي مزيكا فيه.
0: شكرا ليك. خلينا نبدأ بالتعريف أمين الساعة، برشا ناس ما يعرفوش شنو هو السي جي دي، شكون مركز المسيرين الشبان وشكون الناس اللي مثلهم اليوم؟
1: مركز المسيرين الشبان هو معناه منظمة وطنية اللي هي فيها دي سنتر ريجيونو اللي هي تلم المسيرين الشبان حتى العمر 45 سنة، واللي هي تبلور أفكارهم وتقربهم من معناه مركز القرار، وزادة تمكن من تحسين الأفكار وتطويرهم باش ناخذوا قرارات كسواء في السلطة ولا في القطاع الخاص معنا بينيفيك للبلاد.
0: قداش عنا من مسير شاب؟
1: احنا اليوم عنا اكثر من 500 مسير شاب. اما معنا هذه دعوة مفتوحة لكل مسيرين شبان باش يتحقوا بينا.
0: باهي، الكونستاب بالنسبة لكم اليوم اونغرو كيفاش تشوف المشهد تاع ريادة الاعمال والمؤسسات الشابة في تونس؟
1: بون هو سي لا لوكوموتيف دو بيي كون لو فيو با. معنا اليوم المسيرين الشبان هما اللي قاعدين يقودوا في الاقتصاد الوطني، واللي هما قاعدين يناضلوا، واني نقولها بأتم معنى الكلمة، هما يناضلوا باش يخليوا معنا الاقتصاد الوطني معناها رائد، وهما معنا قاعدين يحاولوا يصدروا، حاولوا يتنافسوا في السوق الوطنية، وهذوما معناها ماهمش عندهم ماهيش أسهل حياة معناها موجودة في تونس، أما هذه هي أنبل يمكن طريق باش توفر الثروة وباش تطور مواطن شغل في تونس.
0: أنا أمين شعيب باش نفسروا شوية ونبسطوا، كي نحكيوا على مسير شاب سانغلوب الشيف دونتربريز لي بي ام او لي ستارت اب، هذوما الكل موجودين وممثلين في السي جي دي.
1: كل المواطنين اللي موجودين واللي أقل من 45 سنة واللي عندهم مراكز سلطة.
0: اليوم كي نحكيوا على مسير شاب، شنو مال الخصائص نتاع الجيل الجديد؟ ديما نحكيو على اون نوفيل جينيراسيون اليوم مربوطه بالجين زيد وغيرها، ولكن شنو اللي يميز الجيل الجديد نتاع المسير الشاب نتاع صاحب المؤسسه مقارنه بالاجيال السابقه؟
1: يمكن يخدموا على فوكاسيون، على حاجه معناها مربوطين برشا بالفالور وبالتنفيذ رؤيه أكثر من الأجيال السابقة، ومعناها ما عندهمش مشكل باش يغيروا مراكز الشغل باش يكونوا هما أحرار وباش يكونوا معناها متوافقين مع رؤيتهم.
0: مكتب جديد في السي جي دي، هاني باش نجي للفيزيون بتاعكم والرؤية بتاعكم كيفاش تحبوا تغيروا، ولكن أكثر من 25 سنة يظهر لي شنو ما الإنجازات اللي اليوم يفتخر بها المركز؟
1: شاركنا في برشا قوانين، انت كنت تحكي على الستارت اب، خدمنا على قانون الستارت اب، خدمنا اوسي على تبسيط كل ما هو قوانين ورخص، وزاد خدمنا على قانون الصرف اللي انت كنت تحكي
0: اللي نستنيو فيه
1: ومعناها احنا معناها ماناش كيما ينجموا يتصوروا الشباب اللي يحب يغير كل شيء، احنا الشباب اللي هو معناها متصالح مع الواقع متاعه اللي يحاول باش يغير واقع البلاد ويكون معناها معناها سوليوشن للحكومه ولا للانستيتيوشن بوبليك.
0: اليوم الفيزيون تاعكم كمكتب جديد، شنو هو النقاط ربما اللي تحبوا تخدموا عليها اللي تشوفوا فيها نقص اللي تنجموا تعاونوا فيها اليوم المسير الشاب؟ كما قلت من الاول راهو في كونجونكتور ايكونوميك مونديال صعيب.
1: ايوا il est évident les conjonctures صعيبة كي تشوفوا ديتروي دورموز وتشوفوا لا غير اون اوكرين ولا تشوف الكوفيد قبلها معناها لا كونجونكتور كلها انفلاسيونيست وصعيبة. اما احنا معناها نخدموا اللي ديجا المسير الشاب يكون في تونس نطوروا منه، وخاطر لو بروميير دي شانجمون سي لو شانجمون دو سوا ميم. معناها احنا نحاولوا اون ابورت دي فورماسيون باش الناس هذيا تكون غدوه مؤهله باش تكون مش كان في تونس برك حاضره مي اوسي على ليشيل انترناسيونال. دونك احنا اوني ان اورغانيزم موجود في بلوزيغ بيي، وتونس اكبر بلاد من بعد فرنسا في السي جي دي.
0: باش نجيها بعد شويه النقطه هذه.
1: دونك احنا معناها ناخذوا اكثر من لو فيت دو فورمي لي جون على حوايج تقنيه، احنا اون accompagne aussi à les valeurs وإحنا موجودين ونشدهم من يديهم في الصعوبات أكثر من اللي في النجاحات باش نخليهم يتعداو مرحلة في حياتهم، وإحنا ديما أبوابنا مفتوحة باش معناها ريالمون إحنا كالعائلة اللي نحاولوا نطوروا من المسير الشاب، وذي أول أكس عنا إحنا. ثم عنا الأكس الثاني هو الانترناسيوناليزاسيون كما كنت نحكي عليها. الأكس الثالث هو تطوير الموارد الذاتية للمركز المسيرين الشبان كسوسوا معناها ان ترم دورغانيزاسيون انترن ولا ان ترم دو ريسورس. وعندك انسويت هو معناها الانفلونس اللي هو يقولوها نحاولوا باش نوصلوا صوت المسير الشاب معناها لاصحاب القرار.
0: لاصحاب القرار. باهي خليني نجي للواقع الاقتصادي، واقع اليوم المعيشي نتاع المسير الشاب. انا طرحتها سالته لك قبيله سؤال في الاوف وتلقاوه في السؤال في الباج نتاعنا اوفيسيال موزايك اف ام، تبعوا في ميديكو. اليوم المسير الشاب مشاكله اللي واجهها في بداية مسيرته، حطيت دو زاكس اخترتهم من ربما انت تعرف حقيقة الميدان اكثر مني انا، ولكن زوز لي بلو ريكورون اللي يرجعوا كي نحكيو مع المسيرين الشبان يقول لك الاكسي او فينانسمون، هذه مشكلة، ومشكلة الادارة والبيروقراطية. لهذم لي دو زاكس الكبار اللي يمثلوا مشكل بالنسبة لكم، ولا فما أكثر وأبعد من هك؟
1: هو راهو النجاح مربوط ديجا بالشخص في حد ذاته، معناها مش الإدارة في حد ذاتها اللي هي تمكن عائق كبير قدام نجاح الأشخاص. أما إلى إيفيدون
0: ديسبوزيسيون تقصد معناتها
1: ديسبوزيسيون أني نأمن اللي كل واحد لازم يكون روحه الماكسيموم ولازم يربط روحه بأشخاص، خاطر اون انتربريز سي بليزيور بيرسون، دونك لازم يربط روحه سي بعباد اللي هما كومبيتون واللي هما ديفيرون منه هو. خاطر احنا عندنا في تونس برشا اون شيرش دي سوليسيون تكنيك au-delà d'une solution prête pour un marché. وهذه حاجة مهمة جدا، وتلقاهم ديما des équipes d'ingénieurs ولا des équipes d'économistes ولا des équipes de commerciaux. اما ما فماش كل الامالغام اللي هو لو ميكس ما بين
0: ديفيرسيتي ما بين تخلك لي زوريزون.
1: اما هذا ما يمنعش اللي عندنا معناها مشاكل كبيره والناس كل تعرفها، اللي هو ليغاليزاسيون سيدياتور ولا اللي هو
0: كنا نحكيوا عليها قبيله مع في ليرينو مثلا.
1: ليرينو فما تحسن
0: من لو 1 جويي،
1: فما تحسن،
0: فما نظره قلنا ميم سي مخر ولكن خير من بلاش. نبداو اليوم خير من اللي ما نبداوش الجمله.
1: كي تشوف في السنغال اللي هو ماشي اكزامبل ماشي امريكا ولا فرنسا، ما تخلق شركه في 24 ساعة وكينيا وغيرها من
0: البلدان.
1: احنا معناها احنا نحبوا بلادنا رائده في في في افريقيا وفي شمال افريقيا، ونتصور اللي عندنا معناها من الموارد ومن الكفاءات اللي تخلينا نجموا نتطوروا، ولازم نغزروا رواحنا في المرايه كسوسوا في الكوره الليله ان شاء الله نعملوا ان بون ريزولتا، مي اوسي في الاقتصاد وفي كل شيء. راه هذاك مرآه نتاعنا احنا، دونك احنا نجموا نتطوروا ولازم كفاءاتنا معناها تخمم كيفاش نجم الضيف للبلاد هذه، خاطر ذكا واجبنا باش نطوروا بلادنا، واحنا موجودين لهنا باش نعاونوا الناس الكل باش تشارك في الاقتصاد الوطني.
0: خلينا نرجعوا للمشاكل وللي بارير نجم نقولوا اللي لقاهم اليوم لو جون انتربرونور. حكيت لي قبيله قلت لي لازم يكون عنده دي بريديسبوزيسيون، اوكي تفهمنا فيهم. سالتك على مساله البيروقراطيه ومساله لاكسي او فينانسمون، اليوم يتعاودوا المشاكل هذم؟
1: يعني شوف فيهم دي دو كوتي، يعني تشوف البنوك وتشوف لي فوند انفستيسمون يقول لك ما عندناش دي دوسي سوليد، وتشوف لي زونتربرونور يقول لك اون با دانفستيسمون اون با دو فينانسمون.
0: هذا ليكيليبر اللي ما لقيناهش بين البريز دو ريسك ربما نتاع البنك ولا الفوند انفستيسمون وبين الواقع اليوم حقيقي نتاع ان جون انتربرونور يعيش.
1: والله هو سي دي بيريود، كنا عندنا دي بيريود وين الفينانسمون موجود كيما البي اف بي ام كنت تحكي عليها اللي هي عطات بوكو دو فينانسمون. اما هذا مربوط بالموارد الذاتيه للدوله، واسكو الدوله عامله من هذا اون بريوريتي. نتصور اللي معناها اللي ساهرين على قانون الماليه واللي ساهرين على قانون الاستثمار ينجموا يخدموا على الموضوع هذا، خاطر الدوله لازمها تخمم اللي لا بريوريتي دي بريوريتي هو الانفستيسمون دون لو بيي، والانفستيسمون اترافير لي تي بي او لي بي ام سي اون تري تري غراند بريوريتي. كيما تشوفوا بي بي في فرنسا ولا تشوفوا في امريكا موجود بوكو دو بروغرام ديد ا لونتربرونيا، وفي تونس تحس اللي معناها هكا الامور رخت شويه واحنا نحاولوا باش ندعيوا اللي تكون هذه اول الاولويات على خاطر تونس حشتها بلي زونتربرونور نتاعها اي هذاك لو ريف تونيزيان لو ريف تونيزيان لاي واحد في اي بلاصه في تونس ينجم ينجح وينجم ينجح avec différentes façons ينجم يدخل فونكسيون بوبليك ينجم يولي aussi entrepreneur ينجم يعمل شركه اهليه وينجم يلقى حلول باش يحلم لازمنا نخليه الحلم جائز في تونس
0: باهي اليوم البي ام او تحكيت عليها قبيله شويه المؤسسه الصغرى والمتوسطه في تونس اللي تمثل اكثر من 80% من نسيجنا الاقتصادي هذا واقع اليوم شنو هي وضعيتها في تونس خاصه انه نحكيوا على البي ام او ما قبل الكوفيد وما بعد الكوفيد يبدو انه البي ام او من الكوفيد لليوم مازلنا ما هزيناش ريوسنا كما يلزم
1: Je pense que les statistiques parlent par eux-mêmes. On a été trouvé en France, en Belgique, et qui m'a fait tout. Le nombre de chariquettes qui ont été mises, le nombre de chariquettes qui ont été mises. Et c'est peut-être une ambiance générale qui a été mise en place dans le pays. Je pense عالميه يمكن ينجحوا 10 اما العشرة ذوكم ينجم يخلقوا برشا حلم البرشا صغار موجوده في تونس لازم التونسي يامن اللي النجاح هو الدراسه وهو لونتربرونيا على خاطر مش الكره ولا الغناء ولا واحد معناها افيك تو مي ريسبي بور توت لي ديسيبلين اما الحلم اللي ينجم يحقه كل واحد هو لونتربرونيا وهو اترافير ليدوكاسيون وهذا سي نوتر بروميير كومبا
0: في الاستراتيجيه نتاعكم الجديده حكيتوا على 2023 2028 حكيتوا على اربع محاور كبرى ولكن بالنسبه لكم لي دو بريوريتي اللي لازمهم يكونوا اليوم اكثر من اي وقت مضى موجودين ومطروحين على الطاوله
1: التكوين وتغيير القوانين معناها احنا عندنا بلاد اللي هي من عهد الدواوين نتاع الدوله العثمانيه قوانين معناها اللي هي لازمها تتطور واللي هي لازمها تواكب العصر واللي هي معناها عصر احنا الاي وعصر معناها البلوك تشين وعصر نتاع البيك داتا دونك احنا لازمنا نواكبوا ليبوك نتاعنا وثانيا هو تكوين لي جون نتاعنا خاطر مهما يكون نازلنا ناقصين في التكوين وهذه حاجة مهمة جدا اليوم ندعو كل الشباب باش يدخل على الانترنت جوجل هي أكبر بيبليوتك في العالم ومعناها مع كل احتراماتي اليوم كورسيرا تلقى فيها توت لي سيرتيفيكاسيون دو موند دونك سي اجوردي اون كيستيون دو فولونتي ولازم شبابنا يكون عنده الفولونتي باش يطور من نفسه خاطر هذيك الطريق الوحيد للنجاح
0: من بين المشاريع اللي حكيتوا عليها الباروميتر بارومتر الوطني للمسيرين الشبان احكي لي عليه شويه وشو الهدف منه
1: يجي من دي ستاتستيك اون اناليز اللي هي معناها نكلموا طول جون ديريجون وناخذوا ارائهم ونحاولوا نوصلوها ونحاولوا نطلعوها ونبرروها اترافير معناها دي زيليمون فاكتويل وبنش مارك مع اللي يصير في العالم كي تشوف اليوم شيلي ولا تشوف اليوم الامارات نشوف برشا معناها حوايج قاعده تصير اللي احنا لازم نتعلموا منها ولازم نطوروها ولازم نحطها على ارض الواقع
0: ورينا في عديد المجالات قديش الباروميتر هذوما يكونوا نبض حقيقي للواقع متاع الميدان المعين وقديش نجم يعاون حتى باش توصل أسهل المساج لأصحاب القرار كي تجيب له أرقام واضحين نوار سور بلون وتجيب له نسبة ساعات ألارمونت نجم تعاون باش تحرك شوية الأمور
1: أنا أنتربرونور ونعرف اللي معناه بكو دو جون اللي يسمعوا فينا اليوم موجودين يحسوا رواحهم دونزان تونيل ويحسوا رواحهم أبوندوني ولازم احنا أن لو رابورت لسبوار ولازم نسمعهم ولازم نمدوا يدينا لبعضنا ولازم نخلقوا ثقة جديدة ما بين بعضنا خاطر هذوك هو الأساس متاع الاقتصاد
0: حكيت لي قبيلة على الفرص للتصدير والانفتاح على الخارج حبيت نربطهم مع بعضهم كي قريت الاستراتيجية متاعكم لقيت انه فما أليان بيناتهم فما تركيز كبير على الانفتاح الدولي علاش اخترتوا المحور هذا انه يكون مهم في عينيكم انتوما بالذات اليوم
1: ان امن اللي تونس هي كيما ديما نقولوا 3000 سنه حضاره ولا حتى 5000 سنه حضاره احنا كارتاج واحنا ما نجحنا الا من فتحنا على الانفيرونمون تاعنا احنا بعاد 300 كيلومتر على مالطا وبعاد يمكن 100 كيلومتر على سيسيليا و50 على بانتاليريا احنا مستقبلنا معناها والطريق الوحيد متاعنا للنجاح هو الإكسبور. دونك احنا قاعدين نطوروا في علاقات مع شمال افريقيا اللي هما بجنبنا عنا ما بين الجزائر وليبيا يمكن عنا 3 و 4 بوان دو بي بي وعنا اوسي دي ريلاسيون مع لوروب اللي هي معناها اليوم سي نوتر برومي بارتنير استراتيجيك مي احنا نمثلوا اقل من 1% من لي زيشانج نتاع لونيون اوروبيان. دونك عنا مستقبل كبير في تحسين الجوده نتاع لي برودوي نتاعنا la diversification تاع لي برودوي نتاعنا. ونعرفوا اللي تونس راهو jusqu'à aujourd'hui اكثر اقتصاد diversifié في القاره الافريقيه. لازمنا نعرفوا نقاط القوه نتاعنا ولازمنا نخدموا عليهم ولازمنا نتحسنوا من الشين دو فالور نتاعنا باش ما نطيحوش في لي ميم زيرور اللي قاعدين نعيشوا فيها دوبوي تكستيل ولا دوبوي توا
0: في نفس الكونستا اللي كنا نحكيوا فيه في الساعه الاولى مع سمير بشويه تقريبا التنافسيه
1: معناها تونس برجالها وبنساها قادره باش تكون قطب كبير في البحر المتوسط. وما فما حتى بلاد اللي احنا اون دو لي زونفي خاطر عندنا لو موديل تونيزيان اي بو ريوسير من القانون 72 حتى اليوم تونس رائده وباش تقعد رائده وعندنا رجال ونساء اللي هما باش يدافعوا على البلاد دي.
0: حكيت لي على فرص للتصدير، حكيت لي قديش قراب احنا للريف الاخرى من المتوسط، الاشقائنا وجيراننا هوني في المغرب العربي، ولكن ايضا السي جي دي يسو بوزيسيون تري بيان على الاسواق الافريقيه. اليوم التونسي المسير الشاب التونسي اللي يحب لغتنا احنا يبيع روحي ويروح ويحب يكسبورتي السافوار فير نتاعو المؤسسه نتاعو. نحكيو على اسواق افريقيه واعده، حكيت على السنغال قبيله ولكن الكونغو الديمقراطيه موريتانيا وغيرها، هذم يمثلوا فرص حقيقيه الحقيقه، ويلزم هوني لابوي يكون موجود وهوني السوتيان يكون موجود.
1: احنا عملنا ليكول دو جي دي، عندنا هيستوريكمون ليكول دو جي دي اللي هي معناها في تونس، ونعملوها عملنا لا ديرنيير في صفاقس وفي نابل، واحنا عندنا خلقنا ليكول دو جي دي فيغ لافريك اللي هي مع اكسبرتيز فرانس، ونامنوا اللي معناها لازم نحضروا نو زونتربرونور باش يمشيوا للقاره الافريقيه، خاطر ماهيش سهله بالطريقه اللي تصوروها، مش معناها خذ تذكره طياره وطابط وباش الناس باش ترحب بيك. راه فما اون كونكورونس سور لو كونتينون افريكان كو سوسوا بار بلان دوتر باي من غير ما نسميهم. اما احنا معناها عندنا الميزه اللي معناها ريالمون اوني بيان بيرسو سور لو كونتينون افريكان خير من برشا بلدان اللي هما بحذانا، ونعتبر اللي معناها عنا اون كومبيتونس ان سافوار فير اللي نجمو نصدروه، وعنا شركات تونسه ناجحه راهو اليوم في افريقيا واللي هي مش معروفه بار لو غون بوبليك. دونك نتصور اللي معناها لازمنا نطوروا في هذا، خاطر افريقيا هي لو بروشان كونتينون ديموغرافيكمون. افريقيا باش تولي لو برومي كونتينون في العالم ديسي 2040، معناها عنا اسواق اللي لازمنا ندخلوا فيها، وعنا معناها اون بروكسيميتي كولتوريل هيستوريك مع برشا بلدان افريقيه اللي لازمنا نستغلوها، واليوم مازالوا يشوفونا بعين كبيره. دونك لازمنا اليوم نستغلوا الفرصه هذه.
0: وانا ديما فما امين ليكزومبل اللي يقلقني نوعا ما، ولا احس في نفسي شويه عندنا برشا اسامي، فما دي سكسس ستوري في تونس اللي نجحوا واللي خلقوا من تونس الاسم نتاعهم والرنومي نتاعهم، ومن بعد خرجوا للانترناسيونال، ولكن فما برشا توانسه اللي ما نجموش هوني السوبوزيسيون وما لقاوش البيبان المحلوله، وكي خرجوا برا لقاو رواحهم ونجحوا في دول اللي الحقيقه في دي دومين اللي التنافسيه كبيره برشا. التنافسيه معناها من اهالي البلاد بيدها، وحتى من لي كومبيتونس اللي جاوا من برا، ومالغري سا سون بوزيسيوني ولقاو رواحهم، واليوم قاعدين يعرفوا في ديفلوبمون مهم ومهم برشا.
1: تبارك الله عليهم، واحنا معناها نهنيهم
0: وبرشا اسامي
1: برشا اسامي. يقول لك نول لي بروفيت دون سون باي، معناها اسمع، لو مارشي تونيزيان اي تان مارشي سولون لي سيكتور كي بو اتر تري ريستران. كون لو مارشي تري ريستران واحنا بريسكو كلنا ولاد عم بين بعضنا، معناها تصعب الكونكورونس وتصعب معناها وتدخل فيها بوكو دو بارامتر اللي هي موجوده في العالم اجمع. راهو كي تمشي حتى لسنغافوره باش تلقى لي ميم بارامتر، حتى سي لا ناتور هومان. اما معناها هذاك يخليك قوي الانترناسيونال. انا نقول لهم والله هذه كلمه معناها من القلب، اللي ينجح في تونس ينجح في اي بلاد في العالم، خاطر المارشي نتاعنا ماهوش ساهل. وده باش نكونوا واضحين ما بين بعضنا. اما لازمنا نمدوا ايدين بعضنا ونخلقوا دي كلوستر ونخلقوا دي بارتناريا اللي نجموا نمشيوا بهم مع بعضنا في برشا بلدان وعنا لي كاليتي وعنا لي ريسورس وعنا لي كومبيتونس باش ننجحوا. مشكلنا الوحيد اليوم هو لا بيرت دو كومبيتونس اللي قاعده تمشي لاوروبا اليوم واللي هي قاعده تفقر فينا مش فينانسيرمون مي انتيليكتويلمون. راهو هذا بوان امبورطون واني جاتير لا فيجيلانس نتاع الحكومه ونتاع المؤسسات نتاع الدوله باش تخدم على البوان هذا وباش تخلق حلمه في تونس. لازم لو غيف تونيزيان كونتينيو ا بريفالوار باش الناس تحب تقعد في بلادها. هذه حاجه مهمه جدا خاطر ما نجموش نبنيو سان نوتر فورس في.
0: وهذا ربما يمين نقمسيت نقطه اللي ما تحكيش فيها برشا. نحكيو برشا على لي كومبيتونس اللي قاعدين يخرجوا لي انجينيور الطب المهندسين هذوما لي تروا كور اللي نحكيو عليهم برشا. ولكن حتى لي بي ام اليوم والشركات الصغرى راهم قاعدين يعانيوا من النزيف هذا. نقطه مهمه
1: كل جمعه جداً. قاعدين معناها نشوفوا في عباد يجيني يقول لي يعني معناها يخلص مليح راهو اما يقول لي اني يعني نحب نربي صغاري في dans un autre environnement. راهو سي ان بوين sur lequel on doit se pencher. L'accès à l'habitation. لازم التونسي ينجم يخلط يعمل دار. هذه بوين امبورطون خاطر هذاك اللي يخليه يقعد في البلاد. راهو سي لانغاسينمون معناها راهو سي ان سوجي اكستريمون امبورطون ولازم ناخذوه بعين الاعتبار خاطرو معناها قاعد يفقر فينا. راهو عائله تونسيه مش فرحانه راهو كي تشوف صغارها يمشي ويقراو في فرنسا ولا يخدموا في فرنسا. اوكي معناها اكور تيرم يحس اللي هو معناها قاعد يخلص باليورو ولا يخلص اكثر من اللي هو اليوم. ايه ما راهو قاعده تقسم في عائلات وقاعده معناها تخلق في هوه كبيره اللي هي اليوم فمع بيد راهو خسرناهم وما عادش باش يرجعوا لتونس. وهذا معناه يحزنني اني لازم معناه اون برون سو سوجي ا برا لو كور ولازم نخدموا عليه باش الامل اللي يتخلق لهنا وباش لي جون هذوكم يجيو ويخدموا بلادهم وي لو فول ميم ا سالير انفيريور اي سون بري باش يخدموا بلادهم اما لازمهم يلقاو قدرهم.
0: صحيح. خلي لك الكلمة الأخيرة كلمة الختام أمين اللي نتصورك باش تواجهها للمسيرين الشبان.
1: اني معناها ندعاهم باللي اني ديما نقول الفراز تاع كينيدي ne demandez pas ce que votre pays a fait pour vous, demandez-vous ce que vous avez fait pour votre pays. دونك اني نحب اللي المسيرين الكل وشبان وغير شبان راهو اللي معناها يد في اليد نخدموا البلاد هذيا ونحاولوا نطوروا منها. كي نشوفوا معناها جيراننا اش طوروا في بلادهم في 10 سنين معناها نقول اللي معناها علاش احنا نغزروا لبعضنا. لازمنا نطوروا من بلادنا ولازمنا نخدموها وما هيش مزية هذاك واجبنا باش نخليوه للجينيراسيون كي فون سويف.
0: شكرا لك من شعيب رئيس مركز المسيرين الشبان للسي جي دي. شكرا لك كان حوار ممتاز الحقيقة و لمست التفائل نتاعك عجبني الحقيقه التفائل نتاعك سي دو ريغاردي وان شاء الله يكون كونتاجيو وان شاء الله يتعدى للي يسمعوا فينا الكل وللمسيرين مش كان الشبان المسيرين الكل.
1: احنا ملاكه ما نشكر
0: وي هذه كلمه في محلها. شكرا ليك. فاصل ثم نرجع نواصلوا في الانترفيو الثاني نحكيو بعد شويه على مخطط التنميه 26 30 مش بعيد برشا على اللي كنا نحكيو فيه مع امين شعيب.
2: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة. مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
2: كنا رخميس من نص نهار المدي ساعتين.

0: كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين
1: ماضي ساعة واربعين دقيقة. مرحبا بكم من جديد ميديكو, مواصلة معكم في الجزء الأخير حتى الماضي ساعتين وقيت الدوزيام انترفيو.
0: الانفيتي دو لا سومين,
1: الانفيتي دو لا سومين الثاني صابر الجلاسي رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان. مرحبا بك سي صابر وشكرا على قبول الدعوة.
2: شكرا على الاستضافة, تحية ليك ولكل أوفياء موزايك اف ام.
1: شكرا ليك. نعرف كالندري تري جوست, نعرف برشا خدمة, نعرف السبرينت فينال كنت نحكي قبيلة مع زميلتي سيدة الهمامي في المجلس, عندكم برشا برشا خدمة, برشا مشاريع قوانين مازالوا على طاولة قبل نهاية السنة البرلمانية, فما حتى اللي فيهم استعجال نظر من الحكومة مع عودة وفد وأعضاء الحكومة للبرلمان بعد الشهر اللي استسمحوكم فيه. برشا خدمة, ولكن من بين أهم الملفات اللي مطروحة اليوم على طاولة البرلمان هو مشروع مخطط التنمية 2026-2030 واللي أحاله مكتب المجلس إلى اللجان القارة. علاش قلت مهم؟ على خاطره وثيقة تلخص وترسم التوجهات العامة للدولة, توجهات اقتصادية اجتماعية في الخمس سنين اللي جايين. بالمخطط هذايا نجمو نفهمو شنو نظرة الدولة للمستقبل, شنو ناوية تعمل, شنو أولوياتها, كيفاش تحب تتصرف في مواردها. أربع محاور كبرى نجمو نحكيو عليهم: التنمية الاجتماعية, تحديث الاقتصاد, البنية التحتية, الأمن الغذائي المائي والطاقي, تحديث الإدارة والمرفق العام. سي صابر, سؤال الأولاني, شنو اللي يميز المخطط هذا 26-30 على المخطط السابقة؟ شنو الفلسفة العامة اللي تبني بها؟
2: أولا نسعى المخطط هذا هو ما يختلف عن المخطط السابق, هو المخطط هذا يديفيني الرؤية والفيزيون الجديدة متاع البناء التشاركي في المقترحات والبناء القاعدة, لأنه اليوم نعرف اللي المقترحات تقريبا اللي موجودة في المخطط 2026-2030 هي مقترحات وقعت صياغتها من المجالس المحلية ثم الجهوية ثم الإقليم ثم وقع تأليفها بالشراكة مع وزارة التخطيط والاقتصاد ثم رفعت إلى الغرفتين التشريعية والتنموية.
1: ديجا في الديمارش
2: ولا جديد. هذا اختلاف, هذا جديد
1: مختلف.
2: هذا الديفيني الرؤية والفيزيون متاع 2022
1: في الفورم قبل ما نمشيو للفون.
2: ولا
1: في الفون طب. الوثيقة من بين الحاجات اللي جلبوا انتباهي هو الحديث الفلسفة اللي جعل المواطن محور العملية التنموية, محديث على تحقيق التوازن بين الولايات, العدالة الاجتماعية, النمو الاقتصادي. مزيانين حلو, ولكن كيفاش نجم نترجموها إلى مبادئ عملية وإلى سياسات ومشاريع؟ سي صابر جلاسي,
2: هذو مساء هما في الترتيب, وقت نشوفوا احنا الترتيب نفهموا اللي اليوم ما يميز هالمخطط هذايا كونه اليوم انك تخلي المواطن التونسي في صميم العمل الحكومي والعمل في صميم المقترحات المقترحه, لانه اليوم كي نحكيوا على العداله الاجتماعيه بدرجه اولى اللي هي العادله والشامله, نحكيوا على العمل اللائق, نحكيوا على الادماج التربوي الصحي. دونك هذه الجزء الاول اللي هو يخلي المواطن ويجسد دور الدولة الاجتماعي, هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما يعبر عنه بالعدالة الجهوية والدليل اليوم اللي المقترحات كلها كانت معناتها من الجهات, نعرف اليوم اللي أكثر من 9000 معناتها جلسة وقع معناتها القيام بها في كامل تراب الجمهورية, جلسات معناها حول المخطط هذايا وتسعة جلسات إقليمية, هذا أعطتنا معناتها خلاصة وأعطتنا معناتها نتيجة أنه اليوم فما مشاريع خرجت من حوم, خرجت من أحياء شعبية, خرجت من دوائر ضيقة. هذا تجسد العدالة المحلية الترابية, لأنه اليوم إضافة إلى الاستركتور معناتها متاع المخطط اللي هو استركتور التصاعدي
1: تقسيم الأقاليم,
2: ولا ثم تقسيم الأقاليم, لأنه اليوم كل إقليم والخصائص متاعه, كل إقليم ومؤشرات
1: التنمية, هذا سهل ولا صعب؟
2: هذا يسهل بالنسبة للمخطط، لكن يصعب لو لم ينجز، لو ما يقاش إنجازه، أو على الأقل ما ناش باش نكونوا معناتها، ولو لم يطبق منه على الأقل جزء. احنا اليوم نقوله المخطط هذايا معناتها في شكله معناتها واضح، يمس الجهات ويمس الأقاليم، يمس كل رقعة من تراب الجمهورية، باعتبار أن المجالس المحلية المنتخبة هي التي بدأت بالمقترحات وقدمت أكثر من 35,000 مقترح. ثم جاءت
1: أكثر من 35,000
2: مقترح جاءت من المشاريع اللي هي من المجالس المحلية. لكن اليوم النجاح المخطط هو إذا كان يتحقق أكثر 50% من المشاريع المقترحة أو أكثر من 50%، وقتها نجم نحكيه على نجاح المخطط، لأنه تونس دأبت منذ سنوات.
1: هذا ممكن
2: بشروط، وتنجيه للشروط. تونس دأبت منذ الستينات على المخططات، ولكن كل مخطط عنده نسبة متاع إنجاز ونسبة متاع نجاح. المخطط الأخير لم تتجاوز النجاح في 37 أو 38%. هذا المخطط لو نوصل 50 فأكثر بالمئة نسبة إنجاز على أرض الواقع، نجم نقول لك المخطط سيكون ناجح وسيكون فيه فيزيون استراتيجيك، وفما تغيير في النمط متاع الحياة التونسي. خطر التونسي اليوم مش مشكلته مشاريع على الورق، مشكلته اليوم يزن المشاريع هذه تمسه في التحرك متاعه، في النقل، في الصحة، في القفة متاعه، في الاستثمار، في الكونت متاعه، في كل ما عنده علاقة بالحياة اليومية للتونسي.
1: هذا مرتبط بالاعتمادات؟
2: هذا مرتبط بالاعتمادات ومرتبط بالإرادة الحكومية في التنفيذ. بطبيعة اليوم احنا توا شوف، احنا كي نحكيه اليوم على 102 تقريبا المخطط هذايا، تقريبا 50,000 مشروع، معناتها بكلفة 102,000 مليون دينار. يعني اليوم الحكومة
1: 102 مليار دينار.
2: اليوم الحكومة او ما سيمول من ميزانية الدولة هي تقريبا 61%.
1: قديش زيادة على المخطط السابق سي صابر؟
2: المخطط السابق 80، يعني اليوم نحكيه 22 تقريبا زيادة على المخطط السابق، ولكن المخطط السابق لم تتجاوز نسبة التحقيق والانجاز على ارض الواقع 38%. احنا اليوم نأمل انه فوق 50% إذا كان مش أكثر، ولكن اليوم ثم نعرف في المخطط هذايا ثم نسبة الانجاز مرتبطة بثلاثة، ثم ثلاثة معناتها تروى معناتها فاكتور. عندنا الدولة من ميزانية الدولة اللي هي 61%، ثم قرابة 30 أو 31% هي المنشآت، لأنه ثم منشآت تتابع الدولة هي اللي باش تمول عدة مشاريع من ضمن المشاريع هذه، ولكن البي بي بي معناها القطاع الشراكة بالقطاع الخاص الخامس هي 8%، وكنا نأمل أنه تكون أكثر من 8% دعما لجلب الاستثمارات، دعما لتشجيع الطاقات. كنا نسمع توا قبل ما ندخل الاستوديو نسمع في الشركات الناشئة أو الشركات الصغرى المتوسطة اللي كانت تمثل في 80 وربما أكثر من 80% معناها من النسيج الاقتصادي. اليوم عندنا كفاءات قاعدة تهاجر، اليوم عندنا كفاءات لازم نرجعوها لتونس، لازم نحببوها في الاستثمار. أنا توا جيتك كنت في منتدى الاستثمار في 26 وكانت من تفتتحاته السيد رئيس الجمهورية، وكانت تشوف الآراء وليزافي متاع المستثمرين الأجانب اللي يحبوا يجيو لتونس ويثمنوا تونس، لأنه تونس اليوم يحبوها تكون معناتها هي بطبيعتها معناتها بوابة إفريقيا وبوابة أوروبا، ويحبوا يجيو لتونس. دونك اليوم لازمنا نشجعوا باش نجموا نحققوا نسبة في كبيرة من المخطط ذاي ويكون ناجح. لازمنا نشجعوا على جلب الاستثمار، لازمنا نحسنوا في مناخ الأعمال، لازم نعطيه جزء كبير للتشريعات الحقيقية التي تمس التونسي، لأنه اليوم ما نجموش نحكيه. وأنا نشوف معناها في الهدف الثالث نحكيه على تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي. اليوم هل نجم اليوم أنا نعمل أمن مائي من غير مجلة مياه؟ نجم نعمل الأمن الطاقي أو الاكتفاء الطاقي من غير منفعل اللزمات التي وقع المصادقة عليها والتي بشتربح تونس برشا؟ نجم اليوم نعمل أمن بيئي من غير مجلة بيئة؟ اليوم نجم نحسن مناخ الأعمال؟ هذه كلها أسئلة تطرح
1: كما يمشيش مباراليل منه حتى.
2: ولا اليوم عندنا تشريعات كبيرة لازم أن تجسد. اليوم نناقشوا في قانون الاستثمار، وما أدراك ما قانون الاستثمار، منتديات والناس تحب تجي تستثمر في تونس. اليوم ما نجموش
1: عليه صابر جلاسي، وانت عضو مجلس نواب شعب وانت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، علاش المشاريع التشريعية القوانين هذم المهمين واللي على غاية من الأهمية، علاش لليوم ما زالوا يعرفوا في تعطيل؟ جاوبني بأبسط إجابة نجم نفهمها أنا ويفهمها المستمع.
2: احنا كل مشروع تاع قانون يتقدم به مجلس نواب الشعب تقول الحكومة عندي مشروع كيفه، ولكن احنا اللي نحب نطمن اليوم احنا رانا ماناش واقفين، راهو العمل حتى في العطله اللي خذيتها الحكومه الشهر رانا كملنا نخدمه. وانا باش نعطيك مثال اللجنه بتاعي انا، احنا اليوم معناتها قريب نوصل في نصف معناتها نناقشوا قانون الاستثمار، عدينا قوانين مجال التصرف قاعده تخدم تو قاعده تناقش في المجلس. اليوم السؤال مطروح، انا بدي نسال السؤال هذا، هل انه اليوم نخدموا في انسجام بين البرلمان وبين الحكومه ولا في تضارب؟ احنا ماذا بينا نخدموا في انسجام، ولكن الانسجام هذايا يلزم يطبق ويلزم يفعل. واحنا اليوم في النقاش الذي سيكون نقاش معمق على مخطط التنميه 2026-2030 يجب ان تطرح كل هذه التوازنات وكل هذه الرهانات، لانه اليوم الاهداف المرسومه العداله الاجتماعيه والامن الغذائي وتطوير الاطار المؤسساتي والرقمنه وتطوير القطاعات الانتاجيه والبنيه التحتيه هذم اهداف باهين، لكن من اجل تحقيقهم يلزم حاجتين، يلزم المال اللي هو المال قوام الاعمال، يلزم الاستثمار وخلق الثروه، خلق الثروه مهم في تونس، ويلزم التشريعات، يلزم ثم تشجيع على تجديد على الاقل جزء كبير من التشريعات اللي جابها مجلس نواب الشعب.
1: صابر جلاسي رئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، وانت مدامك تحكي على الجانب نتاع الاقتصاد والاستثمار، المخطط يتحدث على تحديث النسيج الاقتصادي، يعتبر انه الاستثمار محرك اساسي للنمو، فما قطاعات هوني تعود عليها الدولة التونسية في الخمس سنين الجايين. الوثيقة تتحدث على أنه الاستثمار الخاص ما فاتش معدل 9.2% من الناتج، وأنه أكثر من 75% من الاستثمارات تركزت في مناطق معينة. يعني الاختلال هذا اليوم واقع موجود، نسمع برشا أيضا على تبسيط الإجراءات، على تحسين مناخ الأعمال، وكنا نحكيوا عليها قبيلة، ولكن المستثمر بقي يشكي من نفس التعقيدات الإدارية. إلى أي مدى هذا المخطط مواكب عصره اليوم؟ إلى أي مدى المخطط هذا يغزر للرقمنة، للذكاء الاصطناعي كرافعة اقتصادية، خاصة وأنه الوثيقة تعتبر في جزء هام منها أنه التحول لازم يكون سريع اليوم؟
2: شو بالنسبة للمخطط، المخطط راو ما جاء به والحكاية متاع التفاوت الجهوي راهي صحيحة، راهي فما تفاوت جهوي،
1: هذا واقع
2: بالأرقام، لكن اليوم من نجمو نقصوا ونقلصوا من الفوارق الجهوية، من نجمو نعملوا نسبة نمو، خاطر اليوم طول المخطط يحكي على 4.2، يعني اليوم الهدف اللي نحبوا نوصله هو 4.2، وحتى ال 4.2 للنقاش، لانه اليوم في ربع ساعة ما نجموش نحكوا على المخطط الكل، هي مصافحة اولى، ولكن باش نتعمقوا في برشا اهداف من بعد في الجلسات حتى اعلاميا وحتى على مستوى معناها نقاشات مع الحكومة. هنا نحكيه ربما على التفاوت موجود، لأنه اليوم المستثمر باش يمشي يستثمر في الجهة الداخلية لازمك توفر له غادي البنية التحتية وتوفر له التحفيزات،
1: أول حاجة
2: وتوفر له التحفيزات. هل من المعقول عنا تحفيزات في قانون الاستثمار القديم لم تطبق بالنسبة للمستثمرين اللي يمشيوا في المنطقة الداخلية؟ أنت اليوم كيفاش بتجلب المستثمرين؟ يلزم ثم تحفيزات ويكون تطبق، ثم تحفيزات يقدموها على وثائق ولكن لم تطبق. نزيد نمشي معك أكثر من هكا، البنية التحتية، لأنه اليوم المستثمر اللي بيش يجي وقت اللي يحب يركز المصنع متاعه في جهة من الجهات الداخلية، يلزمك تكون ثم انفراستركتور، يلزم تكون ثم وسائل نقل تنجم توصل للموانئ وتنجم توصل للمطارات. اليوم المخطط تحكي على تخفيض من نسبة البطالة الى اقل من 15%، حكي على النمو 4%، حكي على التضخم اللي باش يتقلص من 6 حتى يكشل 3%، حكي على الفوسفات، حكي هذم كلهم اهداف نحبوا نوصلها، ولكن الاليات كيفاش باش نوصلها؟ باش نوصلها اولا تحسين مناخ الاعمال، الرقم اللي حكيت عليه انت، البيروقراطيه الاداريه، التراخيص. اليوم من نحكيه طوى معناتها في وزير الاقتصاد والتخطيط يقول سنعلن غدا معناها على المنصة الخاصة بالاستثمار وعديد الإجراءات، هذم كلهم باكيج كامل ينجم يعطي الان فالور اجوتي للمستثمر ولمناخ الاعمال. من غير هذوما ما نجموش نحكو حتى شيء. قانون الاستثمار اللي احنا نناقشوا فيه هو جزء من المخطط. إذا كان يتناقش ويتطبق هو جزء، لأنه اليوم الإشكال وين الإشكال؟ اليوم الإشكال المستثمر علاش؟ لأنه يجي يقول لك ثم إشكال في التراخيص، ما فماش تشجيعات. إحنا لازمنا نخلق مجال ونخلق رؤية جديدة وفيزيون، لأنه المخطط شنو راهو المخطط؟ أنا شخصين قراءتي أنا المخطط ليس مجرد مشاريع ترصد لها أموال تتحقق ولا ما تتحققش وسنعمل تحقيقها. المخطط هو تشخيص الواقع، وهذا هو حقيقة علميا. ثم أهداف نحب نوصلها بعد تشخيص الواقع، وبعد أكل المسافة ما بين التشخيص وبين تحقيق الأهداف يلزم ثم آليات، آليات الإنجاز ومراقبة الإنجاز. ولهنا يلزم تكون التشريعات، ويلزم تكون الرقمنا، ويلزم اليوم نحكيه على الرقمنا، اليوم نحكيه على
1: سألتك
2: ولا اليوم الرقمنا. علاش احنا استدعينا في بعض النقاشات في القانون الاستثمار بعض المنظمات يقول لك اليوم علاش ما تكونش فما انترلوكيتور، اليوم علاش ما ثماش مخاطب وحيد، علاش انا اليوم مش نستثمر في القطاع الفلاحي نجي يلزمني من جنوب تونس اليوم باش نجم نصب الدوسي نتاعي، اليوم علاش باش نستثمر ولا باش نعرف الدوسي نتاعي فين وصل يلزمني نمشي للوزاره ونشوف الدوسي نتاعي وين وصل، علاش ما ثماش معناتها اليوم منظومات رقميه نعرف الدوسي نتاعي فين وصل. وزادت تبسيط الاجراءات، علاش 100 ورقه، علاش 100 ترخيص يكفي؟
1: علاش عنا نحكيه على تعويضها بكراس الشروط؟
2: عنا برشا نحكيه، وحتى التعويضات اللي صارت بكراس الشروط لم تشمل التعويض الحقيقية. اليوم نحكيه على الرخصة الذهبية. احنا في قانون الاستثمار اللي نناقشوا فيه نحكيه في الفصل الرابع فيه على الرخصة الذهبية. اليوم ثم قطاعات لا تنتظر، اليوم ثم منافسة، رانا نعيش في تحولات إقليمية وجيو معناتها جغرافية، ثم منافسين تحب تكره. المستثمر اللي ما يلقاش تونس آمنة وما يلقاش تونس فيها مناخ استثمار راهو ينجم يمشي لدول الأخرى وينجم يستثمر، وإحنا راهو معناتها الناس تنتظرنا معناها في كل معناتها في كل هفوة. ماذا بينا المخطط هذا بكل ما جاء فيه من من من من قوانين من من مقترحات ينفذ على الأقل جزء كبير منه على الأقل 50% فما فوق، ويكون مراعاة للعدالة الاجتماعية، وفي نفس الوقت يلزم التركيز على خلق الثروة. خاطر أنت ما تنجمش تعمل عدالة من غير ثروة، ما تنجمش اليوم المواطن تعبيله القفة متاعه وهو معناتها ما خلقتلوش مورد متاع رزق. اليوم كي نحكيه على البطالة، كي نحكيه على إدماج الشباب، كي نحكيه على التكوين المهني، كي نحكيه على التعليم، على الصحة، هذم كلها على المؤسسات، لأنه اليوم فما زاد مرفق العدالة، مرفق الداخلية، مرفق الدفاع. دونك هذم كلهم يلزم تكون في نظرة واحدة، نظرة تحقق الأمن والأمان.
1: وفما حديث حتى على على على التربية، التربية والتعليم، فما هدف لرفع نسبة النجاح في البكالوريا ل 60% من هوني 2030، طموح برشا الهدف. وهذا ما يرجعنا للفلسفة متاع مدى تنفيذ النقاط اللي تم تضمينها في المخطط هذا. نتحدث على 50%، هذا اللي باش نشوفوه. طبعا باش يكون عنا متابعة، خاطر مازال هذه مصافحة أولى كما قلت أنت، مازال فما برشا حديث فيه، خاصة في باردو تحت قبة البرلمان وتحت الغرفة النيابية الثانية مجلس الجهات والأقاليم. نخلي لك في ساعة كلمة الختام سي صابر جلاسي.
2: كلمة الختام اللي هو اليوم كما قلت لك نقطتين، النقطة الأولى هي اللي باش نبدأ بها الملاحظة متاعك الأخرانية، نسبة النجاح مهمة جدا، وما قيل وما ذكر وما سنعمل عليه هي مهمة جدا، ولكن أيضا زادا يلزمنا إجراءات كيفاش نحاولوا نجذبوا ولنجذبوا الكفاءات متاعنا باش ما يسافروش لبرا وباش ما يمشيوش. معناتها حتى سافر يقرأ يلزم يرجع لبلاده ويستثمر في بلاده ويعمل الشركة متاعه في بلاده ومعناتها ويعطي الفالور جوتي لبلاده، وهذه مهمة جدا. لأنه اليوم عنا عديد الأطباء يسافروا، عديد المهندسين يسافروا، اليوم كفاءاتنا قاعدين نبنيو بها في دول أخرى. حقيقة أنا راني كنت أستاذ ومعناتها عديد التلامذة والطلب اللي قريتهم اليوم نشوفهم في دول أخرى ما همش موجودين في تونس. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، من بين الشروط أنه يكون مخطط ناجح أنه ثم نسبة متاع إنجاز يجب أن تتحقق، ويجب العمل على خلق الثروة ودفع الاستثمار وجلب الاستثمار.
1: واضح. شكرا لك سي صابر الجلاسي، رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. هكذا نكون وصلنا لآخر ميدي إيكو بالنسبة لليوم، وآخر ميدي إيكو بالنسبة للموسم هذا في البرمجة الشتوية، بما أنه ابتداء من 1 جويلية بشكون على موعد مع البرمجة الصيفية لموزايك فام. نحب نشكر زميل زميلي وصديقي أنيس مراي اللي كنت في تعويضه اليوم اللي كان رافقكم على طيلة الموسم المتميز هذا بالنسبة لميديكون. حم نشكر الفريق الكل اللي سهر على تأمين الحصة هذه، سليم السمعي، نضال، طارق في الإخراج الرقمي، الناس الكل اللي خدموا على البرنامج هذا. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس، احنا ملتقنا غدوة ميدي ماج مع نوفل الورتاني. من هوني الغادي نقول لكم شاهية طيبة في الأمان، باي باي.
0: ميديكو كنا رخميس من نصف نهار الماضي ساعتين. تونس هولندا، مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام.
3: تخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
4: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين تصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة صغريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه متحليلنا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
0: Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshag Dunya de Abdelhamid Bouchner. Oshag Dunya au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقتل 164 شخصا على الأقل وإصابة حوالي 1000 آخرين جراء زلزال مزدوج اليوم الأربعاء أو اليوم الخميس، هو الأقوى في فنزويلا منذ 1900، دفع السلطات إلى إعلان حالة طوارئ. في هذا السياق، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن فريقا يضم 85 متخصصا فرنسيا في عمليات البحث والإنقاذ سيرسل فورا إلى فنزويلا. من جانبها، وزارة الدفاع الإسبانية تعلن جاهزية 54 من أفراد وحدة الطوارئ العسكرية للمشاركة في جهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. كما أعلنت هولندا أنها سترسل فريقا إلى فنزويلا وتخصص نحو 1,000,000 يورو لنشر وحدات إنقاذ وكلاب بحث ومعدات لدعم عمليات الإغاثة. في الشأن الوطني، مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يشير إلى أن تونس سجلت خلال السنة الماضية 15,253 قضية مخدرات، تورط فيها 27,338 شخصا من بينهم 10,592 مروجا، مبرزا أن قضايا الترويج شهدت تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. ورئيس وحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يضيف خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان بشأن مقترح تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات أن قضايا الترويج مثلت أكثر من 20% من إجمالي قضايا المخدرات خلال العشر سنوات الأخيرة، مبينا أن الفئة العمرية بين 19 و40 عاما تعد الأكثر استهدافا من قبل شبكات الترويج، إذ تمثل نسبة مستهلكي المخدرات ضمن هذه الفئة نحو 89% من إجمالي المستهلكين. وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تدعو أصحاب المحلات السكنية الكائنة بحي سرور الشرقي بمعتمدية سبيتلا من ولاية القصرين والمقامة على الملك الخاص للدولة إلى التقدم بمطالب لتسوية وضعيتهم العقارية، وذلك بالنسبة إلى الذين تتوفر فيهم شروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي المتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على الملك الخاص للدولة. والوزارة تقول في بلاغ إنه على المعنيين بالأمر الاتصال بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين وإيداع مطالب التسوية مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للشخص المعني بالتسوية. كما أكدت وزارة أملاك الدولة أنه في صورة إصدار توكيل يجب أن يكون مسجلا بالقباضة المالية وأن يتضمن صراحة تفويضا لإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية التسوية وإبرام عقد البيع الخاص بها. هيئة دائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم حجز مجموعة من القضايا الجبائية المتعلقة برجل الأعمال خيام التركي إلى جلسة 2 جويلية للمفاوضة والتصريح بالحكم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، ولا موعد الآن مع اسكندر في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس
7: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
8: أريدو، طور عالمك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكي على منتخبنا الوطني التونسي اللي بعد أقل من 10 أسابيع من طي وجه هولندا آخر مقابلة لنا في المجموعة متاعنا، آخر مقابلة لنا زادة في المونديال بعد زوزة زائمة من منتخب السويد واليابان. أقصى من نتمنوه في الماتش هذا أنه ما نعيشوش اللي عشناه في ماتش اليابان وماتش السويد في كانساس في أمريكا. النص الليل تبدأ المقابلة مع منتخب هولندي قوي، كما نقولوش قوي برشا بارابور لزوز المنافسين اللي كانوا لعبونا، كما نعاود نذكر السويد ربحنا بخماسية نفس المنتخب.

0: فانه فما توقعات بحصول هطول الامطار كبيره، فمع عواصف وغيره تنجم تكون سبب في انقطاع السير المقابله. ممكن حتى التو ما فماش حاجه كبيره تبدلت تقريبا في نفس الوقت، هذا الريسك مازال موجود والامطار والعواصف تهدد سير المقابله. هذه نعرف زاد بقوانين الفيفا 30 دقيقه اذا كان فما زوابع وغيره، ومن بعد نعاود ونرجعوا للميدان. اذا كان في 30 دقيقه دوك تصير زوابع مره اخرى، يصير يعني التأجيل مدة 30 دقيقة أخرى. احنا إن شاء الله نقول المقابلة تبدأ على بكري وتوفى تبدأ في وقتها، لما حالة وتوفى على بكري خلنا نفهم روي احنا على بكري. دونك نذكر نص الليل مقابلة المنتخب الهولندي ومنتخبنا الوطني التونسي. في نادي حمل الشمس الدين الذويدي بشي واصل رسميا على رأس الفريق، هو المدرب تاع نادي حمل في الموسم القادم بعد نهاية متميزة نجم نقول وصعود مع نادي حمل من الرابطة الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى. اللحظات هذه من المنتظر باش يعقد اجتماع نتاع مكتب الرابطه الوطنيه لكره القدم. الاجتماع هذا منتظر انه يصير فيه النظر في عده ملفات مهمه، لكن الاجتماع هذا زاد مربوط اساسا باكتمال النصاب في صوره عدم حضور العدد الكافي من الاعضاء، انه باش يتم تاجيل الاجتماع الى موعد لاحق. في المونديال اليوم اهم المقابلات ولا برنامج كامل، خلينا نعطيو للمقابلات الجوله الثالثه والاخيره في الجروب او اف و دي. في الجروب او مقابله الكوت ديفوار وكوراساو بدايه من 9 نتاع الليل نفس التوقيت، مقابله الاكواتور مع المانيا، والمانيا عندها 6 نقاط ديجا موجوده في الدور الثاني، كوت ديفوار 3 نقاط، الاكواتور مع كوراساو كل منتخب عنده نقطه وحيده. في الجروب اف الجروب نتاعنا اليابان مع السويد تلعب في نفس التوقيت اللي نلعبوا فيها احنا مع المنتخب الهولندي. نص الليل تبدأ المقابلات، نذكر 4 نقاط لهولندا، 4 نقاط لليابان، 3 للسويد وصفر من النقاط للمنتخب الوطني التونسي. في الجروب دي باراغواي مع أستراليا بداية من ماضي 3، وتركيا زادة كيف مع الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 3 متاع الصباح. الكلاسمون فيه الولايات المتحدة الأمريكية مترشحة ديجا متأهلة للدور الثاني 6 نقاط، أستراليا 3 نقاط، الباراغواي 3 وتركيا 0 من النقاط. كيفنا كيفهم دي الدور منش موجودين في الدور الثاني، خرجنا من اللعبة جوست نكمل مقابلات شكلية اليوم مع نص الليل. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي نذكر مقابلتنا مع منتخب هولندا. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net. شوية آخر نتقابل مرة أخرى في فورم سبور.
1: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت، ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
2: أريدو طور عالمك.

0: الأولى في تونس. فورم سبور. فورم سبور. كل الخميس بالمدينة سانتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم.
1: ساعتين 12 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أنتم معنا في فورم سبور على مزيكا فيها من توا حتى الأربعة متاع العشية. السلام عليكم وين ما كنتم، نشكركم ديما على الاهتمام والمتابعة والوفاء. وصلنا لآخر حلقة من الموسم، آخر حلقة من فورم سبور. حبوا ديما نشكركم على تواجدكم معنا. أنتم على السلمان، أنتم اللي تتابعونا وتعطيونا كل الملاحظات سواء السلبية والإيجابية. الإيجابية هاكا نفرحوا بها، والسلبية زادة نفرحوا بها، خاطر قاعدة تطور كل مرة فينا وكل مرة نحاولوا نصلحوا. نسلم عليكم مرة أخرى، ونسلم على الإطار نتاع الإخراج الكامل الموجود معنا، إخراج رقمي وإذاعي. شكرا لك.
2: إطار أجنبية.
1: لا بلي، عاود نفس الحركة اللي حيتنا بها. يعطيك صحة محمد علي بن أحمد على مستوى الإخراج الإذاعي، تحية الوسيم زادة على مستوى الإخراج الرقمي. أحمد

0: الموجود حمد التونسي على مستوى البث المباشر والتأمين البث المباشر للحصة على قناة يوتيوب موسيقى في أملا رسمية. تحية الحميد اللي قال لي ما تسلمش عليه ما تسلم عليه، تحية لي خطر زادة من الناس اللي تعبت معنا طوال الموسم ذي. تحية الحمد عدالة زادة كيف يكون موجود معنا في الساعة الثانية نفس الفريق الكل، يعني نحكي على المخرجين اللي كانوا هذم ولا اللي موجودين معنا طوال الموسم، حاب نسلم عليهم الكل على مجهوداتهم الكبيرة. الحاجة على مستوى استقبال التليفونات متاعكم موجود زادة في الستوندار، ونبدأ نسلم ساعة على الحضور الموجود الحضور الكريم. نبدأ المرة هذه من مش منك انت، من محمد سلام.
1: أكيد
0: مرحبا محمد.
1: مرحبا سلام، مرحبا بالولاد كل جميعا ومستمعين ومشاهدين.
0: توحشناك
1: خويا، عنا بمدة
0: ومدة كبيرة زادة وفرحاني برشا انك تواجد معنا.
1: عاش خويا،
0: وتواجدك معنا ديما يعطينا كان الاضافه ويفرحنا برشا. محمد سلامه، وصلنا لاخر الحلقه في الموسم ووصيت الاولاد كنقول انا الكلمه دي لازمك تبكي معنا. يبدا يبكي وش بك مش معنا،
2: حط لنا اغنيه صبر تاعك
0: انت تشوف سلاح
1: دايما دموع
2: مش ندوخه
0: شيء. يا خويا مرحبا بك يا خويا، اللطف عليك من البكي وشرفتنا ديما ونورتنا.
1: الموسم الاول السنه معك،
0: اول موسم
1: اول موسم
0: والله ما فقتش انا والله العظيم في بالي تبارك الله عشرة بطبيعتها
1: كان موسم مليء بالبروجيكتورات بالمعلومات القيمة وبالمواضيع كيفاش يقولوها العميقة.
0: شكرا بارك الله فيك. البروجيكتورات سامحوني كان تعبتكم في موضوع
1: لا بالعكس معناها كيما التنوع متاع الأفكار والتنوع متاع لزيديك، ومعناها كل واحد كيفاش يشوف معناها المواضيع من البوينت فيو نتاعو، وخلى سورتو معناها الحقيقه الفقره نتاع البروجيكتور ناجحه برشا
0: ان شاء الله،
1: والعباد معناها البرة ديما معناها تحكي لي عليها
0: موجوده والحمد لله. هذيك الفائده كما اللي يقول الباهي ديما احنا نبداو فرحانين حتى للسلبيه قلنا نبنيو عليها. نشكرك برشا محمد، ونحب نسلم برشا زاد على سمير السليمي. مرحبا يا خويا، رحب بيك ساعه مش نحوالك.
3: الحمد لله الحمد لله.
0: انت اول موسم بالحق معنا خاطر محمد حسيته معنا عندي مع ديجا
1: لا مو خاطر انا الموسم الثاني في الاذاعه في الفورم الموسم له
0: هذا الموسم اللي كنت الاول وتبارك الله معنا ما نقولوا ويعطيك الف صحه على كل مجهود وعلى كل كلمه وعلى كل فكره زاد سمير السليم. شكرا ديما على الاضافه.
3: ربي يفضلك ربي يفضلك اسكندر، عايشك الشرف لي يا خويا والحمد لله. وختامها مسك ان شاء الله نكونوا قلنا في المستوى وقدمنا الاضافه وقدمنا المعلومات، تكلمنا بكل حريه بكل زيها بكل حيادية كذلك، وإن شاء الله ملتقانا في الموسم القادم بحول الله. عطلة خفيفة ونعاودوا نرجعوا لو فينا والناس اللي تسمع فينا وتبع فينا
0: إن شاء الله. احنا بدينا من الاخر، انا خاطر نحب الكلمة الاولى اللي كنتوما على الحلقة الاخرة واخر الوافدين بالنسبة للإذاعة وفريق الرياضة والفورم سبور زيادة. هو معز بن شرفية حاضر بحضينا اليوم، مرحبا معز.
4: مرحبا مرحبا بالخيانة ساعة كل شيء وكل شيء اللي يتمونه هنا.
0: اي ما شاء الله
4: أكسو تيست خويا كل الشيء خلياني عرفتك اللي جيت
0: انت عملت كل ملعبية كل اللي جيوا في آخر العام وهزوا النيفو ما شاء الله قدموا الإضافة فما منهم برشا في الشامبيونات.
1: جوكير جوكير اللي في الاخر تجور مضروب دخل في عندك حق في ريكروتمون في بلاستو دخل جاب شامبيونات
0: وفاجئنا راهو الحق معنا. هكا تقبيلا كنا نحكيو في الكوليس كان بحديك نوفل الاولاد. يعطيك الصحة يا اخويا والله، عبارة معناها محلل فني عنده مدة متمرس في الميدان.
4: مو زاد الأجواء والعبيد تبدأ موجودة زاد عندها قيمتها. طيب أنا مثلا كي جينا القسامير محمد وليد أسامة نحكيش عليك أنت والخيال الكل دونك
0: ما تحقوش عندك حق
4: تبارك الله. انا الحين تو من كل شيء عندكم الاكسبيريونس تبارك الله، معناتها عندكم برشا في المجال هذا دونك تتولي تخدم بوزيتيف ومرتاح اكثر من اللازم. ان شاء الله اخويا نكونوا استفدنا قبل كل شيء قبل اي حاجه، وكان نجمنا باش نفيدوا بحاجه الحمد لله. معناتها واحد نجم يوصل الاكسبيريونس اللي عاشها جوار ومازال جوار هو، وان شاء الله كيف قلت
0: ويصر اصرار انه مازال جوا
4: بالله
0: يصر اصرار
4: لا مو خاطر ساعات راهو ديما توصل للعباد خاطر ماك تعرف تبان شويه في الميديا راهو سي يعني قلت لك حكيت المري بيتر يبطلوك في الكوره وسي حطوك مسؤول وانتونور وكل شيء دونك نحن اخويا اكسبيريونس باهيه وتو نكملوا بها ان شاء الله. عامل كان احيانا الحياه نكملوا بها
0: ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله ديما بالتالق والنجاح وراء اضافتك ما شاء الله معنا مش انا باش نحكي عليها الناس اللي تسمع فيك والحتى الاكستريم تاعك والكلام اللي تقوله ولا الارقام وحدها نجم تحكي على نجاحك في الفتره دي معانا. ونشكرك برشا معز. احنا
3: نسمع برونالدينو رجع يكور طلع المورال المعز
0: والله من انت حتى يطلع لك المورال
3: ولا يسمير ولا الطابع
0: اللي حطيتي تولي
3: كنكين الجول ايش اسمه بتاع الكافيردي بال 40
4: والله انا كنت كان رجع انا اليوم روحي توسع
3: دوك معز يلزمه يخدم اكثر لعل كاس العالم الجاي يكون موجود على ايش ليه
0: والله ما فيش لوم روحك
4: لا لوم روحك نشوف ما انت عبيد في ال 40 سنه يلعبوا في كاس العالم وانا ما زلت معناتها واحد صغير على فكره ما قلتليش جويز انيفرسير
0: بالعيد ميلاد ان شاء الله كل عام وانت بخير خويا محمد علي حضر له خويا حضر خلي كمل الكلمه هذه مش جاتو ديديكاس وشويه هكا
3: جاب لنا جاتو حاجه
0: لا احنا كنا نضمن نجيبوا له مول العيد ميلاد يجيب الجاتو ونجي هذا خويا
4: لا يعني تتكلم
0: قديش تو عمرك ولا
4: تو عملنا 35 سنه
0: اي ما شاء الله مازال عندي 35 وقول عنده ما احنا ظالمينك
1: 6 7 سنين
0: مازال مازال
4: لا في تونس حول الله حتى 10
0: سنين علاش ليه يا خويا ان شاء الله نشوفك
4: ولا اوبجيكتيف ديما واحد عاد اوبجيكتيف ان شاء الله اخويا
0: مش يسمع فيك واحد حط لك اغنيه فرح بيك سيد المخرج زيدوا بالصوت خلي

0: جميل
1: مختار لك الاكستريل اللي تنجم تغني معه.
2: اخوي يعطيكم الصحة اخوي.
1: ان شاء الله كلام حي بخير
2: بفضلك.
1: المتواصلة هي الكارير ان شاء الله في الميدان, وحتى ربي يسهل هنا باب محلول ديما معزم مرحبا في كل وقت, وديما نحب نشكرك على الإضافة نتاعك. كوليد الهيشري وينو يا اخي كنت تشوف فيه معناها مازال
3: اسباب متعلقه بالطقس مازال ما جاش
1: باهي ما شنو اصحاب شنو
3: انا ما نحبش ندخل في التفاصيل اسباب لوجيستي
1: هو نحب نحيي زاد اسامه السليم انا جاي دي صوتك لا ما شاء الله ما اعطينا شوي وقت نسلم على اسامه السليم زاد اللي موجود معنا زاد طوال الموسم هذا في مواسم اخرى كان موجود زاد موسم هذا يعطي الف صحه اسامه من اكثر العناصر المنضبطه في فورم سبور يجي من الاولانيين
3: واليوم وينه
1: واليوم ما ضم في مسوفليه ما يجيش يزنكم ما مسوفليه سينو ما يجيش. عم نسلم علي برشا نسلم زاد على النادر دي وزادك احمد عداله كنا نسلم علي قبيله النادر دي وزاد بين العناصر كانت موجوده معنا في حلقات لهنا في فورم سبور ما نعرفش من ينسي حد من الاولاد هذوما هما ريالمون اللي كانوا موجودين عمار الجمل السيزون اللي فات واللي قبله لكن سيزون هذه محمد علي مش موجود في فورم
3: لاسباب عائليه
1: معناها وتخص هو ونحب نسلم علي برشا في كل الحالات عمار الجمل معاش غلطني محمد علي ملي محمد علي عندك واحد من كندا اكتب لي 850 مساج تحية لسي محمد علي بن نحمد. سي محمد علي بن نحمد يحييك ويعتبرك من أحسن المخرجين في تاريخ الإذاعة التونسية منذ انبعاث الأم الإذاعات. مرحبا بك سلاح الدين سكوحي زادك كيف كيف من عناصر القوة في الحصة هذه.
3: الحمد لله ربي. مرحبا بك اسكندر فرحان. انا بتجب نسيت قديش من عام الحق تقريبا الثالث ذي دونك فرحانين برشا
1: مازلنا ما قلقنيش
3: فرحانين برشا موجود بوجودنا لهنا في فورم سبور فرحان زاد بالولاد بالجو وان شاء الله ذا موسم كان معناه يكونوا الناس فرحين به الناس تكون راضية على الكونتنيو اللي حاولوا ديما نقدموه وان شاء الله جاي خير احنا ذاك اش نتمنوا
1: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ديما هكا ملمومين اهم حاجة ان شاء الله ما نفقدوا حتى حد لا فيكم لا في الناس اللي تسمع فينا. تحية لكم الكل ان شاء الله بالصحة شوية تجيب بحدينا وليد عسلامة هادي زاد كيف كيف من بين العناصر القوة زاد نتاع السيرفيس بور الكل مش كان الحصة هذه كهو. مرحبا وليد الهيشري يتقدم رويد النار رويد ماذا بينا كان بعده عليه الكاميرا في نجم اللي يكون موجود بحدينا ويظهر بالكديه وليد الهيشري من بين العناصر زاد اللي تعبناها مش الموسم هذا بركة في مواسم السابقة لكن ديما ما شاء الله إضافته كبيرة وفرحانين برشا بتواجده معنا. وليد مرحبا يا اخويا رجل الميكرو في عقلك جوليا زاد ما تخليهاش هكاك ما جيتش وحدك راه جيت معاك جوليا وانت جوليا راه ساعات حضورك انت راه اهم من حضور بابا في بالك. عسلامه جوليا.
4: عسلامه
1: شنو احوالك؟ لاباس صافا محليك ومحلى زينك. شنو احوال خليت خوك في الدار وجيد؟
4: لا في دار مامتي.
1: ما خليته في دار مامتك مش في الدار اما خليته ما جبتوش علاش ما جبتوش؟ ما يقعدش عاقل هو ذاك علاش؟
4: ليه خاطر في دار مامتي هو يلعب بالبلاي.
1: هكا هو يلعب بالبلاي خي ما يجي مع وليد والله عنده الف حق عنده 200 حق نحن نسلم عليه برشا زاد كيف كيف يوسف شنو احوالك وليد وان شاء الله ربي يفضل لك خليه بحدك ما يسالش خليه بحدك هكا هو يزك هو هكا هو هاي مرحبا بيك وليد نعرفوا زياره خاطفه هذه كانت بعدنا وفرصه باش نحييوك زاد كيف كيف على تواجدك معنا وعلى الاضافه نتاعك الكبيره ديما في كيما كل عام.
5: تعرفني انا اخويا نحبك ياسر.
1: انا بيدي نحبك ياسر هذاك علاش ما نجموش نكملوا حصه الاخر وانت مش موجود بصراحه.
5: يا اخويا ربي يفضلكم.
1: ربي يفضلك انت.
5: والسخانه هاي واحد عملت فيه وانا ما مانيش صحاب جمله. انا وال
1: فيش كنت تكوروا مع السخانه
5: من المره اللي فاتت نحكيوا على السخانه المناخ في امريكا. ليه انا ما نحملش هكاك انا ظهالي تو باش نروح ندخل للدار ما نخرج كان في سبتمبر
1: ساعتها كيف غادي في الدار حلبة مش من الحلول البهين. اسمعني كيفاش كنت تلعب الكورة في السخانة وانت حتى في القاعدة تقعد متقلق
5: ليه نرمالك كالتيرا واحد معادي اما في الكوتيديان والعيشة العادية ما نحملش حتى ونعرق وندخل نتقلق ياسر فانت يلزمني 7 مريول ديجا المال فيه تاو 14 مريول.
1: نحب نحييك برشا وهي قدك فرصة باش نشكروك.
5: مرة على ذكر
1: أيوة ماني عارف
5: لا ليه والله العظيم نخدم مرة في بلاتو مع حيدرو في بالو بها الفازة دخلت لبس مريول أبيض خرج فاصل يلقاوني بمريول أكحل حتى في الدار قالوا لي حلق أخرى بوالدين نمكت في وسط الميزيون
1: إيه الحمد لله لبس
5: بدني يتنفس اي اخوي سيبو تعدى الواحد اخر من الاولاد خمسة في عقلي
1: انا طوندوم حضرنا بروجيكتور بيان سور لازمك تحكي ما دامك انت جيت لازمك من احسن فقرات اللي يحبهم وليد ودي ما يجي حاضر وسمير تاع قبل 48 ساعه انت قام حضرها ديجا قبل 48 ساعه ونبداو ليميسيون وديجا عنده كل شيء ويكتب ويكتب ويثبت في الكلام بالضبط وفي الاسامي المنتخبات والفرق الصعيبه والملاعبين. نشكرك برشا وليد في كل حالات تاخذ معنا الناس اللي تحب تسمع معنا ولا سلاح الدين سكوحي ساعه
5: هذاك عنا برشا من
1: هذاك على جي هاي سلاح الدين سكوحي في ريبريز
3: ريبريز دونك في ريبريز كالعاده نعملوا دورتنا. حبيت نعمل بيستوف ما نجمتش لكثافه المحتوى بالنسبه للجمعيه
1: العام هذا بحول الله
3: ان شاء الله تنحضروا في اطار اخر تنحكيوا عليه بالكدا بالكدا. لكن قبل هات نحكيوا على الاجواء في المنتخب. برشا نستحكي يقول لك الجو مشحون الجو هكا درا كيفاش راه كيفاش الجو حسب ما سمعنا تراه في التلفزه
0: باختصار راه الجو العام مكرهب ياسر. الجو العام
3: مكرهب
1: مكرهب
3: مكرهب ياسر الجو العام هي صحيح صحيح. زاد نحكيوا على المدرب بيرفيرونار
1: اللي خلينا نجيو ساعات فما شكون يقول الكهرباء كهرباء مرات ساعات تصير
3: هذيك في الكهرباء نفهمها فواضحه اما الجو ما جايه من كهرباء خاطر هذيك عليه الجو ما تتقارش بمنطقه اخرى معناها ما تبداش تدافع عليهم سكان
1: ماليش ندافع نحاول نقول هذيك اللحظه هذيك راهو سبحان الله نجم يغلط البشر.
3: لا لا يمكن يمكن سبحان الله. دونك نمشيو لقاو فيرونار اللي بتبيعه قدومه وقتها برشا الناس تسال قبل تروح لليابان بتبيعه برشا الناس تسال تقول شنو الاضافه نتاعو في شويه ايام شنو هو نجم يعمل. ترى المحل في سونغون كان يتكلم بالطريقه هذه في سبور ميكس على مسك
2: Fedea, c'est un entraîneur, c'est un coach qui elle sait caresser le joueur, يعرف يكسيتهم, يعرف يتكلم.
3: الحمد لله يعرف كان لنا نتيجة بعد في المباراة الجابون إن شاء الله ما يعودش يعمل نفس التكتيك طرع هولندا الليلة سطر الله. نمشي وزادة من بين العناصر اللي الحقيقة فيها برشا جدل الحقيقة في الجوارات اللي هو بمدافع متاع المنتخب التونسي اللي هو ديلان برون. ديلان برون معناه سويل سهل الاسم معناه ماهوش صعيب. ترى شكون اللي عندك معه مشكل؟
6: والله نتصور بنسبة 90% بتاتر عندي شوية تحفظ على دي برون مش فنيا معناه مو
7: بدنيا يعني
3: عندنا التحفظ حتى على الاسم معناه برافو عنده مشكل. باهي نمشي وزاد نحكيو بحكم انه كرة قدم ولاو يحكيو فيها برشا في تونس احيانا تلقى ناس اللي هما معناها ينجم يكون ماهوش لا اختصاص رياضي لا جوار معناها نلقاو فما مثلا شكون يدافع ديما على فكره المدرب المحلي اللي هي شان تقريبا كيما المنتخبات الكل اللي موجوده في كوب دي مون تقريبا اغلبها فما مدربين محليين تابعين لهم. لكن علاش المدرب المحلي مهم؟ عبد الرزاق الشابي قول لنا علاش المدرب المحلي مهم واعطانا مثال خاطر احنا انا ساعات ما نفهمش معنى مستوى ذكائي طايح شويه دونك ساعات يحب يعطي امثله في التلفزه باش نجموا نفهموا كيفاش. ترى اعطينا المثال
8: باش نعطيكم مثال بسيط. هل تتصور المسامح كريم اللي قدم فيه عبد الرزاق الشاب واللي خدم القضايا والمحكمه وعرف العائلات والتونس وعايش في بابي جديد وديبوزفيل ويعرف عركه المراه هذه مع رجلها نجح في برنامج المسامح كريم؟ تصوروا المسامح كريم هذا البرنامج نجيب واحد من هولندا منشط اقوى منشط من هولندا هولندي ونحطوه في المسامح كريم هل سينجح البرنامج؟
3: ما ينجحش برنامج. مثال ذي نجم يقنع الجامعة أنا تعين مدرب محلي معنى كان هم يتفرجوا في عبد الرزاق نتصور بش يقتنعوا بالمدرب المحلي. نمشي وزاد اللاعب من وصول تونسي علي العابدي اللي كان تكلم بتبيعة في الكونفرنس وكان حاول تعرف اللي كونفرنس انت تختار اللغة اللي تحكي بها جنرال ما خطر يكون فما مترجمين فهو من الأول حاب يحكي بالفرنسية لكنه دارك
9: نيتي كاليفيي افيك سامح جو في بارلي اون عرب كنا حاضرين كما يلزم في
1: لبس لبس تبع الاكستريم
3: نو كان هذا علي عبدي
1: تبع الاكستريم
3: علي عبدي دونك نحكي
1: رجع بربي مش في قد ساعتين رجع الاربع ساعة تفضل
3: كملوا نحكي وزاد على سيد علي الكعبي اللي يحكي زاد ما تعرف انا ثم حاجه الحقيقه هذه راي شخصي ما يلزمني كان انا من الحاجات اللي توتر لي اعصابي انه ديما بعد كل كومبيتيسيون من الحاجات يعاودوا يحكيوا على الليسته اللي تهزت تو هي تهزت صايم يعني علاش وفين الموضوع ديما تعاود من الناس اللي تقلقوا سيد علي الكعبي اللي يحكي فما جوارات انا الحقيقه ما عرفتهمش اللي فهمتهمش اسمعوا طلعهم معايا ترى
10: جون براون ما لعبش من جنبي من الكوب دافريك سي مختار شنو هو مجانه وهذا قلناه بعد شاب الشامخ الاحصائيات احسن احصائيات نتاع وسط الميدان ما عندكش ديريال موجودين توا
3: سريال ما فهمش سريال
1: استنى بجاه ربي بجاه ربي حلقة الأخرى نكملوا على خير والله بالحق وليد بجاه ربي لا تعلق على حط إكستريم حط إلي والله العظيم لا بالحق خنكملوا تفضل يا سلام
3: نختموا بمنصف منصف عروس الأستاذ منصف عروس اللي كان تكلم وعطى رأيه في للمنتخب كيفاش ظهر في كأس العالم وحكي على دولة أخرى موجودة زيادة أنا ما عقلتش الدولة كي سميها عقلتها كي كعطى عدد سكانها ما نجمش نكبتي الاسم ترى اسمه معي
7: نجم تلعب الكرة وما تخسر شفنا كوركاوا هذه بلاد فيها 158 ألف ساكن
3: وكوركاوا كانت متألقة الحقيقة أنا عرفتها كي قال عدد السكان ومن الأول قعدت نثبت وما عاد عرفت اللي هي
1: تلعب اليوم
3: كوركاوا إن شاء الله
5: بديت معينة
1: هذاك علاش أول ما بديت نقدم فيك قلت راه كان يكتب مليح تبارك الله كل شيء وكلام
5: وبعد لو بدعوا بها في بالك كوراساو
1: انت سميتها كوراساو
5: كيريكاو كوراساو كشقال ساري
3: كوركاوا كوركاوا
5: ومازال من هنا الشهر الاخر تسمعوا 3-4 سيم غريب
1: باه كملت انت
3: كانت هذه ريبريز اي انسان تقلق نجم يبعث لنا ميل ناكد له انا مش باش نجاوبه معناها ومازلت نراجع من بعد 4 ان شاء الله
1: قبل ما توفى لا لا لا
3: نبكي
1: لا لا نبكي ندوخ من تم بعد نبكي اما جوست نذكركم على ماتش كبير برشا اليوم يستنى فينا مع منتخب هولندا يطلب ان يكون المدرب نتاعنا ان شاء الله في افضل حالته من بين نقاط القوه نتاع المدرب نتاعنا شنو نجم يكون
2: هذايا سي تان انترونور سي تان كوتش كي السي كاريسي الجوار يعرف يكسيتيهم يعرف يتكلم كاريسي الجوار
3: سيرتو مع هولندا
1: نشكرك برشا
3: نشكر زاد السفير الهولندي بتونس معايا تسلموا عليه برشا
1: والله والله انا نحكوا رانا نفدلكوا شباب راه ما نحبش حد
3: يفدلكوا اخر حلقه وان شاء الله عم
1: جبنا بدنا نغلط قصونا غلطاتنا وهكا ما بيناتنا سلكيت قال الراجل شكرا لك
3: في سبتمبر ان شاء الله نعاودوا
1: ان شاء الله بفضلك
3: شكرا
1: لك يعطيك الف صحه ميرسي خدموا فيك في خدمه تعب برشا ولريشيرش وغيره في الاخر تلقانا حاجه راي في الاخر ذكر ناس انا قاعدين بالحق فقره ساخره
3: يتفدي يتفدي بكل
1: شويه ضحك وتفديك لما من غير ما نمسه من قيمه
3: حبهم الكل
11: ومحيهم الكل مهرجانات تو مالا
1: لا لا مازال اصبر عليه شويه
3: لا لا عرب انت
1: عنده بعض حصه ان شاء الله بين من الاربعه
3: ان شاء الله من الاربعه للسته اكيد يمكن زاد في الليل شكرا
1: نشكرك برشا
3: تسعه ونص الليل بنت لافيف
1: ان شاء الله عامكم مبروك الى اللقاء
10: انت هات الفصحى كما يقولوا Reprise. Forum Sport. Forum Sport. Kouna Lerniz.
1: Belma des Sardines. L'Elab Antalachia. كم بحدينا إن شاء الله ولا معانا مباشرة من أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية إن شاء الله شوي آخر أحمد عدالة نحكيه على المنتخب الوطني التونسي ومقابلة هولندا من النواحي الفنية لكل لكن فما كالعادة فما البروجيكتور متاع السادة الكرونيكور الكونستيكتور موجودين معنا نشوفوا كل واحد شنو أكثر حاجة هكا جلبت انتباهه في الأسبوع ذي من الخميس اللي فات لليوم بروجيكتور بروجيكتور كالعادة نبدأ بوليد العيشي مرحبا وليد
5: ايه عاد اسمعني جات الكاش
11: انا ضيف اليوم
5: شو برجولية
3: هي مؤامرة
5: لا مش مؤامرة باش نرتجل انا من بعد في الاخر باش نحاول نقول حكاية من الاكتواليتي اما اقسم بالله لا حذرت ريت توا في العادة في العادة في العادة نحذر قبل كما قال سمير من نهارين وثلاثة
1: انا قلت
5: ونتشاور ونكلمك بالتليفون
1: فورس مركز معايا خلو سمير قال
5: اليوم انا جيت كما قلت لك يعني
1: مانيش مبارك
5: فما شو وين الشو هاد
1: معزني تتعدى
5: وانت زاد شاهد بكوني انا اليوم جيت
1: ضيف شرف
5: ضيف شرف
1: وفرحانين انك موجود معنا ضيف شرف
5: ضيف شرف ما نعرفش اسكو مطالب بالبروجيكتور
1: والله
5: مدام مطالب
1: اسمعني شوف انت ماكش مطالب
5: مدام مطالب مدام مش حا مش خايف
1: اسمعني انت ماكش مطالب اكد ناقشنا في اللي بون باش يجبدوهم الاولاد شويه اخر كل واحد في بروجيكتور وكين جاتك فكره
5: جاتني فكره توا باش
1: خاطر الالهام كي هبط عليك انت
5: لا والله لا شو الاكتواليتي وكونه احنا توا عندنا مشاركه في كاس العالم والمنتخب نتاعنا شفناه اللي معناه ما كانش في المستوى وانهزمنا معناه هزايم مذله وكذا وهذا مع هذا الكل وصار حديث زاد في البرامج الرياضية والبلاتوات كل سواء الإذاعات ولا التلفز برشا حديث معناه على المحلين ومقدمي البرامج واللي بلاتو وكذا
1: والإعلام
5: الرياضي فرصة هذه أنا باش نقول إن شاء الله ما نطلعش صرخت الواحد فيكم
1: لا لا, لا لا لا
5: صدقني جيت تو في بالي خاطر الموضوع امبورتون وكونه معناها في المستقبل تحذيرا للمواسم الجاية خويا نحترموا أنفسنا شوية واللي معناها كان يشتغل بفكرة وإلا بطريقة اللي هي ما تليقش معناها بالحق بالمستوى معناتها الرياضي وإلا بالرياضة بصفة عامة وإلا عنده
1: من كل حاجة ديركتور مفسر لي جملتك مش
5: أنا معاه في الموسم الجاي مع تطهير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بجميع أنواعها من الناس اللي باراشوتي اللي معناتها يخدموا بغاية شخصية ويخدموا بولاءات ويخدموا معناتها باش يفسدوا الأجواء وباش يعملوا الفتنة وكذا. أنا مع تطهير وسائل الإعلام من الأشخاص هذوما تو سامبلومو وخليوا الناس اللي بالرسمي يتكلموا كورة ويتكلموا معناها في الحقيقة هذاك باش
1: الكره تاعنا شكون ينجم يكون يقعد شكون ينجم يمشي معنا
5: في الظاهره فما حاجات ما تتطلبش راهو اساتذه كبار وعلماء معناها نتاع كره قدم ولا علماء رياضه باش يفهموا شكون اللي قاعد ينتقد يعني بحسن نية ويحكي كرة وشكون معناها النية متاعه كونه باش يدافع على الجمعية الفلانية وعلى المسؤول الفلاني ويدخل هذا في هذا وتوفتنا وعرك وكذا ظاهرة معناها فهمت يعني لهنا يلزم تصير كيما اللجنة ولا مش عارف أنا معناها والله بالحق باش تنظاف الأمور خاطر راهو الإعلام الرياضي راهو جزء كبير برشا معناتها عنده يعني كيفاش يقولوا تأثير كبير والتأثير معناه تأثير كبير ياسر راهو على كرة قدم بصفة خاصة وعلى الرياضة بصفة عام.
1: واضح أنا معاك راه في الكلام اللي تقول فيه ومثال شيء يكون فما هيك
5: مع احترامي راهو الناس الكل أما خويا ماذا بينا كان
1: هو راهو لهنا مش حد
12: من فما حاجات ما تتجاوزهاش وفما شكون يراقب ويعاقب يعاقب الناس اللي تغلط
5: بالضبط
1: وشوف في الأخر هذا لا حد من حرية لغلية بالعكس حرية الناس كله تبارك الله مكتسبات هذه أخي ناخذينها أن كل واحد يحكي كما يحب وعلي يحب لكن زادة كما أنه فما المعاوليد أنه فما ناس مع كل احتراماتنا معنا ساعات ما تحسش أنه جاي بشي تعطي إضافة ولا تقدم مشهد ولا تقدم للمشهد هذا باش ما نقعدوش نعطيه في الدروس يا أخوي اللي هاوكا فما جمهور يعرف وفما ناس تتبع وفما مسؤولين ينجم غدا في الإمات يصفي وشكون ينجم يكون موجود في المشهد هذا خدمة للرياضة لا تنسى وشكون يكون خارج المشهد هذا شكون عنده تعليق على الموضوع هذا سمير معز وانت عدل
13: من
1: بعد
13: البعض من الجماهير البعض نقول البعض من الجماهير تشجع على مثل هالرداء هذه الموجودة في البرامج الرياضية وتبرتجيها وتلايكيها والمؤسسات بعض المؤسسات كذلك تلقى فما تجاوب من الناس تولي تعيط للناس هذوما وتشجعهم وتكمل كذا فبالتالي المشهد الرياضي معناها ولا في حالة معناها اللي تكلم عليها وليد طاو مالورزمون هذاك هو المشهد العام بصفة عامة إنسان يجي للبلاتو الميكرو هذا يا مسؤولية يتكلم بطريقة معينة استفزازية لبعض الجمعيات أو لبعض الأشخاص أو لبعض الهياكل وبالتالي يولي هو يخرج بطل في نظر البعض والمقطع الفيديو هذاك يدور والمؤسسة هذيك تشجع على شيء هذا باش تخدم هي بك المقطع هذاك هذا كله في ظل عدم وجود رقابة في ظل عدم وجود حتى شيء وبالتالي المشهد هذا موجود والناس هذوما يسخايلوا رواحهم ناجحين كيف يتكلم في الأشخاص ولا يتكلم في مؤسسات بطريقة معناها ما تليقش صراحة المشهد بكله بصفة عامة لا تلوم على اللي يتكلم ولا تلوم على القناة اللي مسدعته ولا تلوم على الناس اللي تبرتاجي في الكلام هذا
1: ما تعرفش على شكون تلوم
13: ما عاش تنجم على شكون تلوم اختلط الخاب الحابل بالنابل ولات الأمور معناها ما عادش معناها تحت السيطرة
1: به معز عندك ما تقول فيه الموضوع ذي ولا تحب تقول أنا ما زلت جديد في الدومين اختاني من المشاكل
12: ليه ليش ما اختاني من المشاكل
1: خاطر كنت ملاعبي ما زلت ملاعبي من الكاسكيت نتاع الملاعبي ما زلت تحمل فيها وما زلت كمل سيزون ودي سيزون قبلها وقاعد تلاحظ من برا شنو هي أكثر حاجة هكا في المجال الإعلامي الرياضي تقول يلزمها تخفك أو يزيش قاعدة تضر قاعدة مش قاعدة تنفع
12: ليه فما حاجة عرفت تغيرك شوي اللي هي تبارك الله مش نقولوا نقولوا 70-80% معناتها من المحللين لاعبين كوره معناتها السيتياسيون ما تعديت به راهو تنجم تحكي كوره تنجم تحكي على حاجات عشتهم تنجم تعرف التقصير نتاع اللاعب وقتاش مقصر وقتاش مش مقصر الفورمه تحضر الفورمه اما التقزيم لا تقزيم خاطر اللاعبين تو نحن باش جبدنا تو على تقزيم خلينا نمشيو في البروجيكتور هذا كيجبد الموضوع
1: باهي برشا
12: فهمني دونك ونحن نحكيه على الريسبي تاع بلادك ومتاع شعبك ومتاع مشجعين جمعيتك واللي البلاد اللي انت فيها. ناخذوا ليكزامبل حارس المنتخب المكسيكي اللي هو سادس كاس عالم يلعب هيستوريك هو كريستيانو ميسي. تشوف بلاده كيفاش تكرمه. ونرجع للموضوع اللي انت يوصلوا اللاعبين مش يخرجوا من باب الكبير. دقيقة 78 مكسيك ربحت 3-0 يهبطوه باش خاطر هي كانت استاد هذاك اول مقابلة لعب فيها مع المنتخب المكسيكي. كيف كيف المقابلة الاخرى اللي باش يكمل فيها شفت اللحظة هذيك اللي حسها هو والقدر والاحترام والتكريم راهو ينسي في 20 و25 سنة من كاريره. خاطر اللحظة هذيك راهو بالحق معناتها تتعاش ما تنجمش توصفها. تشوف معناتها الدموع وتشوف معناتها البلاد كاملة كيفاش احترمته معناتها في لحظة معناتها حبوا يوصلوا له راهو نجموا معناتها نكرموك حتى ب معناتها بتتصفيقة متاع ببليك متاع في كاس عالم في بلادك. دونك هاو ميساج به
5: علاش رد جميل رد
12: فوالا معناتها خاطر تحب ولا تكره صحيح راهو تلعب في الكورة تحب سبور وتلعب على الفلوس وكل شيء مي فما حاجات كي تحسوا راهو ينسيوك في كل شيء. خدينا ليكزامبل بهذايا خاطر تشوف انت في كاس عالم انت باش تلعب في تحب ولا تكره في تظاهرة رسمية راهو الكورة 78 دقيقة مو ديما نحن نخمو كان صار شو نجمو صارت معناتها ريزلتا أخرى نجمو نحكيو كلام آخر. مي هما نحاو الكاس العالم نحاو كل شيء عطاوها لحظة باش يكرموا فيها. نتصور الحاجة اللي نقصتنا في تونس وفي البطولات العربية اللي هو تكريم اللاعبين اللي بالحق معناتها مادامو مازال يلعب أعطيه معناتها قدره أعطيه احترامه خاطر كي تشوف الكورة راهو تنجم تستغله خاطر تحب ولا تكره راهو تعطيه فرصة باش يوصل الميساج خاطر انت راهو بالكورة وبالسبور بصفة عامة راهو الأولاد يتابعوا فينا صغار راهو كي تمشي في الكياس راهو يجيك صغير ساعات يقول لك كلام معناتها يقول لك والله فريمون يعطيك الصحة ومحلاك وراني نحب نولي كيفك والجول ولا جوار ولا مسؤول ولا رئيس. دونك نحاولوا معناتها نستحفظوا على روايحنا في الكلام خاطر راهو بالحق معناتها راهو الشباب يتبعنا نحاولوا نوصلوا له ميساج باهي باش تعلم الحاجات الباهية خاطر كل يوم تنجم تتعلم حاجة.
1: هو انت معز انت جارديان هو جارديان بتاع المكسيك اللحظات هذيك كي تفرجت فيهم طمحت ولا طمعت انه جي نهار وتعيش نفس اللحظة كيفه ما نعرفش عندك الطموح ولا تطمع يا سيدي هكا بين الطموح ولا وانك تطمع بيناتهم الزوز مش بعيد برشا.
12: اكيد راني كيما قلت لك انا فما حاجات نحب نحسها حتى راهو كي تلعب الكوره راهو باش يجيك وقت وتقف اما اللحظه اللي باش تخرج فيها لازم تقعد لك في مخك. اي لاعب بصفه عامه راهو كي يخرج من بلاصه راهو بالحق يقعدوا له ذكريات محلاه. راهو نحكي لك راهو انا عشت في الاسبيرونس راهو قداش فما 300 جوار ما 300 جوار تعداو عليه من اللي جاي يلعب نهار والهوا اللي معاه راهو بالحق معناتها راهو ساعات توصل تمرض نفس بالرسمي راهو نحكي معك تمرض معناتها تسوي جينيراسيون 2010 خرجت قدامي 2012 بعد 2012 اللي كملوا معايا خرجوا 2015 مجدي وليد بعديك جاوا 2018 و2019 غينين خليل سامح بليلي خرجوا هما معناتها عشت بالرسمي معناتها لو كل مره راهو صعيبه الحاجات هذوما
5: مع ديفاك عشت مع ديفاك
12: معناتها مويش. بالحق معناتها راهو كل 3 4 سنين تتعاشر
1: مع ديفاك. انا تو سالتك سؤال تو شوف كيف تحكي لي على الجينات
5: انت بلوكيتو راهو خاطر انا راني مره من المرات تكلمت عليه هو وغيلين حتى كان هو ما يحبش يحكي خليني انا نحكي
1: خلي تنكو تو يحكي بالسيفاري
5: خلي يحكي.
1: انت اليوم علاش اول حاجه تبسمت كان سالتك سؤال ثاني حاجه خلينا نزيد نسهل لك انا الامور انت افضل سيناريو نتاع لحظه بتغادر بها الكوره وتوقف فيها الكوره وكاريرك شنو السيناريو تتخيله كيما نتاع المكسيك عندك سيناريو اخر في مخ فما ناس معينه جهه معينه جمعيه منتخب وين تحب التكريم نتاعك يصير وكيفاش تتخيل وكيف تكريم تقول راني خرجت من باب الكبير
12: ايوا احسن تكريم اكيد نخرج من جمعيتي ماتش في جمعيتي في تحب ولا تكره
1: اي جمعيتك تاع الرجال ديال تونس
12: هي اكيد جمعيتك تاع الرجال ديال تونس راني قلت لك معناتها كليرمون معناتها كي تخرج راه ماتش من جمعيتك وراني بالحق معناتها هذيك حاجه تقعد لي انا قلت كلمه ان شاء الله معناتها تتحسن معناتها نحب نشوف معناتها مانيش راني نجي لهنا باش نقول لك لازم نحسن نحكي لك انا شنو انا كره انا نكمل في الكوره على خاطر ولدي نحب يشوفني كاو او نعطيه كليرمون تحب ولا تكره تحب وكي يكبر معناتها بالحق معناتها خلاص على ابوه يلعب في الكوره
1: قديش عمره ربي يفضله
12: تو عامين ونص بدا يفهم تو يعرف بابا جول وجوندويت وسبات وكور يعرف
1: وصل 6 سنين 5 سنين 7 سنين
12: سبعه سنه و6 سنين
14: هذا شد صحيح
12: شد صحيح 6 سنين بحول الله
1: واللحظه ذيك اللي خارج بها انت من الكوره تحب ولدك يحضر عليها
12: اكيد اكيد اصحابي اللي كوروا معايا كله عائلتي وولدي اكيد اللحظه ذيك ان شاء الله نعيشها اوكي
1: ان شاء الله ربي يطول في عمرك ساهم حاج يعطيك الصحه وطول الكارير زاد كيف
12: نعيش.
1: وتخرج منين انت تحب تخرج ان شاء الله تكون الامنيه نتاعك تتحقق معز عز الناس معز يستحق كل خير بالله محمد عليك نبدا نحكي مع الاولاد بالله بجاه ربي ما تدخليش بك الفازات نتاعك الكل خلني نجم منكم بارك الله فيك شكرا لك محمد علي وليد شو عندك كلمه تحب تقولها لمعز خلينا نكمل تعدى خاطر قلت لي قبيله
5: لا شوف
1: وانا تعصبت عليك فترة شويه
5: في فتره سابقه في معناتها معزره واخويا وعشره ولعبنا مع بعضنا في فتره في احسن فترات معناها ترجي راضي تونسي ونحس على ناس حاب يلعبوا معايا سورتو عدى وقت كبير في الترجي معناها انا مثلا لعبت 3 سنين خرجت معز ابن الترجي راضي تونسي غالين شعليلي ابن الترجي راضي تونسي خليل كيف كيف فما ناس من اللي طلعوا كذا يعني لو مراو توا خاطر الموضوع تعدى خاطر وقت اللي معز خرج في الفتره اللي كان معاكم المدرب كاردوزو فهمتني علاش قلت خليني انا نحكي انت خويا ما تحكيش في المواضيع هذه
1: ضيف شرف جاي باش يحكي
5: فهمت ليه خاطر معناها انا قلت واستغربت بصراحه وقتها كيفاش معناتها غيلان مشى ليبيا شو فما تفاصيل ممكن ما نعرفهمش راهو صارت بين اللاعبين وبين الاداره والمدرب وقتها كان قلت لك كاردوزو اما الحقيقه جي با ايمي معناها وذايا انا حر كي باش نحكي ونقول كونه مثلا اليوم سمير بار اكزامبل ما عجبتنيش خرجته من نادي الافريقي ولا معز ما عجبتنيش خرجته من الترجي الراضي التونسي هذا يعني انا نتكلم عليه ونتحمل فيه مسؤوليه على خاطر لمواندر دي شوز يقع تكريم حتى يا سيدي با با با با مش عارف انا باكو نوار تيمو صار معهم لعبية وكرموهم بالنوار وبالقاتو
1: هو صار معهم لعبية كلكو
5: صار وهم همش ولاد
1: الاسبيرانس نحكي حتى على احنا كجمعية هو بحدي سمير زادا كان يلعب محمد انت معز ما نعرفش انت حضرت برشا على تكريمات الملعبية يا ما خرجوا من الشباك اللي خرجوا من الشباك 20,000 مره اكثر من اللي خرجوا من الباب
5: تقعد
1: تحكي بلي تقعد حاله
5: على حسين الراقد تكرم في زويتن بوكي نوار
1: زيد زيد احسب يا سيدي احسب على النمبر تاع الناس اللي
5: خرجوا
1: تلقى بورسونتاج صغير كيفاش خرج سمير انت من الكلوب عملوا لك تكريم
5: لا نعرف سمير كيف خرج
1: مش مشكله
5: لا علينا
1: لا لا لا نسال على التكريم يا ودي وليد مش قاعد لوجع لي ديتاي محمد خرج فما جمعيه عملت لك تكريم كي خرجت انت زاده كيف كيف التكريم ماهيش موجوده
5: عندنا خلينا من معز ومن من الموضوع مع الترجي الفريق الكبير اللي معناها اجيال واجيال راهو اون جينيرال الفرق التونسيه معناها 80-90% ما تتكرم لما تخرج وانت جاي بوفر فيه 5 مليارات ولا 10 ولا مليار ونص ونعطيك انا تكرمت في الكلوب بقاتو خاطر جبت اوفر يوسف تكرم في الترجي خاطر جاه اوفر ب 20 مليار متحيل والا فما شكون يحضر هو التكريم نتاعو ويجيب في المال والنوار ويعمر فيها هما كرموه صافا هكا وخليني توا سيبو ما عادش نحب نزيد على
1: التكريم فما شكون جاي
5: فما ناس خويا تلعب خويا 500 و400 ماتش في جمعيه ومن اللي حل عينيه موجود في فريق من البوسان للسينيور كي يخرج اقل حاجه يقول قال لك ماهيش ثقافه يلزمها تولي ثقافه عندي بوندامون يجيب اوفر ما يجيبش يخرج بلاش يخرج يتكرم خويا هذه معناتها لمواندر دي شوز باش تعملها معاه ولدك خرج من الفريق نتاعو سهل العمليه
1: انت تجر نحكيو على الجانب الانساني للكوره هذاك علاش محمد سليم عنده ما يحكي على الجانب الانساني للكوره سولون اللي شافوا في الكوب دي موندي هذه على الاقل
12: صحيح معناها ديما نحكيو على الاحترافيه والبروفيسيوناليزم والاسبري دو جروب وفما حاجات معناها اللي ما تصيرش في كره القدم لكن ساعات الامور الانسانيه تغلب شفنا معناها الجمعه هذه الكا تاع دوكوم تاع بلجيكا اللي صارت ضجه كبيره وحتى صحفية معناها في الليكيب اللي كانت قالت عليه كلام جارح اكارتوها لانه اصر انه يسافر مرته تولد اول مولود بالنسبة لي هو في اوروبا عمل لالي وروتور معناها وكان اصر رغم المدرب من الاول والجامعة ما كانوش راضين لكن هو اصر يكون بحذا مرته في عملية الولادة وفي الاخر مشي معناها ورجع وعملوا له معناها حفلة واستقبال كبير برشا كي جاء النقطة الثانية دي ديشان اللي امه توفيت
1: وأنا نفس الشيء وعمل ديبلاسمون ومش باش يكون موجود معنا في مع فرنسا في الماتش الجاي متاع النرويج. زين زيدان اللي فرنسا تلعب في نفس الوقت وهو يتفرج في ولده يلعب مع المنتخب الجزائري. لهنا فما حاجات معنا صحيح على المستوى الرياضي، فما كما قلنا ضوابط لازمها تكون موجودة، لكن في بعض الأحيان الأمور الإنسانية تغلب الضوابط هذية وتبجل الأمور الإنسانية على الاحترافية.
14: واضح جدا ومهم جدا الأمور الإنسانية حتى على المستوى النفسي زادة ساعات في دي تورنوا كيما ذوما سمير معز وليد وكل تبارك الله تقعدوا في الاستاد شوف قديش قبل تورنوا ومع التورنوا ساعات تولي تطلب الحضور العائلة ولا حاجة كيما نصور ما كان ملاعب تونسي صارت له نفس الوضعية وقاطع المقابلات ولا مشي ورجع نتغشوا عليه في السفيسة
13: ما عناش الثقافة ذيك بكل أسف ما عناش تصور انت الوضعيه نتاع دوكو ولا نتاع ديدي ديشان. ديشان يلعب ماتش مهم ياسر مع النرويج، مي فما امور انسانيه وامور عائليه ما تنجمش تتجاوزها، وفي هذه حاله وفاه تصور كان صارت لا قدر الله عنا في تونس الدنيا تتقلب وطنيه ودرشنوا ويلزم يقعد في الوطن ويلزم كذا وابوه توفى الله يرحمه ماهوش مش يرجع واحنا عنا كذا وعنا ريت كيفاش هما يخموا واحنا كيفاش نخموا. دوكو نزيد له صغير يقول لك لا يقعد ليه هما يخموا في حاجات ما اكثر من كره القدم. يقول لك يمشي يطل على ولده ويطل على مرته ويتمين عليهم ويرجع بعزيمة أخرى.
5: جد بريفي سمير هما زدارة
13: بقوة أخرى لفيت كونه خرج من المعسكر وعاود رجع مش يرجع لك دوكو واحد آخر موتيفي فرحان يحب يعطي البلوس. كان خليته أنت
5: ينجم يتنرفز
13: ينجم يفزد لك المجموعة الكل ونجم يخرج هو من كاس العالم في مخه يخرج بدنه غاديك يخرج مخه. دونك عباد تخمم بطريقة أخرى وبتفكير آخر. حنا مالوروزمو معز حكاية على تعاطي مع الملاعبية اللي عدي وسنوات وليد محمد كيف جبد الكرة من زاوية أخرى اللي هي زاوية مهمة اللي هي النواحي الإنسانية في كرة القدم. ويا ما شفنا توها في الكوب دي مون فما مدربين وفما ملاعبي عائلتهم معاهم
1: واعطاهم فما شكون اعطاهم ترخيص باش يدخلوا للوتيل بعد ليله الماتش
13: ومش المره الاولى في كؤوس عالم سابقه
14: من 90 فرنسا جابوا له من سيهم
13: كل عائلتهم باش يعيشوا حتى 98 باش يعيشوهم في ظروف تكون ظروف طيبه ومناخ يكون طيب والملاعب يعطي كل ما عنده. احنا لا التعاطي هذا مازال عندنا مالوروزمون نقولوا في الشيء هذا مازلنا بعد
14: ونكملوا في مالوروزمون ولا لا
13: عشان المحل
14: شويه على الشيء
13: اللي قاعدين نصيروا فيه متشائم برشا.
14: لا ما كان في حاجه تطلب مالوروزمون نحكيوا عليه
13: هكا هو مال اخويا الوضع الحالي توا احنا لاهين في كاس العالم
14: هذاك علاش خاطر
13: ونكملوا هولندا ومروحي
14: اي ساي كاو
13: هكا نكملوا هولندا ومروحي اي والبطوله وقتاش ترجع
14: البطوله مازلت والله في القبيله حبيت نلقى هكا اجابه للسؤال هذا قالوا هكا نورمالمون اخر اوت علاش خاطر تو سامبلومون الرزنامه الرسميه مع للكاف ما تبعثتش مازلت ما تبعثتش لجامعة تونسية لكرة قدم حتى اليوم ويقول لك الجامعة لازمنا احنا ناخذوا كل رزنامة هذيك باش نجموا نبنيوا عليها الكالندري نتاع العام الجاي في البطولة نتاعنا وقتاش تبدا الجولات وقتاش تتلعب فما كبدا فريق زاد جاي وغيره دونك هذاك علاش السبب بالنسبة للفيدراسيون انه حتى لتوا مازلت ما وصلتش للرزنامة الرسمية للكاف
13: وعامناه ولولت عامناه والعوامل كلها اللي قبلها. تعرف انت البطولة وقتاش تبدا ما تعرفش
14: بالاخر
13: نعرفه في الاخر بالكل باهي توا مثلا الترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي سي اس اس
1: وقتاش نرجع نترين
13: وقتاش نرجع نترين
1: باش نبدا جبد السيكل نتاع البريباراسيون
13: نتاعي يلعبوا في الكوب دافريك
1: باش نبدا شوي
13: اي وقتاش نرجع نترين انا كترجي ولا كافريقي وكذا وقتاش نرجع
1: ليه سكاندر هاو الكالندري نتاع الكاف
14: هبطه الجامعه تقول لك يقول نعطيك مش تاعي انا راني انا ماذا بيا ماني كان نبدلهم نفس في شيء انا بعثوا لهم تو يقول لك راهو مازال رسميا ما وصلنا حتى شيء تبقى ما ذاك كيفاش رسميا
5: الجمعه الجايه عندك في دراسه الجمعه الجايه فما شكون باش يرجعوا دوزيام سيمين
1: مع جديد لازم كي باش ترجع معناها باش تعمل السيكل نتاعك
5: كومبيتيسيون
14: تو جوست كلمه زاد سمير معلومه اخرى انه نصور الفرق هذوما تحكي عليهم سواء ترجي الفريق السي اس اس ولا حتى الترجي الجيسي كلهم شي يخدموا على التور الاول نتاع الكومبيتيسيون الافريكان ومن بعد ربي يعمل دليل دو اللي زاد المعلومه يقول لك تنجم تكون البطوله ترجع قبل بجمعه من اللي تورا ذوما باش ينجموا جماعين يلعبوا على الاقل مقابله في الشامبيون بعد يمشي. اذا كان الرزنامة ما تسمحش تم بعد الناس كل تبدا بعد ما تبدا الادوار التمهيديه
15: في الكوس الافريقي
14: مازلنا حتى
15: بالرؤيه معناها مدرب محترف يتكلف ما يتكلف على الترجي ولا على الافريقي ولا غيره ولا من واحد معناها ونهار بحسابه عمل له خدمه خليها بالرؤيه يا اما قبل الكوب دافريقيا يا اما بعد الكوب دافريقيا وديما ماشيين هكا حياتنا نحن هكا عايشين تحب تصلح ما وصلح قبل كاس العالم كنت نظمت امورك الكل تكون واضح امور لا احنا نخليه في اخر وقت اكثر من هذا هي والجمعيات الرابطه المحترفه ولا احنا ولا مرابطه محترفه ولا هاي يا سيدي نسمي لك بالواحد بالفريق فما فرق ما قادش رؤساء وما قادش ادارات ما عنديش
16: طب 6 ولا 7
15: النجم هذا الساحلي وما ادراك هرم من اهرام كره القدم عرسه من في الكره نتاع الفوتبول تو يلوج على اداره ويدوج على الرئيس وتو الجمهور نتاعو يلوج على كيفاش ينقذ الفريق من الديون ومن المشاكل الماليه تحب نمشي بحذاهم المستير تبيع في ملعبيتها الكل تو باش نجم تعيش
5: سولد اوت
15: الفريق اللي منورنا في الخمسة ستة سنين الاخرانيين الاتحاد الرياضي
16: الاكزامبل
15: كل ما يكون فريق نقولوا ها مش يبدأ ينافس على البطولات ومش يعمل فريق ويعمل هكا والأزمة المالية تخليه مجبر على بيع عند الملاعبين
14: بالباجي النادي بنزرتي
15: سي بي من الغديكة سي بي ما عندهش إدارة وعنده مشاكل كبيرة ياسر نمشي الباجي هاوكا بحذاها باجي نفس الشيء علاش الأولمبي باجي قاس صعوبات السنة لا عندهم الفلوس لا عندهم الإدارة اللي ينجموا ياخذوا ينجموا يعملوا حتى شيء نابت شوية للوسط القروان شبيبة القيروان المشاكل المادية اللي عايش بها يعلم ربي كان بيهم
12: حتى مستقبل سليمان عمليه ونحن
15: تمشي المستقبل سليمان نفس الشيء ملعب ما عندوش هذه رافضة تحب جابس
5: نفس الشيء
15: جابس بداوا البطولة عمليه ولا قبل بجمع بداوا يترانيه ويستناو جابس في المنحة متاع المجمع الكيميائي اللي تأخر عليهم كي تأخر علي انتي باش نوخر انا على الملاعبية وعلى المدربين ويفسد الجو بالضبط. نمشي للمتلوي من الغادي نفس الشيء
16: طبعا نادر داود سلم عليك قالك عم ناول الشامبيونا البلاغ متاع الدات قبل بشهر بركة وقالك السوبر
14: نهار 7 جويليا بالضبط
16: 27 جويلية أنونسيو للماتش لدو أوت يعني قبل بثلاثة أسابيع
15: إذن مشكلنا أعمق من منتخب مشي الكاس العالم ورجعنا بفضيحة أعمق من الحق تحب نصلحه نبدأ نصلحه بشوية بشوية ومن الأشياء المهمة أنه نعمل رقابة على مستوى المداخيل والمصاريف ونحد المسؤوليات ونخليه الإدارات تخدم على حسب الميزانية متاعها ونعمل عليهم رقابة تكون مستدامة رقابة دورية كل شهر وشهرين وثلاثة ما يزمش الفريق يمشي يصرف أكثر من الإمكانيات متاعه وتخلي من بعد الإدارة تستقيل وتخلي التركة للإدارة من بعدها وتوليك البولدوناج تكون ملياري واللي يزول واللي ثلاثة واللي واربعة
16: وبالتالي مشاكل على معناها جمعيات من غير إدارات والباقي ظهر لي واحدة ولا اثنين إدارات منتخبة الباقي كل تسييرية
15: كلها تسييرية يا راجل دونك هاو مشكل من المشاكل إذا جلب مشاكل أخرى وبالتالي إذا كان تحبوا نصلحوا نبدأ نصلحوا بشوية بشوية وراهو ضيعنا هنعودها مرة أخرى ضيعنا جيل وبش نضيعوا جيل آخر الاو 23 ولا اي كذا مشى في السقيل ما عادش يتصلح اذا كان تحبوا نخدموا على 7 و8 سنوات القدام ونبداو من توا نخدموا في العمل نتاعنا ونصلحوا تدريجيا المنتخب الوطني التونسي كان من نخبه في افريقيا كنا من افضل 7 منتخبات في افريقيا اليوم تراجعنا ولينا في الصف الثالث افريقيا وهذا راهو خطير
14: خطير جدا
15: المنتخب الوطني التونسي ما عادش من النخبة الإفريقية هذه يلزم تعرفوه راهو المنتخب الوطني التونسي راهو فرق كنا نحكي مع معز قبيلة فرق كيما الرأس الأخضر وفرق كيما الموزمبيق وفرق كيما كذا والكونغو وغيرها كنا راهو كنا نلعبوا معاهم معناها مترشحين متعدين طوى فاتونا بمحطات علاش كلمة السر الوحيدة سهلة ياسر الناس قاعدة تخدم وإحنا في سبات عميق
14: وش نكمل من بين المشاكل زادة والأمور المادية نحكي عليها زادة كيف كيف هيئات ما فهميش ورؤساء ما فهميش والناس فاسعة معنا حد ما يحب يشد المنصب هذا ولا منصب كل الفخ ما عادش منصب وتشريفي وغيره كل رئيس جمعية وحاجة هكا عندك القيمة والوقار نحن 15 جويلية رو آخر أجل باش الفرق تخلص المعاليم تاع المشاركة متاعها في المسابقات المحلية والناس كل
16: آخر آخر معنا الديون قبل 31 مارس باش تنجم تلعب في البطولة المحلية
14: ولا دونك هنا نقاو جمعيات قاعدة تلم في الفلوس وحملات وجماهير تساهم باش ينجموا ياخذوا إذا كان ما خلطوش إنه نجم يصير نبدأ شي بطولة زادة ناقص شكون يزمو يتدخل هنا زاد السؤال أسأل كل اليوم الدولة شنو يزمها تعمل في الموضوع هذا
15: وهي مسؤولية مشتركة أسكن راه مش مسؤولية كان النواد
14: هذاك
15: علاش أنا ملومش على بيجا ولا على سي بي ما نجمش يخلص ما عندوش فلوس ملومش على المتلوي ما نجمش يخلص لأنه المنظومة الكروية بصفة عامة مسؤولة كذلك على تردي الوضع بل تتحمل مسؤوليتك كجامعة كوزارة كسلطة إشراق تحملوا مسؤوليتك
14: تحملوا مسؤوليتك ما هوش معقول
15: جمعية ما غير دعم تاو المتلوي ولا جرزيس ولا غيره ما غير ما بمش فلوس وتجي أنت تقولها خلص المعاليم معاليم شنو شنو المعاليم شنو اللي وفرت له أنت كمناخ غارقة قبل كانت على الأقل المسؤول كيف يجي عنده غايات باش يوصل لمنصب معين ولا يوصل كذا توا في الفترة هذه ما فما حتى غايات المسؤول كي يمشي يجي يخدم كرة القدم مالوروزمون ما عادش فما شكون توا حاليا يحب يخدم كرة القدم
14: ساعتنا الأولى وفات أما من تنجم توفى كان بالكلمة الأخيرة وليد الهيشري قبل ما تغدرنا سنشكرك مرة أخرى ويعطيك الصحة وبارك الله فيك على الحضور وعلى الإضافة ما قلنا لك ساعة
5: كديم
14: شرف فما ديم شرف يقعد ساعتين
5: ملمومين في الخير
14: فضلك وليد
5: وإن شاء الله معناها توا أنا كي نسمع مواضيع كيما كي نبدا نحبك نستبق واحد ما نلقاش حتى حتى حتى أمل سامحني في الكلمة ونقول اللي إذا كان احنا كوب دي موند هكا منتخبنا هكا نقول اللي بوتيتر معناها كل شيء باش يقعد اون ستاند باي لو طون اللي توفى الكومبيتيسيون بعد ممكن زادة فما حاجات باش تصير فما كيستيونير فما ناس باش تسال على الوضع فلا واعلم
14: احنا تو وصلنا وقت الاخبار خاطر احنا في وقت الاخبار انا راني تكلم كلمه خاطر على موسم كامل وصبار خير
5: وهذاك هو الموضوع يعطينا الصحه
14: بارك الله فيك انت نشكر فيك وكا وحنا الموضوع نشكرك
5: ديما تضحك وديما فرحان
14: مادام كنت بحذايا ديما انا
5: نفضل لك محمد ان شاء الله ربي يفضلك فضلك ديما نوير
14: شكرا بارك الله فيك يعطيك الف صحه وليد العيشري تحيه لكم انتم اللي تبعتونا في ساعه ولا ساعه الثانيه والاخيره في الموسم هذا من فرنسا تنطلق بعد شوية بعد الأخبار مع غفران العكرمي
17: فورم سبور فورم سبور كل الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك فام راديو موزايك فام تونس الأخبار
18: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التربية تعلن تنظيم حصص دعم ومرافقة لفائدة تلاميذ البكالوريا المؤجلين إلى دورة المراقبة وذلك بداية من يوم غد الجمعة إلى الأحد 28 من جوان لتعزيز استعداداتهم للاختبارات علما أن هذه المبادرة تشمل دروسا للمراجعة وحصصا توجيهية لفائدة مختلف الشعب يؤمنها عدد من الإطارات التربوية والبيداغوجية عبر منصة التعليم جسور التابعة لها. يشار إلى أن اختبارات دورة المراقبة للبكالوريا تنطلق الاثنين القادم 29 من جوان وتتواصل إلى الخميس 2 من جويلية. يذكر أن عدد المترشحين لدورة المراقبة لامتحان البكالوريا هذه السنة يبلغ 50,236 تلميذا وتلميذة وفق معطيات وزارة التربية. مسؤول بوحدة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد تسجيل ارتفاع في استهلاك حبوب ليريكا ذاتي القدرة الإدمانية العالية والمصنعة بالهند، مؤكدا أن السلطات الأمنية تمكنت مؤخرا من حجز أكثر من 12 مليون حبة في عملية واحدة. والمسؤول ذاته يبرز أن تونس الكبرى والشريط الساحلي في صدارة المناطق الأكثر استهلاكا للمواد المخدرة، في حين يسجل الشريط الحدودي الغربي أعلى نسب قضايا الترويج، كاشفا عن وجود مؤشرات تفيد باستعمال شبكات التجار بالمخدرات للعملات الرقمية المشفرة في تسديد ثمن شحنات المخدرات الموردة عبر وسطاء دوليين. عائدات صادرات زيت الزيتون تسجل إلى موفى ماي 2026 ارتفاعاً بنسبة 44.9% وقدرت ب 4058.5 مليون دينار مقابل 2801.2 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم 2024-2025 حسب أحدث معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. تقرير حسين الدبيبي.
19: فسر المرصد الوطني للفلاحة هذه الزيادة بارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 57.9% مقارنة بالموسم المقضي، لتتحول هذه الكميات من 207.3 ألف طن إلى 327.4 ألف طن حاليا. ويمثل زيت الزيتون تونس المعلب 12.9% من الكميات المصدرة، فيما تم تصدير باقي الكمية والبالغة 87.1% في شكل سائب. وأظهر المرصد الوطني للفلاحة من جهة أخرى تراجع معدل سعر زيت الزيتون عند التصدير بنسبة 2% خلال شهر ماي 26/2000 مقارنة بشهر ذاته من سنة 25/2000، وانتقل من 13.23 دينار للكيلوغرام إلى 12.96 دينار للكيلوغرام. وبحسب الأصناف تراوحت الأسعار بين 8.69 دينار للكيلوغرام و 16.91 دينار للكيلوغرام. وفيما يتعلق بحرفة تونس، يعد الاتحاد الأوروبي المشتري الأكبر باستحواذه على 57.8% من مبيعات تونس من زيت الزيتون، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 22.8% وآسيا بنسبة 11.5% وأفريقيا بنسبة 4.2%. وتأتي إسبانيا على رأس قائمة البلدان المقتنية لزيت الزيتون التونسي بنسبة 33.6% من الكميات المصدرة خلال السبعة الأشهر الأولى من موسم 25/2026/2000، متبوعة بإيطاليا بنسبة 19.5%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 18.3%.
18: انطلاق أشغال المداوات الجوية بولاية المنسير بواسطة طائرة خاصة لتتواصل إلى غاية السبت القادم، وتستهدف العملية المستنقعات وضفاف الأودية بمختلف معتمديات الولاية ضمن خطة جهوية شاملة لمقاومة الحشرات استعدادا لفترة الذروة الصيفية، وفق مراسلنا سامي الصنبولي. عالميا، دول في أوروبا تسجل عددا من الضحايا جراء موجة الحر الشديدة التي تواجهها، إذ توفي ما لا يقل عن 212 شخصا في إسبانيا، كما أودت بحياة عشرات الأشخاص بينهم 3 أطفال في فرنسا خلال هذا الأسبوع. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع اسكندر في فورم سبور. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
17: موزايك اف ام، الأولى في تونس. فورم سبور، فورم سبور. بالمدينة ساعتين للأربعة متاع العشية. اسكندر إبراهيم.

0: الحمام هذه ساعتين للأربع متاع العشية.
1: مطلثة ودرجينا لو سالة، مرحبا بكم. ساعتنا الثانية من فرام سبورت توا بدايات. نشكركم على المتابعة، نسلم عليكم وين ما كنتوا، ونشكروا الأولاد الكل الموجودين معنا في البلاتو، زادة كيف جنود الخفية الموجودين وراء الميكرو. تحية لمحمد علي، تحية زادة كيف الولاد كل، وسيم الحاج، تحية لأحمد التونسي، تحية لكم الولاد، تحية المعز بن شريفية، مرحبا مرحبا مجددا، مرحبا سمير السلامي، مرحبا محمد سلامة، وليد زاد مازال بحذنا على خاطر تو سامبلومون جوليا تغش التعليم، ما نجموش نخليو جوليا تروح متغش بصراحة. هي جوليا للناس اللي تسمع فينا راهي بنت وليد الهجري، وشرفتنا لازم اليوم تواجدها معنا، حاجه كبيره برشا، حاجه عظيمه، احنا فرحانين برشا. ونقول لك كل عام وانت حيه بالف خير، خاطر احنا قبيله ما هنيناكش بعد ميلادك اللي عنده شنو هما 10 ايام لوك 14 هكا، وما جبنا لكش كادوات وتغششت علينا. كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله ربي يفضلك وربي يفضلك بابا وماما واخوك زاد يوسف. سلم على يوسف. وحابين قلت كيفاش نمشي وما نحكيش معاكم على الكور، ما عندك حق، رو عندك الف حق، ما عطينكش الفرصه باش نحكي معاك بالقدي. طب بعد نعديو لا لا بيبردي، خلينا نسمعوا ساعه. تفرجت في الماتشات تاع ليكيب ناسيونال الزوز؟
2: مش باش
1: تاع اليابان ونتاع السويد
2: شويه
1: متغش عليهم. انت
2: مش باش برشا من الكره؟
1: ايه مال علاش متغش؟ من قبل قلت متغش عليهم
2: ليلة، خطر بابا قالي في الكهرباء باش نقول حاجة من بعديك ما قلت ايش.
1: هو قال قولها صار لقنك
3: سمعت بلسيتي واحنا جايين بتاعك باش نشويوهم ودرا شنو
1: هيك وهي شنو
3: على هريسة فما بيو
1: حاجة اخرى
3: هي علينا. قالت لي اخي بابا هو ما شويونا و

0: ودرا شنو قلت لها تقول هذه من بعد قلت تاو نقول
1: صار شنو الفكره شنو شنو حبيت تقول انت شنو حبيت تقول
2: اي جست حبيت نقول اللي قال غير فتاوى
1: يعطيك الصحة ما دحش متسيك هو كلامك صحيح وشوي هنا أما بحاول الله فما ماشي مع هولندا اليوم شي كملوا شوي هنا ولا شوي هنا معنا شو قولك انت معنا في الموضوع حسب معرفتك الكبيرة بالكورة وبوك وارجي كبير كان وكل ومحلل عظيم زادتها
2: لا خاطر مرة رخلك خرجنا 5-0 ما ظهر لي
1: ما ظهر لي شوف سبحان الله البراءة والله العظيم إن شاء الله ربي معنا احنا نقول إن شاء الله من خير من الماتش شويه الاخرانيين على الاقل ها شنو تحب تقول قول لي كمل لي خلنا نكمل معك انت خاطر انا صاحبنا اسمه احمد عديله ويقف توا في البرد غاديك ولا في السخانه ولا انا نعرف مش يجي سخانه برشا يستنى فينا مش يحكي معنا على المنتخب الموجود في امريكا
2: خاطر بابا ديما كي يتفرج هو في الماتشات نتفرج شوية وغادي كان نمشي
0: هكا هاي نمشي وما
1: تفرج البوتويت تفرج البوتويت
0: وربي معاكم
1: نعرف جملين البوتويت الله أعلم
0: في الأمان
1: هاي جوليا باي باي باي باي باي جوليا ما شاء الله عليك ولا ربي يفضل لك عايش كوني ربي يفضل لك باي باي باي باي باي كي تقول حاجة لبوك في الكهرباء تو يكلمنا يقولنا عليها هو ديركت علاش نجيبوا فيك ونتعبوا فيك باهي ميرسي والله انا نعرف شخالنا ما هذيك الصحة بارك الله فيك يا اناليز تو اناليز اللي باب المقابله نتاع منتخبنا الوطني التونسي هولندا نص الليل بالتوقيت التونسي فنمشي مباشره لاحمد عادله موجود في كانساس غادي يعطينا اخر الاخبار والتفاصيل وحاله الطقس وتهديد العواصف للمقابله هذيا نحكي زاد على المدرب نتاعنا على التشكيله وغيره كل شيء كالعاده مع احمد عادله صباح النور خويا
3: صباح النور اسكندر صباح النور للناس اللي تسمع فينا وتشاهد فينا هون صوتا وصورا من مدينه كانساس وين يلعب المنتخب الوطني التونسي اخر مبارياته في كاس العالم الفاشله اللي عملها واللي تتواصل ان شاء الله اليوم اخر مباراه ان شاء الله ما تكونش فاشله ياسر على الاقل نروحوا هكا شويه هكا شويه معش عندي مشجع تونسي بكري كنت نفطر معاه صباح قال لي يا اخي احنا ما عندناش حق نفرح في الكوره في البلاد هذايا قلت له كويس تحب تقول لك ما عندي حتى فكره دونك ان شاء الله على الاقل نفرحوا اليوم
1: هو راهو اللي يتفرج في تايتي ويتفرج في الكوراساو والكاب فير وغيره يس نفس السؤال علاش معناها بمستوى حتى الملاعب ملاعبي تبارك الله الفنيين موجودين بحدينا ما همش خير منا ما عندهمش الكاليتي نتاعنا ما همش حتى من نقولوا احنا من الناحيه التسويقيه ما همش اغلى منا وذيك ساعه هما قاعدين يلعبوا ويماركيو ويمشيو ويجربوا والناس تحسها فرحانه تلعب في الكوره فرحانه واحنا تحس نلعبوا في الكوره كي كريسبي متقلقين ستريسي ما فهميش علاش ديجا من اول التورنوا لتو ما حسينيش اللي فما ناس جاي عندها البليزير بتلعب الكورة بحق معناه من هذين ما فهمنيش عليش
4: فما على الأقل 3-4 منتخبات فنيين احنا خير منهم اللي تكلمت عليهم انت لكن هالمنتخبات هذوما هما حضروا بكل جدية مركزين على كاس العالم واحنا مالوروزمون ما حضرناش كما يلزم لا اكثر ولا اقل
1: خلينا نشوفوا تحضيراتنا الماتش اش بيكم عايز تقول كلمه
5: لا باش نتفاهم مع نكمل مع سمير لو صحيح احنا فنيين خير منهم اما اهم حاجه في الكوره لابليكاسيون موتيفاسيون هذوما اهم حاجتين ما عندناش منهم في التورنوا هذا
1: عاد زهمول فيقنا على كلمه غلطه الحمد لله ما مقصيش سلاح هذا قلت طول مع حالك قلت تايتي مخي في
6: السيف
1: وانا كلايتي علاش
6: عديتها مرر كلام يا اخي
1: السيد ما شاء الله
6: القناص القناص
1: كان السيد يفيق بالاربيتر كلاس طايحه ولا واقفه وشعره طويل ولا قصير يفيقش بتايتي واي تي يا سيدي اي تي وان شاء الله تكتب لكم وتكتب لنا تايتي بعد الموسم هذا
4: جاب ربي اخر حلقه نتاع السكوحي هذه سينو الجمعه جاي يحط
1: ولا ميسير شيء ما خشيت في تايتيب شارم أحمد عادل التحذيرات والآخر التحذيرات ممكن يحكي قبيل على تحذيرات المنتخب سمير يا سيدي إحنا قاعدش قاعدنا معناها بريسك 9 سوايع كيكة وأقل من 9 سوايع ويبدأ الماتش آخر تحذيراتنا وين وصلت على النواحي الكل من النواحي الكل نحكي من الملاعبية جماهير غيره تنبدأ بشوي بشوي نبدأ خلينا نبدأ بالاختيارات متاعنا على مستوى الفن
3: ما تحبش نبداو بالتحذيرات المناخيه ساعه
1: والله هذيك حبيت نخليها من بعدك نشوقوا بها شويه الناس
3: اوكي مثال
1: خاطر نشوفوا في الطقس
6: ليه هو ظالم اثر عليه من تو
1: شبيه
6: شو كيفاش
1: ليه سخونه قال سخونه هذيك
3: ليه مش دهش ليه مش دهش اما ما ريتم شويه طلعوا كهو في الايمت الاخر دونك بيكون ما عادش ما عادش خالط على الريتم
1: انا لا لا لاباس امورك واضحه خالط كان على الريتم اما سخانه غاديك احمد عندكم
3: توا بالضبط عندنا 25 درجه 9.4 تاع الصباح 9.4 عندنا 25 درجه ما بيجي تي نحكيو على بيجي تي 80% عادي باش تقلق معناها الحقيقه اللي بيجي تي لكن طقس يتقلب بعد ونرجع نحكيو من بعد على الامور المناخيه خلينا نحكي كوره توا
1: خلينا نحكي كوره من بعد اقلب الطقس كما تحب انت ها
3: باهي اوكي دونك كوره المنتخب برها تحضيرات البارح المنتخب بدون ادم معروف اللي كان مرشح كونه يكون اساسي في المباراه هذيا البارح ما تدربش عنده حاجه مقلقته دونك مضروب اصابه باش تخليه ما يلعبش بو اصابه ولا الام في المعده واحد من سنين دون لو دو
1: اسباب صحيه
3: مش يلعب المباراه اسباب صحيه مش يلعب المباراه هذيا وبالتالي باش تشمل التغييرات خط الدفاع ولأنه هو ما لعبش ادي معروف في قلت تشمل التغييرات لكن كان باش يلعب في اللاكس في المباراه هذيا المعلومه الاولانيه كم باش نكمل نلعب بثلاثه في اللاكس هذه تقريبا بنسبه 99% مؤكده جرب برشا حلول ما بين نجرب معتز النفاتي على اليمين جربوا في ليدوز دانيال سيون زونترامون في نص التدريبيه الاخيره كان جرب معتز النفاتي على اليمين جرب زاد القدام بدل شويه حازم المصوي يمكن الشيخ وشونز دونك نجموا نلخصوا الاختيارات ماهيش نهائيه لكن ثم زوج تشكيلات محتمله مره زي بونيوس مش واحده برك دونك اين الدحمان فيكم في حراسه المرمى يان فاليري او معتز النفاتي واحد اثنين والاقرب يان فاليري هو اللي شاب رغم اللي جرب معتز النفاتي على يسار علي العادي باش يكون موجود لاكس يكون فيه ديلان برون و بليتو منصر طالبي وعمر رقيق ديلان برون او محمد امين بن حميد انا عفوا كل شيء صار مع ديلان برون ماتش الاخراني ما نجمش يكمل الماتش لعب 45 مينوت وخرج وهنا نعود نطرح التساؤل شنو لامباكت اللي حكي عليه صبري لموشي وقفين يعيط من ديلان برون اسكو هو باش يكون تيتيلر ولا محمد امين بن حميده وسط الميدان حنا بعد المجدي الياس الصخيري والاقرب باش يكون انيس بن سليمان او الحاج محمود علاش قلت الاقرب انيس بن سليمان لانه باش نولي هكا 10 سنة في القرعود نحكي دونك ايمن دحمان يان فاليري علي العابدي منصر الطالبي عمر رقيق معاه بن حميده او ديلان برون دونك هذوما سته نزيدهم ثلاثه في وسط حنبال والياس الصخيري وحاج محمود وعاه يانيس بن سليمان وحاج المصري هذه اقرب اذا كان ما كانش يانيس بن سليمان باش يكون ثم الياس عاشور
1: به ما نعرفش يعني حتى على مستوى الوقف وغيره نتاع الملعبيه اول حاجه نكملوا بثلاثه شكون موافق شكون لا يعني ثلاثه في الديفونس نحكي
4: بامبورت الثلاثه ولا اثنين ولا اربعه شفنا منتخبات تلعب اربعه مدافعين فقط وكانت عندهم صلابه دفاعيه كبيره ياسر افهموا حاجه من مش في عدد المدافعين قداش باش ندافعوا مش هذا كيفاش ندافعوا طريقه الدفاع نوعيه الدفاع وين في المنطقه ندافعوا الملاعبيه واختياراتهم روحهم القتاليه تحركاتهم هذه هو المهم احنا مركزين على ثلاثه مدافعين هذا لعبنا بثلاثه مدافعين كلينا خمسه كلينا اربعه ماهوش هذا الاشكال
1: هذا كان سلتك حتى انا ما نبدلوا امبوسيبيليتي باش نبدلوا في الديفونس وغيره لعلك العقليه نتاع ايجا نتكاو التالي هذيك تتنحى ان بوتيتر فما هيجس فما حاجه فما عقده
4: تولي
1: فما
4: حاجه لازم
1: تتنحى بالتغيير هذاك علاش قلنا
4: لو الاكثر ما قل فما حاجه لازم نفهموها المشكل مش في السيستم في طريقه اللعب مش هذا المشكل الملاعبيه يعطيوك في التيران ولا ما يعطيوكش في التيران روحهم المعنويه شنو كيفاش حضرتهم شنو مخلفات تجوز هزاي شنو الجو العام تاع المنتخب شنو هذايا هو الاساس اذا كان خدم المدرب على الناحيه هذه باش يمنع نوعا ما صوره كره القدم التونسيه في ماتش صعيب ياسر هذا هو الإشكال رقم واحد ثم نتحولوا إلى طريقة الدفاع بثلاثة بأربعة هذا كله لكن تنجم تلعب بثلاثة مدافعين وتسكرها الدنيا الكل وما يعطيكش رندومة كما شفناه محمد معناها في الماتشات هذوما مربوط الشيء بطريقة اللعب ولكن مردود أهم حاجة مردود بروح الملاعبية قتالية الملاعبية تطبيق الملاعبية فوق الميدان ذهنية الملاعبية تركيز الملاعبية هذا هو الأساس احنا شفنا أشباح في الماتش الأول شفنا أشباح في الماتش الثاني ملاعبية ما تنجمش حتى تتحرك يا اسكندر معناها ما تنجمش تدافع على كورة
7: ما يجاوبش
4: بدل ما يجاوبش ما تنجمش تعارك على كورة كيفاش تحكي من بعض على تكتيك ولا فيزيك ولا هذا كله ثانويات بالضبط. بالنسبة لي أنا اللي يلعب ماذا بينا يعطي كل ما عنده باش نجم على الأقل على الأقل على الأقل سانسيرمون أنا وليت خايف على معناها خايف برشا معناها من نتيجة كارثية أخرى ما عادش نحمله ما عادش نجمو نستحملو معناها هزيمة قاسية أخرى الخسارة باش نخسروها مش هذا لكن على الأقل معناها أعطيني فوق التيرا كل ما عندك لا أكثر وأقل كسوة لعب بالثلاثة باربعة بعشرة اللي يحب يلعب يلعب المهم أنه نحاولوا نأديه اللي علينا وراه فما واجب تجاه الوطن ذي لا أكثر ولا أقل.
1: هو معز تحس أنه حتى ما عادش عنا قوش نحكي على الأمور الفنية بالضبط. والوقفة ساعات تسأل سؤال خاطر منطقة هذاك واجبك
4: مستوى
1: الصحة في غير يزمك تحكي فيه الموضوع شير. وتسأل السؤال وأحمد يجاوب من غادي من حاله وإحنا ندخله في الديتاي ما تو تحس معاش النجم ونحكيه فيه الموضوع فرصة حكينا بارش على الأمور الفنية وحاولنا بارش نقاول الحلول على مستوى الفني ونفسره ونعمله هك وإن شاء الله نعمله هك وهذه الوقفة ونظريا لكن في الميدان فما أمور أخرى تعاملت قبل خليتنا اليوم من ماذا بينا ونفيد الكلام في الأمور الفنية ونشوفوا كيفاش النجم ربي هكا ينفخ في صورتنا ونعدي وماتش نخرجوا منه سلامات لأكثر لأقل
5: باللي كنا نحلموا باش نتعدي وتزينفور من الدوماتش ولينا نحكي ونخافوا على فضيحة وكل شيء لوجيك
1: مش خايف انت تو بار اكزامبل المعز السنتيمون تاع الخوف من ماتش اخر وهزيمه ثقيله اخرى ما يخوفكش
5: اخي تحب ولا فما هزائم وفما مقابلات يقعدوا في تاريخك بل ما يقعدوا في تاريخ ما عنده هو أهم حاجة باش يقعد في تاريخ تونس تحب ولا تكره احنا تو دو ماتش عاملين خاسرين خمسة وخاسرين أربعة اللي مع منافسين اللي نحنا كنا نقولوا جابون خير منا بشوية والسويد نفس النيفو نحنا وياه هولندا ما نحكيو على إكيب برمي الخمسة الأولى المرشحين باش يزوا كأس العالم
4: مال
5: دونك نحكيو على مقابلة النجم أخويا نتعدي أخويا وصلنا أربعة وخمسة النجم ونحكي ولا أربعة وخمسة أخرين أنت فضيحة كبيرة باش تولي تو نحكي وسامير يحكي على نلعبوا بثلاثة نلعبوا بخمسة نلعبوا بستة جمع المنتخبات تو فما حاجة تلاحظها في كأس العالم هذه برشا منتخبات تلعب بثلاثة أما تحسهم أخويا
1: يلعبوا فما كورة فما حاجة
5: حتى المنتخب المغربي البارح راهو كي تشوفوا في اللعب تشوف معناتها كيفاش بيفو يدخل هو في الأكسيال معناتها في ولا في لوتس تشوف حكيم يدخل بيفو راهو فما تنشيط
1: أنيماسيون
5: كبيرة راهو تنجم نحطك تلعب بثلاثة بكاترو تروا كدو تروا أما الجوارات والموفمون اللي يعملوه راهو تحس معناتها اللي تشلق تقول لك تروا شبي بيفو بيفو شبي أتاكون شبي اللي تخل معناتها فما حاجات هذوما ما نجموش زاد نجيو للمدرب نقولوا في نهارين باش يولي موجودين
4: شفت الثلاثه نتاع اللي في لاكس نتاع الكونغو كيفاش يطبقوا شفت الكونغو ما يلعبوا ثلاثه لعبه
1: اخرى هذيك ما عندها عط علاقه بلعبتنا اخرى
4: ليه معناها
1: الكونغو كل شحنه بثلاثه هما بثلاثه
4: صحيح ولا وهاني اخترت منتخب بلوز او موا في النيفو نتاعنا ولا احنا خير منهم
1: الكونغو
4: تعرف فيها تونس خير من الكونغو لكن حاليا وراو هما مستوى اخر بثلاثه مدافعين شفت طريقه الدفاع نتاع المنتخب الغاني شفتوا كيفاش يدافع منتخب الغاني هاك يلعب باربعة
1: أجريسيف على الاخر
4: ويلعب باربعة مدافعين مش بثلاثة ويلعب باربعة لكن معناها يطبقوا في طريقة دفاعية ممتازة جدا واكثر من هذا يتحولوا التحولات الهجومية دونك هذاك علاش تكلمت على ردة الفعل نتاع الملاعبين والله كيف تجيب افضل مدرب في العالم توا لمنتخب منهار ما ينجم يعطيك حتى شيء
1: ردة الفعل من نجم نخرجوها توا هاي سيدي احنا الخمسة وكليناها الأربعة وكليناها مشينا الكوب دي موند ماكلين ديجا خمسة كوب دي موند قبلها فما آخر ماتش معشكم مع بلجيكا منين نجم نخرجوا ردة فعل محمد
7: أول حاجة من ذهنيا من المخ متاع الجوارات بعد يمشي للقلب ثاني حاجة البدن لازم يجاوب لأنه نقطة نعود ونرجع ديما النقطة الاستفهام بالنسبة للمنتخب الوطني هو الجانب البدني هي عندك ما عندكش معناها ما تنجمش بين ليلة وضحاها ماكش حاضر تولي حاضر صحيح تنجم تنزل على روحك لكن كي بدنك ما يجاوبش راك فما برشا أخطاء الجانب البدني يحكم فيها ولهنا معناها نرجع للكلام الكابتن انه ما 3 5 2 ولا 5 4 1 ولا 4 3 3 ما عندها حتى سونس كما فماش تطبيق في الميدان كما فماش روح وما فماش تجاوب ما فماش اكل كل كوره منتخب الغاني اعطى اكزامبل معناها كل كوره راهو الابليكاسيون تشوف معناها ما عطاش مساحه المنتخب الانجليزي ما تنفسش جمله معناها لهنا الحقيقه على حساب التشكيله والتكتيك اللي أحمد معناها معناش حتى معناش تعليق على كيفية تطبيق الطريقة هذه والحاجة اللي ممكن نتكلم عليها مرة أخرى نيس بن سليمان مش نلقاه مهاجم ولا بحث المهاجم ما عنده حتى سنس الحقيقة معناها حسب اللي قاله هو أنه بش يكون مهاجم ثاني ولا تحت المهاجم ولا هنا
1: المستوري نورمال ما إذا كمش يكون
7: بالضبط قال المستوري ومعه معاه يا بن سليمان يا سعد. اما باش تحط المستوري كدوزي بن سليمان كدوزي ماتاكون راه ما عندنا حتى سونس.
1: خلينا نرجعوا لاحمد عادل. احمد لو سنتيمون هذا الاحساس بالخوف من الماتش هذا الحق اللي قاعد مسيطر، مش كان احنا اللي هنا موجودين في البلاتو صار بشتوين سلاني يبارتاجيو نفس الاحساس حتى قبيله في الكوليس ولا نحكيوا على الماتش السكوحي ولا نوفل وكل الناس كنت حاسه خايفه من الماتش هذا موجود قاعد تشوف فيه عند كسوة الملعبية للناس الموجودة والمحيطة بالمنتخب الوطني التونسي بعد هذيك حاجة أخرى الجمهور الموجود غاديك حاجة أخرى.
3: أي هو جيست تصحيح كلامة محمد قلت راو يمكن العاشوري مستعد وهذا كله وارد راو نجم بن سليمان يلعبش يلعب العاشوري ومصوري دونك كل شيء محتمل. الإحساس بالخوف اللي تحكي عليه اسكندر أنا مش نبدأ من بداو الأولاد هو راهو الشالنج حتى نسألت البارح الفيروناس الكونفرنس دو بريس قلت له يمكن الشالنج قبل ما تجي انت كان نتجاوز ماتش بلجيكا والخساره هذيك بعد تجي انت ولا خدمه على البلان مونتال باش نفوتوا الهزيمه نتاع ضد المنتخب السويد 5 بالخماسيه هذيك بعد تولى عندنا شالنج اخر باش نحافظوا على الملعبيه اللي صاي خرجوا من الكومبيتيسيون بالنسبه لهم هما واللي باش يلعبوا ضد اقوى منتخب في الثلاثه معناها بول صعيبه اوكي اما اقوى منتخب في الثلاثه منافسين كيفاش باش تعمل باش تخلي الجوارات هما كل كونسونتري ساسيون كو ثم ملعبيه صاي اسكندر معناها الوليد خرجوا من الكومبيتيسيون هذه انتهت الكومبيتيسيون بالنسبه لهم هما ثم حتى تكون انتهت مرحلته مع المنتخب الوطني التونسي واكيد كون مشوا على اعتزال لاعب دوليين دونك الخوف والكونسنتراسيون زين حاجات كيفاش تعمل مع ظاهر اللي احنا عندنا ما عادش كان بوان فور ولا هو هكاك معناها احنا لعبنا ضد منافسين ضعاف عملنا 10 كلين شيت في كاس العالم ولا 9 كلين شيت في تصفيات كاس العالم وتعدينا بالديفونس اللي احنا كوت ديفوار ما خلينا حتى بونتو هي شاشه دفاعيه تخلي الناس الكل هكا يعاود يحسموا حسابهم دونك حتى الناس اللي تلعب في الديفونس ثم موف دو كونفيونس ثم بيس دو فورم ثم ملعبيه ماهيش هي في الاكس معناها مثلا منتصر قادم مش منتصر اللي نعرفوه في الماتش الاخرين مثلا ولا في الكومبيتيسيون الاخرين ولا قبل ثم حاجه ناقصه ثم اونفي مش منتصر ناقصه اونفي برشا ناس تحس اونفي ما ثماش لتو احنا عايشين بلقطه التاك اللي عملوا عيسى العيدوني ضد الدنمارك ومشى الجمهور هكا ويقول لهم هيا معناها ما ثماش هذاك ما ريناش جمله علاش خاطر يابان ليدر في كيت ناسيونال هذه الاولانيين حاجه ثانيه نحكيو على ديفونس 3 وديفونس 4 اسكو ثما كاليتين تاع ملعبيه اليوم اللي في تونس عندنا كاليتين تاع ملعبيه اللي نجم يرفع ماتش كوب دي موند لكن احتياماتي الناس الكل معناها كوراساو عملت نيل مع ليكواتور ما نعرفش احنا كان لعبنا كونتر ليكواتور مثلا نعملوا نيل ولا لا دونك
1: اي ما احمد سامحني في هذه بهذه الكاليتين تاع الديفونسور موجودين في كوراساو باش ما خير من الكاليتين تاع لي ديفونسور اللي عندنا اليوم في المنتخب
3: التونسي ولا ما عندكش لونفي انت اليوم انت ما عندكش لونفي
1: كلمه لونفي زاد الاولاد ما قالوها قبل وزاد تو يقول لك راه فماش واحد ماشي يلعب كوب ديمون ما غير لونفي بيتر فما حاجه اخرى الامباكت فيزيك نحكي على الجانب البدني بيتر هو اللي قاعد ياثر على الملاعبيه حسوا في ملاعبيه تجري بالسيف تتحرك بالسيف ويخليك تو يوحي الشيء انه فما مشكل على مستوى الروح سمير راني جايك احمد جوج خلينا
8: نقول لك الكلمه هي محمد جبد موضوع اللي هو معناه الاساس بالنسبه لي ما خدمناش من لو 14 مي احنا في الساج في تبرقه ما خدمناش معناها ما حضرناش الكومبيتيسيون هذه
1: والجيستيون تاع الجانب البدني حتى مش
8: فيزيكمون داخل على معمعه انت كبيره ياسر اكبر تظاهره عالميه مع مجموعه صعيبه ياسر ومع منتخبات تفوق عليك تحب ولا تكره على الاقل الجانب البدني تحضر به روحك باش اوموا تنجم تفارع مع الناس هذوما احنا فيزيكمون طايحين طيحين وبالتالي كي تطيح انت على المستوى البدني اش ما ايش يصير الذهني يتمس التكتيكي يتمس والفني يتمس وانت اللي بتبيعتك الفني هذاك انت بتبيعتك ناقص فيه دونك صار لك الانهيار الكل دونك احنا ما حضرناش كاس العالم هذيه كيما يلزم
1: به معز جاوك ماتشويت انت معناها فيزيكمون طايح والشيء اللي خليك ممكن حتى البدن ما عادش يجاوب والناس تولي تلوم فيك تقول لك شبيك يا اخي جاي انه ان شاء الله ما غير الروح فما ماتشويت هكاك يتعداو على الملاعب نجموا نتفاهموا معناها غياب الروح بالنسبه للملاعبيه اللي كيف ناسيونال اليوم اذا كان كما كان يحكي سمير انه ما خدمناش فيزيكمون والا ما عرفناش نتعاملوا مع المعلم العبيه وفي التصرف على مستوى الاعداد البدني ما
5: جيوك ماتشويت كي تبدا ماكش حاضر ماكش كيفاش نفسر لك معناتها قال قبيلك محمد كلمه رول البدن كي يبدا فارغ مش معبي خاطر الفورمه تحضر وتغيب اما انت كي تبدا ماكش نقولوا تو نحن نحكيو على الليسته راه فما جوارات على سيزون كامله لاعبين 5-6 ماتشات كانت تجمعهم الكل راه 5-6 ماتشات باش تمشي كوب دو موند انت تبدا تلعب 30 و 35 في نيفو كبير وتلقى عبيت تنطر قدامك ما بالك انت تبدا مثلا ماكش حاضر
1: يجيك في اخر السيزون مش حتى في الانتر سيزون
7: بالضبط ماهيش كيستيون تاع نيفو كيستيون تاع ماكش حاضر البارح كي تشوف سيسمو تاع المغرب يلعب في العين الاماراتي معناها شامبيونال الامارات رحيمي كيفاش معناها سي لو بلون فيزيك ولعب تيتولير عمل ماتش كامل بريسك مركبون تو عطا اسيست معناها سي با اون كيستيون تاع نيفو تاع شامبيون كيستيون تاع جوار حاضر ولا ماكش حاضر
1: ولا مش لاعب
5: ساعات تلقى لاعب كبير كاليتي كبيره وتلقى لاعب متوسط يجي انتونا يلعب متوسط ما لعبش كاليتي الكبير خاطر هذاك شوفوا يتنطر في الكور الاولى خاطر نحن تو لعبنا في نيفو قبل كاس العالم راهو في نيفو كبير كيما تاع كاس العالم هذا راهو شو تكلم الخطوه اللي تعملها ناقصه وواحد روتار مانيش نلعبوا في شامبيونات تونس ولا نلعبوا في تصفيات كاس عالم مع منتخبات متوسط راهو غاديك تغلط تخلص راهو تحب ولا تكره راهو نحن في ثلاثه ماتشوات عاملين اوكازيون انا شوتنا شوت نتاع العاشوري يعني نتفكر انا ضربه ماتش بلجيك ابارسا شنو شوت الكاب فير راهو نحكيو نحن فريق ما عندوش تقاليد اما كي تتفرجش الماتش راهو الناس بالحق ابليكي ابليكي وراهو يلعبوا في نيفو نقولوا نحن جمعيه تروازيام ديفيزيون في البرتغال اما لاعبين ممتازين حاضرين فيزيكمون تكتيكمون وسورتو مونتالمون لبدني جاب
1: هذاك علاش قلنا قبيله نحسوهم شيخين يلعبوا ماهمش كيفنا فما جوست قال لك حميد على رحيمي قال لك لعب 70 دقيقه تخلى 70 دقيقه ملعب البارح ما لعبش ماتش كامل فري فيزيكمون هذاك علاش انت ريتو
8: وفما قاعده معروفه في الكوره يعرفوها الاولاد الكل وقت اللي فريق يكون فيه عنصر ولا اثنين ولا ثلاثه اون بيز دو فورم يتحملوا مسؤوليتهم وبقيت الملاعبيه باهين احنا ال11 الملاعبي ومع اللي يدخلوا لي رومبلاسون كلهم طايحين فيزيكمون هنا تتسائل شنو عمل المدرب شنو خدم شنو حضر راي هذه معناها انهيار لكامل المجموعه ما فما حتى ملاعبي حتى حنا بعل المجبري اللي كان يقاتل على كورت وكان يحب يجري السخيري ما قلناش حنا بعل ما قلناش بن سليمان ما قلناش الطالبي ما قلناش حتى ملاعبي ما ورانا حاجه اذا
1: اللي كانوا نتاع المنتخب
8: مشكل في البريباراسيون فما مشكل في البريباراسيون مع المستوى الكبير العالي تو احنا نتكلموا على كافيردي ولا نتكلموا هذوما ناس حاضرين فيزيكمون قاعدين يخبشوا قاعدين يعاركوا على كل كره احنا لا دونك فما مشكل في التحضيرات نتاعنا مالوروزمون
1: قاعدين نحاولوا زاد احنا رانا نستمدوا للماكسيموم نتاع الحاجات الايجابيه رانا ما لقيناش حاجه ايجابيه نبنيو عليها على غالب يصرف في السلبي ماشيين وكل قايل قبل الماتش ما لا غالب ما عندناش ما نجموش نجيبوا حاجه هكي نمثلوا بها ما احنا في سيتوياسيون صعيبه والخوف راه موجود التيرم تاع الخوف والناس كل نتصور اللي شاف لي كيف ناسيونال الماتشات هذوما ما تنجم كنت تخاف من الماتش مع المنتخب الهولندي خافوا على الصوره والسمعه تاع البلاد وعلى كره القدم التونسيه والمنتخب التونسي احنا ديجا والله ما نعرفش احمد كان معايا وتبع في على مستوى وسائل الاعلام العالميه راه ولات لعبت تندر معناها حتى في دي زيميسيون في فرنسا ولا غيره ولا تونس يتندروا بها يجبدوها في مثال نتاع فشل مثال نتاع جمعيات فاشله مش قطعت في حد شيء يضحكوا عليها وترموندي هذاك علاش احنا ولينا خايفين اكثر من اللازم من الماتش هذا نتاع هولندا ما نعرفش زاد لي زامبريسيون نتاع التوانسه الموجودين غديك والجماهير التونسيه باش تكون حاضره ان شاء الله اليوم في الملعب
3: خليني جيت نكمل فكرتي اللي ما كملتهاش معناها قلت نقصد لونفي راهي تتخلق تعاون لعبيه بحالك تتخلق كي تبدا الظروف الكل باهيه تبدا ثم برشا تونسيون في الجروب وتخلق التونسيون ومشاكل وحاجات زايده على الكره اللي ذاك فيه بس كيف شوي ما عندك لونفي تولي هابط ثم بحكي تقرا جيت هذاك هو التفسير نتاع الموضوع
1: جوست لازمني زاد روبوندي على الكلام اللي كنت كحكي فيه خاطر البارح دحمان قال ما فماش مشاكل داخل المجموعه
3: لا اما البارح دحمان كي تسال سالته وقلت له معناها ما نجموش ننكروا معناها ما نجمش تنكر اللي ثم انكسور صارت ثم حاجه صارت في وسط الجروب توا يمكن خير اما قبل خليت عندها امباكت على الامبيونس ما نكرش قال صحيح كان دبلوماسيا معناها قال صحيح الجروب كان بعيد على بعضه وتوقربنا لبعضنا اكثر وبعد زاد قال لي راهو بتتر زاد في مارس في اول ستار جوارد نتعصب بعضها ما لم ينكر اللي كان ثم شويه تونسيون كان ثم جروب بعيد على بعضه ماهوش متماسك ماهوش سوليدير لكن توا يقول يحلف ويقول والله راهو توا جروب سوليدير وحكايه اخرين نتاع ثم شكون يحب يعكر الاجواء وغير الموضوع هذا
1: اي هو تقريبا زاد نفس كلام علي العابدي اللي قاله دحمان لأن الجروب ما زال معناه بداية يتكون على أساس أنه بمخر ما شافوا بعضهم مارس ومن بعد ما شافوش بعضهم عادوا تقابلوا توا في قبل الكوب دي موند وغيره نفس الكلام تقريبا أنه المنتخب جديد يتسمى وطلب أنه الناس تقفوا معه فما زاد تحية جينا وجيكم الكل أولاد من عند سويب الراضي زميلنا وأخونا يقول لك راو الماتش هذا لطول وحيد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أنه بشو يدخل الماتش مع هولندا من غير حتى بريسيون ما فهمش بريسيون ما أسكو ما فهمش بريسيون في الماتش هذا أنتوا تشوفوا أنه بارابور الماتش السويد وماتش الجابون ما نعرفش ما مش حاجة هكا تعمل ضغط وإلا ديجا حتمية المشاركة المشرفة في الماتش هذه تعتبر ضغط على الملعبية ما خاطر لازمك تكون تغط في صورة بيه
4: بيان سور بيان سور فما ضغط كبير كبير كبير كبير برشا على الملعبية ويلزم يكون فما ضغط تلعب في كاس العالم تلعب في على سمعتك وسمعة بلادك لازم يكون فما التراك وفما الضغط
1: وسوائل روي جابي برشا
4: ماتش متاع اليوم فما فيه ضغوطات كبيرة ياسر
5: أكثر من دومات شغلي
4: راو في كاريرك تلعب كاس عالم تخسر خمسة وتخسر أربعة ولا قدر الله اليوم زي تخسر راو في كاريرك مش حلوة بالكل مش حلوة بالكل وبالتالي ضغوطات موجودة
1: به خلنا نرجع لك أحمد قلنا الجماهير التونسية عشان كيف هم عدد ساعة متوقع حتى التوى ولا زادا نحكيه على الحالة المعنوية خطر مش سهل زادا راو مش كن على الملعبيك هاو حتى التوينسة والجماهير الموجودة غاديك كيف نحن نصورهم متقلقين بعد ماتش شوية الاخرانين وانتظاراتهم الماتش هولندا ما تنجم تكون وكان انتظارات متاع يا رب ان شاء الله نعديه الماتش على خير لأكثر الأقل
3: هو كان المنتظر كان الماتش غير يكون في أكثر عدد حضور جماهيري بالنظر للجالة التونسية لعددها مرتفعة تعيش هون في الولايات المتحدة الأمريكية وبالنظر لسهولة الوصول إلى كانسوس نحكيه على أمريكا كمان معناه ديفول مونسويل برشا وموجود ديفول براكت موكل ساعة كانت نجم جي دونك من حيث عدد التذاكر اللي تقصت من دون كان هذا أكبر عدد تقريبا حسب المعلومات اللي عندنا عدد كبير برشا تقصت الماتش هذا لكن ثم برشا ناس بطل ثم برشا ناس بيعت التذاكر الانتحالات في نفس الوقت ثم ناس قالت ليه جاي أنا كمان في الآخر ما ولا منتخب تونس حاب نشم عليه ريحة بلادي حاب نجي نشجع حاب نجي نحضر في الساط صد مزيان على الآخر بيوت في بلاصة باهية دونك العدد المتوقع مازال ما نعرفوش لكن البارح اللي ريناهم في البلاصة اللي عملوا فيها الاحتفال والشماريخ وشفت الفيديو على سبور باي موزاي كاسين كان تقريبا عددهم في حدود 250-300 اسكو باش يرتفع العدد ولا لا نعرفوا لكن الديسيبسيون هي بيدا معناها يقول لك في الاخر سيفري الحقيقه حشمونا وحاشمين وتحب عليهم في كل لكن في الاخر ثم حاجه اسمها ضرب وتونس ومرور المنتخب واحنا في الاخر جايين مش كل يوم باش تلعب كاس عالم في الولايات المتحده الامريكيه ومش كل يوم باش نجيب حزانه في الزون اللي احنا نسكن فيها سواء في امريكا ولا في الولايات المتحده الامريكيه ولا في بلاد اخرى قريبه هناك حاجة وحيدة يجيوا يشجعوا تونس ويجيوا زاد يحاولوا لهنا شوية ثم حتى ناس معايا هوني في النسبة أنا ممكن فيه ثم ناس جات من فرنسا جات من ألمانيا دونك موجود العدد الامبريسيون هي بيدها إن شاء الله ربي يسر من كارتون هذه نحاول في الكلام بتاعهم هم بينسير يقول إن شاء الله ربي يسرنا من كارتون خاطر فضيحة قعدنا ويقولوا باش نكملوا الآخرين في كأس العالم بار كونتر جيت حاجة واحدة ما نفزعوش كرا وسبب كله أورانجي خاطر عددهم كبير جدا الهولنديين اللي هنا هم دعتهم يديبلاسيو برشا وزاد قالوا لي برشا من هولندا يسكن في الولايات المتحدة الأمريكية وهما منضبطين ياسر في الحكاية هذه كلهم مريول أورانجي حتى كان تلعب هولندا بالأزرق دونك باش يكون استاد معبي برشا وفي برشا من مشجعين منتخب هولندا استاد على فكرة يهز تقريبا 70-71
1: ان شاء الله كل الاقليه قديش احنا 500-600 باللي باش نكونوا ان شاء الله ربي ما يخيبهمش ان شاء الله ربي ما يخيبنيش في ماتش اليوم ان شاء الله ما نشوفوش اللي شفناه في ماتش اليابان ان شاء الله نشوفوا اللي شفناه زاده في ماتش اللي شفناه في ماتش اسمه السويد ولا بلجيكا ان شاء الله نبعدوا على كل وجه هذيك لو ماكسيموم الملاعبين ان شاء الله يكون المسؤوليه كبيره عليهم اليوم يعطيونا حاجه خير برشا من اللي رينا في المقابلات الاخيره لكن الماتش يتلعب ساعه ولا مش يتلعب ساعه الطقس نيوموره قلنا احنا توا صفا فما بعض التقلبات من بعد مازال متاكد الامور نتاع التهديدات المناخيه ولا لا
3: واضح هو التصوير موجود عندكم والفيديو موجود عندكم اللي ثم تومبيت جايه وقت الماتش تقريبا التومبيت هذه احنا نعرف لي ميزور هناك كيفاش يصير يقف الماتش اوتوماتيكمون ولا اذا كان بديش ما يبديش ويخرج الجمهور كله من التيران ثم ديسونس قديش لازم تكون بعيدة العاصفة ما نستنوهاش لين توصل وهي جاية ديجا تصويرة لازم تشوفوها اللي تبعوا فينا تاع على
1: السوشيال ميديا لا وتبارك الله عليك واللي تعرف تقرا الخرائط والامور هذه نتاع الميتيو وكل ما شاء الله عليك
3: لا على خاطر تلمو في التلفزة براتيكمون كل نص ساعة بلتام تيو مثلا في الشين اللي متعاقدة مع مع الكوبديمون هنا فوكس سبورت في كل نص ساعة يعملوا بلتام تيو كل نص ساعة يقولوا قديش برسنتاج تاع طومبي باش يزيد باش ينقص قديش باش يولي دونك بالسيف تولي تلقى روحك معناها معاهم معناها تبع في المواضيع هذيا في الاخر طومبي جاية جاية سي سيور وقت الماتش قبل الماتش مبدئيا قبل الماتش لازم يوخر شويه الماتش الا اذا كانت تحسنت الامور اما مبدئيا راهو الماتش لازم يوخر شويه
1: يوخر معنا مش لانه يقصوا عليه الماتش يبدا نص الليل والعاصفه وقت تجي ويقصوا عليه ونقعدوا 30 دقيقه نفس البروتوكول هذاك
3: ولا هي العاصفه هي العاصفه تقريبا توصل الكانسس في حدود نص الليل جزاء هي بالتصوير ما تشوفوا فيها ولا ليه
1: اي نشوفوا في التصوير اما مش معناه. مش فاهمين للوين نحن ذاك علاش حابين نفهموا من عندك
3: للوين اتفهمك للوين حتى انا راني منش قاريهم برشا
1: لكن الاصفر ما نكري تبعها هو
3: صحيح الاصفر كريت بعضها الاقل صفوريه شويه اقل شويه المديريه هي الكولور الموف وثابت هي الزرقاء دونك احنا لهنا في في في كانسس نجموا نحكيوا على الصفراء صفرة قريبة شوية الحقيقة أكون الدورة اللي مكتوب عليها 24 تشوف التصويرة هذيك هي هي السنتر نتاع كانسس هذيك هي كانسس سيتي دونك تقلق الوقت نتاعها باش يكون بالضبط بالضبط في حدود الستة نتاع العشية يعني نص الليل بوقت وقت تونس دونك الستة هو انطلاقة المباراة يعني نص الليل بوقت تونس اسكو باش يوخر الماتش ولا باش يبدا من بعد تخلص العاصفة تتعطل شوية في الخلوط ما نعرفش دون طولي كارا وسمى الطومبي جاية ويعمل عليها في نيزاليز من البارح
1: هنقول إن شاء الله ربي يكذب أقوالهم هذو مجموعة الميتيو وإن شاء الله تعدى من غادي لغادي العاصفة وربي عاجل الأمور زي دخل يبدأ الماتش ويوفى فيسا ماش ناقصين زي دا باش نزيدوا النار شبيك محمد ميسير شكلم وهو يسمع فيك
7: هل أصحابه غام برميابل معاه
1: هي عاصفة في زعما اصحاب
7: مال شنو على المطار
9: ممنوعه يضل
1: اصحاب ماش حق يدخل اصحاب
9: عندوش حق عندوش حق
1: كيفاش تتصرف احمد نعرفش
3: ما نحبش نبعث لكم تصوير خاطر صار في الماتش اللي شويه مطر باش تغطيت موضوع خلي
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مش
7: اللي الصحفيين الفرنسيس في وقت اللي ماتش فرنسا كيفاش معناها منفخين وكيفاش مغطين رواحهم دونك تصورت خونا في نفس الصوره
1: استلم نفس الفكره تاع الفرنسيس عندك نفس اللبسه نتاع الفرنسيس هذيك نتهنيوا عليك معنا
3: اي عندي تهنى
1: تهنى برنوس الحكايه
3: هذه تاع مدرب العراق
1: تاع مدرب العراق
3: اي بيبي
1: شكون شيخ مدرب العراق شنو لابس الاولاد ما عندكمش فكره ما شنو اللبسه معناها ماهيش كل البلاستيك هذيك
7: هذيك هي والوان فما الزرقاء فما الصفراء
1: اوكي ان شاء الله الفيد انت لابسه صح بزن على صحتك حشنا بيك خطرين في بلاتو سبيسيال موجود أحمد جدا حيدر من الأحداش حتى للماضي ثلاثة متاع الصباح في متابعة للمقابلة ذي لونك تنجم تبدأ نص الليل كيما تنجم تبدأ بعد الماتش ذي بسبب التهديدات ذي المناخية نعرفش أحمد زادة كنا نحاول نسكر معك في موضوع المدرب فيرونار ومستقبله مع المنتخب الوطني التونسي حسينا التصريحات تبدلت شوية بالنسبة لرونار فار اكزومبل بارابور للكونفرنس الأخرى يقول لك أنا اليوم منفتح على النقاشات الكل حاضر باش نسمع على المشروع تاع الجامعة مطورة مش وقته عندنا مقابلة مع هولندا زاد يقول لك أنا تفرجت في دور التولون الودية يقول كانت في النهائي ودونك تونس وقتها وقال فما ملعبية شبان عندهم الكاليتي نجم ونبنيه عليهم هكا بالضبط وقال زادت وحشت افريقيا قال نعرف شنو باش يصير في المستقبل اما نصور شنو قعد في القاره الافريقيه بدا يلمح المدرب انه مستعد باش يقعد في تونس ويكمل مشروع وكلمه مشروع ارت الطلب برشا حاجات
3: انت لخصت قالوا كل ما باش نقراو ما بين السطور يحكي على تورنوا تولون ويحكي على صغار سكو ليكيب هذه عندها مستقبل اما اللاعبين اللي موجودين توا مش كلهم تبدي بيهم منتخب دونك ثم عدم اقتناع بمردود نتاع برشا ملاعبيه موجودين في الليسته هذه 26 وهذا واضح للعين القناعه عنده ملاعبيه ماهوش تاع منتخب يعمل مشروع به قدام الحاجه الثانيه كيقول نحب نقعد في الافريق قبلها بالضبط قال انا جيت لافريقيا 2007 هو اللي سكشي الكبار نتاعو كانوا في الافريق معناها دو فوا شامبيون دافريك ماهيش سهله في الافريق مع زوج منتخبات ماهمش هما بيدهم مختلفين فيهم منتخب عمل به مفاجاه اللي هو زامبيا دونك المشروع يقصد به حاجه مهمه اسكو الناس في تونس قابله تصبر وتستنى ولا تحب ريزوتا للميديا وهذا ما استقيناه من معلومات معناها اذا كان انت تصبر معايا راني باش نعاود نبني لك منتخب نجمو نحكيه مش نوافق اما باش نجمو نحكيه أما راك كنت تحب رجتاء على الميديا والناس عندك في تونس ما تصبرش، أنا ما نجمش نخدم الخدمة زي الحاجة الثالثة الديسكور تبدل. وي بعد مباراة اليابان خرج في بيين وقال أنا الكونترام تاعي مرتبط بالمشاركة في كاس عالم مش كم زمت شوية ونروح على روحي، فولا يحكي لا نجم نسمع المشروع وأنا مستعد أن نسمع المشروع ومفتوح لكل الاقتراحات. لكن طبعا حاجة مهمة قالها، قال ماشي أنا ناخذ قرارات برابور الكريز اللي عاشتها تونس في كرة القدم والمشاكل والفشل اللي تعاني فيها، وثم ناس أصحاب قرار لازم تاخذ قرارات صحيحة. زاد لهنا رسالة أخرى نتاع لازم الناس اللي مشرف على كرة القدم لازم هي بيدها زاد تاخذ قرارات صحيحة، لكن اللي باك كابابل باش تاخذ قرارات صحيحة وقتها يولي موضوع آخر. دونك ثلاثة رسائل واضحة، دونك هذا هو التفكير نتاعي.
1: باه نبدأ بكلمة الصبر على مشروع محمد. اسكو احنا معناها كابابل باش نصبروا على مشروع وما باش تقول لي اللي خاطر احنا مستنسين زيد سؤال
7: احنا ليه هو احنا
1: معارف رونالدو،
7: لكن هذه المره نصبر. لازمنا نصبروا، معنا حتى حل ان وصلنا الى القاع مره هذه وصلنا الى القاع ما نجموش نوصلوا لريزلتا اخيب من اللي وصلنا لهم تا. والحاله نتاعنا والحاله نتاع منتخبنا نتاع لازمك تجيب انسان عنده الخبره كيفو هو وتصبر على مشروع. صحيح في الأندية وكلمة مشروع هذه عمرها ما وين قال فما مشروع فات ما فاتش ثلاثة شهور وطاح في الماء، لكن على مستوى المنتخب والمنتخبات المرة هذه معنا حتى خيار آخر سينو باش نقعدوا في القعباجي مواصلين.
1: وهذا يزيد ينطبق حتى على الجماهير التونسيه جماهير الكوره معز بخلاف المسؤولين، يقول لك والمسؤول كيفاش يصبر معك، يصبر معك وقت اللي انت يعرف ما فيهمش بريسيون من الجمهور غدو في الايمت نجم تقلقوا يعرف انه التوانسه باش يخليه ويخدم على روحه. اما احنا زاد حتى الجمهور نراهم يحبك النتائج كل وقتيه كل يلفلف ما يقعدش يستنى برشا، شفناه مع الفرق ما ممكن يختلف الوضع مع المنتخب هذا.
5: هو تعرف تلخص كل شيء، المسؤولين يخافوا باش يحكيوا للببليك سواء في جمعياتهم ولا في المنتخب يقولوا راني انا 5 سنين راني باش نكون فريق ونبني ونقد ونعمل، يخاف يقول لك انا كان نحكي لك الحاجه هذيا صدقني تو الجمهور كل يدور عليه مي هذاك الواقع. انت تو باش تحضر منتخب راهو شنو عامين اخرين ما بيه عامين اخرين باش نقاو احنا نحن باش نزلوا كوب دافريك اللوجيك تو نحكيو في الواقع نتاع كوره ولا نقاو احنا نحن مترشحين للدور الثاني كاس العالم. انت تو باش نخدموا على عباد انت على لي جوار عمرهم 13 و12 تحكي على 8 9 سنين اسكو نحن باش نقبلوه الشيء هذا ولا
1: هو لما قال في تولون معنا التورنو هذاك فما ملاعبيه باهين معنا حتى كان باش يخدم باش يخدم على جينيراسيون من الملاعبيه اللي قعدوا نتاوا وجينيراسيون هذيك نتاع ال 23 اللي مشات للفرنسا
5: اسكندر نحن الدورات الكل في لي جون ليسبيرونس
1: ما عاد جون 23
5: لا لا حنحكي لك هذا ليسبيرونس اللي نفكروا انا ليتوال في مراحل يمشيوا في ال 14 15 سنه يشدوا بايرن وبرشلونه وبي اس جي وكل شيء بعد 5 6 سنين تقام جوارات الاخرين في بالي اخر وجوارتنا نحن تقى اللي بطل واللي يلعب في 4 ديفيزيون وكل شيء ايش معناتها هذا كله نحن ما شلقناش. راه نحكي لك من اللي انا صغير فما جوارات فما جوار لعبنا تورنوا في اسبانيا راه جوارات التيران معايا يلعبوا بعد خويا ما وصلوش هذا وقعت خويا في لازم تو توجه نتاع الرياضه الدولة الجماهير تقتنع اللي نحن لازمنا أخويا نضحيه بخمسة ستة سنين باش من بعد نشدوا ثنية كيما المغرب كيما الجزائر كيما الكاب فير. علاش مساش نتواضع شوية نحن التوانسة مش متواضعين لازمنا نتواضع شوية نفهموا اللي نحن ساي ما عادش توا رقع رقع رقع توا نتواضع ونعود نخدموا على ربيع
1: به. سمير الرجل عاد معنا قديش جمعة 10 أيام فهمنا قالنا أولادي أصبروا يولدي راهو كان تحبوا تعملوا مشروع لازمكم تصبروا وتخدموا عليه وجات قال حتى القرارات لازم تتخذ القرارات اللازمه في الوقت اللازم معناها ما فهمنا في في في في نهارين فهمنا احنا علاش نمشي ولاش نجي وشنو يلزمنا غدو في الايام.
4: واضح واضح واضح. واسمع راهو لا خير في مسؤول يتبع الاهواء ويتبع الراي العام، المسؤول هو الذي يتحمل المسؤوليه ويعرف مصلحه كره القدم التونسيه وين ويقوم باجراءات قاسيه او موجعه ويحط الخطوط العريضة ويمشي في المشروع هذاك. هو الصفعة اللي خذيناها في كاس العالم هذية عمرها ما صارت في تاريخ كرة قدم التونسية حتى نكسة 94 مش كيف كيف مش كيف كيف
1: حتى باش نقول لك انا كيفاش من 94 مختلفة انت باش نقول لك كيفاش خرجت
4: مختلفة
1: هاي سيدي هاو ولد حتى ما شيء اعمق واصعب
4: لا اعمق اعمق واعمق وتوجع اكثر. معنا حتى خيار
8: الصيف الجاي كيما اليوم الصيف الجاي عندنا كاس افريقيا، الصيف اللي بعده 28 عندنا كاس افريقيا واحد اخرى، ما عادش نجمو نكسات اخرى، ما عادش نجمو هزايم اخرى. اللي شفناه في كاس العالم هذية من وراء العقل. اذا كان تحبوا على مشروع يمشي تدريجي بشويه بشويه، نحي الراي العام الرياضي والصحافه والدنيا والجمهور، نحي نحي نحي. المسؤول لابد ان يتحمل المسؤوليه نتاعو. تحبوا على المدرب تحافظوا عليه وتخدموا معاه، مرحبا مرحبا، يخدم على بروجي تاع 3-4 سنوات وتكون كاس افريقيا جايه واللي بعدها تحضير لجيل جديد، في نفس الوقت وبالتوازي الإدارة على مستوى البطولة التونسية، على مستوى الهيكل، على مستوى البنية التحتية، هذا كله يتخدم في نفس الوقت. دورجونس توا المنتخب الوطني التونسي لابد أنه يبدأ يفكر في المستقبل وتدريجيا يغير. عنا بعض اللاعبين اللي نجموا نبنيوا عليهم بشوية بشوية، باش ما نشبش عليه واحد أفضل منتخب في إفريقيا لا، ولكن نجموا نبنيوا بشوية بشوية تحضيرا لجيل جديد من الملاعبية. هذا الكل يلزموا إرادة قوية. مالوروزمون بالنسبة لي نحن ما فماش الإرادة. هك تشوف توا في الوضع، هك تشوف نوادي الدعم في المكتب الجامعي لمصالح خاصة، ونوادي سحبت الثقة في المكتب الجامعي، بعض النوادي ونوادي بعدت وقالت خليني بعيدة من. هذه مسؤولية الناس الكل، مسؤولية الجميع، حتى على المستوى الإعلامي فما البورو فما الكونتر، والناس تدافع على مصالح شخصية ضيقة لعلاقات وكذا، هذه كلها موجودة واقعنا ولا. حطوا كل شيء فوق الطاولة ويجي نحكيه بصراحة وبصدر رحب، واجهوا الحقيقة كما هي،
1: حطوا مصالحكم،
8: واجهوا الحقيقة كما هي. احنا في وضع كارثي بكل المقاييس.
1: به خلينا نكملوا المداخله مع احمد عداله في كانسس، مازال موجود معنا. كان فما كلام ما قلتوش، كان فما كلام تحب تقوله، كيفاش تحب تكمل الاطلاله هذه احمد؟ ومن بعد ان شاء الله مازال عندنا الموعد معك في اطلاله اخرى واخرى واخرى في انتظار ان تنطلق المقابله اذا كتب لها ربي في ظروف مناخيه بها تبدا في وقتها نص الليل.
3: لا لا، باش نختم كلمة واحدة. حكيتوا على إعلام الرياضة، حكيتوا على الجامعة، حكيتوا على الملعبية، حكيتوا على المدربين. ثم حاجة أشار لها هكا مر عليها مرور الكرام سمير، حتى الناس راني تنتقد في الكورة، واللي الدينار يصب دينار يصب بها انترنت يشد يدي يسب في العباد نهار وليل، باش نعطي إكزومبل صغير على الآخر على الآخر على الآخر، ما يخصني أنا لا يخص حتى أحد. ثم الصباح تعديت معنا امرأة كبيرة ربي فضلها، اسمها كان من شغال مع عمتي فوزية، جيت هي وولادها ثلاثة جيوا في كهربا مشيكا جوه 8 سوايع. المرأة ذيك سبونتانية برشا، زغرت السباح ترى شون كومنتارات ياخد، زغرت على ذوما عارف زغرت عليهم، نشوف على شكون قاعدة تزغرت. معناه فينا الموم راهو صدقني مش
1: اي سلبية، احنا دخلنا راهو السلبية على كل شيء، رانو لنا سلبيين بطبيعتنا، اي حاجة نكونوا سلبيين. انا غالب ولا غالب
3: برشا برشا برشا
1: من الحاجات اللي لازم تتصلح اليوم قبل غدوة، ذاك اللي ديما نقولوا اهم حاجة تاع التغيير العقلية من بعد ربي يعمل لي.
3: يلزمنا نحترموا بعضنا شوية زادة، والله يتسبني أنا تسب الصباح معناها وبطبيعتهم حاجة عادية، تسب الناس الكل اللي تحب عليهم. امرأة كبيرة جاية من شيكاغو عاملة 8 سوايع شادة في ايديها ضربوا تونس وفرحانة اللي هي باش تحضر مباراة تونس، تحكي لي كيفاش آخر مرة مشات الأونس جابر وقت لعبت لهنا، شوية احترام هكا شوية بركة مش بركة مش لازم بعد تسبوا الناس الآخرين قد ما تحبوا. وعندي ما نزيد نقول أبار كونه إن شاء الله الماتش سعادة على خير، وإن شاء الله هالمشاركة الفاشلة هذيا نخرجوا منها الدروس اللازمة، على خاطر بالحق كان مش نقعدوا نفس الحكاية، خاطر أنا غدوا يظهر لي بتوليو نحاربوا باش نتعداو كأس أفريقيا، راهو ما عادش نحارب نتعداو كأس العالم، باش نحاربوا باش نتعداو كأس أفريقيا، ربي يستر وكا.
1: ان شاء الله نحيوك برشا احمد، نعرفوا حتى الخدمه في ظروف كيما دايره، انت تونسي في الاخر ونفسانيا واحد يكون متقلق وتعب حتى على مستوى الخدمه والمجهود، يولي يحارب شي نجم يخرج الصوره اللازمه المعلومه اللازمه، نعرفوا هذا الكل. ان شاء الله ربي معاك، ان شاء الله ربي مع المنتخب اليوم ان شاء الله اخر مقابلتنا في المونديال، بعد نروح على رواحنا سمير ونعملوا روزنا متنا وننطلقوا في الموسم الجاي كان حب ربي ان شاء الله. نحب نشكركم برشا الناس الكل، نبدا نشكر الجميع الموجودين مقابليني هكا خاطر نشوف فيهم بالقدا، داليا يعطيك الف صحه ما فهمتش علاش متغشش، وسيم شكرا ليك، شكرا حميد زادة، مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله في موسم اخر عام جيتا ونتقابلوا. وتحيه لحمد التونسي اللي امننا البث على مستوى قناه يوتيوب الرسميه لموزايكا فيم. نشكرك برشا محمد اسلام، بارك الله فيك. شكرا على كل شيء.
7: ان شاء الله الموسم القادم
1: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. شكرا معز بن شريفيه. بارك الله فيك. زدك في كيف. بارك الله فيك سمير.
8: ميرسي اسكندر. بارك الله فيك. كنت معك خويا فاروق ومعلو خيال والناس الكل. فرحان برشا. وان شاء الله اخويا الموسم القادم نكونوا معناها في المستوى.
1: والله سي تان بليزير ان نكون موجود معاكم. الوجوه النير هذه كل من حي العصفوره ما سلمش عليها رمحال عادت معنا عم بي. خلينا البريود الاخر على غالب تلينا برشا بالكوب دي موند وبالمنتخب الوطني التونسي غير. ان شاء الله يا ربي تكون موجوده معنا في قادم المواسم. التحيه الاكبر لكم انتم. شكرا على ثقتكم في كل موسم. زيت متواصله ان شاء الله الرحله معكم في فورم سبور في الموسم القادم. نشوفوا كيفاش ينجم يكون الفورمان بدلوا الافكار طول ما تعطيونا ايش تحبوا ايش ما تحبوش وحنا نكونوا لهنا ان شاء الله بحول الله نلبيوا كل ما يجي من عندكم. ان شاء الله نكونوا على قدر المسؤوليه والمستوى اللي مستوى نتاع انتظاراتكم انتم. ان شاء الله كره القدم تنسي بخير. أهم حاجة إن شاء الله نتقابلوا العام الجاي في ظرف خير وكرة خير وصورة أحسن لمنتخبنا الوطني التونسي. بارك الله فيكم الناس الكل. شكرا لك. شو عندك شويق لنا تفضل مرحبا. تحب تقول كلمة ما ملويش تعملي بيديك كي احنا كل شيء نقوله لهنا في فورم سبور. الدقيقة مونديال بعد شوية قبلها الأخبار وبعد يجيكم سلاح الدين ساكوحي في على كل سين. إن شاء الله ربي معنا الليلة نص الليلة مقابلة نذكر مع المنتخب الهولندي والبلاتو متاعنا لحدش متاع الليل حتى الماضي ثلاثة مع حيدر الشير. فورم سبور. فورم سبور كل يوم الخميس بالمدي ساعتين للأربع متاع العشية.

0: والتيوب موسيقى ثم الأولى في تونس. تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام.
1: تيخبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتون سيد علي، ناكلوهم ماكله.

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. احتياطي تونس من العملة الصعبة يقدر ب 25.2 مليار دينار إلى تاريخ 24 من جوان الحالي، ما يمثل 102 أيام توريد مقابل 23.3 مليار دينار قبل سنة، وذلك وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي. والبنك المركزي يفسر زيادة الاحتياطي من العملة الصعبة بارتفاع عائدات العمل والعائدات السياحية. وفيما يتعلق بالدين الخارجي فقد بلغ إلى غاية أمس مستوى 3.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس يؤكد أن تونس لم تسجل أي حالة مشتبه في إصابتها بفيروسي إيبولا أو هانتا منذ إطلاق بروتوكول تكثيف وتعزيز المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية البرية في ماي المنقضي. والمدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية يشير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن السلطات الصحية تتعامل مع المسافرين وفق تقييم فردي لكل حالة، مضيفا أن تونس خصصت مراكز للإيواء إلى جانب مركزين مرجعيين لإجراء التحاليل المخبرية، وهما معهد باستور والمستشفى العسكري بتونس وفق إجراءات صحية مشددة. وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد كشف أمس عن تقلص انتشار حالة فيروس هانتا، حيث تم التعرف على 680 حالة في 33 دولة. أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلم يؤكد أن الحوار الاجتماعي يمثل آلية أساسية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن رفض وزارة المالية قبول مراسلة اتحاد الشغل بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعكس تراجعا في التعاطي مع المنظمة ودورها كشريك اجتماعي حسب تقديره. ويأتي هذا التصريح خلال افتتاح ندوة فكرية نظمها اتحاد الشغل بمناسبة الذكرى 59 لوفاة أحمد تليلي أحد قادة الحركة الوطنية. عالمياً، الحرس الثوري الإيراني يحذر من عبور سفن خارج المسارات التي تحددها طهران، في حين جددت واشنطن رفضها فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة، ما يضع ترتيبات المضيق في قلب المفاوضات الجارية ويعيد أحد أهم الممرات المائية في العالم إلى صدارة الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في 17 من جوان الجاري. تقرير سيف الدين المهري.
2: تنص مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن على إعادة فتح مضيق هرمز والسماح بمرور السفن دون رسوم خلال مهلة التفاوض البالغة 60 يوما، لكن طهران تؤكد أن أوضاع الملاحة بعد الحرب لن تعود كما قبلها. وفي سياق متصل صعد الحرس الثوري الإيراني لهجته مؤكدا على أن المسار الوحيد المسموح به للعبور عبر مضيق هرمز هو المسار الذي أعلنت عنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما حذر من أن أي عبور دون إذن أو تنسيق مع طهران يعتبر أمرا غير مقبول وخطير. وتوعد الحرس الثوري في بيان له باتخاذ إجراءات مناسبة بحق السفن المخالفة للمسارات المحددة سلفا من قبل طهران. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن ملف مضيق هرمز هو محور رئيسي خلال جولته الخليجية والتي اختتمها في البحرين، محذرا من أن فرض أي رسوم أو قيود على المرور في المضيق قد يمتد كالعدوى إلى ممرات بحرية أخرى حول العالم. يأتي ذلك بعد أن أعلنت إيران وسلطنة عمان هذا الأسبوع عزمهما بحث ترتيبات مستقبلية لإدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بمضيق هرمز، فيما تحدثت مسقط عن ممر بحري مؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لضمان انسيابية الحركة في المضيق.
1: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد الآن مع فهمي في دقيقة مونديال. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: عم حسن ما يحب يفوتوا حتى شيء، واكثر حاجه تهبلو تقص عليه التصويره في طنبك التخميره. وحتى كان هز النوم وفاتوا الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذاك علاش عم حسن ما يعمل كان على الفا سات والفا بوكس. مع الفا سات والفا بوكس الريسك لا مع الفرجه.
0: دقيقه مونديال.
4: مرحبا بكم في ثلاثة دقيقة مونديال. منتخبنا الوطني يلعب ليلة مع نص الليل مباراة الأخيرة لي في المونديال، باش تكون ضد المنتخب الهولندي. التشكيلة المنتظرة في افتتاح تأكيدة في قادم الساعات حسب وطن الخاص أحمد عدالة، من دحمان في حراسة المرمى، منصار الطالبي، عمر رقيق، وبن حميدة ثلاثي المحور، أو يكون برون مكان بن حميدة على الأروقة، ولا أظهر موجود علي العابدي، معتز نفاتي وسط ميدان، إلياس الصخيري، حنا بعد المجبري، وحمد الحاج محمود في وسط الميدان، وفي الهجوم إلياس العاشوري وحازم المستوري. المواد ونص الليل في نفس التوقيت يتلعب الماتش الثاني من نفس المجموعة بين اليابان والسويد. ذكر هولندا واليابان متصدرين المجموعة ذي بأربع نقاط، السويد عندها ثلاث نقاط، تونس خارج الحسابات بصفر من النقاط. في المجموعة الخامسة مع التسعة متاع الليل، الإكوادور تواجه ألمانيا، وكوراساو يواجه الكوت ديفوار. بالنسبة للترتيب في المجموعة هذه، المنتخب الألماني بصدارة بست نقاط، الكوت ديفوار الثاني ثلاث نقاط، الإكوادور وكوراساو عندهم نقطة واحدة. في المجموعة الرابعة مع الثالثة متاع الأصباح، باراغواي في مواجهة أستراليا، وتركيا تلعب ضد أمريكا. بالنسبة للترتيب في المجموعة هذه، نقول الولايات المتحدة الأمريكية بست نقاط، أستراليا والباراغواي عندهم ثلاث نقاط، وتركيا في المركز الأخير صفر من النقاط. بالنسبة للمنتخبات اللي تأهلوا حتى التوى للدور الثاني، هم 12 منتخب، نقول المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل.

0: guys.
1: موزيك اف ام الاولى في تونس على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم على كل لسان كالعادة موعدكم اليومي مع الاخبار. نعلقوا على الاخبار نكتشفوا شو فما جديد في تونس. زاد الموسيقى تكون حاضرة ومختلف في الفقرات اللي باش يكونوا موجودين كالعادة. هذا اللي عودكم به هذا كل سنة توا 4-9 دقائق ان شاء الله طريق السلامة للجميع. الناس توا اللي موجودة في كهربا تحية للناس اللي مازال تخدم. زاد الحقيقة طقس سخون وسخون برشا وباش نحكيو على السخانة هذه اللي خليت الفرنسيس عملوا دعوة لإقرار إجازة مناخ. معناها يكون جيم تاع سخانة. شو التفاصيل تنحكيو فيها من بعد. زادا باش نحكيو في برشا تفاصيل أخرين برشا حاجة سنة فيكم. زادا بالطبيعة نذكركم موعد الربح. أي نعم تكلمنا على 71-113 ألف 71-113 ألف وإن شاء الله تكونوا معنا من الربحين في روح تربح. كلمنا التوى وإن شاء الله مربوحة. بالطبيعة نسلم على قائد الرحلة خالد دكتات موجود معنا. زادا نسلمه على أشواق اللي موجودة في الديجيتال ونسلمه على الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم. وبالطبيعة نبدأ ونسلمه على المتألق دائما وأبدا يونس الفارحي. مرحبا.
3: مرحبا شحوي السلاح
2: شنو الأمور؟
3: الحمد لله شحوي لكم الكل صباح.
2: الحمد لله احنا لباس. انتي صباح مريقل
3: الحمد لله.
2: كيفاش قاعد تتعامل مع الحرارة هذه؟
3: والله شوية شوية كي تخرج تقضي ولا عندك قضيات ولا
2: ماشي اللي يخلق
3: بالضبط.
2: ان شاء الله ربي معهم الناس سيرتو المهن اللي فيها تعرض
3: المتعرضين للشمس.
2: ان شاء الله ربي معهم وان شاء الله ربي يعين الناس الكل. نسلموا زاد على المتألقة ولعبة كرة السلة.
4: انت صلي على النبي من لعيبة كرة السلة لها 3000 سنة
2: ايش فيها؟ لا تقعد يا اخي اغزل ملعبه تقعد لعبه من لعبه سواء سابقه من سابقه تقعد تجيبش ناحي الباسكيت من عايد عرب وعايد عرب تحش بالباسكيت. مرحبا.
4: شكرا شكرا على هذا.
2: عفوا
4: مش الاتراء شو اسمه لا ريكونيسونس سيتي اللي جايه منك يكون هذا يثلج صدري.
2: الحمد لله
4: واشكرك شكرا جزيلا على هاته العبارات الطيبه التي صدرت منك. عسيمة يونس
5: اسمعي يونس
4: صباح لاباس بك شوكي عادي فيك شويني يا اخي ما نعرفش نتكلم بالعربيه تتخيل. انا من جيل معهد الصحافه الذي يحلق يحذق الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية.
2: هذا الجيل لا يحلق
4: هذا يحلق. عسلامة أميمة. نسلم على تحجيش عيت الأشراق هي أشواق. سلموا عليها يا سيدي وسلموا على خلودة على دراكو. سلموا على الحاج في ستندار على كل مستمعات والمستمعين.
2: سلموا عليهم الكل ونسلموا زادة على المعدة والصحفية والمتالقة زادة أميمة عليا.
5: أهلا وسهلا مرحبا.
2: شنو الأمور؟
5: الحمد لله تخي بيان.
2: صحة بخير.
5: لبس
2: لبس الحمد لله. الحمد لله لبس لبس
5: الحمد لله.
2: أنا نتعامل مع الوضع
5: كهو ديك هي
4: ونتعامل مع سخانة.
2: هذاك هو الوضع حالي سخانة. هذاك هو نسلمو زاد على الدراكو في الباكستيج بعد شوية باش يجي يعطينا آخر أخبار اللي جيمينج. زاد كيف برشا فقرات تستنى فيكم. عنا فلوس نذكركم للربح. تكلموا الحاج توا على 71-113 ألف 71-113 ألف وإن شاء الله مربوحة للناس الكل. 6 أسئلة في 30 ثانية سهلين مهلين ما فيهم حتى شيء وإن شاء الله يا ربي مربوحة. باش نحكيو على برشا مواضيع كما قلت لكم. الموسيقى زاد تستنى فيكم وهيت نبداو بجديد ولي التوفيق. هذه الأغنية نتاعو اللي هي اسمها شي كتير مشتاقي حاجة هكا نورمال مو هكي. أنا خاطر أمورك المشرق لبنان سوريا كذا ما نش معهم برشا. نسمعوا ونرجعوا بعد شوية.
6: إهداء إلى الجمهور التونسي الغالي عبر إذاعة موزايك أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق وليد توفيق.

0: غنية المبوتياج.
1: بعد شوي انتم اللي تختاروا انا هي الاغنيه اللي تسمعوها وتونسكم في المبوتياج. اليوم حابين نرجعوا كحاجه سبيسيال شويه. دو باند كانوا يسمعوهم ياسر، كالبويز باند والجو هذيك كانت معناها ملموذه قبل في الموسيقى، يتلموا ثلاثه اربعه ويعملوا جروب وتخرج اغاني. نبداو الساعه بالاولانيه من عند باك ستريت بويز، هذه جيت داون. والاختيار الثاني، ما نعرفش الاغنيه هذيا، برشا ناس عندهم معها ذكريات. نذكر في تونس كانت انتشرت برشا معناها، وموضوعها كان الحقيقه عميق جدا، وكان من المواضيع المهمه للشباب في تونس والعالم العربي. هذه ام تي ام، امي مسافره.

0: انتو بدي تختاروا من هي الاغنيه اللي تعادها بعد شويه باك ستريت بويز جيت داون ولا ام تي ام هذه يومي مسافره بتبيع انتم اللي تنجموا تختاروا تنجموا تدخلوا زياده بتبيع على لي ريزو سوسيو نتاعنا وتتبعوا كل الاخبار واي حاجه تفوتكم لكن قبل هات نبداو مع فقراتنا ونحكيوا على ظهور اول حاله ايبولا في فرنسا تونس تعزز الرقابه الوقائيه لمنع انتقال العدوى التفاصيل مع اميم عليها
1: قالوها اليوم أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا على أراضيها عند طبيب رجع من الكونغو الديمقراطية باش يقدم الخدمات الصحية غادية لأنه بالتعامل والاتصال مع المرضى أصيب بالعدوى. كراوح لفرنسا تم عزله وعزل الأشخاص المخالطين لتطويق المرض. وقال المدير العام للمركز الوطني اليقظة الدوائية دكتور رياض دغفوس إنه انتشار المرض صعيب برشا لكن معناتها مش بسهل باش ينتشر إنما اللي قلق هو الخطورة متاع الإصابة به وبين إنه تونس جاهزة وفعلت البروتوكول الصحي للوقاية.
2: هي مش عدوى هي خطر الحالة اللي جات هو طبيب اللي تعداه ومشى جستمان هو الأمور الإنسانية يعاون في الكونغو كان يتعامل معناه مع المرضى ومرض في الكونغو ما مرضش في فرنسا معناه العدوى هو تعداه في الكونغو ومن بعد كي روح اللي لبس عليه وقت اللي دخل معناه عنده شوية وجاعة راس كم هو كان في الكونغو في البلايس وكان باتصال مع المرضى بالطبيعة ذيكم الحالات اللي يشكوا فيهم هما هكيك احنا نشكوا في الحالات يولي يعملوا تحليل يحطوه معناها يعزلوه يصير العزل متاعه ويشوفوا معناها العباد اللي كانوا من كونتاكت معاه كيف كيف يعيطوا لهم يعزلوهم مدة ثلاثة جمعات ويعملوا لهم تحاليل لازمة. هو راهو المرض هذي الانتشار متاعه صعيب ياسر والدليل على ذلك تو ناخذ الكونغو. الكونغو فيها 116 مليون راه 116 مليون قداش من حالة فيها تو مدة تو أكثر من شهر ونص ويدور الفيروس تقريبا لكو شوية معناها يعني كان جاي الانتشار متاعه سهل راهو انتشر بصفة كبيرة. هو مشكل البولا راهو مش الانتشار هو الخطورة يعني العبد اللي يمرض به يتسبب له في خطورة كبيرة والعدد نتاع الوفيات للناس على المرضى كبيرة.
1: وكما قال دكتور رياض دغفوس في تصريح لصباح الناس أنه تونس فعلت البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس إيبولا واللي يتمثل في المراقبة الدقيقة للمسافرين اللي جايين من بؤر الأوبئة مثلا كما الكونغو الديمقراطية مثلا الرصد المبكر وإخطار المسافرين القادمين من الدول هذية اللي تشهد انتشار الفيروس لمتابعة دقيقة وفحوصات سريرية كيف كيف في التحاليل المخبرية وإذا تبين أنه شخص هذية مصاب أكيد يتم عزله وتشخيص بالنسبة للعبيد اللي خلطه.
0: مهم برشا إن شاء الله بلطف على الناس الكل لكن اليوم عيد عرب نحكي وأنه مهم يسر أنه عنا بتبيع الرقابة الوقائية لكن زادة رياض دغفوس قال أنه ما لازمناش نخافوا أكثر من لازم ولهنا يمكنش زادة كلام يتقال باش الناس ما تقعدش تصدق كل ما يقال على فيسبوك ولا تيك توك. أنت تعرف تو التأثير متاع زوز منصات هذوم على الأخبار ساعات اللي تنجم تهول إلى حد الآن نجم نقولوا مادام موجودة الرقابة الوقائية ما نجم نوصي وكان بطبيعة أنه ليه لتهويل الأمور وإن شاء الله بلطفة تنسى كل والناس الكل.
3: لا شوف توا فما فرق ما بين مصادر تحكي لي على تيك توك وفيسبوك وما بين مصادر الرسمية نتاع السلطات الكونغولية. اليوم نحكي وتو نسمع في الدكتور قال لك الانتشار
0: نحكي في تونس
3: تيش معناها نحكي لك في تونس معناها الدكتور قال معناها الحالات قليلة في الكونغو مش قليلة حالات حسب الإحصائيات الأخيرة والرسمية 1048 حالة تم رصدها وحسب الخبراء في العالم وفي الوماس الأرقام هذه بعيدة على الحقيقة لأن الوباء ضرب زادة في مناطق نائية من الكونغو وما همش قاعدين يحسبوا لها في حسابها ونفس الوباء تنقل لوغندا بسوش دايور نادرة اللي ما عندهاش دواء ولا تلقيح دايور اسمه الفيروس هذية المتحور اسمه صعيب برش اسمه بوندي بوغيو
0: سلالة نادرة
3: اللي هو سلالة نادرة جدا ولكن سلالة معناها صعيبة ما عندهمش لها حل. أيضا في الكونغو وباء الإيبولا هذا ضربت نيبو تبعاته خطيرة تظهر في اون فيفر هيموراجيك مرتريير قاتلة معناها الحمى تطلع وتوصل حتى انت تعمل ديزيموراجي وتوصل تقتل دونك سي با اون مالادي سهلة. ديجا معناها تم عزل الحالة هذية اللي متاع الطبيب اللي كان في الكونغو هما بيتين داير كيفاش نجم يوصل فرنسا خطر من المفروض انه بعد لا يكمل مهمته يقعد 40 يوم اون كارونتين ويتم فحصه قبل ما يخلط وقبل ما تظهر عليه الأعراض معناها خطر أبو دو 40 جور تعرف معناها الى تي كونتامينه ولا وصلتوا العدو اللي معناها هو ابارامون خرج قبل المده المحدده حسب البروتوكول الرسمي للفريق ليه وللفريق المصاحب ليه اللي مشاو معناها اللي من المفروض باش يعالجوا ياطروا الوباء هذايا وخرج قبل ما يعمل الكارونتين هذيا اللي هي مفروضه لكل الفريق. اليوم نحكيوا على منظمه الصحه العالميه اللي من منتصف جوان قاعدة عملت تنبيه وقالت إنه العدوى قاعدة تتسارع داخل الكونغو رغم تعزيز التدابير ولا ردة الفعل ولا المجابهة الصحية اللي رصدتها لو ام اس في الصدد. معناها سوني بلو معناها فيروس ابروندر على ليجير. كنا نحكيو 3 اسابيع التالي لهنا على حاله ولا حالتين منفرده في الكونغو. اليوم نحكيو على انتشار واسع داخل الكونغو وايضا في مناطق النائيه نتاع الكونغو. نحكيو على سلالات تفرعت من هذية. دونك مش الحذر لازم بركة الغادي من الحذر لازم مقتلي نحكيه اليوم على أخذ كل التدابير اللازمة. يلزم ريالمون أخذ كل التدابير اللازمة خاصة بالنسبة للناس تعرفوا توا الموند معناها سيتاني سباس وفير معناها الناس كل تفواياجي تدخل غادي تدخل
0: أقرب
3: غادي تدخل
0: غادي
3: معناها ما فماش يا بلو دو فرونتيير اليوم معناها حاجة من نوع هذية. شفنا شنو صار في الكوفيد والكوفيد معناها حاجة تسمى بسيطة قدام إيبولا مرض كمان هذا. دونك الحذر لازم وأخذ كل التدابير اللي وأكيد وزارة الصحة بالسيريو اللي فيها قديمش مرة نحكي وأحنا في الفترات الأخيرة على على كل التدابير اللي قاعدة فيها تاخذ فيها والإنسياتيف أيضا مبادرات اللي قاعدة تعمل فيها وزارة الصحة أكيد قاري حسابها الكل شيء وباش تاخذ التدابير اللازمة للتحسن من هذا الفيروس اللي كي نيبا ابروندر على ليجير.
0: بالضبط خاطر ايبولا مرض خطير برشا لكن هو اقل قدره على انتشار عالميا من الكوفيد. علاش؟ خاطر المصاب يولي معدي اساسا بعد ظهور الاعراض ولانه العدوى تتطلب احتكاك مباشر بسوائل الجسم. يعني هذاك علاش يتم معناها فما الرقابه تكون كبيره سورتو في المطارات لمنع كما قال خاطر الدكتور الاصابه اللي بيصاب بالايبولا تولي حاجة مخطرة برشا على حياته. اليوم السهولة هذه في التنقل يونس نوعا ما يولي كل مطار
4: تنقل الفيروس ولا تنقل الأشخاص؟
0: لا الأشخاص تنقل الأشخاص مش على الفيروس قلنا هو أقل من الكوفيد لكن هذا يخلي أنه تتبدل شوية الأفكار في كل مطار في العالم تقريبا نوعا ما يبشي يولي ما تعدى من غادي قريب يحطوا معناها سبيتار بجنبه معناها ولا هكا وحدة صحية لازمها غادي تتفقد.
4: هو أكيد أنه فما إجراءات والتي تعمل بها المطارات الموانئ معناها والموانئ وحتى المعابر الحدودية في العالم الكل بعد الكوفيد. دونك قبل ما كانتش
0: تعلموا منه معناها
4: فلا دونك احنا في الحالة متاعنا معناها الحالة أولا هذه أول حالة خارج أفريقيا في فرنسا. فما حالة في ألمانيا معناها فيسع معناها دخل في
0: الطبيب
4: دخل في العزل وكذا. هذه أول حالة خارج أفريقيا دونك في أوروبا. صحيح معناها تم عزله سيدة ذي وأعتقد كونه كما عايدة كما السيد الدكتور رياض دغفوس كان يحكي على النسبة معناها قال أنه
3: غلاتيف مو مع عدد السكان لكن أني قلت لك الإكسبير يقولوا لي العدد ذي كمان ميلوان دولا غاليتي
4: هو ممكن يقول لك 116 مليون معناها إذا كان بين 1000 ولا 2000 ولا 3000 تعتبر ونصور زيادة يدخل بتحتاب ولا تكره تدخل في مقارنات مع الكوفيد زيادة كيف الانتشار الواسع للكوفيد هذي لا معناها وذي يعرفوه. دونك باهي أنه في تونس معناها أنه رفعوا وزارة الصحة حالة اليقظة بتفعيل البروتوكول هذي والبروتوكول هذي معناها دقيق وصارم جدا سيغتو على حكاية المطارات والموانئ والمعابر الحدودية. وإحنا عنا بيانسيور عنا أفارقة عنا زيارات معناها نظامية وغير نظامية
0: بنوي حياة خاطر إحنا ذيك هو كما يبريد معناها مطاراتك مفتوحة في أي لحظة نجم يجي ذيك ليش لازم تعزيز الوقاية جس خاطر اللي باهد بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية يونس أنه يقول لك أنه راه في الكونغو في فترات سابقة كانت الإصابة بالعشرات أو المئات. علاش يقول لك الرقم يخوف؟ الرقم مش في كثرة ولا في الألف ومئة ولا أي كان العدد
4: في قطورة الفيروس بيلو
0: أما في أنه الألف إصابة صاروا في شهر واحد وهذا هو اللي أقلقهم معناه قال لك كي صاروا ألف إصابة في شهر صحيح بمقارنة بعدد السكان نحكيو على رقم
3: مبالغ 48
0: طبعا، لكن هما اللي يخوفهم اكثر من رقم بيدو هو السرعه
3: اوفيسيال لدي
4: سرعه انتشاره، سرعه انتشاره. ممكن تحدى حتى لاوغندا زاد
3: سورتو اللي بروش من هو شنو هو صحيح ماهوش كيما كان يحكي سلاح ماهوش سريع الانتقال، لكن للسيركل بروش من اي واحد عنده المرض هذايا معناها ينتقل ليه، فهمت؟ بروش مع بروش مع بروش
4: صحيح. الانتقال صعب معناها مش كيما في
3: ما هوش بالسهولة هذه كي
4: دونك بيه أنه تفعيل البروتوكول الموجود في يعني البروتوكول الصحي في تونس مراقبة المعابر تلهو دونك وإن شاء الله ربي
0: إن شاء الله ربي يلطف فينا إن شاء الله ربي يسترنا ويسر يحكم. زاد الوقاية مهمة برشا وأكيد معناها باش تكون فما تعزيز للرقابة الوقائية إن شاء الله تكون حاجة موجودة بشكل مكثف. كانت هذه قالوها اليوم، تنجموا تلقاوها كاملة على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فما
5: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: الجامعات التونسية تواصل التألق متاحة، نحكي على خمسة مؤسسات ضمن التصنيف العالمي لتايمز 2026. كل التفاصيل باش تكون أكيد بعد لحظات مع أميمة عليا. ما تفلتوش بالطبيعة أنكم تتابعونا زيد على السيت متاعنا mosaicfm.net.
5: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام.
6: كي تتلقى فرابوتشينو وبنت الكافي مع الكراميل في كورني ملا جوستو إغيزيستيبل جديد غلاس بريما فرابوتشينو كراميل فوريفر تشيل فوريفر بريما.
5: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: بالطبيعة احنا مكملين معاكم بالطبيعة في كل مواضيع. ما بعد شوية نذكركم ان الموعد باش يكون في جيم اوفر مع دراكو باش يعطيكم اخر اخبار الجيمينج، لكن هيت نحكيو على تألق الجامعات التونسية خمس مؤسسات بالتحديد. كل التفاصيل مع أميمة.
5: هاشتاج يحكي.
7: حققت خمسة جامعات تونسية تصنيف متقدم ضمن تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات المستدامة لسنة 2026، وتصدرت جامعة تونس المنار الجامعة التونسية في التصنيف وحافظت على نفس الترتيب متاع 2025. نحكي وزيادة على جامعة أصفاقس، جامعة منوبة، جامعة قابس وتونس. واعتمد التصنيف هذا العالمي تقييم 1646 جامعة من 116 دولة بالاعتماد على 17 مؤشر، منها جودة التعليم واحترام مقاربة النوع الاجتماعي والوصول إلى خدمة الإعاشة وتوفر المياه والجودة والبنية التحتية وانعدام الفقر والصحة الجيدة ومدن مستدامة والأمن والعدالة وغيرها من المؤشرات. ويتم تقييم الجامعات هذه بناء على أربع مجالات رئيسية، وهي تقييم البحوث اللي ترتبط بشكل مباشر بأهداف الاستدامة والإشراف من حيث إدارة الجامعة لمواردها وحكمتها للممارسة المستدامة ومدى توفر التعليم الشامل والمستدام ونشر الوعي البيئي.
0: مهم برشا هذا، خلينا كما حكينا قبيل على الأمور الصحية هذا خلينا نطمنوا على الجامعات التونسية. لهذا يونس مش غريب معناها بالنسبة لي نحن لهنا إنه ما هيش حاجة
3: ديما المنار
7: مش معناها تجيب أفضل جامعة
0: اكزاكتومون. التصنيفات هذه عمرها ما كانت تغريب على تونس وديما موجودة في التعليم العالي متاعنا بخير معناها على الأقل. صحيح ديما نحبوا ما أحسن، احنا ديما نطلبوا أن يكون ما أحسن، وهذه مطلب للناس الكل تقولوا
4: إلى حد ما
7: معناها
4: إلى حد ما، خاطر نحن كنا نحكيوا على جامعة تونس المنار والسنوات الأخيرة معناها موجودة، ولكنها مش موجودة بمعنى الحضور السابق، لأنه جامعات تونسية في وقت ما كانت حاضرة أكثر. ولكن نحكيه على جامعة المنار اللي هي عالميا من 101 حتى 200، جامعات الأخرين من 601 800 من 801 حتى 1000 معناها في ونعرفوا أنه التصنيف معناها على 1646 جامعة من 116 دولة. دونك ما معناها كلامك سلاح
3: هو حسب معايير حطتهم التايمز هاير إديوكيشن.
4: أهم المعايير بالنسبة لي معناها وبالنسبة للجانب هي أنه مدى تعقلهم أو الجامعة، وجود الجامعة، حضور الجامعة في التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين والمجتمع المدني لمعالجة قضايا الاستدامة. وقضايا الاستدامة هي قضايا كبرى خاصة ونشوف في الأدوار الرديفة للجامعات. نعرف الجامعة سامي يوسف واغمة تاع علم وكذا، ولكن أدوارها الرديفة، أدوارها البديلة هي أدوار أخرى تخرج للنطاق الاجتماعي والاقتصادي والنفسي. والاستدامة معناها كي نحكي عليها في الدنيا من مجموعة التحديات والجهود الرامية إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحاجيات المستقبل. معناها إحنا نعيشوا نتعايشوا بشكل جيد مع الناس في رواحنا، ونخليه للآخر اللي جاي غدوة جيل آخر قدرته باش يعيش. معناها ما يكونش أنه نستنزفوا الأرض، معناها الموارد الطبيعية وثروات وغيره. دونك هذه النواحي الاجتماعية والاقتصادية اللي موجودة في شروط، في الشروط نتاع
3: معايير التقييم
4: في الجامعات. حاجة باهية أنه توجدوا 5 جامعات بتفاوت بتفاوت. إن شاء الله خاطر ديما نحكي صحيح، معناها منها خاطر المعايير هذه منها البنية التحتية ومنها احترام الحقوق الإنسان والعمل وغيره والحوكمة وغيره.
3: هو تواجدها في هذه الليست إلى جي، معناها المعايير اللي تستجيب لهم خاصة جامعة المناري دبي بليزيوغ زاني، معناها ديما
7: متقاها متواجدة
3: معناها في أخات الزيدة. فما قوة البحث العلمي، هو الحقيقة الأمر مرتبط بالدماغات اللي عنا، قوة البحث العلمي لبيبليكاسيون اللي يتم نشرها في دي منشورات قيمة علمية ذات قيمة دولية وتعتبر معتبرة، زيد لي سيتاسيون وقت اللي انت في يعني على المستوى معدل استشهاد بأبحاثها دي سيتاسيون. معناها مثلا أميمة تعمل بحث السيت بحث من ولا ارتيكل تكتب من باحث في جامعة المنار. دونك لو نومبر دو سيتاسيون هو معيار من المعايير اللي تم اعتماده فيها الترتيب هذايا. زيد ايضا الجامعات هذه، جامعة المنار عندها مخابر بحث نشطة خاصة في الطب والصيدلة والعلوم الأساسية، والجامعة عندها سمعة باهية عند الباحثين والأساتذة في المنطقة العربية، معناها بحكم مشاركاتها العلمية الدولية وزيد مشاركاتها في المؤتمرات اللي تعزز حضورها الأكاديمي. هذه أهم ممكن المعايير اللي هي مرتبطة كلها بقيمة البحوث، بقيمة المدرسين، بقيمة ديما احنا نقولوا المراهنة على الأدمغة التونسية. سيفري اللي احنا عنا في المجالات الكل عنا ناس معناها متميزين في الأبحاث، في المنشورات ينشروا في دي بيبليكاسيون على مستوى معناها في مجالات علمية معترف بها دوليا وعالميا، وهذا يخليهم معناها يتواجدوا في ترتيب التايمز هاير إدوكيشن.
0: بس بيعوا نشروا الناس الباحثين كما قالت عايدة، الناس اللي كان ساهمت انه تصنيف هذا يكون موجود بتبيعه. وان شاء الله ديما احنا نحبوا ماخير، احنا عنا طمع انه ديما نحبوا نكونوا ماخير، وان شاء الله باش نكونوا ديما ماخير من هكا وديما نقدموا وديما نتحسنوا. احنا بتبيعه نستنى لكم كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا موزيكا فاما.
5: هاشتاغ يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية.
0: إذا نذكركم أنه فما اليوم برشا ربح برشا فلوس. قداش عنه ميمة اليوم؟ احنا نورمال مو 700 دينار. نعم 700 دينار للربح في روح تربح. تكلمنا توال 71-113 ألف، 71-113 ألف. كانك تحضر للويكاند عندك كادو تحب تشريه مازال وما صبوش، تحب تمنى روحك شوية قبل ما يجي رأس الشهر. 700 دينار باهين برشا حلو، برشا مشاكل سيرتو في السخانة نجمو ينعو شو كذلك. علاش تكلمنا على 71-113 ألف، وإن شاء الله مربوحة للجميع. عما توا هات نشوفوا آخر أخبار اللي جيمينج مع دراكوس. يا مرحبا دراكو.
8: هلو كيف الحال؟ الحمد لله في فورم.
0: صحة بخير.
8: لبس
0: أمورك واقعة.
8: سخونة.
4: أنا البارح فقط اللي اكتشفت اسمه الحقيقي بسام.
0: يتحسوا كرابيريتو.
3: تو اكتشفته على طريق كنت.
4: والله العظيم.
3: بالله ثبت لي فكش نشر خطر جيب حذيك.
4: وسيد سيد
8: سيد
0: بسام سيد
4: والله ما عندك اسم قلي بسام سيد نفط دراكو
0: انت في بيك في بطاقة تعريف دراكو
4: والله البارح ما اكتشفت
3: اي بيه اكتشف لنا توا شنو خاطر جاب حذاك اليوم ماهوش بحذاك
4: خضرا مع هي صرتي مع الخضوريه والواحد
3: نفسها
4: في الموقع الاخضر اي
0: عنده ان شاء الله العام الاخضر
4: شكرا العالم
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي دونك دراكو مرحبا بيك خويا شدنا كلمانيات واعطينا اخر اخبار العاب الالكترونيه

0: عسلام مرحبا بكم الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو بالنيوزانيه باش نحكيو على واحده من اروع الالعاب من عند شركه نوتي دوغ. باش نحكيو على ذا لاست اوف اس. سادلي مش باش تكون خبر يعني اوفيسيال مش من الشركه المطوره, وانما واحد من اللي فان لعب ذا لاست اوف اس قرر انه يعمل مود وين ينجم يعمل كرياسيون تاع مود ملتي جوار في لعبه ذا لاست اوف اس 2. اون ساشون كو الحكايه كانت باش تكون يعني اوفيسيال, ولكن الشركه كما نقولوا نحن معناتها عملت بوز البروجي هذا في اخر لحظه وتم الغاؤه, ولكن الفانات حبوا يكملوا في البروجي هذايا وسي بون عملوا الكرياسيون تاع المود ملتي جوار. تنجموا تجربوه بتبيعه وتنجموا تستمتعوا بلعبه ذا لاست اوف اس او ملتي جوار. في نفس الوقت فما خبر يقول لنا اللي البلاي ستيشن 6 مش باش تتوخر لسنه 2028 او 29, وانما بتيتر باش تكون السرتي اوفيسيال نتاع بلاي ستيشن 6 سنه 2027. نعرفوا اللي فما ريبتور كبيره نتاع رام ومتاع اس اس دي وغيره, ولكن الحق نتاع ربي بلاي ستيشن 6 سنه تهبط 2027 و GTA 6 2026. أما نصورها باش تكون غالية غالية برشا, ولكن الأخبار تقول أنه فور بروبابل يعني العام الجاي تكون موجودة. في نفس الوقت نحكيه على برشا ألعاب كما لعبة Resident Evil اللي باش يكون لوبيوس جديد متاحة مش قصة وحدها, هو إنما كمالة Resident Evil Requiem. يعني لعبات اللي تعشق لي جو متاع الرعب ننصحكم أنكم تشريوا لوبيوس جديد تاع لعبة Resident Evil.
1: سمحني دراكو جوست ساكا باش نقول لك حاجه ولا هنتحدث واش توا الاستيماسيون تاع السوم تاع البلاي ستيشن 6 استيماسيون. ثم بي سي ستاندر
2: 600 700 بين
1: 799 عند الفازه هما زاد
2: 799
1: دولار تنجم تخلط 899 دولار
0: 800 دولار غاليه
1: هي لهنا احتمال دي فوات روا مع برشا حاجات
2: وزيد شويه
1: مجيت ما خدت هنا
2: كان وفكرت
1: سوم سياره
0: فاسيل مو
1: بلاي ستيشن شعبي ان شاء الله
0: اقل حاجه اقل هو فما معناتها هو فما مش شعبي, وانما البلاي ستيشن تهبط كما قلنا احنا البلاي ستيشن نورمال وتهبط يعني بعد البرو وسليم
1: ثم اللايت والديجيتال مودل اللي بشكون ارخص
0: والديجيتال الديجيتال هو
3: ماشي ميتاسيون
0: إيميتاسيون
1: يا يونس يضحك هي شوف انت يا يونس انت ماك خويا تونسي لازمك تعمل تكتيك التونسي كتاب التسيس اش تعمل تشري الكارت
0: تشري الكارت
1: ترخص كيما تا يعملوها في الايفونات يستني الايفون الجديد تشري القديم خاطر مش يطيح
0: سوني ما تخليكش فقت بيه التكتيك هذا
1: مستحيل
0: انت باش تشري الكارت ما عادش متخرج لك حتى جو على الكارت
1: تكتيك هذا درش كل صفينا ما نجموش يكونوا هما كيكا سوني
0: توري جي تي اسيس مثلا بستهبت كان على السانك اللي عنده الكات مش في نجم يلعب يعني اوبليجي انك تبيع الكات وتشري السانك غير كو باش تتمتع بلعب جي تي اسيس بار اكزومبل
1: كرة قدم الفقراء يكذب عليك كملوا خبر لي
0: وكذلك نحكيو على جي تي اسيس بتبيع اللي وين كان سعر متاحة 79.99 تقريبا معناتها 80 يورو اي وفي نفس الوقت الالتيميت اديشن باش يكون سومها معناتها 100 يورو تقريبا 300 وماش غير كو باش تتمتع يعني بالفيرسيون كومبليت نتاع لعبة جي تي اسيس اللي باش تهبط اكسكلوزيف على منصة البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس. الحق تاع ربي جيم فوق ال 1 بليون دولار يعني تكلفة متاحة سيغمو باش تكون حاجة ياسر مزيانة, ولكن فما شوية توقعات انها تقول انه يعني باش تكون دو مود موجودين في لعبة جي تي 6 متاع الاف بي اس, يعني باش يكون مود فيه معدل 30 إطار في الثانية ومعدل 60 إطار في الثانية, يعني باش تتمتع بالبرفورمانس وإلا بالكواليتي كما رينا في برشا ألعاب أخرى كيف لعبة بار اكزامبل سبايدر مان 2 ولا سبايدر مان مايلز موراليز ولا غيره. ولكن زادة فما برشا خاصيات باش نتمتعوا بها بيد التحكم او المانات اللي اسمها ديوال سانس متاع البلاي ستيشن 5 سيغمو باش يكون فيها برشا دي ميزاجور, وفي نفس الوقت برشا بلدان عربيه مش بتتوفر فيها جي تي اس 6. وفما زادة الصين رغم اللي فما اللغه الصينيه في جي تي اس 6, والخبر الخايب شويه ولا محاله معناتها انه لعبه جي تي اس 6 ما فيهاش اللغه العربيه الجمله.
1: قلت لي خير
0: فماش
1: تو ما يحكيو
0: بالرسمي ما فهميش لان انت معناتها تشوف كاس عالم رياضات الكترونيه في السعوديه وتشوف فريق فالكنز السعودي بطل العالم مرتين في رياضات الالكترونيه, وفما برشا يعني ديجو كيف اساسنس كريد
1: المنطقه العربيه فيها برشا جيمرز
0: فما برشا كوميونيتي
1: كبيره برشا
0: وبرشا جيمرز وربحنا برشا معناتها عبيد في لي سبيسياليتي نتاعهم في لي جو في لي كونتر سترايك ليج اوف ليجندز في دوتا وغيره معناتها فالعرب عندهم يقولوا في رواحهم معناتها في عالم العاب الفيديو, ولكن لعبه كيف جي تي اس من شركه روكستار جيمز انها ما تقدرش الجمله اللغه العربيه ما تهبطش هي راه عندها برشا فروع معناتها, ولكن
1: تحس فيسك يونس تحس فيسك وين الشيء شكون مولاه
3: 19 نوفمبر توا
0: فلا احفظها 19 نوفمبر لا علاش خاطر رايت نش تعمل ثوره كبيره هي باش تعمل ثوره كبيره في العالم ولكن اللعبه الاكثر انتظارا في التاريخ والاكثر تكلفه تقريبا في التاريخ كي تهبط تلغي اللغه العربيه ما فهمش لغه عربيه شو ما فهم رساله نتصور ماهيش مقصوده معناتها بلوتو ماهيش معناتها ولا مقصوده فوالا ولكن الحق تربي الكوميونيتي راهي كبيره برشا نتاع الميدل ايست ونورث افريكا وانه فما برشا جيمرز في العالم الكل ولكن توتفاسون احنا في تونس ما يحبوش حتى اللي يجوا بالفرنسي يحبوا يلعبوا ديما اللي يجوا باللونجلي الجينيريسيون هذا يقول لك انجلش
1: حتى شلون ليكسيكال ديما باللونجلي حتى اللي يجوا اون ليني سورتو يحكيوا باللونجلي
3: ما عندكش قوه ضغط زاد ما عندكش قوه ضغط العرب ما عندهمش قوه ضغط على الشركات الكبرى هذه المنتجه اللي هذه
1: ولا بكل بساطه مش كي الضغط تقني حكيت سهوله يونس تقريبا اللغه الواحده الى حد الان ينجموا يحكيوها تقريبا كل الجنسيات كلمات راه ما نحكيوش طلاق ثم كلمات هيد شوت مثلا حاجه باللونجلي
0: باللونجلي خير جامش بالعربي
3: اذا كان هكا
1: بالعربي يقولوا ضربه باللونجلي
3: ما هي ثم لغات اخرى
1: ثم
3: لغات اخرى اصعب من الانجليزيه واصعب
1: انا جيتيه تعرف انا نعرف خاطر دراكو ما حبش يقول انا نعرف على الجي تي ا نحاول عربي خاطر مره عملوا فيرسيون جي تي ا باب الحار اي عملوا باب الحاره والله
3: باتش يعني
1: باعت في تونس
0: عملوا باتش حتى تونس بالمقالة انا كنت موجودة في
1: قالك يتوما كيف بالحارة وطيحتون الكوتة ما عادش بشتراوها
0: وبس تعرف جي تي ايه في الميداليست شنو اسمها
1: اي شو اسمها
0: تعرفها
1: حرامي سيارات
0: حرامي سيارات ستة
1: اي اي
0: ولا بتتر عندهم الحق
1: فهمت عليش نوك الشريكة ما عندها الحق على الاخ شكرا لك دراكو
0: شكرا عايشك
1: مخسيه

0: ميلتون بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: الليلة باش يكون فما بلاتو سبيسيال للمباراة الكبيرة بين تونس وهولندا اليوم آخر مبارياتنا في دور المجموعات. المباراة باش تكون
2: عندناش أمل باش نتعدي ولا
1: شنية؟ فما أمل لا حسابيا فما
3: هو ديما فما الأمل
1: حسابيا إذا تربح 4-0 تونس وتخسر السويد نورمالمون بفارق كبير من جابون حسابي.
3: حسابي.
4: لا حسابي لا حد شيء.
1: يا حايدة يا عايدة هو سألني حسابي. أنا جاوبته حسابي.
4: بالكالكول معناها العالم الكل يقول من الماتش اللي فات لتونيزي إليميني وأنت حسبتها كين وكين.
1: أنت شنو حسبتني قلت؟ ما قلتكش باش تربح ولا باش تخسر. هو يقول لك فرضيات الترشح. هاي فرضيات الترشح. تبقى النسبة قداش باش تصير والكل كيما نسبة النقاء العربي في الجي تي ريسك نفس النسبة. احنا مازلنا مكملين معاكم مثل الموسيقى بتبيعة. اما قبل نذكركم الربح 700 دينار كلمونا على 71-113-1000 71-113-1000. اما توا هذه غنية الجود فايبس نعمل عليها بون كيفا جود فايبس. هذه غنية من عند هاني عادل وحسن الشافعي قلبي يحدثني تسمعها حاجة ياسر مزيانة نكتشفوها مع بعضنا ونستدعاكم باش نجموا تسمعوا الموسيقى هذه وبتبيع كل اقتراحاتكم تنجم تكون موجودة معنا. تحياتي لكم مستمعين وكنتم موجودين احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للستة.

توب 3. كمل معاكم بالموسيقى وذا موعد التوب 3 باش نشوفوا اكثر ثلاثه اغنيات استماعا في ديزر بلاتفورم هذه بلاتفورم موسيقى باش نلقاو ثلاثه اغنيات في المرتبه الثالثه I Knew It من عند تايلور سويفت اللي تسمعها موجوده في المركز الثالث على ديزر توب 3.

وفي المركز الثاني تم I Just Might من عند برونو مارس من ألبوم The Romantic. Top 2 تسمعوا كاملة بعد لحظات، لكن في المركز الأولاني نلقاو Choosing Texas من عند LL Eagley، هذه في المركز الأولاني.

معنا اسمه دروماس هدي أجست مايت على مزيكا فيم. احنا مازلنا مكملين معاكم استنيونا لحظات ونكون معاكم بتبيع عندكم الربح زي ما تنسيوش على 71 113 ألف. هذا دروماس على مزيكا.

0: اسم على كل انسان.
1: مش نحكيو اليوم على ديوان تربية الماشية استعدادات مبكرة لضمان توفير ضحي عيد 2027. شنو هو الحكاية؟ التفاصيل مع أميم عليها.
2: رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري هيكل حشلافي أكد على ضرورة الاستعداد المبكر لعيد الأضحى لسنة 2027 ودعم برنامج المراقبة الإنتاجية وتثمين نتائجها بهدف تحسين المردودية الفنية والاقتصادية للقطيع. هذا كل صار في ندوة بالمدرسة العليا للفلاحة بمجرن، كما حكى على أهمية الترقيم الوطني لقطيع الماشية كأداة أساسية لتحسين المتابعة والإحكام، إلى جانب تنفيذ برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني من الأبقار والمشتلات الصغرى ومتابعة مختلف مراحله. وأكد المكلف بتسيير ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى أنيس زعيم مواصلة العمل على تثمين مخرجات البحث العلمي في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية من خلال برامج توفير البذور العلفية وتشجيع توسيع مساحات الزراعات العلفية في إطار اتفاقية تعاون وشراكة، الشيء اللي يعزز التوازنات العلفية ويدعم صمود منظومة الإنتاج الحيواني.
1: ممتاز برشا. بتبيع نحن نحكي اليوم على نوع من الاستباق، نشوفوا انه هذا فما حديث زاد كيما حكيت أميمة الاستعداد المبكر. كلمه بسرعه، للاسف معليش برشا وقت،
3: لكن نجمو نحن نشري واحد بالقرون كيما اللي كان في التصويره. نحب خاطر واحده كيكه بالقرون،
1: هو موجود تنجم اما ما نعرفش
2: سومو
3: هو تنجم. من توا بدينا نخطوا العام الجاي دونك
1: علاش بيشتكيات تنجمش تعرف
4: المشكلة عادي قالك شنو وفروا لك عليه العام الجاي، اما ما نحكيش على السومرة.
1: هو الحقيقة التوفير اللي نعرف في العادة مش كان في تونس اذا يقول لك راني باش نوفر لك دونك الهدف هو تعديل السوق اللي هذه نورمالمون اللي هي كيما العيد اللي فات مهمة شركة اللحوم.
3: هو مشكل غلاء الاسعار انه معناها القطيع ناقص وانه العلف غالي وانه معناها دونك من توا باش يبداو يخدموا فرضا هما توا هذه تقال في ندوه، فرضا انهم باش يبداو يخدموا من توا على معناها حل المشاكل اللي كانت كلها محيطه بمساله غلاء سعر العلف بدايه من سوم العلف الى نقص
2: في
3: القطيع الى الفلاحين اللي تكلف عليهم برشا دونك اوبليجي هو الى الوسطاء اللي بيعوا معناها اللي غليوا في الاسعار خاطر يقول لك انا الفلاح ابريتو انا خديت سومي من عنده خليه هو يبيع على روحه دونك كنت تتحل المشاكل هذو كل من هنا العام الجاي نقاو العلوش ارخص
4: عم زي معناها تنجم تعيط
3: دونك نشريو علوش بالقرود
2: كيما اللي حدثوا اشواق في التصوير.
1: فما مشكل اخر زاد
3: اللي هو اشواق على التصوير
1: اللي هو يساهم زاد في الارتفاع السعر معناها يونس نحكيوا على القشارة الكثرة نتاعهم
3: هو الوسيط
4: مسألة عرض وطلب القشارة ما ينجمش يزيد برشا
2: كان ما فما طلب
4: برشا فهمتني معناها مش مسألة ما هو لو كان طلب معناها برشا عليه شراو معناها
1: ما قلتش هو الوحيد ما هم الجزائري مو يتلموا القشر من ناحية العلفة كذا هاو درشنية هذا كل يجي بعد شكون لي باش يخلص من بعد يلقى روحه
4: خلينا ما نلخصوش الندوة هذه ندوة كبرى هي ما نلخصوهاش في كونه العام الجاي ثم عليلش في العيد ولا لا
2: لأنه
4: أنا متمين على علوش العام الجاي ولكن حكيو هي نقطة من جملة نقاط أخرى لكن الأهم ذي أنه معناها يقولوا أنه المكلف بتسيير الديوان وتوفير البرع ذي سي أنيس زعيم يقول وصلت العمل على تثمين مخرجات البحث العلمي في مجال التحسين الوراثي وتنمية الموارد العلفية حاجة مهمة جدا معناها مسألة البحث العلمي لأنه حكينا في وقت ما في وقت سابق على ترميم القطيع قلنا دونك الأخذ بعين الاعتبار ما قاعد يصير من أبحاث علمية كنت تحكي على عادة في الجامعات التونسية وفي مجرن وفي غيره معناها دونك
3: في المسألة هذه بالذات ما يهمك أنت
4: علاش
3: على خاطر الشعب بصفة عامة اللي يهمهم
2: حسب العلوش
3: يعطيني العلوش موجود ولا وباش يرخص ولا هذيك المسألة الجوهرية ولا
4: المنظومة الكل
2: نحكي الكل فما حاجات أخرين اللي نجموا نعوض بهم الأعلاف وكل اللي هما ولا تقنيات أخرى اللي تتزرع في الأحواض المائية ويعطيهم للعلاش
4: سعب الحبيب بالعجية قالكم سيبهم
1: ممتاز برشا يعطيكم الصحة. بتبيع نذكركم أنه بعد شوية موعدكم مع الربح في روح تربح هذه كانت تسمع على كل سنة بتبيع هذه كانت تلقاها الكل موجودة على الباش فيسبوك متاعنا مزيكة فهمة
0: اسم على كل سنة على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
1: 71 113 ألف دينار 700 دينار تنجموا تربحوهم معنا بتبيع في روح التربح. تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف بعد لحظات بتبيع بشكون عندكم موعد مع الأخبار. نذكركم أنه احنا مستمرين معكم حتى الستة, مكملين بأخبارنا بموزيكتنا بالجو هذه موزيكا فهم, ما تبدلوش الموجة, مكملين حتى الستة.
5: ريتك ما نعرف وين
1: ولطفي بوشنيق بعد شوية باش يسمعكم تسلطيني, هذا اللي يستنى فيكم بتبيع ريتكم نعرفين بعد موعد الأخبار.
6: صيف السنة مع فيبر تيتي, اعمل أفار وتفرج من الدار. كي تاخذ أبونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش, ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
7: تخبز ما يكلوش معانا الخبز, باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
8: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
9: الامور لباس مادام اولا انرجي هي شريكي في طريقي. اولا انرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس المجمع المهني الوطني للنقل واللوجستيك بمنظمة كونكت ميكل ميلك علوي يدعو إلى ضرورة تطوير النصوص المنظمة للقطاع حتى تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية ومتطلبات السوق العالمية، وإلى مراجعة كراسات الشروط المنظمة لمهن النقل التي يعود تاريخ إعدادها إلى سنة 2008.
2: في إطار البرنامج نتاع المجمع المهني نتاعنا في الكونكت وكنظمة أعراف وكقوة اقتراح، عملنا برنامج عمل لسنة 2026. بديناها بجلسات مع الشركات والمؤسسات تحت إشراف وزارة النقل، عملنا جلسة عمل زادة مع إدارة العامة للنقل البري كمرحلة أولى من ضمن جلسات مبرمجة إن شاء الله مع الإدارة العامة الأخرى. احنا زادة حطينا جانب التشريعي جانب مهم ياسر، لازمنا اليوم نحاولوا الناس كل نركزوا معاه ونحاولوا نطوروه مع بعضنا باش يواكب العصر ويواكب المتطلبات الجديدة اللي السوق العالمية تحتاجها. شركاتنا اللي عاملة في قطاع النقل واللوجستيك نظمها كراسات شروط تحطت في وقت ما عام 2008، وكانت وقتها معناها ثورة تشريعية محترمة ياسر. اليوم بعد قرابة 20 سنة رينا من الصالح أنه نرجعوها مع بعضنا. احنا لموا في وخيانا زملائنا من القطاعات الكل الخاصة بالنقل واللوجستيك، عملنا جلسة أولى في صفاقس 5 ورشات عمل خرجنا بهم بعد اقتراحات تتمة. لذلك اليوم عندنا 3 برمجناهم في تونس مع لخيان المتواجدين هنا في العاصمة وفي بنزرت باش نسمعوهم زادة ونشوفوا المقترحات متاع لخيان الكل ونبلوروهم في حاجات عملية نمدوا بها إدارتنا كقوة اقتراح باش نحسنوا ظروف العمل متاع شركاتنا وبالتالي كاليتي متاع الخدمات، وزادة تكون شركاتنا مواكبة للمستجدات العالمية.
1: هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تشرع اليوم في استنطاق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا سهام بن سدرين والمحامي خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة ورجل الأعمال أسليم شيبوب، في حين أحيل وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد بحالة فرار. وتتعلق القضية بالإجراءات والقرارات المتخذة خلال إبرام اتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال أسليم شيبوب ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وحماية المال العام. ووجهت إلى المتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة الترتيب الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك. دوليا، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول إن قواتهم ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة طالما كان ذلك ضروريا ولن تنسحب منها. صندوق النقد الدولي يقول إنه لاحظ انخفاضا في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الأعمال القتالية وفتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إن طهران وسلطنة عمان ستعقدان محادثات لتحديد مستقبل إدارة مضيق هرمز وخدمات الملاحة البحرية فيه بعد صدور بيان مشترك في الأونة الأخيرة في مسقط. من جانبها سلطنة عمان تؤكد لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزراء دول الخليج في اجتماع اليوم أن الترتيبات المستقبلية للمضيق لن تتضمن رسوم عبور. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس على كل سنة.

0: إذا كما نعرف فين من عند لطفي بوشنق حاجة يسر مزيانة كنا نسمعوا فيها. احنا ما زلنا مكملين معكم كالعادة هذا الموعد هذا كل سنة بعد شوية عن 700 دينار للربح زعمة من نصيب شكون هذا اللي باش نكتشفوه بعد لحظات.
1: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيو.

0: عيش المونديال على موزايك فام. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة أنت فيها تغني، أنت الصوت، أنت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كمال العباسي. لو بوبليك دو كارتاج شانت. العرض اللي حبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة، وعلى موقع تذكرتي بونتيان. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
1: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود، وموزايك فام.
0: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية،
2: الربح والفلوس ليكم انتوما. نشوفوا شكون سعيدة والسعيد الحظ اللي باش يكونوا موجودين في روح تربح.
0: روح تربح
2: في روح تربح. اليوم بشارك معنا شيماء، 25 سنة من اريانا، اتيديونت. مرحبا بك يا شيماء.
3: اهلا وسهلا،
2: شنو حوالك؟
3: الحمد لله،
2: الصحة بخيرة.
3: الحمد لله، كل
2: بس الحمد لله. بشارك معنا في روح تربح. دونك الكونسيبت سهل برشا، 6 اسئله في 30 ثانية.
3: داكور،
2: لازمك تكون ناشطه شويه برك
3: ان شاء الله. باش نكيه،
2: تعرف انت طالبه تو في الجو ذي، اعتبره هكا امتحان في الخفيف وسهل.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
2: حاضر،
3: عاوني انت شويه.
2: انا عاونك. ايه علاش ليا باش تعاوني؟ ذي تقولوها كيف كي نقولها لست ثنين. عاوني اقف معايا.
3: هيا حتى احنا كيف
2: حاولنا ما نوقفوش معايا، قبلت نقف معاك بسيرش.
3: بيه عايش،
2: لن اصبح مثل ما كان.
3: مرسي عايش.
2: ماكش ناشطه شي مره؟
3: والله ناشطه، ناشطه على الاخر.
2: بيه ناشطه على الاخر. دونك حاضرين؟ دونك لا سلا
3: حاضرين.
2: السؤال اللي ما تعرفش اجابته قول باس، تو نرجعوا من بعد.
3: بيه اوكي
2: داكور، نبداو. دونك بعد 3 2 1، انا هو المنتخب الملقب باسود التيرينغا. مقدمة برنامج صباح الخير ويكاند في موزايك.
3: ميرا. ميرا
2: ممتاز. الوين علم النمسا؟
3: النمسا
2: به. في أي عام انطلق فيسبوك؟
3: انطلق 2004.
2: ممتاز. شكون غنى جينيريك سيد الريم؟
3: صبر الربيع.
2: 9 في 8
3: 72.
2: بعد نهاية الوقت نعرفش سيد المخرج. دونك عندها، دونك عندك انت بوم منتخب ملقب بأسود التيرينغا ما عرفتهمش للأسف. بوم اللي هما السنغال. مقدمة برنامج صباح الخير ويكاند صحيحة اللي هي ميرا. الوين علم من النمسا؟ من اخترتك اسهل علم، احمر وابيض.
3: احمر وابيض.
2: وما زلت كيلعبنا مع النمسا مباراة ودي، تبع شكون انت؟
3: شوي شوي ولا شوي شوي
2: باش تسهر اليوم المنتخب ولا تفضل انك ترقد؟
3: والله نشوف غدوة، نفرس فيه غدوة.
2: غدوة تعود مسلسل معنا.
3: نعم
2: واضح، عرفت اللي خبي حلقة قلت نفرس فيه غدوة. ان شاء الله. المهم في الإعادة تلقى حاجة به
3: ان شاء الله.
2: امين يا رب،
3: ان شاء الله مربوحة
2: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. اكيد منتخب الهولندي عرفنا، ونحن نعرف منتخب الهولندي بليح، واكيد على العلاقات التونسية الهولندية اكيد مش باش تفسد بعد سكور اليوم، الله اعلم احنا وسكور. اما يا شيماء انت جاوبت على برشا اسئلة، هذاك علاش تستحق انك تربح معنا 400 دينار. مبروكين عليك يا شيماء.
3: شكرا،
2: مبروكين عليك 400 دينار بتبيع بعد النشاط والحيويه اللي عايشه معك الحقيقه في الاجابات. هذيك على استحقيت معنا 400 دينار. مبروك يا شيماء،
3: عايشك يعطيك الصحه.
2: 400 دينار تربحوا معنا شيماء اليوم. لا سف ما ربحت الجائزه كامله 400 دينار باهين يعملوا برنامج باهي في الويكاند، وحتى برنامج باهي حتى بغدو صباح اي كان. 400 دينار ديما باهين، سيرتو معنا نحكيوا على اخر شهر وهي طالبه، نجم يعاونوا في برشا حاجات. احنا روح تربح بالنسبه الغدوه باش تكون اللعبه على 500 دينار كاملين. 500 دينار ان شاء الله مربوحه لكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. غدوه موعد جديد وربح جديد.
0: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
2: نحكي وتو على الأرقام وبداية من غور جويليا 2026 الصيدليات الخاصة باش تتوقف عن قبول وصفات الكنام. كل التفاصيل مع أميمة عليا.
0: رقم على كل لسان.
4: النقابة التونسية لأصحاب صيدلية الخاصة تعلن عن قرار إيقاف قبول وصفات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكرام بداية من 1 جويلية 2026 مرفوق بإعلان تنظيم يوم غضب وطني. وضحت النقابة أن القرار هذايا يرجع إلى عدم خلاص المتخلدات المالية في الأجل المتفق عليها واللي توفى في 30 جوان، واعتبرت أنه هذايا عرق الاستمرارية تزويد الصيدليات بالأدوية. وشددت النقابة على أنه استمرار الوضع الحالي يحط الصيدليات إلى قدام صعوبات في توفير الأدوية، ما ينعكس على حق المواطن في العلاج واستمرارية الخدمة الصيدلانية. وعنت الهيئة عن خطوات تصعيدية تشمل إطفاء إشارات ضوئية ليلا خلال يوم غضب مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في صورة عدم التوصل إلى حلول. وأشار الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة محمد صالح القداشي في تصريح البرنامج أحلى صباح إلى وجود تجاوزات من بعض البلديات وحالات هرسلة واعتداءات لفظية، واعتبر أن هذا يزيد من تعقيد الوضع داخل القطاع. ودعت النقابة إلى تسريع رقمنة المعاملات مع الصيدلية المركزية وتفعيل الاتفاقيات السابقة، مع التأكيد على ضرورة ضمان الشفافية والعدالة في توزيع الدواء وتدخل عاجل لتفادي اضطرابات محتملة.
5: قانون الصيدلة والترتيب اللي جاري بها العمل، كونه الصيدليات لازمها باش تاخو لوتوريزاسيون ديكزيرسيس، معناها باش تفتح الصيدلية باش تولي تخدم. فمني بعد القرار تيجيها القرار، لكن فما شروط يلزم يكون فما الشارة الضوئية اللي تشعل وتطفى، فما اللونساني الكبيرة اللي تتحط على الواجهة متاع الصيدلية، ومتعلقات المهنة. هذو ما يتسميه متعلقات المهنة المفروضين بالقانون. قانونا لا يمكن الصيدلية أن معناها تبدأ الخدمة متاعها وتفتتح إلا ما تبدأ موجودة المتعلقات هذه موجودة على واجهة الصيدلية. قانونا مش ممكن ما الانسبكتور ما يعطيك لوتوريزاسيون باش تفتح الصيدلية إلا ما يجي ويلقاها محطوطين. أعوان البلدية فهمتني منذ سنوات تم فهمتني توضيح الأمر في 2017 تظهر لي فهمتني، ووقت اللي صدر الأمر ولا صدر المنشور متاع فتات الإشهاري، ووقتها في 2017 تم توضيح الموضوع مع وزارة الشؤون المحلية وتحل المشكل. لكن مرانا اللي بعد مدة فهمتني صارت فهمتني تغيير التوصيف هذاك فهمتني متاع لافتات إشهارية إلى إشغال وقتي للطريق العام. فما ناس تعتبر فهمتني اللي هذاك إشغال وقتي، وإحنا فهمتني كنقابة وكستركتور متاع المهنة نعتبروا اللي هذوك متعلقات قانونية. ثم إحنا ماهوش أن شوا، سي با أن شوا دو متر دي زونساني ولا دي كاديوسي، سي اون أوبليغاسيون ليغال. هو العلاقة معناها المشكلة مزمنة، المشكلة مزمنة ما بداتش البارح ولا فهمني توا عندها 10 سنين فهمني. والصيدليات يلعبوا دور الممول فهمتني المنظومة نتاع تير بيون. عندنا 10 سنين لم تحترم الأجل القانونية لخلاص الصيادلة اللي هي 14 يوم، كانت تتجاوز في المعدل ديما فوق 100 يوم عندها 10 سنين، اللي يخلي الصيدليات توا بالظروف اللي استجدت فهمني. وهذا وضحناه المسؤولين في اخر اجتماع عملناه نهار 3 جوان، قلنا لهم راهو بالظروف تاع الجبايه والانفلاسيون هذايا الكل راهو اللي كان متاح في السنين اللي فاتت توا ما عادش متاح.
2: مطالب دونك نحكيوا عليها لهنا انه الخبر هذايا انه نشوفوا تصعيد هذايا باش يكون قوي شويه عايده، ولكن كما سمعنا المطالب شنو سمعنا قداش كيف كيف المده اللي يطلبوا فيها هذا الكل. رايك
6: هو مشكل قديم جديد تحدثوا فيه طوالينا يمكن 3 سنين ظهر لي مشاكل الصيدليات ومشاكل الصيدليات مع الصيدلية المركزية
7: والصناديق الاجتماعية
6: والصناديق الاجتماعية والصناديق الاجتماعية ما عندهاش فلوس، والصيدلية المركزية ما عندهاش فلوس، وهجرة الـ
7: العقول والأدمغة
6: لا هجرة المزودين الدوليين مصنعين وفي بعض الأحيان فروع حتى متاع المصنعين اللي كانت موجودة الكبيرة في تونس متاع المخابر الكبيرة اللي سكرت. دونك هذا الكل خلق مشاكل كبيرة من سنوات لليوم ما لقيناهاش الحل. ومن بعد تجي أبو تلقى اتفاقيات صارت ولم يتم تطبيقها ولم يتم تفعيلها كما في عديد القطاعات اللي نحكيوا عليها. المشكل اتصالي تواصلي. المشكل نحكيه فيه ثلاثة أيام التالي على حكاية البنوك، نحكيه فيه في الصحة، نحكيه فيه في عديد المجالات اللي هي في التعليم والأساتذة النواب وإلى غير ذلك. يعني مشاكل متاع اتفاقيات ومحادثات تصير أوتور دون تابل، وفي الأخير لا يتم تفعيلها. بعد يتم التخلي عن التحركات لمصلحة مواطنين، ومن بعد الناس هي بنفسها تولي مصالحها ممسوسة وتولي معاش نجم توفر لك، حتى هنا يقول لك معاش نجم نوفر، حتى معاش عندي حتى باش نشري الدواء ونوفر الدواء لطالبي للمواطنين. دونك وهذا الكل يا سلاح معناها أكل نسميها أنا لسبيغال أنفرنال، اللي معناها تخلي تراكم المشاكل حتى لينتوصل
2: يصعب الحل،
6: يصعب الحل ويوصل اللي باش سيء.
7: مع العدام اللي نحكيه على المعرفات عادة نحكيه على الحوار، أرى مبدأ الحوار
6: مشكلة
7: هو الحل الوحيد لحل الأزمات الكل.
2: على خاطر يونس ونمشي معك أنت في هذا، إذا الإشكال هذا ما يتحلش بالحوار معناها المواطن مش يتحمل العبء الأكبر عن شراء الأدوية متاعه، والصيدليات مش تقعد في نفس المشكل كيف كيف، فما عبء بالنسبة لهم هما. دونك نتصور فما حاجات معناها تولي عندها صبغة عاجلة، لو معناها لازمها تاخذ الصبغة العاجلة ولازم
6: نحكيو على صحة المواطن
2: بالحوار. نحكيو على دوية راه مش أي،
8: ونحكيو على أدوية متاع أمراض مزمنة راه
2: ماناش نحكيو على كماليات.
7: شوف نحكيو على الصيادلة تو، نحكيو على صافي دو تخوا جوغ التالي، نحكيو على نقابة البيولوجية زادة كيف كيف اللي معناها بداو تحركوا لأنه زادة ما عادش قادرين على الاتفاق على الإيفاء بالتزاماتهم، لأنه يعني المدام الكنام غير قادر على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الصيد الصيدلة ولا البيولوجيين. دونك فما مشكلة. الصيدلية المركزية كيف كيف تراجعت صافي دو تخوا جوغ على رقمنة المشروع، مشروع كبير نتاع رقمنة بالرغم اللي وصلوا حكاية 80% تراجعوا فيه معناها بدون أدنى إشعار. دونك فما مشكلة، المشكلة هذه ما تحلتش صافي، معناها كوميل المراكمة متاع المشاكل هذه ما هيش مش تتحل بسهولة. إذا
6: هي مشكلة مادية بالأساس، هي
7: مشكلة مادية بالأساس.
2: فلوس
7: فلوس فلوس نجموا نتقابلوا ونحكي ونقعدوا نهارين وثلاثة،
6: ومؤسسات دولة تسيل المؤسسات الدولة
7: صحيح صحيح صحيح،
6: والمؤسسات هذية اللي باش تسد هل ولا تسدد بلوتو هل ليدو هي بيدا ما عنديش فلوس.
7: صحيح.
6: نحكيه على صناديق التغطية الاجتماعية.
7: طبعا تدخلات أخرى، نحكيه على الصيدليات، نحكيه على البلدية، الإيتاويات غير القانونية اللي نحكيه عليها. معناها
8: إيه ما ده مشكلة أخرى اللي هي
7: صحيح. انضافت المشكلة أخرى للحكاية هذه. دونك هل الصحة ما ديما أقول لها الصحة مريضة، الصحة مريضة شوفوا حلول جذرية هيكلية، لأنه لازم
8: عاجلة لأنه
7: عاجلة. أنا قبل بعام قلنا عاجلة ما صارتش.
8: قبل بعام عاد نقولوا اللي هي راهي عاجلة، كان ما في بالهمش راهي عاجلة.
2: عاود نقول
7: له ما تصورش انه ثم حد ما في بالوش اللي هي عاجله
6: اللي صحه المواطن اون جو معني
8: اي ما سورتو نحكيوا على ادويه امراض
7: موارد ماليه، ما فماش موارد ماليه. مساله الادويه نتاع الامراض المزمنه راهو حكينا عليها تو عامين ثلاثه اي ما تحلتش الحكايه مع صعوبة تصنع معناها الأدوية، مع ذلك كان الأدوية الجنيسة المحلية صعوبة زادة كيف كيف في لأنه علاش؟ لأنه زادة التزود بالمواد الأولية من الخارج لصناعة أدوية تونسية جنيسة ولا صعيبة زادة ما فيش فلوس. دونك
6: المصنعين خرجوا وباش تستورد ما عادش نجم،
8: كلها مربوطه ببعضها
7: وغليت المواد الاوليه
8: اوتوماتيكمون بشغل الدواء
7: مع ثبات الاسعار في بالنسبه للسوق التونسيه.
2: احنا نتمنوا ان شاء الله يكون موجود الحل، حوار مهم لكنه مش كافي، لازم نلقاو حلول جذريه للمشكله هذه. ماش نحبوا انه كل مره نلقاو روحنا في نفس العطايل، خاطر سيرتو هذه حاجه تاثر على القطاع في حد ذاته وزاد
7: السلاح في الاتفاقيات راهي ممضاه.
2: اي فهمك، وهذاك علاش قلت لك غياب الحوار هو اللي يخلي المشكل يتفاقم. اذا فما اتفاقيه معناها الناس راهي قعدت وحكيت وتفهمت، لكن الى حد الان ما فماش النوايا ولا الاراده باش تنجم تنفذ هذا الكل. هذا اللي لازم يكون موجود، موضوع اكيد باش يكون للمتابعه. انتم مازالت نجموا تخليوا تعليقاتكم على الباج فيسبوك تاعنا موزيكا فما
0: رقم على كل لسان.

0: بتعدي السيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب.
1: عيش في الأوروب أمريكا ولا كندا ما تفلتش التبحيرات وجو المونديال في الحومة تليفونك ان كلك كليك أبعض فلوس للعزيز عليك صن فري أديشنال بالأبليكاسيون تاب تاب سند والفلوس يسلون في ساكاش عند أي أجنس بارتنير ولا على أي كونت بانكير وبالكود برومو تون 216 تربح 10 أورو على أول ترانسفير يبدأ من 100 أورو نف نف الصيف وعمل كيف
2: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو الجو للصغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون مي لي باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ما تقوليش ما في بالكش مكتبة المعز في المنزأ 1 عاملة من توا وحتى 2 جويليا 20% رميز sur tous les livres و 15% sur les listes scolaires des écoles françaises وزيد توا تنجم تكمانديك كتب صغارك اون ليني على librairiemoaz.com وتجيك الكوموند متاعك حتى الباب الدار ما لفش تستنى.
4: كاليبسو Samedi 27 juin, la tant attendue soirée Hafeli revient au Calypso Hammamet dans une nouvelle édition 2026, mêlant rétro-occidental et musique orientale avec un show artistique à couper le souffle. Hafeli au Calypso, c'est le samedi 27 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Cristaline, Fatal, Raura, Beko, NJ Events, Escape, ODV+, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
5: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. Assurance زيتونة تكافل وقفتنا معكم صحيحة.
6: مع شبنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبند خيوق ديريس تلقى الدرابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبنديريس عيش جو المونديال.
4: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
7: بعد شوية باش نسمعو غنية مزيانة برشا في غنية لون بوتياج هذي Get Down على Backstreet Boys تسمعها بعد كاملة مقبل هيت نشوفو آخر أخبار التكنولوجيا مع سام ألت من الإذاعة اللي هو محمد علي السويسي
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش اللعبة غير مزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
9: أريدو طور عالمك
10: موعد جديد مع هاي تيك. اهلا وسهلا بكم الناس كل شركة ميتا مشت في خطوة جديدة بالنسبة للخدمة متاعها على اليونيت كونكتي السمارت جلاسز متاع ميتا باش يوليو زادا مصنوعين مع شركة ميتا. من قبل وقت بدات ميتا تخدم على اليونيت كونكتي بدات بشراكة مع ريبان ومن بعد طورتها في شراكة اخرى مع اوكلي ومن وقتها الشركة بدات تخدم اساسا مع ريبان واوكلي بالنسبة لليونيت متاعها. شنو اللي صار وانا ميتا توا باش تلانسي لليونيت متاعها هي الخاصة بها واللي يجو في كاتيجوري اسمها ميتا جلاسز ولقاو فيهم ثلاثة موديلات ميتا جلاسز ادفنتشرر ميتا جلاسز فيوري وميتا جلاسز ستار فاير كايلي اديشن. بالنسبة للموديلات هذوما ارخص من الاسوام متاع الموديلات متاع ريبان وشركة ميتا قالت انا باش نتعامل مع دي ديزاين مختلفين في المستقبل بالنسبة ميتا جلاسز. الحاجة اللي لازمنا نعرفوها بالنسبة لليونيت هذوما شركة ميتا بدات تبيع فيهم مليومة على المستوى العالمي وبالنسبة للاندستري متاع لي لونيت كونيكتي. لاندستري هذه قاعده تتطور بالقديه بالقديه وماشيه نحو يعني تطورات اكبر في المستقبل حسب الارقام وحسب اخر الدراسات. فانه اليوم المارشي مونديال نتاع لي لونيت كونيكتي نبداو من 2025 وصل ل 2.5 مليار دولار في 2026، من المنتظر انه باش يبلغ 3.2 مليار دولار في 2033، باش يخلط 14.4 مليار دولار، ونسبه النمو ما بين 2026 و 2033 24.2%، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، الاعتماد على الاوغمونتيد رياليتي، الواقع المعزز، باش يزيدوا دزوا اكثر السيكتور هذايا. ما عادش نحكيو فقط على ميتا بالنسبه لللونيت هذوما، بما انه من قبل فما برشا ماركات اللي يعتمدوا على اللونيت نتاعهم، لكن فما جوهر لاعب اساسي باش يحضر ما بين 2027 2028 في المارشي هذايا، باش يقلب المارشي كي العاده. حكيت لكم عليها برشا مرات الحكايه هذه، شركه ابل اللي تخدم على لونيت كونيكتي بالنسبه ليها، والناس كل سنه في لونيت كونيكتي هذايا، نظرا لانه التطور نتاع المارشي هذايا نقطه التحول الكبيره ليه باش تكون مع الاطلاق نتاع لونيت كونيكتي نتاع شركه ابل. نستناو انه في 2026 باش يكون فما لونيت مع سامسونج تتعاون فيها مع جوجل. جوجل هي بيدها اللي عندها الأسبقية التاريخية منذ 2012 مع جوجل جلاسز، راجعة باللونيت كونيكتي جدد متاحة. دونك العالم كل يوم متوجه نحو النوع هذا من الزوبجي كونيكتي، وبش يكون فما يعني تطور كبير بالنسبة للمارشي هذية قبل ما يكون فما استقلالية أكبر في المستقبل بالنسبة للاستعمال متاع اللونيت كونيكتي اللي لحد الآن الاعتماد فيها أساسا على السمارتفون، يعني كمعاون للسمارتفون. لاندستري متاع التكنولوجيا قاعدة تحاول انه اللونيت كونيكتي تولي مستقلة بذاتها وحتى تفوت السمارتفون في المستقبل. معلومات خرجت اليوم تأكد انه الدات متاع انطلاق المبيعات متاع الجام فولد جديدة متاع شركة سامسونج باش تكون نهار 22 جويل. نستناو انه الجام هذه باش تعتمد على 3 تليفونات في 2026، هما الزي فولد 8، الزي فولد 8 الترا، والفليب 8، باش يبداو يتباعوا نهار 22 جويل. ما يأكد انه الامباكت متاع سامسونج للاعلان على التليفونات هذه ماهيش باش تبطى برشا، وباش يتم الاعلان عليها في الايامات القليلة الجاية. دونك سامسونج ماهيش تخرج على العادة متاحة وهي شهر جويليا للإعلان على الجام فليب متاحة، لكن كما قلت لكم الصيفية هذه صيفية طويلة، بما أنه قبل سامسونج نستناو أنه زادة بش يكون الإعلان مع عند شركة جوجل على بيكسل جديد، ونستناو بيكسل 11 فولد، ونستناو زادة أنه شاومي أوبو هواوي هما بيدهم بش يعلنوا على التليفونات بليابل متاحهم في الصيفية هذه قبل الموعد مع رونتري مع الايفون ألترا أو الايفون بليابل مع شركة أبل. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك لتقاوى على السيت متاعنا موزايك FM.net.
8: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة، خذ لوف فيبر بوكس وإلا الفيكسر جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
9: أريدو طور عالمك
4: على كل لسان.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
1: كاملين معكم في على كل لسان وباش نمشيو لفرنسا. فما الدعوات لإقرار إجازة المناخ بعد الأخبار اللي شفناها على السخانة اللي موجودة غديكة. الحقيقة أرقام قياسية، حتى الإعلام الفرنسي يوصف أنه يقول لك الطقس ولا كأنه في الشرق الأوسط واللي نعيشوا فيه، ولكن زاد يتكلموا يقولوا أنه الطقس هذا راه ماهوش استثناء باش يولي عادة في فرنسا، لازمهم يحضروا رواحهم. بالطبيعة باش ناخذوا كل التفاصيل كالعادة مع أميمة عليا.
2: ناس تحكي. حزب الخضر الفرنسي قدم مقترح الإجازة المناخية بهدف حماية صحة العمال والموظفين في ظل تواصل الموجات الحارة التي تشهدها البلاد منذ أيام. ويضمن المقترح وفق تصريح توفيق مجال لبرنامج صباح الناس منح العمال والموظفين 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر، وقال أن الحكومة تتجه نحو منع الإجازات للوزراء والموظفين السامين اللي طلبت منهم البقاء في حالة استنفار تحسبا لأيتار، خاصة وأن التوقعات تشير إلى عودة موجة الحر مع بداية الأسبوع الجاي. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن درجات الحرارة البارح في تخطات الرقم القياسي المسجل قبل نهارين فقط لأكثر الليالي الحرارة على الأطلاق. وقالت هيئة الأرصاد أن المؤشر الوطني لدرجة الحرارة الدنيا هو متوسط يحسب بناء على بيانات 30 محطة مرجعية يظهر قيمة مؤقتة تبلغ 22 درجة، وهو رقم قياسي جديد غير مسبوق.
1: رقم غير مسبوق، برشا حالات وفاة غادي كسرت عايد عرب. نشوفوا أنه فرنسا قاعدة تعيش في حاجة وأوروبا زيادة مش كان فرنسا اللي هي غير مسبوقة.
3: 212 حالة وفاة في 4 أيام.
1: وفما نهار دخل معنا
3: خبير 43 كاو
1: خبير مناخي كان قال لك اللي نهار الاثنين تقريبا او نهار الاحد السخانه في لندن عاصمه الضباب اكثر من 12،
2: يعني هي حاجه ما صارتش.
1: احنا في تونس وقت سجلنا ارقام قياسيه عالميه في الحراره، نذكر في الجنوب التونسي في القيروان فما مره زاد تسجل رقم اي فات واي فتفوتنا للمعدل هذاك
3: عادي راهو 50 نتكلموا وقت تقبل الحمام.
1: فما التاقلم اليوم هذا يهزنا الموضوع اكبر عايده هذه بالطبيعه عايده هذه يهزنا بالطبيعه للتغيرات المناخيه. البلدان اللي كانت معروفه بالطقس المعتدل ولا خلينا نقولوا البرد تبدل،
4: مش مستنسين خاصة الأورغانيزم.
1: فرنسا لما حنرى كل عام فما وفيت أما طلعت سنة
4: في الكبار
1: كانت
4: تقبل في الليزيباد، معناها كي تصير هكا نهارين ولا ثلاثة كانيكول هما كانيكول الناس اللي معناها كبار السن هما اللي ديزيدراتاسيون وتقام عندهم مش عناية كبيرة ومش قاعدين يشربوا في الماء وكل هما اللي يتضروا. ما توا معناها المسألة ولت متواترة، ولت كل عام التغييرات المناخية هذية الكبيرة مع ليزورغانيسم متاعهم ما همش مستنسين كيف نحن وكما دول مثلا الخليج وكل بي الحرارة هذية درجات الحرارة الكبيرة تصير هالمشاكل الصحية والوفيات وكل. باركونتر بالنسبة للإجازة هما ديجا راهم يعطيو فيها بالنسبة للصغيرات، معناها من غير قانون من غير حد شيء، وقت اللي باللي بريفيزيون بيان سور يعرفوا اللي نهارات فيهم ارتفاع كبير لدرجات الحراره ما يقرأ. حتى في تونس راه هنا في الميسيون وقت اللي فما درجات حراره كبيره ما يبعثوا كومونيكي على اساس راهو ما تخليوش ولادكم يجي، وفما ايقاف الدروس لمده الكانيكول نهار ولا اثنين ولا اللي هو كيف الشيء في فرنسا انها تتقنن اليوم كان بالحق معناها بالاضرار هذية انها انها انها هاي. معناها يطالبوا بقانون يسمح بهذا، ظهر لي مشروع اليوم لانه
3: خاصه انه اسبانيا عايده عند القانون هذا من نوفمبر 2024 عند القانون هذا 4-5 أيام على كلفة الدولة بيان سور. كندا كيف كيف دونك يعني مش واحدة من الفرنسيس
4: يعني بالضبط. فما صارت السوابق داخل أوروبا ديجا وتوا كي توليت الأمور كي باش تولي كل عام درجة الحرارة معناها بصفة هذه مع التغيرات المناخية وماشية ممكن دو مالون بيق الآخر، دونك عادي أنهم يطالبوا بقانون ولا يطرحوا مشروع قانون لهالإجازة هذية في الأوقات اللي معناها الحفاظ على صحة المواطنين متاعهم. بيان سور كي ولات فيها حالة وفيات وعملت أكثر حالات الوفيات سي نورمال انه من ناحيه الامن الصحي للمواطنين مهم جدا.
1: بالضبط. قبل ما نجيك يونس برشا ناس تتسائل يقول لك يا اخي فرنسا ما عندهمش دي كليماتيزور
3: عندهمش برشا.
1: هاو نفسر لك علاش نعطيو سبب علاش خاطر هو ماهوش ممنوع باش نكونوا واضحين فماش منع
3: ممنوع قانوني. اذا كان
1: لا لا لا هاو خاطر فيها علاش هو مش لكن خلينا نقولوا اللي هي قيود صارمه باش تنجم توصل
3: ويتكلم حاجه
1: مثلا يقول لك الحفاظ على المظهر التاريخي والمعماري هذا السبب الاكبر سيئة. اغلب مباني باريس هي مباني تاريخيه ترجع للقرن التاسع عشر والقانون الفرنسي يمنع تماما تغيير الوجهات الخارجيه لهذه المباني لحمايه التراث البصري للمدينه. نحكيو زاد يقول لك تركيب الوحدة الخارجية للمكيف يتطلب ثقب في الجدران التاريخية وتشويه للواجهة. فما زاد القوانين الصارمة لاتحادات الملك نحكي على السنديك في فرنسا حتى لو كان وافقت البلدي مثلا تمشي انت تعمل دوموند في البلدي بشتراك بكليماتيزر على روحك فانه يقول لك راهو في باريس لازمك انت تكون غادي خاضع لمجلس إدارة المبنى السنديك الحصول على موافقة الإجماع من الجيران معناها كان تجارك ما صباحش عليك امبوسيبل معناها حتى كان يوافق بنية كاملة جار واحد ينجم يوقف لك تركيب الكليماتيزور كيف كيف. فما زاد البدائل المعتمدة توا مثلا اللي يقول لك شبكات التبريد تحت الأرض اللي هي بطبيعة تمتلكها المكيفات المحمولة واللي هي تكون موجودة داخل الغرفة اللي هي تنجم تكون حل من الحلول نحكيه
3: الكليماغ
1: نوعا ما التغيرات المناخية معناها نراه يونس
4: بحق تولي ضرورة للمكيف
1: بالضبط لهنا لهنا تختار يا المظهر الخارجي للمدينة وكذا. فما زاد ليش نحكي على الكليماتيزور بالذات خطر لنعرفه فما بعض من كبار السن معناها السخانة بالنسبة لي مذرة صافية إذا في الدار لازم ديما يكون معناها في مكان مكيف.
3: هو سنا في روسيا وصلت 30 ولو العباد يبخوا في الماء في الشوارع 30 درجة راه معناها ونحكيه على إيطاليا زاد ونحكيه على إسبانيا زاد 43 درجة ماتوا 212 دونك الحالة معناها طقس قاسي قاسي معناها في برودة ولا ولا ولا حرارة. بالنسبة لفرنسا مسألة الكليماتيزور أولا مكلف برشا ما عندكش الحق المسألة الجمالية وغيره
1: أنا والله سمعت تركيبه مكلف. فقط مرة في مارسيليا شكون حكى لي قال لي راه ب 300 يورو التركيب
3: لا لا اكثر لا
1: تركيب
3: أيه
1: مش شاريين اللي بيشتركوا في الدار الساعه 300 يورو
3: بتكلف اكثر برشا
1: التكلفه تحكي كي تشريه معناها نحكي لك التركيب فقط
3: تشريه وتركبه خاطر لازم وضعيه معناها لازمك ما عندك وين تحط هذاك المروحه هذيك البرموتور هذيك لازم تكون في الدار لازم معناها لازم برشا خدمه معناها لازم لي تكنيسيان يفهموا في الحكايه هذه مكلفه جدا. دونك انا انه ما الخضر معناها ولا بيان سور توا المساله نتاع الاحتباس الحراري ولا غازات الدفيئه والواحد باش تغير المناخ الى الابد ما عادش هو المناخ هو السابق اللي نعرفوه. دونك يلزمها الدول اللي باش تاخذ حذرها في الاعوام
4: وما خليش عايشين كيكره عايشين في الكليماتيزور وقت السخانه معناها ما فماش بلاصه ماهيش كليماتيزي حتى الكرهبهم يخليهم يمشيو
1: حتى من الخليج راه معناها نحكيوا على الطقس هذاك موجود ديجا دونك القول حلول بالفلوس زاد
3: ملاعب كره قدم
1: ملاعب مكيفة تقول لك ساعات نجم حتى كياسي ولي مكيف معناها ما عندهمش قلق في هذا لكن يمكن الغرابه اللي استغربوه زاد في الاوروب انه ماهوش مستنسين بهذا الجمله حتى معناها نحكي حتى على الفيزيك نتاعهم
4: ليزونكانيسم ليزونكانيسم ما همش اي خاطر فما عندنا اون اورلوج بيولوجيك عندنا اورغانيزم اللي يتعود معناها بانفيرونمون معين كي تبدل عليه الانفيرونمون هذاك يقول لك معناها انت تدخل من البلاصه بارده تمشي البلاصه سخونه يصير لك شوك تيرميك تصور هذوما مستنسين بدرجات حراره معينه ودنكو تطلع لهم لل 40 وال 50
1: نسلموا برشا على التوانسه اللي يعيشوا برا في الخارج العربي معكم اللي كان تسمعوا فينا احنا وخلطنا النهايه تاع على كل لسان. بالنسبه لليوم السلام عليك برشا يونس ميرسي بوكو
4: شكرا
1: عايده ميرسي وميمه خالد اشواق والحاج في استقبال تليفوناتكم. احنا بعد شويه عندكم الموعد مع سبور اكسبريس اخر الاخبار بالنسبه لمنتخبنا الوطني زاد موعد الاخبار باش يكون موجود وزاد باش يكون فما متابعه ثم استوديو ليله بدايه من 11 نتاع الليل مع حيدر الشيرني والكيب الكل بتبيعه لمتابعه مباراه تونس هولندا اخر مباريات المجموعه ان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا وان شاء الله ربي معكم لعبيتنا الكل. احنا مازلنا بتبيع معكم غدوه ان شاء الله بتبيع على كل لسان موعد جديد. تحياتي لكم مما كنتم موجودين هبش خليكم توا مع الهدي الدنيا شويه جو انتم في الثنيه في لمن

0: بوبليسيتي. بتاي البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك وليبري. والاهم من هذا الكل، بتاي البنك تمول لك الكرهب المستعمله اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصه وامشي لاقرب اجنس بتاي البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من تو ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو. برشا جو بقلاوة يستناو فيكم، التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في إسطنبول، التبحيرة والتفرهيد في أنتاليا وفتحية. كلمونا على 70 133 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com، ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو، اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو، لي بري تو دو.
2: دي خبز ما يكلوش معانا الخبز، باش نصمتوهم نشويهم ونهرسوهم، باش ناكلوا الحشيش ناكلوا لهم قلبهم ونقدموهم في الطرح بتنسد عليه ناكلوهم ماكلة.
3: كل صيف يتعدى يوسخوه، والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك. تسنى قلك السخانة باش تخلط 50 درجة.
4: ياو في بالي
3: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه، يتحمل تيح الضو وما يرخش، يتحمل السخانة حتى 60 درجة وما يقفش، ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي. غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه.
5: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
6: في كل دار ثم لحظات ما يتعوضوش، ضحكة من القلب مع الأصحاب، ولا نهار نتيجة الباك وقت اللي تسمع نجحت نجحت، وما عادش تفرق بين التصغريت ودموع فرحة الميمة، ولا زادة سهريت العرس اللي تجمع بين القلوب. لحظات صغيرة أما تعيش معانا عمر كامل، والفرحة هذه ما تحلينا كان بجو ديليست فخوي. مع ديليست فخوي فرحانين ديما.
7: الكورة صيف السنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
8: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا، وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على أفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس، وكون من الفيقين للتسعين. عندك أورانج.
9: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
10: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71 116 220.
11: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربورون تاع كراب شركة.
12: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت نتاع اولا انرجي. شارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقه سهله على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامبل.
13: صيف السنة كيما كل عام، كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي، اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون، اي اي جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات اكاو. ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا. تلقاونا في تونس، سوسه، نابل، قروان، واونلاين زاده. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
14: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
15: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تدشين توسعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار، حيث اعتمدت على أحدث تكنولوجيات الصناعة الذكية وفق بلاغ لوزارة التجهيز. ووزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يعتبر أن هذا المشروع بالفحص من ولاية زغوان يجسد الثقة المتواصلة مشكلة للمستثمرين الدوليين في تونس وما تسخر به من كفاءات بشرية ومقومات صناعية وتنافسية. والوزير يضيف في تصريح لمبعوثنا كريم الناس أن قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس يضم قرابة 300 مؤسسة ويوفر نحو 120 ألف موطن شغل، مؤكدا أن الكفاءات التونسية والإطار البشري المختص يمثلان من أبرز عوامل جذب المستثمرين في هذا المجال.
4: مشروع مهم بالنسبة للجهة، يشغل وينشط في قطاع زاد كيف كيف استراتيجي بالنسبة لتونس، وهو مع صناعة مكونات السيارات. مشروع هذا مع تشهد توسعة، هو مع شريك ومستثمر سويدي دار تونس لإنجاز المشروع متاعه، وقاعد يتوسع من مرحلة إلى مرحلة. هذا دليل أنه مع تفهم ثقة كبيرة على مستوى الاستثمار في تونس، وكذلك خاصة الاستثمار من النوعية التكنولوجية اللي موجود توا. نذكر أنه مع قيمة الاستثمار هذه في حدود 84 مليون دينار، وعملية التوسعة معناتها شملت مراحل جديدة واستقطاب آخر معناتها لتوسيع النشاط متاعه وتوسيع معناتها وتحسين الإنتاجية والمردودية متاعه، وكذلك حتى معناتها في مجال النجاعة الطاقية معناتها شفنا معناتها عملية التوسعة والتأهيل. أوتوليف هذا يعني هو عنده قدرة تشغيلية في حدود 2400 تقريبا موطن شغل، بالتوسعة هذه أكيد بشير تعفع معناتها ومش يكون من الإطارات ومن الفنيين اللي تونس معناتها عندها معناتها موفرة الشيء ذايا في إطار التكوين متاعها، وثم الثقة كما قلت يعني في التكوين.
15: يذكر أن المجمع السويدي أوتوليف ينشط في 28 دولة عبر 64 موقع إنتاج، وينتج سنويا نحو 7 ملايين مقود سيارة، من بينها 4 ملايين مقود تصنع في تونس وتوجه بالكامل إلى الأسواق الأوروبية، ويمتلك موقعي إنتاج بكل من الفحص والناظور من ولاية زغوان. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد زلزالين خلفا 164 قتيلا على الأقل، بالإضافة إلى إصابة نحو 1000 آخرين، فيما دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى تحرك دولي سريع لدعم البلاد. الحكومة المغربية تعلن العودة إلى اعتماد توقيت غرينتش اعتبارا من 20 سبتمبر القادم، بعد 8 سنوات من العمل بالتوقيت الصيفي أي توقيت غرينتش زائد ساعة، استجابة لمطالب المواطنين الداعية لإلغاء هذا الإجراء. وكان المغرب يعتمد التوقيت الصيفي منذ العام 2008 فقط خلال الفترة بين أفريل وسبتمبر من كل عام، وفي العام 2018 تقرر العمل به طوال العام باستثناء شهر رمضان بدعوى خفض استهلاك الكهرباء وتقليص فارق التوقيت مع بلدان غرب الاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبار إكسبريس.
16: الأولى في تونس
17: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
16: أريدو، طور عالمك. سبور
18: إكسبرس، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني يلعب ليلة مع نص الليل مباراته الأخيرة لي في المونديالية الثالثة في مجموعته، وبعد زوز هزائم يواجه المنتخب الهولندي. بالنسبة للاختيارات والتشكيلة متاع المدرب ريفي رونار، بصير بعض التغييرات. المحاضرة نفس الرسم تقريبا، لعبي ماتش اليابان والمحاضرة تفهم لعبي في محور الدفاع. دونك الاختيارات المنتظرة: أيمن دحمين في حراسة المرمى، ثلاثي في المحور الطالبي عمر رقيق، بن حميدة أو ديلان برون على الأظهر باش يكون موجود، علي العابدي، معتز نفاتي أو فاليري في وسط الميدان، ليس سخيري، حنبان مشبري، محمد الحاج محمود منتظر يكون موجود كأساسي، أيضا أنيس بن سليمان أو إلياس العشوري وحازم المستوري. دونك عديد التغييرات اللي باش تكون موجودة في تشكيلة المنتخب اليوم. أيضا في نفس التوقيت اليابان تواجه السويد. بالنسبة لوضع ترتيب المجموعة هذه، هولندا واليابان الأولى عندهم 4 نقاط، السويد الثالثة 3 نقاط، وتونس 0 من النقاط. نواصل مع المونديال والبرنامج متاع اليوم. مع ماضي 3 الباراغواي تواجه أستراليا، تركيا تلعب ضد أمريكا. وضع ترتيب المجموعة هذه: أمريكا الأولى 6 نقاط، أستراليا الثانية مع الباراغواي 3 نقاط، تركيا 0 من النقاط وغادرت المونديال. في أيضا المجموعة مع التسعة كما قلت ذيك المباراة تلعب ما تفتح صباح، لكن قبل مع التسعة التعليل الإكوادور ضد ألمانيا وكوراساو تواجه الكوت ديفوار. بالنسبة لترتيب المجموعة لينا خو ألمانيا بستة نقاط، الكوت ديفوار الثاني ثلاثة نقاط، الإكوادور وكوراساو عندهم نقطة واحدة. المنتخبات اللي ضمن التأهلها في المونديال حتى التو نحكي ولا 12 منتخب: المكسيك، جنوب أفريقيا، سويسرا، كندا، البرازيل، المغرب، أمريكا، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، النرويج وكولومبيا. كانت هذه ثلاث شارات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فهم بنيات. خليكم على كاب سبور.
19: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
20: أريدو، طور عالمك.
21: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فام. المونديال من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، انتبعوا المنتخب التونسي لحظة بلحظة، مراسلين على عين المكان، الأخبار، الكواليس، التصريحات والحصريات على الإذاعة والويب.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. معكم اليومي مع ركاب سبور، وتركيزنا الكبير يكون على المقابلة الأخيرة. والله مزعجة كلمة الأخيرة، الناس كل تلعب عند ريهان بالك تتعادى بالك كذا، وإحنا لصف قعدنا في كل مونديال وإحنا نلعب المقابلة الأخيرة من أجل حفظ ماء الوجه. لكن هذا ممكن اليوم ضد منافس كبير جدا كما المنتخب الهولندي، ولا ليش شنو التشكيلة المنتظرة، الاختيارات والخيارات على مستوى فكرة اللعب اليوم بناء على المجموعة المتوفرة وإمكانياتك اللي تنجم تواجه بها منتخب بهذا الحجم. بعد شوية كل الأخبار والمعطيات من الولايات المتحدة الأمريكية من كانساس سيتي، والموجود مبعوث موزايكا فام الخاص أحمد عدالة، وكل ما يدور

0: في خصوص الجامعة وخصوص الرياضي مع معطيات أخرى تهم هذا الملف. نحكيه زاد عن ميركاتو. معتز زمزمي كابتن النادي الفريقي قريب من المغادرة، عرض رسمي. طبعا شوية نقولكم العرض منين وهل سيغادر زمزمي ولا لا، بالإضافة لعدة معطيات وأخبار أخرى اليوم على امتداد ريكاب سبور اللي رفقني فيها في التحليل والتعليق المدرب والمحلل الفني نادر داود. أهلا وسهلا، مرحبا
1: بك حيدة. تحية ليك، تحية لخيانا معنا وكل يوم خميس نرحب بسي عبد الوهاب، وتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بك عبد الوهاب. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا مرحبا حيدر، مرحبا بجميع مستمعينا على راديو موزيكا فام، مرحبا بنادر دالي بقية الأخوة في الاستوديو.
0: رحب بي دالي. أهلا وسهلا دالي، مدة ما حطوكش نتحرك، هلقى حل شوية علاقة شوية كده. أهلا وسهلا دالي. يسري في الإخراج الرقمي تحت شرف سيد وسيم. أهلا وسهلا بكم الكل. دونك فاصل قصير وبعد تكون البداية من أمين الله تساوي، والقضية اللي أصبحت قضية رأي عام الحقيقة. بعد شوية يكون معنا من يمثل جامعة ألعاب القوى، ناخذوا التفاصيل الكل فاصل قصير ثم نعود.
3: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
4: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: Eher Massar.
0: موجود معنا بالتليفون سي وليد التهامي نائب رئيس جامعة العاب القوى. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا. سي وليد. باه نعاود نتصلوا به، نعاود نتصلوا بسرعه، نعاود نتصلوا به وليد التهامي نائب رئيس جامعه العاب القوى، وهي هيئه تسيريه الحقيقه. بعد شويه ناخذوا التفسير على كل ما صار. معلش اذا كنت تبعت مليح تصريحات وتساوي، اذا كان عندك ما تقول نادر او عبد الوهاب، في انتظار يكون معنا التليفون.
1: والله تبعنا اخويا بصراحه، شنو ما يحبش يقول، وقاعد قلبه وجعه البارح اللي يسمع فيه. استناه توا الروايه الاخرى نتاع الجامعه، لكن كي تسمع مواطن تونسي خليني من مش حتى بطل مش عداء مش رياضي.
0: بالضبط هذا اللي قلناه البارح، مواطن تونسي
1: يحكي في اللي عاش وفي اللي صار عليه. اخويا اعطيونا اخويا فتح تحقيق وخلينا نشوف شكون اللي ما قامش بواجبه في الوضعيه هذه، لانه مش معقول انه تو قداش من مدى رياضيين نتاعنا نتاع الالعاب الفرديه المتالقين الابطال يمروا بفترات صعيبه. راهو معليش معليش نقصوا شويه فلوس للرياضات الجماعيه، خلي هذوما ناس ينورونا ديما يرفعوا رايه الوطن، نقصوا شويه للفوت معليش. شعلي انا مروحين من كوب ديمون، هذوما على الاقل كل مره عده رياضات. يا اخويا اللي يهز ضرب البلاد انت معاه، دعمه ويقف معاه واعطيه الموارد الماليه.
0: لا الحقيقة السبور انديف في تونس هو اللي
2: مفرحنا،
0: معناها ناتاسيون تايكواندو جودو، معناها الحقيقة تتويجات
1: سباحة
0: كبيرة. سباحة خاصة السباحة. موجود معنا وليد تهامي نائب رئيس جامعة العاب القوى. سي وليد أهلا وسهلا، مرحبا.
5: تحية ليك سي حيدر وتحية لجميع من معك في الاستوديو. يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة وعلى التدخل.
0: شكرا لك، مرحبا سي وليد. دونك استمعت بكل تاكيد لتصريحات من الله تساوي، وتعليق لكم على كل ما جاء على لسان تساوي والاشكاليات اللي يعيشها الان في الولايات المتحده الامريكيه.
5: شوف سي حيدر، نحن ديما الهدف الاول راهو للهياكل الرياضيه هي خدمه الرياضيين باش يحققوا افضل النتائج ويرفعوا راي تونس في المحافل الدوليه. بالنسبة للجامعة التونسية لرياضة المعوقين، هذا الصرح الكبير اللي قدم أبطال عالميين كما وليد كتيلة وروعة ليلي سمية أبو سعيد ياسين الغربي رجاء زوبالي فرحات شيدة وزدي بوكحيلي من الله التساوي أحمد مطلح، اليوم هذا الصرح إن شاء الله ديما متألقين للرياضيين نتاعنا، ورانا ديما وراهم وديما نحاولوا باش احسن خلصونه باحسن الظروف وان شاء الله ديما متعلقين.
0: هذه المقدمه وهذه الامان يعطيني توا الرسمي والاشكاليات اللي البارح تحدث عليهم من الله التساوي. معناها انتم وينكم في هذا، واعطيني زاد روايتكم انتم كجامعه سي وليد.
5: نحن كجامعه من اول حاجه تعينا لها هي ضمان حق اللاعب والظروف الممتازه اللي يلزم تكون عنده سواء في التاج في التحضيرات ما تعرف، وده العام الجاي العام القادم 2027 عندنا بطولة العالم، عندنا الأبطال العاب البارالمبية، وبعدها

0: بطولة العالم.
1: خليني في 26 خليني في 26 ولا متى دوما اليوم راهو سي وليد عندك سبورتيف انتم مسؤولين عليه خرج قال لك انا جيعان في الولايات المتحده الامريكيه. تفضل.
0: بالنسبه لسي امين الله تساوي البطل البارالمبي لسي امين الله وقع عقد شراكه مع السيد سكوت سيمونز اللي هو المدرب الامريكي الامين الله تساوي في اللاونه هذه اللي هو يمثل شركه امريكان دايستنس بروجكت اللي هي تحضر الرياضيين ومعناها تقوم معهم بالاستاج تعمل لهم في أعلى المستويات ومشاركات في ملتقيات دولية وقمنا بجميع الإجراءات بس يكون جميع الأطراف وجميع الأطراف تضمن حقوقها ونضمن حق اللاعب في ظروف جيدة وأبرمنا هذا العقد اللي فيه اللي سيد سكوت سيمونز يتكفل بجميع الإعاشة والنقل والإعاشة معناها الأكل والفيتامينات والنقل هذا الكل يتكفل به السيد سكوت سيمونز في عقد تم إبرامه مع الجامعة التونسية لرياضة المعوقين. وأمان الله التساوي راوكي خرج أول حاجة عملناها هي يلزمنا نحن نضمن جميع الظروف الملائمة باش ينجح
1: معناها خلينا نستفهم انتم عملتوا اتفاقيه مع مركز تربصات فيه المدرب وفيه الاعاشه يعني اللي ياكل ويشرب وفيه السكنه وفيه الانترنت والامور هذيك الكل
0: باهي جميع المستهل جميع اللي اي حاجه يستحقها موجوده في العقد
1: باهي هذا مهم ياسر ياسر ياسر هل انتم خلصتوا المركز تربصات في الولايات المتحده هذا ولا لا يا سي وليد؟
0: هو الاتفاق كان مع المدرب الوقت اللي باش نحن نحولوا العملة هو باش يتكفل بكل شيء معناها بالمصاريف الكل باش يتكفل هو بالمصاريف الكل سواء في الأكل والإعاشة والنقل لحين خلاص المعالي ومع العلم انه راهو خلاص جدا راهو عندنا فاتورة جاتنا للجامعة مؤخرا فيها تفصيلية فيها جميع المستحقات اللي وقع خلاصها من طرف المدرب سكوت سيمون.
1: به تنجم انت تنجم تمكننا من نسخه من الاتفاقيه هذه باش نشوفوا اذا كان هو المدرب اتفقتوا معاه انتم باش يخلصوا بعد تحولوا له ولا تنجم تمكننا في اطار معناها نوضحوا للناس تنجم باهي اوكي مالا ابعث لنا الدوكيمون هذا اللي فيه شرط انه ولا الاتفاق مع المدرب الامريكي انه هو يخلص كل شيء لكن في الاثناء امين الله تساوي شي يقول لك انا عايش مع الناس وانا للتو وامين الله سافر 8 مارس واحنا اليوم 25 جوان للتو ما دخل حتى فرنك حتى مليم ولا حتى دولار كي مش نحكيه بما انه المركز تربصات في الولايات المتحده الامريكيه يقول لك انا اليوم وليت نحس بالحرج وليت نحس اللي انا عال على الناس بلادي اللي بعثتني ما خلصتش وانا عندي اشهر من 8 مارس وانا موجود ما عادش منجم ناكل ونتصرف ونعيش وفق الاتفاقيه اللي انتم عملتوها على خاطر انا بلادي ما خلصتليش الجامعه نتاعي ما خلصتليش مانيش نحس في روحي بكرامتي كيما الناس اللي موجودين غادي. حاجه اخرى الاكثريه نتاع الناس اللي موجودين في المركز هذايا هنود ما عندنا حتى اشكال يراو فيها اذا نحكيوا فقط على ظروف معينه الشاف اللي قاعد يحضر في الماكله اللي سبورتيف وكل شيء قاعد ياخذ بخاطر الناس اللي موجودين غادي هما اكثريتهم هنود التونسي اللي موجود بيناتهم ولا يلقى حرج باش يقول بربي عمل لي ماكل انا نجم ناكل منها وكذا على خاطر يحس يروحه ماهوش خالص وانه موجود عال على الناس غادي بما انه بلاده ما خلصتلوش المصاريف اللازمه باش يعيش كيما الناس الكل غادي. هذه اشكاليه كبيره كان المفروض تلقاو فيها حل سي وليد تهامي او على الاقل قداش مره اتصلتوا به السبورتيف وموجود في الولايات المتحده الامريكيه؟
0: نحن عندنا سيلول كامله تخدم على الرياضيين تعاقد الاهداف الكل
1: انتم قداش مره اتصلتوا بيه
0: يتابعوا فيهم باللحظه ديما بقى على اتصال بامان الله ولكن مش نوضح لك حاجه
1: شو حاجه مثال في النقطه هذه امان الله سي وليد فقط امان الله يقول لي انه من يوم سافر نهار 8 مارس الى حدود اليوم 25 جوان لم يتلقى اي اتصال من الجامعه التونسيه او من يمثلها حتى اتصال
0: نحن في حيدر ما نجموش نكونوا عنا رياضي على مستوى عالي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وما نتبعلوش الظروف نتاعو والظروف المعيشية اللي هي استحالة رغم
1: نحن لهنا
0: بس نحن في خدمته هو بس نحن نوفر له الظروف اللي أزمة باش هو ينجح.
1: لم يكن صادق في هذا
0: لا لم يكن صادق لا احنا بالتواصل معاه في معاه في كل دقيقة وفي كل ما يتحط. ولكن هي الإشكالية في في في في تحويل العملة. راهو تحويل العملة نهار 22 أبريل وقام ذا العقد. لأنه هو عمل بروكيراسيون للوالد باش عمل له باش أمضى العقد نهار 5 ماي خذينا شهادة في ترخيص لتحويل عملة ونهار 6 ماي مشى الدوسي الكل مشى للبنك اللي نحن متعاقدين معاه اللي أحال الدوسي باش ياخذ الأفال من عند البنك المركزي ودخلت في المنظومة الإعلامية نهار 21 ماي نهار 22 ماي جاء الأفال اللي نحن يلزم اللي نحن نجم نحوله النقود المبلغ. لكن ما رانا اللي نحن وصلنا له المعلومة ووصلنا له قلنا له راي الفلوس وراي المبلغ راهو تاي راه جات الموافقة نتاعو. لكن هو شنية اللي صار شنية اللي خلاه أثر بتعمل الفيديو ما شو نحن في حيدر
1: قاعد يقول لك شنو صار سي, سي وليد وقاعد يقول لك الطبيب قال له عندك سوء تغذية معناه شنو اللي صار مع شنو شنو لازم يصير أكثر باش يخرج يتكلم معناه
0: هو راهو شو نحن تو على مستوى على مستوى الجامعة عندنا فيليو كاملة طبية اللي هي قاعدة تخدم على الدوسير تعمل لها تسير ونحن رانا قاعدين في تواصل مع المدرب نتاعو باش نشوفوا الحالة الصحية نتاعو.
1: وصلكم الملف هذا الموضوع هذا وصلكم
0: الملف
1: مش قاعد يتغذى
0: نحن اللي وصلنا من عند المدرب اللي هو قاعد يتغذى في تغذية نتاع الرياضيين اللي موفرتها السونتر اللي هو على ذمة السيد سكوت سيموز اللي هو المدرب بتاعه واللي قمنا معاه بالعقد.
1: هاي كامل تفضل سي وليد. اي عبد الوهاب يذكرني في حاجه البارح حابين نتصلوا بيها احنا البيوس نتاعو تسكرت على خاطر ما عندوش فلوس باش يصب فلوس في البيوس نتاعو ما نجمناش تحصلوا عليه بالتليفون عملنا حوار بالتليفون هكا في الـ في الـ في الميكرو معناها اليوم حتى رجونت بوش ما عندوش باش يتنقل. اوكي فما في الاتفاقيه فما ترانسبور فما حتى الطائرات الداخليه وكذا داخل الولايات المتحده الامريكيه اما زاد فما مصاريف اخرى نتاع تنقل ونتاع خروج مش باش يعيش في اربع حيوت معناها هو ياكل ويشرب ويرقد ويترينا معناها مع سبورتيف لازم يتحرك ولازم يخرج ويقابل الناس وكذا معناها هذه الوضعية انتم ما صبيتوش الفلوس ما تعديتش تقول لي الآن مسألة بنك مركزي وكذا ما نعرفش إذا كان فما بريفيليج اللي سبورتيف دو نيفو اللي كما هكا ولا انتم حرصتوا برشا ولا تبعتوا الطرق العادية ما غير ما تحرصوا ياس ما نعرفش بالضبط رأو لأنه لهنا فما تناقض كبير بين أقواله هو أقوالكم انتم والوضعية اللي قاعدين راو فيها.
0: حيدر من حق أي رياضي باش يطالب حقوقه ويعبر على انشغالاته لكن زاد المهم يلزمنا أن نستمع جميع الأطراف ويعطيك الصحة اللي تحتنا الفرصة قبل إصدار الأحكام. ولكن هني بالنسبة للتدرج الزمني نحن قمنا بجميع الإجراءات في التوقيت كيس لكن تقعد ديما راهو زاد راهو فما توقيت يلزم يكون أقل. نحن لو 400 نحن 22 ابريل صح الكونترا لو 5 ماي قمنا بتحويل العمله لكن في البنك بتاعنا البنك المركزي من 21 ماي دخلت في المنظومه 22 جيت الموافقه
1: سي وليد البارح وبعد التدخل نتاعو معانا في موزايكا فام تتصل به القنصل التونسي في امريكا وكيف كيف حتى السفيره يبدو كلفت شكون باش يتصل به ما كانش ممكن انتم تخموا في حل كيما هكا يا خويا علاش انا نخليه معناها السبورتيف نتاعي اوكي فما يا خويا سيركوي نورمال وديمارش معناها لازم نحترمها نتاع البنك المركزي وكذا انا ما نجمش نتصرف غادي باش نخلي الاتليت نتاعي يا خويا في اقل ما يمكن من ظروف الراحه ما مش مطلوب انه يعيش في اللوكس معناها وحتى لين تتحول الفلوس على قل باش يحس روحه لانه البارح تكلم على كرامته وقال لك انا اليوم نحس روحي كرامتي تمست انه الناس مخلصه فلوسها تفطر وتاكل وتشرب وانا مانيش مخلص ونحس في روحي عال على الناس هذيا ما كانش ممكن تلقاو حل اخر تيها ونتصرفوا احنا يبدا واحد البرا نلقاو فيه حل فما بالك انتوما معناها هيكل رسمي وكذا وعندكم مسؤوليه تجاه هذيا فما نوع من التقصير ولا ما فماش تعتبروا انه انتوما عملتوا اللازم الكل.
0: شوف يا حاج نحن نتقي المعلومه من عند المدرب سكوت سيموز ولا من عند امين الله التساوي مباشره نحن لجا لهنا تكيد بامين الله التساوي ما كان عنده حتى اشكاليه وما عرض علينا حتى اشكاليه السيد سكوت سيموز هذا كذلك
1: يعني هو خرج يعمل في فيديو ويبكي وكذا معني قلق سيدي معني
0: لا لا لا, لا هو ما ينجمش يكون قلق لا ما ينجمش يكون قلق
1: ما
0: انا شوف مش قول لك اللي نحن رانا هنا نتابعه في الوضعية، لأنه لو الفيديو نحن نحكيه لفان دو جوان كي جات الموافقة نحن طلبناه هو فرحان. الليلة نتاعها في الليلة هبط فيديو نحن سنية اللي صار رحنا هنا في التواصل معاه.
1: وقت ايش تواصلتوا بيه آخر مرة سي وليد؟ تواصلتوا معاه
0: نهار 22 جوان قبل ما يكون قبل ما يهبط الفيديو.
1: هي معناها ريزون دو بلوس باش نقول الفيديو
0: في حيدر ما أعرف على حتى إشكالية صارت.
2: سي وليد تو معناها سامحني سي وليد تو معناها أمان الله عامل فيديو ومن جملة ما قال معناها أبوه تفرج في الفيديو ولا يبكي ودخلت فوضى في عائلته معناها هل حكاية مجانية معناها تو نحن سمعنا راه من من من مبدأ مسؤوليتنا هنا في موزايك معناها نسمع الأطراف الكل معناها أنت كحكيت تو فيرسيون مختلفة تماما على اللي حكاها أمان الله معناها التساوي. ما فهمناش معناها شكون نصدقوا الحقيقة نتاع ربي معناها موضوع كيفاش يقولوه معناها موضوع مش واضح معناها أنا الراجل الراجل حتى كي يتكلم قلت البارح ما عندوش شريحة باش معناها فلوس باش ياخو شريحة باش يتكلموا باش يخاطبوه ولقى هنا حيدر صعوبات باش يتصل به
1: بالله. هو على المباشرة من الله تساوي يبعث لي يقول لي وأقسم بالله العظيم لكلمني حد أنا اتصلت بهم مرتين طيلة إقامتي في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا راني ما نحبش ندخل في منطق الواحد وما نحبوش نتيحوا في المستوى ما الحقيقة ما عادش عارفين شكون صدقوا احنا سي وليد وهو نفس سؤال عبد الوهاب.
0: نحن رانا نحكيوا بالوثيقة ونحن رانا حاضرين باش نمدوكم بجميع الوثائق اللي تثبت الكلام اللي أنا كنت تقول فيه
1: حتى الاتصالات
0: كل شيء الاتصالات كل شيء
3: تو يعني مستوى هكا
0: لكن احنا شوف سي حايد راهو الاتليت دو نيفو اللي هو كما امن الله التساوي راهو ماهوش في تونس راهو في امريكا او بعيد على دارهم راهو تعرض للاصابه وهو راهو في البيك نتاعو معناها اللي عمل دو ريكور ومن بعد يتعرض للاصابه زاد فما نفسيه راهي تتهز شويه.
1: اي على ذكر الاصابه على ذكر الاصابه سي وليد البارح وكانوا معايا دو سبورتيف معناها ما يقول لك معناها الاصابه وارده جدا وقت الانسان ما ياكلش مليح ما يتغذاش سبورتيف لازمه ماكله سبيسيفيك وكذا وقت اللي ما يتغذاش مليح البلاسور تولي الاحتماليه وقوعها اكثر من من من من سبورتيف متغذي مليح معناها ما نحبوش نعملوا واحد احنا برايفت انفستيجيشن في الموضوع اما معناها هذا يمكن تنجم تعطينا فكره انه موضوع انه مش قاعد يتغذى مليح وكذا راهو حقيقه اليوم وانا ما نفهمش مع كل مره يخرج واحد يتكلم بطريقه هذه ومن بعد نبداو نحكيوا على عقد اهداف وكذا وكانوا من عاش سي وليد مع احترامي الكامل ليك ولجماعتك وكذا ما معناها انت ناقص تقول لي اليوم معناها ربيع وكذا وعصافير تزقزق فما حتى اشكاليه قلت ما هو ساتيسفي ما تشكاش المدرب الامور منظمه معناها وين المشكله تو بالضبط سي وليد
0: سي حايدر نحن على الساعه في الاعاشه هو الطباخ راهو ياخذ بالتعليمات من عند المدرب اللي واللي معاه نيوتريسيونيست فما برنامج اكل صحي بالنسبه للرياضيين وهو ماخذ من واجبهم باش ما يخليوها ناقص حتى شيء وهذا حسب العقد.
1: قال لك ناكل في بلاروس في نهار وعايش بخيت اليوم على الماء سي وليد راه هذه تفاصيل نحشم نقعد نعاود فيها معناها انا مانيش فاهم انا سبورتيف معناه سيخلي الانترينمون نتاعو كذا باش يخرج يعمل فيديو باش يعمل تصريح في اذاعه كبيره كيما موزايكا فام وهو معناه يفدلك ولا شنو اللي شنو الربح نتاعو معناه ولا عنده مشكل شخصي معاكم انتوما باش يقول كلام كيما هكا لا صف احنا ما نجموش نثبتوا الكلام هذا احنا ماناش لا معاه ولا معاكم انتوما كي اتصلتوا به حسب ما قاعد تقول لي اما هذه تفاصيل معناه الواحد يحشم منها باش يركز فيها برشا سي وليد.
0: والله شي حيدر هو انا قلت لك راهو كل شيء موثق عنه رانا ما نجموش نحكيه من فراغ لانه نحكيه على رياضي نخبه راهو احنا اليوم مسؤولين على كل كلمه انا قلتها لكن هو رانا نحن توا عندنا سيلول كامله طبيه نتاعنا قاعدين مستغلين على ملف امان الله التساوي اللي ان شاء الله يجي بقدومه لتونس باش نستدعاوه للجامعه وباش ناخذوا جميع التشكيات نتاعو باش ياخذوها ديما كلها بعين الاعتبار اللي عندنا الوثائق
2: سي وليد الخليه هذه اللي قاعده تخدم معناها النورمال مورا فما رابور فما تقارير معناها حاضره فما معناها شنو النتيجه شنو المحصله نتاع السيلول اللي قاعده تخدم معناها شنو اللي عرفته من النتائج
0: المدرب نحن اتصلنا بالمدرب اللي هو اليوم ولا غدوة إن شاء الله يكون عندنا الملف كامل الطبي وبيشتغلوا معه على الملف على الصحة متاعه هذا كاملة سواء البدنية ولا الإعداد الذهني.
3: بس وليد بس وليد بلي سامحني علاش عندك أنت الميديال مع الرياضي متاعك؟ علاش
0: نحن نحن
3: الانترميديال علاش تستنى في المدرب ولا في الباشكون باش يعطيك كلام مو ثم علاقه وديه وعلاقه احترام وعلاقه قدر وعلاقه تمثيل تونس وعلاقه جامعه قائمه بواجبها وعلاقه انسان هذا رياضي يشرف في الدرب نتاع تونس تو هذا مش معقول هذا انا يعني اللي يسمع البارح في السياره نتاعه ولا في بيته ويسمعك انت اليوم يقول اليوم نحكيه على سباح واليوم ماخذين جامعة كرة الطائرة تقول شي يعني دو فيرسيون كومبليتمون كونتراديكتوار. سامحني خويا سامحني ثم واحد منكم ماهوش قاعد يقول في الحقيقة لا تقول لي لا وثائق لا تقول لي شيء عايش خويا العزيز. هذا السيد عداه كان راقد وقام أموره مريقلة ياكل مليح يدرب أموره واضحة يجي يتكلم ويحكي البارح بهذه التفاصيل والغصة اللي عنده يعني يكذب عليكم.
1: باهي سامحني نادر. سي وليد مستعد انت الان يكون فما حوار مع تيساوي في المباشر؟
0: نحن في حيدر راهو ما نجموش نقولوا هو يقول لي لا انت قلت صحيح ولا انا قلت صحيح.
1: نحن في كنف الاحترام في كنف الاحترام خطر عنده ديزارغومون هو عنده ما يقول زاده باش ما نقعدوش احنا الكل ضايعين في هذا وهذا وكذا.
0: ما في حيدر انا استدعيتكم استدعيتك انت زاده خفيفا باش تنزل تطلع على كل شيء.
1: حتى هو بعث لي برشا دي دوكيمون وقتاش حل الكونت والفلوس اللي ما دخلتش والاتفاقيه هذيا معناها قعدوا تفاصيل هذوما الحقيقه قعدنا ضايعين احنا.
3: سي وليد اذا كان حكي اول البارح وانت اليوم وكل واحد يعطي روايه مخالفه الاخر راهو غدوه مش ننساوها الحكايه. هو الرياضي موجود وانت العضو الجامعي موجود شنو اللي فيها شنو اللي فيها كي هو يتدخل يوضح وضع تلاي ما فيها حد شيء.
0: إيه انا عطيتك حقائق ما نجمش انا اليوم ولدي
3: حقائق وحسبوش النظام نتاعك حتى هو عنده حقائق
0: هو يقول لي غايب
3: حتى هو عنده حقائق.
1: لا لا خليك اسمعني
3: انت علاش خايف من المواجهه؟
1: لحظه
0: لا لا لا لا لا
3: انت منزعج
0: من المواجهه امراه وزاده راهو نحن فما احترام لان نحن رانا
3: الاحترام في القيام بالواجب احترموا العداء قوم بواجبكم قوم بخدمتكم خليوا العداء فرحان خليوا شيخ خليوا مركز على التمارين لانه باش يطيح هو جزء من الثانيه في اي ديسيبلين يعملها اذا تحب له خدمه وراحه نفسيه وتركيز وتغذيه.
1: باه نادر تساوي ها موجود معانا واذا كان انت تحب تعلق سي وليد لك مطلق الحريه باش تعلق. امان الله انت كنت تسمع فينا شنو نقاط تحب تعلق عليهم وتواصل معانا سي وليد وعندك مطلق الحريه باش تتعلق على النقاط اللي باش يعلق عليهم.
4: يعطيكم الصحه. اول حاجه اقسم برب العظيم لا كلمني حتى واحد فاهم وانا هو كلمت رئيس الجامعة مرتين كلمته مرتين وما كلمني حتى انسان فاهم. ثاني حاجه نحب نفسر له الاتفاقية اللي عملتوها انتم اخليتوا بها خاطرش السيد ما عندكم حتى دات معاه عندكم كان اتفاقية انكم انتم باش تجوا تخدموا معاه وتبعثوا له فلوسه ما نحبش نجبد الاسامي. رئيس الجامعة فصل المطار قال لي انا نصبق لك فلوس من الفيدراسيون حل كنت ويك بركة اليومين هذا مش حتى فرانك. بالنسبة للانترونير اللي علمكم اللي أمن الله لبس عليه تحب نقول لك علاش أمن الله لبس عليه خطر أمن الله أبيه ربيه راجل ربيه راجل أبيه خطر شي أنا من الذلل حتى حد خطر انترونير يقول لي كليت نقول له كليت يقول لي شبعان نقول له شبعان يقول لي مرتاح نقول له راني مرتاح يقول لي واحدة في باله أموري كلها مريقلة وقت أنا نخبي في صدري الداخل وقت أنا نخبي في صدري وما حكيت لحتى إنسان وما حكيت لحتى عبد وكل مش هو ديما مريقلة خاطرش ما نجمش نقول له اعطيني. أنا قعدت 10 أيام شيعان أظنك فاهم خاطر هو سافر والعبيد كلها سافرت وبقيت وحدي هو في باله طلع شي باله هونتروناري في باله اللي عندي المريقلة في الدار قال لي أمورك مريقلة بعث لي ميساج قلت له كنت شاو كل شيء مريقل وأنا عندي كن الروز خاطرش أنا بابا ربنا من مد يدي لحد نخرج نخدمه من مد يدي لحد هذاك اللي تربيت عليه هذاك اللي مشيت عليه هنا. علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين علاش كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين نحكي مع هكاك نكذب عليكم نكذب عليكم نحكي مع هكاك كل ما تخرجوا تخرجونا غلطين وبينا وفينا وعلينا ما لقيت ما نعمل. علاش ما تقولش اللي انتوا فصلت الجامعة اللي انتوا فصلت الجامعة عندكم عباد حابة تتحطمني عندكم تخدموا فصلت بعضكم كي انا غلط انا غلط. رئيس الجمعة ليش يتكلم في باب البرح يتشحت فيه يعمله ولدك بالله يقول له ما عادش يحكي وراني انا وعائلتي وراني كذا في بالك باب الجيوبه قال له كي انت على حق علاش خايف كي انت على حق علاش خايف علاش ما تقعد علاش انا علاش جيت لامريكا جيت باش تقرا خاطر ضيعت قرايتي عجل بلادي حبيت نشرف بلادي جيت باش تقرا وثانيا ثلاثة سنين في رادس نترنى وحدي نبدل في بروجرامي وحدي كل شيء وحدي ميدالياتي عاملهم وحدي هم مخبيه انا في صدري وحكي دوس وخرجت بالقدر مع العبيد الكل وخرجت نظيف مع العبيد الكل وهزت روحي وجيت لامريكا واخترت انترونير كالفيه من احسن المدربين في العالم وكل شيء باش نخدم معاه باش نتصرف بلادي باش انا بعد ما عملت خاطر انا حسيتها خاطر انا اللي بكيت وحدي في الصومبر كي خسرت الذب في الهند ما بكى معايا حد ما تعب معايا حد جيت لنا بسرعات النيفو تاعي ونرجع نعطيك نرجع نحب نرجع ننتقم انا عذري في روحي العام جيل اوزباكستان ماشي نتاع دم نتاع مور العام نعاود نسمع على الشيط الوطني نتاع بلادي في اوزباكستان خاطر انا وقفت على الشيط الوطني نتاع كندا في الهند نكذب عليكم انا خاطر في تبع ثور وبعث لي الانترونيري توا كل شيء وبعث لي الايميل نتاعكم وهو بيدو باهت قال لي يا اخي شنو هو الكلام هذا خاطر جيت علاش خاطر انا تربيت راجل ما نخرجش ليه وما نقولوش وما نشكيش الهم الشكوى غير ربي مزله الشكوى غير ربي مزله هذا ما نشكي حتى انسان وكان مكلمني حتى انسان وما بتلدوش علي ايش هنقول لك حاجه في خبر اكون معاك رب تعطيك المفاجاه انا راح ديش جوان بعتوا انا رئيس الجامعه اخزر ايش قلت له الاسبوع هذا مازال فيه نهار وما فما حتى جديد واذا باش تبقى هكا راهو لازمكم تتحركوا وتمشوا للبنك المركزي وتسرعوا في الملف خاطرهم قاعدين يتعاملوا معاه كملف عادي وانا وضعيتي ماهيش عاديه قلت له وزيد العداء اللي معايا باش يروح بعد غدو وانا باش نقعد وحدي ويتذتوف الميكلة في الدار ما عنديش وجه باش نقول المدرب يشري لي خاطر ديجا عامل اكثر من الواجب ويشري لي من عنده وانا ما نحبش نوصل روحي للمرحله هذه ورد فعلي اذا نوصل للمرحله اللي بنحكي عليها باش تكون خايبه وخايبه برشا خريت رئيس الجامعه خلى هذا الكل وتلفت لي قال لي ايش تقصد رد فعلك خايب خلى المشاكل الكل قال لي ايش تقصد رد فعلك خايب يبالك انتروناري يبالك مش قال لي انتروناري كي جيكني نبكي كلمني قال لي شو يخلصوا ولا ما يخلصوش انا مسامح وقال لي انت كي ولدي وقال لي انا كي خذتك باش نخدم معاك خاطر شي عندك طلب قال لي وضع عامنا لوك ومزيل قدمنا برشا وقال لي انا نقف معاك يعني انا هنا نلقى امريكي نلقى يعمل معايا هك ومسؤولين تاع بلادي في الجامعة تفرج كيفاه خارج يقول لعبيت راني غالب
1: واضح
4: بدا نكذب طاو قول لي راك تكذب بيسانش
1: واضح قول لي راك تكذب واضح حمين شكرا ليك و...
4: يا ربي والله حسيت
1: واسع بالك حمين ان شاء الله تون... لازم تكون فما حلول في الموضوع هذا شكرا ليك امين الله تساوي واضطرينا روى على خاطر مش مفهومة الوضعية من عرش كان سي وليد مزير معنا سي وليد توامي
0: ايه
1: نطلب منك تعليق
0: يا حيدر حبيت نعقب على حاجه اللي هو راهو مش يخلص من عنده المدرب راهو هو باش يخلص فيهم فلوس وديجا ناطين 20 جوا خذينا المؤقت باش تتحول الفلوس راهو هو مش يخلص قاعد زيها صحيح هو خلص معناها قاعد
1: كي سبق معناها عامل زي
0: قاعد يسبق
1: هو قاعد يسبق
0: انا ذكر كان الاتفاق من الاول في حيدر كان الاتفاق من الاول اللي هو باش يتكفل بجميع المصاريف الى حين تحويل العمله هذاك اللي كان الاتفاق من الاول راهو ماهوش قاعد عامل عليهم زي راهو هذاك حقه باش يخلص فيه وهذاك اللي تايق بينا فيه نحن المواقع نهار 22 جوان والمبلغ ان شاء الله يتحول له خلال الاسبوع القادم انا هو ماهوش عامل زي راهو ما بس هو ترف راهو هذاك الكل باش يخلص فيه وهذاك كان الاتفاق من الاول يا سي حيدر ونحن رانا الجامعه محلوله يا سي حيدر الجامعه مفتوحه باش تم تطلعوا على جميع المؤيدات
1: واضح شكرا لك
0: راهو هذا اللي حبيت نوريه حبيت نوضحه راهو حتى واحد ما عمل علينا مزي
1: واضح شكر كبير ليك وليد وامي يعطيك الصحه
0: شكرا ربي يفضلك
1: شكرا ليك وليد وامي نائب رئيس جامعه العرب القوى دونك هذا هو مظهر لي معناها حطيناكم في جوانب الملف الكل اليوم وليد قضيه راي عام تساوي راهو التوانس الكل هذا الموضوع نتاعهم وهذه الاكتواليتي اللي حكيوا فيها دونك انتم سمعتوا الاطراف الكل والتقييم الاخر الكل يقعد لكم انتم خلينا نخرج فاصل ومن بعد نمشيوا للولايات المتحده أمريكية يكون مع باقي مزنة في أمريكا يكون معنا أحمد عدالة من كانساس سيتي وآخر أخبار ليكيب ناسيونال قبل مواجهة ليلة ضد المنتخب الهولندي
5: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
6: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: Récap Sport.
5: Publicité.
8: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولا مورغامارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
9: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
8: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولا مورغامارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
9: حكي وعيني سحرك ندى
8: مساهمة كارتاج ترافل ان ايفنتس اي موزايك فام.

0: تحب تعدي الصيف ريلاكس بنرجي للماكس مور هايب وتلوج على الجود فايب دنب هي السلولو وتخليك ديما لولو شربي مي دنب
1: مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات تلقاوها في سيدي بوزيد صفاقس المهدية المستير سوسة تونس جندوبة وبيجا ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك
2: ماتزارو ميلانو تعيشكم أجواء الم...

0: شوية في آخر ريكاب سبور لنا عودة على أخبار الميركاتو، لكن خلينا نمشوا ساعة أخبار المنتخب الوطني. ريفيرو نار يشترط شرطين للمواصلة مع المنتخب التونسي. وآخر الأخبار والتشكيلة قبل مواجهة هولندا ليلة كانسا سيتي. أحمد عدالة، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع وتشاهد فينا وني صوتا وصورة. تقريبا ما زالوا 5 ساعات على المباراة، مباراة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة هوني في كانساس سيتي ضد المنتخب الهولندي في مباراة في كأس العالم. جماهير هولندا بدينا نشوف فيها تحرك، جماهير التونسية باش تسلم بعد شوية تبدأ تتحرك، حتى لأنه استاد بعيد شوية على وسط البلاد. ونتنظم زادة ديما التحيينات اللي يصدرها معهد الرصد الجوي، معناها كما نقولوا بخصوص العاصفة المنتظرة اللي تنجم تكون في وقت المباراة، تنجم تأخرها كما لا كما تنجم تجيب عاصفة. بالطبيعة ديما نتبعوا في التحيينات كل مرة ثم إينا لير جديد التفكير.
0: واضح، معناها شلون الليله شلون توقع، معناها تنجم فما امكانيه بارابور التوقعات هذه انه المقابله تنجم تقف ولا لا؟
1: مش تقف، تنجم تبدا بشكل متاخر.
0: تبدا بشكل متاخر،
1: اي الريسك موش كبير برشا لكن موجود، لانه الاليرت ميتيو اخر تحيين كوني مع السته تكون برشا امطار، مع الخمسه وربع تبدا الامطار، تنجم تتواصل حتى الوقت المباراة بداية مباراة ستة العشية، تنجم توخرها كما لا. تو نشوفهم بعد شنو باش تتطور. بعدنا احنا عندنا دي ديريكت بعد باش نتعدى فيها.
0: هذا سينادر ممكن يأثر شوية على الأعصاب لاعبي المنتخب الهولندي، يعطي مشكلة هذا معناه يفهم إمكانية.
2: إن شاء الله إن شاء الله يأثر عليهم أخوي، احنا ماذا بينا؟
3: والله تتأجل.
0: والله ولينا معملين على المطره، معناها شنو تنجم تعاوننا في الماتش هذا. الاختيارات كيف تكون احمد المواجهه للتشكيله على مستوى التشكيله المحتمله؟
1: هي تبقى تشكيله محتمله، خاطر عندنا الاكسبيرينس بالماتش اللي فات اللي تبدلت برشا حاجات في اخر دقيقه، معناها حتى الماتش الاولاني مع صبر لاموش تبدل في رشوات في اخر لحظه. اخر تشكيله خدم عليها المدرب ريفيرو نار كان فيها ايمن دحمان، جرب معتز نفاتي على اليمين، لكن تقريبا تندونس هي يان فاليري على اليسار، باش يكون علي العابدي في اللاكس. كان عنده اشكال نتاع ادم عروس اللي مضروب مش باش يلعب، دونك باش يلعبوا بن حميده هو الاقرب قبل ديلان برون، لانه ديلان شفناه الماتش اللي فات عمل 45 مليون ما جابش يكمل، ما نتصورش يعاود ياخذ بيه ريسك ويخسر عليه، يخسر في شونجمون الا اذا كان هو حاضر 100%. البارح في التدريبات جرب ديلان برون، دونك ايمن دحمان يان فاليري الاقرب قبل معتز النفاتي، علي العابدي، منصر الطابي، عمر رقيق محمد النبي بن حميده او دينا برون، وسط الميدان حنبع المجدي بحاج محمود والياس الخيري، قدام هو اللي زاد ماهوش واضح برشا، يا اما حازم المستوري مع الياس العاشوري او يكون عايز سليمان. وقتها نفس الكيستيون تسال هما الاولاد في الاستوديو، تحيه ليهم نادر وليد باش يجاوبوه، وباش يلعب عايز سليمان، لانه الحقيقه ملي جا المنتخب تو مش فاهمين البوست نتاعو بالضبط، وسط الميدان اللي هي اتاكون ما نعرفوش، ولا زاد ما ننساوش الماتش اللي فات ظهرلي وصل لعب تونسي بونتا اون بوانت وخلى شوات على البنك. دونك هذه تقريبا الاختيارات المحتمله ماهيش الكونفيرمي.
0: باهي، نجيو تو لموضوع ريفيرو نار والامكانيه، وعلى الاقل هذا ما هو موجود الان، لانه ديما يتغيروا الديسكور يتبدلوا الحقيقه. معناها هل اشترط حاجه معينه ريفيرو نار حتى يواصل مع المنتخب التونسي يا احمد؟
1: هما اللي ديسكور يتبدلوا باختو، معناها ماهيش معناها خرج هو في الديسكور قال انا سي بون راني باش نكمل الماتش الثاني بعد ماتش جابون، قال باش نكمل الماتش الجاي باش نقصد ربي على روحي، لانه الكونترا نتاعي في حتى نهايه كاس العالم داير، ومصحح 15 جوان 15 جويليا. من بعد تبدل شويه ديسكور في الكونفيرونس، قلنا قالوا لنا راهو ريفيرو نار مش باش يكمل. بعد جيت في الكونفيرونس البارح قال راهو انا نقعد مفتوح على كل المقترحات والنجم نقف بروجي، وواضح الصوره الشبيه. الطرف الاولاني اللي حطه هو كونه الناس اللي تبع في المنتخب الوطني التونسي تصبر شويه، لازم تكون عندها ايمان راسخ للمنتخب هذا ما تنجمش تقدم به، دونك يلزم اعاده بناء منتخب محافظه بتتر على بعض العناصر اللي كان مساهمين فيه، لكن الاشاره نتاعو كونه كما حاجات تشجع كيما المنتخب اللي يوصل للفينال تاع تورنوا تونو اللي تورنوا مهم برشا يخليه يعرف اللي مستقبل كره القدم التونسيه به. الحاجه الثانيه دونك الشرط الاولاني هو كونه الناس تصبر على بروجي. الحاجه الثانيه ليفالياسيون تتم بطريقه صحيحه، يعني ليفالياسيون تاع المشاركه في كاس العالم، تصور حتى ليفالياسيون تاع دو كومبيتيسيون اللي قبلها تاع كاس العرب وكاس افريقيا، زاد حتى هي لازم تتم بطريقه صحيحه. كثير ايفالياسيون صحيحه وقتها ينجم يخمم في القاعات في البقاء مع المنتخب الوطني التونسي، وزاد كيف أنا مفتوح على كل الاقتراحات، لكن في كل الحالات يلزم الناس يتاخوا في الديسيزيون يتاخوا دي تخي بون ديسيزيون من نوع اللي مثلا التقييم يلزم يكون في هذا الفيرونار التغيير اللي صار في الكلام بتاعه دونك هذاك هو أنا مش لحظة ولا حظة الحقيقة بطلت منه
0: شنو من شنو بطلت
1: لا بطلت كنت لاحظ ملاحظة بطلت منها لأنه الحقيقة لأنه الحقيقة ما يستحقش جوابهم بالكل لا يتفضل
0: اوكي دونك كذا هو احمد تقريبا هذه
2: واضح يا احمد اللي قالوا من الاسطر واضح كي قاعد يفسر لنا شنو اللي تغير في نغمه في خطاب في نهار في ولو انه في الاخير انا مشكلتي تو مباراه الليله
0: اي ما هما فهمت مهمة تشليلة ما زال انت توا دالي شوية الامبيونس معناها ماتش الليلة اوكي اليوم فما زادة يعجبك فما واحد فما شعار ليلة وفما اسم وسمعة باش دافع عليهم ومش مسموح معناها باش نعاودوا فضيحة اخرى لكن معناها الاشكالية الكل صارت انت توا لازم كتبني باش تعمل تقييم حقيقي وتصلح المستقبل
2: عملوه
0: معناها ماتش الليلة ما هوش راس مال اللي بعده هو راس المال
2: وي
0: اذا ايش حابين نقول
2: لا معك في الفكرة
0: فقط مع احمد واذا كان هذا اخر ما نجمو نكملوا بيه احمد
1: حاجة اخيرة باش كامل بيه الجماهير التونسية الحقيقة اللي حتى هي كيفنا احنا كيفنا احنا الهوني كيما الناس اللي بتديو بحليك نادر ووليد ونصور حتى انت حايد خايفين منه برشا الماتش وكأنه اول ماتش في كوب دي موند على خاطر الحقيقة كارتون خايب ولا رجلتها خايبة تزيد تغرقنا اكثر في الكريز اللي عايشينها نكتم بالكلمة اللي ختمت بها بكري انا خايف نوصل نهار وانه تخموا حتى كفش انت عداو كاس افريقيا مش كاس العالم ان شاء الله رب يستر اليوم وكاو
0: هذا هو شكرا لك احمد عدالة يعطيك صحة على كل هذه المعطيات دونك خلينا نبدأ بموضوع هيرفيرونار ونأخو رايك عبد الوهاب هيرفيرونار اليوم يقول لك أنا مفتوح على كل الاحتمالات أما أنه فكرة أني نواصل مع تونس مبنية أو مشروطة بزوز معطيات مهمة جدا أولها تقييم حقيقي وإحنا الحقيقة ما عمرنا ما عملنا تقييم حقيقي ديما نعملوا شوية لما وكذا وكانوا قبل يجيبوا كليز أنسيان جوار ومن هنا وبعد مرة ولا مرتين وبعد ينتهي الموضوع ولا تقييم ولا حد شيء والحاجة الثانية لازم الناس تكون واعية أنه لازمنا برشا صبر لأنه كي تحب تفسرها الجملة ذي أنه روى المعونة متاع الخدمة اللي هو الملاعبية ما فهمش حاجة كبيرة دونك لازمك تستنيني نخدم ونغير شوية المعطيات إيه رأيك في هذا؟
4: أكيد حيدر أنه يظلي في الإطلالة الأولى متاعه الفرنسي هذا عرف اللي فما برشا شانتي كبير في المنتخب التونسي ودونك حتى يظهر لي حتى المفاوضات اللي كي جابوا رونار معناها ما فماش شكل مشروع نحن ديما نحكيوا على مشروع يظهر لي ما فماش مشروع ما حكاوش على معناها مشروع طويل المدى باش يجيبوا المدرب هذا باش يبني دونك يظهر لي كأنه كي جابوا رونار عملية تجميلية عملية في إطار معناها تهدئة الخواطر ما حكاوش معاه على مستقبل البعيد هذاك علاش حتى إرفين رونار يظهر لي حسب قناعاتي انه مش متشجع باش يقعد في مع المنتخب التونسي يلقى شانتي كبير باش يلعب زادة بكاريره حتى هو معناها كي يلقى برشا صعوبات
0: حتى فلوس الامارات ما تخليكش تتشجع باش تواصل يعني مع رونار اذا كان ما اتفقش مع الاماراتيين بكل تاكيد هنا اخو رايك
2: والله المعلومه اللي متوفره تقريبا انه بنسبه 90% هو اتفق مع الامارات هذه معلومه يعرفوها الاخيان في الخليج لكن انا اللي باهت فيه شو اللي تبدل انا كي نرجع البلاغ تاع 16 جوان بلاغ الانقاف نتاع المكتب الجامعي قال كما ينص الاتفاق على فتح المفاوضات بعد نهايه المشاركه في كاس العالم من اجل تعاون طويل المدى بناء على اهداف رياضيه محدده غير البلاغ نتاع الجامعه دونك انا بالنسبه لي انا دونك حسب البلاغ فيدونان من اللي جاي ثم 50% أنه من بعد مش يقعد ويحكي على برنامج طويل المدى وثم 50% لا هكا ولا تقول فيدونان يعطيني في شروط هكا ولا الشروط اللي عطاها ما تعنيهاش عملوا تقييم الجامعة ولا ما عملوش ما فهم يخصكش أنت أنا مدرب يكلمني نادي ولا منتخب نقوله بالله عملتوش تقييم للوضع ولا مشكلة البطولة العربية والبطولة الأفريقية عملوا ذو تقييم خلال القرار أنا 4 جانفي نحاول سيمة فابرسي وعمل التقييم يوم 10 جانفي وبعد 10 جانفي مثل ما حد شيء جاي وصاب اللموشي وقلنا بداية مرحلة جديدة في كأس العالم مع صبي اللموش. هذا هو هذا هو المشروع الجديد.
0: لا لا تقييم تقييم لازم يكون متبوع بقرارات مش فقط ناحية سيليكسيون. ما ناخذ اكزامبل العام المنتخب الالماني عمل لي شيك عملوا ايتود وعملوا ايفالواسيون حقيقيه خطر المانيه وكذا لقاو انه البايرن اللي هو النوايو نتاع ليكيب ناسيونال نتاع المانيا ما عادش معناه ولا يلعب بطريقه اخرى مغاير لعقليه الكره في المانيا تيكي تاكا وقتها ايام غوارديولا وكذا البايرن تبدل دونك ليكيب ناسيونال نتاع المانيا ضيعت شويه ليدونتيتي تكتيك نتاعها كما انتم تقولوا للتكنيسيان وكذا تي وصلوا النتيجة على الأقل معناها وبنيوا على أساسها. نحن نحب نوصلوا النتيجة ونبنيوا على أساسها. هذا إيش معناه تقييم؟ مش نقول أنا اليوم فشلت ماكش مستحق تقيم أنت فشلت هاني الناحية السلكسيونير مش هذاك معناه نحكيه على تقييم. حسب رأيي أعتقد أنه هو يفكر في تقييم يكون متبوع بقرارات بالنسبة لإيرفيرونا.
4: مش كون يعمل تقييم نحن حيدر إذا زاد مشكلة في في معناه شكون اللي قاعد يعمل في التقييم؟
2: شكون مش يعملوا المدير الرياضي ومساعده اللي سمعنا اليومكم مش يضحيوا بهم به المدرب الوطني المكلف بالمنتخبات سيمون ذو الكبير كان قتله من الاول يعمل لك هو منظر تقييم ويعمل لك تقييم رائع لكن شكون باش ياخذ القرارات وثم قرارات من بعد وتقول لي انت رونالد قال من الشرط الثاني انه مدى صبر الجمهور التونسي ولا الواحد على على المرحله وانه نستناو عامين ثلاثه حتى نعاود نبنيو ايه باش نعمل باش نعمل انا استفتاء باش نعمل سونداج للجمهور ينصب ولا ما نصبروش
4: هذا كل
2: يكون عندك مسؤولين أصحاب قرار وقادرين أنهم يأخذوا ويحكيوا ويواجهوا الناس. احنا فنيين قلناه احنا الجامعة دي انا عاوناها
0: خلينا نسلك معنى ذي ديسكور للاستهلاك ما تعتبروش حقيقي
4: الإخفاقات الكل يا نادر ووقتها سمعنا اللي فما راهو تقييم وفما مرحلة متاع عمرناش سمعنا خرجوا المسؤولين قالونا هاو نتيجة التقييم وهو شو صار بدلتش حاجة
2: انا علاش رجعت لك العشرة جانفي البلاغ استدعوا فيه المدير الرياضي ومساعده والإطار الفني والطبي والإداري والإعلامي وطلبوهم بتقارير بعد لأخذ القرارات اللازمة ما ثم حتى قرار تاخذ لأنه القرار اللي به الفايدة اللي هم حاجتهم به عملوه يوم أربعة قبل ستة أيام اللي يعمل التقييم يعني ثم إنسان يعمل يأخذ قرار قبل التقييم يعني تقييم ما عنده حتى معنى وبعده ما ثم حد شيء. شوف هذايا إيرفي رونار ما نصورش واحد في تونس ما يتمناش أنه إيرفيرونار يسير يجيبه إيرفيرونار ونصبره خمس سنين مش عامين وثلاثة نصبره خمس سنين بارك نشوفه خدمة احترافية وانضباط وتعطيه للراجل للمقاليد والمفات على الكل
0: هي اخي باش يغير كره قدم هو باش يغير شكل البطوله باش يفرض على النوادي يتكون هو باش يجي من بعد الفروي نتاع هذا الكل هو غير قادر لا عنده لا صلاحيه ولا غير تبدو غير منطقي
2: حيدر احنا اكثر ناس قلنا راهو المنتخب نتاعنا كجوده فنيه كامكانيات لاعبين رانا منتخب متوسط كي تجيب له انت مدرب مازال زاد هو بيدو يلوش فيه نفسه وشاكك في روحه وما عندوش الخبره الكافيه مش يرجع بيك بالتوالي كي تجيب له مدرب كبير عنده الخبره في المنتخبات كيما ايفيرونا ينجم يطلع بيك نوعا ما ويعطيك اضافه هذا اللي احنا طالبينه وبالتالي كلام ايفيرونا كلام في ندوه صحفيه ما قبل مباراه المفروض كل الندوه الصحفيه تحكي الا على كل ما هو فني وكل ما هو كواليس مباراه اهم كلمه قالها اني مباراه حفظ الكرامة من تاع المنتخب الوطني التونسي
0: كلمة في مقتضبة جدا على الماتش والاختيارات تشكيلة المحتملة كنا نسمع فيها مع أحمد عادلة لأنه مازال عندي من بعد الخبر نتاع الميركاتو دونك ما تطولوش
2: والله مقابلة صعيبة برشا الأعداد نتاعها بصراحة بعد زوز هزائم ثقيلة الملاعبية نقول لهم خسرتوا خمسة بدلوا لكم مدرب خسرتوا أربعة أنا ما نجموش نبدلوا لكم مدرب آخر شوية أنتم هكا عزيمة شوية إصرار شويه هكا ما نحكيش على الامور الاخرى الكل نعرفوكم كي تحبوا 11 لاعب طابتوا محاربين مقاتلين تنافسوا بكل شراسه اعطيوا ما عندكم الكلام اللي قلنا لكم من الاول احنا مش شرطه مع اللاعبيه انه ما شاهدنا حتى حاجه حتى حماس مفرط يعطينا انه ثم اجواء ايجابيه داخل المجموعه لكن المقابله هولندا اللي تحكي عليها بلاعبينها بالدكه البدلاء الكل منتخب قوي الاشكال فيه نحن ان شاء الله نقدموا 90 دقيقه كل واحد يعطي افضل ما عنده باش نتفاداو
0: حاجه معناها حاجه
2: فضيحه هزيمه اخرى كما اللي صارت في المباراه الاخرى
0: لتفادي
2: موضوع الجامعه وموضوع الفيرونار لنا الوقت ولا باش نحكيوا فيه وإن شاء الله المستقبل أفضل.
0: هذا هو، خليني نكمل دقيقة ونص بعد شوية مع أخبار من الميركاتو.

0: عرض رسمي لكابتن النادي الافريقي معتز زمزمي من نادي سياسكا صوفيا البلغاري، عقد لمدة زوز مواسم. مبدئيا حسب الاخبار المتوفرة قريب جدا انه تصير الصفقة هذه وينتقل زمزمي الى البطولة البلغارية. الفريق هذا يلعب مسابقة اوروبية الموسم القادم. شكون يعلق على هذا الخبر؟ عبد الوهاب او نادر؟
1: شنو نقولوا لمعتز زمزمي؟ معناه على أبواب تجربة احترافية خارج الحدود. الواضح أنه المفاوضات ما مشيتش في الطريق الإيجابي متاع التجديد منذ نهاية الموسم وآخر مباراة. دونك اللاعب زاد من حقه أنه يخرج ويشوف روحه في تجربة أخرى. بقى تمنيت أنه معناه خطر الإشكالية أنه كي يخرج لاعب محلي أنك يزمك تعوضه بلاعب محلي. وشوفنا على مستوى وسط الميدان النادي الإفريقي محتاج إلى تدعيم في وسط الميدان، مش يخرج لاعب. وإذا خرج لاعب محلي راه يلزمك زادة تعوضه بلاعب محلي في مستوى أو أفضل، ما تنجمش تجيب لاعب أجنبي.
0: تعليق كذا على الخبر هذا؟
2: هذا الكلام اللي قلته أنا من شهر على فوزي البنزرتي على اللاعبين المنتهدي عقودهم، قلته على الترجي كيف كيف يا ودي، ثم احتراف ثماش اطمئنان، ذا ابن النادي ما عنده وين يمشي وتو يجدد تو يعمل، كل لاعب يفكر في مصلحته.
0: عرض طلب
2: طبعا طلب. عنده عمر الملاعب له 5 و 6 و 10 سنوات على اقصى تقدير، ويمشي قبل مصلحته الماديه والرياضه. في بعض الاحيان في وقت معين يفكر في الماديه قبل الرياضيه، لانه بعد ما زلت عنده 30 سنه و 40 ربي يطول في عمره من الملاعبيه مني مش يعيش. دونك انت تقول لي هاي هاو خرج لك الزمزمي، هاو خرج لك الشريفي، هذا حامل اللقب. اذا كان ما تحافظش انت على العمود الفقري نتاعك وتجدد ملاعبيتك ويلزمك تدعيم، كيفاش مش تحافظ على نفس المستوى؟
0: ولا بشرط انك تجيب معناه ملاعبي بنفس القيمه
1: نفس المستوى او اكثر.
0: افضل باهي. دونك هذا نكون احنا وصلنا هكا لاخر كابسورت او كل
2: الفلوس نتاع الرياضي نتاعنا. اي ان شاء الله
0: تساوي
2: حبيت
0: بعد التدخل البارح وبعد ما وليت قضيه.
2: معلومه ان يعني اليوم ان شاء الله من هنا الغدوه يلقاهم في الكونت نتاعو.
0: هذا
2: من وقتاش قال؟ من أفريل. شوية خدمة وشوية واحد يهديكم ربي، ما تخلوش تحكم في وضعية. اليوم تي شعب تونس اليوم الكل كي تجيو 100 جامعة اللي قالوا الرياضي في دقيقة لحظة. ما يصدقكم حتى بشر، الناس كل نصدقوا الرياضي
0: بالضبط. شكرا نادر، يعطيك صحة. شكرا عبد الوهاب الحاج، يعطيك صحة. هذا اللي كنت معنا في الإخراج، يسري في الإخراج الرقمي كيف وسيم. دونك احنا غدوة إن شاء الله، لا مش غدوة، عاد قبل غدوة عنا بلاتو سبيسيال اللي لا انطلاقا من 11 ساعة قبل انطلاق المقابلة وحتى الثلاثة متاع الصباح سهرية إن شاء الله. يا ربي على الأقل نعمل مش كيما اسكندر 9 بونتو. اسكندر يا خويا على الأقل حتى نيول يا خويا حاج. دونك تقابلوا لينا إن شاء الله انطلاقا من 11 بلاتو سبيسيال على موزايكا فما.
3: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نص الليل. بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك فام. ليلة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، السبت 27 جوان إلى 10 متاع الليل. ليلة انت فيها تغني، انت الصوت، انت نجم قرطاج. ليلة اخترنا فيها جمهور قرطاج يغني مع الأوركستر في عرض فني ضخم بقيادة الموسيقار كامل العباسي. لو بوبليك دو قرطاج شانت. العرض اللي يحبوه التوانسة وعشاق الفن بكل لحظات حلوة ترجعنا للأصل وتخلينا نعيش الفن كيما نحبوه. السبت 27 جوان بالمسرح الأثري بقرطاج مع العشرة متاع الليل. تباع تذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك المسرح البلدي بالعاصمة وعلى موقع تذكرتي بونتين. واستمتع معنا بعرض قرطاج يغني. من تنظيم الجمعية الثقافية لرئاسة الجمهورية بمساهمة
4: سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازيت ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتيكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
5: مع جلاس بريما ستي كول مفرهد على طول. بنا يونيك تخليك فان وتزهيك وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش. تبنن جلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك. فوريفر بريما.
3: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
6: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. إعادة تصنيف مناطق صيد المحار الخمس بسواحل ولاية مدنين من مناطق ممنوعة إلى مناطق صالحة لاستغلال المحار بعد مدة غلق تواصلت لست سنوات، بما يمهد لإعادة فتحها مع انطلاق موسم جمع المحار شريطة توفر المخزون الكافي والحجم المناسب للمنتوج، والذي يتحدد بعد معاينة من فريق من المعهد الوطني لعلوم البحار وتكنولوجيا البحار، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدنين عمار الجامعي. والمتحدث يؤكد أن هذا القرار جاء إثر نتائج تحاليل أنجزت على مدى سنة ونصف على عينات مأخوذة من هذه المناطق أثبتت صلاحية المنتوج للاستهلاك، بما يسمح باستئناف نشاط جمع المحار وفتح هذه المناطق للاستغلال عند توفر المخزون والحجم المناسبين. يذكر أن ولاية مدنين التي تعتبر أكبر جهة منتجة للمحار كانت قبل غلق الموسم تصدر 95 ألف طن سنويا، كما كان هذا القطاع يشغل بين 3000 و 4000 يد عاملة نسائية. انعقاد جلسة عمل ببلدية تونس خصصت للنظر في الإشكاليات والإخلالات المسجلة بسوق المنصف باي بالعاصمة وفي الإجراءات الكفيلة بضمان حسن سير النشاط داخل هذه السوق وتوفير شروط السلامة والتنظيم، إلى جانب دراسة سبل تطوير آليات حوكمة التصرف والارتقاء بجودة الخدمات المسداد للتجار ومرتدي السوق، وفق بلاغ نشرته البلدية. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد أن الطقس يتميز آخر نهار هذا اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بمرتفعات الوسط الغربي، ثم يكون عامة قليل السحب ببقية الجهات. في الشأن الدولي، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يشددون خلال اجتماعهم مع نظيرهم الأمريكي ماركو روبيو على أن التصدي لوكلاء إيران وبرنامجها الصاروخي أمر أساسي لتحقيق سلام دائم، وأن أي تجارة واستثمار مع طهران سيكون قابلا للإلغاء ورهنا بالتزاماتها بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون أن تحقيق سلام دائم وأمن إقليميين دائمين يتطلب معالجة كافة أشكال التهديدات الإيرانية، من بينها صواريخها الباليستية وطائراتها المسيرة ودعمها للوكلاء في المنطقة. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول إن إيطاليا وفرنسا اتفقتا على تشكيل تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال بنهاية العام. ورئيسة وزراء إيطاليا تؤكد أن بلادها لم تشارك في حرب إيران وقدمت فقط الدعم الفني واللوجستي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع شاكر بسبيس في واحد من الناس.
3: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لفريق التحليل. شاكر بسبيس.
7: ثم تسمعوا في واحد من الناس. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في حلقة جديدة كالعادة يوميا على موزايك اف ام 7-8 ومن الاثنين للخميس. وحديثنا اليوم عن الفن اللي نجم يكون، مش نجم يكون، هو الفن اللي يقعد لسنوات، وحتى كيموت صاحب هذا العمل الفني يقعد تقعد الشخصية ربما اللي ابتدعها أيقونة من الأيقونات. هذا كان ليش نحكيه على اليوم الفن الكاريكاتير، وناجي العلي صاحب أشهر الكاريكاتير وخاصة شخصية حنظلة. هذاك علاش يجي يجيب حذانا ولي جعفر. أستاذ ولي جعفر مساء الخير، مرحبا بك. وللي يسمع فينا وما يتفرج فينا على ستريمينج، اليوم يجي بالمريول فيه شخصية حنظلة، هذه الشخصية الأيقونية اللي ناجي العلي. فخليكم معنا في الاستماع، نرجع نحكيه على حنظلة وعلى ناجي العلي والمسيرة اللي فيها عديد النقاط. فخليكم معنا، رجعي بعد الفاصل.

0: لحد 28 جوان سهرني حبيبي في فولامور جمارت مع النجم اللبناني سوبر ستار ريان.
1: أنا مش قادر انسى غيابك انسى أحلى غرام.
0: والنجمة العربية رنا زروق. سهرني حبيبي لحد 28 جوان في فولامور جمارت. انفو اي ريزيرفاسيون ابليكاسيون ايجا اي تسكرتي بونتين.
1: حكي وعيني سحرك نداني
0: بمساهمة كارتاج ترافلان ايفانتس اي موزايك افام.
2: واحد من الناس واحد من الناس.
3: استاذ علي جعفر نحكيه على فنان الكاريكاتير ناجي العلي اللي ملأ الدنيا وشغل الناس وربما قعدت أكثر شخصية من الشخصيات اللي صورها هي شخصية حنظلة اللي مصورها اليوم في مريولك اللي هي قعدت شخصية استثنائية رغم أنه ابتدع عديد الشخصيات. كيفاش معناها لفنان أنه شخصيته ساعات نجم تسبقه وتنجم يتعرف أكثر منها أو من الناس تنجم تعرف حنظلة وما تعرفش ناجي العلي؟
4: بالضبط بالضبط. هو يعني يا مرحبا
3: بالسيدة صديق
4: المستمعين وأصدقاء موزايك وخاصة أصدقاء برنامج واحد من الناس. الحق اهتمامي بالموضوع هذا يعني هناك عدة عوامل خلتني نركز على الموضوع هذا ونحاول نتعمق فيه. اولا كما قلت انت شاكر ايقونه من ايقونات النضال الادبي يعني ونعرفوا اللي الادب والفن الواقع بتاعه اهم برشا من واقع الاسلحه ومن واقع المقاومه المسلحه وهذا باش نرجعوا له باش نشوفوا كيفاش الى اليوم حنظلة حاضر
3: رجع حنظلة
4: بالطبيعة
3: في أكثر من مناسبة ونحكيوا عليهم المناسبات
4: بالضبط
3: اللي شخصية حنظلة رجعت فيهم على
4: رجعت
3: الساحة
4: رجعت. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اكتشفت أنه والهدف اليوم أنه حاضر بحنظلة موجود معايا ويلازمني اليوم منذ الصباح. الهدف أنه الشباب اليوم يطلع على حنظلة يعني اكتشفت أنه الشباب بصفة عامة ما هوش مطلع على حنظلة وعلى موضوع هالكاريكاتير والدور اللي لعبوا في المقاومة الفلسطينية وأكثر من ذلك في مسألة النقد عند المقاومة. باش نرجعوا لها النقطة ذي
3: جدلية كبيرة.
4: جدلية كبيرة

0: حبيت الصورة تبدأ واضحة ساعة بالنسبة للشباب والأجيال اللي ربما ما واكبتش ولا ما قرأتش برشا. يعني هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية اللي أنت اتطرقت لها زيدا شاكر في البداية، يعني فما خصوصية اليوم نلقاو فما ناجي العلي وحنظلة، وربما كما قلت أنت حضور حنظلة أقوى من حضور فنان الكاريكاتير اللي هو يعني مسألة استثنائية، لأنه كان ناخذوا فنانين الكاريكاتير اللي معروفين، كان ناخذوا ديلام في الجزائر، كان ناخذوا في تونس عن سي لطفي سيسي، سي عمران، توفيق عمران، يعني نعرفوا الفنانين. ولكن يعني ما لا توجد شخصية معينة وتتطور. حنظلة يعني عالم كامل، هو شخصية محورية وحوله شخصيات أخرى كما فاطمة، كما
1: شخصية عندها بناء درامي ولي جعفر،
0: وعندها بناء درامي هي لا هو باش نجيوها، يعني شخصية تتطور ولها مواقف وتتفاعل مع الواقع. وأنا يعني في مقارنة لل يعني جالت بخيالي شخصية بينوكيو اللي نعرفوها اللي هي دمية وأصبحت متحركة وفيها الحياة وتتفاعل. يعني حنظلة بغض النظر عن الشكل وأنه فن كاريكاتير ليس رسوم متحركة، يتشابه مع بينوكيو لأنه يتحرك يتطور يتخذ مواقف يتفاعل مع الواقع، وهذه لعمري يعني ميزة أكيد أقول عالمية يعني.
1: لأنه ناجي العلي رسم برشا شخصيات، فاطمة العربية رسم شخصية الجندي الصهيوني اللي بالخشم طويل. قاعدة شخصية حنظلة هي الشخصية اللي لازمته، ولأنه ربما ناجي العلي رسم نفسه في حنظلة، هو صور روحه في الأخر
0: صحيح.
1: وهو قالها أنا صورت نفسي في حنظلة، صور نفسه كطفل صغير اللي عمره 10 سنوات. وتبعد مع الحصة نكتشف أنه حنظلة اختيرة استثنائيا أنه يقعد طفل صغير وما يكبرش
0: بالضبط،
1: ثم علاش وثم بنية درامية
0: بنية كاملة درامية كاملة
1: للشخصية. ما زلت نعطيه حق الراجل ناجي العلي، نحكيه على هذه الشخصية اللي تولدت في ظروف صعيبة، عاشت في مخيمات، مخيم عين الحلوة. معناها مهم أن نحكيه زادة على مسار الرجل.
0: أي مسار الرجل يعني مهم وكان محدد في تطور شخصية حنظلة. يعني ناجي العلي غادر فلسطين سنة 1948 بعد النكبة، يعني هزيمة النكراء 48، في عمر 10 سنين غادر إلى مخيم عين الحلوة بلبنان. يعني كانت هذه المرحلة الأولى اللي طبعته بشكل كبير. وباش نلقاو ديما، وهذه المسألة اللي تقلق بشكل كبير العدو الإسرائيلي، قعد ناجي العلي مرتبط بفلسطين 1948، لأنه نعرفوا أنه يعني لوائح مجلس الأمن، ونحكيه على تقسيم الحدود اللي
1: أقروا
0: والتسوية وما لكن هو ديما يرجع الأصل القضية، لأنه في نهاية الأمر اللي صار اغتصاب للأرض هذي ما يزمش ننسيه، ولو أنه ظروف الموضوعية أصبحت لا تمكن ربما من العودة إلى 1948، لكن هنالك مظلمة تاريخية يعني الوحيدة اللي قادت إلى يومنا هذا، أنه شعب اغتصبت منه أرضه
1: هجرة.
0: يعني هذه مش اللي حضوها ديما 1948 مش تلقاها موجودة
1: حاضرة في
0: حاضرة يعني في أغلب رسوم الكاريكاتير. بعد ذلك يعني كان في مخيم عين الحلوة وعايش واقع الفلسطيني المر، يعني الانتداب البريطاني ثم المصري، يعني وجود السلطة المصرية وغير ذلك، من يعني لين يوصل للواقع اللي موجود في لبنان، يعني زاد كيف يعني الواقع الحرب الأهلية اللي تجد منظمة التحرير اللي موجودة، من غادي بدأت تكون له وعي سياسي كبير.
1: وحتى شخصية حنظلة استمدها من الأرض الفلسطينية
0: بالضبط. يعني أنت تشوف ديما في الكاريكاتير باش تلقى ديما هيئة مخيم،
1: هي في الأخر ترجع إلى نبات الحنظل الموجود في منطقة فلسطين
0: بالضبط.
1: هو نبات معمر يعيش مئات السنين، فحتى اختيار الشخصية مربوط بأرض فلسطين
0: بالضبط. كيف. يعني هذه تمثل يعني مسألة محورية، كذلك العيش في المخيم كولوا ثقافة سياسية، هناك مشارب سياسية مختلفة، شاف غادي منظمة التحرير، طرق التعامل، يعني بدأ يكون في ثقافة سياسية، وهو شخص موهوب. هذا يلزم نقوله يعني ديما نقوله نحن كما في حلقة ماركس اللي كانت لي الفرصة أني أحيطها ما قلت لك، ماركس كانت هناك علامة مضيئة في حياته اللي هي فريدريش إنجلز، فريدريش إنجلز اللي ساهم
1: لقاؤه به واللي ساعده أيضا
0: واللي ساعده بشكل كبير. كيف زاده باش نلقاه بالنسبة لنجي العلي غسان كنفاني يعني الأديب والصحفي الفلسطيني، كان يقوم بزيارة في الستينات أوائل الستينات لمخيم عين الحلوة. كانت هناك مسابقة لرسوم كاريكاتورية للشباب، لفت انتباه رسم من رسوم ناجي العلي. يعني شوفوني ساعات القدر
1: الصدفة تلعب
0: وهو اللي يفتح له الأبواب. غسان كنفاني أنه يولي يكتب في الجرائد، ولا عنده اسم، والعلاقة بيناتهم كانت يعني علاقة متشابكة وفيها برشة دعم من غسان كنفاني لناجي العلي. ومن غادي كانت البداية بتاعه، يعني البداية بتاعه اللي خليته كما يعني وكأنه يعني مسار ناجي العلي كانوا المواعيد الهامة هي مواعيد الانهزام
1: ومواعيد القضية الفلسطينية.
0: اي مواعيد القضية الفلسطينية، لكن باش نلاحظوا فما ديما ان اكسيليراتور يعني يسرع النضج الفكري وطريقة التفكير والنقد، لأنه من ناحية عندنا النكبة 1948 ومن بعد تجي نكسة 1967.
1: ولناجي العلي مسار سياسي ماهوش فقط فنان كاريكاتير، معناها كان عنده معناها عنده موقف من القضية، انتمى زاد للقومية العربية، كان عنده باركور بوليتيك ما يلزمناش ننساو هذا، وهذا اللي معناها يوري زاد كيف التزامه في فن الكاريكاتير اللي يرسمه.
0: صحيح صحيح،
1: هذه لازمنا ننتبه لها. لكن نرجع إلى شخصية ناجي العلي، ولماذا شخصية حنظلة، هذه الشخصية المتطورة اللي أي. قعدت وتواصلت وتنعرفوا بعدها أنه الشخصية أبعاد كبيرة. قلنا ناجي العلي رسم عدة شخصيات،
0: صحيح،
1: فاطمة العربية، الجندي الصهيوني، على هذه الشخصية حنظلة بالذات قعدت شخصية إلى اليوم ترجع.
0: أيه.
1: وانت كنت ذكرت لي انه رجعت في حتى في محطات رياضيه زاد كيف
0: أيه صحيح
1: في تونس ولا في غير تونس.
0: هو في 2024 يعني بعد طوفان الاقصى، المظاهرات اللي صاروا في جامعه كولومبيا في الولايات المتحده الامريكيه وتعاطفا وتضامنا مع هند الطفله الصغيره التي قتلها العدو الاسرائيلي، يعني صاروا تظاهرات كبيره في جامعه كولومبيا، وكان حمد الله حاضر في 2024. ما نبعدوش برشا في تونس هوني، يعني نحكيوا على الدخلات في الملاعب الرياضية، يعني في دخلة من دخلات جماهير النادي الإفريقي، كيف نلقاو القدس وحنظلة
1: حاضر موجود.
0: حاضر كيف يعني
1: حتى في مصر أحمد عبد القادر لاعب فريق سموحة يظهر لي هكا زاد عمل إشارة لشخصية حنظلة في واحدة من المباريات.
0: لا يعطيك صحة شكرك معناها في الرياضة
1: شوارية.
0: لا
1: بالحق رجعت الشخصية ولا. حاضرة جدا، وكأنها أصبحت هي الشخصية الأيقونية للمقاومة بصفة عامة،
0: لأنه ولادتها كما نعرفها اليوم هي عندها قصة. يعني فما حنظلة اللي نعرفوه كما في الصورة الذي يدير ظهره لنا وللواقع وللعالم وللمجتمع، هذه يعني حنظلة اللي نعرفوه. يعني هذه حنظلة واللي الصورة بتاعه ينجموا يشوفوها المشاهدين، وهي تو معايا وتلازمني. لكن
1: قلنا عندها عند عليش سمية حنظلة، سمية لأنه ثم نبات محلي
0: بالضبط
1: في منطقة فلسطين معمر يعيش سنوات، وحتى كي تقص ويعاود يرجع
0: وذيك فكرة الارتباط بالأرض اللي عند ناجي العلي. لكن كما قلنا، كما 1948 كان محدد في مسار ناجي العلي، نكسة 1967 كانت محددة. ويقول ناجي العلي أن ولادة شخصية حنظلة كانت من منطلق النكسة، يعني نكبة فنكسة يحددان فكر الرجل ويعطيه أكثر نضج وخيال. يعني الشخصية تولدت في خياله 1967، لكن رأت النور في الصحافة العربية سنة 1969، يعني عامين بعد النكسة. واللي أنا اكتشفته إن شاء الله نحاول نعمه الفايدة، أنه الشخصية لم تكن تدير ظهرها في البداية،
1: ملا
0: كانت بوجه مكشوف. واليوم عنا صور كاريكاتير راو فيها وجه حنظلة وهو يعني يتحدث عن فلسطين ومتى نعود إلى فلسطين ومتى الوعد يتحقق عندما يبدأ الحديث مع الحكام العرب.
1: يعني حنظلة كما نعرفه ما كانش عاطي بظهره،
0: لا ما كانش، لم يكن بالضبط لم يكن هنالك تكتيف اليد، ولم تكن هناك الظهر يعني يدير ظهره للعالم ولنا وللمجتمع. وهذه وانت قلتها البعد الدرامي والشخصية تتطور من ناحية. ناجي العلي قال أن هذه الشخصية ستبقى على عمر 10 سنوات إلى العودة إلى فلسطين.
1: واللي عمره هو عمر نجل علي لما خرج من
0: علاش قلت لك أنا المراحل هذم النكبة 1948 والنكسة 1967 ولا غالب قدرنا كان دائما بالنكبات والعزائم، لكن هما حدوا لأنه عمر 10 سنوات يقابل عمر نجل علي عندما غادر فلسطين في النكبة، والنكسة هي اللي خليت الشخصية تتكون في فكر نجيل علي، يعني تكونت وتظهر للعلن 1969 يعني عامين بعد النكسة ظهرت أول مرة في جريدة السياسة
1: الكويتية
0: بالضبط، يعني والكويت يعني كانت وقتها في الفترة ديك هي ولبنان مجال خصب لحرية التعبير والكتابة. ثم في المرحلة ديك كان النقد متجه أكثر للعدو الصهيوني لإسرائيل للاغتصاب الأرض للعودة، يعني هذه كانت المحاور الرئيسية والمظلمة والشتات وما ذلك. لكن بعد باش نلقاو زادة فما يعني يندات كلي ولا يعني عام مفتاح اللي هو سنة 1973
1: اللي
0: يعني
1: هو
0: العبور اللي كانت لي الفرصة في بدايتي في برنامج واحد من الناس الحلقة الأولى حكينا عليه العبور. العبور فتح نافذة أمل كبيرة في البداية لأنه نعرفوا لمسار المعركة كانوا إيجابي جدا، لكن بحكم قرارات اتخذها السادات الله يرحمه صارت الثغرة والجيش الثاني تمت محاصرته ومشينا في مسار التفاوض. من تلك اللحظة سنة 1973 أواخر 1973 ناجي العلي خذ القرار أنه حنظلة سوف يدير ظهره للعالم والمجتمع ولنا، لأنه يرفض رفضا قطعيا هذا المسار التفاوضي لأنه يضحي يعني هذه هي
1: بالقضية
0: وبأرض 1948 علاش ديما
1: حق العودة
0: بالضبط. يعني من هذا المنطلق شوف أنت الفكرة، يعني هذا خيار وتحدث عنه ناجي العلي يقول يعني قمت بهذه العملية بصفة إرادية حتى أبرز للعالم من ناحية أن فلسطينيين يرفضون رفضا باتا هذا المسار، وتشابك اليد ذاك يعني زاد كيف من ناحية أنه
1: يرفض التسوية
0: وإلى أن تتم التسوية فهو سيبقى في هذا الموقف الغاضب الرافض. يعني وهي يعني نشوفه مرة أخرى نرجع للبعد الدرامي وريشة الفنان كان ينجم يفكر في أي فكرة أخرى، لكن رو استدارة الظهر عندها معنى قوي وعميق جدا جدا، يعني أقوى من كل الكلمات ولربما هي اللي خليت شخصية حنظلة تاخذ هالبعد الكبير هذايا
1: وظلت شخصية معناها من خلالها نواكبوا مختلف التطورات القضية الفلسطينية مختلف تطورات المنطقة العربية والشرق الأوسطية زاد كيف لأنه يعني حنظلة ظهر في أكثر من محطة ظهر في اجتياح بيروت اجتياح الكيان الصهيوني بيروت في 82 وكتب حنظلة وقتها صباح الخير بيروت هكا كاريكاتور فالشخصية كما قلت هي شخصية متطورة مواكبة. سياسية ناقدة لاذعة للوضع السياسي في العالم العربي، وهذا خلى ناجي العلي كشخصية ماهيش بعيدة على الضغط التهديد زاد كيف في أكثر من مناسبة، وظل كيان الصهيوني يخاف من الكلمة الحرة من شخصية حنظلة ومن الشخصيات المؤثرة كما الشخصية اللي ابتدعها ناجي العلي.
0: والدليل أني قادة اليوم يعني نحكيه على حق العودة عن طريق حنظلة، يعني كانت شخصية باقي مؤثرة وديما رأوا المستعمر والغاصب أكثر حاجة يخاف منها هي الفن. وكما قلنا رأوا المراحل يعني حدة النقد وتوسع النقد والخروج، يعني ناجي العلي ما يتميز أنه لا يتحدث عن القضية الفلسطينية فقط بل أصبح يتحدث عن قوى العالم. يعني بعد 1973 بدأ يحكي على اتفاقية كامب ديفيد، يعني مثلا فما كاريكاتور يقول فيه أمريكا ستعترف بالمنظمة منظمة التحرير الفلسطينية بشرط أن يكون القرار الفلسطيني لمجلس الشيوخ الأمريكي بدلا المجلس الوطني، وأن ينتهي الكفاح المسلح ويصبح الكفاح المشلح يعني في نوع من التهكم. يعني هوني خاطر فكرة الحوار والنقاش مع إسرائيل بين منظمة التحرير بدأت تظهر في أواخر الثمانينات لتتوج بعد باتفاق أوسلو، يعني بدأ من المرحلة هذيك وبدأوا يقولوا له يا ناجي يعني حاول تخفف يعني من النقد، يعني حتى في وقت معين بطريقة التهكم أصبح لا يتحدث عن أمريكا بل يتحدث عن جارة كندا يعني هذا هو يعني في المرحلة بعد 1973 وما صار في اتفاقية كامب ديفيد بدأت حدة النقد تقوى يعني على مستوى القوى العالمية وعلى مستوى مسار التفاوضي اللي كان عدة أطراف لأسباب نوعا ما في بعض الأحيان موضوعية وفي بعض الأحيان مصالح يعني للحكام. مثلا كان يتحدث زاد عنده كاريكاتورة موضوع الحكم الذاتي يعني
1: كانوا تنبأ بما حصل الآن. كاريكاتير الحكم الذاتي هذا شنو فيه؟
0: يعني في كاريكاتير الحكم الذاتي بالضبط في كاريكاتير الحكم الذاتي هو باب مغلق مكتوب عليه الحكم الذاتي، عندما يفتح هذا الباب يوجد جدار مكتوب عليه مستوطنات.
1: وقتها ما زلنا ما نحكيوش على برشا
0: مستوطنات، ما زلنا بالطبيعة يعني وكأن الرجل التقط أن هذا المسار الذي شرعنا فيه بالطريقة التي شرعنا فيها، أنا رأيي الشخصي أن الطريقة لم يكن فيها توازن قوى كافي كما اليوم نشوفه في إيران مثلا. يعني إلى حد الآن ما وصلت إليه إيران يمكن نقول مشرف ويحافظ على مصالحها، يعني
1: نجحت
0: إلى حد ما، لكن استشرف ناجي العلي أنه الاتجاه اللي بتمشي فيه القيادة الفلسطينية بيوصل إلى باب مسدود بالمستوطنات يعني. وهذا يعني قوة الرجل، يعني لا يمكن أن يلخص ناجي العلي في مجرد كاريكاتير، بل عالم كامل متحرك يتفاعل مع الأحداث ويعطي رأيه بطريقة لاذعة. ومن هنا بدينا في نقد المنظمة التحرير الفلسطينية، وأن الرجل حتى في زمن المقاومة يعني يحافظ على حريته وحرية الكلمة.
1: نقد المقاومة الفلسطينية ونقد منظمة التحرير
0: بالضبط، نقد منظمة التحرير في خياراتها، في طريقة إدارتها الداخلية، في مسائل الفساد زادة تخص المال القادم من عدة جهات، في طريقة أخذ القرار، في التواصل مع إسرائيل. يعني وكان عنده نقد لهذا، يعني باش تعرف شاكر وزن كاريكاتير ناجي العلي. يعني كان عندما يصدر الكاريكاتير اما في جرائد كويتيه ولا كتب زاده في السفير في لبنان، راه كانت
1: فتره القبس طيب.
0: القبس الكويتيه اللي رجع لها هذيك وكانت النهايه هناك، كان منذ الصباح عندما يتم نشر الكاريكاتير يتم طباعته في غزه ويعلق في المقاهي، في الديار، في المساجد، في الكنائس. يعني الرجل كان هناك اجماع عليه، يعني كاريكاتير من نوع ذي فيها نقد السلطه الفلسطينيه وموجودة بهذه الطريقة الواسعة، لك أن تتخيل وقعها على نفس الفلسطيني.
1: وهذا اللي خلق السلطة الفلسطينية من قوسين، السلطة الفلسطينية
0: منظمة التحرير الفلسطيني.
1: وهنا ثم تساؤل وليد جعفر منها، اللي هو تساؤل هل يمكن النقد في زمن المقاومة؟
0: هي سؤال مهم، هو يعني من جملة المحاور.
1: يعني فنان يقول لك أنا فنان، أنا معنى حريتي في التعبير وحريتي في ممارسة فني ما عنديش قيود، لكن ثم المقولة الشهيرة أنه نحن نحارب ونقاوم ونواجه في مستعمر، نواجه في غاصب أرض، مش وقت النقد. نجي العلي تحط في أتون هذا، في أتون هذا التساؤل وهذه الإشكالية، النقد زمن المقاومة.
0: أيوة، ونجي العلي رأى خياره كان واضح من الأول. يعني نجي العلي يقول إن منع النقد بحجة المعركة أو المقاومة كما أنت تقول، فإن القضية نفسها قد تختطف من أصحابها. شوف أنت معناها، يعني واضح موقفه كان حاسم في المسألة هذه، ويزيد يقول أنه القيادة التي تخاف من النقد أخطر على القضية من النقد نفسه. يعني تصبح القيادة في حد ذاتها التي تحمل القضية تشكل خطر على المعركة وعلى القضية. يعني هو التقط المسألة هذه. يعني أنا هنية زي نجي العلي من خلال حنظلة يمكن القول أنه من الأوائل اللي أمن بأنه فكرة الديمقراطية وفكرة حرية التعبير وتقاسم الآراء هي مفتاح النجاح للقضية الفلسطينية، لأنه الاستفراد بالرأي في نهاية الأمر لا يمكن أن يؤدي إلا لنتائج سلبية.
1: وهذه عاشتها لجعفر عديد المنظمات التحرير في العالم، مش بعيد في بلدان مجاورة، عديد الفنانين وحتى المقاومين اللي نقدوا تعرضوا إلى مصير
0: هي المسألة راو بشع. بين النظري والمثالي والتطبيقي هناك إشكالية. يعني كي ناخذوا مثلا الثورة البولجوفية، يعني الثورة البولجوفية في البداية البولشوفية كانت عدة أشخاص، لينين، تروتسكي، بوكانين، يعني وكان هناك يعني غليان فكري، و يعني كان استحضروا الفكرة، يعني هل أني موجودة ولا الله أعلم. أما يوم الثورة كان لينين مع أحد الرفاق يتصفحون كتاب ابن خلدون، يعني هذه تقال يعني في عدة مراجع، يعني وقتها يتحسروا قالوا كيفاش الشخص هذا ابن خلدون ما اكتشفناش قبل ما نقوموا بالثورة. يعني شوف لتاد سبري اللي كان موجود وقتها، لكن بعد ذلك نعرفوا حكينا عليه ستالين، يعني اللي عمل يعني صف الرفاق
1: صفى تروتسكي. كل كلمة معارضة لي.
0: هذا واحد. في الثورة الجزائرية زادة كيف كيف يعني يعني جبهة التحرير الجزائرية يعني كيف كيف صاروا اختلافات في مسار المفاوضات في الخيارات من سيحكم كذا بين السياسيين والعسكريين وصارت اختيالات عديدة راهو في يعني
1: تلك الفترة
0: يعني يعني هذا الثورة الفرنسية وما أدراك يعني روبسبيير وما قام به ثم بيدها تصفية روبسبيير. لكن هذا الكل يختلف عن القضية الفلسطينية في شيء ولو أنه فما تقاطعات هذا اللي أكيد منه أنه هذه البلدين كانت مستقلة يعني وطن موجود مستقل ولكن هناك ثورة داخلية لتغيير النظام أو لتغيير منظومة المجتمع. لكن فلسطين تختلف بمعنى أن فلسطين هي معركة لاسترداد الأرض ولربما هذا الاختلاف أنا في المسألة هذه أعطي الحق لناجي العلي لأنه إمكانية الخطأ يجب أن تكون ضعيفة جدا
1: صفر
0: صفر يعني نوعا ما. وهو نكسة 1967 هي اللي زاد قويت الفكرة عن ناجي العلي حول ضرورة تكريس حرية التعبير لأنها كانت نكسة كبرى يعني هوني يتقاطع نوعا ما مع أحد أعضاء مجلس الثورة في مصر اللي هو عبد اللطيف البغدادي اللي يكتب في مذكراته وهذه نقطة مهمة قال ربما أراد الله لهذه الأمة أن تصحو من غفوتها فتحطم الآلهة. وهنا الحديث عن جمال عبد الناصر يعني لأنه الشعب المصري استفاق لقى قواته الجوية الكل تم تدميرها 80%
1: صديقك جمال عبد الناصر
0: صحيح بأخطائه التي يجب أن ننقدها ونتحدث عنها يعني
1: لكن مسألة... ما يلزمش يقدس ولهنا يسمح بالنقد وبحرية التعبير
0: يعني هذه الفكرة اللي قالها عبد اللطيف البغدادي وقت يقول يعني لربما الله فعل هذا الشيء حتى نستفيق من غفوتنا ونحطم الآلهة وهذه نقطة هامة يعني. وانا قلت لك من الاول شاكر انه الف يعني النكسه كانت محدده يعني سرعت في نضج الفكر واعطت شجاعه اكثر واراده لانه التقط الفكره نجي العلي لانه من منطلق انه ما فماش اداره كانت لدوله ولا لمقاومه بطريقه ديمقراطيه النتيجه سوف المحصله في النهايه سوف تكون سلبيه.
1: من هذا لم يكن مخطئا في ذلك
0: لم يكن مخطئ بالطبيعه يعني
1: رجل تنبأ بكل الازمات الموجوده. وشخصيه حنظله لنجي العلي الشخصيه هذه اللي عندها البناء الدرامي واللي تتطور واللي شفنا انه هي كانت شخصيه مكشوفه وكانت مقابله الناس ثم ادارت ظهرها بعد المفاوضات اللي تبحث عن سلام مزعوم مع إسرائيل واصل في نقده للحكام العرب للمقاومة الفلسطينية مش أكثر من هكذا ده أكثر من هكذا أنه حتى نقده طال أصدقائه السابقين. ولهنا نرجع نحكيه بعد شوية على صراع أو خلاف بينه وبين
0: خلاف شهير
1: شهير بينه وبين محمود درويش. فخليكم معنا وليد جعفر ضيفي في واحد من الناس على موزيك FM.
2: واحد من الناس واحد من الناس Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Dunya de Abdelhamid Bouchner. Oshig Dunya au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
3: مع كلاس بريما ستي كول مفرهد على طول بنا يونيك تخليك فان وتزهي وزيد كرانشي يحفل الجو بتقرميش تبنن كلاس ولا بريما كورني ولا ستيك وعيش سيف سمباتيك فوريفر بريما.
2: واحد من الناس واحد من الناس
1: في واحد من الناس على موزيك FM ضيفي وليد جعفر وكنا نحكيه على شخصية حنظلة الشخصية هذه اللي ابتدعها ناجي العلي وهي شخصية متطورة نعيش معها مختلف المواقف والمحطات القضية الفلسطينية وأيضا حتى زد كيف كيف لما يحدث في منطقة العربية. شفنا كاريكاتير عن اجتياح إسرائيل لبيروت واللي كتب فيه أو حنظلة كان موجود أيضا في تلك الفترة. ونحكيه على أنه هذه الشخصية والكاريكاتير كان ربما زاد أيضا محل نقاش كيفاش نجمو ننقدوا زمن المقاومة وأن منظمة التحرير قاعدة تقوم بعمل فدائي بطولي ضد الاحتلال فما يزمش ننقدوها، لكن نجي علي ما لم يسمع لذلك.
0: أي لم يسمع لذلك. وهوني باش على موضوع التاريخ حبيت نزيد إذا مفكرة يسارية مهمة حنا أرنت يعني تشتغل في الموضوع هذا، تقول عندما يصبح النقد خيانة تبدأ الحرية في الاختفاء. يعني حنا أرانت ما نجموش حد يزايد على يساريتها ويعني واهتم، يعني هو نجل عليه كان في الفكرة هذه الفكرة المركزية، يعني اللي هي كبار مفكرين اليسار والفلاسفة كما صار كيف اعتمدوا يعني حرية الفكرة. يعني وقت انطلق نجل عليه انطلاقا من 1973 في تصعيد النقد وكشف أفكاره زي ده، يعني لا يراوب يعني لا يوارب يعني لا يوارب يعني كان مباشرا. يعني مثلا فما كاريكاتير عن الديمقراطية، حنظلة يتحدث مع المواطن البسيط يقول له مقالك اليوم عن الديمقراطية عجبني كثير، شو عم تكتب البكرة؟ لأنه الشخص الآخر كان بيصدد الكتاب. حنظلة يسأل شو عم تكتب البكرة؟ عم بكتب وصيتي يقول. يعني بدأ يستشرف
1: موته.
0: أي بدأ يستشرف الخطر يعني نيجي العلي، لأنه دخل في مناطق محرمة ينتقد القيادة منظمة التحرير الفلسطينية الحكام العرب زي ده كيف. يعني هو بالنسبة لي يعني الفكرة المركزية اللي حطها على فيما يخص الحكام العرب أنه القضية الفلسطينية وليمة يتم استعمالها كذلك حسب الأهواء. يعني تذكروا سوريا في لبنان في بعض الأحيان تتحالف مع منظمة التحرير وفي أحيان أخرى تحارب في الحرب الأهلية ضد منظمة التحرير. ونعرفوا في اجتياح لبنان 1982 التدخل السوري كان بالمقاس، يعني لم يكن تدخلا قويا فيه يعني دعم كبير للفلسطينيين. يعني أصبحت القضية وفي إطار الصراع البعثي بين العراق وسوريا في بعض الأوقات سوريا تدعم منظمة التحرير والعراق لا تدمعها تدعمها، ثم العراق يعني ودول الخليج من ناحية أخرى. يعني هذا كله كانت وضعية يعني غير مناسبة للقضية الفلسطينية. تم استغلال الانسترومنتاليزاسيون بتاع القضية الفلسطينية.
1: ونجي عليك أنا حاضرا ورسم كل هذه المخطط ونقدها ودخل حتى في صراعات مع أصدقائه السابقين. أي محمود بالضبط. درويش أي. صديق
0: تبيع
1: نجي علي، لكنه لم يرحمه
0: بالضبط
1: وطاله نقده زد أيضا.
0: أي. هذه نقطة مهمة يعني تورينا أن الرجل في مسار لا يتغير مهما كانت الشخصية.
1: صاحب مبدأ
0: بالضبط. يعني حنظلة هو يعني من جملة أفكاره أنه صاحب مبدأ، وذاك عليش يدير ظهره إلى أن يتم تحقيق الأفكار المرتبطة بالمبادئ. يعني واضح نجل علي بيدي. يعني محمود درويش نعرفوه نحن الكل أيقونة فلسطينية، عنده شعر نضالي كبير ياسر، يعني من أهم الشعراء يعني العرب يعني كان نقوله. لكن في وقت معين كانت له فكرة أنه اليسار الإسرائيلي يمكن التعامل مع النخبة الثقافية اللي أغلبيتها يسارية في إسرائيل، لربما لخلق قنوات تجعل أنه جزء من المعارضة ولا جزء من الطبقة السياسية والانتليجنسيا الإسرائيلية تقتنع بالقضية الفلسطينية، ويمكن هيك مسار السلام يكون عادل ويأثر على القيادة الإسرائيلية. هذه كانت فكرة محمود درويش، وانطلق في يعني في نوع من مؤتمرات
1: يدعو
0: إلى لقاءات مع المثقفين والشعراء الإسرائيليين الذين يتبنوا القضية الفلسطينية حتى نكون يعني معادلين مع الرجل. يعني هذا مهم يعني أن نقول. لكن بالنسبة لنجي علي هو مقتنع أنه إسرائيل باغتصابها لأرض، نرجع لمسألة أرض 1948، هي الخطيئة الكبرى التي لا يمكن تجاوزها. هذه بالنسبة للنيجي العلي. لذلك هو يعني في كاريكاتير يعني شهير يعني يكتب ساعة من الأول، هو يعني نجم السادة المستمعين يشوفوه الكاريكاتير، يعني يقول لا يحق للشاعر ما يحق لغيره. هوني خاطر صديقه ويحبه يقول له شوف الرؤية اللي عنا عليك يا محمود درويش، يعني بالنسبة لنا
1: شوف وزنك
0: وشوف أهميتك، وبطبيعة الوزن هذا يتطلب نوع من المسؤولية. ثم بعد ذلك يتحدث عن درويش يدعو إلى لقاء بين الشعراء وكذا كذا، وبعد يكتب بالبند العريض محمود درويش، يعني نوع من الهول يعني نوع من عدم التصديق. وبعد يقول يعني هوني شوف العبقري شاكر عبقري راو يكتب يقول محمود خيبتنا الأخيرة وكأنه يعني يقوم بنوع من
1: الإسقاط على الشعر,
0: إسقاط على الشعر عندما يتحدث عن بيروت. يقول محمود درويش عندها بيروت خيبتنا الأخيرة سنة 1980 والخروج من فلسطينيين من بيروت, هو هون يرد عليه يقول له محمود خيبتنا الأخيرة, وهون نحسه نقد ممزوج بحب, لأن من لا يحب الطريقة هذيك لا يعاتب بهذه الطريقة يعني ولا يلوم بهذه الطريقة, لكن حس بخيبة كبيرة. نيجي ودير مهم أن نقوله فما مكالمة هاتفية صارت بيناتهم, لأنه محمود درويش نوعا ما حس أنه صديقه طعنه في الظهر, فكانت مكالمة فقال له نيجي العلي, قال له تعرف قديش أنا نقدرك وقديش نحبك وشعرك بالنسبة لي مهم ومهم القضية الفلسطينية,
1: لكن هذا رأيي,
0: لكن لا, لا, لا يمكن أن أشاطرك هذا الموقف. في هذه المكالمة صار تهديد, صار تهديد لنيجي العلي غير مباشر بمعنى محمود درويش, لأنه في تلك الفترة إذا نتذكره محمود درويش قرب من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية, وأصبح نوعا ما الشأن الثقافي الفلسطيني تحت يد محمود درويش, يعني هدده نوعا ما. يعني نحب نقول أنه بعض ويقولوا أنه كأن لي محمود درويش يد في مقتل النهائي, لكن أنا بصراحة أستبعد لأنها كانت مكالمة مشحونة, محمود درويش لم يتبالك أصابه, يبدو أنه هدده بمعنى بحكم نفوذي في منظمة التحرير يمكن أن أقطع عنك العمل في الصحافة أو من هذا النوع, يعني
1: هو طرد, طردوه من الكويت.
0: صحيح بالضبط, يعني
1: طاله ما طاله من
0: طاله ما طاله. سنة 1985 هو شاكر يعني المسار بتاعه والمهني أنه من الأول مشي للكويت جريد السياسة, بعد كان التألق في لبنان في السفير خاصة, ثم كانت العودة إلى الكويت 1982
1: مشي لندن زدايا
0: أي عبش نجيو. يعني ونذكروا للكويت قبل حرب الخليج كانت بصراحة ساحة ثقافية متميزة ومفتوحة وكل حرية تعبير, ونحن في تونس كانت مجلة العربي بالضبط يعطيك سامة. للأسف يعني جي نهار نحكيه على حرب الخليج وهجوم صدام على الكويت اللي بدل كل المعطيات في البلد هذه اللي كانت شمس تضيء على العالم العربي
1: حتى ديمقراطيا
0: بالطبيعة,
1: يعني عمل سياسي برلماني كويتي ملفت للانتباه.
0: هو قوس هذا حبيت نقوله, انه للاسف البلد انغلق على نفسه بعد ذلك العدوان, ويمكن ان نفهم ذلك. يعني قعدت في الكويت حتى 1985 في القبس,
1: كتب جيت القبس الكويتي
0: وكانت الضغوطات كبيره ياسر على رئاسه التحرير الى تم اتخاذ القرار انه يتم ترحيله من الكويت,
1: لانه ما سكتش هو, لانه واصل في نقد منظمه التحرير الفلسطينيه
0: ودول الخليج
1: ودول
0: والنفط العربي. يعني هذه هي المسائل,
1: وربما زاد من الحاجات اللي معناها ربما كانت مفصليه هو نقده المباشر او بين قوسين لياسر عرفات والدوائر اللي دايره بياسر عرفات.
0: يعني انت حطيتنا في الاطار التاريخي, غادر نيجي العلي الكويت إلى لندن, لكن قاعد يخدم في القبس الدولية
1: يراسل فيها
0: بالضبط, يعني ويخرج في نسخة القبس العربية والقبس الدولية, وهي اللي أعطته يعني الإشعاع العالمي, لأن الرجل له 40,000 رسمة يعني مهمة ومعترف به من أعلى الهيئات الصحافة في العالم. يعني انتقل إلى لندن وأصبح يرسل رسوم الكاريكاتير لهيئة التحرير واللي بالطبيعة تختار بصفة عامة. اللي صار في 1987 هو واصل في نقده, يعني أنه بعث الرئيس هيئة التحرير ثلاثة رسوم باش يختار منهم رسم, والرسم اللي تم اختياره كان عن رشيدة مهرة,
1: صحفية مصرية,
0: صحفية وأديبة مصرية تقربت
1: مقربة جدا
0: تقربت من ياسر عرفات, وأصبحت لها حظوة عند ياسر عرفات وتؤثر في منظمة التحرير خاصة في الشأن الثقافي, ويقال حتى ساعات عندها يعني اقتراحات في الشأن السياسي. على كل حال يعني هذه الشخصية أصبحت لها حظوة وتأثير كبير. يكتب نيجي العلي سنة 1987 يعني الكاريكاتير
1: ويرسم
0: يعني الكاريكاتير الشهير, وفي حديث عن أديب تم انتخابه في اتحاد الصحفيين والشعراء الفلسطينيين, ويسأل يعني وحمد الله يشاهد يسأل كيف تسنى لك الوصول إلى هذا المنصب, هل لك من تعرف في منظمة التحرير كعضو في اتحاد؟ يقول لا. ثم يسأل مرة أخرى هل تعرف رشيدة مهران؟ يقول له من هي رشيدة مهران؟ يقول إذا لم تعرف أنت رشيدة مهران يعني بصراحة لا يمكن أن أفهم هذا الموضوع. يعني وهنا ثارت فائرة ياسر عرفات, لأنه أول مرة, لأن صحيح هي كانت موجودة في الدوائر لكن لم يكن هناك حديث عنها, لكن هو تجرأ
1: خرجها للعلن
0: يعني كشخصية مؤثرة. وهوني هو استغل اتحاد الكتاب والشعراء والصحفيين ليقول في النهاية نجي العلي وحمد لا يشاهد أن هذه المرأة تؤثر أكثر من ذلك، ولكن أنا اكتفيت بالحديث عن هذا. ثار الثائرة ياسر عرفات يعني وله ورئيس تحرير عندما يتحدث عن الموضوع، وهو الآن بعد وفاته متحسر نوعا ما لأنه لم يكن يعرف الخلفية، وهو كويتي
1: ما كنتش عرفها شمارة
0: كويتي لا يعرفه، يعني دوائر المقربة هم من يعرفه.
1: فضح القصة،
0: فضح القصة ورئيس تحرير لم يكن يعرف لأنه كان يحب جدا يعني ناجي العلي، ف يعني وهو بعث الكاريكاتير من لندن ف سنة 1987 نحكي وذا شهر قبل عملية اغتيال، يعني هذا الإطار الزمكاني. هو في لندن بعث الكاريكاتير بالفاكس، تم نشرها، بعد أقل من شهر تمت عملية الاغتيال، وثارت ثائرة ياسر عرفات وهدد وزمجر وقال سوف أضع، يجب أن أضع أصابع ناجي العلي في الأسيد يعني في حتى لا يستطيع الكتابة، وأبو إياد قام باتصال هاتفي مع رئيس التحرير، ما هذا الذي حصل وما هذه الكارثة التي حلت. وقتها رئيس التحرير اتصل بناجي العلي قال له تحاول تبعد على لندن وتمشي لاسكتلندا في منطقة ريفية، لكن ناجي العلي يعني للأسف خذيه تران
1: في أري
0: وعاود رجع. يعني
1: كان توصلوا برشا رسائل تهديد وتصفيع، ولهنا ولي جعفر موت ناجي العلي اللي هو تنبأ بموته، راهو معناها تنبأ بموته من خلال كاريكاتير زاد، أيضا كاريكاتير حنظلة
0: أي كاريكاتير مهمة ياسر، يعني هو ما هو ديما ينقد في النموذج الليبرالي الأمريكي، يعني فكرة أفلام الوسترن وونتد، يعني شخص يضع صورة حنظلة وهو مطلوب للعدالة للشرطة للتخلص منه، يعني هو تنبأ به وتنبأ بذلك إذا مبكرا في جنازة غسان كنفين اللي تحدثنا عليه. وقتاش قال ناجي العلي؟ قال شهيد يمشي في جنازة شهيد،
1: شهيد حي كان ناجي العلي.
0: بالضبط، يعني وهنا الفكرة من الكاريكاتير هذه، وانا نعتبرها يعني مفصلية هذه الكاريكاتير، لأنه ناجي العلي في النهاية كان يعرف أنه سوف يتم اغتياله لأن أعدائه كثر، إسرائيل في مرتبة أولى، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الزعماء العرب، الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هذا الكل يجعله في نهاية الأمر هدف مطلوب من الجميع، واختفائه وموته سوف يخدم مصلحة الجميع مهما كانت اليد التي سوف تقوم بهذه العملية. لكن حنظلة يعني ناجي العلي ماذا يقول؟ وراء الرجل الذي يلصق تلك اليافطة وانتد هنالك العشرات من حنظلة، حنظلة سوف يبقى موجود، لأن في نهاية الأمر تم اغتيال ناجي العلي. وهوني
1: تساؤلات كبيرة على موته، بين من يقول أنه منظمة التحرير هي اللي اغتالته، ومشكون يقول الموساد المخابرات العراقية، والحقيقة معناها ما نعرفوش الحقيقة الكاملة، اللي قتلوا فلسطيني
0: صحيح
1: وهو مقرب من منظمة التحرير،
0: نعم،
1: وفي نفس الوقت كان أجون الموساد،
0: أي جاسوس،
1: جاسوس للموساد، معناها الحقيقة الكاملة لمقتل ناجي العلي ولاغتياله ظلت مبهمة. أي
0: ظلت مبهمة، يقعدوا هالعوامل التاريخية اللي نعرفوهم أنه تم اغتياله شهر بعد هذه الكاريكاتير، ينجم يكون الموساد استغل هذه الوضعية لتصفياته وليتم إلصاق التهمة بمنظمة التحرير، كما زاد يعني تنجم تكون قيادة منظمة التحرير، خطر يقولوا زاد الموساد كانت على علم بالعملية وتركت الأمر يكون كذلك. هو يوم اغتياله، يعني وهوني نقترح على سيد المستمعين يشاهدوا فيلم ناجي العلي لعاطف الطيب، نور شريف العبد دور ناجي العلي، فيلم ممتاز وممتاز جدا. يوم اغتياله زوجته قالت له يا ناجي غير مسارك لأنك مستهدف، قال لها سوف يكون ذلك غدا، ولكن لم يكن للأسف غد. لم يكن هنالك غد، يعني وتمت تصفية ناجي العلي. لكن هو كما قال يعني هوني حبيت نذكر يعني رثاء لناجي العلي، يعني بعض الشعراء يعني تكلموا في ناجي العلي بعد وفاته، مثلا نزار قباني اللي الناس كل تعرفه على أساس أنه شعر العشق والغرام والجمال وقصص الحب، راهو عنده قصائد في نقد الأنظمة العربية وفي التعاطف مع المقاومة ممتاز، إن شاء الله يجي نهار
1: نعمل حلقة
0: لأنه ليأخذ الرجل حق، ليس قارئة الفنجان ورسالة من تحت الماء فقط، اللي هما ممتازين يعني يقول يعني نزار قباني في رثاء غير مباشر لناجي العلي، يقول يا وطني كل العصافير لها منازل، يا وطني كل العصافير لها منازل إلا العصافير التي تحترف الحرية فإنها تموت خارج أوطانها، والحديث عن من؟ عن ناجي العلي.
1: مات في لندن.
0: مات في لندن.
1: حب يدفن في عين الحلوة.
0: بالضبط.
1: لكن لم يتسنى له ذلك.
0: هذا نزار قباني ما حبيت نزيد أحمد مطر صديقه رثاء مباشر رائع جدا. شو يقول؟ يقول ناجي العلي لقد نجوت بقدرة من عارنا، نجوت بقدرة من عارنا وعلوت للعلياء، اصعد اصعد فموطنك السماء وخلينا في الأرض إن الأرض للجبناء.
1: وكما تنبأ ناجي العلي من خلال الكاريكاتور الأخير، هو مش الأخير هو لكن كاريكاتور شهير
0: 1987
1: اللي
0: 29 جوان
1: 29 جوان
0: شهرين
1: تقريبا، تنبأ بأنه حنظلة باش يقعد عايش هذه الشخصية، وظلت عايشة ورجعت في السنوات هذه وسنة وشخصي شفنا سفينة تبحر إلى غزة باسم حنظلة.
0: بالضبط.
1: شفناها في ملاعب الرياضة، شفناها على المريولة
0: في الجامعة الأمريكية، في الجامعة الأمريكية في
1: الأمريكية
0: في موزايك موجود،
1: في موزايك موجود في كل مكان. نحن نشكرك برشا
0: يعيشك. وش نحب نقول أنا زيدة فكرة مهمة لربما، الوطن ليس أرض، الوطن صح. فكرة يعني اليوم فلسطين
1: والفكرة لا تموت،
0: والفكرة لا تموت. يعطيك الصحة
1: ولي جعفر، نشكرك برشا، يعطيك الصحة على حضورك معايا في واحد من الناس. شكرا يعطيكم الصحة عليكم انتوما. داري شكرا لك في الإخراج، شكرا للبثينة وخليل في الإعداد، إيهاب في الإخراج الرقمي.
0: يعيشك شاكر، يعيشك. أنا
1: صديق البرنامج
0: السنة الموسم الثاني اللي نكون معاكم في بعض الحلقات. تحية لبرنامج واحد من الناس اللي كالعادة يقدم مضمون هادف، فما أفكار، فما تجديد بين التجارب الشخصية والأدباء واختصاصي التاريخ. الحق معناها فرحان برشا اللي كنت معاكم
1: وانت بشان
0: في هذا، يعيشك في هذا الموسم. وأنه الإنسان قادر أن يعبر على أفكاره وبطريقة فنية، وفما تسلسل وفما عمق. وإن شاء الله يعني في هذا الزمن تكونوا قدموا حتى القليل، النذر القليل من الفائدة. ونتمنى من كل القلب أنه بعد واحد من الناس واحد، واحد من الناس اثنين، سال عام جاي نلقى واحد من الناس
1: ثلاثة. إن شاء الله بقدر ربي نشكر موزايك لأنه ما نزيد أيضا بهذا البرنامج
0: واحد المشروع.
1: والمشروع. المشروع. شكرا لها. ونشكركم أنتم اللي تابعتونا في واحد من الناس. تصبحوا على خير.

0: على موزايكا فام. تبع الكورة وعيش المونديال.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عارف بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
2: عينيك نفاني وتسحر عيني
1: وفوزي بن قمرة
2: أحلام قدها.
1: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتينج
2: ليام تجري والعمر خسارة
3: بمساهمة سنابل كرتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بينا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالا يؤكد أن مخطط التنمية 2026-2030 يمثل استحقاقا وطنيا يهم جميع لجان القارة بالمجلس دون استثناء باعتباره وثيقة مرجعية تعكس التوجهات التنموية للبلاد خلال السنوات المقبلة، وذلك خلال إشراف اليوم الخميس على اجتماع تشاوري خصص للنظر في منهجية دراسة المخطط وضبط الرزنامة الخاصة بمختلف مراحل النظر فيها. وأكد إبراهيم بودربالا أن جميع النواب تسلموا نسخة إلكترونية من مشروع المخطط ووثائقه المرجعية داعيا إلى التعمق في دراسة مختلف محاوره وتقديم مقترحات وتوصيات تسهم في إعداد تقرير موحد وشامل يعكس دور المجلس التشريعي والرقابي. ومن أبرز مخرجات الاجتماع الاتفاق على تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيه بهدف استجلاء أهداف المخطط وبرامجه وتعزيز التفاعل مع مختلف مكوناته، كما تقرر أن تقتسم اللجان أعمالها بإعداد تقرير تأليفي شامل يجمع مختلف الملاحظات والتوصيات يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على الجلسة العامة المخصصة للنظر في المشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط تنمية 2026-2030. أشغال اليوم الثاني والختامي لمنتدى التونسي الجزائري حول الاستثمار والتجارة البينية بين ولايتي قفصة وتبس اليوم الخميس تنبثق عنها جملة من التفاهمات الرامية إلى تنمية المناطق الحدودية ودفع الاستثمار بين البلدين. وأفاد رئيس غرفة التجارة والصناعة الجنوب الغربي يوسف سالم بأن هذا المنتدى مثل فرصة لتنظيم 180 لقاء مباشرا بين المستثمرين الجزائريين والتونسيين، وانبثق عنها 35 تفاهما بين الطرفين، كما تم الاتفاق على دعم 7 مشاريع مقترحة تقدر كلفتها ب 1500 مليون دينار وستمكن من إحداث 6000 موطن شغل. وفد تونسي يترأسه المدير العام للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية مراد بلحسن يؤدي زيارة استشافية إلى السنغال، وتهدف الزيارة إلى عقد لقاءات مع الأطراف السنغالية المعنية والاطلاع عن كثب على الأوضاع الميدانية قصد استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية التي توفرها السوق السنغالية ولا سيما في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وبقية القطاعات ذات صلة، وفق ما ورد اليوم الخميس على المنصة الإعلامية التابع لوزارة الشؤون الخارجية. في أخبار العالم، وزارة خارجية الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخارجي يرحبون بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكدين ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الأعمال العدائية ويمنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي. جاء ذلك في البيان الوزاري المشترك الصادر عقب الاجتماع الوزاري الأمريكي الخارجي الذي عقد الخميس في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحرينية عبد اللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخارجية. وزارة الدفاع التركية تؤكد أن إسرائيل لا تزال تمثل العقبة الرئيسية أمام مساعي التهدئة في المنطقة، محذرة من أي محاولات من شأنها تقويض التفاهمات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران وإفشال الجهود الرامية إلى خفض التوتر. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في ريكاب مونديال مع أجمل تحية مراد الدريدي.
4: في تونس.
6: تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: الجزيرة في تونس. ريكاب مونديال. مرحبا بكم في ريكاب مونديال، موعد اليومي كل يوم على موزايك نحكيو فيه على المونديال. واليوم الحدث بتبيع المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، للأسف هي الأخيرة للمنتخب بعد زوز هزائم، باش تكون ضد منافس كبير المنتخب الهولندي. كل الأخبار اللي تسبق المباراة هذه، التشكيل المنتظر، خلينا نقوله الأقرب حتى التوى، كل التفاصيل كل الأخبار ناخذها من عند مبعوثنا الخاص أحمد عادل. أحمد مرحبا بك.
1: مرحبا بك فاني، مرحبا بالناس اللي تابع فينا تو على موزايك فام. منتخبنا الوطني بعد قدي بعد تو مساعتين، بعد أربع ساعات إن شاء الله، ولا بعد أربع ساعات. ما يخوي هذا فاني، رأيت عرض برشة من حساب تعديك على بش نكون واضح معك، معناها عادي نغلط في الوقت.
2: أما صحيح الأربع سوية إصحاح هذوك هكا ولا هكا، معناها الأربع سوية حصلين
1: ولا إكزاكت. ما إحنا ديجا كان تتبعوا معنا تو على اللايف على فيسبوك، تتقونا على الناس فرشين، تتقونا في الوطيل متاع الأطمة شكونا شدي قاعدة ديريك أو فرحان بتونس. لذلك الناس اللي جيت قدم لوتيل هنا باش تسلم على الجوارات باش تزحها باش يمشيوا، ولأنه الجماهير الهولندية بكري هوني قام بالواجب الحقيقة، جيت لهنا على طريقتها هي الخاصة، سمعت صوتها للاعبين المنتخب الوطني التونسي، نتصور باش يكون حاجة موتيفونت للملاعبين أكثر من حاجة تزيد تنحلهم المورال، ولأنه الحقيقة الجوارات مش اوتوب فورم كما نقولوا، مش في الحضور الذهني لازم. ان شاء الله اليوم يكسبونا، ان شاء الله اليوم يقوموا بالواجب زي نزل المنتخب الوطني التونسي. كما قلنا بعد تقريبا ساعتين ولا ساعه ونص خرجوا من داو من هوني، ثم برشا تونس جاوا لهنا لاستقباله كما قاعدين تشوفوا على صفحتنا على سبور باي موزايكا فين في الديريكت توا. الحقيقه التونس خلينا نحكي على عدد قبل ما نحكي على الشواء، خلينا نحكي أموا على الـ على الـ على عدد الجماهير التونسية إن شاء الله اللي باش تكون موجودة هوني في الستاد نتاع كانت. أول حاجة ساعة ما نتفاجئوش كيما هكا باش يكون الكولور نتاعو الستاد، لأنه الحقيقة عددهم كبير جدا جدا جدا لهنا في الجماهير، الجماهير المنتخب الهولندي. الناس كل تسلم على موزايكهم ديريكت، الناس اللي تتابع فينا تسلم سبور باي موزايكا فيهم. العدد كبير برشا متاع الجماهير الهولندية لهنا، شفناها من البارح شفناها من اليوم. وستاد يزد تقريبا 70-71 ناس، ماش قادش يكون فيه، لكن بالنسبة للجماهير التونسية العدد البارح اللي موجودين لهنا كانوا 300. يمكن برشا يرتفع العدد، يمكن برشا نشوفوا عدد اكبر برشا من العدد هذاك. ان شاء الله نتمناو كان صوتهم يوصل للناس الكل، وان شاء الله يا ربي يفرحونا. اللي نحكيوا توا شويه على الاختيارات والتغييرات، بالطبيعه التشكيله ماهيش نهائيه، مازال مازال مازال ما فماش اختيارات نهائيه، لانه ثم برشا تكتم، ثم برشا تردد على مستوى بعض الاسماء. كان نجم نحكيوا على تشكيله محتمله 70-75% ما تفوتش، معناها هذيك هي النسبه نتاعها. شكون ايمن دحمان في حراسه المرمى، يان فاليري الاقرب باش يبدا قبل معتز النفاتي، لانه معتز النفاتي كان موجود في الـ في الـ في, الـ في التمارين هو الاساسي. دونك يان فاليري، عمر الرقيق، منصر الطالبي، محمد امين بن حميده او ديلان برون، والاقرب هو محمد امين بن حميده. علي صار باش يكون علي العابدي. بالنسبه لبقيه التشكيله فيها الياس الخيري، حنابع المجبري، انيس بن سليمان الاقرب، او الحاج محمود. اذا كان الحاج محمود باش يهبط، دونك انيس بن سليمان نجم يكون هو اتاكون مع حازم المصوري، والا اذا كان ثماش انيس بن سليمان باش يكون ثم الياس عاشور. مش واضحه برشا التشكيله، لكن الحقيقه الاختيارات مش واضحه. حاجه اخرى راكم تتابعوا فينا في المباشر، مش تظهر برشا، اما كل ما نكلمك انت فاهم ونتعدى انا معاك، مش فيه انا مش فيك انت بالطبيعه، ثم نتعدى معاك تجي العاصفه. دونك هذا نتاع السوب توا، ثم اليرت نتاع تومبيت باش تصير في وقت المباراه، نجم تتاخر انطلاقتها شويه اذا كان التومبيت قويه برشا.
2: فماش اليرت ميتيو ولا حاجه، جو توقعات عاديه معناها ما فماش.
1: ثم اليرت انطلقت من البارح، الاليرت هذيه، ودايور في التلفزه نتاعهم براتيكمون كل نص ساعه بالتاميتيو، وكل نص ساعه عاودوا يحضروا الناس اللي راهو ابارتير من البارح الاربعاء حتى لنهار الجمعه يقعدوا. ثم اليرت نتاع التومبيت، وشفنا حتى في تعديوا الفيديو تقام على سبور باي موزايكا فان، تلقاو الاليرت منين جايه، ما مشيره من ليست من الويست، وقتاش توصل بالضبط، توصل للبليتو التومبيت، توصل تقريبا في حدود الخمسه ونص تقريبا حتى الستة نتاع العشيه التوقيت نتاعها، هذاك عشان ما تكونش قويه. وبوا ان نوخروا الماتش، علاش؟ على خاطر ديجا استاد باش تلعب فيه المباراه هذيا، اروهيد الملعب هذايا في كانسس ماهوش كله مغطي، اغلبيته مكشوف مزيان برشا، استاد مكشوف، دونك ينجموا العباد يتقلقوا برشا من المطر.
2: يعطيك صحة أحمد، شكرا لك. هذه نقول متابعة ولا في ضرب خيط المتابعات إن شاء الله، والبلاتو اللي باش يبدأ قبل ساعة من ضربة البداية لمباراة تونس وهولندا. ديما نذكر الموعد الليلة مع نص الليل، مواجهة تونس وهولندا، المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي. وأيضا في نفس التوقيت زاد باش تلعب ماتش آخر بالنسبة للمجموعة هذه، يجمع اليابان بالسويد. نذكر بوضع الترتيب، هولندا واليابان الأولى بأربع نقاط، السويد الثالثة بثلاث نقاط، وتونس في المركز الأخير صفر من النقاط. بالنسبة لبرنامج مباريات اليوم في المونديال، مع التسعة نتاع الليل في المجموعة الخامسة، الإكوادور باش تلعب ضد ألمانيا، والكوديفوار في مواجهة منتخب كوراساو. ألمانيا في الصدارة ست نقاط، كوديفوار الثانية بثلاث نقاط، الإكوادور وكوراساو المركز الأخير نقطة واحدة. ومثلث نتاع الصباح ماتش الباراغواي وأستراليا في المجموعة الرابعة، وأيضا تركيا في مواجهة أمريكا. ترتيب أمريكا الأولى بست نقاط، أستراليا وباراغواي المركز الثاني ثلاث نقاط، تركيا خرجت من المنافسة بصفر من النقاط. هكا نصف نهاية الريكاب مونديال.

0: استثنائي ضيفنا مسيرة امتدت أكثر من نصف قرن، 50 سنة من العطاء من المسرح من الفن السابع. ما تعرفش زيادة فمش نتصور تونسي ما حبوش، تونسي ما تبعش مسيرة كان فيها عشرات التتويجات. هو مسرح المسرح قفصة، هو مسيرة كما قلنا طويلة، هو اللي خدم زيادة مع كبار المخرجين. باش نسترجعوا معاه محطات من مسيرته بكل حب، ضيفنا اليوم في الانترفيو الممثل القدير رؤوف بن عمر. شوية آخر يكون بحضنا هنا في استوديوهات موزيكا فام، نحكيه معاه على مسيرة طويلة ونسترجع معاه ذكريات مهمة. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله في الإعداد، معنا سارة زيدة، معنا أيوب في الإخراج الرقمي، وخلودة كالعادة في الإخراج. نسمعوا جديد وليد توفيق ونرجع معكم في كوتر بلوس على موزيكا فام.
1: إهداء إلى الجمهور التونسي الغالي عبر إذاعة موزاييك أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق وليد

مش كثير مشتاق ولتوفيق وصنحت ال 8:15 دقيقة توت سويت وقايت الانترفيو الانترفيو فرحانة برشا باستقبال وبحضنا هنا في كولتور بلوس على موزيك فيلم قربنا من نهاية البرنامج

0: هذايا من نهاية الموسم وسعيدة جدا كونه بالحق ختامها مسك. بكل حب نستقبله بحضنا مسيرة أكثر من نصف قرن من الإبداع والتميز من الاستمرارية بين تلفزيون مسرح حب وعشق الأول والسينما. رؤوف بن عمر مرحبا بك.
1: عيشك مرحبا بك وشكرا على الدعوة.
0: وأخيرا شنو حويدك سي رؤوف؟
1: والله لمس السماء السماء تعبت شوية أياماته بعد طوال بس.
0: ما زلت تتنفس فن؟ ما زلت تتفرج في العروض؟ ما زلت تتابع؟
1: بتبيع لا العروض مثلا المسرح نمشي له يوصلوني ونروح. أما برقزومبل في الجي تي سي والجي سي سي سنة كنت تعب ياسر من نجمش تحرك.
0: بسم الله عليك تعب ما مطمئن على على المشهد الثقافي على المشهد الفني؟
1: نص تتفاجأ ساعات تولد كي تجي حاجة باهية وإيجابية تقول أبون ما زال عنا احنا كما توا في المسلسلات السنة فما لي واحد ما يحكيش عليهم خير لكن تلقى هكا شباب طالع تلقى مسلسل ما منظم نصا وتمثيلا وقال آخر إدارة ممثلين ومن بعد تشوف الاخرين تقول فين هذا كاين وكان هذا جبته من تونس ولا جبته من بنغلاديش ولا منين. دونك اللي يتمان به الواحد هو كونه فما شباب طالع فما طاقات شبابيه قاعده طالعه ونجم نقول لنا النوادي المسرح اللي هم يشرفوا عليهم ناس معناها مالكين المهنه ويعرفوا شو يعملوا اللي خرجوا فيهم ولو هما اللي يمشيوا نوادي المسرح هما اللي تلقى وكا واللي جيا واللي لكن أذنك قاعدين يخرجوا منهم ممثلين فريمون في مستوى ودائر كلهم يقولوا يحبوا المسرح ويحبوا السينما ويحبوا التلفزة. تاخذ كما صابر الوسلاتي مثلا
0: أي.
1: شفتك البرفورمانس السنة فهمت اللي عملها في شو اسمها هي
0: نحكيه مسرح ولا نحكيه
1: في مسرح
0: نحكيه في هذه آخرتها ولا تحكي قبل رجوج
1: هذه آخرتها لا هذه آخرتها شفت رجوج لذلك عملنا أما هذه آخرتها حلوة إيش حلو تمثيل معناها فهمتني. دونك هذا كان اللي خليك تتفائل شوي. الكتاب مازال ما عندناش كتاب معناتها مش بكثرة انطقاء.
0: وبالنسبة ليك المسرح العمدة على المسرح هو العشق الأول وكان عشقك الأول سيراو؟
1: طبعا المسرح ما فماش ما أهم منه. دبور قبل ما نحكيه وإحنا على المسرح والتكوين أنا ساعات نعمل ديك ماستر كلاس نقول لهم للشباب نقول لك ما عندكش موهبة فك عليك رو الدراسة العليا متاع واحد ما يبش تجيب لك حتى شيء. عمرك ما تولي ممثل كان ما عندكش موهبة هذا يتعلمها ساعة فهمتني. دونك اللي قارين طور اللي حتى اللي قراوا في الليزاد أكثرهم شنو يمشيوا منشطين في المدارس في الليسي يقراوا في المسرح فهمتني. دونك وقديش من ممثل دبلومي متاع الليزاد عمره ما حد ساقه في بلاتو التلفزيون ولا في بلاتو السينما ولا هك حتى من الأساتذة الكبار تاريزات دكاترة تقع عمره ما حد ساقه فيه. علاش؟ على خاطر كما قلت لك كما عندكش موهبة زي كان واحد يتعلم على المسرح وعلى حاجات اللي هو ما همش في إمكانياته.
0: الموهبة معها شنوة سي رؤوف لازم الموهبة معها شنوة باش نكملوا باش نواصلوا في الحلم؟
1: الموهبة كانك تحب تقرأ على اللي قريوا فيه توفى الإزادة على تاريخ المسرح والمدارس المسرحية كله موجود في الكتب نجم تقرأ. أما يزمك تضيف لذكا يزمك تفرج في الفلام ساعة العالمية لكلهم فهمت لكلهم خاطر ديما فيهم ما يتهز. أنا تكويني شطره مشاهدة كبار الممثلين والممثلات في السينما العالمية ناس عجزت وناس كيفاش وين يحط يده وكيفاش هز حاجبه وكيفاش تنفس وكيفاش حتى السكوت في جملة. هذاك كما نقولوا احنا لي ديتاي اللي كملوا لك المعرفة اللي عندك بالمهنة.
0: وكنت موجود في أفلام أجنبية وعالمية مهمة برشا والصدفة هزتك سيراوف.
1: ايه تنجم تقول صدفة. المهم كنت تشوف مر صدفة ما جيت معناها صدفة بس نمشي في بداية العالمية على خاطر احنا بدينا في فرقة قفصة ومن بعد لا قبل قفصة انا مشيت لندن قريت وجيت بديت مع باباي الله يرحمه ومن بعد عبد بن عمار في المعزيزة تسترى تسترى. أما أنا بقفصة وجاء روبرتو روسليني باش يعمل فيلم المسيح. المسيح ما عنده أصحابه في الأصحاب ذنك فما دور من من الأدوار متاع الأصحاب هو يهودا جدا اللي خون المسيح في الأخر. هذاك كان باش يعمل واحد طليان خاطر الأصحاب ما يتكلموش برزكمان أما يكتب على لوحة فاللي يقول فيه جيزو ولا حاجة كذا. وأنا جيتي ركلتي بور الأصحاب فهمتني اللي باش يلعب جدا الطليان يستنوا فيه باش يجي مجيش ورسليني انه يصور مغلو يبل عايت الاسستان تاعو وكلم البروجكتور قال لهم قولوا له ما يجيش. قال شو ما تجيش عندك فيلم مع رسليني في التصوير في بالك به توا عام تفلت الطيارة مثلا بريف. قال ماذا كوفا عنده البريمير اسستان تاعو الطليان والبريمير اسستان زادت تشيلسي اللي هو المخرج عبد بن عمار الله يرحمه. قال بربي فالشباب اللي جبته ذوما باش يعملوا اصحاب الجيزي انا هو اللي تراه انت ينجم يلعب دور يهودا. قال ما نجمش نقول لك عن جان هاوسي راهو بن عمار روح من لندن قرا في لندن ومازال كيروح فهمتني دونك ورا قالوا هكا هكا كذا كذا كذا قالوا تعرف كيفاش بدل البلان دو ترافاي وغدوة نبداو بالنسبة لي أنا بأصعب مشهد في الفيلم ملي هو وقت يبدأ جيزو والأصحاب الكل معه لي زابوتر ويقول لهم واحد منكم باش يخوني نقوم أنا وترانا جدا وقتها دوري كل ملاء قوم نغزر له قد نغزر بعضنا برشا برشا برشا قوم بعد تبصر سنخر قبل ما نخرج نعود نتلفت له هذيك هي السيكونس. قالوا هو عنده دور معناتها إلى سنتي اللي جيتي عليز ما ذكش فرقسهم لازم واحد يكون يخدم ومرتاح مهما كان المشهد.
0: والصمت لعب دور كبير في مسيرتك.
1: أوي أوي لا الصمت حاجة هامة ياسر. أنا ساعات قلت لهم وقت مشيت لندرة قعدت الوزارة هاي بشعتي وهو بشي عملوا درشنو وهو بشي عملوا درشنو وقت خلطنا احنا لندرة وفعل مكاتب كل سكر قبل الطلبة متاعهم وفعل في الرادة عملونا تيست وقتها أنا بفضل جزيري
0: الله يرحمه.
1: أنا كنت الله يرحمه أنا كنت برمير أني أنجلي في الفاكة وناوي باش نولي أستاذ إنجليزية ما عندي حتى فكرة على عملت مسرح مدرسي مي سيتي جوست ساعة وكاو خلتنا غادي الرادة قالوا لنا المؤهلات موجودة الانجليز نتاعكم صفر وانا نسخيب روحي الطياره عزيز. قالوا لي هذا ننصحكم هاو عندنا ممثله كانت عظيمه في الرويال شكسبير كومباني كبرت برشا خرجت عملت اجانس تقري الديكسيون النطق فقط كنتني. قال تاخذوا معاه ساعتين ولا ربع ساعة في الجمعة وتوكل على الله وعم جاي مرحبا بكم.
0: اي
1: هيك هو كلمنا مشينا للسفارة كلمونا الوزارة وقلنا لهم هكا وهكا وراو باش نعملوا طلبوا منا باش نعملوا عام لغة خاطر في التمثيل في لندرا الانجلي اليزابيتان كانت تسمع تيرادة ما تفهم منها حتى كلمة وانت قارية الانجليز من المويناج وانت جاية حاسل قبلوا المفهوم ذاك وعملناه. دونك بالنسبة لل برزنبل جيجي فرصة جيك فرصة أما تمشي معها ولا تفشل. الفشل موجود والنجاح موجود. كيف نجح هذاك هو اللي حل بيبانه تاع الأفلام تنجم تقول كل خاطر مو مخرج يجيك توا تقول له فلان الفلاني يعمل هكا يحل ويكيبيديا ولا يحل ولا كان عندك أجون يهز له عنده سي وسي في ودر شو ودر شو يفهم اللي تخدمت خدمة كبيرة ياخذك باش ما يضيعش وقته وإلا يعملوا لك كل زي سي بالكاميرا ويعطيك ثلاث ورقات تحفظهم تعالي لي ديبي ديبي.
0: سي روف باش نرجع لحكاية الفرص خاطر فما فرص ما نحبش نقول ضيعتها ولكن ما مشيتش فيها بسبب محبتك لأصدقائك للناس اللي بديت معاهم الناس كنت معاهم. جاتك فرص باش تخرج خارج تونس باش تصور أفلام البرة وباش تقعد بريود البرة ما كان عندك التزامات هون؟
1: إيه لا لا مش أفلام خاطر أفلام النجم نقول لهم عندي قدش الأفلام احنا كان مشيت في فيلم براني أنا ماكسيموم دي جور
0: من شنو الفرصة اللي كانت خارج تونس؟
1: لا وقت عملنا جدا قلت لك مع روسليني ونجحت فيه الدور ليلة اللي باش نروحوا خاطر صورنا في تونس وصورنا في إيطاليا في مونتي كاسينو وبرشا مشاهد الكل وليلة اللي مشيوا في التورناج ومغدوا مروحين جاني الاسيستان تاع روسليني قال لي مسيو روبرتو قال لك كان تحب من غدوة تجي لإيطاليا على حساب الشركة بتاعه وتعمل 6 شهور لغة ومن بعد 6 شهور هو عنده فيلم في مخه ويحب يعطيك أنت البرسوناج وبش يخدم معك 6 شهور قبل ما يبدأ التورناج. قلت له احنا مازلنا كبدينا في قرصة وشحاب الشرق الحائر نجي الجزيري أنا ورجا فرحات ومحمد إدريس وقل لهم لا عندي فيلم أما يقتلوني ولا نحيوا لي باسبور. لا هو عجبته قلت اسمح احنا مزلنا كعملنا فرقة وعملناها بالشق الأنفس وعنا مسرحية نحضروا فيها ما انت أول عمل لنا وما زلت ما حضرت شهية وعنا الكيباك وعنا لبنان جوز مهرجانات مسرح جامعي لمحالة واحد. قلت له مستحيل باش نخليهم كان 6 شهور اخرين والحاجة كان نشوف ونقول لكم.
0: ولا كانت مسيرة روف بن عمر خذت ثنية أخرى
1: أي ما تعرف نواها أنا كلياسر تونسي أنا جيت تيديون على لندن كي نلقى ويكاند طويل ولا نوال ولا واحد ناب تونس خاطر وقتها احنا كانوا عندنا تذكرة ب 100 دينار اللي جيت تيديون دونك ما نهار زيد في لندن لا ولا نبورتو ولا نمشي الفياج وبودو سنكي يام جور شجور نعملها كالي تونس فهمت هكاك.
0: شنو تحب فيها شنو تتوحش فيها تونس؟
1: كل شيء تونس عندي أنا كل شيء ومهما كان ظروفها زادة على خاطر تونس اللي عاش في عهدي أنا المدينة فهمتني واللي قرأ على الزاد في وقتي أنا وعلى المعلمين في وقتي أنا اللي هم المعلمين هذن كتوى النجمة واللي هو أساتذة متاع جامعة في النيفو طول ما المعلم يعطي بوليكوبي وفيها 10 غلطات فهمتني كل شيء تبع بعضهم المفكرين قبيلة كنا نحكي وأنا ويونس على المهرجانات وجبد هو على الحمامات قلت له الحمامات تخلق للمسرح. شكون مدير وقتها؟ طاهر جيجا. ويا ما دراك ما طاهر جيجا، وهو تبنى للمسرح. فكان يجيب المسرحيات من الخارج الأكثر بتبيع من فرنسا، ويأخذ أحسن مسرحيات في تونس. عندك علي بن عياد، وعندك كذا زوز ولا ثلاثة. وقت بدينا احنا في قفصة بعد 3 سنين، سراج فرحات قال نحب نعمل مسرحية عزازي لي ستار جيجا. سمع بالحكاية، قال له يجي هنا انتم تفتحوا المهرجان بها. وهو ستار عامل دراسة على الزازي الهلالية تاع سنين. سي سمير العيادي كيف كيف الله يرحمه كان عامل دراسة وبحوث على الزازي. وشكون الثالث؟ عبد الرحمن الأبنودي، شاعر من أكبر الشعراء في مصر الصعيد، وكتب عبد الحليم وكتب الحكاية كله. لكن ناسين ديما اللي هو أنا باحث. وأنا قال ستار جيجا، قال به جيوا قبل 3 شهور للسنتر، خاطر كل واحد كاتب حاجات ونجيبوا عبد الرحمن ونخدموه هوني تريزا بالطرف بالطرف. حسيت وش نقول لك، لفايد لفايد لبرمير ما لقاوش الدخلة، كيفاش باش يحلوها؟ كل شيء حاد. قال اخر بزيد الهلالي والكل واقفين والهلاليين ندرسنا وكذا وكذا وكذا. كم احنا 3 شهور وفي الليل نسهر ونغني وندرسنا. وغنيت انا، كنت نغني فهمتني،
0: كانت الحلمة سراوف.
1: ايه سي عبد الرحمن قال سهريت، قال يدخل رؤوف وحده بالبندير يعمل موال تنكتبوله أنا تو، هو يوفى الموال والجماعة يبدأوا جايين ساكتين ويجيوا حتى لل قال آخر لافونسين. وأنا انترطان نفرت على روحي ولا دخل بموال، دخل بتاع مسرحية. معنا بوقت دي هذو ما مش مستويات عالية ياسر. ما أنت اللي تو واحد مهرجان وما يعرفش بروجرامه في شهر أبريل مثلا، من مهرجان باش يعمل في جمعة باش يعمل برمجة وجمعة وفيها وتو، فهمتني؟ وقلت له دونك سي اون كيسيون دو بيرسون، رجال تونس كما يقولوا رجال تونس. احنا كما جاش سي شادي القريبي الله يرحمه في الكولتور، ومحمود المسعدي الله يرحمه في التربية، ما كناش ما كان يصير حتى شيء. رانا قعدنا في الفرقة البلدية هكا وشوية شعبيات وامك عايشة بين الاخر الشعبي والليزادابتاسيون تاع النصوص عالمية. دونك كي بدأت تونس في الاستقلال، سي شادي القريبي عندهم توجيهات تاع مرقبة بين سير على البنسيف. اما سي شادي اللي عنده سافيزيون لعشرين سنة جايين، وسي محمود المسعدي عنده فيزيون للعشرين سنة جايين. وكيف سي شادي القريبي تلز باش يغادر باش يولي في الجامعة العربية، ورقيبة حتى المسعدي في الثقافة، خاطر بالنسبة لي وقت عودها 3 أو 4 مرات العقل السليم في الجسم السليم والحاجة. خدم على الإدوكاسيون لا كولتور اي لي سبور شباب الرياضة واحد. دونك ناس عندها نظرة،
0: عندها فيزيون،
1: فيزيون واضحة مريقلة كذا. وذاك علاش أنا أقول لجينيراسيون اللي خرجت 20 سنة بعد الاستقلال 76 أحسن مهندسين، أحسن جراحين، أحسن ممثلين، أحسن رسامين لكل تونس. خرج يونيليت في جميع الميادين.
0: وانا اللي نعرفه على رؤوف بن عمر اللي هو الامل، ديما تقول بالنسبه ليك الامل موجود، ديما تقول انه الحلم ممكن، ديما تقول
1: بيان سور
0: الاستمراريه ممكنه
1: بيان سور.
0: دونك هذا ترى فيه اليوم كما حكينا فيها ولا انت
1: على خاطر اللي يحكي على الامكانيات يضيع في وقته. عم في دي ماستر كلاس كل قدرنا مشينا القفصه. احنا ساعه كنا من تونس، وعلاش مشينا القفصه؟ أنكار شخصية والي ستهرب السماء الله فضله أزل محامي هو شد الكيف والي في الكيف شاف المنصف السويسي شعمل جيت نقلت القفصة وإحنا كهبتنا من لندرا ورجاء من ميلان وجايبين من باريس قلنا نحب نعمل فرقة قال الشريك لي لا ما عنديش فلوس ادخلوا فرقة بلدية هاك علي بن عياد يستنى فيكم قالوا له رجاء وفاضل قالوا نحب نعمل مسرح متاعنا بازي سور لامبروفيزاسيون وبالدرجة تونسية قالوا ما لا الغالب أنا تندرى السيزون بروشين هو قاعد سيشيلي في بيرو ويكلم الطهرب وسمى قال سيشيلي لباس راني تسميت والي في الكيف فوالي في قفصة وراني خصصت 10,000 دينار ميزانية باش نعمل بهم فرقة جهوية في قفصة سيشيلي كلم زبير التركي الله يرحمه خاطر صاحبنا قالوا كل الجماعة ذنك خدهم يعرف فيهم حد قالوا الجماعة ذنك قال لهم يحبوش كان يحبوا يعملوا فرقة واحدة ومشيوا القفصة قلنا له غدوة اللواج متاع الأربعة متاع السباع فهمت ولا ندبوا أنا وقتها في لندرا قال لي رجاء سيب عليك أعطونا فرقة وعنا ميزانية وطوة تروح شنو نروح قال لي إيجا أعمل الرواية شهرين باش نتمرنوا ونعطيه للبريمير ومن بعد مشى روحكم خممت قلت نهبط شين 10,000 دينار شنو شاري ديكورات كوستيمات بروجيكتورات ريان دي تو شي ريان دي تو وقبلنا وعملنا رواية فهمتي ولا شحال الشرق الحائر شيرسين في المسرح البلدي وفي الفوس أوركستر سيمفونيك ديريجي بار محمد قرفي كل شيء تقريبا ببليش ولي كوستيم فما خياط هايل في قفصة خو عبد القادر مقداد فهمت ولا الكسوة البيضة نعم بارزامبل نتاع البرني والعترة فهمتني 15 دينار الكسوة يصورها لك سير مزور ياخذ القيسات بقيت الحوايج ما ثماش مشي الفريب مش حكاية إمكانيات هو المسرح كي تحط عبد فوق سان هذا كمسرح دي غادي يبدأ المسرح شخصية واقفة على الركعة فهمتني اللي بقي أنت وذكيك
0: إرادة كانت موجودة
1: إرادة بيان سور ونص
0: خدمة
1: كيما النص هو الكل بعد قال لآخر الكاستينج تشوف شكون عندك وشكون ما عندكش ومن بعد إدارة التمثيل فهمتني يا سيدي باش نعطيك أنا ليكزومبل باش تعرف مش معناها قالوا ما عندوش فلوس شحال فيها 5 ديكور ديفيرون والفضل الجزيري الله يرحمه هو اللي يهم الديكور والسينوغرافي وحكايات كيما هكا 5 ديكور كان نعملوهم لي 5 ديكور لوح وطريق مشاو 10,000 5,000 منهم يمشوا قعد مشي يشري 5 ملاحف تيسو يعمل بيه 8 متر على 4 متر وحطهم في القاعة وبالفتر عمل الديكور الأول والديكور الثاني والديكور الثالث والرابع والخامس وعمل لهم الشريطة يوفى الديكور تجبد الملحفة الأولى يجي الثاني ملحفة الأولى نوريك ينيدي انت اللي يحب يخلق واللي يحب يخدم ما هيش إمكانيات دبور إمكانيات بعد جيك أما يزمك ما عندك حتى شيء تطلع سرسان وتعمل رواية بلاش كوستيم وبلاش مكياج هات نص باهي وناس عندها إلقاء قال آخر سليم وبدأ خدم على روحك دونك هذه ديما نقولها ما هيش حكاية إمكانيات عندك موهبة تحب المسرح وأنا ما قبل نعملوا التورني في الجمهورية 30 عرض 40 عرض فما 40 قاعة هي وقتها مرة في البطحة مرة في ريفكتوار متاع ليسي وين ما جاء
0: كان حلم مشترك كثير.
1: حلم إيمان بالعمل اللي قايمين به, وذاك اللي خلى جيلنا قعد تبارك الله عملوا التوى يذكروها كسوة جعايبي كسوة.
0: تتوحشهم تتوحش رفيق الدرب اللي بديتوا مع بعضكم اثنية؟
1: قعدنا ديما مع بعضنا ديما مع بعضنا, مش خاطر من بعد ولا فما مكمشوا هما المسرح الجديد قصة سكرت فعاد القادر مقدر تخذها وكمل بها. أنا مشيت المسرح الجديد معهم عملنا الورثة وقتها, ومن بعد رجعت لندرا وكيرا واحد توفيق جبالي حل الفضاء متاع تياترو دخلت معاه 15 سنة على في كل عام فما كلام الليل. والمسرحية اللي بدينا بها مذكرة الديناصور اللي هي اقتباس من برتولد بريشت فهمتني, اعطيناها في تونس في الجي تي سي, فما واحد ناقد مصري قال هذه بتسيف تطلع لمصر. هما وقتها عملوا الدورة الأولى متاع مهرجان المسرح التجريبي ياك, هو خدم الدوسي سي رفيق صبان الله يرحمه وزد. فهمت, خدم الدوسي وقال لهم هذه لازم تجي وما لازم تجي. مشيت شافوها في مصر, طلبتها للأردن, طلبتها سوريا, ما عندهم مهرجانات هما ورزمهم ما همش فرد وقت. دوك عملنا بها المهرجانات العربية كل ساعة فهمتني. 10 سنين بعد سوريا تكلمنا تقول بربي عندكم رواية جيتوا بها توا 10 سنين تالي ما ذكرت ديناصور, ماذا بينا كان ممكن تعودوها وجيونا. الديكور موجود, لي كوستيم موجودين, قلنا لهم اوكي. هي دوم ساعة كان الصالة هك هك هك هك هك هك وانا وحدي انا توفيق في زوز في الشرسان فماش انتروزيان بيرسون دور نخرجوا كل الليل نتعاصروا عسران بالله. يجينا سيدي المدير المهرجان يقول بالله يعيشكم باش تمنعوني, راني عندي مشكله نتاع مشاكل الدنيا. شنو مو زاد قالت مليت الصاله وفما قد الصاله مرتين مشاهدين يستناو زيدوني عرض آخر وراها هذا تاخذ ربع ساعة وتعودوا هنا. معناتها حاجة من
0: عملتوا زوز عروض
1: عملنا زوز عروض من شنو نقول قالوا لهم لا فهمتني. دونك هو راهو من قديم الزمان العرب فهموا من السبعينات تقريبا اللي المسرح التونسي رائد واللي هم بعاد علينا برشا ما زالوا في الكلاسيك, بينما المسرح بدأ هوني بجورج أبيض اللي جانا من مصر.
0: وأسماء كبيرة خلت بصمة, وأكيد سيراوف بن عمر من بين الأسماء هذية. حكيت مرة معك في الكواليس شفت باش ننقل هالكلمة, قلت لي فخور بهالمسيرة يمكن نغزلها ورايا فخور فرحان بيان سعيد
1: بيان سير, وماني نادم على حتى شيء. أنا خطر بون تلزيت قلت كانت شهرية الممثل 65 دينار فهمتني, تلزيت باش نخدم خدمة أخرين. أنا قفصة سكرت عملت تجربة مع المسرح التجريبي وكل فترة حتى ال 86 مشيت نخدم على روحي أنجلي عرب تراديكتور كذا مع الكويتين يا أخي جبت معهم 16 سنة وين اللي كنت سبب مشيت الرئيس مدير العام كويتي فهمتني, خرج قانون وقتها كل تيل 5 نجوم لازم تكون فيه سالة متاع سينما, هو السياسات معناها يعملوا هكا حتى سالتين. مشيت وانا كنت قلت وراه اسمها هذه ما تفلتهاش فرصة, عملوا سالتين هما المخرجين اللي جاوا الكل من معبتي في الله يرحمه يلقاو التكلفة متاع بشي الكابين اللي بشي عملوها والبروجكتور والدنيا حسيل. تقول انت 150 مليون عام 86 اللي هذا واخر واخر تقعد تكك, وهي في سنتر كوميرسيال ماشي تربح ديزا اللي هو التياترو تو مشيت قنعته قلت له مادام السينما ما الناس ما عندهاش امكانيات انا نقول لك خليهم للمسرح. المسرح ما يتطلبش تقنيات كبيره والبروجكتورات نجمو ناخذوا شويه متعطينا الوزاره شويه وكذا وانت بالنسبه ليك شريكتك تكون اول شركه اجنبيه خرقت فضاء للمسرح. قلت له ليماج نتاعكم لما تعمل هكا؟ قال اوكي.
0: والمسرح كانت بيناتكم علاقة كبيرة متاع عطاء، قدمت برشا سيراوف وحبيت برشا الخشبة والركح وخدمت على عدد كبير من المشاريع وساهمت فيهم وتعاون في برشا دي جون باش تعطيهم كشعلة باش انهم يكملوا. كان قولك الفن ولا المسرح شنو خذي من روف بن عمر؟
1: خذي مني كل شيء، طاقاتي الكل مشيت في الإبداع مش في الترجمة انجليز عربي معناتها. ومن بعد انا بعد بعثوني هما الكويت باش حل لنا وكاله تونسيه ومشيت لندن على وكاله تونسيه. ومن بعد كي جابوني انا جبت لهم الفكره خاطر هي السلسله فيها فنادق خمسه نجوم نسميهم اوتيل دو فيل اوتيل بالنيير اللي يعطي على البحر ولي كلوب. عملت البروغراماسيون بتاعهم ثلاثه وليت مدير البرمجة متاع 18 اوتيل فهمتني. وصلت عملت اللي ما عملوش في مهرجان قرطاج ثلاثة تروى ويكند. الويكند الأول صباح فخري، الويكند الثاني وردة الجزائرية، والويكند الثالث صباح فخري أوتور دو لابيسين متاع بونواز قمرت. وانا مشيت لهم لديارهم وناقشتهم وعملت لهم لافاج دو سيرفو وانتي ثلاثة ثلاثة قالت لي وردة، قالت لي الله يرحمها قالت لي رؤوف انت تدفع ثلاثة حفلات للفرقة وانا ناخذ عليك حفلتين بركة. وقتها 86-87 هي تاخذ 25,000 دولار وقتها والفرقة المسيحية 10,000. صباح قال لي انا معك فهمتني. ودي راجل طيب مشيت لداره وقعدت معاه وسمى ولده التوا صحابي كيف كيف فركسوش على الفلوس وقت 10,000 والاخر 15,000 كان ورده في دونك كما قلت لك كي تعرف تكلم الناس تحدث مع الناس فهمتني وتقنعهم انت. هذا
0: حكيت على الموسيقى سي رؤوف وتحب برشا الموسيقى وشوي آخر تونا اسمعوا وديع صافي اللي تحبوا برشا وتحب موسيقته وحلم الفن والموسيقى بقى في وسطك؟ بقات هكا حاجة
1: بالطبيعة
0: تكلم فيك تعيط لك؟
1: لا بالطبيعة بيصير. أنا حياتي كلها نسمع موسيقى ومغروم بالترابي بالطبيعة وجاز فلامينكو كل موسيقات العالم. كي تقول انت في فرنسا جيلبير بيكو ولا شارل ازنافور ولا سيرج لاما عندهم دي تينور هما كذا اي بارتو دون الموند يا دي تينور وسيرتو في الجاز. الجاز عندك من جميع الاشكال فهمتي. هو باش بدا هو بدا باللي سكلاب في امريكا نيو اورلينز وميسيسيبي وتيرا تيرا ومن بعد بشويه بشويه دخلوا البيض والبيض دخلوا كاين مجانب على الجاز كانت اي بورتون ستان جيتس بلو غران ساكسوفونيست بلج ما تنجمش تقارنهم لا بمايلز ديفيس لا بش اسمه لاينل هامبتون بالبرافون لا بتشارلي مينغوس بالجيتار. معناتها هموم جوامد كيش جارات بالبيانو وديما كيما قلت لك فما إرادة والإقناع الهدف. مانيش نعمل في حفلات رب سنربع الفلوس رو مهرجان كذا دولي وكذا وكذا وكذا وكذا.
0: شنو كان الهدف متاعك؟ شنو الرسالة اللي خدمت عليها أكثر من 50 سنة روف بن عمر؟
1: الفن الراقي، جميع الفنون الراقية وش نبدأ من الأخر حتى الراب رو فيه الراقي والطربي موجودين
0: في تونس. تسمع راب في تونس؟
1: نسمع بينشي
0: شكون مثلا سيراو
1: أنا بالتي عندي أنا خطر أذكى اللي اكتشفت بيه شنو الراب وقت قفصة ميكلة بعضها وشعلة والولي قال عاونوني ونشو قلنا له طبعا نجيبوا عنا مطربين وعنا كذا كذا قال جيبوا لي البالتي ولي قفصة شكور البالتي قال هذا بتاع الراب شنو كذا يحبوه يموتوا عليه ناركوا اللي غنيوا فيه في الشوارع انت كتبت تونس تليفون تعرفوه بالتي اي عندكم نمرو تليفونه اي هاتو كلمت قلت له في بالتي اشترى اشترى الراوتر بينك بتعمل عرض في قفصة وماذا بيك تعطيني التكاليف فهمتني قال لي التكاليف الكل في الكل قلت له ايه بيان سور قال لي 3000 دينار قلت له كيفاش قال لي فما ترانسبور فما التكنيك تاعي الكل نجيبها وحدي هنا نجيب الضوء تاعي نجيب الصوم تاعي نجيب درشون قلت له مرحبا بك ميزانية وقت تسمع فهمتني اوكي جبنا بالتي ومارسيل خليفة خاطر مارسيل خليفة حتى في الزناق زاد حافظينه باركور قفصة كانت نار شعلة تعرف شنو بحفلتين يتعبى كل لهم في تياتر اللي عندهم وكان ديزيكرون جيون برا
0: هذا انا عام سي روف
1: هذا العام تنقلك عام 98
0: تقريبا 98 فريسك 28 سنة عندها
1: اوكي 98 وقت صرت خوذة فهمتني
0: دونك بالنسبة ليك الراب زاد يصنف فن راقي شنو الفن اللي مش راقي سي روف
1: البديء اللي كي تخرج منه كانك ما سمعت شيء لا والله تكون مش عجب تخرج بوجيعة راس زاد فهمتني وتحس روحك اللي انت خرجت فقير من من المستوى اللي انت كنت فيه تحت طيحك من المستوى هذيك حكيتها برشا مرات
0: حافظت على الرساله هذه لسنوات فما حلمه ما تحققتش بالنسبه لروف بن عمر
1: والله شخصيات اللي كنت مذبيه انا مثلهم ولكن ما جاتش الفرصه وخاطر فيهم زاد يمكن كلفه كبيره
0: كيما شنو
1: كيما بيرم تونسي مثلا مرت تونسي وكيجي يمشي لتحت السور يقعد مع الدعاجي وقباد وخريف تترى وعنده ضمار كبير ياسر ومشى لمصر وفرض روحه مع الكبار فهمتني ومن جملة مكتب أهل الهوال لهم كرثوم وانتقاذي وباشا كي تشوفه هكف ضمار و وال قال خروا كيف يقولوها البساطة مثل التواضع فهمتني فقدنا توا شهر عم قدور الجزيري عبد القادر الجزيري اللي احنا نعيطوا له عم قدور كان يجلس معاهم في تحت السور عم قدور كان كاتب في وزارة التربية ومن بعد تعلم القانون وعنده 70 سنة ولا 80 سنة في القانون فهمتني كان يجلس مع الدعاجي ويحكي معهم وكذا وواحد هذيك قرأته خذها من عندهم وبين سير في القانون مع طاهر غرسة وخميس الترنان وكذا كذا دونك
0: قد الحاجة هذه في وسطك كونه جسد شخصية بيرم التونسي وقديش تنقصنا الأعمال التاريخية سي روف آخر حاجة معاش عندي برشا وقت للأسف اللي هي قلت كلمة ياسر نحب نحكي فيها معاك اللي هي البساطة والتواضع قديش مهمين في مسيرة الفنان قديش مهمين في مسيرة الممثل وما نشوف نخبي على مستمعينا ونتصور الناس تعرفك خاطر الناس تحب روف بن عمر وكلمة حبة صادقة تتعدى اللي هي رغم النجاحات رغم اللي قدمته الكل البساطة موجودة وبرشة تواضع
1: تعرفش عليش
0: عليش
1: خاطر بالأفلام الأجنبية اللي خدمتها الكل لورانس اوليفي قدامي من انتوني كوين من هنا رود ستايجر من غادي ان بانكروفت من هوني هوليود الكل جات للمستير في فيلم زيفيريلي جيزي كريست على جيزيز هذا ما فماش دور قدناك بيتر وطول فهمتني أوليفيا يوسي روبرت باول هالناس هذنك اللي تشوفهم كينو مجبال رام في تهوليود مشاب وغادي ستار ما انت قال الاخر كل ممثل يعملوا له حساب ويدخل 200 مليون متفرج يمشي على خطر الممثل ذاك و500 مليون يمشي على خطر الممثل ذاك باش يوليو ستار احنا هوني كنا نمبورسكي ستار يغني اليوم غدو ستار بعد غدو سوبر ستار ومن بعد يضرب في السقف ويطيح فهمتني دونك الناس مش فاهمين التواضع يا ودي شنو جايب طلعت القمرة انت مشيت على القمرة شنو هي الدعوة منين جاتك هذه وما تشوفش الكبارات ما تمشيش للسينما ما تفرجش في المسرحيات كانت كان المسرح البلدي كانت 9 شهور توت لي بيس دو لا كوميدي فرونسيز يتعدوا فيه كل شهر فرقة تجي فهمتني ما تمشيش للمهرجان كارتاج ما تمشيش للمهرجان حمامات ما تشوفش في العمالقة تو عندك اليوتيوب وعندك التكنولوجيات الكل ما تفرش العالم كيفاش مترشخ والناس طالعين بمجد طالعين للسماء وانت البارح تولدت تجي تعمل لي هكا شي ما نجمش نكون ما نجمش تضربني الدعوة خاطر كي نشوف العمالقة ذنك كيفاش يقعدوا معاك ويحكيوا معاك فهمتني تقول مستحيل
0: شنو ما الدوي باش يقعدوا ساقين على القاع
1: باش يقعدوا ساقين يزمهم يتواضعوا باش يقعدوا ساقين من اللوتا كما عرفوش يتواضعوا ولو هو توا ما عادش اللي ضربت الدعوة مشي هذاك ما عادش انا دابا برشا زاد في لي ماستر كلاس قول له راهو اللي يضرب الدعوة انتهت الكارير نتاعو مسيرته فات زيد
0: ما حبيتش تتوج المسيرة هذيا رؤوف بن عمر بمن عاش انا تتقلد منصب وزاري مثلا
1: جميل ومسكين اللي قبل الوزارة والله مسكين على خاطر وقت بورقيبة خيفة ما هو طوف في الاقتصاد وفي المالية وفي الطيران وفي درشون عنده فيزيون يحب يقدم بالبلاد في كل ميدان يختار أكبر كفاءات في العالم إذا كانوا مش عامل الصدقية والصربون ينسى ما يدورش بالحكومة تقبل حيد والاثنين من تونس والأكثر من المستير حانين شوية من بريب دونك الوزير يخليه يخدم يتفاهموا في استراتيجي يخليه يخدم على روحه كان بعد 6 شهور ما جابش نتيجة السلام عليكم مش بيناتنا احنا برا قعد في دارك رتح كذا بعد يدبروا له شي بي دي جي ولا سفير فهمت دونك ما فماش حلول هي في انت كل يوم تعيش وكل يوم تزيد تتعلم فهمتني ويزمهم كيما قلت لك يزمهم يشوفوا لي زاكتور امريكان ولا زاكتريس امريكان
0: دونك بالنسبه ليك ما حبيتش تتقلد مناصب
1: لا لا
0: بعيد عليك
1: لا مناصب وزاره لا مناصب وزاره قلت لهم اللي يحب يشد وزير يدخل والاستقاله في مكتوبه اول ولا ايه بينان هاي استقاله برمش عليه شنو قاعدين نخدموا بقوانين تاع 56 توا احنا ويحب البلد تتقدم وينو التجديد وينو يا اخي بن علي كان يفهم في كل شيء هو اما اختار زياده تلقى وزير عند بن علي تلقاه توب دي توب دي توب دي توب ومن الموزر اصحابي وقتها قلت لهم يا اخي هو توا يفهم فيها شيء خلي شوف عنده ميموار تليفون يعيط للوزير يسألوا سؤالات باش يفهم ساعة شنية المشاريع اللي عنده وشنية اتجاهات الوزارة وكذا يقولوا ما لذو متوب باش تبدأ فيهم يقولوا وقتاش هكا نحسوا باش تبدأ الدور يقولوا 6 شهر سيد رئيس بعد 6 شهر جور بور جور يعيط لكن الحديث اللي صار بيناتهم شامت لي في هذيك وشامت لي في هذي وفي هذي وفي هذي وفي هذي. قال لي بالله العظيم كان يتبرح كنت بعدها ميموار وتعرف هو كان في
0: والأهم في هذا الكل سيراوف أنك ما سيبتش الإبداع، ما سيبتش للمسرح ولا التلفزة زيادة، حبينك في أدوارك التلفزية ولا في السينما، وأكيد جزء من تاريخ تونس اليوم رأوف بن عمر، رغم أنك أوكي متواضع ما خليني نقولها مثالش، كونه جزء مهم من تاريخ البلاد. نورتنا، يعطيك الصحة.
1: عايشك عايشك بارك الله فيك،
0: كونه كنت بحثينا هنا في كولتور بلوس.
1: عايشك عايشك
0: وربي فضلك
1: وربي عينكم توما وتبعتكم وتبعت الديميسيون بتاعكم. ما نجيش هكاك أنا
0: ونورتنا اللي جيت نورتنا اللي جيت وأخيرا جيت بحضينا سيروف. شكرا ليك رؤوف بن عمر. تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك، شوية خير تلقاوه على يوتيوب مزيكا فيم. هذه كانت الانترفيو في كولتور بلوس على مزيكا. الانترفيو كولتور بلوس وصلنا لآخر كولتور بلوس بالنسبة اليوم. أبقى لي كامش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير، نسكن نتقابلوا غدوة في موعد جديد من لو رونديفو 100% كولتوريل. شكرا لكل الفريق. شوية آخر موعد الأخبار مع مراد الدريدي، بعد يجيكم يوستري جديد يوزيات في بنت لفامة.
2: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة مع الخميس 25 جوان مع نص الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام. Beehive Club Open Air été 2026. Ce dimanche, le fameux spectacle musical Oshig Dinya de Abdelhamid Bouchner. Oshig Dinya au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910,000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، سعد الله وقدره من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس سجل ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا يعزز الثقة في مناخ الأعمال الوطني، مشيرا إلى أن المستثمرين المشاركين في منتدى الاستثمار بتونس عبروا عن تفاؤلهم بالواقع الاستثماري، وهو ما تجلى في إطلاق مشاريع جديدة أو توسيعة مشاريع قائمة. وبين الوزير أن أشغال اليوم الثاني من الدورة 22 لمنتدى الاستثمار التي تتواصل غدا الجمعة ستشكل محطة سيتم خلالها الإعلان عن استثمارات جديدة، إلى جانب تدشين المنصة الوطنية للمستثمر، وهي آلية حكومية عملية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع العمل على حلحلة كافة الإشكالات التي قد تواجه المستثمرين، تأكيدا للالتزام الحكومي بتيسير الإجراءات. المدير المالي والممثل القانوني لشركة أوتوليف في تونس حاتم شبشوبة يؤكد في تصريح للزميل كريم والناس أن المشروع الجديد للشركة والمقدر كلفته ب 24 مليون أورو يندرج ضمن استراتيجية المجموعة لتوسيع أنشطتها الصناعية بالبلاد وتعزيز قدراتها الإنتاجية الموجهة للتصدير، مستفيدا من الخبرات والكفاءات التونسية في قطاع الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات.
4: المشروع مهم برشا بالنسبة لأوتوليف في تونس. أوتوليف موجودة في تونس عندها 28 سنة، عندنا زوز مصانع في تونس في الفحص وفي زغوان. المجال اللي تشتغل فيها أوتوليف هي مقاود السيارات، والتوسعة هذه باش تبدا المقاود تصنع في تونس من البداية للنهاية نتاعها، معناتها اند تو اند من الفوندوري مانيزيوم اللي دشناها توا حتى ليفريزون حريف النهائي، باش تبدا في السيارة في الانستالاسيون تاع السيارة في أوروبا. البرودكشن في تونس كلها ديستيني على الاكسبور بالنسبه للمصنعين السيارات في اوروبا. كلفه التوسعه 24 مليون اورو، منهم 4.3 مليون اورو فينانسمون من عند ليفو اللي هو اليه الاستثمار للتشغيل اللي عاونتنا في البروجي هذايا، هي المانيه. اوتوليف عندها لا فيجن باش تطور الحضور نتاعها في تونس، هذه خطوه مهمه استراتيجي الونتير في المستقبل باش تكمل التوسعه نتاعها، باش تعمل تصنيع من اول للاخر نتاع المقاود، وزاده باش تطور الكفاءات التونسيه. التوسعه هذه تطلب برشا كفاءات وهذايا اللي طالبينه نحن. وثاني حاجة باش تطور الجهة لهنا، احنا اول شركة في المنطقة الصناعية لهنا، وان شاء الله تطور المنطقة الصناعية هذه وبرشا شركاء اخرين ومزودين يجيوا بحذانا باش نخلقوا ايكو سيستيم لوكال. عندنا في الفحص تو وصلنا 2500 خدام اللي هما عامل وعاملة، اللي هما اكثرية من النساء، دونك هذا انجاجمون من عند الشركة واللي هو يطور في الجهة.
3: في أخبار العالم، الحكومة المغربية تعلن اليوم الخميس إلغاء العمل بتوقيت الصيفي بشكل نهائي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على توقيت غرينيتش بدءا من نهاية فصل الصيف، في خطوة تأتي استجابة لمطالب شعبية متزايدة وانتقادات متواصلة بشأن تداعيات السعر الإضافية على الحياة اليومية للمواطنين. المحكمة العليا الأمريكية تؤيد اليوم الخميس قرارا لإدارة دونالد ترامب بإلغاء وضعية الحماية من الترحيل عن نحو 350 ألف هايتي و6 ألاف سوري يقيمون في الولايات المتحدة. وقالت المحكمة في حكم صدر بأغلبية 6-3 إن قرار وزارة الأمن الداخلي بناء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين الهايتيين والسوريين غير خاضع للمراجعة القضائية، ويستفيد من البرنامج أشخاص يعدون عرضة للخطر إذا عادوا إلى بلدانهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. نهاية الموجز، معيدكم الآن مع يسر زياد في بنت لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
2: الأولى في تونس.

0: Non-stop music.
1: Binette FM. Binette FM. يسري جديدي.
2: التسعة وثمانية دقائق على موزايكا فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام والليلة سبيسيال مونديال. أو كان تبعوا أكيد آخر
3: يا لطيف شو هذا يا لطيف,
2: آخر الأخبار لحظة بلحظة كوفرتير بتاع المونديال. واسمعني شو تم بعد نكملوا نحكي لكم,
4: خيبة أمل كبير,
5: خيبة أمل كبير والله, خايبة أمل كبيرة قسما بالله.
2: مازلنا مدينة الزيد نزل بكري, أما بالله خلينا نعطيكم فكرة على الماتش ديجا متاع ألمانيا والإكوادور. ديجا 1-1, نحكيه على ميتون روا, لأن نحكيه على 10 دقائق كهو أقل, حتى 8 دقائق ماركيو فيهم زوز بونتو. هنا نتابعوا أكيد في الماتش تم بعد, أكيد نعطيكم أكثر تفاصيل. ولكن الليلة كالعادة سنسنيكم بشنو, كونوا معاكم أحسن موزيكا لابونيمور, نحضروكم بشوية بشوية للماتش متاع المنتخب التونسي وهولندا. داير بعد في هوت سيليكشن دالي بن احمد اختارنا احسن لي بيرفورمانس نتاع الموسيقى في الكوب دو موند, يعني الغنيات من تعرف من الكوب دو موند عام 90 وانت جاي. دالي بن احمد اختارنا احسن الموسيقى بعد شويه في هوت سيليكشن. كيف عنا ليكم الغنيات الكل براتيكمون في جو المونديال, اوك نعيشوكم اللحظه. وباش نبداو بشويه مع بعضنا, كسوا تسمعوا فينا في كرهبكم نسلم عليكم برشا, ولا في دياركم, ولا على في اي بلاصه موجودين في العالم, نحن معاكم على mosaicfm.net ولا ابليكاسيون موبيل نتاعنا mosaicfm. اما زيد عنا الكنيوت الليله شوف فرصتكم, والله العظيم فرصتكم, والله فرصتكم باش انكم تكلمونا على 71 113 الف, على خاطر الكنيوت بتاع الليله ما تتفلتش
6: بفيك وحشي.
1: التحدي اتونسيون.
2: أربعة ملايين وميل ليلة في بنت لفام على 71 113 الف. كنيوتة عظيمة وكبيرة وبرشة فلوس, وفرصتكم انتوا اليوم بشنو اسمعني يتبدل بروجرام السيف. خوية تعش كيفية كوب دي موند, مشيو نتفرجوا فيها غادي, ما عاش تفرجوا فيها في التلفزة أكتر شي ملاكة.
4: إشخر يطلين
2: باهي أيو بعد ما نروحوا تدفزون. مازلنا أكيد الربح متواصل, وعندكم اليوم الزوز فرص بشنكم تربحوا الكاش بعد شوية. نيوينينا تحدي 3 ملايين و400 في نيوينينا 60 ثانية

0: مزيان
1: ما تجيش منه راه
0: يجي يجي من توا نعطيكم تحبش داو نعطيكم ليزانديز انتوما اختاروا انكم تواصلوا معنا اختاروا انكم تكملوا تواصلوا في الايامات الجايه وعندكم 700 دينار ليله مضمونين للربح ليكم انتوما على 71 113 زوز متبين اليوم يحاولوا يطلعوا شخصيه رياضيه جوار باش نطلعوه على 71 113 تدخلوا في القرعه زوز من الناس باش انكم تجيو بحذنا اليوم وتفكوا بلاصتكم 700 دينار يكونوا ليكم انتوما اكيد عندنا سامبلينغ سبيسيال مونديال كولتور ديجيتال نحكيوا على تكنولوجيا جديده وسورتو اكثر البوتويت اللي تماركيو اكل لي ستاتستيك نتاع الجورني الاولى اي اي على خاطر باش نحكيو
2: كل شيء اللهم صلي على النبي
0: برشا جوارات هايلين باش نحكيو زاد على ماتش تونس وتونسي مارك على تونس تعرفوا شكون في ماتش السويد تم بعد اكيد نعطيكم اكثر تفاصيل في كولتور ديجيتال اما زيد خلينا نمشيو ديريكتومون للمونديال
1: نجم تلعب الكرة وما تو تخسر شفنا كوركاوا هذه بلاد فيها 158,000 سيك
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام
4: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب تبع الكرة وعيش المونديال
0: كأس العالم فيفا 2026 كوركاوا توا خسر واحد شيء كونتر ساحل العاج ليلي نحكيو على كوراساو اللي هي بلاد صغيرة فيها تقريبا 160 ألف ساكن مساحتها 444 كيلومتر مربع
5: يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: بلاد صغيرة ياسر الحقيقة وهذه أول مشاركة لها في الكوب دي موند تصور أنت أول مشاركة وأول ماتش تلقى روح كونتر ألمانيا تاكل 7-1 من عند ألمانيا شوف الحقيقة الماتش مزيان برشا وقتها تفرجنا فيه كونتر ألمانيا وكوراساو وتوا ألمانيا كونتر الإكوادور 1-1 ماتش ممتع جدا دقيقة 14 في عمر الماتش تنعطيكم أكيد آخر لسكور وكما قلنا ساحل العاج والكوراساو واحد شيء لصالح الأيفري كوست دقيقة 13 في عمر المباراة نعطيكم أكيد آخر مسار في الكوب دي موند ومن بعد نفكركم اللي عنا بلاتو سبيسيال على موزايك اف ام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى المطلثة أكيد نكونوا معاكم نتبعوا ماتش المنتخب مع أحمد عدالة مبعوثنا في الولايات المتحدة الأمريكية نعطيكم أول بأول الأخبار والأجواء متاع المونديال هذا ثالث ماتش وينجم يكون بنسبة 99% آخر ماتش عنا هي هلا غالب هذاك هو ولكن شوف بالنسبة لنا نحن المشاركة صارت مشاركة لازمنا نتعلموا منها برشا برشا برشا على خاطر إذا كان تصير المشاركة ذي وما يتبدل حتى شيء تصير المشاركة ذي ونقعدوا على نفس المنوال راو نفس الحكاية باش تقعد تتعاود كل 4 سنين لذا لازمنا نتعلموا مليح مليح شعبا وجوارات زادة وإكيب ناسيونال دونك لازمنا أكيد نكونوا ديما موجودين مع بلادنا وراية بلادنا اللي لازم تكون مرفوعة عاليا في البلدان الكل في العالم بعد شوية البلاتو سبيسيال تونس هولندا من 11 متاع الليل حتى المطلثة متاع الصباح مع حيدر الشيرني دونك اليوم بين التلفام سبيسيال مو من 9 حتى 11 متاع الليل معاكم ونعيشوكم أجواء المونديال وباش نبداو كالعادة أجواء المونديال بالموسيقى
6: ان غون غوميرسيمون خويا حسين ان غون غوميرسيمون كذلك للعباد الباهية اللي وقفت معي
0: سلام برشا على كامل الفريق اللي معنا الليلة زياد في الاخراج ايوب والاكيب ديجيتال الكل اللي ديما حاضرين وعندكم اخر الاخبار على لي ريزو سوسيو موزايك اف ام شاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 الف هذه قالها free from desire

Imagine Dragons on top of the world. غنية من الفيفا اللي جيمر والمغرومين ياسر بالفيفا يعرفوها مليح مليح. الغنية دي دوك تهزنا ديما الجو الكورة جو المونديال. دوا 29 دقيقة بعد شوية 700 دينار في فوكا بلاستيك على 71 113 ألف. لكن توت سويت سامبلينج

في سامبلينغ سبيسيال مونديال اكيد وباش نمشي والعالم الورلد كاب ونرجع بيكم العام 2010 العام اللي شد تنظيم اول كاس عالم في القاره الافريقيه اغنيه واكا واكا This Time for Africa الشاكيرا مع فرقه فريشلي جراوند جنوب افريقيه

واكا واكا خرجت عام 2010 كالنشيد الرسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا، وليت نجاح عالمي الحقيقة، واحدة من أكثر الأغاني مبيعا ومشاهدة في تاريخ البوب. والغنية ماكم تسمعوا معروفة بالفايب الاحتفالي متاحة، سورتو الكلمات الأفريقية اللي موجودة كما مثلا زامينا مينا زانغاليوا. هذيك سر داير، هذيك الجملة هذيك هي السر اللي خليت ممكن الغنية تعتبر بالرسمي وتعبر على الروح الأفريقية، وهو داير أنه اللحن مأخوذ من غنية عسكرية كم

الكلمات سورتو تشانت هذايا الجماعي الايكونيك اللي نسمعوا في اغنيه شاكيرا اصله جينا من اغنيه اسمها زامينا مينا الفرقة جولدن ساوندز الكامرونيه اغنيه خرجت عام 86 وهي في الاصل كانت نشيد عسكري شعبي يغنيوه الجنود في الكامرون وغرب افريقيا باش يعطيو حماس لبعضهم الفرقه الكامرونيه سجلتها وحولتها لهيت كبير في افريقيا في الثمانينات بفضل ايقاع الماكوسا انا شاكيرا والمنتج جون هيل عملوا وعاودوا توزيع سورتو الاغنيه هذه بستيل متاع البوب مع ايقاعات افرو كاريبية قوية من الاول صارت شوية مشاكل على حقوق التأليف على خاطر الفرقة الكامرونية ما كانتش على علم بالغنية اما في الاخر تفهموا وتم تسويت الامور قانونيا واعضاء فرقة جولدن ساوندز اخذوا حقوقهم وعبروا على فرحتهم بالنجاح العالمي لحنهم القديم كالعادة نسمعوا مع بعضهم

كيفاش النشيد العسكري الكاميروني بتاع Golden Sounds في الستينات والثمانينات تحول الأشهر وأقوى World Cup Anthem في تاريخ الكرة مع شاكيرا عام 2010. اللحن قعد محافظ على الطاقة الحماسية متاعه، أما سكيل الحقيقة متاع الغنية ككل وسورتو السحر متاع شاكيرا أكيد بيش يوصلها للعالم الكل.

0: سامبلينغ
1: بعد شوية على 71-113-700 دينار في فوك بلاستيك يستنوا فيكم نحكي وجوارات متاع كرة قدم يهموا المونديال سورتو بون أكيد نتصور باش نحكي وثم جوارات موجودين جوارات توينسة إيكونيك لكن خليكم مع الجو التونسي مع حسين الجسمي يخليلا

0: جنجون تيري تيري غنية تشجيع للمنتخب الوطني التونسي نسور قرطاج. وبعد ماتش الماتش متاعنا كونتر هولندا والبلاتو سبيسيال مع حيدر الشيرني من 11 متاع ليل حتى المطلثة متاع صباح حتى في فوق بلاستيك زيدا نلعب على 700 دينار ونحكيه على الفوتبول. جواريت كان لهم وقع كبير سورتو في عالم كرة القدم زيدا في الكوب دي موند. أما توتسويت خنمشي ونحكيه ديجيتال أما علاقة بالكرة.
1: Culture digitale. Culture digitale.
0: جو المونديال كالعادة اليوم وكيما سامبلينج جو المونديال الموسيقى جو المونديال حتى زادة كولتور ديجيتال سبيسيال مونديال. وباش نمشيو نحكيو على المونديال الأسطوري واللي قاعد يتلعب توا في 16 مدينة بين أمريكا كندا والمكسيك. المونديال اللي فيه 48 منتخب و 104 ماتش هو الحقيقة حرفيا أكبر ديمونستراسيون تكنولوجية صارت في تاريخ الرياضة. شركة لايتيك والاتصالات واللي اليوم داخلين في كل تفصيل من غرفة الفار سيبر سيكوريتي وصولا لأنظمة البث الرقمي الذكي. زعما شنو جديد اللي خلى نسخة 2026 تكون الأقوى تقنيا في التاريخ؟ باش نبداو بالاي اي. شركة لونوفو اللي هي الشركة التكنولوجي الرسمي للفيفا صبت بنية تحتية الحقيقة مرعبة تخلي المونتاج واخراج الهايلايت واللقطات من زوايا مختلفة تصير في الوقت الحقيقي او near real time. زيد الفيفا عملت منصة اسمها فيفا فوتبول اي اي برو باش تعاون المنتخبات على تحليل التكتيك والمنافسين بالذكاء الاصطناعي. اللعبة تطورت زيدة مع سيمي اوتوماتيك اوف سايد تكنولوجي اللي الحكام توا قاعدين يلبسوا دي بودي كام باش يراو الماتش ونحن زيدا نشوفوا الماتش من عينيهم هما. والملاعبية عندهم 3D Digital Avatars أو مجسمات ثلاثية الأبعاد تفرز التسلل في ثواني يعني ما تخليش مجال لا للوقت ولا للغلطة. لدرجة أنه داير مدير الابتكار في الفيفا قال التكنولوجيا لازمها تكون غير مرئية باش ما تقصش المتعة متاع اللعب والفلو متاع الكورة. العمليات اللوجستية زادت تخدم بالديجيتال توينز يعني نسخ رقمية افتراضية من استادات والمطارات يعملوا بها سيمولاسيون لحركة الجماهير والبوليسية قبل ما يبدأ الماتش بنهار. أما الأهم من هذا الكل بالنسبة لنا نحن هو كيفاش التكنولوجيا ذي بدلت طريقة فهمنا وتحليلنا للماتشوات. الأدفانسد أناليتكس والماشين ليرنينج واللي يحلوا في المساحات وطريقة تمرير الكرة كعلم صحيح. وستريمينج بلاتفورمز كيما فوكس وان واللي تعطيك شاشات تفاعلية تختار منها أنت الكاميرا والإحصائيات اللي تحب تتبعها وحدك. الشيء اللي نحى مفهوم القديم للتلفزة وخلينا نعيش الماتش بالباغاميتر متاعنا احنا.

المتعة الحقيقية للتكنولوجيا هذه ريناها بالحق في الداتالي قاعدة تخرج من كورة المونديال الرسمية لاديداس ترينودا اللي بفضل المستشعرات أو السنسور اللي في وسطها قاعدين نحسبوا في سرعة الشوطات والمسافات بدقة كبيرة برشا. في الجولة الأولى النجم المصري إمام عاشور دخل التاريخ وأطلق أسرع شوطة في المونديال حتى توا ضد بلجيكا بسرعة وصلت ل 123.4 كيلومتر في الساعة. هاري كين ضد كرواتيا كانت الشوطة متاعه 121.6 كيلومتر في الساعة، وكيليان مبابي ضد السنغال 121.2 كيلومتر في الساعة. أما من حيث المساحة مبابي سجل أحسن هدف من بعيد من مسافة 28 متر ضد السنغال، متبوع بالسويدي التونسي ياسين عياري اللي ظهر مرتين في التوب 5 بزوز أهداف مرعبة من البرة متاع ديزويد ضد شكون زوز أهداف هذوما للي مش ماتشوات أخرين، نحكيو على ماتش ضدنا نحن المنتخب الوطني التونسي من مسافة 22.7 و 22.6 متر. تكنولوجيا 2026 ورتنا أن الكرة تقعد ديما إحساس وسحر القدم ولا، أما الداتا صحيحة هي اللي تخلد المتعة هذه في التاريخ الرقمي. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال بنت الفم سلجرة متسعة لنص الليل. نمشيو لغنية المونديال 2026 مع الفلسطينية إليانا جيسي رييز إلومينيت.

0: الكوب دي موند قطر 2022 ارحبوا على موزايكا فام. جو المونديال اكيد موجود وحاضر, نعيشوكم الاجواء هذه على موزايكا فام. ومن بعد بلاتو سبيسيال من 11 متاع الليل حتى المطيطه متاع الصباح, متابعه الماتش تونس وهولندا مع حيدر الشيرني. توت سويت فوك بلاستيك,
1: فوك بلاستيك,
0: فوك بلاستيك الليلة سبيسيال مونديال. زيدا نحكي كرة قدم, واليوم الحقيقة حاجة اسمعني باش نكون واضح معاكم من الأول, راهو تختاروا انكم تواصلوا, راهو شخصية سهلة برشا برشا برشا, جوار نعرفوه الكل الكل, لذا ركزوا معايا مليح مليح. خليني سلم على محمد علي. مرحبا.
2: مرحبا, أهلا بيك.
0: شي الأحوال, شي الجو؟
2: والله لاباس الحمد لله.
0: الحمد لله, الحمد لله. محمد علي قاعد تفرش في الماتش ولا؟
2: والله قصير, كان فر قصير, جاي تليفون
0: فرشت... عمو جاي قصير. كهو خوي ما اسمعني, أو كجينا مع النيطان احنا بش منخليوكش فاهم حد شيء.
2: سعيد بش نركز, بش نركز. كهو
0: ألمانيا والإكوادور كنت تتفرج؟
2: ليه ليه
0: الأخرى شو اسمه, كوراساو والكوت ديفوار, اي واحد شيء الطرح توا بالنسبة لصالح الكوت ديفوار, ميتون بالنسبة حتى زاد الماتش ألمانيا والإكوادور واحد واحد. هنا نتبع أكيد في الماتشوات. خليني سلم على يوسف. مرحبا.
3: مرحبا عيسى,
0: شي الأمور؟
3: والله
0: الحمد لله يا يوسف. شنو أمورك مع الكرة يوسف؟
3: لا
0: يصفى. يا بيه بيان بيان بيان, سورتو عاد اسمعني ما نوصيكم شراب تختاروا انكم تواصلوا, ريت حتى اللي ما عندوش مع الكورة نجم يطلعوا جوار ذي. اما قبل ذي الكل, يوسف ومحمد علي سلموا على بعضكم. يلا
2: مرحبا يوسف, مرحبا بيك.
0: ان شاء الله مربوحه عليكم انتم مزوز. يوسف ومحمد علي اليوم, خليني افكركم بقواعد لعبه فوك بلاستيك. فوك بلاستيك راي سهلة ياسر, تختاروا انكم تواصلوا, تكون شخصية سهلة برشا وربحكم مضمون, و700 دينار يكونوا ليكم انتوما, والشخصية هذية الشخصية الكروية او لاعب كرة القدم تنجموا تطلعوه في 30 ثانية, يا اما ديريكتومون تعطيوني الاقتراح متاع الشخصية, تعطيوني اسم نقولكم صحيح ولا غلط, والا تنجموا تسألوني اسئلة انا ما عندي الحق نجاوب كان باي والا لا, في 30 ثانية تحاولوا تطلعوا الشخصية هذية اتور دو غول بالواحد بالواحد, وان شاء الله مربوحة ليكم انتوما. نجموا تختاروا, وانا ننصحكم انكم تختاروا انكم تواصلوا, على خاطر كي تختاروا انكم تواصلوا راهو لاعب كره القدم يكون سهل ياسر, هاو من توا الاختيار يكون سهل, ليزانديس يكونوا سهلين, وانا ناكد لكم ماكمش باش تفوتوا المحاوله الثانيه باش انكم تطلعوه الجوار هذا سهل ياسر الحكايه. كيف كيف كي تختاروا انكم تواصلوا عندكم افونتاج كبير برشا, هو انه نهار الاثنين ديجا كي ترجعوا تلعبوا معنا ترجعوا تلعبوا على 800 دينار وعندكم ربحكم مضمون, حتى ولو كان لا قدر الله ما طلعتوش مش نقترح عليكم بالصحيح, يعني نهار الاثنين نلعب على 800 دينار تلقى روحك ربح 400 دينار, كي تقولنا على السلامه تهز على التليفون تقول على السلامه تربح 400 دينار بطريقه سهله ياسر. كيف كيف بيان سور لي زانديس يكونوا سهلين والربح يكون مضمون واموركم بريقله, والا زاد تنجم تختار انك ما توصلش اليوم تقول لي انا نكتفي, وهاكا كان طلعت لاعب كره القدم اللي هو ماهوش باش يكون في حاله انكم زوز وصلتوا, يعني باش يكون اصعب شويه ولكن ديما معروف, او كان طلعته نربح 700 دينار نتاعي, كان ما طلعتوش للاسف نروح يدي فارغه. دونك انا راني شجعتكم باش انكم تواصلوا ولكن القرار يقعد عندكم انتوما. محمد علي تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل يا اخوي.
0: اوكي محمد علي واصل. يوسف
3: نواصل.
0: بيان زوز اخترتوا انكم تواصلوا. اي اي اي اي, اي قديش سهل الاقتراح متاع الليله, انا ماذا بيا راني نلعب في بلاصتكم. خليكم مركزين معايا مليح مليح, لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. كيف كيف منبداو نجاوبو كان ما نقولو توب خونو, اليوم القرعه قالت انه يوسف هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني. دونك يوسف بعد ما نقولو 3 2 1 انطلاق, وقتها نبداو معاك انت يا يوسف, 30 ثانيه اتور دو غول يوسف محمد علي بالواحد بالواحد حتى لين تطلعوا الجوار متاع الليله. واضحين قواعد اللعبه؟
2: واضح واضح.
0: اوكي محمد علي ويوسف ركزوا معايا مليح مليح في ليزانديز الثلاثه هذوما, ركزوا معايا باش تطلعوا جوار امتع ليلة. هو لاعب كره قدم تونسي اسطوري ايكونيك اللعبة هذه في تاريخ تونس, هو زاد ولد الترجي الرياضي التونسي, والانديس الثالث والاخير هو انه توا محلل رياضي في قنوات مختلفه. نعود لكم ليزانديس, هو لاعب كره قدم تونسي اسطوري, هو ولد الترجي الرياضي التونسي وهو توا محلل رياضي في مختلف القنوات التلفزيه. زعما شكونوا الجوار هذايا؟ باش نبداو مع يوسف بعد 3 2 1 انطلاق. يلا يوسف الكره عندك.
3: يوسف عندي سؤال.
0: ايوه.
3: هز بالون دور افريكان.
0: هز بالون دور افريكان عندك محمد علي بشويه يوسف.
3: تعرف ليه ليه عاد هو سئل العاد
0: هذاك شجوك
3: عندي 30 سكوند في بالي شنو
0: لا 30 سكوند بالواحد بالواحد انت تسأل سؤال وتتعدى وبعد نمشي من محمد علي ريت كارك ديريكت قلتها يا يوسف لا لا لا 30 سكوند ليكم الزوز وتسأل وتغدغل هذاك علاش أكدت قبليك قلت لك لو تنجموا يا إما تسألوني سؤال أنا نجاوب أي وإلا لا وإلا ديريكتومون تعطيني الاقتراح أما أتغدغل يبدأ لولين يوسف بعد محمد علي يا يوسف علاش تسأل يا يوسف ما قلت لي ديريكت طارق ذياب يا يوسف أما سهل سهل الحقيقة طارق ذياب كوب دي مون 78 3-1 المكسيك نتفكروها بالكدي الحكاية حقيقة جوار لاعب كرة قدم أسطوري تونسي يوسف شكرا لك اللي كلمت وشاركت معنا محمد علي مبروك عليك 700 دينار يا محمد علي كاو خوي هذه كلها من كان الأسرع عاون اسمعني برجولي كنتش تقول ديريكت طارق ذياب ولا عاونك يوسف
3: والله لا والله كنت تكون طارق ذياب ديريكت والله كنت واضح هو
0: صحيح واضح واضح واضح حسين البرشا ميرسي بوكو محمد علي اقعد جوانيا قبل معانا نهار الاثنين ترجع تلعب معانا على 800 دينار نكلموك ومبروك عليك 700 دينار اليوم الشخصيه نتاعنا طارق ذياب لاعب كره القدم التونسي الاسطوري احنا مواصلين معاكم حتى لل11 نتاع الليل في بنت لافام بعد شويه 3,400,000 في ليمينينا على 71,113,000 التحدي الكبير الدقيقه اللي تربحكم 3,400,000 بعد شوية سبور إكسبريس مع فهمي البرهومي ولكن قبلها نلقاو مراد دريدي في الأخبار
1: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نصف الليل بلاتو مباشر على موزايك فام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح بث مباشر حوارات كواليس تحليل وموفيولا عيش المونديال على موزايك فام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة يحقق نجاحا جديدا بإجراء أول عملية جراحية دقيقة باستعمال آلة المنظار لشاب يعاني من إصابة على مستوى الركبة حسب ما أكده أنور البحري مدير المستشفى الجامعي بسيدي بوزيدة لمزيك اليوم الخميس وأضاف بحري أن هذا التدخل الناجح يعد خطوة هامة تضمن تقديم علاجات متطورة تحد من آلام المرضى وتسرع شفائهم كما تساهم في تقريب الخدمات الطبية النوعية متساكني الجهة دون تكبد معنى التنقل رئيس غرفة الصناعة والتجارة للجنوب الغربي يوسف سالم يؤكد في تصريح لموزايك اليوم الخميس أن من أبرز مخرجات وتوصيات المنتدى التونسي الجزائري للاستثمار والتجارة البينية تنظيم أكثر من 180 لقاء ثنائيا جمع رجال أعمال ومستثمرين من تونس والجزائر وأسفرت عن التواصل إلى 35 تفاهما أوليا بين الجانبين في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية وأضاف أن المشاركين اتفقوا كذلك على دعم المشاريع الكبرى ذات الصبغة الإنشائية والتعريف بها لدى الغرفة الوطنية بهدف حث المستثمرين ورجال الأعمال على الانخراط فيها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة وأشار سالم إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم إعدادها في إطار المنتدى قدمت إلى وزارتي التجارة بكل من تونس والجزائر قصد دراستها واستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا للمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ بما يسمى في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ولا سيما بين ولايتي قفصة وتبسة في أخبار العالم 13 أسيرا فلسطينيا يتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إفراج السلطات الإسرائيلية عنهم اليوم الخميس عبر معبر كرم أبو سالم وفق ما أعلنته اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتولت اللجنة نقل أسرى المفرج عنهم إلى المستشفى في ظل تقارير متواترة عن أعمال تعذيب للفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منظمة الأغذية والزراعة المتحدة الفاو تحذر اليوم الخميس من انهيار الأمن الغذائي في اليمن بعد ظهور بؤر للمجاعة واستمرار ظروف الطوارئ والأزمة على نطاق واسع في عموم البلاد وخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين وقالت المنظمة الأممية في نشرة السوق حول توقعات قصيرة المدى وتداعياتي على الأمن الغذائي. لا تزال توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى نهاية عام 2026 مثيرة للقلق البالغ. البحرية الفرنسية تعترض اليوم الخميس ناقلة نفط أخرى قالت إنها مرتبطة بأسطول الظل الروسي، مما يؤكد تصاعد الجهود الأوروبية هذا العام لإنفاذ العقوبات والضغط على أحد مصادر الدخل الرئيسي لموسكو. ومنذ بداية 2026 تم احتجاز 9 ناقلات يشتبه في انتمائها إلى أسطول الظل، وهي سفن قديمة تعتمد عليها روسيا لنقل النفط والغاز والالتفاف على العقوبات الغربية في أنحاء أوروبا، بينها 4 ناقلات احتجزتها فرنسا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 26 جوان، سحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف تدريجيا بالمناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار، البحر خير اضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهم البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
5: الأولى في تونس، تبع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك فام. www.mosaikefm.net، فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، وإلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام، الأولى في تونس.
6: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج، الرحلة، سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو، اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحين لمدة شهر كامل.
7: أريدو، طور عالمك. سبور
8: إكسبرس، مرحبا بكم. أقل من ساعتين، بعض الدقائق على الساعتين ناقصين على ضربة البداية لمباراة تونس وهولندا. كل الأخبار، كل التفاصيل جي مباشرة من كانساس في الموجود والوطن الخاص أحمد عادل. مرحبا بك.
9: مرحبا بك سامي، مرحبا بالناس اللي تسمع. بوه الصورة مش واضحة برشا لهذه الأندرية متاع الساد اللي بش تلعب في مباراة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة، آخر مباراة لنا في كأس العالم. بوه تم برشا الملاحظة الأولى، برشا من جمهور هولندا موجود اللي كنا حكينا عليه، عددهم كبير جدا جدا هنا، تقريبا هم الكولور الصاغي هنا، المريول البرتقالي نتاع منتخب هولندا. مع ذلك باش تشوفوا زاد التصوير، الطقس مره تصب برشا مطر مره تقص، نستناو بعد شنو باش يصير بالنسبه للطقس، تقول باش تتاخر المباراه ولا. لكن مبدئيا الى حد الان اخر الير جاتنا اكدت لنا كونه لاباس قدره ربي الماتش يتلعب في وقته. بالنسبه للتشكيله ما جاتش التشكيله الاساسيه، ولكن تقريبا اللي حكينا عليه بكري هذاك هو يمكن بنسبه 70-75% هذاك هي التشكيله اللي تنجم تبدا المباراه. فهمي كنا حكينا على عين الدحمان، ينظري علي العبدي، منتصر طالبي، معه عمر رقيق، ومعه محمد بن حميد وديلان برونو، وصل ميدان الياس الخيلي، حنا بعل المجبري، ونسبة سيمان، والياس العاشوري، والحاج محمود بالدع.
8: الحاج محمود
9: أو حاج المصوري. حاج المصوري أو نسبة سيمان لقدام شيكون
8: العاشوري.
9: سمحني عدك يا حاج محمود يا بن سيمان، والقدام شيكون العاشوري وحاج المصوري. ولا
8: إن شاء الله رونار ما يطلعش هكا أحمد، أنت معذور تعبر كل. إن شاء الله المدرب بتاعنا يكون متمكن من التشكيلة، لأنه بالحق مهميشة وخيارات ما زلنا ما نعرفوش قبل كما قلت ساعتين من ضربة البداية.
9: كان نقولولك يعني نقولو معناه وحكيناه، وبيدرو مش مقتنع بالليسة، مش مقتنع بالملعبية، مش مقتنع بالكاليتي، يقولك خير ما برشا دونك زي موضوع سابق ليه وينه. اما ذاك علاش يخليه ديما متردد في الاختيارات، وذاك علاش بتاتر زاد حتى في الصوات ودخلوا في الماتش الاخراني في الاخر، ما حسب التدريبات مش يكون اساسي، بتاتر بعد في اخر لحظه يبدل راي.
8: المهم انه تتعاد على سلامات المباراه هذه، والمنتخب يحسن الاداء نتاعه، وانه يفكر في العالم، يفكر في كونه راهو عندنا الزمرات معناها من اتعس ما قدم منتخب على مستوى تاريخ مشاركتنا وظهورنا في كل المسابقات. دونك ان شاء الله على الاقل نحضوا ما الا الواجهه هذه ما نتمنوها. احمد نعش عندك اضافه اخرى سينو خليك تستعد للمباراه؟
9: ما عنديش اضافه اخرى فارك، ان شاء الله يكون عدد جماهير البارح شفنا تقريبا في حدود 250-300 شخص تونسي هوني موجود، عدد مرشح للارتفاع صحيح، موجودين التوانسه أما الحقيقة راهو بالحق معناها تم بعض التصوير تظهر في الإكرون شوفوا الأستاذ كله رجال حق نتاع ربي معناها مش ما نكذبوش على عباد معناها برشا برشا من جمهور المنتخب الهولندي داير بكري كيما حكيت معاك بكري في ريكاب كانوا جاو حتى قدام نزل المنتخب الوطني التونسي وقالوا رانا موجودين مش مشكل في الاخر فرجه ومتعه ان شاء الله نخرجوا على الاقل حتى بمردود باهي مش مشكل نتيجه.
8: يك صح احمد شكرا ليك مباشره من كانساس سيتي. نذكر الماتش انا مع نص الليل ماتش تونس وهولندا ايضا في نص توقيت لعب ماتش اليابان والسويد. نتائج في المونديال حاليا ماتش الاكوادور والمانيا شاطروا في بتعادل 1-1 ثانيه افتتح النتيجه الالمانيا اونجلو عدل النتيجه دقيقه 9 على الاكوادور وايضا ماتش كوراساو كوديفوار تقدم الكوديفوار 1-0 بوندو بيبي في الدقيقه 7 بالنسبه لوضعيه الترتيب نذكر ان المانيا عندها 6 نقاط كوديفوار عندها 3 نقاط الاكوادور والكوراساو عندهم نقطه واحده وما تلعب نتاع الصباح ماتش باراغواي واستراليا تركيا بمواجهه امريكا وضعيه الترتيب امريكا الاولى ب 6 نقاط استراليا وباراغواي عندهم 3 نقاط تركيا 0 من النقاط. النادي الافريقي العوده للتمارين برج رسمي نهار الاثنين 29 جوان في البارك تحت اشراف المدرب فوز البنزرتي. نواصل مع النادي الافريقي ومعتز الزمزمي قريب من التقاء النادي سي اس كا صوفيا البلغاري بعد عدم التوصل للاتفاق مع النادي الافريقي حول تجديد العقد. هيئه تسييريه جديده في النجم الساحلي برئاسه سامي السعيدي ومعاه كريم العكروت رئيس لجنه فض النزاعات. مبدئيا باش تكون هي الهيئه اللي باش يتم تنصيبها نهار السبت وباش يتم تدعيمها بعده وجوه رياضيه معروفه باش تكون في الهيئه التسييريه للنجم الرياضي الساحلي. كانت هذه اخر نشرات رياضيه لليوم تلقاوها على السيت مزيكه فام بونيت. نخليكم مع يسري في بنة ثلاثة.
6: مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل.
7: أريدو طور عالمك
5: بنة الفهم بنة الفهم يسري جديدي.

0: هشام سلام ميرولي على موزيك فام جونا تونسي ديما حاضر مع العشرة متاع ليل في بنت لفام. احنا مازلنا مواصلين معاكم وثلاثة ملايين واربعمية يستناو فيكم فيني ويني نو. لكن قبل هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي دليل بن احمد.

خيرنا ان نبداو داير اليوم هاكا باش نفسروا لكم الكونسيبت بالكوب دي موند اللي فاتت. هذه الانثم او الساوند تراك الاوفيسيال نتاع كوب دي موند فيفا قطر 2022. اليوم هذا اللي بن احمد اختار لنا اون سيليكسيون نتاع احسن لي بيرفورمانس اللي صاروا في تاريخ كره القدم وفي تاريخ الكوب دي موند. معناها مش كان الغنيات احسن الغنيات، راهو نحكيوا على احسن لي بيرفورمانس اللي صاروا كسوا في افتتاح كاس العالم والا حتى في الاختتام نتاعو. دريمرز اللي تسمعوا فيها داير هي اول اغنيه تغنيت في لا سيريموني دوفيرتور بالنسبه للكوب دو موند قطر 2022. واليوم هذا اللي بن احمد اختارنا من كوب دو موند عام 90 حتى 2022 في هوت سيليكشن. أي سيدي باش نرجعوا بكم الكوب دي موند عام 1990، حفلة الافتتاح في ميلانو مع إدواردو بيناتو وجيانا نانيني. نحكيه على أونستاتي إيطاليانا توت سويت في هوت سيليكشن.

Cook Dreamers, ال soundtrack الأوفيسيال بتاع الكوب دي موند 2022 قطر. وبالنسبة للماتش ألمانيا والإكوادور 2-1 لصالح الإكوادور. البونتو توا تماركة دقيقة 77. آي ملا ماتش هما الحقيقة الماتش ودي فيهم برشا سسبانس في الكوب دي موند. أكيد بعد التغطية الحصرية لماتش تونس وهولندا من 11 متاع الليل حتى المطلثة متاع الصباح مع حيدر الشيرني. تو سويت نمشيو للتحدي.

0: هم كاظم مرحبا
1: اهلا بيك. السلام عليكم.
0: شنو احوالك؟ شنو الجو؟
1: الحمد لله شكرا لله اخويا. الحمد لله شكرا.
0: في فورمه كاظم الليل؟
1: لا
0: باش تفرج في الماتش ولا كاظم؟
1: والله توفي تكون احسن خدمه ان شاء الله. نقعد فايق ان شاء الله. نقعد فايق
0: هذه باهية الحقيقة. كاظم اليوم عندك 60 ثانية، عندك اليوم دقيقة تنجم تربح فيها برشا كاش. فيني ويني نا، خليني نفكرك بقواعد اللعبة. لازمك ترد بالك يا كاظم مليح مليح مليح، طيلة 60 ثانية لا تقول لا اي لا لا، ني ويني نا، يس نو، ايواه ما ها راهم الكل ممنوعين منعا باتا ويخليوك تخسر نهائيا يا كاظم.
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شو هذا يا لطيف؟
0: واضح كاظم؟
1: ان شاء الله.
0: لازمك زادة يا كاظم، مازال مدينيش كاظم جاوك بهم. شكرا شكرا شكرا. لازمك يا كاظم زيد ترد بالك من حاجة أخرى اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا كاظم وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي حتى تعاود الكلام اللي أنا نقوله لك في سياق الحديث. مثلا نقولك لباس كاظم، تقول لي لباس الحمد لله، وقت تكون عاودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا كاظم.
3: كيفاش هكا ما يجيش منه راه؟
0: يجي خاطرهم قواعد لعبة، ويعني يا كاظم أي طريقة باش أنك تضيع الوقت مهما كانت الطريقة، الثواني الثمينة جدا راك تتحصل على إنذار يا كاظم. بعد قديش من انذار كاظم نغادروا؟
1: ثلاثة
0: انذارات. ثلاثة انذارات ونسمع ضحكة سيد الحكم.
4: قدرة ربي.
0: يفول عليك من توك سيد الحكم.
1: قالك
0: من توك
2: عليك ليقو دايرة.
0: انا لين ناكد لك سيد الحكم اللي كاظم خلق وزي الليله
2: تكلم عليا بالدم البارد. انا تجبد عليا بالدم البارد.
0: هاي حاضر كاظم؟
1: حاضر.
2: علي خلق وزي.
0: ايوه
2: علي شبيك خلق وزي اليوم.
0: قال لك هو شو؟ قال لك زعما هكا حاب يعمل فازة بعدي انا. ما قال لي ليه ليه انا خلق وزي مش هو خلق وزي.
3: سامبا ريو دي جينيرو. يلا
0: بلي مش حاضر كاظم؟
1: حاضر.
0: مربوحة الليلة
1: إن شاء الله.
0: قداش تتوقع سكور تونس وهولندا؟ أعطيني برونستيك. درا
1: 8-2 لتونس.
0: قد 8-2 لتونس؟
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شو هذا يا لطيف؟
0: بيه بيه طموح كبير برشا.
1: ان
0: شاء الله مربوحه الليله. فيني ويني نا ان شاء الله. يلا طموح.
5: اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. زيدها يا ربي زيدها.
0: يلا كاظم نبدأ ونيويني نو على 3,400,000 ليلة. اللي ترى يكونوا من نصيبك وتفك الكانيون تال سيد الحكم وإلا ليه؟ هذا اللي باش نكتشفوه بعد 3-2-1 انطلاق.
2: كيفيك وحشيك؟
6: اتنسيون نيوي نينو.
0: كاظم
1: خويا
0: ما عادش جاوبني بكلمة واحدة ولا مش فهمنا؟ يا كاظم يا كاظم وينك وينك؟ اسمعني مركز ولا ليه؟
1: نسمع فيك مركز.
0: يا بيه يا بيه فايدة مركز امورك مريقلة صح؟ يا بيه اسمعني الريزو عندك مش هو قاعد في بلاصة بعيدة؟
1: ريزو ليه بيه بيه بيه
0: ليه وبيه وبيه وبيه زادة؟
7: لا بدنا نزوم.
0: ليه باهي باهي باهي؟ اسمعني قلت لك حاجه. انت الريزو قبل ما تقول ليه باهي باهي كان خايب. انت قلت ليه باهي باهي نص المخسرت نص المر الريزو. قال لك انا مريقل. يا كاظم يا كاظم يا كاظم
1: مش نرقد على بكري ليلى
0: مش نرقد البكري سباه مريقل. يا كاظم يا كاظم يا كاظم لازمها برشا برشا تركيز. لازمها برشا تركيز يا كاظم.
1: ومتفرح من الخدمه وماليش
0: كاو كاو. ان شاء الله ربي يعينك يا بيي. اكيد نسلموا عليك برشا برشا ونسلموا على اهالينا كل في المستير. على شكون تحب تسلم الليله؟
1: على العائله كل ان شاء الله. على بحذايا رياض عفاف سارة جديد يسرى لطيفة فهمتني.
0: الناس كلها كاس متكامل
1: هذاك. كاس متكامل.
0: سلموا عليكم برشا برشا برشا. هكا وسلموا عليكم برشا برشا برشا. وان شاء الله ان شاء الله شو برونوستيك نتاع كاظم اليوم قال لك 8-2 لصالح المنتخب الوطني التونسي وباش نترشح تروازيام. هكا هو كاظم قال لك هكا اليوم بون هو كان متوقع انه زاد باش يربح في نيويني نو دونك ما نعرفش شنو هي مصداقيه
8: البرونوستيك. خيبة امل كبير. والله خيبة امل كبيرة قسما بالله.
0: عزيلو الكنيوتة مزلت والربح والكاش مزل متواصلين وتستنى فيكم برشا فلوس.
6: التحدي. Attention.

0: مكملين وستمئة غدوة في ني وي نينا التحدي قدام سيد الحكم رو ما يفهم حتى شيء، يفهم كين قواعد اللعبة، يفهم كين التركيز، يفهم كين غلطة ليه لازمكم غلطة ليه غدوة كي تكلمون على 71-113-1000 باش تربحوا 3,600,000 كاش من هدي مزيكا فهم. ركزولي مليح مليح، ابدأوا ترينيو من توا يا جماعة، راهي الحكاية السامل ما عليكم كين تركزوا، وان شاء الله مربوحة ليكم انتوما كيف ان شاء الله مربوحة للنصور بعد كيف في الماتش ان شاء الله.
1: غاردي سكيبي مزيان، برافو عليك سكيبي.
0: انا نحب نعرف بشكون تقصد بها غارديو سكيبي سيد الحكم، هل تقصد بالمنتخب الوطني التونسي ولا تقصد غدوة؟ دود بسوا فرصتكم انتوما، اللي مضمون عندكم اليوم هو انكم غدوة تنجموا تربحوا معانا 3,600,000 في ني وي نينا. يتكلمونا كالعادة على 71-113-1000، تحدي كبر والتحدي متواصل، الفايدة تكلمونا وتدخلوا في القرعة باش تربحوا معانا برشا فلوس.
2: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
3: على العين والعين حق.
4: بنات الفم زين الجمعة من 9 لنص الليل. تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة نهار الخميس 25 جوان مع نص الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحاليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام. بنت الفام
0: توعات تبدا التحضيرات للبلاتو سبيسيال مع حيدر الشيني مع 11 متاع الليل حتى المطلثة متاع الصباح، ماتش المنتخب الوطني التونسي وهولندا. ان شاء الله مربوح اكيد المنتخب الوطني، وانتوما معانا تغطية خاصة وحصرية من كانساس سيتي مع احمد عديلة. بعد شوية تبدا التغطية، نعطيكم اخر الاخبار والاجواء وكل ما يخص المونديال، تلقاوها عنا في موزايكا فام وزاد على الريزو سوسيو متاعنا موزايكا فام والسيت متاعنا موزايكا فام.net. هذا الصبر الرباعي كوكتيل سيدي منصور. We're

0: سياد غرسة تراهويج على مزيكا فام، جونا التونسي اللي خلطنا الاخر بنت فام. بالنسبة الليلة احنا بزنا مواصلين معاكم في مزيكا فام التغطية الحصرية الماتش تونس وهولندا.
1: الكورة والتشويق مازالوا متواصلين على مزيكا فام.
2: وهدف جميل
1: كأس العالم فيفا 2026، نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكورة وعيش المونديال.
0: بعد شوية مع الحداش متاع ليل حيدر الشيرني في تغطية حصرية بلاتو سبيسيال على مزيكا فيم. من الحداش متاع ليل حتى المطلثة متاع الصباح تغطية لماتش تونس وهولندا. معنا زادة أحمد عديلة من كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. الأجواء وكل ما يخص المونديال تلقاوها أكيد في تغطية حصرية على مزيك، وتلقاونا زادة لايف على يوتيوب وعلى سبور باي مزيكا فيم. احنا نكونوا هكا خلطنا الاخر بنت لفيم. بالنسبة لليلة شكرا ليكم اللي تبعتونا من 9 ل 11، شكرا لكم الفريق زياد في الاخراج ايوب والكيب ديجيتال الكل في الديجيتال، وشاكر في استقبال تليفوناتكم على 71 113 الف. خليكم معاه سينما هف خرج لك رين تالي فيك.

0: تونس هولندا مباراة المونديال الأخيرة الخميس 25 جوان مع نصف الليل. بلاتو مباشر على موزايك كفام مع حيدر الشيرني من 11 متاع الليل حتى الماضي 3 متاع الصباح. بث مباشر، حوارات، كواليس، تحليل وموفيولا. عيش المونديال على موزايك كفام.
1: راديو موزايك كفام تونس، الأخبار.
2: مستمعي موزايك كفام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد اليوم الخميس ضرورة الالتزام الصارم بالآجال المرسومة حتى يكون الكتاب المدرسي متوفرا بالمكتبات بداية من 15 من أوت تيسيرا على التلميذ ووليه. وجاء تأكيد الوزير خلال إشرافه على أعمال مجلس إدارة مؤسسة المركز الوطني البيداغوجي في إطار زيارة عمل وتفقد خاصة بالمؤسسة شملت متابعة ملفاتها الاستراتيجية والوقوف على نسق أعداد الكتاب المدرسي وفق ما ورد في بلاغ الوزارة. وخلال الزيارة الميدانية تم الوقوف على نسق تقدم أعداد الكتاب المدرسي وطباعته، وأوصى الوزير بتعزيز حوكمة التصرف داخل المؤسسة وضمان أشرفية في إدارة مواردها وتوخي أقصى درجات التدقيق في مختلف مراحل أعداد الكتاب المدرسي وطباعته. وبحسب أحدث منشورات المركز يقدر عدد الكتب الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 والموضوعة للبيع للكتبيين ب 130 عنوانا موجهة إلى التعليمين الأساسي والثانوي دون احتساب الأدلة الموجهة للمدرسين. لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس الجهات والأقاليم تستمع خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس إلى إطارات من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة حول وضعية الشركات البترولية وعقود الاستغلال المرتبطة بها، حيث تم تقديم عرض شامل حول واقع قطاع المحروقات في تونس والتحديات التي يواجهها وفاق إصلاحها. وأكد ممثلو الوزارة وفق بلاغ للمجلس أن قطاع المحروقات يكتسي أهمية استراتيجية للاقتصاد الوطني، إذ يساهم بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب مساهمته في دعم الأمن الطاقي الوطني، غير أنه يواجه في المقابل تحديات مرتبطة بتراجع الإنتاج وغياب الاكتشافات الكبرى خلال السنوات الأخيرة وتنامي العجز الطاقي. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة سلاح الزويري يشرف اليوم الخميس بمدينة الفحص من ولاية الزغوان على تدشين توسعة مصنع المجمع السويدي أوتوليف المتخصص في صناعة عجلات القيادة للسيارات والأجهزة الوقائية من حوادث الطرقات، وذلك في إطار مشروع استثماري تقدر كلفته بحوالي 84 مليون دينار. والوزير يشير إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يحظى بأولوية ضمن ميثاق الشراكة الممضى بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقدراته التنافسية في وفق سنة 2027، مبرزا أهميته الاقتصادية باعتباره يضم نحو 300 مؤسسة صناعية توفر أكثر من 120 ألف موطن شغل. كما جدد التزام الوزارة بمواصلة مرافقة المؤسسات النشطة في هذا القطاع والعمل على مزيد تعزيز مكانته كأحد أبرز القطاعات الصناعية المصدرة. في أخبار العالم، المملكة العربية السعودية تعلن اليوم الخميس تعليق السفر والدخول للقادمين من 3 دول إفريقية ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس إيبولا. وأوضحت هيئة الصحة العامة في بيان أن تعليق السفر والدخول يشمل دول جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية جنوب السودان. وأكدت المملكة العربية السعودية تعليق إصدار التأشيرات بكل أنواعها ودخول المملكة للقادمين من هذه الدول بمن فيهم القادمون عبر دول أخرى ممن أقاموا في أحد هذه الدول خلال 21 يوما قبل وصولهم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل 6 أشخاص في بلدة زوطر الشرقية ومرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان، زاعما أنهم عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا لإخواته، في حين وصف حزب الله الاستهداف بأنه انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشيرني وكامل فريق الرياضة في عيش المونديال مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.

0: موزايك. الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك فم.
1: وهدف جميل عالمي يا ولد.
0: كأس العالم فيفا 2026 نتابعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا على متابعة موزايك فام. تروزيام بلادو لمشاركة المنتخب الوطني في المونديال. الموجة الأخيرة للأسف حبينا أنه مقابلة كما هكا تكون فيها أو يكون فيها رهان المرور للدور الثاني، لكن للأسف هذا ما صارش. مواجهة كبيرة الليلة ضد المنتخب الهولندي بعد تقريبا 53 دقيقة من توا. بلادو يتواصل من 11 لـ3 متاع الصباح، على الأقل نقولوا أوموا ماتش باهي اليوم ولا نتيجة إيجابية نجم نبنيه عليها حتى على المستوى الذهني والمعنوي للمستقبل. تكون لنا متابعة من كاسا سيتي، يكون معنا أحمد عدالة، وكيف كيف البلاتو اليوم موجودين معايا الزوز محلين وموفيولا كالعادة وبقية الإكيب. خلينا نرحبوا بالجميع. كريم العواضي أهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا حيدا، إن شاء الله السهرية ممتازة، إن شاء الله اللي صار إن شاء الله ما معاودش يصير اليوم، وكما تعرف إن شاء الله ختام ومسك
2: إن شاء الله. وموا ماتش باهي على الأقل، أوكي وفات البارتيسيباسيون لكن موا ماتش باهي. محمد سليمة شو الأمور؟
4: مرحبا حيدر، مرحبا مرحبا بجميع الحاضرين والمستمعين والمشاهدين في هذه السهرية. ان شاء الله ان شاء الله ماتش باهي ليحفظ ماء الوجه.
2: بالضبط اي بالضبط، هذاك هو الاوبجكتيف اليوم. موفيولا مع عادل زامول، اهلا وسهلا عادل.
5: اهلا بك حيدور، واهلا بالاولاد الكل، وان شاء الله اوموا نخرجوا بحاجه باهي اليوم ومع الاربيتر اون فام، ان شاء الله كل شيء يبدا معناها
2: في بلاصتو.
5: اي وجبت معايا اليوم زاد صديقي فمني باش يكون معايا في الموفيولا يوسف، ان شاء الله نعدي انا وياه سهريه باهي.
2: اهلا وسهلا مرحبا بيوسف. رحب بزياد في الخراج اليوم، عبد الناصر في الخراج الرقمي، احمد كيف كيف المشرف على كل ما هو ديجيتال على موزايك فام. تابعونا زاد على شان اليوتيوب متاعنا موزايك فام، ونذكركم المتابعه تكون زاد على سبور باي موزايك فام على فيسبوك. ان شاء الله سهريه ولا تصبيحه ناجحه اليوم. خليني نمشي نعمل طله في ملعب كانساس سيتي والموجود مبعوث موزايك فام خاص احمد عدالة. احمد اهلا وسهلا، مرحبا.
6: مرحبا بك يا حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. هوني وترت من كانسر سيتي من الاستاد، دقيقه صد مزيان برشا ان شاء الله كيما قلت لك قبل شي شهريه مزيانه برشا. الاجواء باهيه، الجمهور بدا يدخل، المطر تقريبا عندها تيجي ثم اللي قصد، اما تصب وترجع معناها تصب تصب وترجع. من صور ثم تنطيط نزيد نشوفوا حق اخر عليهم في الديون تاع اللي جات ثم امطار وتعاون معناها ما ثمش حاجه اخرى. بكري شفنا الفيديوهات على صفحات السكر بين موزايكا فام، ثم برشا امطار في طريق الملعب، اكيد كنتم شفتوهم الفيديوهات في انتظار طبعا كنتم شفتوها في السيرة. ولانه بس ملاحظة هي بتحق نعملها ملاحظة ما بتحق نعملها مطار الصبة ما في تقدر للترامة ما تتحق شيء تقول ما تتحق مطار الصبة.
2: به خلينا نعطيه معلومة الآن على الأقل الناس اللي تبع فينا، فما ريسك إنه الماتش ما يبدأش في وقته يوخر شوية ولا حتى الآن الأمور واضحة معناها؟
6: حتى التوى الأمور واضحة بيه. حتى التوى الأمور واضحة، حتى لزالير معناها الكولور اللي يستعملوا فيها هي الزرقاء، الزرقاء هي السيبل معناها أقل ديجرين تاع التومبيل، ثم السيبل ثم الموديغي ثم الكور ثم الكسكان في الكور هما يوقفوا الدنيا الكل معناها في النيفو الثالث. تو احنا ما زلنا في النيفو الأول، احنا ما زلنا في النيفو الأول، التومبيل جاية من الشيرة اللي صار بيان سير من كيف كانت يعني اللي صار يكفي الدرس الجغرافي هكاك حبيت نفسر هكاك معناها حتى التوا لاباس معناها حتى التوا بقدرة ربي الماتش يتلعب وبقدرة ربي في وقته تو زيد يصفقوا بعض تو نجم يصير.
2: باهي خلينا نعملوا ميلا رابيل بالتشكيله والاختيارات نتاع ريفيرو نار لهذه المقابله والانطباع عنه الكل في الكل.
6: الكل في الكل حيدر، وملاحظه صغيره في فايده ماتش جينا من الفيفا هي جنرال مو صحيحه معناها عكس الكاف. تعرف انت كي تمشي ماتش تشامبيونز ليج كاف ولا حتى ماتش منتخبات في كان ديما الشمال التكتيك اللي يجي فيه تصوير لومبلاسمون تاع الجوار 90% غلط 90% من اللي كان راهو غلط معناها يعطيك ديبوزيسيون غلطين. ساعات تلقى ديفونسور تلقاه مليو تيرا، ساعات تلقى
7: اللي تلقاها اكسيال. دونك اليوم الورقه اللي جاتنا من الفيفا كيف في الورقتين اللي جاوا الساعه بل ماتش جابرو ماتش فيت كان صحيح البلاطو تاع الجوار صحيح هما ياخذوا من عند الليكيب. دونك اليوم الحاجه الغريبه اللي جات في التشكيله وكانوا سامي خدمه روزي مكسيال معناها العاديه في التشكيله عندنا احنا عندنا سامي كبيره ولا كسيال يعني بما معناها عندنا ايمن دحمين

0: الوليد خالد العياري، محمد حاج محمود، ريان اللومي، فراس شواك، شفاوي رائد، وتونيكي سيباتنا ما كانش رائد من العروض. هذا معروف مش موجود، قلنا البارح مستوى المستوى معناها نتصور مع السيزيسة نتصور الهرمي توقفتوا بعد ثلاثة أسلوب أنه يبدو كونه راني كبيرة بشي كونه تروازيه مكسيال حايد.
1: به نرجعوا لك احنا احمد اذا كان فما اي جديد من ملعب كانساس سيتي اللي احتضن بعد اقل من 45 دقيقه المواجهه بين تونس وهولندا. تكون لنا زاده بعد لحظات قراءه في هذه التشكيله وزاده طلة مره اخرى في الملعب مع احمد عدنان. ذكركم بلاتو سبيسيال 11 حتى الثلاثه متاع الصباح. كل الامان ان المنتخب على الاقل يكمل بمقابله مشرفه تحفظ ماء الوجه. موافقين هذا الهدف كريم وعادل؟ محمد سلامه يقول لك اموا لحفظ ماء الوجه، معناها فما رهان آخر بخلاف هذا؟
2: ما نعتقدش فما حتى رهان. ديما نقولوا ما نتصورش باش يصير أخي من اللي صار، وقلنا هذا قبل. مين المشكل اللي جيت مع أدفرسير اللي بالحق معناها أدفرسير قوي؟ المشكل وين هوني؟ ديما نقول اسكو ثم موتيفاسيون تاع جوارات اللي باش تفرض على رواحهم سيرتو، حتى سيرتا مومون في كرة قدم راك يكذب عليك. لو أكثر إنسان يتمس راه جوار. صحيح جمهور يتمس، مي أكثر الإنسان يتمس الجمهور
1: نوع نسبي، مع حتى الناس تتغشش
2: الجمهور وكذا. مش كيما مش كيما
3: أموا تقول أنت فما حتى الرهان أنهم مش يعملوا بريستاسيون
2: بها. هذاك شنو نحبوا نحن
3: فهمت معناها لا فما رهان أنه يعملوا بريستاسيون بها باش أموا منتخب القطر البارح خسر، لكن معناها سواء الجماهير ولا روندما ولا الواحد كان بوزيتيف على عكس مقابلة اللي قبلها ما خسر وما ترشحش، لكن عمل العمل اللي عليه وعمل لي زيفور وكان نجم يعدل وكان نجم يرجع في الماتش. لهنا اليوم الرهان تاع الماتش انه اموا نعملوا مردود محترم. معناها صحيح معناها ما عنده حتى اهميه وما عنده حتى سو لو بلان كونتابل ولا الترشح ما فماش رهان، لكن باش تعطي بريستاسيون به اموا للعباد اللي تفرجت فيك للجوارات.
2: اول حاجه لرواحهم هما قبل العباد، انا ذاك شنو نقصد لرواحهم هما قبل العباد. خاطر انت كي باش تقعد جوارات في بعضك في فيستيريت او فما حاجات حيدر ساعات تحشم باش تخزل صاحبك راه بالحق. ساعات تحشم باش تخزل صاحبك، مانيش نحكيو ثم ديما نقول نحن في كرة القدم فما فيستير ومن بعد ما خلف الفيستير نقول
1: خارج الفيستير ولا
2: تحشم باش تخزل صاحبك. ساعات تجيك مقابلة تحاول باش تصلح، مانيش نحن مش نحكيو خاطر الفضيحة وصارت. يعني نحكيو كي جي انت باش تعمل مقابلة باهية مع منتخب كبير محمد، مش نقولوا نبنيه ويزين بلغة نبنيه وخاطر ديما بقينا نبنيه والتو البني لا طلع مش نبنيه ونبنيه ما نعرفش وقت
1: الشطر يظهر لي مش
2: وش اللي بالعكس
4: هي احسن كلمه قالها لي واحد من المسؤولين. قال لي ان شاء الله اليوم احنا في نفق معناها خايب وقاعدين نشوفه في الضوء معناها في اخر النفق. انا تصورت معناها ان شاء الله اليوم وان شاء الله معناها واحد ما نكونش بيسيميست، اما انا قلت له يظهر لي الضوء هذاك تران جاينا فهمني معناها باش يكمل علينا معناها اللي احنا فيه.
1: انا فريمون احنا نكونوا بوزيتيف
4: لامون بروفر اليوم يا معناها يرجعوا شوية قيمة للتونسي اللي بالحق معناها التونسي ممسوس معناها بالبرستاسيون اللي كنا نشوفوا فيها من غير ما ندخلوا معناها باش نقولوا احنا نربحوا لا، اما اوموا نعملوا كيما عملت البارحة قطر فمني ناس كورت واخسر ميسالش، اما هذه معناها تكون يديك معناها اللوتا وتخلي فمني الناس معناها تكرازي فينا هذا هو اللي مش
2: هي الحاجه مش اللي تقلق حيدر خويا. تشوف لك الاسمون تاع المنتخبات الكل تلقى تشوف روحك انت وين
4: زيرو بوان،
2: مش حتى زيرو بوان، تشوف الموان اللي وصلت له وتشوف انت ساعات كي تدخل مقابله بكري حكيت فيها انا وياك معناها بين ادفيرسير وادفيرسير تشوف نسبه الادفيرسير اللي باش تلعب له نسبه الربح نتاعو بك انت تلقاها بعيده برشا بالحق معناها فما حاجه تتمس. سينا انا مش نبدا واضحين مانيش هكا التاريخ اللي الكبير، مانيش كل مره نمشيو كوب دي موند قاعدين نروحوا خاطر ساعات نسمع كلام تحس ساعات اللي ما نعرفش انا الكوب دي موند كل كوب دي موند نمشيو قاعدين نعملوا في حاجه كبيره برشا. احنا قدام المره شاركنا 6-7 مرات
1: 7
2: هذه 7 بار مرتين اللي تحس فيهم 78 و 2022 حسينا شفنا حاجه من البقيه الاخرين رانا كيما نمشيو كيما راه. مي المره هذه صحيحه فضيحه في كرة القدم التونسية مين مشكل وين؟ أشكم بعد الفضيحة بشان صالحه.

0: فوليو.
1: هي هذاك ذاك الرهان نتاع كل مره. هو نحن تاريخيا في 90% من الهزائم ما نجمناش نصلح ونقف على ساقينا. صارت 94 96 لقينا اكيب, وصارت زاد 2002 حاجه كي مشينا عملنا هزيمه الكان, وعملنا بعد كوب دي موند, وعملنا الكوب انتر كونتيننتال. اي يعني ما صار شانجمون في الجامعه وكذا في 2002. دونك ان شاء الله نقولوا نستثمروا مليح الفشل اللي صار في الاديسيون هذه من كاس العالم.
2: ربي عندي طلب, معناها انت حيدر بالخصوص خاطرك انت تتلس با فير, معناها احنا سنين سنين يقولوا ديما بعد لي ديفات هذوما وبعد الخيبات الخيبات هذيا يقولوا باش نعملوا محاسبه ونعملوا تقييم ومن بعد كل شيء. هذه قالها الله يرحمه استاذ احمد المغيربي, فمني قعدت ناس تغزر له قال لهم عمري ما ريت, وانا بالحق زاد عمري ما ريت صارت محاسبه والا صارت فمني تقييم نتاع الدوره.
0: المشي حيدر
2: ولا حيدر, معناها ما يتسيبوش الناس هذيا, يلزمها تعمل تقييم ويلزمها تعطي للناس شنو اللي صار وكيفاش زاد باش نصلحوا. ما نكونوش معناها احنا بيسيميست, لا لا مثالش غلطنا وصار الاخطاء, لكن معناها كيفاش احنا نتلافاو الاخطاء هذيا وشنو ما معناها الحاجات اللي باش يعملوها. على خاطر رد بالك غدوة عنا كوب دافريك, وبعد غدوة كوب دافريك أخرى, ومعناها وغمض عينيك تلقى كوب دي موند واحد أخرى. فمنيو لي ميم جوار لي ميم ريسبونسابل ونفس الـ الـ الـ التعامل مع الخيبات.
1: للأسف هذا واقع. دونك معناها احنا في لحظة نتحب المستقبل يكون خير, كيفاش ما نعرفوش, على خاطر ديما في نفس الكونستا ونفس الحكايات, ما نلقاوش الحقيقه برنامج حقيقي باش نصلح ولا باش نطور. وان شاء الله نقولوا المره هذيا يكون فما برنامج. نذكر بالفورماسيون شكون موجود الليله, دحمان في الكاج, فاليري على اليمين, وموجود علي العابدي على اليسار محور الدفاع, فما طالبي وبن حميده, وممكن يكون خضيره تروازيه ماكسيال في التشكيله هذيا وسط الميدان, حنا بعل, وموجود كيف كيف اسماعيل الغربي والياس سخيري, انيس بن سليمان وحازم المستوري, ذوما 11 اللي باش يكونوا موجودين بعد تقريبا قداش 40 دقيقه من توا في كانساس سيتي تونس هولندا. خلينا نعملوا بوز صغيره ومن بعد شويه نرجعوا الملعب المقابله ناخذوا الامبيونس, وان شاء الله نتاكدوا ونطمنوا انه الماتش باش يتلعب في وقته, لانه الظروف الجويه الظروف المناخيه تنجم كما صار في ماتش فرنسا وتاخير تقريبا ساعه ونص ولا ساعتين غير ربع. ان شاء الله نلقاو بعد شويه الماتش في وقته تقريبا بعد 40 دقيقة من توا. نذكركم بلاتو سبيسيال حتى للثلاثة متاع الصباح.
3: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك افهم.
4: وهدف جميل
3: كأس العالم فيفا 2026, نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.

0: الكرة والتشويق مازالوا متواصلين على موزايك اف ام.
1: وهدف جميل
0: كأس العالم فيفا 2026 نتبعوا معكم الأجواء ونعيشوا معكم جو الورلد كاب. تبع الكرة وعيش المونديال.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد. بلاتو سبيسيال حتى الثلاثة متاع صباح ويكمل المقابلة الأخيرة تونس هولندا بعد تقريبا 29 دقيقة في كانساس سيتي الملعب اللي احتضن هذه المقابلة. تبعتوا معنا تشكيلة والاختيارات بالنسبة لريفيرونار لهذه المقابلة. خلينا ناخذوا فكرة زيادة على الحكمة بويسك عاد زامول موجود معنا يتبع الليلة يعمل لنا الموفيو متاع المقابلة. هذه حكمة مكسيكية كنت قدمتها كأفضل تقديم تم تعيينه
3: ومزيد شد في كلامي الحقيقة معناها متاع كاتيا غارسيا عمرها 33 سنة عاملة با مال دو ماتش عاملة 71 ماتش او نيفو عاملة لي جوز اولمبيك لو 17 عاملة معناها رجال وتزفر صحيحة. أنا شفنا زاد اليوم في ماتش كولومبيا والمانيا زاد الأمريكية فمني معناها الإكوادور الإكوادور والمانيا معناها البنيات اللي قاعدين يزفروا في الكوب دي موند رجال في 2026 تبارك الله عليهم فمني قاعدين يقوموا معناها بمقابلات ممتازة. كي تشوف زاد المكسيك شنو اللي تخرج معناها من اربيتروات تلقى زاد سيزار راموس من يظل لي احنا نعرفوه تونس في 2022 زفر تونس والكندا والدنمارك بلوتو الدنمارك اللي فيها 0-0 من اقوى ليزاربيتر المره هذه على 3 ماتش اللي موجودين في الكوب دي مونت في التور الاولاني ديجا هما 3 ماتش هو عامل 2 ماتش عامل ايران ونيوزيلاند وعامل ليكوس والبرازيل البارح باش تعرف مني ليزاربيتر في المكسيك معناها عندهم منتينا هايله واحنا معناها بالحق حيدر اونتر معناها بارونتيز صغيره احنا فرحانين ولو نهنيوها معناها هدى عفاينا اللي باش تكون موجوده في الكوب دو موند U17 en tant que arbitre assistant احنا فرحانين بها واللجنة التحكيم معناها مهبطه فمني معناها تبارك لها شوف الناس معناها وين وصلت احنا ولينا على assistant ماشي في U17 ولو راه مش تقليل من قيمتها لكن تفرج à 33 ans
2: في علاقه بالوضع تاع التحكيم الكل يعتبر خبر سعيد معناها بالنسبه
3: للتحكيم هذه اللي حبيت نقول لك هو يعتبر خبر سعيد في معناها في وضعيه نتاع اربيتراج فمني مازال بعيد برشا مازال بعيد برشا فمني واحدة عمرها 33 سنة تعمل كوب دو موند نتاع رجال فمني وباش تزفر زادا اليوم للماتش ماتش نتاع
2: هذا هو. شكرا لك عادل. خلينا نمشي لكانسا سيتي مرة أخرى مع أحمد عدين أخذوا فكرة على الأمبيونس. أحمد أهلا وسهلا مرحبا
4: أمريكا حيدر مرحبا للناس اللي تسمع فينا في مسيرة الهدي ملعب كانساس بعد نصبر في التسكيلة اللي عطي فيها تقولي على التابلوك تشوفوا وين هو المود بوزيسيون بتاع راني خيرة هي ذيك هي اللي في الأكسل منذ قليل منذ قليل حتى التوى لم ترى قاعدة تساقط على الملعب لكن ما سمع حتى حاجة توحي كوني الماتش هذية شيء يتأخر معناها حتى التوى لبس لما حالة سمع شوية أب تحلى جاية لي حتى التوى ما سمع حتى عليك ما سمع حتى حاجة توحي كوني الماتش مش يتوخر مش يتأخر التقديم فيها ولا لا مش يتأخر الكودون فون فيها ولا لا سقط من بكري نثبت ثم وليها بياخر ناقص في البنك البودانية حيدر اللي هو النفيس معتز النفيس قلنا على ايدي معروف خارج القائمة معتز النفيس خارج القائمة بينما يعطيه في الشمال تكتيك بالضبط على تابلو دفيشار جانير على صابورة اللامعة تكتيك مو برحميدة وطالبي ومعهم راني خزيرة راني خزيرة ترجع مكتيال علي العابدي على اليسار ينظل لي على اليمين حسب التابلو دفيشار وكيد تصور حتى التصوير بستعادة معا عندكم بعد شوية ساكسر ودو في المتبيك جدا في الشابلو ده في الشاز بالضبط المدير جدت تتعفى ما تعبتش كل ولكن جدت تتعفى بسبب ذكره كانوا يز تقريبا 70-71 ألف في انتظار طبعا الناس وقد استمت ويسا شوف في تربويت شوف في مريوة تاعت ويسا ثم الناس متقلقة من المطار ثم الناس حاس بحسابها جابت لامبرميابل لكن في كل الحالات نعود ونشير كونه الأرضية أرضية الميدان معناها صالحة اللعب ما فيها حتى حاجة توري اللي هي صفة المطار
2: كيفاش الحضور نتاع البوبليك التونسي معناها احمد في المقابله هذه؟
4: ما همش بجنب بعضهم، ما همش بجنب بعضهم، معناها مفرطين في بلايص من بلاصه بلاصه، ما همش ساكنين في نفس المكان. يمكن بعد في الديبيدومات بتشوفوا بتشوفوا فينا معناها الكاجي على يساري، معناها على اليسار ثم وراها تواسة، الكاجي على اليمين كله دي من مستشفيات منتخب الهولندي. تبقيت الملعب نميزوهم بالدرابو التونسي بالطبيعه، نشوف في درابو التونسي موجود، ثم بارتين فوق على اليسار ورا الكاجي على اليسار، يعني خاطر الكاجي في تواجد تاجي فالكاج الوسطاني ثاني برشا دربوا تونس، يبدو كونه من كلهم هو غادي توا لاحظت عليهم اليوم تقريبا كلهم غادي الاكثريه غادي، خمس بلايص اخرين موجودين، استاذ زاد توا غنيه سيدي منصور غنيه صابر الرجاعي اللي معوتها هو بتاعه، ولكن توا في غني فيها في الاستاذ في الباص نتاع الاستاذ، لكن زاد بلطي ثمانه ونشوفوا بشويه توين ان شاء الله يا ربي الناس تستمتع، الناس تروح فرحانه حتى اذا كان الزمام تروح فرحانه بطريقه اللعب ولا بحاجه خلينا نطرحوا قولوا طمع حاجات تصلح في المنتخب الوطني في قادم المسابقات في قادم الايام.
2: هذا هو، شكرا لك احمد، نرجعوا لك بعد شويه، ديما ناخذوا فكره على الامبيونس وعلى الاخبار ولكن خاصه على الطقس، نذكروا ديما الناس اللي تسمع فينا انه ريسكي شويه لو كان مطر مع ظروف المناخيه تنجم تحكم شويه في الماتش هذا وتغير الوقت وتخلينا حتى يتاخر، لكن مبدئيا لا باس بور لو مومون. كيف
3: تكسر الريتم تاع هولندا
2: من خفرة تكسر لنا احنا الريتم اللي عندنا. محمد سلامة، شنو قراءتك للتشكيله؟ راني خذيره مبدئيا تروازيام اكسيال باش يكون في غياب رقيق وغياب ادم عروس، قراءتك للاختيارات هذه؟
5: هو مش جديد عليه يعني البوست هذا، شفت معناها حتى في كاريره لعب 28 مقابله في اللاكس، حتى لي كاركتريستيك نتاعو لي كاليتي نتاعو تخليه ينجم يلعب في اللاكس. الحقيقه نصور المدرب معناها باش يعمل على الاكسبيريونس نتاعو هو في اللاكس
2: بحكم فرصه، يعني فرصه رغم اللي هو مستانس، اما الاختيار اضطراري
5: بس اضطراري في حكم غياب اد معروس لهنا، اكيد جدا انه يعاود زاد يعاول على ثلاثه لاعبين في اللاكس. الحقيقه كالعاده معناها معظم يعني التشكيله ولي بوست فهمناهم، الا انه انيس بن سليمان مره اخرى يكون كمهاجم ثاني المفروض يعني حسب التشكيله اللي قالها احمد، ولهنا نقطه استفهام على انيس بن سليمان كمهاجم لانه ما نجحش فيه المركز هذا.
2: محمد سامي ترابلسي جرب معاه ولا
5: نعم
2: جرب مع جناح سليمان جناح ويكون دوزيام اتاكون وقت الكره عندك
5: بالضبط.
2: سامي ترابلسي نفس الشيء، والصبري لاموشي نفس الشيء، والان ايرفي
6: قادري زاد
2: معناها وقت اللي تهز من مليو تيران باش لعبوا في الكولوار وثلاثه هذوما ثلاثه ناخبين هذوما ما نتصورش كان ظالمين الاجنحه اللي عندنا، معناها انه عندنا اليوم جناح ينجم يبدل لك ماتش ولا نجم يعطيك رونتمون كبير وتحطه على البنك وتلعب مليو تيران في الكولوار سيكو. الحقيقه ما نعرفش انا راه استنتاج هذا، انت
5: صحيح
2: انت رايك اصلا
5: ممكن يكون معناها حذر معناها باش تعتمد عليه لاعب معناها رابع في وسط الميدان، لانه نزل نعرف نقطه قوه المنتخب الهولندي هي وسط الميدان. لهنا الحقيقه حبست انه يكون لاعب اكثر هجومي في البوست هذاك مهاجم ثاني باش يستغل اكثر مساحات
2: تونكتي مثلا تونكتي ولا عاشوري
5: ولا عاشوري ولا ليسعد باش نكونوا اكثر عنا معناها اللي زاتو عنا الجوارات على المستوى الهجومي باش كنفك الكره نلقاو على شكون نتركزوا ولا على شكون نلعبوا في الاسباس. لهنا انيس بن سليمان اكيد جدا جوار دو ميليو تيران يحب الكره في صحبيه، ان شاء الله يعاوننا في الاستحفاظ على الكره في الاستحواذ كي نفك الكره نلقاو ان جوار معناها رابع في وسط الميدان باش يعاون السخيري ويعاون حنا بالو ويعاون اسماعيل الغرب.
2: وكانه كريم الفكره اكثر ملاعبيه اللي يعرفوا يفكوا الكره ولا خدمتهم الاساسيه في التيران ويفكوا الكره ومن بعد يعمل ربي فيه انه نصنع ولا فما الغربي وفما لاتاكون اللي هو حازم مستوري، بقيت الملاعبيه زي اكثر فكان كره ريكوبيراسيون.
6: وذيك العقليه اللي عوين بارشة تزرعت فينا
2: اي مع عقليه ولا ذيك شنو متوفر
6: عقليه الخوف هذيك
2: او الامكانيات هاوي رفيلو
6: نجم ما الامكانيات مثما اكزامبل نعطيو الماتش اليوم هاي ما عندكش علاش باش تقرا حساب الخوف نتاع الخسار، كنت تنجم تلعب لخاطر احنا باش تقول لي ما فماش اماكن معنا سيرتو الجولات اللي عدنا توا كسوا العشوري كسوا العيالي اسمه كونكتي اعطي اعطي بالحق ما يلزمنا نعطيه فرصته. فهمت انت طولت خل مخي ولا الاسبري بس انت طولت خل مخ
7: تي كونيكت
6: ديما ديما خلي فهمت نجم تعطي فرصه انت باش تقول لي العقليه هذه عاد عشنا معانا ديما عندنا عقل نخاف خوف من لاد زاد برسير اذاك علينا نجم نخمو في نخمو ندافعوا وننساو مش نمشيو لقدام
7: معناها خل
6: المدربين الكل
7: خليني نهز كلامك هذا نزيد ناخذ فيه اكزومبل مثلا شنو الضرر اليوم لو كان لعبت اربعه مدافعين دو ميليو تيران قدامهم مثلا الغربي وتحط خليل العياري على اليمين تونيكتي على اليسار
6: ونجربوه ما عندك ما تخسر
7: ما عندك ما تخسر بالك تنجح بالك توا يتولد الملاعب هذايا العياري يتولد في ماتش كيما هكا يتولد يعني يطلع في النيفو ما نعرفش ما
6: تيلي حتى انت تولي عندك افكار حتى من المشاكل اللي شاهدناها في الكوب دي موند هذه محمد التحضيرات الكل كانت 4-3-3 جينا في الكوب دي موند وبدلنا كومبليتمون وانت معظم الجوالات اللي عندك ديما نقول راهو ساعات حتى برشا مدربين احنا ترانينا شي يقول لك راه وليت ديسبوزيتيف باش نلعبها لو جوريتكم اللي يحكموا فيه نحن عندنا مشكل ديما نبنيو على الادفيرسير نتاعنا تو مثلا الجوريت اللي عندنا ما نجموش نلعبوا 3-5-2 اللي هي راهي ماهيش دفاعيه حتى طرف راه فما نسبه من شنو نقول لك اكثر من
7: ما هو يقولوا المدرب المحظوظ اللي يجي يحط فكرته كما هي على خاطر عنده ديجا لي بروفيل الكل اللي حاجته بهم المدرب اللي مش محظوظ يضطر يلسدابت نوعيه اللاعبين اللي عنده حتى لو كان هو هجومي ما عندوش ناس تطبق افكاره هجوميا على الملعب يضطر انه يشارع بطريقه دفاعيه خاطر ما عندوش في الاخر
6: كي باش تخمم برشا في الدفاع ونحن خممنا برشا في الدفاع حيدر لما شوف شنو صار لنا فهمت انا على الماتش كما هذا ما عندك على شنو باش تخمم الحق بتعرف
7: زاد 5-6 مش شفروات اخرين معناها 4-5 معناها
5: يعني جربنا لعبنا ب 5-4-1 و 5-2 وكاين 4-5 علاش ما لعبوش
6: 4-3-3
5: ليه واتاكون ونحاولوا ونهاجموا على الجناب
6: كل واحد تعطيه كل واحد
5: محمد تعطيه واضحين فوالا واضحين قدرت توريكم هذوما مثلا السخيري وحنا بعل والغربي وبن سليمان مش تلقاهم سورتو في الليتاج معنا فرد بروفيل فما زوز ثلاثة فرد بروفيل الكل مش يحبوا يجيوا ياخذوا الكرة في ساقيه لهنا باش تلقى زوز ثلاثة في فرد بلاص
6: ياخذ الكرة يكون مش المدافع
5: فوالا وشكون اللي تكون باش يلعبوا عليه في الاسباس
6: من اخي بحاجات صارت لنا زوز مسويت اللي تعدى واحد كي نفكوا شنو نعملوا بالكرة اللي هي ولات انت توك تشوف حتى المدربين ايش يحط لك مثلا مش يحط لك ثلاثه لاعبين في الوسط الميدان
7: هو كريم ايش نعملوا بشكون نعملوا
6: بشكون نعمل
7: اي اكزاكتوم هذه المشكله الفكره ليش بيكون عندك احسن فكره في الدنيا ما عندكش اليه تطبيق انت ما عندكش الملاعب اللي يخو يدور ويهز راس ويسكاني التيران ويخرج باس ما عندكش ملاعب
6: هذه حقيقه راه نجاح المدرب ايش عندك جوالات ما نجمش انا مدرب ما عنديش جوالات باش نجي ننجم ما نجمش انت ايش عندك نحن شنيا تشوف جواريتنا الحقيقه نتاع ربي به يطلع النيفو لكن فوق الكره في ساعه اللي هي اقوى حاجه تولد في كره القدم العصريه كان فوق الكره ايش نعمل به انت تو نحن ديما في مخنا فكاكه نفك ومباش نعمل به انا يلزمني كي نفك نحاول نستغل ديزيكليبر نتاع لي زادفيرسير نتاعنا
7: وتخلقوا انت ديزيكليبر وتعمل اتكالاج وتلعب في زون وترمي في زون
6: تبدأ أخرى. افكار واضحه انا ما عندناش افكار واضحه هذه مشكله كبيره تو مثلا يمكن باش نحكيوا على راني خضير البوست الجديد اللي باش تلعب راه تنجم تناسبه برشا يعني كي نحط راني خضير ما بين طالب وبن حميده ويخدم الرول لك اللي نجم يكون لك رابعه في وسط الميدان
7: اي سنتينيل ومتاخر شويه
6: يعطيك
7: كاينو تروزيام
6: صحيح يعني نجم ينجح فيها بحكم راهم في المكان اللي رينا فيه راني خذيره حتى دير الموز سمعنا احمد عادل حكي معناه التصرفات نتاع راني خذيره كي عرف روحه مش بشالها فهمت نحن عندنا كالعقليه ديما نقولها راه ساعات سرت ماما ونقول لك ما نعيدش الجواري فلاني تسألوا عليه ما يقول لك أنا ماك الجواري كان ما لعبش
7: يعمل لي مشاكل
6: من حق لو برشا مدربين يخاموا تخمم هذا مينا ديما أنا اللي ممكن الحاجة تستنى فيها الناس الكل حيدر يقول لك مقابلة كيما هذه ورينا أخوي مش نبقى وش نايم ما نتصورش مش نقبله ولا أنا مش نقبله مي على الأقل كي نقبله نحاول نوريه لعب صحيح لزادفرسيل الموجودين باش نقول لك مو مش صحيح صعاب مثلا هولندا هذه باش تلقى تنجم تلعب مع كور
7: جوستومون على ذكر هولندا باش يكون فما تغيير واحد
6: تغيير واحد ظهير ليسر
7: ظهير ليسر فقط محمد شفنا الماتش هولندا السويد ولا حتى كونتر جابون بالحقيقة كاليبر كبير كبير هولندا معني على اللي دو ماتش اللي شفتهم معني مش من التوب ثري اللي بيش يلعبوا تيتر اما موجودة في أحسن خمسة منتخبات يمكن ولا أحسن ستة منتخبات في المونديال حتى لتو
5: صحيح يعني خاصة على المستوى الفني كما قلنا معناها كاليتي تكنيك كبيرة برشا حكينا من أول مونديال معناها على قوة وصل ميدان دي يونغ وراندرس وغرافنبيرغ معناها واحد في السيتي واحد في واحد في السيتي واحد في البرسا واحد في ليفربول يعني مع ثلاثي الهجوم بروبي اللي عدى مقابله ممتازه الثانيه مالين نتاع روما وجاكبو يعني لي تروا جوار اوفنسيف نفس الشيء قوه المنتخب هذا سورتو انه يلعب معناها يبدا الهجمه في اللاكس ومن بعد ديما يلوجوا على دامفريز سورتو على الكوتي دروا واليوم اكي اللي باش يلعب كوتي جوش زاد يطلع كيف كيف نصور هذاك عليه شوا نتاع الجوش اكي يعني قوته انه لاتيرو نتاعو يطلعوا يوصلوا حتى يكشي للين الدفون ولهنا لي سونتر كسوا اون ريتري ولا سونتر في معناها اراتسول اللي هما جاوا بهم الاهداف نتاع المنتخب الهولندي في المقابله الفارته ردوا بيانا خاصة معناها من لاتيرو خاصة من دامفريز وجور اللي بش يلعب في الكوتي جوش أكيد جدا أنه بش يكون له خدمة كبيرة مع دامفريز وفي وسط الميدان
7: كيفاش ردوا بيانا حتى الناس تفهم معناها كيفاش ردوا
5: بيانا لأنه الجور اللي بش يلعب في الكوتي في الكوفي في ال في معناها في الكوتي جوش لازم بش يكون معاه كسوة في الروبلي بش ما يعطيهش معناها لا بوسيبيليتي بش يكون مرتاح خاصة كي يجيب شي سنتر لهنا قوته هو كسوة معناها شفناها مع الانتر ولا مع هولندا اللي هو كان وراء دبيوت في الماتش اللي قبل هذايا نفس الشيء معناها الثلاثي وسط الميدان كمش يخليهم يلعبوا مرتاحين ردوا بينا منهم ديونغ هو اللي لعب الكيب تيجاني راندس ديما موجود في الدوزيام ليني في 18 متر وهو اللي استغل لي سونترون روتري مع المهاجم الاولاني اللي خاصه يقص في بريمي بوتو دونك تكون مهمه صعيبه برشا لكن ان شاء الله معنا البوان فور هذم يكونوا قراوا لهم حسابهم في الفيزيوناج وان شاء الله نحن خاصه كي نفكوا الكره نلقاو ونحاولوا نستغلوا لي سباس في ظهر الدفاع نتاع المنتخب الهولندي اللي هو عنده شويه ثقل خاصه في اللاكس لهنا ذاك علاش كنت نحب ان يكون فما جوار رابيد مع حازم مستوري باش نستغلوا لي سباس
7: ولا زوز تتاكي بهم معناها اللي يسميه كريم كونكتي والعياري والمستوري عندك ثلاثه لاعبين اللي باش ترمي الكره معناها في اي زون هكا ولا كريم هاي بالضبط
6: يعني ما فما حاجه مهمه يمكن محمد يعرف المنتخب الهولندي نجم يلعب لك في الديزيتا كي سوا باش يستحفظ على الكره يعرف يلعب في وسط الميدان ومن طوم محمد عندهم لي ترانزيسيون بالحق معناها تري رابيد شوف انت حتى الاهداف مع السويد كي تفك الكره الافكار ظاهرة معناها وين تمشي وين مي هذا شنو يلزم ديما نقول راه المقابلات كيما هذه يلزم يكون عندك وسط ميدان قوي حتى انت فهمت اللي نحنا ديما نقول من الحاجات اللي الناس كل ما كانش تستنى العناصر اللي كنا نستناو منهم باش
5: يهزوا الكيب
7: ما لقيناهمش الحقيقه حتى حنا باع اللي هو معناها احسن لاعب في الافكتيف نتاعنا مريناش حاجه
6: حتى حنا باع كان تلقى شكون يعاونو سخيري في احسن حالات والطالبي علي العابدي حراسه المرمى ما كناوش هذا الكل خذيره ما نجموش نحكموا عليه محمد اللي ديما نقول انا واحد من الناس ديما غلطت فيه كي جاء خاطر ديما عملت مقارنه
5: وريت توا بروسيا منش جلادباخ يحبوا ياخذوه
6: انا خاطرك عملنا مقارنه هو هو لو اكثر لاعب في المنتخب التونسي معنا
7: كومبيتيتيف
6: بعد كي جي
7: هو ويان فاليري
6: اما نحكي لك هو اكثر لاعب يمكن هو ويان فاليري لا يان فاليري مش لاعب برشا هو والطالبي
7: والطالبي
6: مي كي شفناه خاطر ديما عندنا فكره كالادابتاسيون ما في كره القدم ما فماش كي نهبط انا للتيران الاخضر نفس اللغه مش نتكلم نجم تكون ادابتاسيون برا في الفيستير في الاوتيل اما كي نهبط للتيران عندك ولا ما عندك
7: ما احنا نحكيه توا نحكيه على انك باش تطلع ياسر في النيفو، لازم كم لعبيه زاد هي طالعه ياسر في النيفو. احنا تو نحكيه على المغرب، معناها المغرب فيها واحد متكون في الريال وواحد يلعب توا في الريال، واحنا نحكيه على ملاعبي في الشامبيونشيب معناها ولا في البريمير ليغ وطاح ولا في كيب مويان ياسر في فرنسا ولا في سويسرا ولا كذا. نحكيه على بعض برشا
5: اي اما نحكيه على بطوله المانيا سخيري وخذيره، ونحكيه على حنبال البريمير ليغ وبن سليمان شامبيونشيب.
7: محمد سامحني مزيدش
5: نيفو محترم حتى على مستوى
7: لا محترم
6: نيفو محترم في المتوسط.
7: انا متفق معك، معناها في المانيا تلعب في البايرن ولا في دورتموند والباقي الكل يشبه البعض. هذا ايش حبيت نقول لك، معناها نجم يكون عندك ملاعبيه في فرق متوسطه، ما احنا نحلم نهار يكون عندنا زوز ثلاثه ملاعبيه كاليبر كبير يربحك ماتش يقلب لك طرح. هذا اللي نحكي عليه.
6: منتخب المصري
7: مثلا
6: شكون زوج اللاعبين الموجودين؟
7: عندك صلاح ومرموش.
6: تحسوا
7: نحكيو ليفربول والسيتي، هذا شنو
6: هذوما شنو يعملوا؟ سامحني هذوما يكركلوا الجروب بالنيفو
7: وزيد هما عرض الكريم جديد نتاع البارسا. معناها عندك ليفربول
6: هذا مازال ما لعبش. تيليهاكا نحكي وسامي الاخرين اسامي كبار.
7: مازال البارسا خذاته
6: وسامي هو على مستقبل ما عنده. نحكيو هذوما حيدر يجبدوا معاهم اصحابهم، معناتها تولي التفكير نتاع مش نمشي انا مش تفكير دفاعي كما كنت تحكي انت. نحن اللي عندنا الكل شنو هيك تشوف معنا اللي عندنا الكل راهم قاعدين يلعبوا في نيفو خويا، في نيفو طايح برشا، ماهوش متنجمش تطلع به النيفو نتاع كوب دي موند نتاع منتخبات كبار بالاسامي الموجوده.
7: بالضبط، خلينا نعملوا طلة على الملعب نشوفوا أحمد عدالة ونوصلت الأمور بعد شوية. الملاعبية موجودين ديجا قدام الفستير، بعد لحظات يكونوا موجودين على أرضية الميدان، ناخذوا فكرة على الأمبيونس الآن من الملعب. أحمد عدالة أهلا وسهلا جديدة.
8: مرحبا بك جديد حايدر. الأمبيونس داخل الملعب تسكي محلها مزيانة كل شيء كما العادة، معناها تعمل تاكل ديمونه لأنه نحسوا بأجواء كأس العالم هوني في ترانسات أكثر برشا من اللي حسينا بها في مونتيري. بالرغم من الولايات المتحدة الأمريكية تعرفوا في الفوتبول ما هو سبورت نمبر وان، أما رغم هذا برشا حاجات خليك تحس اللي في كل ديمون. دونك السبب خاطر مو تعبى باللي تروز تاج نتاعو نجمو تو بعد يعطونا هما قداش تما يعملوا في شاز قداش تما من المشجع، لكن يبدو كون الساد كله مأبي. دونك تما شوية هكا كريت نشوف فيهم فارغين، لكن خاطر مو الساد كله مأبي نشوف فيه لون. بعد شوية بشي يكون تحية علام بطريقة جديدة ورد داخلين الملعبية شوفوا في الملعب الزربيتر ساعة وشوفوا ضربوا تونس بالباعة وضربوا المنتخب وضربوا هولندا. الملعبية زادة دخلوا توا للساد للفراغ، شوف تلعب على اليسار مبدئيا بما انه ضربوا على اليسار والمنتخب الهولندي على اليمين، يمين الشاشة يمين المتفرج بالساعة. طب شوفوا في الملعبية يدخلوا توا بعد شوية كيف تم تحية العالم تموا مع بعضنا بداية المباراة في الساعة بعد دقائق من توا. ونعرفوا كل اللي في الفانيل في المدير الأورجانيزاسيون الجديدة يعملها الفيفا اللي عمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كل اللاعبين المسجلين على رأس المباراة يكونوا موجودين على الملعب تحية العالم، مش كان الحدود الكبير كلهم يكونوا موجودين. بات على السيزون في 24 لاعب كنا قلنا معتز النسيتي وادي معروف خارج القائمة بتاع المنتخب الوطني التونسي في المباراة هذه. جميل جدا الملعب هذا كان سيتي وارو هيد اسمه، لكن توا بطبيعة الفيفا من ناحية مش سبونسور الكل بما انه ما هو سبونسور الفيفا اللي واقف النايمين بتاع 11. دونك نسمعوا بعضنا النادي الوطني التونسي دونك الدنيا نسمعوا بعضنا النادي الوطني.
7: شكرا احمد، نرجعوا لك من بعد لحظات مع انطلاقه المقابله. دونك كلمه خليني ناخذ عند كريم ومحمد سلامه. متفقين تمام الاتفاق ان امكانيه بعيده يسر على بعضها، لكن فما ساعات تفاصيل تصنع شويه الفرق. حتى حد ما طالب انك تربح هولندا اليوم.
5: من اهم الجزئيات حيدر بدايه المقابله، شفنا يعني في زوج مقابلات الاخرانيين قبلنا اهداف خمسة دقائق الاولى.
7: بريسيون ذيك ولا بريسيون تخليك تغلط، معناها على بكري تدخل الماتش مرتبك، بريسيون هي ذيك
5: بريسيون خلي التركيز معناها شنو خوف ان شاء الله اليوم كما قلت لك ما فماش سيلو بلان كونتابل ما فماش رهان، ان شاء الله الاولاد يبقوا متحررين اكثر ونحاولوا معناها سورتو المنافس باش يكون قاري حسابه لانه وباش يحاول يضغط في الدقائق الاولى هنايا ان ما نغلطوش ونكونوا اكثر بريدون واكثر كونسونتري في بدايه المقابله، وان شاء الله كان معناها ما قبلناش في ال 15 دقيقه الاولى يتحرروا الاولاد ونكونوا احسن على المستوى الفني.
7: كريم
6: الوقت اللي باش تلعب كورتك ما معاش عندك ما تخاف، وحاجه اخرى يلزم نكونوا حذرين سيرتو من الكرات الثابته نتاع المنتخب الهولندي.
7: بالضبط بالضبط،
6: من نقاط القوه نتاعو كما حكى محمد او لونتام. المشكل مين حايد في لونتام كي تقبل اسكو نحن كي قبلنا في الدو ماتش ما عملناش رد فعل، فهمت؟ وديما نرجع ثم ماتشوات هي جولات توا تنجم باش نقول لك تفسخ مش باش تنجم تفسخ كل شيء، مي لازم تكون ثم رد فعل. وكا
7: بالضبط دونك عادل خلي كلمة زيادة لأنه احنا اليوم نحكيو على الإكيب ناسيونال لانديبوندمون من الاربيتراج.
9: شوف انا وقت اللي نبدا نعمل في فيزيوناج على الماتش نتاعي اي ماتش في التلفزة ولا حتى وقت اللي نبدا في الدار نتفرج في الماتش، اول حاجة نشوفك الدخلة نتاع الاربيتر للتيران ونشوف الوجه نتاعه ونشوفك التقاسيم نتاع وجهه. المرة هذه قعدت ونسجل نشوف في الوجوه نتاع الجوارات نتاعنا الحقيقة معناها تحس معناها نتاع انسان امبرسيوني باللي قدام.
7: طبيعي على بكري رو وقت اللي نحكيه رو اسمع رو في المجالات الحياة الكل مع انت شكون وش تعمل مهم ياسر، معناه كي انت تقابل جوارات يلعب برسا ريال بايرن دورتموند يوفي روما باش تكون امبرسيوني على ذاك، معناه لازم يكون عندك في الاكيب ملاعبي زوز اللي فريمون اللي هما زاد سامي وكذا يوصلك هذا هو. دونك نذكر بالفورماسيون يكون دحمان في الكاجيان فاليري بن حميدة طالبي خذيرة العابدي صخيري حنا باع الغربي سليمان نسبة سليمان وحازم المستوري. الكلمة الآن إلى أحمد مباشرة وتعليق على المقابلة هذه. إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني في المقابلة هذه. الهدف ماتش يخوي رضي الناس مش في منطق الريزولتا مش في منطق سكور، نحبوا روندمون باهي فقط هذا المطلوب الليلة على الأقل نشوفوا حاجة خير من اللي شفناها في أول زوز مقابلات في هذا المونديال. أحمد عدالة عندك الكلمة تفضل.
10: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا في النقل المباشر لمباراة المنتخب الوطني كنت المنتخب الهولندي. منتخبنا يلعب بالقميص الابيض منتخب هولندا بالمريول كلاسيك نتاعو والكولور كلاسيك نتاعو اللي هي لوغوزي، وذاك علاش شوفوا في الستاد خاتيك موب وعدد جماهير كبير برشا نتاع المنتخب الهولندي. كاتيا غارسيا هي تدير المباراة هذيا حكم الكيتية اللي كانت تنحكي هذا المباراة.

0: وفي دخل الشخص السيد ذاك يظل خط متنازل شوف لاعبية تتاجم شو تاتر من عرض من عرض شخص سيدتها بالتحقيم لازم يكون ظفر انفجار متاع متاع كوبا أمريكا متاع كوندي جول من عرض شخص كي لبرتادور رب متنازل فتاتر. المهم المنتخب الوطني التونسي في مباراة خلف الوجه في مباراة وطن بينهم حكاية إلا كونه ورينا شوية كورة شوية كورة قدم ورينا وشيفهم اليوم متخلقين كيف لو نعزوا متخلقين كيف لما خليتهم نفهم يوصلنا برشا رسائل من خلال المباراة الوطنية دونك ولا الماتش المقريب يبدا في العادة ليزانيماسيون لاخر لحظة لأنها في كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا 2026 برشا حاجة جديدة شفناها في الكومبيتيسيون هذايا كما توا قاعد نشوفوا واحد من خير الجمهور نسيته من جهة الجمهور منتخب هولندا ونسيته من جهة الجمهور منتخب الوطن التونسي واللاعبية في الميدان الريفيال نتاعهم في العادة يتجمعوا في وسط الميدان يتشجعوا بعضهم مسكين يسجلوا موتيفاسيون أكيد كونه واحد من القادة نتاع المنتخب الوطني التونسي أعطاها من المساج تونسي فكري كتير حنا بعض بعض البنك يحكي مع واحد من المساف ثلاث سنة في التوفيات في المباراة سبحان بعض يحكي مع برشا اسماعيل الغربي يحكي مع برشا في رسوات ويحكي مع بعضهم ثلاثة إن شاء الله وليس بسمين في سوء مستوى اسماعيل الغربي في رسوات كان يحكي مع حنا بعض يحكي مع بعضهم ثلاثة دون لحظات استنطلق المباراة بطبيعة حتى أنت لقى المباراة في صوف انتحت حصول الزيت بماركة بشركة يقول باور باي في صوف الكاونت داون انطلاقة المباراة الكاونت داون حتى هو عنده سبونسور يعني دون 9 8 7 6 5 مستقبل معاك معاهم ولكن بعد لحظات المنتخب هولندا هو الشرقي اللي شارك انطلاقة المباراة المنتخب هولندا اللي تبدا على أزمة ولكن تلقى المباراة تلقى المباراة المنتخب هولندا قدر الكورة لحارس المرمى حارس مرمى منتخب هولندا فيربروجن هو اللي ترجع له الكورة باهي يمشي تحت القدام يكون من الجهة اليسرى لأكي أكي أكي شنو يعمل يعطي الكورة يرجعها ل فان دايك فان دايك يعطي الكورة ل جابتو جابتو الخطير اللي هو يظن يتفرج بهدف لناس من كأس العالم أو تهزوز يظن يزوز أنا اللي بيت كأس العالم تكتب بهدف هي جيد دون تبع كورة فان دايك فان دايك شنو يعمل الكورة باهي يبحث على سوليسون هم كان 10 دقائق لأن اللي بينا فيهم على الاخر على الاخر معناها لان استانسنا بالربع ساعة الأولى قعدت بكدا ديون بيعطي الكورة تمشي قدام ريكيبيري من شكون يخليها تخرج برا 6 أمتار للمنتخب الوطني التونسي الكورة هذايا 6 أمتار يمشي يعني من دحلان باش ينفذ 6 رمية 6 أمتار للمنتخب الوطني التونسي يجي السيري جي ساردي لا يخير كوني يعطي الكورة قدام لشكون حتى حد لا ياخذ عليها حازم المنصوري حازم يخط من منطقة الكرة على الجهة اليسرى من خط الميتانيس حازم يدخل ال 18 ويهز راسه يعاود يعمل ريتري كل قراب من هدف اسماعيل الغربي جميلة جدا الفتنة بتاع عين الدحناني قطع له سلطة الكرة تاع حازم على اليسار دخل قرب شوية ل 18 هز راسه يلقى اسماعيل اعطاه الكرة الريتري من اسماعيل كان تقريبا برشا للمرمى كانت تكون الكرة هذيا أكثر كونسنترا سنتر تكون في الكرة عند المنتخب الهولندي ترجع ليصل الميدان ديونج يعطي الكرة لجابكو أو خاسكو خاسكو كما يقولوا الهولنديين تمشي الكرة لجرابنبرغ يرجع كرة لفان دايك تمشي لجابكو ثم فيه الكرة من هنا لما يعطيه يخليها عنده الكرة جابكو يرجع الخلف لفان دايك يرجع كرة لي أكيد شنو يعمل بالكرة دي رجعها مرة أخرى لي فان دايك يمشي ديونج وسط الميدان ديونج يبدل الكرة من الجهة اليمنى لمالين مالين اللي سألوا عليه رونالد كومان في الكونفرنس بريس خليت لي مقطع في الكونت ديال السوسيير بون ما فهمتوش كي جاوب أنا خاطر جاوب بالهولندي بس قالوا بلوم لي كرة خطيرة جدا عند المنتخب الهولندي حذاري ما ينحبوش كعب أخرى حذاري
1: كما العادة بالثقة 20 ثانية يسجل هدف الأول المنتخب الهولندي في العقدة بها ما نعرفش في العقدة تعتبر دقائق بوسطن دقيقة ما عنده حتى والله ما نعرف والله ما عنده حتى تفكير في دقائق لعب الهدف الأول المنتخب الهولندي لكنه في الطوفان فيها برشا وقتها هولندا ايروبي يعطي ملا يعطي كوره لي او كونتر جولي السيري كونتر جولي او السيري يورد برك رزينا برشا رزينا برشا على السيري كان تعلق حيدر على الهدف حيدر
2: نسمع فيك احمد وصدقني عنا نفس عنا نفس الدرجة متاع الدهشة اللي قاعد تعيش فيها انت على الوقت وعلى الطريقة وعلى كنا نحكيه على البدايات اللي صعيبة وقل التركيز وكذا ما نعرفش نرجع لك احمد ونكمل معاك تاريخ وقتنا الكامل في تعليق على مجريتكم فضل احنا عندك الكلمة
1: وذكرني بالسيناريو متاع اليابان كانت اكسيون عنا وكنا قراب برشا ممكنش قراب برشا بس اليابان كنا قراب من تسجيل هدف خلقنا فرصة وقت كثير كان صدقني ربي حنا بعد المجري في بيه برشا بعد بالضبط عكس الهجمة والمنتخب الياباني في كفاية افتتح النتيجة وكأنه الناس فهمت اللي احنا عندنا أبهتة في بداية المباراة برا توا اجري ورا الشرف ورا تعديل النتيجة بيه الكورة عند فاليري فاليري فاليري فاليري اللي فيها اليوم نجي حازم ليه ما يخوص الكورة ترجع الكورة إلى الخلف تمشي من تصر طالبي طالبي طالبي طالبي طالبي كورة عند اسماعيل الغربي رأسية من راني فهيرة راني في وسط في خلوط كورتك يا انت مش شايفك انت يسمح منه هاي باهي الكورة منصر طالب يحط الكورة في التاني لكن الزهقة متاع ثلاثة أربعة دقائق راح تشوفها كنت منتخب معناها طلع في مرة جاية ما هنا يفسروا في يفسروا في الهدف اللي اون سايد لاعب اللي عطاه الكورة كان اون سايد ماهوش اوف سايد او كان لقطه قاعده تعدى كي حذيري حذيري حذيري نزيد من حذيري شويه نزيد نشوف المخرج لاباس لاباس كان في الدنيا من الدحمان دونك فسروا لنا في التابلو هون في التابوره اللامعه اللي اون سايد لاعب اللي عطى الكوره يظن مانانا مانانا هو اللي عطى الكوره على كل حال الكوره هي بيتو مصوري ما يخوي سرع كوره للمنتخب الهولندي يحاول يعكس الهجمه رايندر جيمي رايندر شنو يعمل الكوره هذيا في جيمي يعطي لديونج ديونج ديونج ديونج تقريبا اكثر واحد مذكور من 85 في هولندا هو فان دايك كما هكا اللي ريت على ذكر اسمه برشا مرات كور عند فان دايك فان دايك يعطي كوره لمالين هذايا او جرافنبرغ جرافنبرغ الكوره ترجع الى الخلف تمشي الى فان هيكي فان هيكي فان هيكي شنو يعمل بالكوره فان هيكي اختراق مرتبه من الجهه اليمنى الدبان الاولاد الدبان الاولاد يعمل برشا حاجات سهله بالكوره غريبه واحد اثنين بالخلف تعرف كانت عدت الكرة زي كما مش في فرام كرة كتيرة ايه لأنه في الانديو رفيديتي وفي الاكتماليسون يبدلوا الفيتيس وقت ما يشبه معناها يبدلوا في الفيتيس وقت ما يشبه هما في فرام بعيد 20 متر تقريبا لم تتردد كاتيا جارسيا اللي كانت بحضة الاكتيون بالضبط عطات في فرام بعيدة نجم نقوله 20 20 22 متر على اكتها تحديث في البيرنا كنت في نفذ بخالفة زي واحد ولا يدو على قلبه في كل اكسيون الحقيقة حتى بشوفوا له مونديال النسيان يستحيل ننساوه يعني وفي سليم سليم السباح قال اذي اتعف من الارم الصعيد والنكتة اللي اخترنا فيها في افريقيا اذنا من دورها الكرة مخالفة تتنفذ راسية فان دايك ليه عاد ليه ايدر ليه ليه ليه ليه ليه ايه عاد ليه ليه شو هذا شو هذا روبي كورة كما جات من فان دايك كفراه في نفذك حط الكرة البندات اللي تجي في البيع حط الكرة برنات كما جيت حق نوش حصدها في التاج بروبي يحط كرة وحده يحط الكرة في الفيلي شوف اللاعبين متجمعين في وسط الميدان شو هذا والله العظيم شيء أكثر والله شوف اجتماع بين اللاعبين في وسط الميدان جمعوا بشخصي مع بعضهم تحميل جيام جيام بعضهم اللاعبين حاجة غريبة والله يا أخي والله واحد يقول شيء أكثر والله العظيم يا رب واحد يقول شيء مسحورين هذا والله والله شيء دو والله والله معناها هذه وقت عشان صايح بفاوس ومينهم سبعة صايح سين بليس فتحة المنتخب الهولندي منتخب الوطني التونسي ناس قاعدة تلعب بتاريخ تونسي ناس قاعدة تلعب بتاريخ تونسي الكروي ناس قاعدة تلعب بتاريخ تونسي الكروي راني كبيرة في نفذ الكورة بعد ما دقة ثانية هذايا جول تشيك لا يغير شيء بالنسبة لي جول تشيك ان شاء الله يتنحى هو ما تنحاش هدف هدف فاليديه من كاتيا غارسيا كثير الشيء اللي قاعد يصير والله والله خطير جدا والله العظيم كورة عند المنتخب الوطني يكون في كورة يسمى سيمان سيام يسمى سيمان ثم اسماعيل يجي وثم يان فاليري يان ما يخلطش على الكورة يان ما يخلطش الكورة ذي
0: تمشي رمي ثلاث تماس تماس مين بليش رزينة ياسر رزينة برشا برشا نقيقة ياسر رزينة أنيس بن سليمان توزيع نشكون سمعني عبدي بالزر صوت صوت صوت كما يجي تسديدة على ماجد الكومبيتيسيون اللي تعمل فيها يعني كرة بعيدة برشا براين بروبي براين بروبي يحتفي بيه في الستاد مين بليش في سبعة دقائق سبعة دقائق لعبت مين بليش لكن ناسك اللي سارة وكل ناسك اللي جاي من الأبعاد وصرف فلوس وبرا ميسيرش ومنتخبنا وكورتنا ونحبوها ونضربوا بلادنا ونرفعوه اسكو فايقين بيهم شعرين بيهم للعبية معناها سارة كورة عند المنتخب الهولندي أكيد شو يعمل بالكورة ذي يعطيها اللي جابكو جابكو جابكو جابكو شو يعمل الكورة يرجعها إلى ديونج ديونج ديونج يمشي لي هاي كورة في 18 حذاري حذاري رد بينها يعني حذاري مش نحيها هذه يلا حنا بعل حنا بعل حنا بعل يخسر كورة حتى حنا بعل جملة أوت من الكومبيتيسيون منذ بدايتها مرينا شيء رينا تسديدة من حنا بعل في كومبيتيسيون كاملة كومبيتيسيون كاملة حنا بعل هنا منه كان اللي تسديدة جرافنبيرغ تمشي نفذ المخالفة لكن خليها إلى الخلف تمشي لي فان هيتي فان هيتي يعطي لي فان دايت تعقل أقلهم راحت راحتهم شبح اللي موجود قدامه ما هوش منتخب ما هيش نسلع في كورة زيدي مونتالمون شيء ما صمم شيء ما صمم كورة عند يوم أكي لا يخليها لي دفو دفو دفو دفو سيامي قدامه يفضل يريد تدراج توزيع كيف بيض الحمد لله هاي من دحمان محمد المسؤولية والله العظيم أوفسايد أوفسايد أوفسايد لا أوفسايد في كيف اللي يحكيوا على الهدف أوفسايد أوفسايد كيف كيف ليه كورة عند المنتخب الوطني التونسي يبحث على حاجة مصيري واحد يحارب قدام ما يخش الكورة تمشي تماس تماس ترجع الكورة يخلص تمشي فانيكي فانيكي يعطي لي كورة عند المنتخب الهولندي والله حتى تشوف المعشقة فان دايك هو يخلي الكورة يعطيها لديونج ديونج صدقني جماهير الهولندا بتعمل في سلتي مع الكورة بتعمل في سلتي مع الكابلو دافيشا اللي في الوقت والصورة والوسكور تفهم انت قديش ولينا محل نتاع تنمر هولندا معنيش معها تاريخ كرة القدم اما انا معها مرة نيل نتذكر الكلاود فان دايك يمشي ليل جرافنبيرغ ترجع الكورة من رفرة لفان هيكي فان هيكي فان دايك فان دايك سمع في من هنا لا يرجعها لي فان هيكي يترينيه والله يترينيه اللي جنب يكون يترينيه وانا حاب كله هي راهو يترينيه والله العظيم حاضر يترينيه شوف هي الكورة رجع الى الخلف معناها هو بوزيسيون تاع ليدوش رجع الخلف لخلف واحد كورة عند المنتخب الهولندي حذيري مالين مالين مالين مالين مالين مالين مالين مالين مالين مالين كونتر في 18 رجع كورة كورة ثانية تسديدة ترجع من خط الدفاع تعديت راهي الغربي راهي الحكم طاحت كاتيا غارسيا عنده بعد الجامول اللقطة اللي هي طاحت كاتيا غارسيا كورة على نجي سينال يعطي كورة يا فاليري ثم مزاجي حازم مصوري هز راس هز راس هز راس هز راس صحيحة اي اي تاكل تاكل من فان هيكي حرم مصوري باش يوصل الكورة واللي هو قدام الكاج قدام ال 18 اللي قدام الكاج في 18 كورنير المنتخب الوطني التونسي كاتيا غارسيا تحت تحت في منطقة الدفاع نتاع المنتخب الوطني التونسي يلا هذه إعادة في التابلو باش يشاهد الهدف نتاع المنتخب الوطني التونسي المنتخب الهولندي المنتخب الوطني التونسي كانت الكورة هذيا كورنير كورنير من اسماعيل الغربي اسماعيل الغربي ينفذ الكورنير هذيا اسماعيل يعطي كورة اللي حنا بعض ثنائية يرجع لاسماعيل ما فهموش وخلط على كورة ما اخترناهاش يا فاليري 18 كل براس ماشية تاريخ بسيمان في دين مرمى في دين حارس مرمى المنتخب الهولندي فير بروجن طبعا عند المنتخب الهولندي كورة عند المنتخب الهولندي والله العظيم صدقنا واحد مش معقول يقول الكلمة ما أنا غالب معناه الإحساس يجيني لأنني كأنه منتخب مسحور معناه ما عنده حتى ما عنده حتى شيء مزيان يعظم يقبل زيزة ديت سبعة صايح في نارو الشيئين في نارو الجابون في شيء قدام عينين ما إيه ما هذيك هي منتخب وطني تحس مسحور كورة عند فان دايك فان دايك فان دايك الكورة 18 ثم أسمح منه والحمد لله علي العارضي براسية ثم بن حميدة. بن حميدة ثم حازم المنصور يقوع بالزر يقصد عليه يحارب على كورته صحيح حازم أصلاً على الميدان توه في جهة المنتخب الوطني.

الماجيسيان يا اخي ما تتسلي الكوره عند من تقبل وطني التونسي محمد نبيل الحميده اسوأ فترات المنتخب الوطني التونسي واسوأ مشاركاته في تاريخ كأس العالم. ان لم تكن اسوأ المنتخب من حيث نتيجه كأس العالم ربي يستر من كارتون اخر يجي فيه بركه كان ماركينا يرحم والديهم كان ماركيناش مش لازم يجي ماركي الكوره عند منتخب الصعب يجي من عند ياسر الشهيري اما حاجه باش نقول على ما ويصبت شيء قبل ما طوله ويظهر لي اللي يكسيري ولا هو اللي يلعب في خط الخلفي وراني كبيرة قبل ما يطبيش نشوف راني كبيرة في الوسط نشوف ياسر الشهيري الفيدي في العكس ومش من توا من بكري اوكي ديجا كان مع الصوره كيفاش فين عند في البلان اما راني كبيره في وسط منطقه الميدان منطقه وسط الميدان واسخيري في الخلف مع بن حميده وصالدي وبالطبيعه لدينا كوري الدور عندنا منتخب الهولندي ترجع في فايكي فايكي شنو يعمل يعطي كوره دي فان دايك فان دايك يعطي الكوره القدام ما تخلفش من تجيني رايد في الصف من منصر صالدي طالب يعني في الفينال ثم اسماعيل غربي يطلب كوره ثم اسماعيل ثم اسماعيل ثم اسماعيل فايد له يا حازم حازم انيس انيس انيس انيس انيس ريتريت الصف ترجع لمتصر ثقه في روحك شو قدام تنتهز يلا يلا يمكن سنين زاد كرة عنا في السمنتاج سارة ما مسيت بالراس مسيت بالراس تمسها بالراس يمكن بركة تدخل للكتاب كرة ذي بيهي لك يوم مش قاعدة تهدرنا بالهدف في قتال مش نشك هو نوريه حبنا للمريون نوريه الناس اللي قدت حب الزيادة وقتي وقتي وقتكم وقتكم لأولاد مع سمى لا تكتيك بس ما سمى حد شيء سمى سيدنا عبد الرب الكورة عند المنتخب الهولندي تقص ترجع نزلت عند ال كانت عند تيجيني رايندر ترجع لديونغ ديونغ يعطي كورة زحل تيجيني رايندر رايندر تيجيني تيجيني يعطي كورة لملا ملا يرجع الكورة إلى مالين أو كيكور مش ملا مالين ملا بالأكتوف كونسير ترجع كورة لما هيكي ما هيكي تمشي لفان دايك فان دايك فان دايك كاتيا جرقية تكلمت بشتون على السنتكا ثم لقطة أخرى تنحكي عليها مريول تنحكي عليه الكورة عند منتخب الهولندي حذاري في جاني رايندر المريول نتاع يوسف خيري ما عادش يصير ما عادش يشوف النمري الرقم ما عادش ظاهر من الخلف معناها تقطع الرقم يوسف خيري رقمه ما عادش ظاهر والحكمة تحكي معاه مش على المريول تحكي معاه لأنه كان ثم كونتاكت ما بينه هو ما بين بروبي صاحب الهدف الثاني هو طلع راه شد من مريول وهي تلبى عليها مجنون كرة ثابتة كرة ثابتة المنتخب الهولندي من الجهة اليسرى اللي خبي فيها على المنتخب الوطني اللي فيه كاتيا جارسيا قالت لي ليش شنو وصلت له قالت له شيء قالت له العب الكسرون وكهو ابدا لبعضكم هذا هو شنو المطلوب مش ليهم الناس كل قاموا مع بعضهم ما نعرفش ليه الجمهور كله قام هاي ليك مش نفس السماء في المتخالفة مش نفس حاجة حتى الرأي أنا عدم الكورة مخالفة عن المنتخب الهولندي راسيا بعيدة برشا من فان هيكي من ألطاف الليه بعيدة برشا كورة زي من فان هيكي لكسيال جزية مكسيال اللي معاه فان دايك الكورة عند أيمن دحليم شي نفس ال 6 أمتار زي أيمن دحليم لأنه مو سنة شفتاش نتكف هو مرغم ما شفتاش نتكف يعني بخير روح نصنع نص ساعة باش تجي ما عملوش نكون بريك كبر الصيدة يزرع المنتخب الوطني التونسي من برشا على الأذان على الناس اللي حاضر على كل شيء شوف الكورة تمشي رمي التماس حنا بعد المجد يخليها لعلي العابد علي يمشي نقل التماس هذايا من جهة اليسرى خيبة برشا يدخل الميدان علي علي يبحث عن حل شكون يجي تجي رمي كبيرة يعطي كورة حنا بعد ترويح يروي الكورة بالزر وغالطة الترويح نوت ما يخلطش على كورتي اوت من كومبيتيشن حنا بعد نحكي سما حتى كان يسجل الهدف توا بالنسبة لي انا لا راه فيها كومبيتيشن على الاقل هما شويه ملايين من 66 60 تو ماهوش انا باين نعرفو البلاستيك خلقته ورجوع متاخر ما نعرفش من واش هو كيف وكيف يوسف خيري فيما برشا اسئله على مردود من طرف طالبي خيري سميته ثم برشا اسئله مش كيف ما عرفتش كيفاش عملناها كاس عالم هذيك كيفاش حضرناها كيفاش حضرنا القائمه كيفاش الناس مشات فقلت لزلاتان بيك شنو قال في فوكس سبورت في قبل ما يبدا الماتش تصريح الحقيقه مش ليه بكل كورة عند المنتخب الوطني التونسي فان دايك فان دايك يعطي كورة لفان هيكي فان هيكي تمشي تجيني رايندر بالصف من اسماعيل الغربي اسماعيل يعطي كورة ليان فاليري يان فاليري يان يان يان ياخذ كورة يمشي بالعرض في العادة هو يعمل زوج لعبية يقتل كورة لعبية نعرف التو بتاع اللي فاتر يسي من يان فاليري في ثلاثة مباريات حتى مذهبية الحق بتاع ربي معناها
السمسكين يتصور يعطينا الستاتيك الصحيح معناه.

0: حديث التكتيك نتاعو في الفاتريسي كنحاول نقاط التكتيك لأن الحقيقة رقم مفزع جدا. كرة عند المنتخب الهولندي في 19 18 دقيقة 19 دقيقة لعبوني في كانسر سيتي منتخبنا في تاريخه الهزيمة الثالثة في كأس العالم حضر الكروية قصة بن حميدة تاكل ترجع للمنتخب الهولندي يدخل 18 ويهز الكورة ويهز الكورة ويهز الكورة ويتألق دخلين لبعض كرة زي بعض خطأ من خط دفاع المنتخب الهولندي كان بن حميدة رجع كرة ميول بعض خسرناها الكرة فصمت مسكون في جيني رايندرز هو اللي أحياء الكرة زي و ترمير للمنتخب الهولندي ضربة ركنية للمنتخب الهولندي في جيني رايندرز تنفذ الكرة هذيا كرة كيسر في جيني رايندرز والله العظيم يعطيهم الصحة اللي يقولوا يجوا فرحانين يغنيين ويشجعوا في المنتخب الهولندي على 200 في المنتخب كرة راسية قرعة تتحط يقصى في خط الدفاع يا فاليري بعد كرة كيسر عزيز أجل خدمة رحم بعد سلامة ومحمد سلامة وكريم العوادي كتكلة وكريم العوادي قال يمكن غلق في تحليل التراثور الكبيرة والذي يعطينا تحليله على نجم سليمان وعلى يان فاليري كما اللي كنت نجم لنا بكل يوم كنت نجم لنا يسخيري بشباب الخليص نتاعه وأنه الرقم أحضر يسخيري بشباب الخليص نتاعه الأولاء حاضر أولي في استاد كانسر سيتي رمي تتميه في المنتخب الهولندي. ميوس من يوسف كيلي بشارع قبل القميص بعد ما نمره تتقطع الكرة رامي تميس المنتخب الهولندي في 21 دقيقة لعب يرجع كرة لفان دايك فان دايك على خط على مستوى خط وسط الميدان في كرة ديون ديون سما عطيه من كرة من هنا لا ما يعطيه أما في جيمي رايندرز يطلب جدا لكن يعطيها فان هيكي فان هيكي يعطيها لي جرافنبر جرافنبر جرافنبر راجع الكرة يصرف إلى بين هيكي فانتيسي عطا كيف يعطيها خط وسط سمع عنده فانتيسي صور جميلة شاهدوها في الملعب مولا اللي من عام 90 معروفة في الاستاد بعد استعملته في ملعب يعاون برشا على مولا اللي هو استاد كانسر سيتي اروهيد كانسر سيتي جميل جدا الملعب فيه تروازيتاج من اجمل ما تعيني وفي الملعب نقول نشيل نقول من اجمل مريخ خاطر الحقيقة الملاعب يعني من اجمل ملاعب تاع كرة قدم الكرة عند المنتخب الهولندي يحاول يعكس الأزمة مليان يرجعها إلى الخلف تمشي لأكي أكي يرجعها لفان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك الكرة اللي كيف دون ترمو 1 2 3 4 5 6 7 8 باس كرة عند أكي أكي يرجعها حتى اللي مثلا لعب يكون في عمره 8 باس الكرة عند فان دايك يعطيها لفان أكي فان أكي فان أكي فان أكي يعطي الكرة لل يتبدل في الكورة في حلاوه فان دايك مش عاود يرجع لأكي من هنا أكي مش جديد دك هو ولا مش يرجعها لفان دايك رجعها بالفعل لفان دايك فان دايك مش يعطي الكورة مرة أخرى لي تيجيني رايندرز رايندرز يرجع إلى الخلف لي فان إيكي فان إيكي اللي هو السكال في سوهم يلعب يمشي لي مالين مالين مالين يرجعها لجرافنبير جرافنبير قدم الكورة من سيتي لنيت قدم السينا من الكورة ما نعرفش قد قصينا من الكورة السيتي كان يتسخسون البالون قديش متميش فان إيكي جي من ديونج مالكي يمشي كرة لمالين مالين مالين يتبدل المراكز هو وجرافنبير على اليسار ديما او على اليمين زيتو على اليسار حق دفاع المنتخب الوطني في جات فول جات فول من هنا على اليسار جات فول جات فول جات فول قدام ليان فاليري على يعطي كرة يقصها من سرطان بس ما توصل يعطي ليان فاليري ديجاجي يا ليان فاليري ديجاجي ديجاجي الكورة ديجاجي الكورة هو ربح تمام وكان عنده حل اخر ديجا حازم مقصود يهز الجي هات الكورة حل 27 دقيقة لاعب نرمى كل البريك انا عارف كان حيدر حاب تعطيني انا زاد كل البريك بس نفيق شوية من الصدمة اللي عايشها لهنا ولا لا طيب حيدر
1: نسمع فيك احمد مرحبا من جديد نزور بعد البوز والحقيقة نعرف اللي مهمة صعيبة أحمد الليلة تقريبا 7 دقائق نحكيه على 2 بلاش صعيبة العملية بأي معنويات واحد يكمل ماتش كما هكا الناس متغشة برشا على الروندمون بتاع ليكيب ناسيونال على الأهداف اللي قبلناها معناها توا تلعب ضد هولندا فريق عملاق وإمكانيات وأسامي وفرديات ومجموعة وتزيد تعطي بونتو كونتر السويد كونتر اليابان واليوم وضعية صعيبة ياسر لكيب ناسيونال. كريم قبل بداية المقابلة أنتم زوز كنتوا حذرتوا من البداية محمد وكريم، بداية كانت سيئة جدا، ثلاثة بونت وسخيري كونتر سانكون وبرايان بروبي يسجل الهدف الثاني في دقيقة سابعة. نيخو رايكم محمد وكريم، معناها الآن كيفاش يتصرف المنتخب الوطني؟ كنا خافي منه صار
2: أخاف الأضرار، معناها لازمنا شفنا حتى جوارات كي تمرك البونتو ثاني تلموا كيف في 18 متر وحكيوا مع بعضهم، نتصور باش تفادي كارثة. قلت أنت حكيت على بداية سيئة، الحقيقة معناها ديما نحكيوا على التركيز. قبل ما تسجل هولندا جاتنا كورة متاع 1-0 معناها الغربي في وسط السيمتر، معناها شفنا السونتر كان ممتاز من الحازم مستوري، معناها أبليكاسيون صغيرة معناها تعرف كيفاش تاخذ الكورة يكون الهدف الأول لي نحن. بعد نفس الشيء معناها الحكاية اللي معناها الزوز، أنا قلت ردوا بينا معناها من السونتر على جناب لأن الكورة بتخدمها عدين فريز، صار الكورة الأولى وسجل الهدف. كريم قال ردوا بينا من الكرة الثابتة، يعني اخطر لاعب معناها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفريق معناها فان دايك
3: في العالم،
2: هو اللي عمل الديفياسيون وثاني اخطر لاعب اللي هو المهاجم المفروض تحصل وهو اللي يسجل، معناها لهنا كي لي دو جوور فور نتاع ليكيب ادفيرس يكونوا ماهمش ماركي ولا هما عملوا لهم البلوكاج باش حروهم واحنا ما مش موجودين، الحقيقه لهنا نتصور معناها على مستوى الذهني منتخب تاعنا ضايع جمله.
3: فما حاجة مهمة في كرة القدم، كي تخسر الديويل ما عندك مش توصل، ثم النوعية
1: متاع انت ساعات تربحهم وما تربحش،
3: لا تنجم تربح،
1: لا معني تنجم تربح الديويل متاعك الكرة ما تمشيش، تنجم تخرج متعادل،
3: فما نسبة مش تأمنت كل ديويل على على على خمسة على خمسة ديويلات تخسر تربح كان ديويل برش. وديما نرجع انت قلت بكري كلمة، لا نوعية لاعبين عندها دور، انت كان جات الفرصه الاولى هذيك في الدقيقه و17 ثانيه كان جات لاي لاعب واحد اخر في هولندا راك مارك تاع اسماعيل
1: كورت بونتو تحط في تكادريها فقط،
3: ما نوعيه لاعبين مبدله كومبليتوم هذاك عليه بين النيفو العالي والنيفو
2: لي ديتاي بالضبط.
3: انت لي ديتاي هذه بالحق راح نحكيوا على لونتام ولا الفرصه الاولى بريسك جات لهولندا نحكي مثلا
2: اي سجلوا
3: صحيح لما خطا مي خدموه كما يحبوهم
1: للأسف، وتوا ولينا الحقيقة خايفين من من من سكور آخر بعد خمسة وأربعة اثنين بلاش في نص ساعة لعب. وعلى فكرة المنتخب الهولندي مش قاعد يلعب بسرعة القصوى نتاعو، نحسهم واحدة واحدة روا معناها فوالا هذا هو دونك اثنين بلاش بعد في 27 دقيقة لعب. نرجع لك أحمد الكلمة عندك من جديد.
0: مرحبا بك حيدر، من جديد 27 دقيقة لعب هوني في كانت تسير في الكورة عند المنتخب الوطن في تسمى المحمد سنة في ساعة عملي ملاحظة وهم برشا قال لي راهو يسير من نوبة في الأرض تفكير أنا قلت راه وقت دفاحة في سامي كبيرة في الأرض دون كده من سبات ليت مبارك الله فيه على المعلم ثم حاجة أخرى بتخبت فيها من سوا أسوا ثم جيت هذه صوت بدل متاع اللعبية بعد الفوزة زي توزين سبت حسيت كان ثم تغيير على مستوى المركز تون سبت مليح مليح. ونقول لكم الكورة عند يان فاليري من الجهة اليمنى ترجع لي منصر الطالبي حسابي يرجع ياسر خيري في خط دفاع المنتخب الوطني التونسي تمشي يعني العاب بالله ما يطلبش يطلب كورة لكن يخير ياسر يرد بالك بالله ياس عندك المانشون في الكوبا زي في الكومبيتيشن زي ما متعملش غلطة يعطي كورة منصر الطالبي يرجعها لبحمان بحمان يرفع كورة تمشي لبندايك راسية ترجع لبيت فوق بيت فوق يرجع ياسر ميدان جرافنبرغ كتل 18 الحمد لله شنطة جات مسلمينة وكونتري يتمشي لل يمسها ياسر سيدي على ما اعتقد فات كورة في التورنير تورنير المنتخب الهولندي من الجهة اليسرى لخط هجوم المنتخب الهولندي في الجهة اليمنى لخط دفاع المنتخب الوطني التونسي في جاني رايندر قلت نفذ المخالفة زي مش نفذ التورنير زي تقريبا حميدة ونمس الكورة التورنير في نفذ مش نفذها في جاني رايندر في التورنير زي مش يعمل حتى الأولاد بنحذية لأمان قاعدين بعدين برشا ديال تقول لك موسيقى عمرني زينا هكا نشوف فيهم انا بون كلها غالب كوره يان فاليري يزيدوا قيدوها في الليسته نتاع بون هيك مخالفه ولا مخالفه ونخيلوها في الليسته نتاع الاخطاء نتاعك لا ما تخرجش مخالفه تمام راسيا نتاعو في الشتاء تمام في المنتخب الهولندي كيفاش نفس الثلاثه هذا يجي ديونغ ديونغ ديونغ ديونغ ياخذ كوره هذايا ديونغ ياخذ كوره هذايا تمشي للمنتخب الهولندي يمشي لمالين رجع كوره لفن اكي اكي فن اكي قدام يدخل لمالين سونتراج يعمل راسيا رجع كوره خمدون للراسيا تعدى السلامات ومخطا فيها جاكوب سهوله في اختراق خط الدفاع بشكل غريب حازم منصوري ارتكب المخالف على فان دايك والحكم كاتيا جارسيا على الاقل الميريت نعطيه حازم منصوري في النص ساعه ذي حارب الطفل والله العظيم حارب معناه شفته في البلايص الكل يحارب يقاتل حاس على الاقل معناه مش معناه رام الاخرين ناقصين اما على الاقل هو اكثر واحد قاعد تشوف فيه يتحرك معناه ويفك كوره ويجري عليها الكوره عند جرافنبرغ جرافنبرغ يعطي كوره في 18 كوره يدير بها بروبي بروبي يعطي كوره ل والله واحد كل كوره ولا تتشكل خطر كل كوره ولا تخوف وحدها معناها كوره هي من دام فريز الاخرانيه تير مش مستانس دام فريز صدام يقعد اكثر من اخر الماتش مال الدروار ولا الكوره لما حالها تمسك واحد من لاعبين منتخب الوطن في التورنيه تاخذ مره اخرى تجيني رايندر اما راضي ما جاش ديونغ نقطع في 18 اما شفت كم لاعب وحده في 18 في السير كان تاع 18 وحده حتى بعد ما يكون متبادل شوف معناها شفتي انا في خط 18 معناها في السير كان المونتريال تاع خط 18 وحده ما مشاش لحد نجم يعطي كوره رايندر تولي خطيره جدا ليه وتجمع اللاعبين امام المرمى تعليم الدحلال نبذت عليهم كاتيا جارسيا رايندر في زين باش نفذ الكارير هذايا جيني رايندر ينفذ الانترنت جيني رايندر بحماني بكسي كوره بعدها ترجع بزيان بال قدام قدام مالين مالين هو اللي كان وحده علي العابدي ياخذ كوره تمشي لجيني رايندر يستنى في اذاعه الكوره هذه صار ديما يستنى في اذاعه الكوره هذه الناس ما ياتي ما قلت انتم ما تعادلتش بيت السيفاريو رخصه شويه اقعد ساكن خلينا نركيه حتى الله العظيم المركية حتى بوجه مخالفة على حنا بعض كان تسحق المباراة ولا ليه ما نعرفش بعد عاد يقول لنا ولكن التكرار هذا للمنتخب الوطن التونسي يحصل عليها بعد تدخل من كان انشغال من دامفريز كورة عند المنتخب الوطني التونسي مخالفة حنا بعض شو يعني حنا بعض تسمى هيك الكورة يا فاليري يقع ميلو بكل كورة خير يقدم يجيني اسماعيل غربي اسماعيل بشيشوت بشيشوت بشيشوت بشيشوت نون كادري كثير كثير من تدريب محاولة تثبت كونه ما عاد عندنا حتى حلول هو مضبوط جديد اي نعم جديد ما عندناش أفكار ما خدمناش على كورتي مع أكثر ما خدمناش على بلاريتي وإلا خدمنا أمل ريبير ضعف والمساح ما عادش موجود كنا قلنا قبل الماتش في أكثر من باساج سواء سبورت ستريت ريكاب مونديال ريكاب سبور فورم سبور كنا حكينا أكثر مرة على الناس يخرج من كومبيتيشن أنا قاعد نتأكد من الكلام اللي قلناه على سيرة ثم ناس خارجة من كومبيتيشن كومبليتمون كومبليتمون سواء في ليزابيل دو بال في لون بلاسمون في لون موجودة كيفاش قاعدة تطلب في كل تحب عليه انت الكل ما حدش كورة عند المنتخب الهولندي ديونغ يعطي كورة لفان دايك فان دايك ثم عاطين ميناي ثم مش ديونغ جات من ديونغ جات من ديونغ كورة عند جرافنبرغ جرافنبرغ يرجع كورة لفان ايكي فان ايكي يعطي كورة لفان دايك فان دايك يمشي اكي اكي يقوي في الميناي ليه ما يعطيش حتى في جاي كلاب مطار في كورة لفان دايك ديونغ ديونغ جرافنبرغ جرافنبرغ شكورة لمالين أو مش مالين هذاك دامفريز ترجع الكورة اللي تو رجعت لدامفريز تعمل كورة زي شو يعمل يعطي كورة لجرافنبرغ تاخذ كورة يدير بها دريبري دريبري يدير بها وسيناتا من علي العبدي يدخل بعد كورة زي ترجع لإسماعيل الغربي عكس الهجمة يان فاليري يان يان ثم بسيناتا ما حاضر شو يعمل ملا شوا عليك يان فاليري ملا كور عليك وملا فاسيس عليك وملا ريكيبيراسيون وملا بس هو اللي ما عادش يعرف هو اللي يكون عند المنتخب الوطني عند المنتخب الهولندي في كل كوره في 18 ياك مرات من تقرب الوطن تيسي تسا معيني وابدتو تسا ياك سير ياك الكورة حنا بعد مجد بحث فرون حدما لسرعة المحكي ياك الكورة يا يحاول يتخلص منها أو كفرة طوال بسينها حتى حد مش حد يشوفها كل واحد يخلي الكرة الآخر ليه خير يحط الكرة طاها ديركت حنا بعد المجري يمشي إسماعيل الغربي إسماعيل حاول جوز لاعب حاول جوز سنين كانت عنده جيس حلول أخرى لأنه الحل اللي عليه بكل يوم فاليري ما تعش كرة فيه كرة عند المنتخب الوطني التونسي المنتخب الهولندي بيتو فان دايك جي من حارس المرمى فيربروجن تمشي لي أكي أكي أكي أكي تمشي ديون في كرة اسمدين في جيني ريندر براحة كاملة يلعب براحة كاملة راحة كبيرة برشا قاعدين يلعبوا بها بكرة عند فان إيتي فان إيتي دانتري يجي جرافنبرغ لا يرجع كرة لي فان إيتي يمشي كرة لجرافنبرغ في الخط حنبال عكس الهجمة حازم يجري يطلب كورة كما نسمى الزمان يطلب كورة يعطي كورة ليان فاليري يان يخلط طيب هي الحقيقة يخلط على ريترين وتمشي ديك بوم في دين حارس مرمى المنتخب الهولندي غير بروجن حتى هو كورة عند المنتخب الهولندي والله لا تم روح معناها ساكن العباد وكان هو معناها يسمع في صوتها تغني تيني هي مع ربي ولدي الحمد لله اللي سميناه تحب فيه بطريقه زي صورة عند المنتخب الهولندي جاكو يقول مخافه تمشي لي رايندرز جيني رايندرز يعطي كوره لفان دايك تمشي لفان اوكي فان اوكي يمشي لي سانتريز الكوره رجعها لفان اوكي فان اوكي رجعها لفان دايك من دايك تمشي ليون أخذت الكورة يا فاليرين حطها في التنين حطها الصحة حتى في التنين ما هو ذلك هو قصر تدير كل التنين كورة عند المنتخب الهولندي أكيد يعطي كورة ديان سيام بالكورة دي أخوه لا تخذ له والحمد لله مضطر تابي موجود تمشي الكورة يا فاليري تنين أبي يعطي كورة في الهاري غربي تقصر من ديان غربة ديان زمكات لي رمي ثلاثة تنين يا فاليريا تصدق كميس اللعبية انت على المتخبات ونفيس نسمة من المتخب الولاد اللي عليك كل فرش اثنين كل محابين يقول انا قبل مستر بيسي الخمسة انا عمل الحق في خمسة فاسمة ثلاثة كورة من حاجة المخطوري ياخد ورا غير جحا الخالف تمشي لي خيرة تمشي اسماعيل غربي اسماعيل غربي تمشي لي طرق قلبي في كورة خيري الزراسة المستوينة في كورة الكورة لي حنا بعد بالذر رويز يرجع الكورة لي بن حميدة وين علي العاب يطلب كورة علي ياخذ كورة كنترول بالسخن اليسرى حاول يتجاوز لاعب اثنين تمشي اسماعيل الغربي ما تخلصوش تحط من اكي ترجع مرة حنا بعد المجري ثم اسماعيل هزي دي لكن في الرجل هزي دي يطلب كورة لكن في البوزيسيون دو جو تمشي كورة حنا بعد يعطي كورة علي العاب علي يدخل 18 علي يدخل 18 علي يدخل 18 توزيع على 18 بري ما تخلصش يقتل فينيش يعني يا زيت راسك كعطي كرة بريسيز يكفل بريسيز هو مش فينيش الكرة عند المنتخب الهولندي يتكبر حيدة خطأ تكتيكي عليه يا خلي أي خطأ أي خطأ أي مليون بعد خطأ خطأ أنت مش كارتون خطأ من محمد أمين بن حميدة اللحظة الأخيرة على جرافنبرغ تمشي لي المنتخب الهولندي تمشي لي مالدايسي ونبايت يمشي بأكي أكي أكي أكي فما جفو يكتورة من الهنين أو جفو يسميه هون وتمشي لبندايت بندايت يعطي كورة با إيكي فان إيكي يمشي كورة لي ديون في وسط الميدان يحصر يأتي على جهة اليسرى فما ترجع مرة لديون في وسط الميدان يبدل في جفو مرة دي تمشي فيها لنا لجرافنبرغ أو لي دمتريز يأتي كورة لي مالين مع علي العابدي هو أصبح مني أقوى مني علي العابدي لكن شفت الكورة في التالي ونفس المنتخب الهولندي ونفس سميس يتوقف بنفسه وهذا من حق بطبيعة مقدم في مستر بندايت أقل إفورت يزيد ممكن فعادي يعمل فيه باش تبقى المباراة تفعادي ولكن عليه سمى تغييرات يمكن فعادي في المنتخب الهولندي اللي تقريبا بالنسبة اليوم هم في أفكارهم بشكل رونالد كومان اللي هو تهنى على المباراة هذا شكر رونالد كومان بشكل عبيد ما شاء الله يستوي العكس طيب على شو فيه لك إن شاء الله كرة عند المنتخب الهولندي تمشي لبائس لبائس ملين ملين ملين ملين ملين شو يعمل يجيح على بعض تاكل صيح ياكل كورة على العاب يهز راس كرة بالك رد بالك بروبي هيك رد بالك يا ريس رد بالك يا ريس تاكل كورة ليان فاليري كنترول صحيح يا ربي يا ربي ليه شو يكتفي كورة عند جرافنبرغ جرافنبرغ يسدد ما نعرفش انا معناها نخرج من كشف المعلق تو ياخذ كشف انتريش فر شويه كوره معناها قدام الباص صحيحه ولا كوره صحيحه قصها يا فاليري كنترول عمله صحيح راح عطى الكوره من الدار من يومهم وبخطي كمو في ثلاث مباريات تقريبا هكا اذا كان انت ثلاث مئات الامطار قاعده تصب هوني في الملعب وماشيه وتتكاتل في الامطار اكثر غزاره من بكري كوره عند المنتخب الهولندي بيت بروبي من رفيع حبي ما ايكي تمشي لفان دايك فان دايك فان دايك فان دايك تمشي لي ديون ديون الزراسي كمشكور كمشكور رايبر كورة عند المنتخب الهولندي عم مش يحب يدي في الهجمات بالطرق الكل وكأني في كون زون ترامو انا حكيتها معني انا ليس يهيش عني في شخصية على الترام كما حدشت كورة عند فان دايك فدي مثل كورة فان دايك اللي بدأت ترحمي كلهم في اللي في وسط الميدان مش في العكس مش في اللي خلص بس اليوتن في اتجاني رايندرز بعيد عليه بس الكورة تمشي رمي ستة امتار المنتخب الوطني اللي فيه امتار غزيرة قاعدة تتهاطى لديه تصور حتى تتلزي صوروا فيها قبل شوف الدرون شوف الكاميرا اللي مجددة من فوق الكاميرا المعلقة من ديك اللي تمشي بيعة الكورة عن تجاني رايندرز يتجاوز من الطريقة اللي تمشي بالدخول والحمد لله لأن الدحمان يدخل برافو يا الدحمان برافو يا الدحمان من غير فوت هي الكورة ذي بعدها تمشي للمنتخب الوطني التونسي اسماعيل غربي حاول يجي لاجم عليه يمشي ليان فاليري فاليري ياتي كوره صحيحه لان في سيمان كورين سوا تمشي لبن سيمان اللي طلعت مصحيحه لانه قصه فان دايك قبله ترجع المنتخب الوطني التونسي ديون يمشي للمنتخب الهولندي ديون ياتي كوره ياكي اكي بكل هدوء ياتي كوره لي ديون تمشي ل جرافنبرغ ويمشي لجاكبو جاكبو ترجع له من رقبه بعد القصه من سيمان جرافنبرغ يهز راسه ثم مالين يكتب كوره لا في بوزيسيون دوزيام مقاعد تمشي ديون ديون هذا الكره من الجهه اليمنى لدام فريز دام فريز يرفع كوره في وسط الميدان على نقطه وسط الميدان ديون ديون يعطي كوره ل جرافنبرغ تمشي لجاكبو جاكبو جاكبو مازلنا نحكي في منطقه وسط الميدان والمنتخب الهولندي يحاول يلوث كيفاش الفرق قبل بتاع المنتخب الوطني التونسي اجدى برشا وسايق برشا من خرطان ليه كانوا في الكوره تجري هذاك جاكو حضاري حضاري من الكوره هذه تهديد استيماته من الياس الخيري برافو برافو الياس قدم بروبي صاحب الهدف الثاني يدخل قدامه والحمد لله الكوره مشيتش ما تجاوزتش كوره عند حنا بعض حنا بعض حنا بعض أنا بعد يا أبو كورة زحية بالخلف تمشي لي محمد نيد بن حميدة بالحميدة بن حميدة يبحث على شكون يبحث على حزم السوري ما يخوص الكورة هذية تمشي لي منتخب الكورة عند دفو في 18 يعني سنتراك راسية من اليوم السيري والحمد لله كورة سنة الغربي راسية زينة يترجع لهم أكي أكي أكي أكي أكي يا كورة تجيني رايندر تجيني رايندر تمشي دفو دفو دفو دفو دفو قدامة الفلسطينيين يعني سنتراك يعني توزيع في 18 راسية أولى ترجع لرقاجي يا اسماعيل برافو الحمد لله ولين نلوجوا في بعض الكورة وقعوا بس ليش ما نلوجوا على عكس الهجمة رانا قاعدين نلوجوا في بعض الكورة قاعدين نلوجوا في بعض الكورة وقعوا ما حسيناش بدينا هجمة ولا غيره يا ربي يا عالم شوف الله يمسكها هوني في سنسف مش مريحنا قاعدين نعيشوا فيه هو أقل حدا من الجابون نمسي إيه دم الحقيقة خايبة باتش طريقة خايبة طبعا خايبة من الجابيات بكفة جدا جدا جدا الكورة عند المنتخب الوطني عند المنتخب الهولندي فيتو فان دايك فان دايك فان دايك تمشي لي فان ايكي فان ايكي فان ايكي فان ايكي شيام يرجح لي فان دايك فان دايك ما تقدموش عليه اليوم قدم عليه اسماعيل من سليمان يتفرج في وسطه لكن رزمت في الكورة ذي ياخذ كورة انيس انيس في زراسه ما تم حتى حد كلب كورة يحاول يربح كفرون بالكاو لكن مخذيت لانه هو حب يربح كفرون ما زي حتى حد ما زي حتى سليسا فان دايك فان دايك يمشي بفان ايكي فان ايكي عن إيكي تعرف فان داك ديونز ديونز ديونز ديونز قدم إسماعيل غربي قدم تور من الجهة اليمنى جرافندير كنترول صحيح يا مصوتة والحمد لله من ارتقى ليه شوفة ضعيفة والحمد لله جدا من ارتقى ليه ليه من بحلين المنزل كورة عند المنتخب الوطني التونسي يعني عبدي عبدي عبدي جي كورة من حمين علي علي أرجع كورة لراني كبيرة راني راني راني كبيرة إسماعيل شنو حكاية المريول نتاع يسهل اللي ثاني مرة نمرو تحبس كورة عند المنتخب الوطني التونسي يمشي سيمان بسيمان يمشي ليان فاليري فاليري فاليري في كورة أورجو فاليري كافي بوزيسيون دورجو حتى كيف شفت تعليق شنو اللي متحامل عليه حتى كورة كي طلبها طلبها في أورجو رجعها جاب صحيحة بتاع أورجو إيه فان دايك وما تنسى إن بيتي خارج القائمة تدرب البارح بشكل طبيعي مع المنتخب ريتو يتدرب عكس ادم ابوس المدرب تلاقي كوره في 18 القصه تخيري تخيري زود برو ماريو الاخر تو يجيبوا تروزيما يوم ما نعرفش كوره عند المنتخب الوطني التونسي تمشي راني صغيره يعطيها لي حنا باع المجدي حنا باع حنا باع الكوره تتحط للمنتخب الهولندي مره اخرى اكثر مريول موجود نتاع المنتخب الهولندي شاف بعد اللي شوف فيه من اللي أنا مريول جديد بدي عليك أمر مفروض منه هذا أقول لكم شو تاني أكثر مريول مريت البرشا لكن مش تاني مش شخص أي مريت البرشا من أكثر مريول موجودة مريول 1988 والهدف الشهير نتاع فان باستن المريول ذاك هو تقريبا ثاني أكثر مريول شوف فيه لابسين الجمهور المنتخب الهولندي بس بعد مريول جديد اللي موجود في دقائق وقت بدل رائع هوني في كنسة ملعب كنسة في الأرويد الرواد والهاد نتاعنا وجعنا مش شيء اللي قاعدين نشوفوا فيه اكيد اكيد شنو يعمل اكيد قدم عليه يا بسليمان تقدم عليه في الاثنين بكري كنت وعدت نشوف ماشي اللاعب التونسي قاعد يعمل في الحركات الحمائيه اذا ما سمى حسن لاعب سمى حسن لاعب التونسي يعمل في الحركات الحمائيه ليه؟ هو عند المنتخب الهولندي كوره مليان يدخل 18 الشيل الفاس نتاعو غالطة والحمد لله غالطة بشكل قطاع نتاع قطاع نتاع المنتخب الوطني التونسي كان مدخلين في تسجيل رمي في قطاع نتاع الزير كيتا جارسية كاتيا جارسية كل ينفذ بسرعة قطاع نتاع الشورة عند أي من دحنين في عمل بجزموم يبحث على رأسية في مصير ما يخلوهاش يمشي حنا بعد ترجع كرة لفيربوغن حارس مرمى المنتخب الهولندي في 45 زايد واحد زايد اثنين تقريبا حتى واحد هي الكرة المنتخب الهولندي أكي أكي أكي كما تجاني هيك الكرة لكن يعطيها الدفو الدفو مع فاليري ما تنسوش كرة تمشي لي ديون ديون في وسط الميدان تمشي لي دانفريز دانفريز دانفريز سيامي دانفريز أكثر لاعبين المنتخب الهولندي بالطبيعة دانفريز أكثر واحد على مستوى الإحصائيات ريبسي جيموان إفكاس بيتو من حيث العدد الجنسي في السنوات الأخيرة كورة عند المنتخب الهولندي فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك فان دايك رجع لي فان دايك فان دايك يمشي لي فان إيكي فان إيكي من الجهة اليوم جرافون جارك كومبار بربيح بيقوب بيقوب ولكن أسبق منه والحمد لله كيف على المنتخب الوطني التونسي دار عليه مثل سيمان تعكاك لما يظهر لي انت قدام اطلب اطلب اطلب يمشي يمشي يمشي يمشي سيمان يربح بس يتفق ثم مصوري يطلب ثم يظهر لي يظهر لي في الكوره زي من الجهه اليمنى ترايز راس عم كونتراست شو يعمل يرجعها لحنا بعض حنا بعض حنا بعض يهز راس ونزل في كوره لي قتلته بها بعيده بس على علي العابدي الكوره هذيا ترجع لبن حميده بن حميده راه سونتراج في الديزيت ليه يرجع لعلي العابدي العابدي عابدي العابدي اللي يمشي زفر في مقال الاولاد الجنب يعطيه جرب يمشي يعطي كوره اسماعيل غربي اسماعيل اسماعيل 18 شنو حب يعمل حب يشور ليه مازال ما شافش يعطي كوره لي مصوري مصوري مصوري مصوري حب يدور بها الكوره وين في سيناريو هي مش مصوري ما لكن الكوره مازالت عند المنتخب الوطني التونسي حنا بعض حنا بعض حنا بعض يعطي كوره ليان فاليري ما عنده حتى معنى الباص اللي يعطيها يا حنا بعض ما عنده حتى معنى باش ينظر لي المقتنع في المقطع هو في الثانية هذه شعر الحكمة كاتيا جارسيا عن فيها الشوط الأول بنتيجة فول بليس احزاج زوج الثقه في الزوج في سبعه ساعات الاولى من المباراه ونرجع ان شاء الله الثاني كسمع حاجه جديده نعلمكم بها اذا كسمع يعني الثاني.
1: شكرا لك. شكرا احمد عدالة، يعطيك صحة. كنا في المتابعة للشوط الاول من تونس هولندا، والمنتخب الهولندي متقدم 2-0 لياس الصخيري في 3 دقائق لاعب يسجل ضد مرماه، وبريان بروبي يزيد البونتو الثاني في 7 دقائق، والمنتخب التونسي مستسلم تماما وخاضع لمشيئة المنتخب الهولندي، معناها لا اجريسيفيتي لا محاولات لا سرعة، معناها بكل صراحة المنتخب التونسي يعتبر خرج بنتيجة إيجابية كي كمل 2-0 في الشوط الأول. تحدثنا على البداية قلنا مهم ياسر أن المنتخب يهبط مركز في الدقائق الأولى، وإذا به 3 دقائق عطينا كادو بونتو ضد مرمانا، و7 دقائق براين بروبي يسجل الهدف الثاني. بتغييرات لازم محمد وكريم الشوط الثاني مؤكد، شفنا ملاعبية غايبين تماما، لكن خاصة شو اللي صار، شو تفسيرك اللي صار في الشوط؟
2: شفنا كما نقولوا امبويسانس، معنا سنتيمون متاع عجز، معنا نخسر كورة نعملوا 2-3 باسات ونعود ونضيعوها لديويل، كل ما ندخلوا في ديويل مع منتخب الهولندي نخسروه. كما قلت لك حكينا في قبيلة في البوز، غياب ذهني غياب بدني، ذاك اللي خلينا معناه نعملوا الشوط كيما ذاك التركيز، جينا فرصة معناه بسجلوا الهدف الأول اللي نحن نضيعوها، بعد نقبلوا زوز أهداف عن طريق معناه حاجات قلناهم نحن أكيد جدا، حتى اللي طرفني مدام قلناهم نحن راو اللي طرفني حذرهم في كسوا في فيزيوناج متاعه ولا في الماتش متاعه، على اللي سنتر وعلى اللي بالاريتي وعلى اللي بوان فور متاع الفريق المنافس. الحقيقة فما بعض اللاعبين كما خاصة فاليري اليوم معناه مستويه ضعيف جدا، معناه كل كرة تجيه معناه سوء اختيار في التمريرات، في التايمينج، في على المستوى الدفاعي نفس الشيء، تمريرات خاطئة، على المستوى الفني معناها ماهوش قاعد يقرأ اللعب
1: حتى بالضبط. في مناطقنا معناها مانيش طالبين منه باش يخرج كور في الاسباس نتاعو، حتى في مناطقنا الرقم ضعيف جدا، تقريبا 20% نسبة نجاح، معناها
2: فضيحة. بالضبط هنا معناها غياب كلي، معناها وكما قلت لك معناها في اول ماتش لو أموا جوار رابيد ولا دو جوار رابيد اللي شنجمو نستغلوهم في المساحات، لأنه شوفنا فما مساحات كي نفكوا الكرة فما المساحات، لكن ما عندناش الجوار اللي يجري لك في المساح، معناها لأنه شوفنا معناها بن سليمان يقعد ديما نحكي وستان جوار دو ميليو تيرا، شفناه جاتو كرة في الإسباس ماهوش لو جوار سبرينتور، ماهوش لو جوار اللي يحب الكرة يجري لها في الإسباس، جوار يحب كرة في سقي، حنا بعد مشيرة الأخرى نفس الشيء، جوار يحب كرة في سقي، معناها لهنا ما عندناش ليزارم باش نجمو نلعبوا الكونتر اتاك ولا الاتاك رابيد. من المستحسن شوط ثاني نشوفوا اجنحه كسوتو نكتشفوا العياري ولا سعد ولا العاشوري، الجوار اللي تجري اللي كي نجمو نفكوا الكرة نجمو نلعبوا عليهم في المساحات. نفس الشيء سخيري معناها يأكد معناها لأنه كان خارج موضوع في الكوب دي موند، معناها الحضور الذهني متاعه شفناه اليوم، معناها في هدف ضد مرميه، نفس الشيء في الثنائيات خسرهم بريسك الكل مع المهاجم المنتخب الهولندي. الحقيقة معناها شفنا انهيار ذهني وانهيار بدني، هذاك اللي خلينا نشوفه شوط أول، معناها أوروزموك وفيه 2-0
1: أوروزموك تعتبر نتيجة إيجابية 2-0. كريم شنو قاعد يصير مع صخيري؟ مبدئيا كي نحكيه على صخيري نحكيه على واحد من 3-4 ملاعبية اللي نعملوا عليهم نظرا للخبرة والتجربة والعمر والماتوريتي والبطولة اللي يلعب فيها. صخيري يمكن أسوأ كومبيتيسيون في تاريخه الكل، مش مع الإكيب ناسيونال. شو اللي قاعد يصير معه؟ شو تفسيرك؟
3: مش نبدأ واضحين، نحن تعودنا بصخيري كي يجي للمنتخب يبدأ في جامعته من أحسن اللاعبين، سناء صخيري في جامعته بحكم البليسير اللي صار له وما هوش كتيتولير اللي متعودين به، تحسه تمس حتى ذهنيا جاء مع المنتخب مع تغيير تركيبة وسط الميدان مع أسرت ما يكون لك جوير ما هوش انفورم تلقش كون يهز صخيري. الموسم كامل نحكيه اللي قاعد يتسيله في مع النادي متاعه ظلوا مع المنتخب. نحن تعودنا بسخيري اللي حتى في النيفو العالي نلقاه بحكم ديما نقوله لو سخيري من اللاعبين كيبدا فيزيك مو حاضر يعطيك، الموسم هذا سخيري فيزيكمون موش حاضر حتى طرف كيف كيف ذهنيا تشوف معناها حتى من مقابلة متاع جابون متاع السويد الخطأ اللي قام بيه مش من عويده سخيري يخرج من اللعب مش خليهم بعد المدرب غيره مين ديما نحكيه ساعات تلقى لاعب موش انفورم صحابه يغطيوا عليه اللي ما شفناهوش مع سخيري ثم حاجة مهمة برشا في كرة القدم ثم انهيار ذهني كبير برشا في المنتخب
4: تفاعلوا شوية مع الناس في موضوع سخيري يوسر يا خونا تبع فينا يقول لك تو فما خير من سخيري على البنك
3: هذيك المشكل وين هذيك المشكل وين هذيك المشكل وين
4: ما عندكش
3: معناها حتى عندكش هذيك المشكل
4: حتى السيء اللي عندك ما عندكش دوبل
3: بالحق معناها لا لا لا لا لا. الميساج هذا كبير ما عندكش ما عندك معناها نتصور انا كان جاي فما شكون خير من سخيري راحت مين نجم زاد هوني مدرب يعمل تركيب فهمت نحن شفنا يمكن خذيرة كان ينجم يلعب سنتينال الحاج محمود ينجم يلعب سنتينال فهمت تنجم تعطي مي تكدور من بعد اش تقول تقول انا ما عنديش يكون خير منه هذا كان جاي فهم اللي شوى ما نتصوروش راهو سخيري بالمقابلات اللي تعادت يكون موجود اما كامش نحكيه توا في المجموعة ثم انهيار ذهني نحن يمكن بكري عادل قال كلمة تشوف معنا من اللي داخلين تشوف وجوه اللاعبين
4: مفجوعين خايفين
3: كل شيء كل شيء
4: لكن الثقة اللي تراها ساعات
3: في الميا والسبورتيف مش موجودة توصل لك الفكرة متاعها وقتها يوفى الماتش خروح
4: بالضبط بالضبط
2: روح انهزامية
3: انت لا ما اعطيني وقت يوفى الماتش ولينا خايفين من السكور خايفين من
4: خلينا نقولوها كريم تي حتى احنا ولينا مستنسين معناها وقت اللي
2: زوز
4: بونتو استنسنا كي شفنا زوز بونتو ما هوش الغش متاع الماتش الاول والثاني زوز بونتو ما معناها ما صارتش هيك الرياكسيون متاع الخساره وكذا
3: كانوا نوع من حاجه راهو فما ريكسيون من الجمهور ولات مقبوله مين كي جيني انا رده فعل من اللاعبين وقتها تولي مشكل كبير راني انت بكري قلت حاجه مهمه برشا رانا ولينا الخساره في دمنا راهي حاجه خايبه برشا راه
4: تطبيع مع الخساره
3: صح ياسر بالحق معناها ولينا عايشين به الشيء هذا ومش من توا راه هذا مش نبدا واضحين راه مش من توا عندنا الشيء هذا اما الى متى خاطر انا توش نبدا خايف مناش ايش كل ما نحب شكل عقلي نتاع اخطر راسي واضرب وليت موجودة تو في اللاعبين التوانس طب مثلا شوفوا راني خذير تحسنا ناقصين اللاعب بكري محمد حكى على فاليري ساعات المشكل وين طب نتفرجوا البارح في المغرب ونتفرجوا في حكيم ايش يعمل نجي اليوم انا نتفرج في فاليري اسكو صحيح انا واحد من الناس كنت ما انا ساعات نشوف لاعبين خير مني نتفرج نحب نتعلم منه مش نتعلم منه البرشة من تعلم منه المينيموم فاليري اللي شوليت وليت كورة جي عند حمين يتخبى محبش يطلب كورة
4: ايه يتخبى كريمو
3: يتخبى يعمل لك ما نعلش انا يعمل لك سون متر يجري من بعد يعمل لك سون تراش كيما كيكا
4: فما
3: بالحق ما عاد فما حاجة مهمة برش روكي جروب يفقد الروح متاع المجموعة اش معناها حيد تحس ولي نيه انا هبطنا نكورو تحسوا ماتش اميكال اكثر منه ماتش مش اللوم مدرب انا واحد من الناس المدرب ما عنده حتى دخل
4: فما رياكسيون المفروض تصير معناها يا ودي ما عندكش معناها ليزوتي على الاقل ما فماش اجريسيفيتي فوالا ما فماش المينيموم تاع الاجريسيفيتي ما فماش خلينا نسال زاد على حنا بعض اللي مفروض زاد ملاعبي في مناسبات كيما هكا محمد تلقى حاجه مختلفه على بقيه الافكتيف معناها احنا نتباهوا به حنا بعض البريمير ليغ وتكوين فرنسي وكذا تقريبا محمد معناها
2: فما حد شيء الحقيقه ماهوش قاعد يعطي مهوش قاعد يهز في الليكيب معناها لانه ديما في الليكيب فما لازم زوز ثلاثه اربع جوارات هما اللي دور تكنيك هما اللي يهزوا الليكيب الحقيقه انه شفنا حتى في اللي باس في اللي بريز دو بال مهوش هو نفس حنا بعد اللي كان موجود في كاس افريقيا لهنا معناها كل مره نعود ونحكي ونرجع نقطه استفهام كي تشوف كي تلقى جوارات الكل اون بيز دو فورم معناها الكل معناها لا واحد لا اثنين فريق كامل اون بيستو فورم لهنا الحقيقه سؤال كبير يطرح نفسه حول التحذيرات اللي صارت للكومبيتيشن هذية، اللي حسب رأيي كان فما خطأ كبير في التحذيرات هذيك، علاش المنتخب معناها ما كانش في أحسن حالاته، لأنه لو كانت مشكلة في لاعب اثنين ثلاثة نجموا نفسروا ولا نقولوا هذا ناقص كومبيتيشن ولا هذا، أما أنه المشكل يكون جنرال ويتمم على معنى اللاعبين الكل، هنا فما مشكل كبير صار في التحذيرات. أكيد جدا أنه مبعد في التقييم ولا في الواحد، الناس لازم تعرف الأسباب.
3: يا أمو محمد سمحني من اكزامبل في الكا اللي بتاع المنتخب اليوم تحذيرا للكوب دي مونت، قديت من معنى قد عندهم المومين ثلاثة جماعات
2: أكثر
3: شارلو قلونا هما في الـ في الـ في الـ في الجلوبال بتاع المنتخبات الكل مشيت في الشهر. أنا كيجيني لاعب محمد نجمش نحضره ما دام في جمعيتهم مش حاضر، نحن جوريت اللي جايك تشوف
4: هي ما أما فما رو معطى ما نحبش يغيب عليكم، رو ساعات تفصيلة صغيرة تشومباردي خدمة كاملة، هزيمة بلجيكا دخلت غولة في الإكيب وطيحت المورال وعطات معناها انطباعات سيئة، دخلنا بها الكومبيتيشن بالروح هذيك متاع الهزيمة الكبيرة مع بلجيكا، علاش هذا؟ خاطر لعبنا ماتش النمسا وبلجيكا بتشكيلات اللي المفروض ما يتلعبش بها، معناها عملنا بالمقلوب،
3: بالمقلوب
4: النمسا وبلجيكا، دخلنا الكومبيتيشن معنويات منهارة، ملاعبية اللي عندهم دي بلاسور صغار والاختيارات دخلت بعضها الثقة ما عادش موجودة،
3: وبنين عليهم بنين على مقابلتين جوز خسائر، بنين عليهم مقابلة اللي يلزمك انت تحضر لها، احنا قلنا قدم قدم مقابلة، عملنا اربع مقابلات ودية باش نحضروا بها مقابلة سويد. قانون الكورة شي يقول لك انا كي مش نحضر مقابلة سويد حيدر في المنطق نبدا نحضر من اول مقابلة ودية،
4: صحيح
3: لعبنا الكل المقابلات ودية بنوع، جينا المقابلة الأكثر مقابلة اللي يلزمنا ما نغلطوش فيها ويلزمنا نمشي فيها لبعيد مقابلة سويد، ولا
4: حطينا فيها الأغلاط
3: بدلنا كل شيء،
4: أيوة حطينا فيها الأغلاط الكل على التبديل هذاك، على التبديل
3: انت هذاك بنيت عليه معنا كل شيء، من بعد انت مقابلة كما كيكة تخسر بسكور اللي راه منتخب السويدي علي شفناها، يمكن محمد يعرف أكثر من أكثر من عادي، معنا ما تشوف انت هولندا شاملت فيه، من بعد ديما
2: صارت جستيون غالطه كبيره نتاع الافكتيف نتاع اللاعبين في لي دو ماتش اميكو الحقيقه. كي تشوف ميسي حيد الارجنتين لعب دو ماتش اميكو مع الهندوراس وايسلندا، مع الهندوراس ما لعبش ومع ايسلندا لعب 20 دقيقه باش خليه فري وجا حاضر للكاس العالم،
4: هذاك اش معناها تعرف
2: بالضبط
4: تستعمل
2: المجموعة. احنا هو قال لك وقت بعد الماتش الثاني قال لك فما دي جور عندهم دي بيبا، معناها انت معناها استعملتهم فوق اللازم في الماتش الاول
4: الشوا نتاعك،
2: بالضبط بالضبط هذاك علاش معناها ما نجمش تلقاهم في الماتش الثاني، وفما جوارات استعملتهم في الماتش الثاني وهلكتهم بدنيا وذهنيا، يعني الحقيقه معناها الفوضى الكبيره صارت في كسوا في التحذيرات ولا في جيستيون تاع الافكتيف نتاع لي دو ماتش اميكو، خليتنا نشوفوا معناها ايكيب ابلا كيما يقولوا ابلا، معناها لهنا
4: ابلا تعرف كيما شنو هي، نعطيك لو بون اكزامبل الجاريه نتاع انيس بن سليمان
2: الكره في الاسبانس فوالا في 44 فوالا،
4: واللي ربي ماهوش يتفرج يعاود حتى اللقطه هذيك تو يفهم اللي هي تلخص فعلا وضعيه ليكيب ناسيونال، جوار خاسر اثنين بلاش ولات فيها كرامه في الميزان ويكيب ناسيونال وكذا، معناها تشوف الجاريه نتاع عبد نونشالون ما هو معني بحد شيء وما ينجمش،
2: انا معناها ما نتصورش اللي هو ما حبش يجري لكن بدنه ماهوش قاعد يجاوب فوالا
3: ما حيدر
4: ما انا ما قلتش ما حبش ما نجمش،
3: قلت بوتيتر الديفيت اللي صارت كونتر بلجيكا خليت معناها ليكيب ممسوسه في غانا، غانا لعبه اربع ماتشات كتر ماتش ميكو الكلهم خاسرتهم منهم واحد ضربه خمس كونتر لوتريش، معناها وتفرش الروندمون نتاعها سي با سا، لا احنا هذاك هو
5: معناها نرجع لك الحاجه
3: كلمه ليه كلمه قال حيدر قبيله قال لك وقت اللي تستانس انت مع الفشل تولي معناها حاجه عاديه، راهو كي تو اثنين وثلاثه واربعه ما عادش معناها يقلق بالنسبه
5: يا معاد البكري قال كلمه باهيه حيدر، شفت اللاعبين نتاع غانا وين يلعب في النيفو عالي يعاود في ساعه ريكوبيري يعاود يقوي ورواحهم، احنا ما عندناش شكون يمشي يهز لك للي يخرجك من من من من من من من وضعيه سيئه الوضعيه الباهيه كسوا في المخ في البدن. بكري نحكيه ابارامون محمد حتى جواريت تحس بدنيا بعاد على بعضهم، خاطر انا في جي المنتخب راني يلزمني نجي نبدا حاضر
3: مانيش نجي مش نحضر في المنتخب. وانت تعرف ديما نقولوا تحضير للكوب دي موند، ما نجمش نحضر كوب دي موند قبل بشهر ولا قبل بشهرين، مدرب جديد، كل شيء جديد. واكثر اكبر غلطه عملناها زيادة مش نبدا واضحين جوريت اللي حكيت من بعد مقابله
4: جابو، هذاك موضوع اخر عاد الكوميونيكاسيون هذاك والتصريحات والامور والاجواء.